0: أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
1: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي إن طهران أو في طهران إن المواقف الإيرانية الرسمية أبقت الباب مواربا أمام المواعيد المحتملة لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، موضحا أنه حتى اللحظة لا تأكيد في إيران بشأن الموعد الدقيق لذلك.
2: من المتوقع أن يتم على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي، عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا بأنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط يمكن القول بأنه الحكومي أو المعتدل وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم، وما بينهما يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز، بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة، خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
1: هذا ونظمت تجمعات احتجاجية معارضة لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة أمام مبنى الخارجية الإيرانية في طهران وممثليتها في مدينة مشهد شمال شرقية إيران. المشاركون رفعوا شعارات منددة بوزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، معتبرين بأن مذكرة التفاهم خيانة لمصالح البلاد. يأتي ذلك مع مهاجمة رموز سياسية توصف بالمتشددة مذكرة التفاهم المرتقبة، إذ اعتبر محمود نابويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن نص المذكرة يتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة لبلاده، خاصة في قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز ورفع العقوبة. أما فيما يخص مضيق هرمز، فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
3: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية، لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
4: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانونا جامعا وكاملا.
3: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكا إيرانيا متزايدا لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضا في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين زفتة ومنطقة المصيلح في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع في الدراجة. تظهر هذه الصور أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدات المنصوري والقليلي والمحيط في قضاء صور جنوبي لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق منظومة الدفاع الإسرائيلية صواريخ اعتراضية ضد أهداف أطلقت من لبنان في سماء شمال إسرائيل. وبين تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ومسار تفاوضي متقدم بين واشنطن وطهران، تتقاطع التطورات العسكرية والسياسية في لحظة إقليمية دقيقة، بينما يرتكز النقاش داخل لبنان في ملف سلاح حزب الله. تبدو إسرائيل ماضية في فرض وقائع ميدانية جديدة بمعزل عن مسار التفاوض.
5: على الأرض يتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي السياسة تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تقول إيران إنه يهدف إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات. بين هذين المسارين شملت التهديدات الإسرائيلية أكثر من 20 بلدة جنوبية وسط محاولات تقدم نحو مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطي وأقليم التفاح. لكن حزب الله يواصل عملياته العسكرية معلناً استهداف قوات وآليات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية في أكثر من محور، وفي وقت تقترب فيه واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم أولية، تتصرف إسرائيل في عدوانها كطرف غير معني بنتائج التفاوض، بل على العكس توحي التطورات الميدانية بأن تل أبيب تسعى إلى فرض وقائع إضافية على الأرض، تطرح في الداخل اللبناني تساؤلات عن جدوى التفاوض المباشر معها. ما بدا لافتاً بالتوازي مع مسار إسلامباد هو تركيز خطاب السلطة اللبنانية على ملف سلاح حزب الله. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة تحتكر السلاح ومنطق الميليشيات وفق تعبيره، في وقت وجد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن جوهر المشكلة مع حزب الله يكمن في سلاحه، داعياً إياه إلى دعم مسار التفاوض في واشنطن عبر تسليم السلاح. لكن المعضلة اللبنانية لا تتعلق بسلاح الحزب وحده، فالمشهد الحالي يكشف تزامن ثلاثة مسارات في لحظة واحدة: تفاهم أمريكي إيراني يقترب من مراحله الأخيرة، ومسار لبناني يحصر معضلة الحرب بسلاح حزب الله، وتصعيد عسكري لا تكترث فيه إسرائيل لكل المسارات إلا لما تسعى إلى فرضه من احتلال للميدان وضغط على الدولة اللبنانية والجيش معا.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي بأن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
6: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما يعني ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله. وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
1: قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان عار عن الصحة، وفي لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أشار الشرع إلى أن مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ليست أولوية في الوقت الراهن في ظل ما يشهده لبنان من نزوح وأزمات.
7: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.

تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026. وافتتح المهاجم المغربي إسماعيل صبيري النتيجة في الدقيقة 21 بلمسة فنية من خارج منطقة الجزاء. بعدها بعشر دقائق عاد نجم ريال مدريد عادل النتيجة بهدف لمنتخب البرازيل. طبعا نجم فريق ريال مدريد فينيسيوس الذي عادل النتيجة بتسديدة قوية غالط بها حارس منتخب المغرب ياسين بونو، ليتقاسم بذلك المنتخبان صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما. والآن ينضم لنا من الرباط مراسل التلفزيون العربي عبد الصمد جطيوي، ومن نيوجيرسي

0: إلى جانب منتخب كبير وعريق مثل البرازيل. بالطبع نجوم هذا الشوطين أو هذين الشوطين سيباري الذي سجل للمنتخب المغربي ويوفنتوس للمنتخب البرازيلي. لكن أيضا الحارس المغربي بونو قدم الكثير وضمن التوازن ولو أصيب في الكتف وفي الكاحل في الشوط الثاني. إضافة إلى أن التغييرات التي قام بها محمد وهبي أعطت دماء جديدة وحماسا وحيوية ونشاطا للعناصر المغربية في المنتخب المغربي خاصة في الشوط الثاني. في الشوط الأول كانت هناك إطباق وتحكم للمنتخب المغربي، لكن في الشوط الثاني ظهر المنتخب البرازيلي متحكما أكثر ومهاجما بشكل أكبر. خرجت الجماهير من ملعب مولاي الحسن بالطبع متفائلون فرحون وردود فعل متباينة. بالطبع تابعت المباراة كلها
1: بالكامل.
0: كيف كانت المباراة وما هو مستوى المنتخب المغربي لحد رأيك؟
2: والله المباراة كانت يعني مليئة بالحماس وتوقعت المغرب يفوز. نحن أخوانكم من الإمارات ندعمكم قلبا وقالبا. نعم وهذا إنجاز، طلعنا بتعادل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وإن شاء الله إن شاء الله الإنجاز الكبير للمغرب بإذن الله.
0: وبالطبع كان الحضور الجماهير أيضا هنا في المغرب وأيضا حتى في نيوجيرسي كان حاضرا، وكان الضغط كبير جدا والحماس مرتفع. بالطبع حدثني كيف كان متابعة للمباراة والمستوى التقني الذي ظهر به اللاعبون المغاربة أول ظهور للمنتخب المغربي إلى جانب البرازيل؟
3: الحمد لله كان واحد التخوف من بعد ما مشى الركراكي وجوابي، ولكن شفنا أن المغرب كيلعب بحال واحد الكمبيوتر ولا فعلا هو البرازيل الحقيقية، وشفنا أن البرازيل تتراجع قدام المغرب. شفنا عدة يعني جمل هجومية رائعة من المغرب، واليوم نقدروا نقولوا أن المغرب فعلا ما بقاش داك الطفرة أو لا داك الصدفة ولا الحصان الأسود. لا، المغرب فعلا حاليا أمة كروية، منتخب كبير، ومستقبلا مازال غنشوفوا أحسن إن شاء الله.
0: إذن تعادل بطعم الفوز
3: بطعم الهزيمة، حيث فعلا كان ممكن من المغرب اننا حنا نديروا يعني ماشي المفاجاه، حنا نحقوا الفوز. ولو لاحظتي البرازيل كانوا خايفين من المنتخب، جميع التحليلات ديال قنواتهم، جميع المحللين الصحفيين الجمهور البرازيلي كلهم كانوا خايفين من المغرب، واليوم بان فعلا ان المغرب هو الفريق الافضل وديما مغرب.
0: بالطبع هذه لو تابعت
4: ديما مغرب كاس العالم المغربي.
0: كيف تابعت المباراه مستوى التقني للمنتخب المغربي امام البرازيل؟ كيف تابعت المباراه وما نتيجه التعادل ماذا تعني لك؟
4: صراحة أداء جيد من المنتخب الوطني، كنا الأفضل، كنا ضغطنا صراحة، كنا قريبين من الفوز. وغندك تعليق مغربي بعد مشاركنا عميرا بيكو في النقل المباشر لقمة نهائي كأس العالم بين المنتخب المغربي والمنتخب الوطني المغربي.
0: بالطبع هذا جزء من أجواء الفرح التي يعبر عنها الجماهير المغربية وأيضا موقفهم من هذا التعادل أمام منتخب البرازيل.
5: طيب عبد الصمد، يعني سأعود إليك، ابقى معي. تحول إلى نيوجيرسي مع مراسل تلفزيون العربي هناك نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل، كيف هي الأصداء في نيوجيرسي التي استضافت هذه المباراة؟ وأرصد لنا ردود الفعل من قبل الجماهير التي تابعت هذا اللقاء في نيوجيرسي.
6: نعم يحيى، نحن هنا في منطقة باترسون القريبة جدا من الستاديوم الرياضي حيث أقيمت المباراة، وأيضا القريبة من مقر إقامة الفريق المغربي هنا في نيوجيرسي الذي سيبقى مقيما في هذه الولاية حتى انتهاء أعمال كأس العالم الحالي. المواكبة هنا من قبل الجمهور الكروي المغربي والعربي عموما يعني هي تعبر عن احتفال بتعادل بحجم الفوز على ما يبدو. نلاحظ التفاعل الكبير من الجمهور الكروي المغربي والعربي عموما هنا في باترسون مع مجريات هذه المباراة منذ لحظاتها الأولى، خصوصا أن الفريق المغربي أدى يعني مباراة جيدة ومتماسكة، وكل لقطات التي جرت خلال المباراة تم التفاعل معها هنا يعني بشيء يشبه الأجواء التي ربما

0: يرونها الآن هنا خلفي في هذه الساحة العامة في مدينة باترسون، حيث نصبت شاشة عملاقة لمتابعة المباراة، وكذلك يعني هناك فعاليات فنية واحتفالية لا تزال مستمرة الآن. والملاحظ أن النتيجة كانت مرضية للجمهور المغربي على ما يبدو، إذ أن هذا اللقاء كان لقاء يعني يمثل تحديا فعليا أمام البرازيل، وقد جاءت النتيجة وإن كانت بالتعادل إلا أن أداء الفريق المغربي كان متماسكا بالفعل. المتابعة هنا في نيوجيرسي ستستمر على مدى الأيام والأسابيع المقبلة، إن كان بالنسبة للفريق المغربي أو أيضا البرازيلي، وكلاهما يقيم هنا في ولاية نيوجيرسي، وبالتالي الفعاليات كثيرة جدا في مواكبة كأس العالم العام الحالي هنا في نيوجيرسي.
1: شكرا لك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي في نيوجيرسي. نعود مرة أخرى إلى الرباط لرصد الأجواء هناك، أجواء احتفالية بطبيعة الحال بعد الأداء المميز الذي قدمه أسود الأطلس أمام المنتخب البرازيلي الكبير. عبد الصمد، بعد هذا الأداء الرائع الذي قدمه أسود الأطلس، يعني هل هذا يعطي أملا للجماهير المغربية بأن يذهب المنتخب بعيدا في المنافسة في هذه النسخة بعد وصوله إلى المربع الذهبي في النسخة قطر 2022؟
2: نعم بالطبع، هم يبنون على ذلك، وبالطبع هذا وإن كان تعادلا مع بداية ومع انطلاق أولى ظهور له في هذا المونديال، لكن هو تعادل ليس بالأمر الهين، تعادل أمام البرازيل وهو تعادل بطعم الفوز كما يقولون. بالطبع الجمهور راض عن النتيجة، متفائل بالمباريات المقبلة. بالطبع كان المباراة كانت قوية جدا وكانت صعبة، وكان امتحانا في حقيقة الأمر، امتحانا للمنتخب المغربي الذي يدخل هذا أو غمار هذا المونديال بتفاؤل وبأفق عال جدا بأن يحقق على الأقل ما حققه على الأقل في مونديال قطر، أو يحقق الأفضل من ذلك ويتأهل ربما للنهائي. وبالطبع كل الفرص متاحة، واليوم أظهر المنتخب المغربي تماسكا قويا أمام منتخب البرازيل، وأظهر أيضا خطة تقنية وحرفية جدا في التعامل مع منتخب من حجم البرازيل، برغم بعض الهفوات، برغم بعض الأخطاء التي وقعت بطبيعة الحال والفرص التي ضاعت، لكن بدأ واضح لنا أن كانت هناك نفس أو روح قتالية كان العناصر المغربية يتمتعون بها ويرفعون أمالهم عالية في أن يحققوا المزيد ويحققوا انتصارات كبيرة جدا. التعادل أمام البرازيل، كيف شفتي هذا؟
3: العربية جالي
2: والو، معليش التعادل أمام البرازيل كيف شفتيه؟
4: هما كان بعد تضيع الفرص في الشوط الأول، لكن نقدروا نستمروا هذيك تضيع الفرص في الفوز بأكثر من هدفين في الشوط الأول.
2: واش هذه النتيجة كتجعلك أنت متفائل على أن المغرب يقدر يدير أحسن مع
4: منتخب سكوتلندا؟ نقدروا نديرهم ضد منتخب سكوتلندا ومنتخب هايتا، نقدروا نفوزوا عليهم.
2: أنت متفائل
5: إن شاء الله؟
4: نفوز إن شاء الله.
2: اليوم تعادل مع البرازيل
5: صراحة، اليوم إن شاء الله المغرب غتوصل للمستقبل إن شاء الله، وغتوصل للفينال إن شاء الله، والكأس غيكون ديالنا. مباراة كانت في المستوى إن شاء الله، إيوا راه برازيل راه شوية قاصحة، راك عارف شنو كاين، وإن شاء الله حنا راه ديما أسبوعة. وتحية للمغرب،
2: راضين على البداية.
6: هذا واحد ديبار زوين أننا نتعادلوا مع البرازيل، بالعكس راك ما معادلش مع سكوتلندا ولا أمريكا، راك معادل مع البرازيل سيمبا، فهمتي؟ يعني شوف إن شاء الله الماتش الجاي غيكونوا سهل ويكونوا أحسن، والدومي في لاعشان الفينال علاش
5: إن شاء الله.
2: على وقع بطبع هذا التفاؤل وهذه التوقعات من طرف الجماهير المغربية، واضح لأن الجماهير راضية على ما تم تحقيقه اليوم، وكانوا ربما البعض كان أقل تفاؤلا، لم يكن يتوقع هذا التعادل، ربما البعض كان يتوقع خسارة، لكن في كل الأحوال كانت الجماهير تدفع في اتجاه أن يكون التوقع إيجابيا، خصوصا أمام البرازيل، ولعله فعل خير لمنتخب المغرب خصوصا في أولى مبارياته، يتوقعون نتيجة مماثلة مع سكوتلندا مستقبلا، وربما لملا مرور إلى أدوار أخرى وتحقيق نتائج مرضية أكثر.
1: إذن تابعنا معك عبد الصمد هذه الأجواء من الرباط، أجواء احتفالية، الجماهير المغربية سعيدة يعني بالأداء الكبير الذي قدمه أسود الأطلس في المباراة أمام البرازيل، رغم أن النتيجة كانت نتيجة التعادل، ربما كان المنتخب المغربي قادرا على تحقيق نتيجة أفضل، لكن الأداء يشفع لأسود الأطلس بعد الأداء الكبير أمام المنتخب البرازيلي، بانتظار المباريات القادمة في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي. شكرا لك من الرباط عبد الصمد الجطيوي مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك. هذا وكان المنتخب القطري حقق نقطة ثمينة في مباراته الأولى في كأس العالم 2026 بعدما تعادل مع نظيره السويسري في الوقت القاتل على ملعب بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن منافسات المجموعات الثانية. كان المنتخب السويسري البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة 17 من ركلة جزاء، كما سيطر على مجريات اللقاء بشكل كبير، غير أن العنابي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع برأسية بوعلم خوخي بعد محاولات عدة أمام المرمى السويسري لم تكلل بالنجاح. وبهذا التعادل يكتب العنابي التاريخ ويحقق نقطته الأولى في نهائيات كأس العالم بعدما خرج بلا رصيد من دور المجموعات في مشاركته الأولى بمونديال قطر 2022. جدير بالذكر أن المنتخب القطري سيواجه نظيره الكندي في ثاني مبارياته ليلاقي منتخب البوسنة والهرسك في المباراة الثالثة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، الآن تتابعون برنامج تواصل.
3: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. واشنطن تكشف عن دعمها شبكة خطيرة من 120 مختبرا بيولوجيا في العالم. في فوهد بركان، نهاية مأساوية لسبايدر مان اليمن. اعتداء على معلمة بعد امتحانات مدرسية في مصر، والسبب عملية غش عائلية.

0: عزيزي المشاهد، تصور انه انت تكون قاعد قدام التلفزيون وعم بتشاهد نشرة اخبار ويطلع لك خبر عاجل لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA عم بيقول لك ايها الحاضرون في جميع انحاء العالم اليكم هذا الخبر. نكشف لكم اليوم مشاهدينا سرا خطيرا اخفته عنكم الادارات الامريكية السابقة، تؤكد للجميع اليوم أننا نقوم بتجارب خطيرة داخل المئات من المختبرات البيولوجية التي تتعامل مع مسببات أمراض شديدة العدوى قد تفتك بالبشرية إذا ما أسيء استخدامها. ماذا سيكون رد فعلك؟ تصاب يمكن بصدمة شديدة ونوبة هلع، أكيد، لأنه فعلا في أمر خطير. ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي سيمنع حدوث ذلك وفقا لما أعلنت إدارته مؤخراً. وإذا أردنا مشاهدينا أن نفهم القصة لابد لنا أن نعود قليلاً إلى الوراء، وتحديداً للحقبة السوفيتية. في بدايات القرن الماضي أنشأ الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا مختبرات أبحاث تتعامل مع أنواع خطيرة من الفيروسات والميكروبات بهدف مراقبة الأوبئة، لكن لم يكن هذا الهدف الوحيد من إنشاء هذه المختبرات، إذ أدمجت معها برامج أبحاث عسكرية تتعلق بملف الحروب البيولوجية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، بدأت الولايات المتحدة تمول هذه المختبرات بموجب اتفاقيات مع السلطات الأوكرانية. وعندما نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، ظهرت مخاوف من تعرض هذه المختبرات لهجمات روسية تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية إذا ما انتشرت الفيروسات، لذا طالبت جهات دولية بإغلاقها. اللافت في الأمر مشاهدينا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت في أغلب الأحيان تنكر وجود هذه المختبرات لأسباب لم يعلمها أحد، ولكن يبدو أن المستور انكشف. تولسي جابرت وهي مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية فجرت مفاجأة مدوية هزت أمريكا ورفعت السرية عن وثائق جديدة تثبت أن واشنطن تمول وفق خطة طويلة الأمد نحو 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بالعالم بين مختبرات بأوكرانيا. جابرت أوضحت أن هذه المختبرات كانت ولا تزال تجري أبحاثا على مسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوى، وتجري تجارب طبية تتضمن إحداث تغيير جيني في الكائنات. أضافت أيضاً أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخفت عمداً هذه المعلومات عن الأمريكيين لسنين طويلة. خلونا نشوف ونرجع نكفي القصة.
1: After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens and remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack, seizure, or damage. Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. Many of these U.S. government-funded biolabs are currently or have previously engaged in research using hazardous and highly contagious pathogens, and in some cases included dangerous gain-of-function research, with very little visibility or oversight.
0: طبعا هيك بيجينا اسئله شو هي والشيء اللي عم بتقوله للشعب الامريكي وليه عم بتقولن انه عم ينضحك عليكم. هلا صار لازم نسال طيب شو مصير العالم اذا ما تعرضت هيدي المنشات الخطيره يلي بتحوي فيروسات قاتله لقصف او هجوم روسي، لانه البلد مثل ما بتعرفوا بحاله حرب من 4 سنين. في الحقيقه ردت جابرت على هذا السؤال وقالت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع في 25 من مايو العام الماضي على أمر تنفيذي يقضي بوقف التمويل الفيدرالي لهذه الأبحاث باعتبارها تشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة. البحنين ولها تداعيات كارثية على مستوى العالم، وشددت على أن العمل متواصل لتحديد مواقع هذه المختبرات وطبيعة مسببات الأمراض التي تحتويها. جابرت كشفت أيضاً عن حقيقة أخرى مخيفة، عندما قالت إن التحقيق جار في مزاعم تشير إلى قيام بعض الخبراء بإجراء تجارب سريرية داخل بعض المختبرات، الأمر الذي يثير مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية تتصل بالصحة العامة والأمن القومي الأمريكي. خلونا نشوف مقطع تاني من يلي حكيته جابرت وكمان نرجع نكفي القصة.
1: Despite the obvious potential for catastrophic global impact that research on dangerous pathogens in biolabs can have, politicians and so-called health professionals like Dr. Fauci, as well as entities within the Biden administration's national security team, lied repeatedly to the American people about the existence of U.S.-funded and supported biolabs. Not only did they lie, they threatened those who attempted to expose the truth. So this release today breaks new ground, as the information surrounding the existence, history, locations, and funding of these U.S.-funded biolabs has been intentionally covered up by very powerful people who falsely claimed that these biolabs didn't exist. Now, they accuse anyone who says otherwise to be foreign assets and traitors to America.
0: بكرة بيطلع فوق الثمان حروب اللي أوقفها كمان منقذ العالم. الآن حان موعد استطلاع الآراء على منصات التواصل الاجتماعي. المدونة لوري هنلي كتبت تجري هذه المختبرات أبحاثاً على مسببات الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والطاعون وحمى الخنازير الإفريقية وسلالات الإيبولا وغيرها التي يتم جمعها من البيئة أو من بؤر تفشي الأمراض أو من مخزونات الحقبة السوفيتية القديمة، ويعاد استخدامها في أبحاث برنامج الحد من التهديدات البيولوجية. وهي مختبرات ذات وجهين وتحتاج إلى مراقبة دورية أكثر انتظاماً. جوزيف ريل يقول لقد قطعنا التمويل عن معظم هذه المختبرات ونواصل التحقيق فيها وإزالة مسببات الأمراض الخطيرة، ولن يتم اعتقال أي شخص بسبب أي من هذا، فقد تمت الموافقة على كل هذا من قبل الإدارات السابقة، لذلك لم ترتكب أي جريمة. جاي براون يتساءل ويقول طيب هل ستجرى أي اعتقالات؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، هناك العديد من كبار الديمقراطيين أو البيروقراطيين الذين يستخدمون عقابا شديدا، وكان ينبغي أن يحدث ذلك في الماضي. الصحفي توم هينيسي يتساءل قائلا هل سيتم إغلاق المختبرات البيولوجية؟ وهل يعلم أحد ما هي الدعاوى القضائية التي تم الإعلان عنها بخصوصها؟ دعونا نتكلم أكثر عن الموضوع مع الزميل عماد الرواشدي وهو مراسل التلفزيون العربي. أهلا عماد، أهلا بك في تواصل مرة أخرى، بتنورنا على طول. بدي أسألك عن طبيعة الملفات يلي كشفت عنها جابرت، وعن شو حكت هي بالضبط؟
2: القصة مع جابرت تعود أماني ل 2022. جابرت كانت أحد أهم الشخصيات في الكونغرس، في فترتها كانت هي في الكونغرس، التي قالت بأن الولايات المتحدة تمول مختبرات بيولوجية في روسيا، وأن الروس إن بسبب الحرب الأوكرانية إن حصل أي هجوم بالقرب من هذه المعامل البيولوجية ربما ينتشر منها فيروسات خطيرة يصعب السيطرة عليها. طبعا اتهمت بأنها بوق للروس، اتهمت بأنها محابية لروسيا على حساب أوكرانيا، أنها ليست لا تدافع عن حق أوكرانيا في الاستقلال. وفي تلك الحقبة، وهي حقبة طبعا جو بايدن خصم دونالد ترامب، تمت شيطنتها، وكأنها الآن تعود إلى تلك الحقبة تحاول الثأر لمصداقيتها الشخصية، وتقول بأنني الآن كمديرة مخابرات وطنية لدي ما يثبت من وثائق كل ما كنت أقوله في 2022 صحيح.
0: نعم.
2: هناك تجارب ما يسمى gain of function داخل هذه المختبرات، وهي مختبرات خطيرة وهي ممولة من الولايات المتحدة، أمر كانت تنكره إدارة جو بايدن.
0: طيب.
2: طبعا
0: سؤال كمان مهم لأنه بدنا نطرحه هلأ، يعني بسياق اللي حكيناه، ليش تتقرر الإدارة الأمريكية رفع السرية عن هيدي الملفات وهيدا التوقيت بالذات؟
2: الإدارات في أمريكا إدارات تتبع للأحزاب، حينما يكون الحزب الديمقراطي في السلطة طبعا إذا كان هناك ما يمكن أن يؤثر عليه سياسيا سيخفيه، حينما تتغير الإدارة ويأتي حزب جمهوري للسلطة كما هو الحال الآن طبعا سيبحث في الملفات القديمة التي حاولت الإدارة السابقة إخفائها، واستخدامها سياسيا، لأن ذلك مش بس سيفيد الحزب الحاكم في ترويج سياساته الحالية، لكن أيضا سيخدمه في الانتخابات المقبلة، بالتالي يمكن أن يبقى في السلطة لأربع سنوات إضافية. فبالتالي هي لعبة تدخل فيها السياسة، لكن الأهم أماني ما هي الجين أوف فانكشن التي يكثر ترديدها في الولايات المتحدة، وهذا مهم أن نوضحه للمشاهدين.
0: أي بالضبط.
2: الجين أوف فانكشن هي ببساطة أن يتم إحضار فيروس داخل لاب، داخل مختبر، ويتم تحويل هذا الفيروس لفيروس فتاك قدرته على القتل أكبر، نسبة الوفيات بسببه أكبر، وقدرته على الانتقال من شخص لشخص أكبر بكثير. السبب لما ستقوم أي دولة في العالم بمثل هذه التجربة مع الفيروس، السبب كما يقول طبعا المدافعون، هو أن العلماء يريدون معرفة ما إذا كان هذا الفيروس إن تطور لديهم قدرة على التنبؤ بسلوكه، فإن تطور لديهم قدرة على رصد إلى أي اتجاه سيتطور، وبالتالي يطورون لقاحات بشكل استباقي من أجل الحماية من هذا الفيروس. المعارضون لهذه الفكرة يرون بأن المخاسر تفوق كثيرا المكاسب. صحيح أنك يمكن أن تطور هذا الفيروس، تحاول أن تكتشف إلى أي مدى سيكون خطيرا ثم تطور من أجله اللقاح، لكن إن تسرب هذا الفيروس فهنا سندخل في حالة جائحة، وهذا تماما ما يقول المعارضون بأنه حصل في 2021 أماني في جائحة كورونا. الآن الجدل حول جائحة كورونا هو هل انتقلت من خفافيش في الصين في سوق للسمك،
0: أم
2: أنها انتقلت من مختبر يسمى في منطقة يوهان. نعم، منطقة يوهان مول أمريكيا، وهذا ثابت أنه مول أمريكيا، وهناك خرج عن السيطرة، وكانت التجارب هي gain of function، محاولة جعل الفيروس أكثر فتكا وخرج عن السيطرة، تسرب من هذا المختبر.
0: يخشون أن تتكرر الأمر أخرى في أوكرانيا، تنفتح أكثر وتكشف أكثر لنا يعني ما حدث بال2021 وما هي نتائج هلأ هذا الحديث عن هذه الملفات بالذات. ولكن جابرد قالت بتصريحها أنه جزء كبير من عمليات التمويل للمختبرات اجت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. الآن وقد عرف أو هؤلاء إلى أين ذهبت أموالهم، يعني شو هي ردود الفعل المتوقعة بالشارع الأمريكي؟ نحن عم نقول لهم أنتم مصرياتكم يلي عم تدفعون، بعد ما صرنا فترة بحديث أنه أموال دافعي الضرائب عم تروح للحرب، هلأ عم ينقلهم أنه كمان من أموالكم مولت هذه المختبرات.
2: حسب من نسأل، الولايات المتحدة بلد مستقطب. إن سألت الديمقراطيين تحديدا المناصرين لجو بايدن والمناصرين للتيار المينستريم في الحزب الديمقراطي، سيدافعون عن هذه الفكرة، سيقولون أن كل ذلك لا شيء مقابل خدمة العلم، وأن من المهم أن نعرف سلوك هذه الفيروسات إن تحورت ونطور لها لقاحات بشكل استباقي. لكن إن سألت الجمهوريين وربما بعض الأشخاص في اليسار من المعارضين للمينستريم بوليتكس في أمريكا أو السياسة بشكلها العام في الولايات المتحدة، سيخبروك بأن المكاسب أقل بكثير من المخاسر. ما الداعي بأن نطور مثل هذه الفيروسات إن لم نكن قادرين على السيطرة عليها؟ والأسوأ، لما نطورها في دول نسمح نحن بأن تخاض حروب فيها، وربما تتعرض أي من هذه المختبرات لقصف أثناء هذه الحرب، أو حتى ربما نيران صديقة، وتخرج هذه الفيروسات عن السيطرة.
0: مثل العادة رح أخطب بجملتي اللي بستعملها دايما، الله يهدي البال. شكرا لك عماد على هذه المداخلة، ومنشوفك مرة تانية معنا كمان بتواصل.

يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة، عشان أنا نطرت هذه الصورة لكم، هيدا هو هشام ماجد، وهؤلاء يا عزيزي شخصيات فيلم برشامة يلي أثار ضجة في مصر هذا العام. هيدا الفيلم مش بس بمصر أثار ضجة، في العالم العربي وكتير حلو. هذا الفيلم في إطار كوميدي داخل لجنة امتحان تتحول إلى ساحة فوضى وعنف وسط انتشار الغش الجماعي. فيلم كتير مهضوم، روحوا احضروه، عم بعمل له دعاية. ولكن لا نتحدث اليوم عن الفيلم بل عن معلمة مصرية في محافظة الشرقية. نعم يا عزيزي ويا عزيزتي، ما توقعتموه صحيح، أحداث الفيلم تكررت وموثقة بمقاطع مصورة بعد أيام من عرض الفيلم. أما هذا فهو فناء، هذا شفتوه بنطر الصورة أنا لكم، هذا هو فناء مدرسة بإدارة بفاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية. الفناء هذا شهد حالة فوضى بعد انتهاء يوم من اختبارات الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من اللجان. سيدة اعتدت على أخرى بالضرب وسط تأكيدات بأن الاعتداء على المعلمة سببه رفضها للغش. خلونا نشوف المقطع ونرجع نتناقش فيه شوي. شفنا فيلم نتفوا بعض فيه، بس أنا هلأ عندي لقلكن خبرين، واحد فينا نقول عنه منيح والتاني للأسف مش منيح بالقدر الكافي، هيك يعني أنه مش منيح كتير. طيب الخبر المنيح أنه مديرية التربية والتعليم بالشرقية نفت أن يكون الموضوع مرتبطاً بمعلمة ترفض الغش. مديرية التربية والتعليم أكدت أنه الأمر مجرد مشاجرة بين بعض أولياء الأمور، يعني أنه القصة كلها خلافات وخلاف عابر بين أولياء الأمور، والقصة خلصت لحالة والحمد لله، يعني لا في غش ولا من يحزنون. طيب رائع طبعا، شكرا مديرية التعليم على التوضيح. بس لحظة يا عزيزي ويا عزيزتي، لأنه هني بيقولوا لي يا عزيزي على طول، ما بيقولوا يا على طول، ما بيقولوا يا عزيزتي، ما بنعرف ليه. لم نصل بعد للخبر الآخر. داخلية نشرت بيان بتقول فيه: البيان أعاد رسم تفاصيل الواقعة، ويبدو أن مديرية التربية والتعليم لم تكشف القصة كاملة. الموضوع كله، وهذا وفقاً للداخلية، قضية غش في غش. بيان الداخلية أكد أن الاعتداء وقع بالفعل على المعلمة، لكنها لم تكن مراقبة باللجنة بل ولية أمر لطالبة تؤدي الامتحان بالمدرسة نفسها. يعني في شيء من القصة مظبوط، بس هو الموضوع متعلق بغش. المجني عليها معلمة بإحدى المدارس الإعدادية وولية أمر طالبة داخل اللجنة، هاجمتها المعتدية ورفضت ابنة المعلمة مساعدة ابنة شقيقة السيدة الأخرى بالغش أثناء أداء الامتحان لتعتدي على المعلمة بالضرب. مساعدة داخل الامتحان، شو يعني؟ يعني أن القصة كلها مرتبطة بالغش. إذن وزارة الداخلية ضبطت السيدة المعتدية، ووفقاً للداخلية أقرت بارتكاب الواقعة بسبب الغش، لكن اللافت أن وزارة التعليم تجنبت ربط الاعتداء بأي واقعة غش، ربما لسبب بسيط. إذا كان المانع من الغش هو فقط رفض الطالبة، فأين كان المراقبون والمعلمون؟ وما هو دور الوزارة داخل لجان الامتحانات؟ ولماذا الرافض الوحيد كان الطالبة التي عوقبت والدتها بالضرب؟ السؤال بسيط وبذكرنا بحادثة أخرى حين كشفت المعلمة المصرية عن تعرضها للاعتداء. وداد حمدي عبد الحميد، وهي رئيسة لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري الإعدادية بمحافظة الدقهلية، تعرضت للضرب من جانب الأهالي وأولياء الأمور الذين كانوا يريدون تغشيش أبنائهم. الحوادث مكررة وبنمط متشابه، فما دلالة أن من يفترض بهم تربية أبنائهم ظهروا في مشاهد يطلبون لهم الغش ويمارسون العنف ضده أو ضد من يرفضه؟ عشان هيك ربطنا بينه وبين فيلم برشامة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، محمد إسماعيل بيقول: المتهمة وأي حد اعتدى على المدرسة يجب إلحاقهم بالخدمة العامة
بعد عقوبتهم القانونية. عمر توفيق كتب الغش هدف معلن ومباشر، وأولياء الأمور حولوا المدارس لميليشيا لضرب كل من يعرقل الغش أو يرفض التخشيش. فالطالبة الفاشلة أبلغت العائلة أن طالبة رفضت تخشيشها، فحشدت العائلة قوتها لتنتقم. حولوا لميليشيا عمر، أنه أهالي ببعض. خالد الملكي بيقول مسوي نفسها بطلة وشجاعة وبالأخير تم القبض عليها، شمتين فيها خالد. أما السيد بيقول هي الناس عايزة أولادها تنجح بالغش دي، مش مكسوفين من نفسهم. أما شام فبتقول الغش بالامتحان أشر أنواع الفساد، سيخرج أجيالاً لا تعرف الانضباط ولا تتحمل المسؤولية، وعندما يصلون إلى مراكز صنع القرار سيفعلون ما اعتادوا عليه. العالم كله ماشي هيك، كله غش بغش.

0: في عالم تتناقض فيه الأقدار وتتفاوت الفرص بشكل صارخ، وفي نفس اليوم الذي تخطط فيه ثروة الملياردير إيلون ماسك حاجز 1,100,000,000,000 دولار كأول تريليونير بتاريخ البشرية لتتجاوز ثروته نواتج دول بأكملها، كان الشاب اليمني القعقاع بن عنتر العبسي المعروف بلقب سبايدر مان اليمن يلقى حتفه بفوهة بركان. طيب ما مساحة المقارنة هون؟ قبل شوي قارنا بفيلم مصري، أما هلأ فعم نقارن بتريليونير. حنحكي لكم ليه قارنا بين إيلون ماسك وبين هذا الشاب اليمني. الشاب اليمني كان يخاطر بحياته يوميا بلا أدنى وسائل أمان، ليس طمعا في غزو الفضاء أو مراكمة الثروات، وإنما لتأمين بضعة ريالات يسد بها رمق عائلته، حتى انتهت رحلته بفاجعة هزت الأوساط اليمنية. عرف سبايدر مان اليمن على منصات التواصل الاجتماعي بمهاراته الاستثنائية ورشاقته في تسلق المنحدرات الجبلية الصخرية، وهذا ما أكسبه لقب سبايدر مان عن جدارة. كانت هذه المهارة القاتلة مصدر رزقه الوحيد، إذ كان يعول أسرته عبر تقديم تلك العروض الخطرة وكتابة أسماء الزوار على صخور البركان مقابل مبالغ مالية زهيدة للغاية. بلحظة الفاجعة كان الشاب المغامر يؤدي عرضاً بهلوانياً تسلقاً عمودياً خطيراً على جدران الفوهة البركانية أمام الوفود السياحية والزوار. اختل توازنه وهوى إلى عمق الفوهة السحيقة واختفى. فرق الدفاع المدني والغواصون واجهوا صعوبات بالغة نتيجة وعورة التضاريس وانبعاث الغازات الكبريتية السامة، وهذا فضلاً عن الارتفاع الشديد في حرارة البركة المائية القابعة في قاع الفوهة حيث جرى انتشال جثمانه، ولكن بعد عمليات بحث مضمن. الرحمة لروحه، كيف تفاعلت المنصات مع هذه المأساة؟
1: الله
0: يا حرام، يعني الرحمة لروحه أكيد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعل الناس على المواقع. زايد المنتصر يقول مسكين كان ينزل لأسفل البركان بيكتب أسماء بعض الزوار مقابل مبلغ بسيط جدا بيشتري فيه احتياجات لعائلته. عبد الرحمن كتب وقال ليه يا ولدي هيك بتكبوا حالكم للتهلكة، الأنفس أمانات ما نملكها. عبد الملك الحربي بيقول هذا الأخ الله يرحمه كان يكرر دخول أماكن خطيرة جدا الخطأ فيها ما في رجعة دون أي وسائل حماية، وكان بيسلم مرة ومرتين وثلاثة ولكن في النهاية وقع ما وقع بسبب التهور واللامبالاة، ورحمه الله وغفر له. أما حسن الماوري فيتحمل ذمته كل من شجعه على هذه التصرفات الخطيرة، أولئك الباحثون عن المقاطع لصالحهم، هذه مجازفة وبلا حبل أمان وهذه هي النهاية. دعونا نتكلم أكثر عن سبايدر مان اليمن. من صنعاء بينضم لنا مراسلنا علي الذهب. علي أهلا بك في تواصل للمرة الأولى. حادثة مأساوية طبعا في اليمن، وكأنه اليمن طبعا مثل ما بنعرف يعني ناقص وجع أو ناقص قهر أكثر. مين هو القعقاع عنتر؟ كيف تحول إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: أهلا أماني. أولا رحمة الله تغشاه، حادثة فاجعة ونهاية مأساوية وحزينة طبعا لهذا الشاب الذي يسمى القعقاع عنتر، طبعا يلقب بسبايدر مان نظرا لمغامراته الجريء المتعلقة بالتسلق على الصخور والمنحدرات كما تبث دائما المشاهد وتتداول بهذا الشأن. طبعا يبلغ من العمر تقريبا 30 عاما، منذ سنوات عديدة عمد القعقاع إلى التسلق على المنحدرات والجبال، وتحديدا في هذا المكان الذي هو أحد المزارات اليمنية في منطقة دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن، حيث بمغامراته الجريئة الفريدة وألعابه الخطرة في هذا المكان تحول المكان ربما إلى مزار واسع، وكان كانت المشاهد التي تتداول في خلال هذه السنوات تلقى تفاعلا كبيرا لمغامرات هذا الشاب، كما جرى الحال الآن بعد وفاته وتتم التداول بشكل واسع وبتفاعل واسع لهذه الحادثة والفاجعة بردود فعل متباينة طبعا أماني.
0: طيب كانت مغامراته تحظى باهتمام شعبي، لكن ليش ما منع؟ يعني هو كان عم بغامر بحياته بأماكن ما في بقلبها أي وسائل حماية، لا السلطات منعته ولا الناس حتى كانت إنه كانت بالعكس عم تجازف لتروح تحضر وتطلب منه إنه يكتب لها اسم ومقابل تعطيه مبلغ من المال، ليه ما منع إنه يكفي؟
2: هذا جزء واسع من ردود الفعل التي أثيرت اليوم وتتم التناول في الأوساط اليمنية، ما بين ردود فعل حزينة طبعا وردود فعل منتقدة لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي لم تجد أي حد لها من قبل الجهات المعنية أو من قبل المجتمع المحيط بهذا المكان أو منع هذا الشاب، خاصة في ظل غياب وسائل السلامة الكافية أو الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الممارسات الخطيرة. كما أشرت، البعض يذهب إلى أنه أراد أن يمارس شغفه ودفع ضريبة ذلك، والبعض يقول كان مضطرا نتيجة أن يمثل أن تمثل مثل هذه المغامرات مصدر داخل بالنسبة له، خاصة وأنه كما يعرف كان يكتب أسماء الزائرين في أوساط الصخور المطلة على فوهة البركان، وبالتالي يتقاضى بعض المال نتيجة هذه القيام بهذا العمل. نعم
0: نعم. طيب سؤال سريع وبدي إجابة سريعة بس أنه صار الوقت عم بيداهمنا، هل هذه الحادثة اليوم نلاقي في نقاش باليمن حول أنه هل ممكن منع القيام بمثل تصوير هذه الفيديوهات فقط للانتشار، مغامرات عم تودي بحياة ناس واليوم يعني في مغامر مات يعني، ففي نقاش اليوم جدي في اليمن بخصوص هذا الشأن؟
2: بكل تأكيد، بكل تأكيد هنالك مطالب من أوساط يمنية وأوساط مجتمعية تحديدا وناشطون حقوقيين يتحدثون عن ضرورة أن يكون هنالك تسوير وهنالك إجراءات حماية من قبل الجهات المعنية في هذه الأماكن، سواء هذا المكان في منطقة حرض الدمت بمحافظة الضالع أو الأماكن الأخرى، ألا يسمح بمثل هذه الممارسات والأعمال بشكل عفوي وارتجالي إن كان هنالك رغبة شخصية من بعض الشباب أو القيام بمثل هذه التصرفات الفردية، لا بد أن تكون هنالك إجراءات حازمة لمنع مثل هذه الممارسات، خاصة وأن هذه الحادثة شهدت تفاعلا واسعا، وأن لا يكون الأمر بشكل عفوي وارتجالي كما قلت، خاصة وأن البعض يذهب إلى أن مثل هذه الممارسات هي في إطار تهور غير محسوب العواقب، وأن الأمر لمثل هذه الألعاب الخطيرة يحتاج إلى الكثير من التدريب والخبرة والكثير من أدوات السلامة الكافية، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بهذا الدور في هذا الإطار.
0: طيب علي الذهب مراسلنا في اليمن، أنا بدي أشكرك اليوم على مداخلتك معنا بتواصل، طبعا الرحمة لروح سبايدر مان اليمن، ونأمل يعني طبعا أنه أن تقوم بركة السلطات بما يتوجب عليها تجاه تأمين على الأقل يمكن وسائل الأمان والحماية للناس، أو أقله يعني إذا بده يسمح فيها، وإذا لا على الأقل أن يمنعوا يعني، منقدر كتير منيح والرحمة لروحه. شكرا لك علي. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي كالعادة، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: هذه التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في سلسلة التطورات في الشرق الأوسط والعالم. نبدأ من إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
1: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريبا، مؤكدا استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساسا لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أشار أيضا إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك، استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في طهران إن المواقف الإيرانية رسمية أبقت الباب مهربا أمام المواعيد المحتملة لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، موضحا أنه حتى اللحظة لا تأكيد في إيران بشأن الموعد الدقيق لذلك.
2: من المتوقع أن يتم على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي، عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا من أنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط يمكن القول بأنه الحكومي أو المعتدل، وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم، وما بينهما يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد، خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز، بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له، هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة، خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
0: ونظمت تجمعات احتجاجية معارضة لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة أمام مبنى الخارجية الإيرانية في طهران وممثليتها في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. المشاركون رفعوا شعارات منددة بوزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، معتبرين أن مذكرة التفاهم خيانة لمصالح البلاد. يأتي ذلك مع مهاجمة رموز سياسية توصف بالمتشددة مذكرة التفاهم المرتقبة، إذ اعتبر محمود نبويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اعتبر أن نص المذكرة يتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة لبلاده، خاصة في قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز ورفع العقوبات.

0: قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكدت الوزارة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية عبر عن الارتياح البالغ لدولة قطر بعد التقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن الدوحة تتطلع إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريبا. وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم الدوحة الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة وصولا لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في اتصال مع نظيره السعودي أنه جرى تحديد يوم الأحد موعدا لمراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق بين واشنطن وطهران. ورحب الجانبان الباكستاني والسعودي بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي وصلت إلى مراحلها النهائية وأعربا عن أملهما بأن يسهم هذا التطور المهم في تعزيز السلام والاستقرار بشكل دائم في المنطقة. أما فيما يخص مضيق هرمز فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
1: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها، ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة، إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
2: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانونا جامعا وكاملا.
1: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكاً إيرانياً متزايداً لقيمة هرمز كورقة استراتيجية ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضاً في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية في مضيق هرمز لأوامر القوات الأمريكية، وأشار روبيو إلى أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني على حد تعبيره. حددت إيران الفترة ما بين 4 و 9 من يوليو المقبل إقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وذكر التلفزيون الإيراني أن التشييع سيبدأ في طهران ويختتم بالدفن في مشهد مرورا بمدينة قم، وسط استعدادات لمراسم شعبية ورسمية واسعة. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق ما تردد عن إقامة أي جزء من مراسم التشييع خارج إيران. إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين زفتة والمصيلح في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع في الدراجة. وتظهر هذه الصور أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدات المنصوري والقليلة والمحيط في قضاء صور جنوبية لبنان. وفي وقت سابق قال مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي إن الجيش اللبناني انسحب بشكل كامل من ثكنة المعبر ببلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. وأظهرت مشاهد مغادرة عناصر من الجيش اللبناني للثكنة الواقعة بقضاء النبطية جنوبية البلاد. وأعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري بجروح بليغة إثر قصف إسرائيلي استهدفه على طريق الواصل بين كفر رمان والنبطية. وذكر الجيش أن مسيرة استهدفت العسكرية قبل ذلك أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان.

0: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الجيش الإسرائيلي لغارة على بلدة البرج الشمالي الشرقية مدينة صور جنوبي لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق منظومة الدفاع الإسرائيلية صواريخ اعتراضية ضد أهداف أطلقت من لبنان في سماء شمال إسرائيل. بين تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ومسار تفاوضي متقدم بين واشنطن وطهران، تتقاطع التطورات العسكرية والسياسية في لحظة إقليمية دقيقة، وبينما يتركز النقاش داخل لبنان على ملف سلاح حزب الله، تبدو إسرائيل ماضية في فرض وقائع ميدانية جديدة بمعزل عن مسارات التفاوض.
1: على الأرض يتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي السياسة تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تقول إيران إنه يهدف إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات. بين هذين المسارين شملت التهديدات الإسرائيلية أكثر من 20 بلدة جنوبية، وسط محاولات تقدم نحو مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطي وأقليم التفاح. لكن حزب الله يواصل عملياته العسكرية، معلناً استهداف قوات وآليات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية في أكثر من محور، وفي وقت تقترب فيه واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم أولية، تتصرف إسرائيل في عدوانها كطرف غير معني بنتائج التفاوض، بل على العكس توحي التطورات الميدانية بأن تل أبيب تسعى إلى فرض وقائع إضافية على الأرض تطرح في الداخل اللبناني تساؤلات عن جدوى التفاوض المباشر معها. ما بدا لافتاً بالتوازي مع مسار إسلام أباد هو تركيز خطاب السلطة اللبنانية على ملف سلاح حزب الله. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة تحتكر السلاح ومنطق الميليشيات وفق

0: تفاهم أمريكي إيراني يقترب من مراحله الأخيرة، ومسار لبناني يحصر معضلة الحرب بسلاح حزب الله، وتصعيد عسكري لا تكترث فيه إسرائيل لكل المسارات إلا لما تسعى إلى فرضه من احتلال للميدان وضغط على الدولة اللبنانية والجيش معا.
1: من جانبه قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من أراضيه المحتلة. وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحركة وحزب الله يرفضان ما يسمى بالمناطق التجريبية.
2: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما يعني ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله، وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
1: وأضاف فوعاني أن حركة أمل وحزب الله يطمحان إلى توحيد الموقف اللبناني بشأن المفاوضات في واشنطن، كما أكد للتلفزيون العربي أن الحركة والحزب يدعمان الحوار الداخلي وأنهما لن ينسحبا من الحكومة اللبنانية.
2: نحن نطمح أن يكون هناك موقف لبناني موحد فيما خص موضوع حصرية السلاح. هذا الأمر كنا قد يعني بدأنا به من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كان قد وضع على طاولة مجلس الوزراء في لبنان عام 2005، وجاء العدوان الإسرائيلي عام 2006. وبعد ذلك نحن نريد أن نقول أن من عناصر القوة في لبنان هي مقاومته، وهذه المقاومة هي شأن لبناني داخلي، لكن طالما أن هناك أرض محتلة في لبنان فإن المقاومة هي ردة فعل على هذا الاحتلال.
1: وتوقف مراسل التلفزيون العربي في بيروت عند آخر التطورات والمواقف السياسية في لبنان، وذلك غداة الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك.
3: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في تصريحات لوكالة رويترز وجه عددا من الرسائل، وأن استكمل أيضا تصريحات نشرت له بالأمس أيضا في التايمز البريطانية. نواف سلام وجه رسائله بشكل أساسي إلى حزب الله، تحدث عن أن مشكلة الحكومة اللبنانية مع الحزب هي مع السلاح وليس مع الحزب الذي يعده كفصيل سياسي أو ينظر إليه كفصيل سياسي، وقال وطالب الحزب أن يفي بتعهداته السابقة والمرتبطة بمسألة حصرية السلاح، وطالب أيضا من الحزب أن يدعم خيار الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المفاوضات واستكمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تدخل جولتها الخامسة وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية اللبنانية في 22 من هذا الشهر. نواف سلام أيضا نفى أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله هو طلب إسرائيلي قدم على مائدة التفاوض في جولاتها السابقة، وقال إنه بند أساسي في اتفاق الطائف بأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. سلام أيضا لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، وقال بأن أي هدوء سيكون في منطقة الشرق الأوسط سيعود بالتأكيد على لبنان، لكنه أصر على فصل المسارين مسار لبنان عن مسار إيران، وقال إن لبنان يفاوض باسمه ولا توجد أي دولة أخرى تفاوض باسم لبنان. اللافت أيضا في تصريحات سلام ما ذكره عن أن جنوب لبنان يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، دون أن توضح التصريحات نزع السلاح الخاص فقط بحزب الله أم يكون منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل على غرار مثلا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي جعلت من سيناء منطقة منزوعة السلاح. وبالطبع تصريحات سلام تتضح

0: ضرب أو يعني تتصادم مع التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية حتى اليوم من عدد من أعضاء حزب الله في مجلس النواب، والذين أكدوا وطالبوا الدولة اللبنانية بعدم الاستمرار في سياق المفاوضات، وأكدوا أو يعني تداولوا ما نشر بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه غدا وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، بأن هذا الاتفاق يشمل وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأن هذا وضع يجب أن تستفيد الدولة منه. تصريحات أخرى كانت للتلفزيون العربي من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل اليوم، تحدث فيها بشكل واضح وأكد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي من أن الحركة ترفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأن الخيار المطروح والذي يمكن الحديث فيه هو انسحاب موازي لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله بالتوازي مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووقف شامل للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم بسلسلة واسعة من الغارات وتقدم ميداني حتى على أكثر من محور تريد القوات العسكرية الإسرائيلية أن تحرز فيه تقدما قبيل انطلاق الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، أو حتى ترقبا لأن تشمل لبنان في الاتفاق الذي سيعلن عنه غدا.
1: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كذلك استشهد عامل بلدية في قطاع غزة جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. استعرض مراسل التلفزيون العربي في غزة سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في الساعات 24 الماضية.
2: قادت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق، أنتجت هذه الخروقات عن استشهاد بالإضافة إلى 3 شهداء اليوم إلى 986 شهيداً ونحو 3122 مصاباً. كل هؤلاء طبعاً يضافون إلى نحو 72 ألفاً من الشهداء الذين سقطوا خلال عامي الإبادة على قطاع غزة. أيضاً كان هناك اليوم وليلة الأمس وأيضاً خلال الفترات السابقة تحريكاً للمكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع أصلاً القليلة والضيقة جداً في منطقة غزة، وتحديداً بالقرب من منطقة الزيتون وأيضاً في المناطق القريبة من المحافظة الوسطى. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كثيف جداً، حركت المكعبات الصفراء مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والعائلات النازحين منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك أيضاً تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمعنى أن الخروقات ليست فقط مرتبطة باستمرار القتل وشلال الدماء داخل القطاع، وليست أيضا مرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس وتقليص المساحة إلى أقل من 65% من مساحة قطاع غزة الإجمالية، لكن أيضا هي مرتبطة حتى بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء ما يتعلق بقطاع الأمن الغذائي، ما يتعلق بالمياه، وأيضا دخول الاحتياجات والمستلزمات الطبية. ونحن لمسنا في كل الزيارات السابقة بأن هناك شحا كبيرا في معظم المستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة، وبالتالي في الوقت الذي تكثر فيه التصريحات حول المباحثات حول الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ينظر الفلسطينيون داخل قطاع غزة بعين المطالبة ويطالبون ويشددون ويكررون المناشدات بضرورة إلزام إسرائيل بالتزام على الأقل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: أحرق مستوطنون أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون قرية عين عريك غرب مدينة رام الله وأطلقوا الرصاص على السكان الذين تصدوا للهجوم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في تقريرها الأخير من تعرض الضفة لعمليات تطهير عرقي تحت رعاية رسمية من الحكومة الإسرائيلية. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان، وذلك بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، وتجمع المئات من الأشخاص في ساحة أوتمبلن للتنديد بخرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتنفيذه غارات جوية على قطاع غزة ولبنان. كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بمقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة، وتطالب الحكومة السويدية بإنهاء مبيعات السلاح إلى إسرائيل. كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين دعت إليها منظمة يورو فلسطين، ورفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة للشعب الفلسطيني. وطالب المشاركون أيضا بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء الهجمات المستمرة على القطاع. وفي العاصمة الألمانية برلين نظمت مظاهرة حاشدة نظمها متضامنون مع فلسطين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما رددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان عار عن الصحة. وفي لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أشار الشرع إلى أن مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ليست أولوية في الوقت الراهن في ظل ما يشهده لبنان من نزوح وأزمات.
3: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.
1: أعلن الجيش السوداني عن تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على منطقة أمورا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش في بيان إن قواته أفشلت مخطط المهاجمين وأجبرتهم على التراجع تحت وقع الضربات المركزة في منطقة أمورا، وأضاف أن قواته خاضت مواجهة قوية أسفرت عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من الآليات القتالية، كما استولت على آليات أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة عناصر الدعم السريع. أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع هجوم بالمسيرات على محطتي وقود في سوق الأبيض بشمال كردفان. هذا وأعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر بإقليم شمال دارفور جنوبي السودان مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 10 جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق كيرنوي شمال المدينة، في حين اتهمت الأخيرة الجيش السوداني باستهداف سد ود البقا بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وكذلك الجسر الرابط بين مدينتي الدلنج والأبيض. أثار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييدا للحرية الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
4: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
5: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
4: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زال يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
6: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
4: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
7: أعتقد أنها خطوة متسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
4: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
8: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
4: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
1: أعلنت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية تسجيل 18 حالة وفاة ونحو 5000 إصابة بحمى الضنك منذ مطلع العام الجاري. وقال مسؤول الإعلام الصحي في تعز إن إجمالي الإصابات بلغ 4819 حالة، مشيرا إلى أن عدن تصدرت المحافظات الأكثر تضررا ب 12 وفاة وأكثر من 1200 إصابة، ثلاثة حضر الموت، الساحل بثلاث وفيات وأكثر من 1000 إصابة. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة في العراق أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة. الأزمة لم تقف عند حدود الطاقة التي تنتجها محطات التوليد العامة، بل امتدت لتشمل المولدات الأهلية التي بادت عاجزة عن سد النقص بسبب شح الوقود، في وقت تبقى فيه خطط وزارة الكهرباء رهينة تقلبات إمدادات الغاز الإيراني وتداعيات التوترات الإقليمية.
9: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
10: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي وأجبان وألبان ودين حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد لبرودة، الجبن يراد لبرودة، اللبن يراد لبرودة، فسبب لنا تلف كلش وخسار كبيرة كلش.
9: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
11: اطفاء الكهرباء الوطنيه دا تصير هوايه، فاحنا مولدتنا تطلع 500 كي في، الحصه الجايه تجينا تشغل بس 200 كي في، والغاز ما يجي مدعوم 400 دينار هم دا ينحسب علينا.
9: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يوميا بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، بينما لا يصل منها فعليا سوى 15 مليونا، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقا لخبراء.
12: كان بالوقت الحاضر كل الامور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مساله قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقه المتجدده، الغاز الايراني، اضافه الى انه حتى الحقول العملاقه اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
9: اسباب يرى الخبراء ان تداعيات الحرب على ايران فاقمتها واثرت بالتالي على انتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين الى ان تقليل اثار ازمه الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
13: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حداً لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت توصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
14: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا. There is an end to this war. بحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة لأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف، في تطور لافت تنقلب الطاولة جزئيا باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم، مسببة أزمة وقود خانقة أقرت بها موسكو. من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 700,000 جندي روسي ينتشرون في منطقة الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم على حد تعبيره. وبينما يتعقد الوضع ميدانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل بعدما رفعت الحكومة المجرية الجديدة الفيتو الذي كان يعرقل تقدم الملف، وهو ما يعد ضربة جيوسياسية قوية لروسيا قد تدفع المواجهات إلى جولة جديدة من التصعيد.
1: شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرتين متنافستين حول ملف الهجرة بعد نجاح مبادرة شعبية مدعومة من اليمين المتطرف في جمع 50,000 توقيع، وهو العدد المطلوب لطرح مقترحها أمام البرلمان. وشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة للهجرة، فيما خرجت في المقابل حشود كبيرة في مظاهرة مؤيدة للمهاجرين شاركت فيها جماعات يسارية ونقابات عمالية. وتعكس التحركات الشعبية حالة الانقسام المتصاعد في إيطاليا بشأن سياسات الهجرة ومستقبل التعامل مع الأجانب المقيمين في البلاد. طلبت نيابة العامة المختصة بقضايا الفساد في ألبانيا اعتقال 20 ألبانيا يشتبه في تورطهم في قضايا غسل الأموال مع احتمال ارتباط بعضهم بمشروع سياحي على صلة بعائلة ترامب. وبحسب النيابة المختصة في مكافحة الفساد، كشفت تحقيقات بشأن الاتجار الدولي بالكوكايين تورط أشخاص عدة في عمليات يعتقد أنها استخدمت لإخفاء مصدر الممتلكات ودمج العائدات غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي. تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد خسائر بالمليارات ونمو مقيد، بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
15: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
16: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19 ألف دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
15: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
17: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
15: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%، وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
17: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
15: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنتروبيك. وقالت وزارة التجارة إن القرار جاء بعد مخاوف من إمكانية تجاوز الضوابط الأمنية لهذه النماذج وما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الأمريكي.
18: الإدارة الأمريكية تقرر الحد من الوصول إلى أكثر النماذج تقدماً لدى شركة أنثروبيك المختصة بالذكاء الصناعي، وتمنع الحكومات والشركات خارج البلاد والأفراد الأجانب على أراضيها من استخدام بعض نماذج الشركة وفق أكسيوس. أنثروبيك أكدت القرار وأعلنت تعليق إمكانية الوصول إلى 2 من أقوى نماذجها هما فابل ومايثوس 5، تقول الشركة إن القرار مرتبط بمخاوف متعلقة بالأمن القومي، بينما يقول إكسيوس إن القرار جاء بعد أن تمكنت شركة أخرى من تجاوز حماية أحد نماذج مايثوس. المثير حقاً إنه رغم احتكام الشركة حديثة العهد والمؤسسة عام 2021 إلى قرار البيت الأبيض، فإن خلافات سابقة سجلت بين الطرفين متعلقة باستخدامات عسكرية لنماذج أنثروبيك. بدأت القصة العام الماضي خلاف بين أنثروبيك ووزارة الحرب الأمريكية بسبب تباين بين قواعد الشركة القائمة على سلامة الذكاء الصناعي والتوجهات العسكرية لتوظيف نماذجها ضمن الاستخدامات الحربية، وبعد توقيع صفقة بقيمة 200 مليون دولار لدمج تقنيات أنثروبيك في أنظمة عسكرية، فجوة ظهرت بين الطرفين. الشركة وضعت ما أسمتها خطوطا حمراء ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام العسكري غير المقيد لنموذجها كلاود. رغم ذلك استخدم البنتاغون كلاود في تنسيق ضربات ضد إيران، ومن قبلها استخدمت أدوات أخرى من أنثروبيك في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. تحول بعدها الخلاف إلى نزال قضائي بعد أن قررت إدارة ترامب إنهاء عقود الشركة في فبراير الماضي، وانتهى الأمر بوصف البنتاغون أنثروبيك بأنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد الأمريكية. لاحقاً انفراجة حصلت بين الطرفين مع إطلاق الشركة نموذجها مايثوس. النموذج أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات السيبرانية تفوق الأداء البشري، ما أثار مخاوف لدى الإدارة الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على البنية التحتية والقطاع المالي من الاختراق. ليس الأمن الأمريكي فقط، أنثروبيك أثارت قلق الأوروبيين بعد فرضها قيوداً على استخدام مايثوس ضمن مشروع أمني مغلق أطلق عليه اسمه جلاس سوينج. مكتب الذكاء الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي اعتبر أن الأمر يقوض قدرته على أداء دوره الرقابي في الحد من مخاطر الأمن السيبراني.
1: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026. وافتتح المهاجم المغربي إسماعيل صابري النتيجة في الدقيقة 21 بلمسة فنية من خارج منطقة الجزاء. وبعدها بعشر دقائق عادل نجم ريال مدريد فينيسيوس النتيجة لصالح البرازيل بتسديدة قوية غلط بها حارس المغرب بونو، ليتقاسم بذلك المنتخبان صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما. وفي ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة الجماهير القطرية، خطف العنابي نقطة تاريخية من المنتخب السويسري في مستهل مشواره بكأس العالم 2026. تعادل جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة منح قطر أولا نقطة لها في تاريخ مشاركتها المونديالية، وأشعل الاحتفالات داخل الملعب وخارجه.
1: تعادل بطعم الانتصار وهدف في الثواني الأخيرة أشعل فرحة الجماهير القطرية. العنابي خطف نقطة تاريخية من نظيره السويسري بعد تعادل بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026. سويسرا افتتحت التسجيل عند الدقيقة 17 عبر بريل إمبولو، وظلت متقدمة حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يظهر بوعلام خوخي في الدقيقة 95 ويسجل هدف التعادل برأسية منحت العنابي أول نقطة تاريخية بالمونديال.
2: مبروك.
3: لا أعرف ماذا أقول، ربما مبروك. كنت سعيدا جدا بالطريقة التي لعبنا بها وتمكننا من تسجيل هدف جلب لنا نقطة تاريخية أمام منتخب كبير مثل سويسرا.
1: وبعد صافرة النهاية مباشرة بدأت الاحتفالات القطرية داخل وخارج ملعب ليفايز. الجماهير التي عاشت لحظات توتر طوال المباراة تحولت مشاعرها في ثوان معدودة إلى فرحة كبيرة بعد هدف التعادل المتأخر.
4: نهاية جنونية، كنت سأكون أسعد بالفوز، لكن التعادل بهذه الطريقة يأتي بطعم الانتصار.
1: وعلى الجانب الآخر خيم الإحباط على الجماهير السويسرية التي كانت تترقب انتصاراً في المباراة الأولى قبل أن يتبخر في اللحظات الأخيرة. نقطة ثمينة أنعشت آماد المنتخب القطري في المنافسات على إحدى بطاقات التأهل، وأثبتت أن حسابات ما قبل البطولة شيء وما يحدث على أرض الملعب شيء آخر تماماً.
0: أشارت صحف عالمية إلى أن تقارب الضرورة يجمع واشنطن وطهران رغم تراكم الشكوك وانعدام الثقة، في حين ركزت صحف أخرى على تحول ملف الحرب إلى عبء انتخابي على الحزب الجمهوري. بعد تقرير الصحافة تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي.
5: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية سلطت في تقرير لمراسليها الضوء على انتقال الولايات المتحدة وإيران خلال أيام من تبادل الضربات والتهديدات إلى الاقتراب من اتفاق أولي، وذلك بعدما أدرك الطرفان أن استمرار المواجهة لا يمنحهما مكاسب حاسمة، لا سيما أن المفاوضات الجارية تقوم على ترحيل الملفات الأكثر تعقيداً مثل البرنامج النووي والأموال الإيرانية المجمدة، والتركيز أولاً على إعادة فتح مضيق هرمز وتثبيت التهدئة العسكرية. ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تواجه معضلة في تقديم أي اتفاق على أنه انتصار أمريكي، ما يفسر التذبذب بين لغة التهديد والإعلان المتكرر عن اقتراب التسوية. كما تواجه طهران بدورها ضغوطا داخلية من الصقور الذين يرفضون تقديم تنازلات استراتيجية من دون الحصول على مكاسب اقتصادية واضحة ومسبقة. وختمت بأن الاتفاق المرتقب لا يعالج جذور الصراع بقدر ما يؤسس لهدنة سياسية مؤقتة، فيما تبقى القضايا الأساسية مؤجلة إلى مفاوضات لاحقة قد تكون أكثر صعوبة من التوصل إلى التفاهم الأولي نفسه. في مجلة أتلانتيك الأمريكية أبرزت فيفيان سلامة ونانسي يوسف كيف اتسم المسار التفاوضي الطويل بتكرار الانهيارات والعودة إلى التصعيد، ما جعل فكرة الاقتراب من الاتفاق تتكرر أكثر من مرة دون اكتمالها فعلياً، وأن المفاوضات جرت في ظل حرب متقطعة حيث كان كل تقدم سياسي يوازيه اشتباك ميداني أو تضارب في التصريحات، بما في ذلك إعلان متكرر من الرئيس ترامب بأن الاتفاق بات قريباً قبل أن تعيده التطورات إلى نقطة الصفر. وقالت الكاتبتان إنه رغم أن القضية النووية تبقى جوهر الخلاف، إلا أن التعقيد يكمن في انعدام الثقة المتبادل، حيث تصر واشنطن على أن أي التزام يجب أن يكون قابلاً للتحقق عبر خطوات عملية، بينما ترى أطراف إقليمية أن طهران ستسعى إلى استثمار الاتفاق للحصول على مكاسب دون تنازلات استراتيجية. لذلك فإن الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب بقدر ما يشكل هدنة سياسية وإطارا لإدارة الصراع في ظل بقاء الملفات الجوهرية معلقة، ما يجعل المرحلة القادمة امتدادا أكثر هشاشة وتعقيدا. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش تصاعد الضغط السياسي داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب مع إيران سريعاً مع بروز موعد عيد العمال كحد زمني غير رسمي، في ظل مخاوف متزايدة من تحول الحرب إلى عامل حاسم في انتخابات التجديد النصفي. وقال إن استمرار الحرب يرفع أسعار الوقود وتكاليف الغاز والأسمدة، ما يهدد قدرة الجمهوريين على الحفاظ على الناخبين في الدوائر المتأرجحة، وبالتالي يتحول الملف من قرار عسكري إلى عبء انتخابي. وأضاف أنه داخل الحزب نفسه بدأت تظهر انقسامات واضحة في الموقف من الحرب، حيث يدفع بعض المشرعين نحو تسوية سريعة لتقليل الخسائر السياسية، بينما يرفض آخرون تحديد جدول زمني صارم، ما يعكس تراجع الإجماع التقليدي بشأن إدارة الحرب. وختم الموقع بأن الحرب لم تعد قابلة للاستمرار زمنياً وفق منطق عسكري بحت، بل أصبحت مقيدة بمهلة انتخابية ضاغطة تدفع باتجاه تسوية سريعة حتى لو لم تكن مكتملة أو مستقرة على المدى الطويل. ختاماً نقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالاً عن مستقبل نتنياهو السياسي الذي بات على المحك أكثر من أي وقت مضى، بعد أن وعد بنصر كامل لكنه أخفق في تحقيق ذلك على ثلاث جبهات، رغم الخسائر البشرية الكبيرة وضغط الخدمة العسكرية الطويلة على المجتمع. ويوضح الكاتب أن إعادة انتخاب نتنياهو رئيساً للوزراء في ظل تراجع نتائج ائتلافه الحاكم مقابل التقدم النسبي للمعارضة يعتمد بشكل مباشر على مآلات الحرب مع إيران، لذا فإنه يسعى إلى دفع الأمور نحو مواجهة أوسع يمكن أن تغير ميزان القوى الإقليمي، خاصة أن نسبة من الإسرائيليين ما يزالون يدعمون التصعيد واستمرار الحرب على ثلاث جبهات حتى لو كان الثمن مرتفعاً، غير أن طموحات نتنياهو في مواصلة الحرب لسنوات يعوقها ترامب الذي بات مقتنعاً أكثر بأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، ويؤكد أنه يمسك بزمام القرار لا نتنياهو، ما يعني أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح مرهوناً بقدرته على إنتاج إنجاز أمني كبير قبل الانتخابات.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم من العاصمة الإيرانية طهران. إيران اليوم ليست أمام نصر كامل ولا أمام هزيمة كاملة، ليست أمام حرب مفتوحة ولا أمام سلام مستقر، إنها تقف في لحظة نادرة في تاريخها الحديث يتداخل فيها العسكري بالسياسي والميداني والاستراتيجي، بينما تعاد صياغة كثير من المسلمات التي حكمت المنطقة طوال عقود. قبل أسابيع فقط كانت واشنطن وطهران تتبادلان الضربات والتهديدات، وكانت المنطقة تقترب من مواجهة واسعة يخشى كثيرون أن تغير وجه الشرق الأوسط. أما اليوم فالكلام يدور عن اتفاق يقترب وعن مذكرة تفاهم قد تعلن نهاية الحرب على أكثر من جبهة، وعن ترتيبات جديدة تبدأ من مضيق هرمز ولا تنتهي عند لبنان. في طهران لا يدور النقاش فقط حول بنود الاتفاق أو مواعيد توقيعه، يتركز سؤال الشارع على ما هو أكبر: ماذا ربحت إيران من الحرب؟ وهل خرجت منها أقوى كما تقول قيادتها؟ أم أن ما جرى فرض عليها الانتقال من معادلة المواجهة إلى منطق التسوية؟ في المقابل لا تبدو الشكوك أقل حضوراً، فواشنطن تتحدث عن آليات تفتيش وضمانات طويلة الأمد، في حين تبقي إسرائيل على لغة التهديد وتؤكد أنها ستتحرك منفردة إذا شعرت بأن الخطر النووي الإيراني ما يزال قائماً. بين خطاب الانتصار في طهران وحديث الضرورة في واشنطن ومخاوف التعطيل في تل أبيب، يبرز سؤال يتجاوز الاتفاق نفسه: هل نحن أمام نهاية حرب عابرة أم إزاء بداية لمرحلة جديدة تعاد فيها صياغة علاقة إيران بالعالم ويعاد رسم توازنات القوى في الشرق الأوسط؟ هذا هو ملفنا الليلة.

0: في حلقتنا لهذه الليلة نسأل: هل يمثل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران نهاية للحرب فعلاً، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تؤجل الصدام حول الملفات الأكثر تعقيداً وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة؟ ونبحث رؤية إيران للحظة لهذه اللحظة من التحول ونظرتها إلى مرحلة ما بعد الحرب ومستقبلها، كما نناقش مستقبل الشرق الأوسط في ضوء هذه التحولات جميعاً، وموقع إيران في الترتيبات الجديدة، وهل تتجه المنطقة نظام إقليمي جديد أم نحو جولة أخرى من الصراع المؤجل تحت سقف الاتفاق؟ أناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفي هنا في الاستوديو. أرحب بالأستاذ ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين ومستشار مركز دراسات غرب آسيا في طهران. أرحب بالدكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أرحب أيضاً بالدكتور هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني الأسبق. أهلاً بكم جميعاً. التطورات متسارعة جداً، وربما السؤال الأبرز هو: هل حقاً هناك اتفاق أم أن الأمور أين وصلت؟ أبدأ معك دكتور هادي أفقهي، لو سمحت، هل أنجز الاتفاق؟ ما الذي يعطل طهران حتى هذه اللحظة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حازم وضيفيك الكريمين وزملائي دكتور شمس الواعظين ودكتور يوران والمشاهدين الأعزاء. يعني الآن السابق لأوانه أن نتحدث عن اتفاق، وإنما الحديث عن مذكرة تفاهم، ومذكرة التفاهم تشمل على فصلين: الفصل الأول القضايا التي طرحتها إيران فيما يتعلق بوقف الحرب بصورة كاملة، وذلك يشمل لبنان في الحقيقة على رأس القائمة ودول محور المقاومة. الموضوع الثاني موضوع رفع العقوبات، وكذلك الموضوع الثالث موضوع مضيق هرمز وحقوق إيران فيما يتعلق بإدارة هذا المضيق، ربما بعد التشاور والتنسيق مع الجارة الجنوبية للمضيق سلطنة عمان، وكذلك موضوع رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك تقديم حقيقة يعني ما يسمى بمبلغ معين من الأرصدة المجمدة سواء في قطر أو في دولة أخرى بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار. هذه المقدمة. إذا تم في الحقيقة الاتفاق وطبقت أمريكا ما تعهدت به في هذا الإطار التفاوضي، ربما ننتقل إلى مرحلة ثانية وهو ربما الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية فيما يتعلق بالملف النووي ومصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وما يطالب به ترامب وما يسميه الغبار النووي، وكذلك موضوع حق التخصيب أساسا وطريقة التعامل مع وكالة الطاقة الذرية. هذه فأكد السيد عراقشي الليلة البارحة في الحقيقة في حديث مفصل أنه إذا توفقنا في إنجاز المرحلة الأولى ذات المواد الخمسة، ربما ننتقل إلى الموضوع النووي وهو الملف الأعقد والحقيقة والأصعب والأكثر تفصيلا.
0: ما قصدته دكتور يعني في الاتفاق هو مذكرة التفاهم في الواقع، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بأن التوقيع قد يكون غدا أو بعد غد، ما الذي يعطل إيران الآن؟ يعني هل هناك مشكلة في آلية اتخاذ القرار؟ ربما هل هناك أصوات معارضة؟ يعني هناك من يقول بناء على التسريبات التي تفضلت بها وأشرت إليها، وهي شروط إيران المعروفة بطبيعة الحال والتي تقدم طهران كأنها انتصرت بالكامل، هناك من يقول هنا في إيران ونواب في البرلمان مضيق هرمز سيفتح فورا وهذا ما طالبت به الولايات المتحدة الأمريكية، وضع الإفراج عن الأموال مبهم غير واضح ضبابي، صندوق إعادة الإعمار الذي سيكون بناء على الغرامات وما إلى ذلك، أيضا وضعه ضبابي. البرنامج النووي الإيراني حتما سيتم إزالة الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب. إذن أين المشكلة يعني؟
1: يعني أولا فيما يتعلق بالتوقيع على المذكرة، تم يبدو حسب الأخبار المسربة بالرغم من تصريح السيد عراقشي، وكذلك اليوم آخر تصريح للسيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، أنه خلال اليوم أو غدا سيتم التوقيع على ذلك. أما سبب هذا في الحقيقة التردد هو التثبت من العبارات، قال كل عبارة وحتى كل حرف يجب أن يكتب ويدون بدقة كي لا تحصل فيه ملابسات أو ملاعبات من الطرف الأمريكي. فيما يتعلق بموضوع الأصوات المعارضة، هي ظاهرة صحية طبيعية، ولكن الملاك النهائي أستاذ حازم هو يعني ما يتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي وما يصوت عليه غدا إذا توصلنا إلى اتفاق، ما يسمى الاتفاق يرجع إلى
0: وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بحاجة إلى مصادقة من المرشد الأعلى لتصبح نافذة بطبيعة الحال.
1: بكل تأكيد يعني هذا هو المسار التكاملي لسير سير العمليات.
0: دكتور رويوران لو سمحت، يعني هل نحن في ضوء ما تحدثنا به، هل نحن أمام نهاية حرب حقيقة أم انتقال من حرب إلى يعني إعادة رسم توازنات مختلفة إلى حالة يعني تتعامل فيها واشنطن مع طهران على أنها شريك ضرورة لا على أنها مشكلة كما تعاملت معها طوال العقود الماضية؟ هل يوجد هكذا قراءة تشعر يعني في ضوء التطورات السياسية المتسارعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين ومشاهدي قناة العربي. يعني أولا في تصوري نحن لسنا أمام انتهاء للحرب، نحن أمام وقف إطلاق نار لفترة 60 يوما، يقوم الطرفان بالانتقال من الحرب العسكرية إلى الحرب التفاوضية
0: الدبلوماسية.
2: التفاوضية من هنا الحرب، شبح الحرب لا زال قائما، أنه عدم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات يمكن أن يعيد الطرفين إلى المربع الأول، ولكن ورقة التفاهم هي ليست فقط مجرد ورقة يعني تحدد المراحل، لا، هي تحدد الأطر أيضا، وهي خارطة الطريق في نفس الوقت.
0: عناوين عريضة يعني في كثير من القضايا، وهي نعم. بالمناسبة صفحة ونصف يعني بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني.
2: نعم، هي 14 بند، ولكن هي تحدد الإطار، أن هذا الإطار يحل ضمن هذا المفهوم، هذا يحل ضمن هذا الإطار. من هنا نحن أمام، لماذا كل هذا التأخير في موضوع مذكرة التفاهم؟ ويأتي على خلفية أنها تحدد الأطر والطريق لحل هذا الخلاف بين الطرفين. من هنا أتصور أن احتمالية وصول ورقة التفاهم إلى مرحلة الاتفاق والتنفيذ تبقى مرجحة. نعم، يعني المواضيع هي واضحة، يعني هي موضوعين بالمناسبة، يعني ليس أكثر من ذلك.
0: النووي،
2: موضوع الأول هو إنهاء الحرب، الموضوع الثاني هو النووي. موضوع إنهاء الحرب هو يشمل فتح مضيق هرمز، رفع الحصار، رفع التجميد عن الأموال، بعض الأموال المجمدة، وكذلك يعني إزالة الألغام من قبل إيران.
0: ولكن دكتور هناك تفاصيل كثيرة أخرى، يعني نتحدث عن مضيق هرمز والوضع الذي آل إليه، ومعادلة أمنية إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب حتى حلفاء إيران أنصار الله الحوثيين، يعني الموضوع أوسع من ذلك.
2: صحيح صحيح، أنا أقول عنوانين، إنهاء الحرب والملف النووي. إنهاء الحرب في تصوري هناك ضرورة أمريكية في فتح المضيق، لأن الاقتصاد العالمي يكاد يصل إلى مرحلة الركود. وفي هذا الإطار ما هو متفق قابل للتنفيذ تقريبا، يعني فتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، رفع الحصار البحري الأمريكي، يعني وبما أن الموضوع قائم على الخطوة في مقابل الخطوة، يعني أمريكا تقول رفع الحصار سيتم بالتدريج، فورا إيران ستقول فتح المضيق سيتم بالتدريج خلال شهر.
0: يعني ولكن نتحدث عن يعني حالة الولايات المتحدة وإيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حالة عداء يعني استمرت لعقود. الآن قبل قليل كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو يكتب على منصته تروث سوشيال ويقول فور توقيع مذكرة تفاهم سيفتح مضيق هرمز وسنشارك، الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في نزع الألغام. يعني هذا نتحدث عن شراكة أو تعاون أو يعني نظرة مختلفة بالكامل. يعني ماذا في تفاصيل مذكرة التفاهم؟
2: يعني أولا مذكرة التفاهم لم تعلن، ولكن هناك فيها وضوح فيما يخص فتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز بمجرد الإعلان عنه نعم هو الخطوة الأولى، ولكن هذه الخطوة لن تكون فتح كامل، لأن هناك ألغام، هناك موانع، هناك طرق محددة الآن من قبل إيران يمكن أن تستعمل، والتردد يعني تردد السفن ذهابا وإيابا سيعود إلى طبيعته حسب النص في فترة شهر وليس في فترة اليوم الأول واللحظة الأولى. لا إنه من هنا نحن أمام ترتيبات، صحيح هذا الكلام، ولكن ترتيبات متبادلة، وكل خطوة إيرانية تقابلها خطوة أمريكية، ولا يمكن أن نتصور أن يعني عدم قيام الطرف الآخر بما يجب عليه يمكن أن يجعل الأمور تستمر ضمن إطار التطبيق.
0: أستاذ ما شاء الله، يعني كلام سياسي جيوسياسي استراتيجي، تغير في العلاقة ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن ربما كل هذا الكلام لا يهم الشارع الإيراني. يعني الشارع الإيراني ربما بعيدا عن الشعارات الجيوسياسية في هذه اللحظة، ونحن في اليوم 106 للحرب، يبحث عن المطالب الاقتصادية، المطالب المعيشية. أنت رئيس اتحاد الصحفيين وعلى تواصل مباشر يعني مع الناس والتقارير وما إلى ذلك، هل فعلا أولويات الشارع يمكن أن تتغير في هذه اللحظة الآن مع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذا؟ يعني شهدنا خلال الأيام الماضية أو خلال الأسابيع الماضية طوال هذه 106 أيام حضور في الساحات، دعم للنظام، للقوات المسلحة، وبطبيعة الحال جزء من الناس منكفئ يعني لا علاقة له بالموضوع، ينتظر أن تحل الأمور لتدور عجلة الاقتصاد. ما الذي يريده الشارع الآن؟
3: أولا شكرا على الاستضافة، وثانيا أحييك وأحيي الزملاء في هذه الندوة. أعتقد بأن إيران عندما وضعت شروطها كانت تعرف مسبقا بأن المطالب الموجودة في الساحة الإيرانية تتركز حول الوضع الاقتصادي، وهناك أزمات اقتصادية واضحة للجميع.
0: مطلع هذا العام شهدنا احتجاجات أساسا.
3: بالتأكيد. لذلك عندما وضعت الشروط كانت تعرف هذه المسألة. لماذا أقول ذلك؟ لأن عندما تقول إيران تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية في الخطوة الأولى وقبل البدء حتى بأي مفاوضات، هذا يعني أنها تريد خلق أجواء لخاصة الشعب الإيراني، لا أقول للاستهلاك الداخلي، لطمأنة الشعب الإيراني بأن الحكومة ومندوبيها في المفاوضات يركزون على الوضع الاقتصادي عبر أولا تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية، وثانيا رفع العقوبات فيما يتعلق بالطاقة
0: لا أريد أن أقاطع كثيرا، ولكن في هذين الأمرين تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية تقول، جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إيران لن تحصل على أي أموال لمجرد المشاركة في اجتماع أو لمجرد توقيع مذكرة التفاهم. العقوبات سترفع في المرحلة الثانية

0: عندما تشابه الوضع في المفاوضات، لأننا نعرف مسبقا أيضا أن المفاوضات هي استمرار الحرب بلغة أخرى، وهناك حرب ثانية
1: كما قال الدكتور رويورانا.
0: بالتأكيد يعني المفاوضات عندما لم تنجح الحرب بتحقيق أهدافها وصل الطرفان إلى المفاوضات، والمفاوضات تؤكد على النقاط التي بدأ من أجلها الحرب، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، لكن هم وضعوا أهداف أخرى لم يتمكنوا أو لم ينجحوا في تحقيقها. هذا للتأكيد على الوضع الاقتصادي. أعتقد بأن إيران أكدت على هذا الموضوع، وهناك بحث بين الأطراف المعنية والدخول الوسيط القطري في الأسبوعين الأخيرين من المفاوضات. هذه له دلالة خاصة أستاذ حازم.
1: وفد قطري زار طهران، وتم الحديث بأن التركيز كان على شق موضوع الإفراج عن الأموال المحتجزة، ولكن لم يرشح شيء بطبيعة.
0: لا، في هناك معلومات تؤكد.
1: أفدنا دكتور.
0: في آلية من الممكن أن تنشط هذه الآلية خلال اليومين القادمين. ما هي هذه الآلية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تقول لم أفرج عن الأرصدة المجمدة، لم تقل إذا كانت هناك آلية تتدخل الأطراف الأخرى وخاصة الطرف القطري. عندما أكد في خلال مفاوضاته مع الجانب الإيراني يقول الجانب القطري بأن قطر مستعدة لوضع هذه الآلية. ما هي الآلية وما هي ماهيتي هذه الآلية؟ هذا يعني أن قطر ستقوم بإعطاء سلفة تحت عنوان سلفة
1: خطا ائتمان
0: للجانب الإيراني، وعند تحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات عنها ستقوم بتسديد الجانب القطري ما تدفعه في مقدمة. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني والطرف الإيراني يؤكد على هذا الأمر قبل الشروع بأي مفاوضات. ومن ثم النقطة الأخرى، الولايات المتحدة قبلت صحيح بأن دافعها كانت لإرضاء سوق الطاقة العالمي الذي ارتفع بشكل جنوني، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني خلال مدة المفاوضات، يعني خلال 60 يوم، وإذا استمرت المفاوضات أكثر من 60 يوم أيضا ستقوم وسيسمح لإيران بتصدير نفطها والبترول إلى خارج البلاد، وهذا ستجني الأموال الكثيرة حسب المصادر الأمريكية حتى، وهذا سيكون نافعا للاقتصاد الإيراني في مرحلة الأزمة الحالية.
1: كثيرة هي التسريبات في الواقع، ووزير الخارجية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقاطعوا في فكرة أن يعني الكثير من التسريبات غير دقيقة، ربما يجب أن ننتظر التفاصيل. ولكن في إطار العناوين العريضة، يعني أشار الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين إلى فكرة الاقتصاد التي كانت دافع أساسا دائما للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات، والآن أكيد هي يعني جزء من هذه الدوافع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الدكتور أفقهي، ما هو الخط الأحمر الأبرز؟ هل هو فعلا الموضوع الاقتصادي، الأموال التي يجب أن تحصل عليها إيران، أم جبهة لبنان، أم مضيق هرمز؟ ما هو الخط الأحمر الذي قد يؤدي إلى إفشال مذكرة تفاهم يعني تولد ميتة؟ ما هو هذا الخط الأحمر الذي يمكن أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر طهران؟
2: يعني أنا قلت أستاذ حازم، عندما حددت إيران هذه المطالب ما يسمى بمذكرة التفاهم، والتأكيد على أنه يجب أن نتحدث ونتحرك مرحليا. ماذا يعني مرحليا؟

0: حاليا نتحرك حسب الأولويات، وقف الحرب. طيب إذا لم يكن هناك وقفا للحرب، كيف نتحدث عن رفع عقوبات، وكيف نتحدث عن موضوع فتح مضيق هرمز وقضايا رفع الحصار؟ يعني أنت في حرب وموانئك محاصرة، إذا وقف الحرب إذا لم يتم يعتبر خط أحمر. وكذلك أكد السيد عراقشي أنه نحن نتحرك حسب تحقيق بند بند،
1: يعني خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب.
0: إذا أي بند لم يطبق يتلكأ يتعثر يصبح خطا أحمر. يعني ليس هناك خطا أحمر كما يقال أنه مضيق هرمز خط أحمر أو الملف النووي خط أحمر.
1: يعني الآن في حال الآن تم البدء في مذكرة التفاهم وجاءت إسرائيل وضربت في لبنان،
0: خط أحمر،
1: تفشل مذكرة
0: التفاهم؟ أكيد، هذا ما أكده السيد عراقشي البارحة عندما سئل أنه ماذا يعني موضوع شمولية محور المقاومة على رأسه لبنان وليس وقف إطلاق النار في لبنان. يعني أكد السيد عراقشي من أنه حسب ما يرد في هذه المذكرة انسحاب حتى القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هل حقيقة ستوافق إسرائيل على هذا البند؟ هل باستطاعة ترامب أن يهدد أو يضغط أو يطلب من نتنياهو أن يلتزم بما سيتفق عليه بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟ كل هذه قضايا تعتبر خطوطا حمر إذا لم تنفذ. نصل إلى موضوع مضيق هرمز. طيب إيران أكدت في هذا البند يدار مضيق هرمز حسب الإدارة وحسب الحلة الجديدة لإدارة هذا المضيق، عن طريق أولا اتفاق مع الجارة الجنوبية سلطنة عمان. الموضوع الثاني ينتظر في الحقيقة حرس الثورة الإسلامية القوى البحرية الحلة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان ويقدمها للحكومة كي تبلغها الحكومة إلى القوات العسكرية، سواء القوى البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أو القوى البحرية لحرس الثورة الإسلامية. طيب حتى فيما يتعلق بموضوع الرسومات، تسمى جباية تسمى رسومات، هذا فصلته إيران بشكل كامل والآن تطرحه مع الجانب العماني كي تأخذ رأيها، لأنه هذا ممر دولي ولكن ليست مياه دولية وإنما مياه إقليمية. حتى تتداخل المياه من الشاطئ العماني إلى المياه الإيرانية ومن الشاطئ الإيراني إلى المياه العمانية. إذن هذا الموضوع يجب أن يتم فقط بين الدولتين، بخلاف ما يدعي الأمريكي أنه يجب أن يفتح المضيق بصورة كاملة، وليس من حق إيران أن تتقاضى الرسومات. إيران ماذا تقول؟ تقول هناك خدمات، أي قناة في العالم، أي مضيق في العالم عندما يقدم خدمات، عندما يقوم بعملية نظم وانتظام مرور السفن، محاربة الإرهاب، موضوع البيئة، كل هذه لها خدمات. إيران لم تطالب بهذه الخدمات، ولكن الآن تطالب بهذه الخدمات. طيب إذا لم توافق أمريكا على هذا البند، هل سيفتح المضيق؟ لأن المضيق ما زال مغلوقا بسبب العمليات في الحقول والاحتكاك بين القطع العسكرية الإيرانية.
1: ما هي ضماناتكم أمريكا دكتور؟
0: ضمانات
1: باختصار، يعني
0: ضمانات ماذا؟
1: ضمانات كل هذا سينفذ في مذكرة التفاهم.
0: يعني الضمانات هي التزام الجانبين، يعني لا يمكن أن نقول إيران ما هي ضماناتك ولكن لا نطالب من الجانب الأمريكي ما هي ضماناته. يعني حتى في تجربة الاتفاق النووي قدمت إيران وتسارعت وسارعت في تنفيذ كل التعهدات، ولكن الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي لم ينفذ بندا واحدا.
1: طيب سأسأل نفس السؤال للدكتور رويوران، يعني في إطار القانون الدولي وفي إطار انعدام الثقة المعروف بين طهران وواشنطن، وبالمناسبة اليوم يعني صحيفة أتلانتيك أشارت بشكل واضح إلى أن المشكلة الأساسية يعني منذ البداية هي انعدام الثقة، ما هي الضمانات التي تمتلكها طهران لتنفيذ كل ما ذكرناه وأشار إليه الدكتور أفقهي؟ يعني ما هي الضمانات التي تم وضع على الطاولة حقيقة، يعني سواء من الجانب الإيراني أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم، من أجل إنهاء حالة الاشتباك وبناء الثقة مبدئيا؟
2: يعني أنا في تصوري أنه موضوع الثقة يعني أو الضمانة لإيران هو مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم يشكل ضمانة كبيرة لإيران في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولكن مستقبلا ضمن إطار ورقة التفاهم هناك اتفاق في أن يذهب إلى مجلس الأمن يصوت عليه يتحول إلى قرار دولي ملزم لكل الأطراف. من هنا البداية، نعم إيران تقول الضمانة هو مضيق هرمز، ولكن في موضوع مضيق هرمز دعني أفصل بعض الشيء قانونيا. نحن عندنا معاهدتين أو قانون بحار، رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد هو 1958 والثاني 1982. أمريكا لم توقع على، وإيران كذلك، على معاهدة قانون البحار 1982. أمريكا تطالب إيران بالالتزام بشيء هي لم تلتزم به، هذا أولا. ماذا تقول إيران؟ تقول إيران أن هناك أولا المياه الإقليمية، المياه الإقليمية واضحة 12 ميل
1: عن الساحل،
2: إنه ولكن بما أن المضيق هو أساسا ليس 24 ميل حتى يكون 12 ميل لعمان و12 ميل لإيران، المناصفة هو الأساس في حال أنه كان هناك استعصار،
1: ولكن يبقى مضيقا دوليا. يعني
2: ماشي، شوف هذا مضيق دولي في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، هذا التفسير القانوني. هناك مقال حول هذا الموضوع يعني لأحد أشهر الجامعات في العالم وهو جامعة ييل في أمريكا، السيدة مريم جمشيدي يعني استعرضت هذا الموضوع قانونيا في مجلة نيشن، وقالت إنه هذا مضيق دولي في مياه إقليمية إيرانية عمانية، ويمكن لإيران أن تطلب في مقابل الخدمات البيئية ما يمكن القبول به بين على السفن الداخلة والخارجة من هناك. من هنا يعني أولا ليست أمريكا هي التي تحدد،
1: لكن دكتور نحن أمام واقع عملي حاليا، واقع حال أمام روايتين. يعني إيران مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، بحريات الحرس، بحريات الجيش الإيراني، تقول بأنها تسيطر على المضيق وتغلقه وإلى آخره، بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية بأن المضيق مفتوح وهناك عملية سرية تجري والسفن والناقلات تتحرك. يعني الموضوع،
2: لا شوف أولا يعني نحن في العلوم السياسية وطريقة
1: البحث بعيدا عن الشق القانوني،
2: لا لا، طريقة البحث الاجتماعي عندما تتكلم يقولون ما هي المؤشرات. يعني أمريكا تقول مضيق مفتوح والحركة مستمرة،
1: تتحدث عن أرقام.
2: أنت لا يمكن أن تأتي باسم سفينة عبرت من دون تنسيق مع الحرس، أن تدعي شيء أن يكون هذا الفعل قد جرى يجب أن تأتي بمؤشرات، هذا غير صحيح. نعم كانت هناك سفينتان هنديتان أرادت أن تخرج من دون إذن، لم تسمح لها إيران. من هنا موضوع أن إيران تتحكم بالمضيق هذا شيء لا شك فيه. الادعاء الأمريكي أنها مفتوحة، لو كانت مفتوحة لماذا إذن تطالب أمريكا بأن تفتح إيران المضيق؟ يعني هذا سؤال مهم، إن لو كان مفتوح لماذا تطالب بفتحه إذن؟
1: لا. طيب تفضل.
3: هناك مرور لبعض السفن من الجانب العماني للمضيق، وأصبح موجودا اليوم ويوم أمس. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تقول المضيق مفتوح للجميع تعني هي بأن المضيق من القناة الخاصة لعمان، وهذا تشمل فقط أستاذ حازم فقط البواخر غير الثقيلة إذا صح،
1: بسبب الطبيعة الجغرافية للمضيق. يعني سمعنا خلال الأيام الماضية أنه علقت بعض السفن هناك من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني،
4: 99% من السفن يجب أن تمر
3: من الخط
1: من المياه الإيرانية،
4: لأن عمق السفن
0: تصطدم بالوضع الصخري في الجانب.
1: يعني لا أريد أن نغرق في هذا الموضوع، ولكن يعني تعليقا على كل هذا الكلام أستاذ شمس الواعظين، يعني هل حقيقة الشارع الإيراني يشعر بأنه انتصر حاليا أم أنه نجا من حرب جديدة؟ يعني أي الشعورين هو الغالب في الشارع الإيراني حاليا؟
3: أعتقد من المنظور الاستراتيجي أن إيران كسبت هذه الحرب ببعض الامتيازات التي أتت بها بصورة نقطة بعد نقطة. يعني أن إيران عندما أفشلت المخطط الأمريكي الإسرائيلي بإسقاط النظام، بدلت هذه العملية العسكرية إلى شيئا فشيئا انتقلت أو دفعت الأعداء من الأراضي الإيرانية إلى النزاع البحري بعد امساكها بمضيق هرمز. هذا تطور استراتيجي كان
1: الشارع الإيراني بالحق. يعني كيف انعكس هذا على الشارع الإيراني؟
3: الشارع الإيراني عندما رأى بأن القوات المسلحة الإيرانية سيطرت على مضيق هرمز، الشعب الإيراني في تاريخه كان يحلم بهذا الشيء في الواقع. وقبل حتى الثورة الإسلامية إيران كانت تحلم بأن يوم يأتي يوما لكي تقوم بإدارة مضيق هرمز. مضيق هرمز تقع في المياه الإقليمية لدولتين كما أشار الزملاء، لكن من ناحية المعايير الموجودة للانتصار والخسارة في الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافهما المعلنة. نتذكر 4 days للرئيس الأمريكي، 4 أيام ونحن في نزهة ولا توجد عمليات عسكرية، و 4 days.
1: ولكن مؤخرا يقول أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يؤتي أكله لتحقيق الأهداف الأمريكية أكثر من الحرب حتى.
3: أستاذ حازم، أنا أقول لك شيء واقع عن هذا. إيران حصلت على الكثير من الطرق البديلة لكي تصدر حتى نفطها عبر الطرق البرية، وكانت بدأت في هذه المشاريع، وخاصة تصدير البترول إلى الصين عبر الطرق البرية عبر أفغانستان.
1: ولكن لا يمكن مقارنة ناقلة مليونين ونصف برميل ب يعني قطار يحمل 70,000 برميل.
3: هذا صحيح، لكن عندما تريد أن تكسر إرادة العدو فيما يريد كسر إرادتك، هذا يعني أنك تتجه نحو الطرق البديلة.
1: أعود للشارع الإيراني، ماذا ولد كل هذا عند الشارع الإيراني؟ هل خلق حالة قومية، شعورا وطنيا؟ هل تجاوز الشارع الإيراني فكرة الإصلاحيين والمحافظين
3: أكثر
1: والأصولين؟
3: من هيك أستاذ حازم، الشعب الإيراني هذه نشوة الانتصار وإدارة مضيق هرمز، هذا أدى إلى نوعا ما، في أقول أنا هنا أنه التشدد حتى في بعض المطالب الشعبية. لذلك القيادة الإيرانية في هذه المرحلة يوم أمس واليوم تريد لملمة الوضع في الداخل، لأن أصوات المتشددين قد علت خلال اليومين الماضيين. تريد من القيادة الإيرانية الاستمرار في الصمود ودفع العدو نحو التراجع أكثر، وإعطاء التنازلات والامتيازات لإيران أكثر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما اعتدت على إيران يجب أن تخسر الحرب حسب طبعا المتشددين في إيران. لكن القيادة الإيرانية أعتقد بأن قامت بخطوات حكيمة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوضع الاقتصادي العالمي والطاقة وكل هذا يجبر القيادة الإيرانية أن تدرس الموضوع بإمعان أولا، وثانيا أن تدرس من ناحية المصالح الدولية للأسرة الدولية. إذا كان هناك صراخ في الأسرة الدولية ضد إيران، هذا سيكون غير صالح إيران في المستقبل
1: استنادا إلى هذا الكلام
3: العلاقات دكتور. الإيرانية الدولية
1: استنادا إلى هذا الكلام دكتور يوران، يعني هل مذكرة تفاهم والوصول إليها فجأة حقيقة، يعني قبل أيام كنا على شفا حرب جديدة، هل هو اعتراف أمريكي إسرائيلي بفشل خيار هزيمة أو كسر إيران كما تفضل الدكتور، أم اعتراف إيراني بالمقابل باستحالة إدارة المنطقة عبر صدام مفتوح وحرب بلا نهاية؟ يعني
2: دعني أولا دعني استكمل ما تفضل به الأستاذ شمس الواعطي. شوف الحرب غيرت العقد الاجتماعي في إيران، يعني في إيران كانت هناك أزمات على خلفية الغلاء والتضخم، على خلفية مهسا أميني والحجاب إلى آخره،
1: أزمات اقتصادية اجتماعية ثقافية.
2: نعم، نعم. ما حدث
1: وفي جوانب منها أحيانا كانت سياسية، يعني
2: نعم، في ما حدث هو أن
3: في جوانب أخرى كان تدخل من الخارج،
2: يعني ترامب قال أنه أرسل أسلحة إلى آخره، يعني العقد الاجتماعي تغير في شخص.
1: ما هو عنوان التغيير؟
2: أنا أريد أن أصل إليه، أنه أولا في شخص هو دكتور ولي نصر، معروف هذا طبعًا كان طبعًا من رجالات بلاط النظام السابق، كتب مقالة مهمة في هذا الإطار أن هذه الحرب وحدت المجتمع ضمن إطار عقد اجتماعي جديد قائم على الوفاء للوطن.
1: إذن كما سألت يعني الشعور الوطني القومي تعزز،
2: يعني الآن في ساحات الاجتماع التي تراها في طهران، يعني ترى نماذج

0: يكون ضمن إطار نفسه عاملون بإيجابية بعضهم البعض، وهذا جعل النظام من المجتمع تؤيد النظام في الحرب وتؤيده في سياساته. فيما يخص السؤال الذي تفضلت به، شوف، من 20 سنة، من 2002، كلما كان يعني يطرح الموضوع النووي كان الرؤساء الأمريكان والمسؤولون الأمريكيون يقولون الخيار العسكري موجود على الطاولة. إيران من خلال هذه الحرب والصمود الأسطوري أسقطت هذا الخيار من يد أمريكا، أصبح خيار التهديد بالحرب استهلك واستنفذ تماما.
1: ولكن إسرائيل تقول الآن أنها يعني مستعدة للتحرك بشكل منفرد فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، فهل هي قادرة فعلا على تخريب مذكرة التفاهم هذه أو التوافقات المتوقعة؟
0: إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع. إسرائيل من دون أمريكا لا تستطيع، وأمريكا
2: إذا كانت تستطيع لم تكن تقبل أو تدفع نحو وقف إطلاق النار في الحرب 12 يوم.
0: يعني شوف، أمريكا أمريكا أمريكا الآن يعني بعد وقف إطلاق النار هي واضح أنها لا تستطيع أن تستأنف الحرب. يمكن أن تستأنف الضربات ولكن لا تستطيع أن تستأنف الحرب، لأن هذا الخيار استهلك، وأنما لم تستطع أمريكا أن تصل إليه خلال 40 يوما، لن تصل إليه من خلال ضربات لساعات أو لأيام. من هنا أتصور نحن أمام مشهد جديد سقط فيه خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك من خيار إلا الدبلوماسية.
1: طيب، هذا يدفعني للسؤال دكتور أفقه، يعني إيران ربما في ضوء الاستعدادات التي جرت طوال شهر ونصف من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم والتسريبات التي حصلت حولها، خاضت تجربة يعني قد تكون أول تجربة حقيقية للفصل بين الملف النووي والملفات الأخرى، خاصة ملف النفوذ الإقليمي الإيراني. فهل هي حقا يعني الصورة بهذا الشكل؟ وهذا يدفعني لسؤال آخر أيضا، يعني الكثير من التسريبات والكلام يدفع للتساؤل حقا، يعني ما الذي بقي ثابتا في العقيدة الإيرانية بعد تجربة الحرب الأخيرة، حرب 40 يوم؟ وما الذي تغير في العقيدة الإيرانية، في عقلية الحكم في إيران؟
3: هذا ربما من أهم الأسئلة في هذه الحلقة الآن، بمعنى أنه كان لنا جولات من التفاوض حول النووي بوساطة عمانية في الجولة الأولى والتي أفضت إلى حرب 12 يوما، لأنه دائما كان يهدد ترامب بأنه إذا لم تستسلم إيران لمطالبنا فالخيار العسكري على الطاولة.
1: واليوم هي الذكرى السنوية الأولى.
3: كذلك في الحرب 40 يوما أو ما يسمى بحرب رمضان، كذلك كان يهدد أنه إذا لم تستسلم إيران فهناك الخيار العسكري، وتمت في الحقيقة موضوعة الخيار العسكري، واستخدمت أمريكا وربيبتها اللقيطة الصهيونية هذا الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. ما الذي حصل؟ عدم تحقق الأهداف المعلنة، وحتى عدم تحقق ما كانوا يضمرونه وما كانوا يخفونه من خلايا نائمة في الداخل الإيراني، وإيصال هذا السلاح الذي أبطل مفعوله بسبب وعي وصحوة القوات الأمنية سواء على الحدود أو على في الداخل الداخل المدن، خصوصا العاصمة.
1: وكان هناك
3: طهران.
1: أساسا خلال 100 يوم الماضية الكثير من الاعتقالات بالمئات، يعني
3: عمليات حتى إرهابية، اختراقات. إذن الذي تغير الآن، نحن ما نحن فيه الآن هو أنه في الجولات الأولى والثانية أمريكا كانت تفرض مطالب على إيران، وعلى إيران أن تستجيب لهذه المطالب وإلا السيف المسلط على رقبتها. في هذه الآن ما نحن فيه الآن موضوع المذكرة التفاهم، إيران اللي الآن تفرض هذه المطالب الخمسة التي تتفرع في 14 بندا، إيران فرضتها. لماذا إيران تقول أنا أطلب رفع العقوبات، أنا أطلب الأرصدة تحت الأرصدة، أنا أطلب إدارة مضيق هرمز؟ لأنه أنا المنتصر.
1: إن يعني كنت تريد المنتصر، تريد القول أن العقيدة الإيرانية الآن تفكر بعقلية الدولة العظمى، يعني كما لا لا كتبت بعض الصحافة الإيرانية؟
3: لا، أنا لا أبالغ دولة عظمى، ولكن على مستوى المنطقة هي القوة العظمى بدون شك
1: مع وجود إسرائيل.
3: يعني الآن لا، إسرائيل كما تفضل الأخوة، إسرائيل بدون أمريكا لا شيء أستاذ عازم. يعني لاحظ مثال عملي، لا نذهب بعيدا، في عملية طوفان الأقصى لولا الدعم الأمريكي والله كان حماس والجهاد الإسلامي ومن صوب جنوب لبنان حزب الله كان هزم إسرائيل وتدمرت إسرائيل حقيقة. والآن ما زالت القوة البرية لقوات الجيش العدو الصهيوني منهكة، يعني ما يعاني الآن منه الجيش. هذه التقارير ترفع أستاذ حازم من رئيس الأركان إذا زمير إلى الكابينة الأمنية، أنه لا نستطيع، ليس لدينا قوات أن نغطي هذه العمليات لنذهب إلى الشمال الليطاني. إذن إيران في هذه الجولة في الحقيقة تطابقت العقيدة الإسلامية مع الوفاء للوطن والتراث الوطني، ولهذا تلاحظ الآن في منصات هذه المظاهرات التي تحصل في المدن، تلاحظ أنه هناك مزج بين أشعار فردوسي وتخليد لرستم ولأرش كمانجير، هذه النماذج
1: الشخصيات الأسطورية
3: مع الأبطال اليوم، مع مقاتلنا، مع قادتنا العسكريين، مع قادتنا السياسيين. هذا الامتزاج في الحقيقة كان يشكل يعني عقب للأمريكيين أن يدق إسفين بين هناك وطنيون محض وهناك متصلبون أصوليون أو عقيدون محض. هذه ذابت في الحقيقة بسبب بركات هذه الحرب برغم من الخسائر التي نحن تحملناها.
1: طيب أستاذ ما شاء الله، أريد أن أسأل يعني انطلاقا من هذا التغيير الذي نتحدث عنه، إلى ماذا ترمي إيران يعني من خلال مذكرة التفاهم هذا؟ هل ترمي إلى رفع العقوبات وحل هذه المعضلات النووي وما ذلك ما إلى ذلك من أجل رفع العقوبات، أم أنها تريد حقا تغييرا يعيد دمج إيران في الاقتصاد العالمي عموما، يعيد دمج إيران في النظام الإقليمي؟ يعني نعرف الوضع ليس على ما يرام، فإلى أين يعني ماذا ترمي إيران؟
2: أعتقد بأن إيران عندما أوجدت القوة في الصمود أمام أكبر قوة معتدية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر قوة أيضا من الناحية التكنولوجية أي إسرائيل، عندما أوجدت هذه القوة. لأن أنا دائما أشير إلى هذه النقطة، إيران كانت تحظى بمزيتين. المزية الأولى الجغرافية، لا يوجد في تاريخ البشرية بأن التكنولوجيا تمكنت من الانتصار ضد الجغرافيا، كانت إيران تتمتع بهذه الميزة. والميزة الثانية كانت عامل الوقت، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يراهنون على 4 أيام وثلاثة أيام وإسقاط النظام، وهذا دخلوا حرب 12 يوم. إسرائيل طلبت ملتمسة من الجانب الأمريكي أن تتدخل لوقف إطلاق النار، وهذا ما حصل،
1: ولكن رتبوا أوراقهم وعادوا من جديد.
2: بالتأكيد، ولكن في خلال الحرب 40 يوم أيضا إيران قامت تراكم قوتها وصمودها أمام المعتدين ونجحت في ذلك. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية قبلت التفاوض أو انتقلت إلى التفاوض؟ لأن لم يكن بإمكان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المضي قدما في الحرب ضد إيران. يعني وصلوا إلى استنتاج بسيط بأن إيران، هذه كانت حرب 40 يوم، كانت 400 يوم لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من كسر إرادة الإيرانيين في الحروب. أعتقد بأن هناك من العقلاء في الولايات المتحدة نصحوا الرئيس ترامب بأن الإيرانيين لم تستطع أي قوة في العالم من كسر إرادتهم خلال الحرب، لكن بالمفاوضات من الممكن أن نأخذ شيئا من إيران، لذلك انتقلوا إلى المفاوضات. لكن ماذا أرادت إيران؟ إيران أعتقد مع هذه القوة وتراكم القوة التي حصلت عليها بعد، ستتغير وجه إيران 100% بعد هذه الحرب في الشرق الأوسط. أولا في غرب أسيا ستكون القوة العظمى، أنا أستخدم هذه بإمعان وبدراسة هذا الوضع. إيران ستكون القوة العظمى في غرب آسيا أولا، وهناك مركز دراسات الاستراتيجية في بكين عاصمة الصين يقول هذا المركز بأن إيران ستكون اللاعب الرابع على المسرح الدولي. هذا مهم أستاذ حازم، مراكز دراسات صينية تؤكد أنه هناك 3 لاعبين على المسرح الدولي. هناك الرئيس الفرنسي أيضا أشار إلى بصورة غير مباشرة بتحديه أمام الرئيس الأمريكي أنه أنتم خلقتوا قوة على المسرح الدولي ستواجه القوى التقليدية الموجودة على المسرح الدولي، وهناك ستكون مصاعب للقوى التقليدية على المسرح الدولي، إما عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية. لنفترض شيئا أستاذ حازم، لنفترض أنه تواجه إيران الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، عندما تكون لإيران الحق بالإدارة بمضيق هرمز، هذا يعني إدارة في التسعير للبترول، هذا يعني أنه إذا واجهت أي تحديات في
1: إذا قبل العالم بذلك، يعني هذا
2: قبل العالم، يعني ماذا سيقول العالم أمام هذه الصلابة الإيرانية وإرادة الإيرانية في التحدي أمام؟
1: طيب دكتور إيران له تعليق ربما.
0: يعني أولا أنت سألت ماذا تريد إيران؟ شوف، إيران كانت تريد أن تكون دولة طبيعية في المنطقة وفي العالم، أمريكا منعت ذلك من خلال عقوبات سياسية، عقوبات مصرفية، عقوبات مختلفة،
1: ولكن يعني كان لهذا أسباب، يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لا
1: يعني هذا يعني إيران تدعم جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، يسمع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى كل هذا يعني شكل تراكمات بدءا من السفارة الأمريكية وما يسمى بوكر التجسس هنا في طهران، وصولا إلى يعني الكثير من التفاصيل. هذا ما راكم الأمور. يعني
0: شوف، تقريبا 90% من العقوبات هو حول الملف النووي، ومن 2002 ولحد الآن وهم يقولون القنبلة النووية وهي غير موجودة والعقوبات مفروضة على خلفيتها. من هنا هذه العقوبات الظالمة يجب أن ترفع، ومن خلال ورقة التفاهم والمفاوضات الجارية. إيران تريد أن تكون دولة طبيعية، رغم أن هناك تحول في المجال الاستراتيجي، يعني استكمالا لما تم بحثه. شوف، أمريكا أرادت أن تسقط النظام في إيران، تنكشف آسيا الوسطى والقوقاز أمام أمريكا، أن تكون أمريكا موجودة على الحدود الجنوبية الروسية والحدود الغربية الصينية، وأن تسيطر على آخر طرف في المنطقة من منتجي النفط الذين يوفرون سلاسل إمداد الطاقة إلى الصين، وتتحكم بالصين من خلال هذا الموضوع أيضا. ما حدث أن الصمود الإيراني رفع قيمة إيران لدى روسيا والصين.
1: يعني كانت إيران خط دفاع متقدم؟
0: نعم،
1: هكذا تريد أن تقول؟
0: هذا ما أريد أن أقوله. يعني أحد مراكز دراسات الصينية كانت تقول أن إيران هو الخط الأول للدفاع عن الأمن الوطني الصيني.
1: طيب بناء على هذا الكلام، ستكون إيران تتجه شرقا كما كنا نسمع خلال السنوات الماضية بعدها؟
0: أنت يعني شايف وزارة الخارجية وما
1: لا شرقية ولا
0: لا
1: غربية،
0: لا شرقية ولا غربية. إيران هي تتعامل ضمن إطار المصالح. لماذا تستعدي الغرب؟ لأن الغرب استعداها. إذا أمريكا لم تستعدي إيران، ستكون علاقة إيران مع الغرب طبيعية.
1: طب سؤال سريع، يعني الملفات الكبرى تأجلت ووضعت للمرحلة الثانية، هل هذا يعني أن الاتفاق راسخ، هي مذكرة التفاهم الحالية راسخة قوية، أم أن كما يقول البعض يعني من المعارضين لمذكرة التفاهم تعطي فرصة للطرف الآخر يعني ليلتقي؟
0: أنا في تصوري إيران أسقطت خيار الحرب، وعندما يسقط خيار الحرب ليس هناك مجال إلا التفاوض، وأمريكا مضطرة إلى التفاوض والاتفاق مع إيران ضمن إطار ورقة التفاهم.
1: دكتور أفخهي، يعني في ضوء كل ما تحدثنا به، تبعات كبيرة مرتبطة بإيران، بالمنطقة، بالعالم، السؤال هو من وجهة نظرك كيف هو شكل الشرق الأوسط في حال تم تنفيذ مذكرة التفاهم ومضت الأيام 60 ووصلنا إلى اتفاق؟ كيف سيكون شكل الشرق الأوسط من وجهة نظرك، من وجهة نظر طهران؟
3: يعني عندما أقتل الشهيد قاسم سليماني بأمر هذا المجرم نفسه ترامب الذي أمر كذلك باستشهاد الإمام قدس سره الشريف، هناك أشار الإمام أنه يجب أن تخرج أمريكا من المنطقة، ليس الخروج الاقتصادي، ليس الخروج الدبلوماسي، ولا حتى الخروج العسكري، إنما الخروج الإرهابي. هناك الآن دول تدافع أنه نحن لنا الحق أن نعقد اتفاقات عسكرية وقواعد عسكرية مع الأمريكيين، هذا لا ضر فيه، ولكن عندما تستخدم هذه القواعد ضد دول أخرى، هل من حق الدول الأخرى أن ترد أم لا؟ والعتب الآن على هذه الدول التي تتهم إيران بأنها إيران تعتدي على هذه الدول، في حين أنه إيران تقول وألف مرة نحن نضرب القواعد العسكرية. هذا واحد أستاذ
1: حازم، يداهمنا الوقت.
3: بجملة واحدة فقط، في الرسالة الثانية الأربعينية عندما وجه سماحة المولى السيد موسى بن خامنئي حفظه الله، خاطب هذه الدول نفسها أنه كيف ستكون الشرق الأوسط، قال مخاطبا هؤلاء الدول: تابعوا الأحداث ودرسوها وحللوها بعناية وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ. معناها أنه نحن أحضاننا مفتوحة لكم، ولكن يجب أن تعودوا.
1: إذن من وجهة نظرك شرق أوسط بلا أمريكا بالمعنى الذي شرحته،
3: ولا إسرائيل.
1: دكتور يوران، كيف سيكون الشرق الأوسط؟
0: من دون شك إيران الآن أصبحت قوة إقليمية تمتلك فائض من القوة. التعامل مع إيران لن يكون خارج هذا الإطار مستقبلا على المستوى الإقليمي.
1: دكتور،
2: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سنمحيها من وجه الأرض ومن المنطقة، لا لا، لكن التوازن الاستراتيجي سيتحقق بعد هذه الحرب بين إيران كقوة عظمى في غرب آسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى على المسرح الدولي، وهذا سيأتي من خلال المفاوضات وتقسيم من الممكن أن تكون هناك للعب الأدوار في المستقبل، خاصة الأدوار الاستراتيجية.
1: أشكركم ضيوفي جميعا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. كنتم مع هذه الحلقة من حوارات العربي من طهران.

التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسان لتطورات في الشرق الأوسط والعالم. ترامب يقول إن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، طهران تنفي حسم موعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، وارتياح دولي للتقدم المحرز في المفاوضات. غارات وقصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف مراكز وتجمعات للجيش الإسرائيلي. شهيدان وجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين بخان يونس جنوبي قطاع غزة. في بداية موفقة للمنتخبات العربية بكأس العالم، تعادل تاريخي للمنتخب القطري أمام سويسرا، والمغرب يفرض التعادل على البرازيل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموعد المقرر للتوقيع على اتفاق مع إيران اليوم الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
1: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريبا، مؤكدا استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساسا لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أشار أيضا إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك، استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
0: وفي مداخلة سابقة، قال مراسل التلفزيون العربي في طهران إن المواقف الإيرانية الرسمية أبقت الباب مواربا أمام المواعيد المحتملة لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
2: من المتوقع أن يتم، على اعتبار أن أبقى الباب مواربا كما يقال إسماعيل بقائي، عندما أكد على نقطة من أن لا يوجد هناك أي نية لتوجه وفد إيراني إلى إسلام أباد أو إحدى العواصم الأوروبية، ولكن في ذات الوقت كان هناك حديث سمعناه طهران من الخارجية الإيرانية بالأمس تحديدا بأنه قد يكون هناك توقيع على الاتفاق عن بعد بشكل افتراضي إلكترونية، وبالتالي قد يكون هذا التوقيع غدا. لا أحد ينفي في طهران التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. عموما يمكن أوصف الأجواء هنا في طهران في مساحة التفاؤل الحذر فما دون سهام، وصولا إلى التشاؤم، والكلام هنا بطبيعة الحال في مساحة وجهات النظر في الداخل ما بين المتفائلين. أتحدث هنا عن الخط، يمكن القول بأنه الحكومي أو المعتدل وصولا إلى التيار الإصلاحي، على الجانب الآخر التيار المتشدد الذي تزداد سوداوية أي اتفاقية أو أي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. ولكن الجميع كما ذكرت هناك تفاؤل حذر وصولا إلى التشاؤم، وما بينهما يجري التأكيد إيرانيا على أن المرحلة القادمة لن تكون أقل تعقيدا مما جرى التوصل إليه حتى الآن، مما مضت به المفاوضات من مسار معقد، خاصة على صعيد التفاهمات المتعلقة بالملفات التي تعتبرها طهران مصيرية، وتلك المتعلقة بمضيق هرمز، بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك أن يكون هناك إنهاء للحرب على جميع الجبهات، والكلام هنا بشكل خاص عن الملف اللبناني. أيضا على الجانب الآخر ينظر له، هناك مطالب لا تزال حاضرة مفرطة، خاصة في ظل مواصلة إصرار التصريحات الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بعض هذه التصريحات توصف هنا في الداخل بأنها مستفزة، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، أو فيما يتعلق بدورة البرنامج النووي الإيراني، أي مواصلة عمليات التخصيب في الداخل وإن كان بدرجات منخفضة. ما يجري الحديث عنه بالطبع رسميا من أن كل هذه الملفات مرحل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن هناك العديد من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالنووي أو على الجانب الآخر المتعلقة برفع العقوبات، وكلها فيها العديد من التفاصيل الخلافية التي لا تزال حاضرة كما يقول عباس عراقجي.
0: ونظمت تجمعات احتجاجية معارضة لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة أمام مبنى الخارجية الإيرانية في طهران وممثلية الخارجية في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، ورفع المشاركون شعارات منددة بوزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، معتبرين أن مذكرة التفاهم خيانة لمصالح البلاد. يأتي ذلك مع مهاجمة رموز سياسية توصف بالمتشددة مذكرة التفاهم المرتقبة، إذ اعتبر محمود نبويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن نص المذكرة يتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة لبلاده، خاصة في قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز ورفع العقوبات.

0: وفيما يخص مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
1: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب، يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها: ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح، بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية، لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة. إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي، وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
2: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانونا جامعا وكاملا.
1: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكا إيرانيا متزايدا لقيمة هرمز كورقة استراتيجية، ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضا في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
0: وينضم إلينا من واشنطن دكتور أسامة أبو رشيد. أهلا بك دكتور أسامة. لماذا يستعجل ترامب الإعلان عن موعد للتوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الأحد بينما تتريث إيران؟
3: يعني يبدو فيما يقال هنا أن هذه مسألة رمزية بالنسبة لدونالد ترامب، تتعلق بأن اليوم الأحد يناسب عيد ميلاده 80، ودونالد ترامب مسكون بقضية الرمزيات، مسكون بنرجسية عالية جدا، مسكون بالأنا، وهو دائما يبحث عن محاولة تسويق وتبضيع أي رمزية أو أي مناسبة ترتبط به. يعني هو اليوم يقيم حتى مصارعة في البيت الأبيض، يعني هذه مسألة بالنسبة لدونالد ترامب حاضرة بشكل قوي. لكن هناك بعد آخر، إذا ما تجاوزنا البعد الشخصي، دونالد ترامب يبحث الآن عن إنجاز بأي طريقة، ويبحث عن التحكم بالسردية، مثل ما أن إيران تفعل الأمر ذاته بالضبط. يعني بمعنى آخر، هو يتحدث أنه اليوم سيكون هناك توقيع اتفاق لأنه يريد هذا الإنجاز بأسرع وقت ممكن، أعاد المسألة مرات عدة أنه جاء بعد ضربات قوية وجهتها الولايات المتحدة لإيران، فيريد أن يستثمر هذه اللحظة، أننا نحن من يفرض الشروط، نحن من يتحكم، إيران مهزومة، نحن منتصرون. في المقابل إيران أيضا تسعى إلى التحكم بالسردية، تسعى إلى منع دونالد ترامب والولايات المتحدة من أن يبدو أو أن يقدموا أنفسهم كمنتصرين، بحيث أن إيران ردت أيضا على الضربات الأمريكية، وإيران تفاوض تريد أن تقدم هذا من موقع قوة. ولذلك نجد أولا أنها تحاول أن تمنع دونالد ترامب رمزية اليوم الأحد أو الرابع عشر من حزيران، ذكرى عيد ميلاده، وفي نفس الوقت أريد أن تقول أننا نحن نتحكم بعدد من الملفات الأساسية. مضيق هرمز، ترامب يتحدث عن فتح مباشر لمضيق هرمز مباشرة بعد توقيع الاتفاق. إيران تقول لا، أنه سيخضع لترتيبات جديدة ما بينها وبين سلطنة عمان. الولايات المتحدة تقول أنه لن يكون هناك مكافأة لإيران دون أن يكون هناك تنازلات من قبل إيران. فإذا هناك معادلة طردية ما بين تنازلات كما تريد الولايات المتحدة من إيران، أو أن إيران تقدم للولايات المتحدة أمور بمقابلها تقدم الولايات المتحدة رفع التعويضات. إيران تقول لا، أنه سيكون هناك تعويضات مباشرة. فإذا كل طرف يسعى للتحكم بالسردية، لأن كل طرف لديه أزمة داخلية. ترامب لديه أزمة داخلية أنه أعلن حرب خيار دون أن تكون ضرورة، وهذه الحرب لم تسر كما توقعها. والإيرانيون يعني كما عرضتم بالتقرير قبل قليل، هناك انقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية وانقسام شعبي في مسألة هذا الاتفاق، هل هو لصالح إيران أم لا. فإذا كل طرف أيضا له حساباته الداخلية.
0: نعم، كما ذكرت دكتور، يعني كل طرف يحاول تسويق ذلك داخليا ويتحكم بسرديته. ترامب يقول إن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، وهنا نعود إلى البرنامج النووي الإيراني. كيف يعمل ترامب على تسويق هذا المعطى تحديدا داخليا؟
3: يعني هو طبعا الآن يخوض نوعا من المقارنات مع الاتفاق الذي وقعته إدارة باراك أوباما عام 2015، وخرج هو منه عام 2018. الحقيقة أنه حتى اتفاق 2015 عمليا كان يضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لأنه فرض العديد من القيود على إيران وعلى برنامجها النووي وعلى تخصيب اليورانيوم وعلى منشآتها النووية، وكان هناك آلية رقابة حثيثة وقوية من قبل وكالة الطاقة الذرية. هذا كان واقعا. وإيران كما كانت عام 2015 تقول أنها لا تريد امتلاك السلاح النووي، إيران اليوم تقول أنها لا تريد امتلاك السلاح النووي. يعني لم يتغير الخطاب الإيراني من حيث المبدأ، بغض النظر هل هذا واقع أم لا يعني، لكن إيران دائما تقول أنها لا تريد امتلاك السلاح النووي. الآن دونالد ترامب الذي يشعر بالضغط لأنه خرج من الاتفاق النووي عام 2018 عندما كانت إيران تخصب فقط بنسبة 3.67%، ثم مباشرة بعد 2018 انتقلت إلى 20% ووصلت إلى 60%. خاض حربان الآن ضد إيران من أجل أن يرغمها عن التراجع عن التخصيب، ويتحدث عن صفر تخصيب، لم ينجح بهذا الأمر، والآن يدخل إلى اتفاق مع إيران. فهو يحاول أن يقول لا، أن الذي فعله باراك أوباما هو أنه سمح لإيران بالتخصيب وكانت إيران تسير على طريق امتلاك السلاح النووي، أنا اليوم أضع جدارا. فهي مسألة تسويقية أكثر منها مسألة حقيقية، يعني لا تقوم على المعطيات. ويقول أن أوباما أفرج عن مئات المليارات أو مليارات الدولارات لإيران، أنا لن أفرج عن ذلك. هذا غير واضح إلى اليوم أنه هل هذا صحيح أم لا، لأنه لم نرى البنود الأربعة عشر إلى الآن، كل طرف يقدمها بطريقة مختلفة. لكن في كل الأحوال سيسمح لإيران بتصدير نفطها، وسترفع جملة من العقوبات عن إيران، فسيكون هناك تعويض ولو بشكل ضمني. فهو الآن لأنه يعيش أزمة، أنك أدخلت الولايات المتحدة في ورطة وأزمة، فهو يريد أن يقول لا، هو الحقيقة أنني حققت إنجازا مختلف، رغم أن الواقع أيضا يقول أن أوباما وإدارته لم تناقش في اتفاق 2015 البرنامج الصاروخي البالستي، ولم تناقش أيضا مسألة ما يسمى محور إيران ووكلائها في المنطقة، ونفس الشيء سيجري الآن في اتفاق 2026. إذن لم يتحقق أي تحول جوهري ما بين اتفاق 2015 و 2026 إلا ما يقوله دونالد ترامب من باب التسويق ومن باب دائما المباينة أو الممايزة ما بينه وما بين باراك أوباما، التي سيفشل فيها إذا ما لجأنا إلى المعطيات، ولكنه ينجح فيها إذا ما أخذنا بالخطاب الذي يسعى لتسويقه.
0: صحيفة دعاة أحلونوت تنقل عن مسؤولي الإسرائيليين قولهم إن الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا، وبالتالي نسأل عن تداعيات هذا الاتفاق على الجبهة اللبنانية.
3: طبعا الواضح أن البنود الأربعة عشر ستنص في بند منها على أنه توقف الحرب على كل الجبهات. يعني طبعا نحن الآن نتحدث، يبدو أن هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا من حيث التسريبات، لأنه لم نرى إلى الآن البنود الأربعة عشر في صياغتها النهائية، لكن من حيث التسريبات واضح أن الطرفان يتحدثان عن أنه ستكون هناك نهاية للحروب في كل المنطقة. لكن لا يوجد لا تصريح ولا تلميح إيراني ولا تصريح ولا تلميح أمريكي أن هذا هذا سيعني انسحابا إسرائيليا من الجنوب. هذه النقطة الأساسية، الجنوب سيبقى حيث هو. ربما الآن سيصدر أمر من الحكومة الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي بعدم التقدم أكثر داخل الجنوب، عدم التوغل أكثر، لكن لن يكون هناك انسحاب في هذه المرحلة. هذه مسألة ستكون متروكة للستين يوما في المفاوضات التي قد تمدد، وأيضا ستكون متروكة للمسار اللبناني الإسرائيلي، لأن هناك مسار تفاوضي لبناني إسرائيلي، ويبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل حريصان على أن لا يعطي إيران ميزة هنا أكثر من وقف الحرب الآن في هذه المرحلة. لا نعلم ماذا سيشمل، ضربات محددة أم لا، لأن إسرائيل دائما ما استخدمت هذه المراحل ضربات محددة كما في قطاع غزة، واستخدمتها في لبنان باسم الدفاع عن النفس، لكنهم أيضا يريدان حتى لو توقف

0: بأن إسرائيل لا زالت قوة محتلة. فإذا كان هناك توافق لبناني إسرائيلي على الانسحاب وشرط ذلك تجريد حزب الله أو بدء انسحاب تدريجي مقابل أن يكون هناك تجريد لحزب الله واختبار للضغط على حزب الله، هم يفضلون هذه الطريقة، ومن ثم يتمنون أن إسرائيل لبنان سيدخل في المحصلة في الاتفاقات مع إسرائيل، وحزب الله سيحاصر شعبيا في زاوية ضيقة، أنك أنت من تعوض الآن إعادة الإعمار وتنزع الورقة من يد إيران.
1: نعم، هذا بالنسبة للبنان، ونتحدث هنا عن 14 بندا لم يكشف عن تفاصيلها، لكن كيف يمكن أن يتم مراعاة مصالح دول المنطقة في هذا الاتفاق؟
0: يعني أهم مسألة هنا ستكون أن إيران ستتوقف عن الضربات الانتقامية أو الضربات التي تشنها على جيرانها في دول الخليج تحديدا، يعني طبعا الأردن أيضا مشمولة هنا، ستتوقف عن الضربات لأنه لن يعود داعي الآن، حتى حسب المقاربة الإيرانية لن يعود لديها الآن مبررا لقصف دول الخليج بذريعة أن هناك عدوانا عليها، فهذه ستسحب الأوراق منها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه فتح مضيق هرمز، الآن إذا أخذنا بالموقف الأمريكي أن مضيق هرمز سيفتح بشكل مباشر وهذا سيعني رفع الحصار عن إيران، طبعا إذا إيران أرادت أن تضع شروطا على فتح مضيق هرمز وإجراءاته، الولايات المتحدة ستضع أيضا من المقابل شروطا على السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية، كل طرف يملك ورقة ضغط على الآخر. لكن إذا افترضنا أن مضيق هرمز الآن سيفتح بغض النظر عن ترتيبات، هذا الفتح سينعش الاقتصادات الخليجية، لأنه الاقتصادات الخليجية تعتمد إلى حد كبير على التصدير، النفط والغاز والمشتقات النفط كما يتعلق بالأسمدة وغيرها تعتمد على مضيق هرمز، لا يوجد لديها طرق بديلة فعالة إلى الآن، هناك طرق فرعية لكنها ليست فعالة بشكل كبير، فهذا سيغير الواقع الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول وسيؤثر على البيئة الاستثمارية، لأن البيئة الاستثمارية في الخليج والسياحية تعتمد على الاستقرار، هذا الاستقرار الآن غير موجود، فهي ثلاثة نقاط، لن يكون هناك ضربات إيرانية ولن يكون هناك حصار أو سيتم تدفق النفط والغاز ومشتقات النفط، وسيكون هناك بيئة استقرار في المنطقة تسمح بإعادة الاستثمار والبيئة السياحية من جديد.
1: بالنسبة للدول المؤثرة هنا بعد هذا الاتفاق إن تم التوقيع عليه وبعد كل ما حدث، ما الذي يكشفه أو تكشفه هذه الحرب وتداعياتها على الدور الذي قامت به كل من مصر والصين وروسيا؟
0: يعني لا أعرف كم كان حجم تأثيرهم حقيقة هنا، لا شك أنهم لعبوا دورا، يعني لا يمكن أن نقول أنهم لم يلعبوا دورا، تحديدا مصر كانت جزء من الوساطة وآلية الوساطة، الصين لابد أنها مارست دورا في الضغط على الولايات المتحدة ومارست دورا في الضغط على إيران وعلى إيران أكثر، لأنه الصين أكبر شريك اقتصادي للدولتين، يعني فكلاهما يحتاج إلى الصين، هذه مسألة مؤكدة، لكن الضغط على إيران يكون بطريقة مختلفة من الضغط على الولايات المتحدة، الولايات المتحدة كانت بمثابة العالق على شجرة ويبحث عن سلم للنزول بكرامة وبادعاء الانتصار، الصين الآن عندما تضغط على إيران فإنها أيضا تقدم هذا السلم للولايات المتحدة لكنها تفيد إيران. مصر لعبت دورا في الوساطة، لكن حقيقة الذي لعب أدوارا أكبر في هذه الوساطة كان بالدرجة الأولى باكستان وقطر، يعني هما الطرفان الأساسيان اللذان لعبا دورا، وكان هناك آلية فيها دول خليجية مثل السعودية وكان والإمارات وتركيا كانت حاضرة في هذه المفاوضات، هذا واقع، لكن روسيا لم تلعب دورا كبيرا، حاولت أن تساهم في اتفاق على شاكلة 2015 عندما قالت أنها يمكن أن تأخذ اليورانيوم المخصب بنسب 60% وأن تحتفظ به وتخزنه عندها، لكن الولايات المتحدة منعتها هذا الإنجاز لأن ترامب ليس فقط يريد أن يمنع روسيا هذا الإنجاز، إنما لأنه لا يريد أن يبدو أنه يعيد خطوة فعلها باراك أوباما عام 2015 فيبحث عن إلغاء أي محاولة للمقارنة بين اتفاقه واتفاق باراك أوباما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. حددت إيران الفترة بين 4 و9 من يوليو المقبل لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذكر التلفزيون الإيراني أن التشييع سيبدأ في طهران ويختتم بالدفن في مشهد مرورا بمدينة قم وسط استعدادات لمراسم شعبية ورسمية واسعة.

وإلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي زفتة والمصيلح في قضاء النبطي جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع محاولة فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع في الدراجة. وتظهر هذه الصور قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات المنصور والقليلة في قضاء صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لموقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفر رمان جنوب لبنان.

أعلن الجيش الإيطالي أنه رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق منظومة الدفاع الإسرائيلية صواريخ اعتراضية ضد أهداف أطلقت من لبنان في سماء شمال إسرائيل.

0: بين تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ومسار تفاوضي متقدم بين واشنطن وطهران، تتقاطع التطورات العسكرية والسياسية في لحظة إقليمية دقيقة، وبينما يتركز النقاش داخل لبنان على ملف سلاح حزب الله، تبدو إسرائيل ماضية في فرض وقائع ميدانية جديدة بمعزل عن مسارات التفاوض.
1: على الأرض يتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي السياسة تقترب واشنطن وطهران من تفاهم تقول إيران إنه يهدف إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات. بين هذين المسارين شملت التهديدات الإسرائيلية أكثر من 20 بلدة جنوبية، وسط محاولات تقدم نحو مرتفع علي الطاهر المشرف على النبطي وأقليم التفاح. لكن حزب الله يواصل عملياته العسكرية، معلناً استهداف قوات وآليات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية في أكثر من محور، وفي وقت تقترب فيه واشنطن وطهران من توقيع مذكرة تفاهم أولية، تتصرف إسرائيل في عدوانها كطرف غير معني بنتائج التفاوض، بل على العكس توحي التطورات الميدانية بأن تل أبيب تسعى إلى فرض وقائع إضافية على الأرض، تطرح في الداخل اللبناني تساؤلات عن جدوى التفاوض المباشر معها. ما بدا لافتاً بالتوازي مع مسار إسلام أباد هو تركيز خطاب السلطة اللبنانية على ملف سلاح حزب الله. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة تحتكر السلاح ومنطق الميليشيات وفق تعبيره، في وقت وجد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن جوهر المشكلة مع حزب الله يكمن في سلاحه، داعياً إياه إلى دعم مسار التفاوض في واشنطن عبر تسليم السلاح. لكن المعضلة اللبنانية لا تتعلق بسلاح الحزب وحده، فالمشهد الحالي يكشف تزامن ثلاثة مسارات في لحظة واحدة، تفاهم أمريكي إيراني يقترب من مراحله الأخيرة، ومسار لبناني يحصر معضلة الحرب بسلاح حزب الله، وتصعيد عسكري لا تكترث فيه إسرائيل لكل المسارات إلا لما تسعى إلى فرضه من احتلال للميدان وضغط على الدولة اللبنانية والجيش معا.
0: قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إن موقف الحركة واضح بضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وأضاف فوعاني في تصريحات للتلفزيون العربي بضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
2: ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي دخلها واحتلها منذ 2024 حتى هذه اللحظة. ما حاول العدو الإسرائيلي وبعض المفاوضين أن يروجوا له بما سمي بالمناطق التجريبية، هذا أمر مرفوض من حركة أمل ومن حزب الله، وما هو مقبول فقط لدينا هو الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي ودخول الجيش اللبناني إلى آخر شبر من الأراضي اللبنانية.
0: وأشار فوعاني إلى أن حركة أمل وحزب الله يطمحان إلى توحيد الموقف اللبناني بشأن المفاوضات في واشنطن.
2: نحن نطمح أن يكون هناك موقف لبناني موحد فيما خص موضوع حصرية السلاح. هذا الأمر كنا قد بدأنا به من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كان قد وضع على طاولة مجلس الوزراء في لبنان عام 2005، وجاء العدوان الإسرائيلي عام 2006، وبعد ذلك نحن نريد أن نقول أن من عناصر القوة في لبنان هي مقاومته، وهذه المقاومة هي شأن لبناني داخلي، لكن طالما أن هناك أرض محتلة في لبنان فإن المقاومة هي ردة فعل على هذا الاحتلال.
0: توقف مراسل التلفزيون العربي في بيروت عند آخر التطورات والمواقف السياسية في لبنان، وذلك غداة الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك.
3: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم في تصريحات لوكالة رويترز وجه عددا من الرسائل، وأن استكمل أيضا تصريحات نشرت له بالأمس أيضا في التايمز البريطانية. نواف سلام وجه رسائله بشكل أساسي إلى حزب الله، تحدث عن أن مشكلة الحكومة اللبنانية مع الحزب هي مع السلاح وليس مع الحزب الذي يعده كفصيل سياسي أو ينظر إليه كفصيل سياسي، وقال وطالب الحزب أن يفي بتعهداته السابقة والمرتبطة بمسألة حصرية السلاح، وطالب أيضا من الحزب أن يدعم خيار الحكومة اللبنانية بالتوجه إلى المفاوضات واستكمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تدخل جولتها الخامسة وفقا لما ذكرته رئاسة الجمهورية اللبنانية في 22 من هذا الشهر. نواف سلام أيضا نفى أن يكون طلب نزع سلاح حزب الله هو طلب إسرائيلي قدم على مائدة التفاوض في جولاتها السابقة، وقال إنه بند أساسي في اتفاق الطائف بأن تكون حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. سلام أيضا لم ينفي تأثر لبنان بمسار المفاوضات الإيراني الأمريكي، وقال بأن أي هدوء سيكون في منطقة الشرق الأوسط سيعود بالتأكيد على لبنان، لكنه أصر على فصل المسارين مسار لبنان عن مسار إيران، وقال إن لبنان يفاوض باسمه ولا توجد أي دولة أخرى تفاوض باسم لبنان. اللافت أيضا في تصريحات سلام ما ذكره عن أن جنوب لبنان يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح، دون أن توضح التصريحات نزع السلاح الخاص فقط بحزب الله أم يكون منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل على غرار مثلا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي جعلت من سيناء منطقة منزوعة السلاح. وبالطبع تصريحات سلام تتضارب أو يعني تتصادم مع التصريحات التي أطلقت خلال الأيام الماضية حتى اليوم من عدد من أعضاء حزب الله في مجلس النواب، والذين أكدوا وطالبوا الدولة اللبنانية بعدم الاستمرار في سياق المفاوضات، وأكدوا أو يعني تداولوا ما نشر بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب توقيعه غدا وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل قليل، بأن هذا الاتفاق يشمل وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، وأن هذا وضع يجب أن تستفيد الدولة منه. تصريحات أخرى كانت للتلفزيون العربي من رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل اليوم، تحدث فيها بشكل واضح وأكد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي من أن الحركة ترفض مسودة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأن الخيار المطروح والذي يمكن الحديث فيه هو انسحاب موازي لعناصر حزب الله من جنوب الليطاني إلى شماله بالتوازي مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية ووقف شامل للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى اليوم بسلسلة واسعة من الغارات وتقدم ميداني حتى على أكثر من محور تريد القوات العسكرية الإسرائيلية أن تحرز فيه تقدما قبيل انطلاق الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، أو حتى ترقبا لأن تشمل لبنان في الاتفاق الذي سيعلن عنه غدا.
0: وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقصفت قوات الاحتلال حي الأمل غرب المدينة في ساعات الليل، ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو توثق لحظة وصول مصابين إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع. واستشهد عامل بلدية في قطاع غزة جراء استهداف بمسيرة إسرائيلية وفق مصدر طبي للتلفزيون العربي. وقال المصدر إن الشهيد من عمال بلدية البريج وقتل في استهداف من طائرة استطلاع خلف مخيم الأيتام بمدخل البريج الجنوبي. واستعرض مراسل التلفزيون العربي في غزة سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا سيما في الساعات 24 الماضية.
4: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من 3000 خرق لهذا الاتفاق، أنتجت هذه الخروقات عن استشهاد بالإضافة إلى 3 شهداء اليوم إلى 986 شهيداً ونحو 3122 مصاباً. كل هؤلاء طبعاً يضافون إلى نحو 72,000 من الشهداء الذين سقطوا خلال عامي الإبادة على قطاع غزة. أيضاً كان هناك اليوم وليلة الأمس وأيضاً خلال الفترات السابقة تحريكاً للمكعبات الصفراء باتجاه الغرب وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع أصلاً القليلة والضيقة جداً في منطقة غزة وتحديداً بالقرب من منطقة الزيتون وأيضاً في المناطق القريبة من المحافظة الوسطى. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران كثيف جداً حركت المكعبات الصفراء مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والعائلات النازحين منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك أيضاً تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بمعنى أن الخروقات ليست فقط مرتبطة باستمرار القتل وشلال الدماء داخل القطاع وليست أيضا مرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس وتقليص المساحة إلى أقل من 65% من مساحة قطاع غزة الإجمالية، لكن أيضا هي مرتبطة حتى بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة سواء ما يتعلق بقطاع الأمن الغذائي ما يتعلق بالمياه وأيضا دخول الاحتياجات والمستلزمات الطبية. ونحن لمسنا في كل الزيارات السابقة بأن هناك شحا كبيرا في معظم المستلزمات الطبية خاصة المنقذة للحياة، وبالتالي في الوقت الذي تكثر فيه التصريحات حول المباحثات حول الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار ينظر الفلسطينيون داخل قطاع غزة بعين المطالبة ويطالبون ويشددون ويكررون المناشدات بضرورة إلزام إسرائيل بالتزام على الأقل باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.
0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان عار عن الصحة، وفي لقاء مع وفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أشار الشرع إلى أن مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ليست أولوية في الوقت الراهن في ظل ما يشهده لبنان من نزوح وأزمات.
5: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. هم نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع.
0: أثار القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييدا للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
6: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب، الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع. سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
7: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
6: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زال يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
8: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
6: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
9: أعتقد أنها خطوة مسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
6: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
10: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
6: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
0: سجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى المدنيين في شهر واحد بأوكرانيا منذ بداية الحرب، في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو، تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
11: تصعيد دام ومسارات سياسية معقدة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتعلن تسجيل أعلى حصيلة ضحايا من المدنيين الأوكرانيين منذ ربيع عام 2022. وفق تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن شهر مايو شهد مقتل ما لا يقل عن 274 مدنياً وإصابة 1763 آخرين، بزيادة بلغت 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التقرير أوضح أن هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في 45% من الضحايا. There is an end to this war. بحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 منذ اندلاع الحرب، مع الإشارة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. حرب تتوسع ولا تتوقف. في تطور لافت، تنقلب الطاولة جزئيا باستهداف كييف للعمق النفطي الروسي ومستودعات الطاقة في القرم، مسببة أزمة وقود خانقة أقرت بها موسكو. من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من 700,000 جندي روسي ينتشرون في منطقة الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم على حد تعبيره. وبينما يتعقد الوضع ميدانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل، بعدما رفعت الحكومة المجرية الجديدة الفيتو الذي كان يعرقل تقدم الملف، وهو ما يعد ضربة جيوسياسية قوية لروسيا قد تدفع المواجهات إلى جولة جديدة من التصعيد.
0: تسببت العقوبات الأمريكية على كاراكاس في واقع سياسي واقتصادي معقد، خسائر بالمليارات ونمو مقيد، بينما تعمق التراخيص الأمريكية الجزئية والمشروطة تشوهات الاقتصاد المحلي.
12: توقفت عجلة الزمن هنا، مفارقات تعيشها فنزويلا منذ أعوام، آلات صادئة ومشاريع مهجورة تروي حكاية اقتصاد تخنقه العقوبات الأمريكية في صمت، مصانع خاوية وورشات بدائية تكافح من أجل البقاء.
13: تقدر خسائر فنزويلا النفطية منذ العام 2012 ولغاية 2024 ب 68 مليار دولار. هذا يعني أن كل مواطن فنزويلي من حديثي الولادة ولغاية كبار السن فقدوا ما قيمته 19,000 دولار في مداخلهم، ويمكن تخيل آثار ذلك على البنية التحتية من صحة وتعليم وطرق وأمن وتطور صناعي.
12: رغم الخلافات السياسية المتعددة، إجماع في البرلمان على رفض العقوبات.
14: لقد تسببت العقوبات في أضرار للاقتصاد وللمواطنين وليس للحكومة، فالحكومة قادرة على حلحلة مشاكلها، والمفارقة أن من يفرض العقوبات يقوم بعد ذلك بمنح تراخيص بشكل سخي، لكن ذلك لا يعني رفعا للعقوبات.
12: خلقت العقوبات الأمريكية تشوها حادا وانكماشا في الاقتصاد بنسبة 90%. وبينما يتعافى إنتاج النفط ليقارب 1.25 مليون برميل يوميا في مايو 2026، انهارت صناعة الصلب لتغلق عند 1% فقط من طاقتها البالغة 5 ملايين طن سنويا، في ظل تضخم مستمر يتجاوز 500%.
14: يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كامل على النفط، ولكن في ظل العقوبات وخضوع قطاع النفط الفنزويلي ووجود الاقتصاد تحت الوصاية الأمريكية المباشرة، سيكون من الصعب التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. ومع ذلك من المهم توضيح بأن مشاكل الاقتصاد الفنزويلي لم تبدأ مع فرض العقوبات.
12: على بعد كيلومترات قليلة تبدو الصورة مغايرة تماما. هنا في الأحياء الحديثة تتحرك الرافعات وتتدفق حركة التجارة، انتعاش مرتبط بتراخيص أمريكية مؤقتة تستهدف قطاعات النفط والمعادن وتبقي الأموال في حسابات خارج السيادة المالية للدولة. لم ترفع أمريكا العقوبات بل منحت تراخيص مؤقتة، وهكذا يعيش الفنزويليون في اقتصاد بسرعتين، نفط يتدفق نحو الخارج واقتصاد مقيد. فنزويلا في منتصف عام 2026 تطفو فوق بحر من التناقضات الهيكلية تخفي وراءها صراعا طويلا من أجل البقاء. معاد موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا جديدة تمنع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أنثروبيك.
15: الإدارة الأمريكية تقرر الحد من الوصول إلى أكثر النماذج تقدما لدى شركة أنثروبيك المختصة بالذكاء الصناعي، وتمنع الحكومات والشركات خارج البلاد والأفراد الأجانب على أراضيها من استخدام بعض نماذج الشركة وفق أكسيوس. أنثروبيك أكدت القرار وأعلنت تعليق إمكانية الوصول إلى 2 من أقوى نماذجها هما فابل ومايثوس 5. تقول الشركة إن القرار مرتبط بمخاوف متعلقة بالأمن القومي، بينما يقول أكسيوس إن القرار جاء بعد أن تمكنت شركة أخرى من تجاوز حماية أحد نماذج مايثوس. المثير حقا إنه رغم احتكام الشركة حديثة العهد والمؤسسة عام 2021 إلى قرار البيت الأبيض، فإن خلافات سابقة سجلت بين الطرفين متعلقة باستخدامات عسكرية لنماذج أنثروبيك. بدأت القصة العام الماضي، خلاف بين أنثروبيك ووزارة الحرب الأمريكية بسبب تباين بين قواعد الشركة القائمة على سلامة الذكاء الصناعي والتوجهات العسكرية لتوظيف نماذجها ضمن الاستخدامات الحربية، وبعد توقيع صفقة بقيمة 200 مليون دولار لدمج تقنيات أنثروبيك في أنظمة عسكرية، فجوة ظهرت بين الطرفين. الشركة وضعت ما أسمتها خطوطا حمراء ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام العسكري غير المقيد لنموذجها كلاود. رغم ذلك استخدم البنتاغون كلاود في تنسيق ضربات ضد إيران، ومن قبلها استخدمت أدوات أخرى من أنثروبيك في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. تحول بعدها الخلاف إلى نزال قضائي بعد أن قررت إدارة ترامب إنهاء عقود الشركة في فبراير الماضي، وانتهى الأمر بوصف البنتاغون أنثروبيك بأنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد الأمريكية. لاحقاً انفراجة حصلت بين الطرفين مع إطلاق الشركة نموذجها مايثوس. النموذج أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات السيبرانية تفوق الأداء البشري، ما أثار مخاوف لدى الإدارة الأمريكية بشأن مخاطر محتملة على البنية التحتية والقطاع المالي من الاختراق. ليس الأمن الأمريكي فقط، أنثروبيك أثارت قلق الأوروبيين بعد فرضها قيودا على استخدام مايثوس ضمن مشروع أمني مغلق أطلق عليه اسم جلاس سوينغ. مكتب الذكاء الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي اعتبر أن الأمر يقوض قدرته على أداء دوره الرقابي في الحد من مخاطر الأمن السيبراني.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، وفتح المهاجم المغربي إسماعيل صبيري النتيجة في الدقيقة 21 بلمسة فنية من خارج منطقة الجزاء، وبعدها بعشر دقائق عادل نجم ريال مدريد فينيسيوس النتيجة لصالح البرازيل بتسديدة قوية غلط بها حارس المغرب بونو، يتقاسم بذلك المنتخبان صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما. وفي ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة الجماهير القطرية، خطف العنابي نقطة تاريخية من المنتخب السويسري في مستهل مشواره بكأس العالم 2026. تعادل جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة منح قطر أول نقطة لها في تاريخ مشاركتها المونديالية، وأشعل الاحتفالات داخل الملعب وخارجه.
1: تعادل بطعم الانتصار وهدف في الثواني الأخيرة أشعل فرحة الجماهير القطرية. العنابي خطف نقطة تاريخية من نظيره السويسري بعد تعادل بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026. سويسرا افتتحت التسجيل عند الدقيقة 17 عبر بريل إمبولو، وظلت متقدمة حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يظهر بوعلام خوخي في الدقيقة 95 ويسجل هدف التعادل برأسية منحت العنابي أول نقطة تاريخية بالمونديال.
2: مبروك.
3: لا أعرف ماذا أقول، ربما مبروك. كنت سعيدا جدا بالطريقة التي لعبنا بها
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: قوة انتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية منبر الحرية.
0: 92.7 اف ام.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: بحب

0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح. حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع نهار يوم جديد وإطلالة جديدة مع برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. اليوم هو الأحد 14 من الشهر السادس شهر مايو أو شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم 28 من الشهر 12 شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير لكل المتابعين في هذا الصباح. والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب البداية هذا الصباح من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن، البوية، بمشقحان، خلة المية، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين. بني نعيم سالك، إشارات كرية 4 أيضا سالك بالاتجاهين. منطقة فرش الهوى سالك بالاتجاهين لكن في كثافة مرور في المنطقة. راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن هذا الصباح، وقلقس مغلقات. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، ودورة الهجرة أيضا مغلق، دورة وادي الشجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السمية مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبيون، السعير، بيت أمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمع، جميعهم مغلقات، إذنا مغلق، ترقوم المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة الشمال هذا الصباح، بيت لحم وشمال المدينة، مراح، رباح، المنشية، دوار تقوع، سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، جميعهم سلكات لكن بيت البركة في تواجد للشرطة الإسرائيلية في المنطقة، دوار إفرات سالك، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك بالاتجاهين لكن في هناك كثافة مرور عالية جدا مع علي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأحد، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا، يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. أما الثلاثاء فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفي عادي حار نسبي إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا ولا يميل أو ليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. الثلاثاء عن ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تتجاوز معدلاتها السنوية العامة. الأربعاء تستمر الحالة الجوية في حالها أو على حالها، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل. راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، لطيفا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 25 درجة، مئوية تنخفض ل 16، بكرة 25-15، يوم الثلاثاء 28-15، والأربعاء 28-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن برنامج مساحة حرة. اليوم مساحتنا نوعا ما مختلفة، ونتطلع فيها دائما لأن يكون هناك حقيقة ضيوف بهذا الشكل، نماذج من هذه النوعيات البارزة والمميزة على مستوى الوطن، على مستوى المحافظة، على مستوى العالم أجمع. اليوم إذا بدنا نحكي فيها في هذا الملف، إنه في تميز على مستوى المحافظة، هناك تميز على مستوى الوطن، هناك تميز على مستوى الشرق الأوسط، هناك تميز. وأيضا أضيفنا لليوم أو ضيفتنا تحديدا وضعت بصمة على مستوى العالمية تحديدا. اليوم معنا يعني فتاة فلسطينية اسمها ليالي خطيب، هي طالبة سنة أولى هندسة ميكاترونيكس في جامعة بوليتكنيك فلسطين. ليالي هي أول رائدة فضاء يعني مرشحة من فلسطين لخوض تجربة يعني الخروج من الأرض، وهي الأصغر كذلك عالميا. يمكن المصطلح شوي كثير كبير للحديث يعني هنا عن وضع محل نقول رائدة فضاء من فلسطين، لكن رح نتطلع على هذا الموضوع ونشوف شو تفاصيله أكثر مع الطالبة المميزة ليالي خطيب اللي معنا عبر الخط الهاتفي. صباح الخير ليالي.
3: صباح النور.
2: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم ليالي خطيب، أول رائدة فضاء مرشحة من فلسطين، ويمكن شوي الاسم شو صعب أو حتى الوصف صعب على على على, على العالم إنها تستوعب هون إنه فعلا في عندنا رائد فضاء. احكي لنا شو هالتجربة، واحكي لنا عن ليالي، واحكي لنا عن غمار وصولك إلى هذا المصطلح تحديد أول رائدة فضاء فلسطينية والأصغر عالميا كمان.
3: تمام، يسعد صباحكم، شكرا كثير لكم. انا ليالي خطيب، طالبة هندسة ميكاترونكس جامعة بوليتكنيك فلسطين، سافرت الرياض في حاضرة اعمال الجامعة، كمان اول رائد فضاء الحمد لله مرشحة من فلسطين. هلا المنصب واللقب والمسؤولية فعليا كبيرة. الحمد لله. هلا الحمد لله كنت صرت رائد فضاء مرشحة من خلال تجربة شوي طويلة شوي صعبة، ولكن الحمد لله ممكن وتكللت في النجاح في الآخر. شملت الرحلة خوض مجموعة من التدريبات النفسية والجسدية والعقلية، بعدها مقابلة شخصية مع رواد فضاء سابقين. وكمان هاي الاختبارات كان الهدف منها إنه يتأكدوا من مدى ملائمته للعيش في بيئة الفضاء، وخوض التدريبات المهمة الفضائية تبعيتي أو لحتى أقدر أعيش في بيئة الفضاء وتتم المهمة الفضائية.
2: يعني عشت جو الفضائيين وخط تجارب بالفضاء وخرجت عن الجاذبية في محطات معينة للتدريب وغيرها.
3: هلا التدريبات المخصصة لمهمة الفضائية لسه ما بلشت، ولكن اللي مرينا فيه هو عبارة عن اختبارات بس لحتى يتأكدوا من قدرتنا على خوض هاي التدريبات وكمان العيش في بيئة الفضاء.
2: جميل جدا. طيب الستيب الثاني ايش حيكون؟
3: هلا ان شاء الله الستيب الثاني حنبلش تريننج، حيبلش في عنا تدريبات رواد الفضاء الاساسي اللي رح تكون مدتها سنتين.
2: نعم.
3: تشمل اللي هي طبعا العيش في البيئات القاسية مثل الصحراء، المناطق الباردة. كمان رح يصير في عنا تدريب في صفر جاذبية، التدريبات في حوض السباحة الكبير. بعدها إن شاء الله بنبلش التدريبات الفضائية الخاصة في المهمة تبعتنا.
2: طيب أنت رحتي على ريادة الأعمال بشكل عام، ميكاترونيكس تخصصك داخل الجامعة، ما علاقته بـ بـ بـ بـ بـ بريادة الفضاء أو تصير رائدة فضاء؟
3: هلا الميكاترونكس له ارتباط كبير في الفضاء، او كمان لو نيجي على السايد الثاني، حاليا متطلبات انك تكون استرونوت بطلت زي ما كنا نشوفها في الافلام، او بطلت زي زمان بس لازم تكون طيار. حاليا لا، اي تخصص ممكن يكون موجود في الفضاء، لان احنا حاليا بدنا طبيب، بدنا مهندس، بدنا كثير أشخاص في الفضاء. هلا الميكاترونكس هو عبارة عن مزيج من التخصصات، هندسة ميكانيك، إلكترونيات، تحكم، والميكاترونكس يعني

0: صديق كيف صديق تشتغل في مجالات ستيم أو خصوصا في مجالات التكنولوجيا ومجالات التكنولوجيا المايل شوي للميكانيك. فأكيد يعني كان في هذا التحدي الكبير اللي كمان صار يؤدي إنه المعظم أو شوي من الناس ينظروا في يعني ممكن ما تكوني مكافئة لهذا المنصب, إنه مثلا الذكر ممكن يكون مناسب لهذا المنصب أكثر. كان في تحدي, كان تحدي كيف بنتي تشتغل في هذا المجال. بس يعني الحمد لله كانوا أهلي داعمين جدا لإلي, خصوصا أبوي.
1: كنت راح أسألك عن هاي الفكرة أو هاي النقطة تحديدا, إنه نفسك بالحديث بيقول إنه حدا أنت مشجع, يعني حدا في وراء, حدا بيدعمه, حدا بيشجعه, حدا بيقول له يلا بلش الخطوة اللي بعدها. إيش السر ولا هذا الموضوع؟ الأهل ومين كمان, إيش دورهم كان؟
0: طبعا الحمد لله, يعني أكيد في حد داعم من البداية. الحمد لله يعني في كتير ناس داعمين وأكيد بيزيدوا مع الوقت, بس الداعم الأساسي والداعم الأول الحمد لله يعني هذا أكيد توفيق من ربنا. بعدها برجع الفضل لأبوي. أبوي من أوائل الداعمين, من أوائل اللي كانوا يقولوا لي يلا خطوة بعدي, خلصنا هاي يلا على اللي بعده. فأبوي كان كتير داعم. أهلي كليتهم الحمد لله, إني أخوتي كليتهم كانوا دائما داعمين لإلي. في بيئة المدرسة كانوا المعلمات تبعوني, إدارة المدرسة صحباتي كانوا داعمين لإلي الحمد لله. كمان لما دخلت الجامعة أو لما جيت بدي أدخل على الجامعة, إدارة جامعة بوليتكنيك فلسطين, رئيس الجامعة الدكتور مصطفى وكل الأشخاص اللي بيشتغلوا في الجامعة
1: كانوا
0: قديش كانوا متحمسين إنه تيجي ليالي على الجامعة. وأكيد يعني مرحلة زي هيك خضت كتير تدريبات في مجالات مختلفة, في مجالات البابليك سبيكينج لأني كنت متحدثة في التد, برامج تبادل ثقافي. فكتير كانوا في مدربين في رحلة ليالي, كل هذول المدربين حرفيا علموني إشي, أكسبوني سكيل ساعدتني وطورت من شخصيتي بشكل جدا كبير.
1: طيب هاي المهارات, اللي موجودة عندك بطبيعة ليالي نحكي بشكل عام, وبتوقع انه مش من سنة اي انسان حيصل للهدف اللي بده اياه, انه مش من سنة اولى ميكاترونيكس حصير انا مرشح لرائد فضاء. اكيد في هنا خطوات سابقة كانت قبل لنصل على المقابلة هاي ونحكي انه معنا اول رائدة فضاء عالمية او اصغر رائدة فضاء عالمية واول مرشحة من فلسطين. ايش الخطوات السابقة قبل دخولك للجامعة؟
0: طبعا يعني كان في 7 سنين من الشغل من 2019 كان في خطوات كبيرة. منها أول إشي أنا أصلا بلشت أتعلم علم فلك في دافلك لأنه كنت أحب هذا الإشي. بعدها أوكي أنا تعلمت هذا الإشي, صار عندي إكسبيريانس, جبت ميداليات لفلسطين في مسابقات مختلفة في هذا المجال. بعدها أوكي بدي أنقل هاي الخبرة للناس تانيين. صار في عندي في فلسطين برنامج اسمه Space for Palestine, كنت عم بعلم طلاب فلسطينيين علم فلك وفيزياء فلكية. بعد الحمد لله هذول الطلاب أخذوا مسؤوليتي إن يلا هلأ أنتوا بدكم تشاركوا في هاي المسابقات الدولية, وجابوا 5 ميداليات لفلسطين وشرف برونزي وشرف خاص في مسابقة علم فلك وفيزياء الفلكية. ولحد الآن كانت تدريبات لمسابقات مختلفة. بعدها كنت عم بشتغل على أبحاث في مجال الجاذبية في الفضاء والروبوتات الفضائية. والحمد لله صاروا ينتقلوا على مسابقات علمية عالمية ومؤتمرات في هذول المجالات. شارك في برامج تبادل ثقافي في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي وجلست يعني
1: جميل جدا. طيب ليالي يعني بتقديرك لوين حتصلي, يعني أو حوين لوين حتصل ليالي من خلال تخطيطها, من خلال يعني خطواتها اللي بتمشي فيها, يعني خطوة خطوة؟
0: يعني الحمد لله هدول الخطوات كليتهم كان الهدف منهم إني أكون رائدة فضاء, والحمد لله أنا حاليا رائدة فضاء مرشحة, رح أبلش في التدريبات تبعيتي. إن شاء الله يعني بوصل لمهمة الفضائية اللي هي رح تكون مهمة فضائية مدارية بس منها إجراء تجارب في ضوء انعدام الجاذبية خارج الغلاف الجوي حول الأرض. وإن شاء الله بنفس الوقت بكون إلهام لكثير من الشباب اللي بيحلموا في مجال الفضاء, لحتى يعرفوا إنه الإشي مش مستحيل. لأنه أنا لما كنت صغير كان إنه يصوروا لي الإشي مستحيل, شو تكون رائد الفضاء؟ إشي كتير بعيد, إشي كتير مستحيل, إيش تروحي على الفضاء؟ فلا الإشي ممكن. ما بحكي لكم الإشي كتير سهل,

0: الطريق صعب، بده شغل بده جهد،
1: مش
0: بس
1: مستحيل.
0: بالنهاية الإشي ممكن.
1: نعم نعم، هاي كنت اللي بدي أسألك فيها، هي نصيحتك للشباب اللي بعمرك والأقل منك بالعمر، وتحدثتي فيها، أنت شجعتيهم حقيقة، وأنت يعني حقيقة مصدر إلهام لكثير من الناس ليالي. فنتمنى لك إن شاء الله يعني خطوات كلها نجاح برعاية الله سبحانه وتعالى وفضل أهلك وجامعتك ومجتمعك ونفسك بالبداية يعني كمان. شكرا ليالي خطيب، وأتشرفت بالحديث معك هذا الصباح، يسعد صباحك.
0: يسعدك،
1: شكرا كثير. ليالي خطيب هي أول رائدة فضاء مرشحة من فلسطين والأصغر عالميا، كانت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا لك ويسعد صباحك.

0: صباح الخير لنشميات هذا الوطن جميعا ولنشاماه. طيب خلينا نروح لنصيحة اليوم مع مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أبو حمودة وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. نصيحتنا اللي بنقدمها للناس والمتابعين هذا الصباح
1: اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الدرجات الهوائية والخطورة الكبيرة وجودهم في الطرقات وبين المركبة.
0: نعم.
1: أساس هيك يعني بنصح يعني خاصة الأطفال يعني ما ينزل بالدرجات الهوائية على وسط على الشارع، لأنه يعني الطفل ما بيعرف لا قواعد السير ولا قواعد المرور ولا بيعرف يتصرف بين المركبات.
0: نعم.
1: فالأصل يعني الوالدين يعني يمنعوا الأطفال من يدخلوا في هذه الدرجات في وسط الطريق. الأمر الثاني بنلاقي شباب يعني 20 و25 سنة عمال بقود هذه الدرجات الهوائية، وتبقى المركبات ماشي بيجي يعني بسكر الطريق بياخذ مسلك سيارة كامل وبضل ماشي بسرعة بطيئة أمامه. طب هذا يعني الدرجة الهوائية لو يعني سقط هذا السائق عنها بحتاج إلى يعني دهسه من قبل المركبات الثانية. فأساس هيك يعني بنحكي بالنسبة للشباب إنه يمشوا في يعني يمين الطريق، يبتعدوا عن المركبات، لما بده يقطع الطريق أو بده مثلا يدخل الشارع ينظر للحركة السير بشكل جيد، يعني كيف يدخل الطريق، كيف يخرج من الطريق. لما يكون في إشارة ضوئية حمراء يمتثل لأوامر الإشارة الضوئية، هذه يمتثل للإشارات الموجودة في الطريق أساس إنه يدخل بأمان، لأن يعني عندنا في كثير من الشباب عمالين صاروا يستخدمون وسيلة نقل. فأساس لازم نحافظ على حياتهم، وكل واحد يحافظ برضه على حياته، وكل واحد يعني إيش يعرف كيف يمشي في الطريق حسب قواعد والأصول المرورية، ما يسبب لا إلى ولا غيره إزعاج مروري أو إنه يسبب له خطر. إن شاء الله يعني نصيحتنا تصل لأولياء الأمور، تصل للشباب، تصل لكل واحد بقود الدرجة الهوائية.
0: إن شاء الله. خلينا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح على مدار يعني الأيام والشهور السابقة، وهذه النصيحة تحديدا الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طبعا عندنا فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني، فابقى ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مزين بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 1/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل لنتابع وياكم الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية، برنامج مساحة حرة إلى زاوية الأخبار العبرية هذا الصباح مع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا مباشرة على الهواء. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا من جديد.
1: صباح الخير، تحياتي أهلين أخي راضي، يسعد صباحك. أهلا
0: وسهلا، صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم ماذا جمعت لنا من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية وماذا كتبت؟
1: نعم صديقي، في خبر ملفت للانتباه بدي أخليه آخر شيء. نعم. وهو ما هو نوع الوفد السري الذي أرسلته إسرائيل إلى المونديال؟ يعني مش سري لكن مهمته سرية، لكن هذا راح يكون آخر خبر. دعنا نعود إلى موضوع ما وصفت القناة 13 والثانية عشرة الاتفاق المزمع عقده ما بين أمريكا وإيران. وصفته بأنه ضربة استراتيجية قاسية.
0: نعم.
1: هذا الاتفاق الذي يعني قلقت منه إسرائيل كثيرا، هذا الاتفاق المزمع الذي سيبدأ بعد 60 يوما، وتسعى إسرائيل إلى أن يكون بعد 90 يوما لكي تبطل هذا الاتفاق بأي طريقة، وخاصة بأنه هذا الاتفاق لم يعني يعطي أي إسرائيل أي شيء إلا أنها ربما تقوم بضرب إيران لوحدها، وأصبحت لوحدها في الساحة. يوم الخميس تقول إسرائيل بأنها تفاجأت بإعلان رئيس ترامب، وبالأمس كان هناك أيضا شبه مفاجأة بأنه ترامب بيقول أنه سيوقع هذا الاتفاق المبدئي المزمع تطبيقه ما بعد 60 يوم خلال مفاوضات ماراثونية.
0: نعم.
1: وأن يتم توقيعه رقميا وليس نهائيا، وأعلن عنه ترامب في ذكرى عيد ميلاده 80، الله لا يحط فيه بركة.
0: نعم.
1: طبعا يعني القضية أنه يعني هذا الموضوع أقلق إسرائيل كثيرا، بأنه يعني أولا لا يوجد صلاحيات لإسرائيل كما أو تأثير كما كانت إسرائيل تؤثر على القرار الأمريكي، وثانيا بأنه المعارضة وضعت كل ثقلها من أجل أن تخرج وتزاود على نتنياهو بأنه لم يعطي أي نصر مطلق، كل الصفحات تقريبا تتحدث عن فشل نتنياهو، وحتى بأنه خرج بعض يعني المؤثرين في المجتمع الإسرائيلي وقالوا يبدو بأنه نتنياهو وصل إلى مرحلة النهاية في العمل السياسي، وأن أمريكا قد تخلت عنه ولم تبقي له هامش لكي يناور أن يفعل شيء، وخاصة بأنه وسبق وحكيناها وبنحكيها مرة تانية، يعني ما هو الانتصار في الحرب؟ هو التحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت، وهذه الأهداف لم تتحقق. يعني موضوع تحسن صورة إسرائيل استراتيجيا ما تحسنتش، الصواريخ الفلسطينية ما زالت موجودة، هناك حالة ضبابية في موضوع الغبار النووي واليورانيوم، البروكسيز أو الأذرع إيران ما زالت يعني متمسكة فيها، وخاصة في موضوع اللبناني.
0: نعم نعم.
1: وأيضا الصواريخ الباليستية والأموال ودعم الأموال، ومضيق هرمز، مضيق هرمز راح يفتح بتشغيل السويتش من إيران.
0: نعم.
1: وهذا كله يعني يضع إسرائيل في المحك. طبعا خلينا نحكيها بشكل واضح، المعارضة الإسرائيلية يعني معترضة على أنه نتنياهو ما حقق هذا الشيء، وتأكد تماما لو المعارضة هي الحكومة حاليا كمان مش رح يصير هذا الشيء، لأنه اللاعب الأساسي هو أمريكا وإيران.
0: نعم.
1: طبعا اعتبروا صعب، اعتبروا خطير، الجيش الإسرائيلي يستعد لتلقي أوامر من المستوى السياسي بأن يخفف ضرباته وبعض انسحاباته من لبنان، ولكن مع العلم أنه هم وصلوا بشكل عسكري إلى ما بعد أو يعني اثنين إلى النبطية، وهي معقل حزب الله وفيها أهداف استراتيجية إيرانية ولحزب الله أيضا.
0: نعم.
1: واللافت في الموضوع بأنه نتنياهو ما زال يلتزم الصمت، سوى أنه قال بأنه سيعقد اجتماع للكابينيت لكي يعني يتحقق من استقاطات وتداعيات هذا الاتفاق المزمع. وهناك بعض التسريبات تقول بأنه بعض القيادات في الجيش الإسرائيلي يقولون بأنه لا مناص من أن نقوم بعمل عسكري لوحدنا في إيران ونجلب النصر المطلق الذي وعدناه للإسرائيليين.
0: نعم نعم نعم.
1: لكن في المحصلة الاتفاق يعني لا يوجد في إسرائيل أي صوت يؤيد هذا الاتفاق، بل بالعكس ينتقدوه، وهناك حالة غضب إسرائيلي لأنه خرجت مظاهرات في إيران تنتقد هذا الاتفاق. يعني كمان الإسرائيليين بيقول لك حتى شوف هاي الإيرانيين حتى مش عاجبهم هذا الاتفاق. مع العلم أن هناك أصوات في إيران تقول نعم هذا الاتفاق جيد لكي يكون متنفس للاقتصاد الإيراني في ظل رفع العقوبات وفي ظل ضخ الأموال التي كانت أمريكا قد وضعت يدها عليها أو كنوع من العقوبات.
0: نعم.
1: هذا الاتفاق يعني هذا الاتفاق هو اتفاق يعني ضربة استراتيجية قاسية حسب ما وصفه الإعلام العبري، قلق إسرائيلي كبير، قدرة إسرائيل محدودة، أمريكا تخلت عنا حسب المصطلحات، وزائد أنه يعني بينتظروا الاستطلاعات. الاستطلاعات هي اللي ممكن تقوي الأحزاب الأخرى على نتنياهو ما بعد هذا الاتفاق، لأنه كل الأصوات بتقول أنه نتنياهو ما حصل على الشيء اللي وعد فيه الإسرائيليين وما إلى ذلك. لكن في الجهة الأخرى إسرائيل وبشكل هادئ تعمل على إزاحة الخط الأصفر في قطاع غزة.
0: نعم.
1: وتسيطر على المساحات أكبر داخل قطاع غزة في حالة من الإمعان في أن يكون هناك سيطرة كاملة على قطاع غزة والعمل على يعني مخططات معينة تسعى إليها إسرائيل. نعم. من خلال تهجير قصري أو طوعي أو ما إلى ذلك. هذا الجانب الآخر أخ راضي، إنه الإعلام العبري وصف إنه هذا الأسبوع هو يعني أسبوع دراماتيكي وأسبوع مثير للاهتمام لنتنياهو.
0: نعم.
1: في موضوع الاتفاق مع إيران وموضوع لبنان وأيضا موضوع المحاكمة. يعني موضوع المحاكمة يبدو بأن هناك أحداث معينة ستحدث في محاكمة نتنياهو حسب الإعلام العبري، ويعني على أمل أن لا يكون هناك تأجيل للجلسات أو أن يكون هناك حدث هام يقوم به نتنياهو بتأجيل الجلسة أو بطلب تأجيل الجلسة، وخاصة بأنه يعني أروقة المحاكم سئمت من هذه الملفات وطول استمرارها، وأيضا بأن هناك تداعيات لل يعني عمليات التأجيلات، لأنه هذا كمان بتؤجل بعض القرارات. ولكن يعني بيقولوا في الإعلام العبري انتظروا مفاجآت أو انتظروا أحداث دراماتيكية في محاكمة نتنياهو، طبعا دون الإفصاح عن شيء على الإطلاق.
0: نعم نعم.
1: المنتدى العالمي البريطاني الذي يعنى بعقد مؤتمرات طبية وأن يكون فيه نقابات طبية من جميع دول العالم، يوصي بأنه يجب إزاحة الهستادروت الطبية الإسرائيلية من هذه القائمة.
0: نعم.
1: يعني طرد إسرائيل من هذا المنتدى. لماذا؟ لأنه بقول لك أنه يعني الطبيب هو طبيب سواء كان إسرائيلي ولا فلسطيني ولا أمريكي ولا من مكان. ولأنه النقابات الإسرائيلية ولأنه الطب الإسرائيلي لم يعمل على علاج الأسرى الفلسطينيين أو الجرحى الفلسطينيين أو الإمعان في تدهور الوضع الطبي أو الصحي الفلسطيني بإمعان من الأطباء الإسرائيليين الذين كمان يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ولأنهم خالفوا قسم أبو قراط، فأن هذا يعطي نوعا من الفضيحة والعار لهذه المنظمة الاستبدادية النقابية في إسرائيل، ويجب إزاحتها من هذه القائمة. طبعا هناك حالة غضب شديد في إسرائيل، لأنه بقول لك أنه هذه مهمة الأطباء. كمان من الأشياء اللي ساهمت فيها أنه بينغفير قال بأن هناك أطباء إسرائيليين وافقوا على أن يقوموا بحقن الأسرى الفلسطينيين بمواد سامة في إجراء إعدام الأسرى الفلسطينيين.
0: نعم نعم نعم.
1: هذا طبعا يعني أساء إلى إسرائيل بشكل كبير، وخاصة بأن إسرائيل الآن أصبحت يعني من الدول التي تتربع على العزلة في العالم،
0: منبوذة. نعم نعم.
1: منبوذة عالمية.
0: طيب نروح لدقات الساعة وبعدها نكمل إن شاء الله في البرنامج.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: مرة ثانية بنحييكم وبنرحب بضيفي بهذا الصباح الأستاذ مازن أبو شمسية، الذي معنا الآن مرة أخرى بعد الدقات الساعة. نكمل وياك أبو أحمد.
1: تمام صديقي، سعد صباحكم.
0: صباح الورد.
1: هناك تخوف إسرائيلي في الموضوع الطبي، طبعا موضوع البيطري. هناك تخوف إسرائيلي من انتشار داء الكلب في إسرائيل.
0: نعم.
1: هناك معطيات مقلقة لدى وزارة الصحة وقسم البيطرة في وزارة الصحة في إسرائيل، ونتيجة ظاهرة معينة، وهي ظاهرة يعني عض الكلاب لأصحابهم أو للناس هناك، بأنه ظهرت بعض مؤشرات بأن هناك حالات من داء الكلب من الدرجة المنخفضة حتى اللحظة في المجتمع الإسرائيلي. نعم. وبأنه هذه الظاهرة ممكن أن تنتشر، وهنا يعني يجب دق ناقوس الخطر بهذا الخصوص، لأنه بدأت حالات تظهر هذا الشيء. وكان آخر إحصائية أنا بتذكر تحدث عنها قبل سنة أو سنتين أخ راضي، بأنه عدد الكلاب الذين يعني هم يعني يقومون بتربيتهم في بيوتهم الإسرائيليين وصل إلى حوالي 400,000 كلب.
0: نعم.
1: هذا قبل سنتين تقريبا، 400,000 كلب. وبقول لك انه متوسط العائلة عندهم انه فيهم يعني كلب او اثنين، يعني عنده واحد بيكون عنده كلبين كمان حتى في البيت. وهذه ظاهرة منتشرة في المجتمع الغربي بشكل عام، وخاصة في المجتمعات الأوروبية، وكمان في إسرائيل موجودة. ولذلك إسرائيل تتخوف من هذا التقرير بأنه هناك بوادر لانتشار ظاهرة أو دواء الكلب في إسرائيل.
0: نعم.
1: تحقيقات فرنسية، شوف قديش الخبر هذا مهم. تحقيقات فرنسية، وهذا طبعا سيقودنا إلى الخبر الأخير اللي تحدثنا عنه. تحقيقات فرنسية تفجر فضيحة تلاعب شركة بلاك كور الإسرائيلية بالانتخابات واستهداف المرشحين المؤيدين لفلسطين، حيث أعلنت وكالة فيجينوم الفرنسية في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عن رصد تورط الشركة الإسرائيلية بلاك كور في تدخل رقمي ممنهج طال الانتخابات الفرنسية والأمريكية والبريطانية ودول أفريقية، معتمدة أسلوب الاغتيال المعنوي لمرشحين الداعمين للقضية الفلسطينية. وطبعا يعني منها الممداني، لما دخلوا في ممداني في انتخابات فرنسا، في انتخابات أمريكية كونغرس وغيره وغيراته، إنه هذه الشركة تتدخل رقميا. طبعا كيف طبيعة التدخل الرقمي مش كاتبين، ولكن اعتبروا تحقيق فرنسي ربما ينشر يعني تفاصيل أكثر عنه.
0: نعم.
1: اللافت في الموضوع في هذا الخبر أخراضي بأنه بعد تفجر هذه الفضيحة، قامت هذه الشركة بحذف موقعها عن الإنترنت حتى ما يكونش في الاستدلال لمعطيات منه.
0: نعم.
1: والتحقيقات جارية بهذا الخصوص. وهذا ما يقودنا إلى الخبر الأخير. في ظل لاحظ في ظل ازدياد ظاهرة التضامن مع فلسطين في المنتديات العالمية، سواء كان في منظمة اليوروفيجن للغناء أو في المنتديات الكرة القدم أو في المصارعة أو في كل الأشياء اللي في لها علاقة حضور عالمي وتصوير عالمي، وأيضا من قبل يعني جهات كثيرة، قامت إسرائيل بإعداد جيش من المؤثرين الإسرائيليين، سواء كانوا عرب من عرب الداخل أو كانوا من اليهود أو الدروز، لكي يقوموا بعمل على هندسة وعي من أجل منع ظاهرة التضامن مع فلسطين، كأن ترفع الإعلام أو تزال إعلام إسرائيلية أو هذه أو تردد كلمة free Palestine أو ما إلى ذلك أو أي شيء. يعني حتى بعثتهم من شان يتغلغلوا ما بين الجماهير في المباريات من أجل منع هذه الظاهرة. تصور لحد وين حالة يعني التخوف من حالة تضامن مع فلسطين. وإحنا شفنا مبارح اللي هو في أحد مش عارف هنغاريا أو البوسنة مش عارف مين من كانوا يرددوا ما قبيل المباراة فري في فلسطين أو فلسطين أو مش عارف إيش، وهذا طبعا ما أغضب إسرائيل في المحافل الدولية.
0: نعم نعم نعم نعم،
1: هاي الأخبار سيد راضي.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. الآن نصلنا إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة أيضا هذا الصباح، شكرا للجميع. شركة الجنيدي راعي البرنامج، لمتابعينا الكرام وأيضا لزملائي هنا في الاستوديو ربح مرموز في هندسة الصوت، يعطيك العافية، محبتي لكم، راضي كرامي في التقديم، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قرار لا نتنياهو ما يعني أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح مرهونا بقدرته على إنتاج إنجاز أمني كبير قبل الانتخابات.
4: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والعالم، ونبدأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة. ترامب أضاف أن مضيق هرمز سيفتح للجميع فور التوقيع على الاتفاق.
5: روايات وتصريحات متضاربة بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران وسط غياب معطيات حاسمة عن موعد التوقيع ومضامين التفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الموعد المقرر للتوقيع على الاتفاق مع إيران هو الأحد، معربا عن أمله في سير العملية بسرعة وسهولة، إلى جانب تلويحه بخيارات أخرى لم يكشف عنها. ترامب أشار إلى أنه فور التوقيع على الاتفاق سيفتح مضيق هرمز للجميع. تصريحات ترامب تتقاطع مع ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي رجح أن إنجاز الاتفاق بات قريبا، مؤكدا استعداد بلاده للتوقيع الإلكتروني فور اكتمال الصيغة النهائية الأحد، على أن تعقب ذلك محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد توقيع الاتفاق الذي قال إنه قد يشكل أساسا لسلام دائم. طهران في المقابل دعت إلى الحذر بشأن تحديد المواعيد، مؤكدة أن التوقيع لم يحسم بعد، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أشار أيضا إلى عدم وجود أي ترتيبات حالية لسفر وفد التفاوض إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال يوم أو يومين. بين هذه الروايات نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق قوي مع إيران، فيما تقول طهران إن الحديث عن التفاصيل لا يزال مبكرا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تركز حاليا على إنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك استمرت الاتصالات الإقليمية مع الوسيط الباكستاني، خاصة القطرية والسعودية منها، لدفع التفاهمات قدما، في حين أكدت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر جدد في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام مع إيران. هي ساعات وربما أيام من الترقب قد تحسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط أمال بتحوله إلى واقع سياسي يبعد شبح الحرب عن المنطقة.
4: نظمت تجمعات احتجاجية معارضة لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة أمام مبنى الخارجية الإيرانية في طهران وممثلية الخارجية في مدينة مشهد شمال شرق إيران. المشاركون رفعوا شعارات منددة بوزير الخارجية عباس عراقشي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، معتبرين أن مذكرة التفاهم خيانة لمصالح البلاد. يأتي ذلك مع مهاجمة رموز سياسية توصف بالمتشددة مهاجمتها مذكرة التفاهم المرتقبة، إذ اعتبر محمود نبويان نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن نص المذكرة يتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة لبلاده، خاصة في قضايا البرنامج النووي ومضيق هرمز ورفع العقوبات. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك معنا. بداية نتابع معك أي تصريحات جديدة تصدر عن الجانب الإيراني في ظل حديث ترامب عن قرب توقيع الاتفاق، كذلك عن حجم هذه المعارضة الإيرانية لمذكرة التفاهم ومدى تأثيرها في القرار الإيراني.
1: ليس هناك من تصريحات جديدة فيما يتعلق بموعد توقيع مذكرة التفاهم أو كيفية ذلك. بالعموم هناك حالة من الترقب تسود المشهد في طهران. كان من المفترض أن يكون المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد درس خلال الأيام الماضية خلال يومين الماضيين نص مذكرة التفاهم ويفترض أن يصوت عليها ليتخذ قرار بهذا الشأن ويرفع إلى مكتب المرشد الإيراني الذي بدوره يعني يجب أن يصادق على قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني لتصبح نافذة دون مصادقة ومباركة من المرشد الأعلى. لا يمكن لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تصبح نافذة وتأخذ طريقها إلى التنفيذ. بطبيعة الحال طوال الأشهر الماضية وخاصة بعد وقف إطلاق النار تحديدا في 8 نيسان أبريل الماضي، أصوات مختلفة موجودة في المشهد السياسي الإيراني تتجاوز حتى فكرة التيارين المحافظ الأصولي أو الإصلاحيين. نتحدث عن تغير كبير في المشهد السياسي الإيراني، ولكن بين أقصى اليمين وأقصى اليسار في المشهد عموما يمكن الحديث أن هؤلاء الذين خرجوا ليلة أمس أو بعد ظهر أمس في مدينة مشهد وليل أمس في العاصمة طهران أمام مقرات قريبة من في أماكن قريبة من مقرات الخارجية الإيرانية ورفعوا شعارات نددت بفريق إيران المفاوض ووزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني، هذا المشهد تماما يذكر بما حصل عام 2015-2014 عندما اتهم محمد جواد ظريف كذلك بالخيانة من قبل بعض الأطراف السياسية في إيران، وبالمقابل كان هناك أطراف وصفته بالرجل الوطني وقارنت بينه وبين رجالات في التاريخ الإيراني حققوا إنجازات كبيرة لإيران. بطبيعة الحال هذا الانقسام يبدو طبيعيا. النظام الإيراني خلال العقود الماضية سعى إلى الحفاظ على جميع الأصوات السياسية تحت عباءة النظام بطبيعة الحال، ولكن كم يشكل حجم هذه المظاهرات من خلال يعني الصور الواردة ومن خلال الجولات الميدانية يمكن القول بأنه يشكل جزء ليس بالكبير في المشهد السياسي الإيراني. هناك رجال وشخصيات نافذة من هذا التيار، يقول التيار الإصلاحي المقرب بطبيعة الحال من الحكومة الإيرانية، يقول بأن هؤلاء نظموا أمورهم في إطار جبهة بايداري ما تعرف بجبهة الصمود في أقصى التيار الأصولي اليميني المتشدد، وهم يسعون إلى يعني إفشال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالعموم يمكن القول بأنه رغم كل هذه الأصوات ورغم تنوع الأصوات هناك آليات محددة لاتخاذ القرار في إيران من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي تصبح قراراته نافذة بمباركة المرشد ويتم التصويت على القرارات بالأغلبية. هل هذا يؤثر؟ بالتأكيد يؤثر، لأنه يعني هناك عدم ثقة كبير بين طهران وواشنطن، وهؤلاء يستندون على عدم الثقة الذي له بعد تاريخي وتاريخ طويل خاصة خلال الحربين الماضيتين.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. نشير لهذا الخبر العاجل الآن. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار قرب نهارية تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان. تفعل إذن صفارات الإنذار الآن قرب نهارية تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. نعود إلى إيران حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي ترتيبات تخص المضيق ستتم بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مؤكدا أن إجراءات طهران في المضيق تنسجم مع القانون الدولي وأمنها القومي.
6: اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن، هكذا تقول إسلام أباد. أسابيع من المفاوضات والاتصالات والوساطات السرية والمعلنة لم تحسم عبر خطوط الهاتف أو على طاولات التفاوض فقط، فجزء مهم من هذه المواجهة كتب هنا في مضيق هرمز، الممر البحري الذي تحول من شريان للتجارة والطاقة العالمية إلى واحدة من أبرز أوراق الضغط في الصراع. كل تهديد للملاحة كان ينعكس فورا على أسعار النفط ويعيد حسابات العواصم الكبرى والأسواق وشركات الشحن. لهذا لم يكن هرمز مجرد تفصيل في الحرب، بل كان إحدى ساحاتها الرئيسية. اليوم ومع تصاعد الحديث عن اتفاق مرتقب يبرز سؤال يتجاوز بنود التفاهم نفسها، ماذا بعد هرمز؟ فالملاحة لم تستعد إيقاعها الكامل بعد، وشركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وفي هذا السياق تتمسك دول الخليج بموقف ثابت يدعو إلى عودة مضيق هرمز إلى سابق عهده كممر ملاحي دولي آمن ومفتوح بعيدا عن التوترات العسكرية والحسابات السياسية لما يمثله من أهمية حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وفي طهران بدأت تتشكل ملامح المرحلة المقبلة، إيران تؤكد أن المضيق جزء من أمنها القومي وتشدد على أن أي ترتيبات تتعلق به ستكون بالتنسيق مع سلطنة عمان، فيما يناقش البرلمان الإيراني مقترحات تتعلق بإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بالممر البحري.
7: كل القضايا المرتبطة بالمضيق أخذت بعين الاعتبار، من المرور والعبور إلى كيفية ذلك وحقوق الشعب الإيراني المشروعة، وسيكون قانوناً جامعاً وكاملاً.
6: لكن أهمية هذه التصريحات لا تتوقف عند الجوانب القانونية والتنظيمية للمضيق، فهي تعكس إدراكا إيرانيا متزايدا لقيمة هرمز كورقة استراتيجية ليس فقط في زمن المواجهة بل أيضا في مرحلة ما بعد أي اتفاق محتمل.
4: أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي، أكد على ضرورة امتثال جميع السفن التجارية في مضيق هرمز لأوامر القوات الأمريكية، وأشار روبيو إلى أن واشنطن لن تتسامح مع انتهاكات الحصار الأمريكي والنقل غير المشروع للنفط الإيراني على حد تعبيره. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي زفتة والمصيلح في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة الدفاع المدني إخماد الحريق في الدراجة المشتعلة. وتظهر هذه الصور قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات المنصور والقليلي في قضاء صور جنوبي لبنان. للمزيد حول التطورات الميدانية ينضم إلينا الآن من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. صباح الخير إدمون، نتابع معك آخر هذه التطورات، ضعنا في تفاصيل المشهد.
8: نعم صباح الخير، لأول مرة منذ حتى ما قبل عام 2000 أي ما قبل التحرير يتوغل الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة مجد الزون هنا في القطاع الغربي. منذ أيام حاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى تلك البلدة، حصلت مواجهات.
9: راديو الحرية 97.10
10: FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: راديو الحرية 97.10
8: FM. الجيش الإسرائيلي داخل البلدة واستهدافات وكمين لقوة توغلت واستهدفها واستهدف فيها آليات، ومن ثم أطلقت قذائف المدفعية تجاه القوة المستهدفة، وأيضا قبيل منتصف الليل تحدث حزب الله عن عملية واستهداف لقوة تتوغل داخل بلدة مجد الزوم. إذن بلدة مجد الزوم هي واحدة من البلدات الجديدة التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي خارج ما يعرف بالخط الأصفر المحتل. هذه البلدة تقع تماما كما بات معلوما مقابل شمع والبياضة المحتلتين. عام 2000 حتى الاحتلال الإسرائيلي لم يكن قد وصل, وحتى ما قبل 2000 يعني عندما كان يحتل كل هذا الشريط من البياضة إلى داخل الحدود لم يكن قد وصل إلى مجد الزون والمنصوري. كانت بوابة الشريط الحدودي المحتل عام 2000 كانت البياضة, وبالتالي هذه لأول مرة يصل إليها حزب الله, عفوا الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى بلدة مجد الزون توغل فيها. حتى بعد بعيدة منتصف الليل كنا نشاهد الصليات الصاروخية ونسمع أصوات الاشتباكات من هنا من منطقة صور باتجاه بلدة مجد الزون.
4: حتى نفهم أكثر إدمو, يعني هذه المرة الأولى التي يصل فيها عنيفة. إن كنت تسمعني يعني لنفهم أهمية مجد الزون ومدى خطورة وصول الاحتلال الإسرائيلي إليها لأول مرة كما قلت إدمون منذ تقريبا ما قبل سنة 2000. كم تبعد مجد الزون على مدينة صور؟
8: نعم, مجد الزون هي تبعد بضعة كيلومترات, هي لكن لديها موقع مشرف كما نشاهد, هي تقع بأعلى هذه التلال, هي مواجهة كانت لشمع والبياضة المحتلتين, ولكن من مجد الزون هناك إشراف مباشر على بلدة المنصوري التي تقع على نفس التلة ولكن من الجهة الغربية, وكل الشريط الحدودي الواقع شمال مجد الزون, كل الشريط من القرى الواقع شمال مجد الزون يصبح تحت مرمى الرؤية من مجد الزون إذا ما نجح الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على تلك البلدة. وأذكر بأنه عام 2000 كان هناك شريط حدودي لكنه كان يبدأ من البياضة, وبالتالي كانت مجد الزون والمنصوري محررتان. أما بالأمس فبات واضحا أن الاحتلال دخل إلى مجد الزون, هو لم يدخل إليها لا في الحرب السابقة لا قبل عام 2000 ولا خلال توسع الحرب في الثاني من آذار, هو دخل إليها خلال اليومين السابقين وتوغل فيها. وهذا يستدل من بيانات حزب الله, أكثر من 5 بيانات تتحدث عن استهدافات داخل بلدة مجد الزون, وبالتالي علينا أن نراقب طبعا خلال الساعات المقبلة هل أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى داخل البلدة, هل سيوسع تحركاته وتوغلاته باتجاه المنصوري الواقعة تماما تحت مجد الزون والتي لديها أيضا موقعا مشرفا وكانت لديها موقعا مواجها لبلدة البياضة المحتلة. طبعا في ساعات الصباح الأولى وساعات الفجر الأولى خفتت الاشتباكات هناك وهدأت الاشتباكات هناك, ولكن عند منتصف الليل وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كانت الاشتباكات عنيفة, كانت الصليات الصاروخية تنطلق من الجنوب اللبناني باتجاه القوات الإسرائيلية داخل بلدة مجد الزون. على ماذا رست الصورة الميدانية بالنتيجة؟ هل انسحب الجيش الإسرائيلي؟ هل نفذ مهمة وخرج؟ هذه مسألة طبعا سوف نتابعها خلال ساعات هذا النهار وستتضح من المعطيات الميدانية, ولكن هناك محور لا يقل أهمية أيضا عن محور مجد الزون وهو كفر تبنيد. بالأمس حزب الله تحدث عن كمين نفذه للقوة الإسرائيلية التي أرادت قبل الأمس الدخول إلى منطقة كفر تبنيد ووصول مرتفع علي الطاهر, وقال بأنها قوة مشاة وكمن لها واستدرجها إلى نقطة مقتل, وبالتالي نفذ الكمين عند تلك النقطة وانكفأت القوة. ولكن أيضا عند منتصف الليل بالأمس كانت المواجهات لا تزال مستمرة, وبالتالي كانت هناك اشتباكات مع قوات إسرائيلية باتت موجودة عند أطراف كفر تبنيت, أي في البلدة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها من أجل أيضا سيطرة على مرتفع علي الطاهر. وهذا ما يستدل منه أيضا من بيانات حزب الله, هو على الأقل في بيان واحد قال بأنه استهدف قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر تبنيت. هناك المقصد ليس البلدة بحد ذاتها, إنما المرتفع الذي يقع يعني على تخوم تلك البلدة هو مرتفع علي الطاهر استراتيجي، يحاول الاحتلال الإسرائيلي تحقيق المزيد من المكاسب قبيل أي تطورات سياسية على مستوى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو على مستوى يعني التطورات الدبلوماسية والمفاوضات التي ربما أن تنتج اتفاقا خلال الساعات المقبلة وقد تشمل لبنان. وبالتالي هناك محاولات متسارعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق المزيد من المكاسب على الأرض.

0: عقود إن صح التعبير لم يصل الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه النقطة. في المقابل أيضا يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستعد لإيقاف التوغل أكثر، ولكنه لن ينسحب من لبنان بموجب اتفاق مع بين إيران وأمريكا. كيف يقرأ الوضع الآن في جنوب لبنان؟
1: تحياتي إليك وإلى كل المشاهدين. يعني طبعا أولا نحن أمام حالة اختبار بالنسبة للاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب أو المنتظر أو المزمع. مسألة ثانية أيضا بحالة امتحان أخرى إلى أي مدى يمكن أن يشمل لبنان وقف إطلاق النار، وبالتالي أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف النار. والأكثر من ذلك أيضا يعني يمكن أن يطرح سؤال أساسي، وربما يحمل يعني بذاته السؤال يحمل جوابا، كيف يفسر بنيامين نتنياهو وفريقه الوزاري وقف إطلاق النار؟ في ظل هذه التساؤلات والأسئلة أعتقد بأنه الذي يجري في القطاع الغربي وفي القطاع الشرقي أيضا، يعني تحديدا في قضاء سور وفي قضاء النبطي، كفر تبنيتية بلدة في قضاء النبطي ومسجد الزون في قضاء سور، يحاول قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار على ما يبدو تحقيق إنجازات ميدانية على الأرض لوضعها على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبعد ذلك يستخدمها كعامل ابتزازي. يعني هنا بالإمكان أن أقول بأن الاحتلال الإسرائيلي ما يفعله الآن هو تعزيز عوامله خارج الخط الأصفر، وبالتالي قد ينسحب إلى داخل الخط الأصفر بعد أن تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 من هذا الشهر. يعني اختصارا سيدتي بالإمكان أن أقول يعمل الاحتلال الإسرائيلي إلى التموضع خارج الخط الأصفر، وبالتالي التفاوض فقط على التموضعات الجديدة والإبقاء على المناطق التي تقع داخل الخط الأصفر، وهذا ما يسميها المنطقة العازلة. لكن على أي حال أنه نحن بانتظار فعلا ما يمكن أن يقدمه الميدان وما يمكن أن ينتجه الميدان. المسألة الثانية أيضا بانتظار ما يمكن أن
0: تنتجه الطاولة
1: إليه. طيب. نتائج مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
0: قبل الحديث عن مذكرة التفاهم، ما يمكن أن يقول إليه الميدان؟ نعم. برأيك الآن بحسب يعني الوقائع الميدانية،
1: يعني هو يعني كما قال الزميل إدمون وحضرتك أدم في السؤال، يعني المعارك مركزة في أطراف مجد الزوم وبالتالي كفر تبنيت، وبالتالي بناء على النتائج يعني غير محسوم لغاية الآن إذا كان فعلا التوغل الإسرائيلي قد شمل بلدة مجد الزوم. المسألة الثانية أيضا إلى أي حد يمكن أن يثبت فيها ويسيطر عليها، لأن بعض المعلومات التي وصلتني صباحا تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى بعض يعني أحياء البلدة ثم انسحب منها، وبالتالي هل كانت هذه عملية محددة وبالتالي موضوعية أم أنها عملية احتلالية؟ يعني هذه مسألة بدون شك يعني أنه بحاجة إلى ترقب وبحاجة أيضا يعني إلى إجابة قاطعة. لكن بالنسبة لكفر تبنيت على الطاهر، يعني تحديدا مرتفع على الطاهر سيدتي، يعني بالإضافة إلى كونه مرتفعا شاهقا هو يطل على يعني على مجموعة يعني على منطقة واسعة من الجنوب اللبناني، وتحديدا يعني بالإمكان أن أحصر كلامي على منطقتي النبطية والزهراني، يعني مشرف أيضا على البحر المتوسط، وبالتالي بحسب الرؤية الميدانية والاحتلالية الإسرائيلية بأنه في حال سيطر على هذه التلة، وأعتقد بأنه هذا من الصعوبة بمكان، يعني بإمكانه أن يسيطر بالنار على كل هذه المنطقة التي ذكرتها قبل قليل. طيب. طيب. ولكن الاحتلال الميداني والاحتلال البري لهذه المنطقة أعتقد فيها من الصعوبة الكبرى، لأنه أظن يعني بأنه المعارك التي تندلع أو التي اندلعت منذ أسبوعين ولغاية الآن تحديدا على محور كفر تبنيت لم تؤدي إلى نتائج تذكر.

0: بالنسبة
1: طيب
0: لي
1: لجسم الاحتلال السيد شومان، اسمح لي أن أشير لهذا الخبر العاجل الآن الذي يظهر على الشاشة، القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن سقوط مسيرتين أطلقهما حزب الله داخل إسرائيل قرب رأس النقورة. الآن القناة 12 الإسرائيلية تقول إن مسيرتان سقطتا بعد أن أطلقهما حزب الله داخل إسرائيل قرب رأس النقورة، وهذا في متابعة لهذه التطورات الميدانية. برأيك سيد شومان، يعني هل ما زال حزب الله يقلق إسرائيل فعلا الآن، خاصة بعد هذه التوغلات بشكل كبير خارج الخط الأصفر، وإلى أي مدى برأيك هو قادر على الاستمرار ميدانيا؟
0: يعني قبل أن أجيب مباشرة على سؤالك، يعني هو مجرد استهداف تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رأس النقورة أو في مناطق داخل الخط الأصفر، أظن بأن الهدف منها هو يعني استهداف المواقع الخلفية للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي استهداف هذه التجمعات وإعاقة حركتها اللوجستية وإمداداتها العسكرية أيضا. يعني هذا هو الهدف من الاستخدام الكثيف للطائرات المسيرة، وبالتالي الاستهداف بالتحديد يطال المواقع الخلفية. وبدون شك يعني بالنسبة للخبراء العسكريين بأن مثل هذه الاستهدافات يعني تؤدي إلى إعاقة شبه كاملة لطرق إمداد الاحتلال أو أي قوة عسكرية أخرى. لكن بما له علاقة بسؤالك، أظن بأنه طالما الحرب مستمرة هذا يعني بأن المقاومة اللبنانية تشكل بالفعل تهديدا حقيقيا للأمن الإسرائيلي. يعني نحن نعيش حربا منذ العام 2023، يعني سنتين ونصف، يعني خلال أشهر قليلة ندخل في يعني نكمل السنة الثالثة وندخل في الرابعة.
1: طيب.
0: ولو لم تشكل المقاومة اللبنانية هذا التحدي، لا أعتقد.
1: طيب. سيد شومان،
0: كان شن
1: الجيش الإسرائيلي الآن
0: وتحديدا على مناطقه الجنوبية،
1: الجيش الإسرائيلي الآن يؤكد سقوط مسيرتين داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، يقول رصدنا سقوط مسيرتين داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. إن انطلقنا من المعادلة أو قواعد الاشتباك التي وضعتها إسرائيل وتصر عليها سيد شومان، الآن الحديث عن سقوط مسيرتين داخل إسرائيل، إسرائيل تقول، إسرائيل بأكملها حتى يعني من شمال إسرائيل مقابلة الضاحية الجنوبية لبيروت، ما المتوقع؟
0: يعني كما تدركين سيدتي بأنه يعني على الأقل في الأيام القليلة الماضية أكثر من وزير إسرائيلي قال بأنه في حال استهدفت المقاومة اللبنانية المستوطنات الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة قد تعمد قوات الاحتلال إلى قصف الضاحية. هذا كسر للمعادلة التي يعني تم صياغتها ورسمها في الأيام الخيالات الماضية، وتحديدا يوم الأحد الماضي عندما استهدفت القوات الإيرانية يعني معظم المناطق والمرافق الحيوية، المدن،
1: كسر المعادلة الإيرانية، ولكن إسرائيل لم توافق على هذه المعادلة
0: الإسرائيلية. أنا لا بس الولايات المتحدة هي التي أكدت على هذه المعادلة. هلا ربما قد يكون لدى الاحتلال الإسرائيلي شيء مما قلتيه بالفعل، يعني هو قد يريد كسر هذه المعادلة، ولكن أولا وأخيرا بأن الذي أكد على هذه المعادلة إضافة يعني إلى العمليات المستمرة للمقاومة اللبنانية بعد ذلك جاء الهجوم الإيراني، أيضا الضغط الأمريكي، هذا أيضا لا يمكن أن نحذفه من خرائط تفكيرنا. هلأ إذا تم
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا. رونالدو رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية من 97.7 اف ام اف ام اف
2: ام. لا شيء واضح مضمون بهذه يعني بهذا النطاق ولا بهذا السياق، وأعتقد بأن الأمور نعم ذاهبة إلى عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف النار الشامل، أو على الأقل بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية
3: نعم.
2: المحتلة.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق شومان، صحفي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. ومتابعة لهذا التطور ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، صباح الخير. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن سقوط مسيرتين بالفعل داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، يقول أنه لم يتم تسجيل إصابات. نتابع معك التفاصيل وكيف يتفاعل هذا الخبر داخل إسرائيل.
4: بالفعل، وأبدأ بهذه الأخبار العاجلة. الجيش الإسرائيلي يقول إن مسيرتين أطلقهما حزب الله سقطتا في مناطق بالقرب من الحدود، تحديدا في المنطقة الواقعة إلى القرب من رأس النقورة، خلال الدقائق القليلة الماضية بعدما دوت صافرات الإنذار هناك. الجيش الإسرائيلي شدد على عبارة أن المسيرتين اجتازتا الحدود وسقطتا داخل أراضي إسرائيل على حد زعمه، ويقول إنه فتح تحقيقا في هذا الأمر. لماذا هذه النقطة مهمة، ولماذا يركز الجيش الإسرائيلي على مسألة أن المسيرتين اجتازتا الحدود؟ السبب هو المعادلة التي وضعتها إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، وهي استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أي قصف من حزب الله يستهدف المدن الإسرائيلية، أي يجتاز الحدود من داخل لبنان باتجاه إسرائيل. لم تسقط المسيرتان داخل مدن إسرائيلية، إنما سقطتا قرب الحدود على حد تعبير الجيش الإسرائيلي. لكن بدأت جوقة المحرضين داخل الإعلام الإسرائيلي تحرض الجيش والقيادة السياسية على الرد واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في هذا التوقيت الحساس، قبل ساعات من التوقيع المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران على اتفاق جديد لتهدئة 60 يوما بما في ذلك الجبهة اللبنانية. حتى الآن لم يصدر أي رد فعل من قيادة الجيش الإسرائيلي أو من المستوى السياسي الإسرائيلي لمعرفة إلى أين تتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة. المسيرتان سقطتا قبل دقائق من الآن، فبالتالي من المبكر الحديث عن ردود أفعال في إسرائيل، لكن ليس من المبكر الحديث عن التحريض الواسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الدقائق القليلة الماضية، بانتظار طبعا مزيد من التفاصيل لمعرفة إلى أين تتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة. للتذكير، الأسبوع الماضي قصف حزب الله مناطق في الجليل، رد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ذلك ردت إيران باستهداف مناطق في الجليل من الحدود اللبنانية باتجاه وادي عارة وباتجاه منطقة الخضيرة، منطقة واسعة جدا دوت فيها صافرات الإنذار خلال الأسبوع الأخير. أعلنت إيران عن استهداف قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية. في البداية تجنب الجيش الإسرائيلي الحديث عن هذا الأمر، ثم بعد ذلك وعلى ضوء وجود صور أقمار اصطناعية تظهر تعرض هذه القاعدة للقصف، أقر الجيش الإسرائيلي بتعرضها للقصف، لكنه زعم أن أجزاء من صاروخ إيراني هي من استهدف حظيرة للطائرات هناك. في المقابل، ردت إسرائيل باستهداف مناطق في إيران بسلسلة من الاستهدافات الجوية على ما يبدو بصواريخ تطلق من مقاتلات، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني. كانت تنوي بحسب المزاعم الإسرائيلية شن هجوم أوسع داخل الأراضي الإيرانية، فلكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف إسرائيل من هذا الاستهداف وأعاد العمل بقواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية. هل ستقوم إسرائيل بهذا الأمر هذا الأسبوع؟ لا أحد يعرف، من المبكر الحديث عن هذا الأمر، لكن ديناميكيات التصعيد على الجبهة اللبنانية بدأت تتحرك خلال الدقائق الماضية.
3: طيب أحمد، ونحن أمام هذا التطور والذي تريد إسرائيل يعني من خلاله تطبيق المعادلة التي قالت لن نتراجع عنها ولن نقبل بأي معادلة جديدة، خاصة عند الحديث عن المعادلة الإيرانية التي تضم أيضا جنوب لبنان مقابل إسرائيل. الآن مع الحديث أيضا على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كيف تبدو التحركات داخل إسرائيل تجاه أي تطور ميداني كي تستغله من أجل تعطيل أي اتفاق ربما يبرم في الساعات القادمة؟
4: على المستوى الرسمي إسرائيل صامتة، بنيامين نتنياهو الصامت لم يعلق على التطورات خلال الساعات الماضية، تحديدا منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوقيع على اتفاق. كان قد أجرى اتصالا هاتفيا يوم الخميس مساء يوم الخميس الماضي، لكن منذ ذلك الحين ومنذ التغريدة التي كتبها نتنياهو بعد ذلك الاتصال مع ترامب لا يوجد أي تعليق. وسيستثنى نتنياهو من اجتماع ترامب مع قادة عرب وإقليميين خلال الأيام المقبلة في باريس يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع قمة الدول السبع. إسرائيل كاتس الثرثار أيضا صامت ولم يعلق على كافة التطورات المتعلقة سواء بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية أو بالتطورات المحتملة على الجبهة اللبنانية. داخل إسرائيل التقديرات متفاوتة، من جهة هناك من يتحدث بثقة أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني لا من المناطق التي احتلت مؤخرا بمعنى قلعة شقيف والتقدم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تلة علي الطاهر وتهديد مدينة النبطية وقصف مدينة صور والتقدم في تلك المنطقة. من جهة هناك من يقول أن جيش الاحتلال لن ينسحب من هذه المواقع، من جهة هناك من يقول أن الاحتلال قد ينسحب من هذه المواقع باتجاه مناطق الخط الأصفر، ومن جهة أخرى جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرب أنه مستعد لكافة السيناريوهات بما في ذلك الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه المروحة الواسعة من الخيارات بين عدم الانسحاب والاستمرار في السياسة العسكرية القائمة حاليا التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتي تشمل مدن الجنوب والتهديد بالتقدم بريا باتجاه مواقع إسرائيلية، أو على الطرف الآخر الحديث ولو مجرد الحديث عن احتمال الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه المروحة الواسعة من الخيارات تشير ربما إلى أن إسرائيل ليست على اطلاع بما يجري التوافق عليه بين الإدارة الأمريكية وبين إيران. في السابق عندما كانت هناك مفاوضات تتعلق بغزة على سبيل المثال أو حتى في لبنان خلال الفترة الماضية، كانت هناك مقترحات إسرائيلية دقيقة تملأ وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم الانسحاب من هذه المنطقة، عن الحفاظ على سياسة معينة، عن الحفاظ على خمس نقاط في الجنوب اللبناني وغيرها من التصريحات التي كنا نسمعها طوال الوقت قبل أي اتفاق. هذه المرة ما يطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية واسع، وربما يعكس عدم وجود قرار واضح بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق
3: وأنت تتحدث أحمد
4: إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
3: نحن نتابع على الشاشة صور من الجليل قبل قليل لسقوط المسيرتين، كما قال يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه تحدث عن سقوط مسيرتين داخل إسرائيل ولكن قرب الحدود مع لبنان، يقول أيضا لم يتم تسجيل إصابات. الآن نتابع هذه الصور على الشاشة، لا بيان حتى هذه اللحظة من حزب الله يتحدث عن يعني إرساله أو استهدافه بمسيرتين سقطتا قرب الحدود مع لبنان. سنتابع بعد قليل مع إدمون ساسين التطورات من هناك وإن كانت هناك تصريحات أو بيانات لحزب الله، ولكن ما نتعامل معه الآن هي تصريحات، هي صور وصلتنا قبل قليل من الجليل، وما نتابعه هي تصريحات للجيش الإسرائيلي تحدث فيها عن سقوط مسيرتين داخل إسرائيل قرب حدود مع لبنان من دون إصابات. يقول أحمد دراوشة أن التحريض قد بدأ من أجل تثبيت أو تنفيذ المعادلة الإسرائيلية التي تقول أو تربط شمال إسرائيل بالضاحية الجنوبية لبيروت. تعود أحمد للحديث عن ما يتداول الآن إسرائيليا فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن. هناك حديث إسرائيلي عن ربما يتلقى الجيش الإسرائيلي أوامر بعدم التوغل أكثر داخل الأراضي اللبنانية التي يحاول الآن التوغل قدر الإمكان داخلها، ربما يتوقف عن التوغل ولكنه لن ينسحب من الأراضي التي وصل إليها. ماذا في تفاصيل هذه التصريحات؟
4: سونيا، المشهد العام في إسرائيل، إن تركنا الجبهة اللبنانية وتحدثنا بشكل عام، المشهد العام في إسرائيل مقلق للإسرائيليين بشكل كبير جدا. يتساءلون كيف وصلت إسرائيل إلى هذا الوضع. تحديدا في مثل هذا اليوم العام الماضي بدأت إسرائيل عدوانها الأول على إيران. بدأ بأمال عريضة، انتهى بإعلان بنيامين نتنياهو عن انتصار لأجيال على حد تعبيره في إيران، وعن إزالة التهريد النووي، وعن إزالة التهريد الباليستي الإيراني. ثم بعد ذلك بأشهر معدودة شنت إسرائيل حربا جديدة على إيران، هذه المرة بشراكة كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت شريكة منذ الدقيقة الأولى في هذه الحرب. اغتالت إسرائيل من اغتالت، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي. استهرفت الصناعات العسكرية، هدفت إلى إسقاط النظام، وكان لديها خطط أكثر طموحا هذه المرة بدعم عملية برية داخل إيران، سواء من قبل ما نشر في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن قوات كردية ستدخل من العراق باتجاه إيران، أو حتى عبر احتلال الولايات المتحدة وإسرائيل، إما لجزيرة خرج الإيرانية في الخليج العربي، وإما استهداف وتدمير المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المهمة الإيرانية في الخليج العربي ومضيق هرمز. هذه الأمور لم تحدث، وتجد إسرائيل
0: راديو الحرية الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
3: الإسرائيلية. أعلن الجيش السوداني عن تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على منطقة أمورة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وقال الجيش في بيان أن قواته أفشلت مخطط المهاجمين وأجبرتهم على التراجع تحت وقع الضربات المركزة في منطقة أمورة، وأضاف أن قواته خاضت مواجهة قوية أسفرت عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من الآليات القتالية، كما استولت على آليات أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة عناصر الدعم السريع. أثر القرار الأخير الذي أعلنته وزارة الثقافة والأعلام السودانية بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بشأن تسجيل المواقع الصحفية الإلكترونية أثر جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية السودانية، وعده البعض تقييداً للحريات الصحفية بعد أن أصبحت معظم الصحف في البلاد إلكترونية.
10: انهيار واسع في قطاع الصحافة في السودان منذ اندلاع الحرب. الدمار وعمليات النهب شاملة أكثر من 80% من دور الصحف والمطابع، سفيان نورين الصحفي بجريدة الانتباه التي تعرض مقرها لدمار شبه كامل، عاد إليها ووقف على أطلالها ليحكي شدة وطأة الحرب وقسوتها.
11: الحالة الماسل أمام صحيفة الانتباه الآن يمثل كثير من الصحف التي تضررت وتدمرت أبان الحرب، وفقد الصحفيين وظائفهم وتشردوا في بقاع مختلفة.
10: الدمار في قطاع الصحافة الورقية وعدم قدرتها على العودة ما زالا يطرحان تساؤلا بشأن مدى قدرة الصحافة الإلكترونية على ملء فراغها دون أي تقييد لحريتها.
12: رغم عودة نشاط معظم قطاعات العمل الرسمية والخاصة إلى العاصمة الخرطوم، ما يزال قطاع الصحافة يواجه تحديات كبيرة تعرقل عودته إلى نشاطه بشكل طبيعي من جديد.
10: وفي خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الصحفيين، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قرارا يلزم المواقع والمنصات والصحف الإلكترونية بالتسجيل لدى الوزارة، وهو ما اعتبره البعض محاولة لفرض رقابة وتقييد للحريات الصحفية.
13: أعتقد أنها خطوة مسرعة جدا، كان الوزير بإمكانه انتظار أن يجاز قانون الصحافة الإلكترونية في السودان، بعدها يمكن وفقا للقانون اتخاذ الخطوات التالية.
10: وترى وزارة الثقافة والإعلام أن إجراءات التسجيل لا تحمل أي تبعات أو عقوبات أو إجراءات تقييدية، وإنما تهدف لتنظيم المشهد الإعلامي الإلكتروني وحماية الأمن القومي من المنصات الإعلامية التي تعمل وفق ما وصفته بأجندة خارجية.
14: الهدف هو تحصين المواقع وحمايتها من الاختراق، وليس فقط يعني اختراقها، بل على العكس نحن نريد أن نميز بين ما هو وطني وبين ما هو يعمل من خارج السودان ويستهدف الدولة والمنظومة الصحفية المهنية.
10: وتتعالى مطالب الصحفيين بإجازة قانون للصحافة الإلكترونية من أجل تقنين عملها ومنع أي وصاية عليها. وائل محمد الحسن، التلفزيون العربي، الخرطوم.
3: الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: افتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بخطف تعادل مثير بهدف لمثله على حساب نظيره البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة. المهاجم المغربي إسماعيل صابيري منح التقدم للمغرب في الدقيقة 21 بلمسة فنية من خارج منطقة الجزاء، وبعد بعشر دقائق عادل نجم ريال مدريد فينيسيوس النتيجة لصالح البرازيل بتسديدة قوية غلط بها حارس المغرب بونو ليكتفي كلا المنتخبين بنقطة واحدة. عبر مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي عن رضاه النسبي بنتيجة المباراة، مؤكدا أن الفريق قدم أداء منظما وأنه رغم التعادل كان يمكن أن يسجل أكثر من هدف وأن فرصة الفوز كانت قائمة لو استغل اللاعبون بعض الفرص بشكل أفضل.
1: لا يمكنني وصف شعوري، فأنا فخور بما قدمه اللاعبون. بالطريقة التي لعبنا بها على أرضية الميدان كان بإمكاننا تحقيق الفوز، لكن يجب تقبل نقطة التعادل التي ستدفعنا إلى مواصلة مشوارنا في البطولة. النتيجة ليست مخيبة، وهذا ما قلته للاعبين. علينا النظر إلى الإيجابيات والعمل على تصحيح بعض الأمور من أجل الظهور بصورة أفضل خلال مشوار البطولة.
2: بنشكرهم على اللعب والله، وبنتشرف إنه لعب في ولاية الجيرسي الولاية هون، وإحنا فرحانين كتير.
3: نحن سعداء بأن نكون هنا مع شعبنا واستمتعنا باللعبة معا، وكانت جميلة وممتعة، ونتطلع إلى أداء مماثل في اللعبة المقبلة وربما في النهائي.
4: كان منيح بس بتمنى يكون أقوى من هيك، يعني ما قوي كتير، بس يعني البرازيل عم يتحدى البرازيل، يعني تعادل is good.
5: حاربنا بقوة في اللعبة وحرص فريقنا على مواصلة الضغط واتخذ خيارات جيدة وتمريرات مدروسة وسجلنا هدفا رائعا. من الواضح أننا تعادلنا، إلا أن اللعبة كانت رائعة.
6: احنا ملي وصلنا لهذا النيفو هذا مزيان، ما كرهناش المغرب.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمعة، إن لم يكن سوى حسن الظن بالله هو ما تبدأ به يومك، فاعلم أنك تمتلك أهم أسباب نجاحك. صباحكم خيرات من الله، ثقة وأمل بأن القادم أفضل بإذنه تعالى. أهلا بكم سيداتي وسادتي، صباح آخر يجمعنا بكم هذا اليوم. اليوم هو الأحد 14 من شهر يونيو حزيران للعام 2026، وفي هذا الصباح نتمنى لكم يوما هادئا سعيدا مليئا بكل خيرات رب العالمين التي لا يمكن إحصاؤها. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا، صباح الخير لرجالنا ونسائنا، صباح الخير لفلسطين، كل فلسطين، وعلى رأسها نبدأ من أهالي الشهداء الذين ضحوا بدمائهم، ونمر على الأسرى الذين وهبوا أعمارهم لهذا الوطن. صباح الخير لكل الجرحى ولكل المغتربين والنازحين في كل أرجاء الدنيا. صباح الخير يا فلسطين، صباح الخير لشركة جوال. شركة جوال هي الراعي الرسمي للبرنامج، رفيق هذا اللقاء كل صباح، فمن هنا نبرق بأجمل تحية إلى الإخوة في شركة الاتصالات الخلوية جوال. صباح الخير أيضا لفريق الحرية، وهذه تحياتي لجميع الزملاء في كل المواقع، وتحية خاصة لأبو رموز ربحي معنا في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي كالعادة هذا الصباح، نوجه له التحية. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية. وصباح الخير لكل أصدقاء البرنامج الدائمين والمتابعين الذين يسعدنا وجودهم معنا كل صباح في هذا البرنامج. صباح الخير مني لكم جميعا، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد. لا لا.

صباح الخير كمان مرة. اليوم الأحد، بكرة الاثنين، وبعده الثلاثاء. والله معلومة كأنه جبنا إشي جديد يعني. طيب لا، هو اليوم الأحد في عنا كتير من التفاصيل رح نحكيها في البرنامج، بس بدنا نذكر أنه بكرة الاثنين انطلاق عملية إزالة، بدناش نقول حملة، إزالة البسطات والتعديات عن الشوارع. فهي دعوة لكل الإخوة والأخوات اللي يعني شاعرين إن عندهم تعديات، اجتنابا أو تجنبا لإتلاف يعني بضاعتهم أو مقتنياتهم، لتجنب المخالفات، الرجاء إزالة هذه التعديات بأسرع ما يمكن قبل بدء عملية الإزالة. كمان بعد بكرة الثلاثة ذكرى هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي. وهناك دعوة من وزارة الأوقاف وتحديدا من مديرية أوقاف الخليل لزيارة الحرم وإحياء هذه الذكرى في رحاب حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام. بعد بكرة الثلاثة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وبالتالي الكل مدعو لزيارة الحرم الإبراهيمي الشريف وإحياء هذه الذكرى هناك. فهاي بس للتذكير، وصباح الخير لكم جميعا، وإن شاء الله يومكم سعيد.

طيب تذكير كمان انه بعد بكرة او بكرة بكرة الاثنين عفوا بكرة الاثنين الساعة 12 الظهر وفي قاعة المؤتمرات في قصر جاسر في بيت لحم سينطلق معرض فلسطين الغذائي بالفود 2026. طبعا هذا المعرض سيكون تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس وبإشراف وتنظيم من نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية. معرض فلسطين الغذائي من 15 لغاية 17 يونيو حزيران، يعني بكرة ببلش وبينتهي يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. هاي تذكير بس بفعاليات بكرة معرض فلسطين الغذائي، بكرة بدء إزالة التعديات عن الشوارع والأرصفة، بعد بكرة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، أحداث متتابعة متتالية. نتمنى أن تكون أحداث خير وأن تمر عليكم بخير وأن يؤتيكم الله كل خير. صباح الخير كمان مرة لكل أبناء شعبنا في كل مكان.

بالنسبة لما التجار وأصحاب محلات تجارة المواد الغذائية الأخ وسيم الجعبري أبو عمر، ورح نحكي شوي عن هذا المعرض اللي يعني طبعا هناك دعوة لكل التجار وأصحاب المحلات وأصحاب الشركات وكمان لجمهور المواطنين لزيارة هذا المعرض في بيت لحم في قصر جاسر في قاعة المؤتمرات. بكرة الساعة 12 رح تكون الانطلاقة. تعال نصبح شوي على متابعينا والمستمعين وخاصة أبنائنا المغتربين وأهلنا في الداخل المحتل وإخواننا في القدس الشريف. رنا أحمد صباح الخير إليك، محمد الرواجدي كمان صباح النور، جعفر سويتي من بيت عوة صباح النور، وهيفا مسودي من القدس صباح الورد والفل عليك، محمد الراعي أبو حسن، عبد الجبار العزة ومهند أبو غليون الله يصبحكم بأجمل الأشياء وبأمنياتكم محققة، رشدي فريحة صباح الخير، كرم الصندوق، وشادي شادي الشريف الله يسعد مليون تريليون صباحك يا شادي، تامر صباح النور، وأبو العود، يوسف الحوامدة من السموع، أبو يونس أبو هدوان صباح الفل، وعثمان ذباينة صباح الخير إلك، ناصر بريغيث من بيت أمر صباح الخير لبيت أمر وأهلها، صباح الخير لأدوني إكسسوريز، ما بعرف مين يعني أعطونا اسم عشان يعني نتابع معك، وسهيلة النجار صباح الخير، ام ابراهيم الدغامين كمان من السموع صباح الفل، والياسمين ادور اكسسوريز، مين ادور اكسسوريز، صباح الخير لابو الجعبه، صباح الخير لابو الجعبه هيك، وعبد الفتاح النشاش من قلب الداخل يسعد مليون صباحك يا عزيزي، تحياتي لك وصباح الفل. تامر بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، أخي أبو رامي احنا فاتحين بسطة على دوار ابن رشد، يعني إذا تسكرت بتصرفش علينا، يعني هي البسطة اللي بتصرف علينا. طيب يعني تامر فيش يعني هلأ هذه حملة

0: مش حملة، هي زي ما قالوا سياسة لتنظيم الشوارع ومطلب عام لكل الناس، كل الناس بتطالب بإزالة البسطات. احنا مع تنظيمها، احنا مع إيجاد حلول إلها، لكن يعني بنفعش تقول لي والله احنا فاتحين بسطة على دوار ابن رشد، معلش يخلونا. اذا كان يعني بده يكون فيها استثناءات خربت الشغلة، يعني خربت على الآخر. فالقرار انه الكل والكل الكل، يعني ما في مجال لأي محاباة في هذا الموضوع. عماد شلالدي أبو ليث، يسعد صباحك أنت وأهل سعير كلهم، وجدي كاتبة وإم يزن أبو عيشة، ونجاح المحتسب، إن شاء الله أيامكم كلها نجاح ونجاح ونجاح يا رب العالمين. خلينا نسمع دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: نواصل معكم لقاء هذا الصباح سيداتي وسادتي، مباشرة سننتقل للحديث عن معرض فلسطين الغذائي فالفود 2026 والتي سينطلق غدا في قاعة قصر المؤتمرات في قصر جاسر في بيت لحم تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس وبإشراف وتنظيم من نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية. رئيس نقابة هؤلاء، رئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية الأخ وسيم الجعبري أبو عمر معنا على خط الهاتف حاليا للحديث عن هذا المعرض وانطلاقته غدا منتصف النهار. أبو عمر صباح الخير ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أخي أبو رامي، صباح الخير إليك لكل السادة المستمعين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا الحبايب في محافظة الخليل الحبيبة.
0: حبيبنا أبو عمر، بكرة الاثنين الساعة 12 الظهر في قاعة قصر المؤتمرات في قصر جاسر وعلى مدار ثلاثة أيام انطلاقة معرض فلسطين الغذائي 2026 بالفود. ياريت تحطنا في صورة هذا المعرض وما سيعرض فيه والمشاركين فيه ودعوتكم للناس والتجار في هذا الزمن.
1: يعني كما تفضلت أخي أبو رامي، غدا الساعة 12 ظهرا ستنطلق أعمال معرض فلسطين الغذائي بالفود 2026. هذا الحدث الاقتصادي الأكبر والأضخم على مستوى فلسطين، لأنه هذا معرض متميز بكل ما تحمل كلمة من معنى، من تجهيزات، من حضور، من شركات. هذا المعرض اللي بيحمل فطياته أكثر من 65 شركة فلسطينية وشركة مصنعة من كبرى شركاتنا الفلسطينية مشاركة في هذا المعرض، هذا بيعمل إضافة نوعية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني والتحديات الكبيرة اللي أمامنا وأمام اقتصادنا الفلسطيني. لأنه أنت أخي برامي زي ما بتعرف إحنا بنشهد في فلسطين حصار على القطاع، الحصار كبير في الضفة الغربية وتحديدا على الحكومة في حجز أموال المقاصة، توقف أعمال العمال، ضعف القدرة الاقتصادية والشرائية في مختلف محافظات الوطن نتيجة كل العوامل تحدثنا فيها. لما إحنا نطلق هذا المعرض وهو معرض غذائي ويعتبر قطاع الغذاء من أهم القطاعات على مستوى فلسطين والأكبر في هذا الوطن، هذا المعرض بشكل قدامنا تحدي كبير وكمان عنوان كبير لصمودنا وتحدينا حتى إحنا نقدر كرجال أعمال واقتصاديين نستمر في عملنا. أنا بقول لك اليوم القطاع الخاص الفلسطيني صفة هو القطاع الوحيد الواقف على رجليه، لذلك إحنا أثرنا كمجلس إدارة وكنقابة تجارة مواد غذائية إنه نخطي هذه الخطوة الجريئة في عقد هذا المؤتمر حتى نجمع 65 شركة فلسطينية. طبعا

0: خصومات في هذا المعرض، خصومات تشجيعية لكل أصحاب السوبر ماركت والمولات والمحلات والتجار التجزئة. كما راح يكون هناك عديد من الهدايا تقدم للتجار خلال هذا المعرض حتى احنا ندفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
1: نعم. طب اخي وسيم، بما انه جيت على القدرة الاستيعابية لقصر جاسر، يعني نواة نقابة تجارة المواد الغذائية كانت في الخليل وانطلقت من الخليل، والمعرض الاول والثاني كمان يمكن واكثر من هيك اقيموا في الخليل. ما بعرف يعني ليش في بيت لحم، ليش مش في الخليل، في ظل انه القدرة الاستيعابية لقاعة المؤتمرات في قصر جاسر ما استوعبت كل الشركات اللي قدمت. قلت انت في 40 شركة، يعني تقريبا النص ما قدرتوش تستوعبوهم، ليش ما كانت في الخليل؟
0: يعني أول شيء في الخليل للأسف الشديد لا يوجد ولا مكان يستوعب هذه الشركات، حتى 65 شركة يحمل المواصفات اللي بيحملها قصر المؤتمرات. للأسف الشديد إحنا بنقسم مع قصر الخليل أرض معارض متميزة، للأسف الشديد إحنا ما عندنا إشي نقدر إحنا نعمله.
1: أنا هذا اللي بدي أوصل له أخي وسيم، أنا هذا اللي بدي أوصل له. في كان حديث من قبل أخونا عبدو إدريس قبل فترة عن إقامة قاعة مؤتمرات خاصة، الخليل تستحق قاعة زي هيك، قاعة لإقامة المعارض والمؤتمرات. في حكي على إشي زي هيك مستقبلا؟ لأنه يعني فعلا بدنا،
0: يعني هذا إشي مهم وشيء. بالعكس أنا في كل مجلس حتى تحدثت أنا أخي أنا عبدو أبو أحمد مع كل القطاع الخاص الفلسطيني حتى لليوم ندرس فكرة أنا مع شركائنا في الموارد البدائية إنه ندور على أرض في منطقة حلحول حتى نعمل أرض معارض. بصراحة قاعدين ندور على 10 أو 12 دونم حتى نعمل أرض معارض، لأنه محافظة زي الخليل بحجمها وباقتصادها وتحديدا القطاع الموارد الغذائية أخي أبو رامي، إن إحنا بنشكل 70% من القطاع الموارد الغذائية على مستوى فلسطين.
1: نعم.
0: يعني إحنا كمان بهمنا هذا الموضوع، بهمنا بشكل استراتيجي إن تكون محافظة الخليل وقلعة الاقتصاد وعنوانها. لكن أخي أبو رامي بدي أحكي لك شغلة، احنا اليوم لما نعرض معرض فلسطين الغذائي في بيت لحم وهذه النسخة الثالثة في بيت لحم في قصر المؤتمر، لان احنا هناك شفنا كمان عنوان للتميز لنا كنقابة من محافظة الخليل بتقدر تعمل معارضها خارج محافظتها وتنجح في هذه القوة وبهذه القدرة وتقدر تجمع كل الشركات الفلسطينية وتجمع كل تجارنا، كمان هذا إضافة نوعية لمحافظة الخليل، لانه محافظة الخليل هي محرك الضفة الغربية واحنا كمان بنحرك محافظات اخرى اكثر ضعفا من ناحيه.
1: لا بالعكس احنا مش ضد، احنا مش ضد، بالعكس يا وسيم، يعني احنا مع انه يكون المؤتمر هاي المؤتمرات وهاي المعارض تكون في كل المحافظات، لكن يعني انا كنت بدور على هاي نقطه انه قبل سنوات يعني 3 أو 4 سنوات كان في حديث، يعني قبل الحرب مباشره كان في حديث طويل عن ضروره اقامه منطقه خاصة لإقامة المعارض والمؤتمرات واستقبال الوفود، يعني وهذا بتمنى يتم تفعيله في القريب العاجل.
0: يعني هي أخي أبو رامي الغرفة التجارية خطط خطوة جريئة في شراء الأرض، لكن الأرض في منطقة بيت عمين في منطقة سي وما قدروا يعملوا المشروع نتيجة أن المنطقة سي والتصريح اللي لها علاقة بالإسرائيليين أعتقد هو سبب التوقف من قبل الغرفة التجارية، هو السبب الوحيد كان أمام توقفهم. لكن بكل الظروف اللي بتفضل فيه هو صحيح وهذا مهم جدا، ولازم احنا نسعى كرجال اعمال وكقطاع خاص فلسطيني حتى نوجد البديل واقامه ارض معارض في محافظه الخليل. هذا شيء استراتيجي وانت طيب. بالعكس بتحكي بشيء مهم جدا.
1: طيب اخي ابو عمر، يعني احنا الخليل قلعة اقتصادية لا يستهان بها في اقتصاد فلسطين، وزي ما ذكرت يمكن تحتل حوالي نسبة 70% في مجال المواد الغذائية تحديدا، بتستورد كتير، بتصدر كمان بعض المنتجات إلى الخارج. هل تمت مشاركة أو دعوة شركات من خارج البلاد من دول عربية قريبة للمشاركة في هذا المعرض؟ هل هناك ضيوف من خارج البلاد كمان غير موضوع الخط الأخضر والداخل المحتل؟
0: للأسف الشديد أخي أبو رامي، يعني المعوقات الإسرائيلية أمامنا وأمام شركاتنا وأمام إنه نستوعب شركات من خارج، للأسف الشديد صعوبة جدا. إحنا في العام 2023 كان عندنا مشاركة دولية لكن توقفت نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وكانت الظروف السياسية والاقتصادية أفضل، لذلك إحنا لولا الظروف السياسية اللي بنمر فيها لكن أنا بأكد لك إنه معرض فلسطين رح يكون هو معرض إقليمي، وهذا بتطلب زي ما تفضلت يكون عندنا قدرة على إنه نستوعب هذه الشركات. إحنا على مستوى شركات محلية مش قادرين ناخذ اكثر من هذه القدره في كل المحافظات اخي ابو رامي.
1: نعم.
0: ولا في محافظه عندها قدره تستوعب اكثر من القدره احنا استوعبناها في هذه المعارض. لذلك احنا فعلا محتاجين لارض معارض حتى نقدر احنا لما نعمل معارض اقليميه يكون عندنا القدره على تنظيمها كمان.
1: طيب هلا يعني هذا معرض غذائي تشارك فيه شركات كبرى، شركات استيراد وتصدير وشركات

0: التصنيع كمان. بس أنا كمواطن يعني ماليش علاقة بقطاع المواد الغذائية بشكل مباشر، شو العائد أو شو الفائدة اللي ممكن أجنيها أنا كمواطن من مثل هيك معارض؟
1: يعني أول شيء المواطن الفلسطيني لما بزور هذه المعارض بيقدر يتعرف على كل منتجاتنا الوطنية وعلى كل المنتجات اللي بتصدرها اللي بتستوردها شركاتنا الفلسطينية.
0: نعم.
1: كمان بيقدروا هم يتذوقوا هذه المنتجات من خلال إنه يطلعوا على كل هذه المنتجات، بيطلعوا على الأصناف، على جودتها، على الشركات المصنعة والشركات اللي بتستورد هذه المنتجات الغذائية كلها. المواطن بالعكس بيستفيد جدا لما يحضر، بيقدر يشوف كل هذه المنتجات.
0: هل في أي انعكاسة على موضوع الأسعار والجودة وغيره ممكن أستفيد منها أنا كمواطن بسيط قاعد في البيت؟
1: أكيد أنت بتصير تعرف الأسعار الطبيعية. أول شيء أسعار هي دائما في متناول اليد، لأن احنا بتعرف كمان ما عندنا احتكار في قطاع المواد الغذائية، حتى الأسعار دائما مكشوفة ومعلنة، والعروضات اللي بتقدم على كل الصفحات في السوشيال ميديا هي معروفة لكل المواطنين. بالعكس احنا من أكثر القطاعات وضوحا في موضوع الأسعار على مستوى فلسطين، لأن احنا قطاعنا وهامش الربح في قطاع المواد الغذائية هو دائما هامش محدود بنسب معينة، وأسعارنا دائما معروفة. وبالعكس احنا دائما مع إنه يكون كل شيء مسعر معلن للمواطن الفلسطيني حتى يتعرف، لكن المشاركة في هذا المعرض هي مشاركة مهمة. اليوم انت اخي ابراهيم اللي بهمنا انه احنا لما نجمع 65 شركة تحت سقف واحد ونجمع كل تجارنا من مختلف المحافظات، هذا اشي مهم مع تقطع اوصال الضفة الغربية والحواجز والاغلاقات، هذا مهم جدا في هذه الظروف انه نقيم هذا المعرض.
0: نعم. طيب ابو عمر، يعني دعوتك للتجار اليوم، لاصحاب المحلات، السوبر ماركت، المولات، وللمواطن العادي في محافظة الخليل بخصوص هذا المعرض، شو ممكن تقول لهم؟
1: يعني أول شيء إحنا بنرحب في كل أهلنا وأحبابنا في محافظة الخليل، من تجارنا، من شركاتنا، من أصحاب السوبر ماركت، المولات، تجار الجملة وتجار التجزئة، بالإضافة لكل قطاع رجال الأعمال من مختلف مكوناته من محافظة الخليل، إنه يكونوا موجودين معنا في أرض في قصر المؤتمرات غدا إن شاء الله الساعة 12 طبعا. ولكل الشركات والسوبر ماركت مدعوين، وهم لا يحتاجوا إلى بطاقة دخول لكل التجار، وهذا إشي مهم جدا. إحنا حددنا كل تجارنا ما بيحتاجوا أي بطاقة أو إشي أو معيق حتى يدخلوا على هذا المعرض، هم بيدخلوا بكل سهولة، وإحنا مرحب فيهم حتى يطلعوا ويستطيعوا انه يستفيدوا من هذا المعرض، يستفيدوا من الخصومات اللي تتقدم في هذا المعرض. كل شركاتنا اللي مشاركه تقدم خصومات تشجيعيه لكل زبائننا حتى انه يعقدوا الصفقات التجاريه في هذا المعرض ويستفيدوا من الخصومات والهدايا والعروض اللي تتقدم في هذا المعرض. فانا بوجه لهم دعوه مفتوحه لكل تجارنا في محافظة الخليل وقطاع المواد الغذائية بالتحديد انه يكونوا موجودين معنا. طبعا احنا بنفتتح اعمال الساعه 12 حتى 9 مساء يوم الثلاثاء، من 10 صباحا حتى 9 مساء، واخر يوم راح يكون مفتوح للجمهور، لانه اخر يوم مفتوح للجمهور من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 6 مساء.
0: اذا يعني من الساعه 10 صباحا حتى 6 مساء ممكن اي تاجر، صاحب محل، سوبر ماركت، مول، صاحب شركة كمان يزور هذا المعرض ويستفيد يعني من المعروضات اللي فيه ويطلع على تفاصيله.
1: نعم صحيح. خبرون
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أخي وسيم، نتمنى لكم طبعا التوفيق.
1: شكرا أنتم بتشرفونا أخي برامي وكل الإعلاميين، إحنا متشرف فيكم في وجودكم معنا، وغدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا سيدي، الله يزيدك شرف، وإحنا أكيد بنكون سعيدين وبنتشرف بوجودنا بينكم. تحياتنا إليك أخونا وسيم الجعبري أبو عمر، رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية في الخليل. صباحكم خير.

احترامي تقديري ومحبتي للخليل وأهلها ولكل من فيها ولإنجازات أبنائها، هذه الإنجازات التي نعتز بها دائما. خلينا نروح لها التهنئة والمباركة. أبو مؤمن الله يسعد صباحك. أبو مؤمن مرعب وزوجته أم مؤمن وأبنائه جميعا يتقدمون بتهنئة إلى الابن الغالي الملازم محمد خضر مرعب بمناسبة قراءة الفاتحة على صاحبة الصون والعفاف المحامية تالا عرمان. ألف ألف مبارك وعقبال الفرحة الكبيرة أخونا خضر، ألف مبارك والتمام على خير إن شاء الله. وباسمنا كمان بنتمنى للعروسين ربنا يوفقهم ويهنيهم ويتمم لكم كل أموركم بسعادة ورضا بإذن الله تعالى. ألف مبارك للعريس الملازم محمد ولوالده خضر مرعب، وكمان للعروس تالا عرمان وعائلتها المحامية طبعا تالا. ألف ألف مبارك.

0: طيب شوي هيك بعض التعليقات سريعا وبعدها فاصل. عاطف زهدي بن صباح الخير ابو رامي، بدنا نغلبك تشوف بلدية الخليل على موضوع مفرق جامع حمزة بالحوز الثاني. المسامير اللي بيمنعوا اللي بينزلوا من المسجد الدخول للخط الثاني خربانات، وصار الاغلب ينزل ويتجه على الخط الثاني، وهي خلقت أزمة كبيرة. حاضر، هاي رسالة رح توصل لبلدية الخليل اليوم. نهى الشرباتي وأبو الوليد الله يصبحكم بالخير، تغريد صغير، وإم أحمد الجعبري ونوال الشحاتي صباح النور، كمان رشاد سكافي وسناء المحتسب وأبو الجود صباح الخير لكم جميعا، ولا عمر وعزات أبو سنينة صباح الخير يا عزات، إم همام دميري وحنان بدوي، إم طارق البشيتي وجميلة وجيه صباح الخير، هدى وليث الفروخ أبو مراد، كل أصدقاء متابعي ومستمعي برنامج وسط البلد. إن شاء الله يومكم كله بيكون سعادة رضا وخير من رب العالمين. إن شاء الله ربنا بيهنيكم بيزيح الغمة عن الأمة كلها، وأعتقد يعني موضوع الحرب على إيران خلاص صار ورانا، يمكن موضوع الحرب في إيران ولبنان كمان ممكن يكون قد انتهى. بنستنى التوقيع الرسمي، قيل بأن هذا التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب نهائيا سيكون في باكستان عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن بعد، رح يتم توقيع الاتفاقية كاملة إن شاء الله بيكون اليوم بكرة، ما بنعرف بالضبط إمتى، بس يعني بتوقع إنه موضوع الحرب صار ورانا خلص. هلا بضل موضوع غزة وموضوع الحرب فيها، يعني خلينا بلكي هيك ربنا أنعم علينا بنهاية كمان هذه الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، عودة العمال إلى شغلهم، الإفراج عن أموال المقاصة، رغم أنهم يعني تهديدات بن غفير اليوم كانت كبيرة، ما شاء الله الزلمة يعني مكبر حجره كتير، بس حكومة يعني يمينية متطرفة أكيد، يعني كلكم عارفين أنه ما في عليها رباط زي ما بيقولوا العجائز. خلينا نروح لاستراحة، فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: راها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا كمان مرة. صباح الخير لمحمود حوامدي من السموع، املوا اي ابو عيشة، وكرم ابو عيشة كمان صباح الورد. مجد القواسمي صباح الفل. اسامة الشوامري من دورة منجد، و اسامة الشوامري بقول لي دايما اذكر العمال. اي هو انا في عدة يوم ما ذكرتهم يا أسامة. أنا بالنسبة لي العمال لأني بشوف مآسيهم وبسمع قصصهم بسمع أحوالهم، يعني من أكثر الفئات اللي أنا بهمني إيجاد حل لها. ولسه مصر على اللي حكيته في موضوع ضرورة استيعاب الدول العربية للعمال الفلسطينيين عشان ما نضلش رهينة بأيدي الاحتلال، حتى لو فتحت الدنيا ورجع جزء من العمال للداخل المحتل. أنا مع فكرة استيعاب هؤلاء العمال جميعا في دول العالم العربي الغنية القريبة منا. أمجد دوايمة أبو الأمير، الله يسعد صباحك، تحياتي لك ولكل اللي في الدوايمة. أسامة الشوامري وأبو نهاد قفيشة كمان مرة، إما تحرير إلهام القواسمة صباح النور وصباح الخير. لمجد مسالمة أو ماجدة من دورة، ماجدة مسالمة. رنا أبو تركي صباح الخير، وياسر العكل من بيت أولى صباح الخير. لأم خضر أبو داود كمان. خلينا نروح مباشرة لاتصال تليفوني، ومعنا أبو الفهد على الخط. صباح الخير يا أبو الفهد.
1: صباح النور إلى كل السادة المستمعين جميعا.
0: الله يسعد صباحك بأنوار النبي وبالصحة والعافية إن شاء الله.
1: صباح الخير لأبو يعقوب الجبالي، لأبو محمد
0: زماعري، محمد زماعري،
1: محمد زماعري، وللأخ عون المغتي،
0: نعم،
1: وللحج سعد الطويل، والحج سليمان الطويل،
0: نعم،
1: ولرفيق دربي وحبيب قلبي، الله يفكسه يا ربي
0: يا رب.
1: عمر خلوات، أبو فهمي،
0: أبو فهمي الله يسهل،
1: يبعث له سلام من أرض الخليل للرحمن إلى السجن وين ما كنت تكون. الله يسعد صباحك يا أبو عمر، وإن شاء الله ربنا بيجمعنا فيك بالقريب العاجل يا رب.
0: اللهم آمين يا رب.
1: الرحمة والنور لشهدائنا الأبرار، والفرج العاجل لعصران البواسل. أنا بدي أحكي موضوع الصحة. خلص انتهت يعني موضوع الصحة؟
0: لا،
1: قالوا لنا أنه فك الإضراب،
0: فك طيب. إضراب الأطباء كنقابة، لكن تقليص الدوام لسه موجود من قبل الحكومة.
1: أبو رامي، نعم. هل فك إضراب النقابة،
0: نعم،
1: أو اللي بتحكوا فيه،
0: نعم،
1: يعني الطبيب مداوم، طيب انا رحت على الطبيب، اذا بدي اروح على الطبيب الطبيب بكتب لي الدواء بلاقيه في الصيدلية الدواء هذا. انا مش فك الاضراب وما فيش ادوية، شو بدي فيه فك الاضراب؟ شو فكري؟ والله رحت ونزلت على الصحة من الساعة 4 الصبح منشان الحق دور بدري، بتفاجئ بعد ما اخش عند الدكتور والله يا عمي ادوية ما في. فشو استفدنا من هالمواضيع الفاشلة زيهم؟ خليني احكيها بالبلط العريض. انا ما بدي مؤتمرات في قصر جاسر، تتغنولي بالمؤتمر بالطعام هذا ولا بصوص هو اللي بتحكي عليه لك.
0: انا شوف هلا هذا معرض غذائي، معرض غذائي المشرفين عليه والقائمين عليه هو القطاع الخاص ونقابة تجار ومحلات وشركات المواد الغذائية، ما لهش علاقة بالحكومة يعني.
1: طيب يا سيدي ما لهش علاقة بالحكومة ماشي. طب هذول الناس اللي قاموا المعرض،
0: نعم،
1: مش الشعب له حق عليهم في انهم يزولهم حلول؟
0: والله انا شوف انا رايي ممكن يزعل كتير منهم، لانه انا بصراحه يعني
1: ليش احكي يا زلمه؟
0: انا بدي لما حكيته، وانا من مين دخف؟ انا حكيته قبل هالمره، انا حكيته ولكن للأسف فيش أذان صاغية. أنا بقول الحكومة هي المسؤول الأول عن كل الخلل اللي احنا بنعيشه اليوم، لأن الحكومة لم يكن لديها أي مخططات وقائية واحترازية ضد اشي زي اللي صار فينا، ما حدش كان عامل حسابه. طيب واجا هاللي اجا وصار فينا اللي صار. هلا انا يعني قبل هالمرة حكيتها وبرجع بحكيها، وللأسف انا بشوف كتير شغلات مزعجة، مثلا على بعض التجار الكبار اللي بيروح لمريض مثلا بطلب منه مساعدة، بقول له والله الظروف ما بتسمح، بينما في الاسبوع اللي بعده ولا اللي بعده بتلاقيه عمل عزومة بتكلف 50,000 شيكل، بينما المريض كان طالب منه رشية الدواء بأربع 500 شيكل. هلا أنا
1: يمكن لما جوز ابنه هذا التاجر طنين لحم،
0: غير هيك أنا بقول هيك. إحنا لو جيت تحسبها قبل 50 سنة كنا كلنا في البلد القديم، كلنا كنا زي بعض.
1: نعم.
0: كلنا يعني فيش غني وفقير، كانت كلها يعني الغني كان اللي عنده أملاك أراضي بعيدة، الحال كله زي بعضه، كلنا كنا ناكل زي بعض ونشرب زي بعض، ولا في سيارات ولا في لا في جي كلاس ولا في كذا ولا في كذا. هلأ هاي الناس كبرت طلعت اغتنت صار عندها كل هاي الأملاك نتيجة الشغل والتعب، بدنا نقول الشغل والتعب، بدناش نقول إشي تاني، الله يعطيكوا العافية. بس من مين كانت مرابحكو؟ من مين كان شغلكو؟ من مين كبرتو؟ من هالشعب.
1: تسمح لي
0: هالشعب اللي بس خليني أكمل أبو الفهد بس دقيقة اسمح. يعني إلك 20 سنة 30 سنة أبو الفهد إله بيشتغل، فاتح المحل، المحل صار شركة وكبر وصار عنده مصنع والمصنع كبر وصار عنده سيارة وفيلا واشترى أراضي هون وفي عمان وفي نابلس وفي وين مكان. من مين هاي المرابح إجت؟ من هالشعب المسكين. ولا لمين كان يبيعوا؟ ما هو للناس هاي الغلابة. إلك 20 سنة 30 سنة بتربح، بسوى إنه سنة ما تربح. عادي لو أنت شعرت بأهلك وناسك وساعدتهم، لأنه أصلا غناك هذا وإنجازاتك اللي أنت بتفتخر فيها إجت من وراء هالشعب. فالشعب إله عليك حق إنه توقف معاه في الأزمة اللي بنعيشها اليوم.
1: نعم نعم.
0: تفضل يا ولد.
1: أنا يمكن أدخل على موضوع هل أنت تعترض علي؟
0: لا بعترض، احكي.
1: جنيد أصله بسكريت، هي موجودة البسكريت أظني على باب المصنع، هاي بشغل عمال اللي بده ياكل علبة شمينة ولا كاسة راي بده يدفع حقها. طب انت من وين كل هالاملاك اللي سويتها؟ مش من الشعر؟ مش من العامل الفقير المسخم اللي عندك قاعد طول الليل بحرط ممنوع يا كله كاسة لبن رايبة وكاسة شمينية؟
0: طيب انت قلت لي رح تعترض، انا مش بدي اعترض بس انا بدي اوضح شغلي يا ابو الفهد.
1: وضح.
0: وانا هاي حقيقة وانا مسؤول عن كلامي. بعض الشركات الكبرى، بعض الشركات الكبرى اللي عندنا في البلد والله ما بتقصر، يعني يمكن بيعلنش بشكل واضح انه انا عملت كذا وسويت كذا وقدمت كذا، بس في شركات كتير كبرى صدقني بتقدم اشياء كتير للبلد بدون ما حدا يعرف. هلا انا يمكن مش هدول اللي بلومهم، انا بلوم كم محل عندنا في البلد، محل تجاري ابو الفهد،
1: هو حدث ولا حرج،
0: يعني قديش تقريبا؟ خلينا
1: والله ما بعرف، انا ما عديت الشام.
0: في عندنا 10,000 محل
1: يمكن
0: فيه، يعني تعال احسبها من الفحص تحت مرورا بالمنطقة الجنوبية بوادي الهرية بالحاووز بباب الزاوية.
1: لا بعنس... هيك تصرنا اكثر من 10,000.
0: خلينا نقول 10,000 محل. 10,000 محل تجاري، الغالبية منها الحمد لله مستورة وبتشتغل.
1: والله بيشتغل يعني.
0: لو كل محل كفل عائلة في الشهر يعطيها 500 شيكل، بديش اقول لك معاش موظف، لو اعطاها 500 شيكل، فكرك بضل عندنا حدا محتاج في البلد؟
1: لا بضلش. ولو العوائل هذه اللي حكيت عنها زمان اخذوا اموال الصمود ومدوش لهم حاليا لاي انسان،
0: نعم،
1: وين راحت اموال الصمود يا عمي؟
0: اخ
1: ما هم أمان الصمود أخذوا الكبار كبار العائلات وبنوا وعمروا وتمروا وصاروا ناس وصاروا تجار وعصبيان جاي وأمان الصمود تبعتهم أخذوها أكبارهم
0: كمان شغلة. كمان شغلة تسمح لي أبو الفهد
1: تفضل.
0: يعني أنا لو طبقنا اللي حكينا فيه أنا وإنت هلأ والمحلات قدمت لها شوية والعائلات قدمت لها شوية، هاي حلول مؤقتة، هاي شهر 2-3-5، بس إحنا إلنا 3 سنوات تقريبا، جاوزنا 2.5 سنين بكتير في الحرب هاي وفي الحالة هاي. هلأ بدنا حل جذري لهذا الموضوع. الحل الجذري هو انك توجد اماكن عمل للعمال. احنا شو اللي كسر اقتصاد البلد؟ العامل.
1: العامل نعم.
0: العامل والموظف، بس الموظف قول في اشي بنقط في حلقه لسه لو شوي. اما العامل اسمعني ابو الفهد، العامل انقطع رزقه تماما، العامل انقطع رزقه تماما. طبعا اقول لك شغله، والله والله يا رجل انه انا لاول مره في التاريخ يعني ابني بروح من شغله متأخر في الليل الساعة 2 تقريبا والساعة 3 أحيانا، بسكر محله وبروح من حلحول للخليل. والله العظيم حلف لي يمين إنه على طول الطريق من حلحول لغاية البيت لغاية دوار ابن رشد، كمان نزل على دوار ابن رشد ولف هناك جاب شغلة أو وصل موظف وروح، إنه ما في حاوية نفايات في البلد إلا عليها ناس الساعة 2-3 بالليل، يمكن ما حداش بيشوف هذا الحكي. هلا هذا الحكي عمره ما صار. اللي كسر اقتصاد البلد العمال. العمال وصلوا لمرحلة يعني، ولسه الخليل أقول لك الخليل لسه أهون من بعض القرى اللي كان اعتمادها كله على العمال.
1: اسمح لي أبو رامي
0: بس خليني أكمل هالفكرة.
1: هلا بتجيب أنت عمال برضوش يشتغلوا زي ما بدك.
0: لا وين؟ اليوم
1: أنا وين
0: اليوم أنا امبارح أنا نزلت منشور وكتبت فيه إنه هذا لأصحاب العمل والناس اللي عندها فرص تشغيل، رجاء اللي عنده فرصة يكتبها، لأنه في ناس كتير بتطلب شغل وأي شغل أي شغل. هلأ يمكن تلاقي لك 1-2، وأنا عاصرت ناس بده ياخد مساعدة بدهش يشتغل، أنا بشوف هذا الحكي بس
1: يعني
0: أنا بقولك بس الغالبية بدها تشتغل. هلأ حل مشكلتنا هو بإيجاد حل للعمال، وحل يكون دائم، حل مش مرتبط بحدا، مش والله أنا مربوط بس بأبو الفهد، كل العمال مربوطين بأبو الفهد، إذا زعل أبو الفهد بيوقفوا كلهم عن الشغل. هذا الحكي لن يتأتى إلا بأنا فكرة عملت حكيتها، يمكن بتنفع يمكن ما بتنفع، يمكن تخريف، يمكن أنا زلمة بحكي أي كلام، إنه الدول العربية الغنية عمالها بتستوعب مئات آلاف العمال الأجانب.
1: الأجانب
0: أولى لك فأولى، خود هالناس الغلابة اللي صامدين صابرين. يعني أنا بدل ما
1: أصلاً الدول العربية ما وقفت على رجليها إلا بالموظف الفلسطيني والعامل الفلسطيني.
0: هلأ كمان بس خليني أكمل فكرة عشان نستغل الوقت. هلأ أنا بدل ما أنا المصاري هاي، يعني شوف أنت قديش مصاري، قديش دولارات، قديش ملايين بتطلع مثلاً من قطر ولا من السعودية ولا من دبي كل شهر على دول شرق آسيا، على الهند وعلى الصين وعلى طب هاي الفلوس مش بدل ما تعمر لي في نيودلهي اتعمر القدس فيها، بدل ما تعمر في بكين اتعمر فيها الخليل وقلقيلية وطول كرمه وبيت لحم.
1: أشهد بالله بتحكي مظبوط.
0: فيا عالمنا العربي ويا مسؤولينا في فلسطين، حل مشكلة العمال هو بفك ارتباطهم من الاحتلال، مش لازم العامل يضل مرهون بهذا الاحتلال اللي اذا حرد بنجوع، خليه يحرد من هون لبكرة. احنا بدنا حل تاني، الحل التاني هو بالضغط على الدول العربية وبيقدروا مش ما بيقدروش، بيقدروا يستوعبوا كل العمال الفلسطينيين وبسهولة بسهولة. اقول لك السعودية لحالها بتقدر تاخد نص العمال الفلسطينيين اللي قاعدين بدون شغل،
1: تقدر تاخدهم كلهم يا زلمة.
0: انا خليهم نصهم يا سيدي، بدناش كلهم، نصهم، بدل هالملايين اللي انت بتبعتها على تايلاند والهند والصين وباكستان، خلي هاي الملايين تروح لفلسطين على الاقل لما بتجيب عامل.
1: الكويت الامارات كل الخليج
0: على القليلة لما بتجيب عامل فلسطيني بتقدر تتفهم انت وياه، لما بيجيك
1: على الاردن كلها عمال اجانب كلها
0: واسمع، ويا ريت بتقدر تتفاهم انت وياهم، يا ريت بتعرف تحكي انت وياهم
1: ولا بتعرف تحكي معها.
0: لأنه بده يدلك على شارع بعرف شي يدلك. طب خود هالفلسطيني اللي لغتك لغته، دينك دينه، شكلك شكله، قريب منك، استوعبهم استوعبهم عندك. نعم. وحل هالمشكلة، بتكون انت ساهمت في اكبر تعزيز صمود للشعب الفلسطيني.
1: نعم نعم نعم. هكل حال
0: تخريف،
1: الله يجيب الفيل خير يا ابو رامي.
0: تخريف بحكي، تخريف يمكن ما بتزبط. لا هي بتزبط اذا في ناس بدها اياها تزبط بتزبط.
1: انت كلامك مضبوط، وزي ما حكيت اذا في ناس بدها تمشي الامور اللي حكيتها والله يا عم تمشي.
0: حل ولا مش حل يا ابو الفهد؟
1: حل والله يا عمي، اكبر احلى حل هذا الحل.
0: ولا في حرب ولا مطلوب منك تقاتل اليهود. لا لا ولا لا بدك لا. ولا يعني الدول اللي عاملت لي علاقات مع اليهود، الامارات العربيه يا رجل قديش مستوعب اليوم يهود بيشتغلوا هناك. طب انت بدل ما بدل ما تشغلهم عندك وهالمصاري تروح على تل ابيب وعلى ريشون لتسيون، ودي هالمصاري على الخليل وبيت لحم ورام الله على ادنا وترقوميا ويطا وبيتولا.
1: بكره يا ابراهيم بكره.
0: قصدي شغل العمال هدول عندك بدل ما تشغل اليهودي وتشغل الهندي وتشغل بس. الباكستاني وتشغل لي الصيني
1: استغفر الله العظيم. لا
0: قول يا رب، قول يا رب
1: يا رب
0: يا رب حدا يسمع،
1: يا رب حدا يسمع ونحل هالمشكلة وتنحل هالمشكلة بالقريب العاجل.
0: واسمع مش قضية يعني الذرة، يعني بدهاش حل، بدهاش تفكير كتير، صدقني
1: لا لا لا لا
0: بالإمكان تنفيذ هاي الفكرة على أرض الواقع، بالإمكان تنفيذها والله، ولا أسهل من تنفيذها إذا أرادوا، بضغط من حكومتنا، بضغط من الحكومات المساندة، بضغط من الناس.
1: حكومتنا مش فاضية، لا تبعناش نحكي احنا التاني. خلينا ساكتين أحسن.
0: احكي ما حدا مانعك.
1: اسمع انا انفردت لقيت خليني ساكت.
0: لا خليك ساكت، خلينا نروح لا استراحة. اسمع بدنا نسمع انا وياك مقطع قبل الفاصل لو بدنا نتأخر شوي من اغنية هاني شاكر، عجبتني كتير كلماتها اللي بتمسي على او بتسلم على الغلابة وعلى الناس الشقيانين وعلى الفلاحين وعلى المزارعين وعلى العمال وعلى الناس اللي ربت. نسمع جزء منها وبعدين بنروح لفاصل.
1: يا الله ماشي.
0: يسعد لي قلبك، تحياتي ابو الفهد، صباحك خير من الله. طيب بدنا نطلب من ربحي هيك، لانه كلماتها والله كلماتها فيها معنى كبير كبير. الله يرحمه طبعا الفنان هاني شاكر امير الغناء العربي، غنى هاي الكلمات بصراحة تستحق ان الواحد يسمعها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب، وهينا رجعنا مرة تانية. صلوا على النبي المختار محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير لكل المؤمنين. أسامة الشوامري، صباح الخير لك. وليد زماري أبو محمد، صباح النور. أكرم أبو سنينة ورنا أبو تركي، كمان رانيا رباح وأبو ضياء الجعبري، صباح الخير. حسني وزوز، وكمان أسامة الشوامري مرة تانية بقول بدهم يموتونا من الجوع. لا إن شاء الله ما حدا بيقدر. محمد علي الحوامدي بصبح على كل فلسطيني أصيل. إم محمود قعقور بتقول صباح الخير أبو رامي، السعودية فنشت كل المعلمين والموظفين الفلسطينيين بعد ما استفادت من خبراتهم، بدك إياها ترجعهم؟ والله يا أبو رامي خليك على أحلام اليقظة يفرجها الله وسلام يا صاحبي. تحياتي يا محمود وكليها لله. لا بتعرفيش يعني، يمكن ربنا يغير ويبدل في أحوالنا في الأيام اللي جاي. طيب خلينا نكمل، وهالمرة رح نروح لموضوع تاني. الموضوع التاني يتعلق بذكرى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة إلى معراجه إلى السماء إلى القدس الشريف. هذه الذكرى تحل علينا بعد غد الثلاثاء بإذن الله تعالى. وهناك دعوة من أوقاف الخليل ومن إدارة الحرم الإبراهيمي ومن وزارة الأوقاف بشكل عام للمواطنين لإحياء هذه الذكرى والاحتفاء بها في رحاب الحرم الإبراهيمي. معنا من قلب الحرم الشيخ معتز أبو سنيني، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف. شيخ معتز صباح الخير.
1: أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين أخي أبو رامي.
0: بعد غد ذكرى هجرة النبي وهناك دعوة للاحتفال في الحرم، حدثنا عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه الدعوة التي وجهتموها للمواطنين إذا أمكن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وسلم تسليما كثيرا. يعني بالفعل أخونا أبو رامي ما شاء الله عنكم دائما يعني طبعا بتساندونا في الإعلام المحلي طبعا وعبر إذاعاتكم جميعا ما شاء الله عنكم. إحنا حقيقة بدأنا التحضير منذ تقريبا أسبوعين لهذه الذكرى ولهذه المناسبة العطرة، والتي هي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد 1448. أسأل الله عز وجل أن يكون عاما مباركا وفيه الخير وفيه إن شاء الله يعني الصلاح وتفريج الكروب إن شاء الله رب العالمين.
0: اللهم
1: وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعني لنا الكثير، وحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتأسى به وهو قدوتنا، هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة طبعا بعدما لاقى ما لاقى من قريش ومن الأذى الذي تعرض له من قومه، هاجر إلى المدينة المنورة. يعني نحن نستذكر هذه الذكرى العظيمة، هذه الذكرى العطرة، لنحيي طبعا هذه الذكرى في الحرم الإبراهيمي الشريف كما جرت العادة في كل الأعياد والمناسبات الدينية التي نحييها في الحرم الإبراهيمي الشريف. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن شاء الله يعني ستقيم احتفالا مركزيا بهذه الذكرى العطرة كما جرت العادة في كل مناسبة بعد صلاة الظهر مباشرة، يتخلله كلمات لعدد من الشخصيات الدينية والوطنية وأيضا المسؤولين في مدينة الخليل، إضافة إلى أنه سيكون هناك فعاليات على مدار اليوم بإذن الله تبارك وتعالى منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء. سيكون هناك مواعظ ودروس دينية تحمل معنى الهجرة النبوية الشريفة وهذه الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى العطرة. كما أننا سنحيي إن شاء الله هذا الاحتفال بفرقة الجنان الفنية التي ستكون متواجدة إن شاء الله في الحرم الإبراهيمي الشريف، وطبعا تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتحيي هذه الذكرى العطرة، إضافة إلى يعني مجالس القرآن ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الدروس الخاصة بالنساء، إضافة إلى أنه سيكون هناك سرد لخمسة أجزاء من القرآن الكريم الساعة 9 صباحا طبعا في أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. كل هذه الفعاليات إن شاء الله ستكون على مدار يوم الثلاثاء الموافق 16/6 إن شاء الله بعد غد. نأمل من كل من يسمعنا وكل من يشاهدنا وكل من طبعا يلبي هذه الدعوة أن يأتي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وأن يعمر هذا المكان. حقيقة أخ أبو رامي إحنا اليوم بحاجة إلى دعم كبير وإثبات وجودنا وتعزيز وجودنا وصمودنا كمرابطين، ليس فقط في مناسبة واحدة وإنما في جميع الأيام وفي جميع الأوقات. إحنا منذكر إنه إن شاء الله الحرم مفتوح بكافة أروقته وساحاته، هذا يوم نتعرف فيه على الحرم الإبراهيمي الشريف، ما في أي شيء بخوف، ما في أي شيء بدعو للقلق. طبعا الاحتلال طبعا أغلق كل مداخل الحرم إلا مدخل البلدة القديمة، وهذا يعني طبيعي بعد 7 أكتوبر. إحنا بنعرف إنه المدخل الوحيد هو من البلدة القديمة، لكن إحنا بحاجة إلى يعني وجود وتثبيت وجود الناس في الحرم الإبراهيمي الشريف، يعني لتتعالى الأصوات وأيضا لترتفع يعني أصوات الذكر والقرآن والصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف، حتى نثبت أن هذا المكان ونوصل رسالة أن هذا المكان هو مكان إسلامي خالص. إحنا اليوم بحاجة ماسة إلى طبعا وجود الناس في هذه الذكرى العطرة حتى نحييها وتذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن شاء الله نحافظ على ثباتنا ووجودنا ورباطنا في الحرم الإبراهيمي.
0: هي مناسبات معينة يتم فيها فتح الحرم بالكامل كذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى هجرة النبي،

0: يعني بيكون مفتوح الحرم، هذه فرصة نتعرف على هذا المكان، خاصة وإنه هذا المكان إحنا يعني واقع تحت الاحتلال منذ عام 67، وهذا المكان أيضا مقسم زمانيا ومكانيا بعد 94 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. هذه فرصة لكل إن شاء الله من يسمعنا ومن يشاهدنا بتلبية دعوة نبي الله إبراهيم، وهذا المقام وهذا المكان له واجب علينا وله احترام كبير في قلوبنا، ونحن نفتخر في مدينة الخليل أننا ننتمي لهذا النبي المبارك، وأننا ننتمي لهذا المقام المبارك، وأن الحرم يعني موجود في مدينة الخليل. لابد لنا في هذا اليوم أنه إحنا يعني قدر الإمكان نثبت وجودنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمر أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: إن شاء الله يا ربي إنه هاي الدعوة تلقى استجابة المواطنين من كل المواقع، من كل القرى والبلدات، يعني مش بس أهل الخليل، المطلوب يعني زيارة كل حدا بيقدر للحرم في هذه الذكرى وهذه المناسبة. أشكرك جزيل الشكر الشيخ معتز أبو سنينة مدير المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، تحياتي لك، وإن شاء الله يعني بيكون الحضور يليق بهذه المناسبة ويليق بالمكان اللي الدعوة فيه له.

0: سلام علي أبو عرام من يطا، بقول يسعد صباحك أبو رامي. بالنسبة للعمال اللي فتحتوا سيرتهم، أنا واحد منهم، حاولت أنزل ونزلت بس للأسف انحبست، والحمد لله على كل حال. أقسم بالله عرف الناس، ما ضل شي عندي أبيعه، بنقول ربنا يغير هالحال وحسبي الله ونعم الوكيل. والله يا علي، يعني أنا بصدق وبقدر، لأنه في زيك كتير كتير ناس للأسف وضعهم جدا جدا سيء، الله يا رب يفرجها على كل الناس. بدي قبل ما نروح للاتصال التالي نصبح على أخونا أبو عدي قفيشة. أبو عدي صباح خير، هو وكل العاملين في مطعم قفيشة في نمرة، اللي هو امتداد أصلا للمطعم العربي الوحيد. تذكروا المطعم العربي الوحيد في شارع الشلالة، هذا المعلم التراثي، يعني المطعم العربي الوحيد موجود وقائم حتى الآن، وفي مشروع لتطويره حسب ما فهمت وإعادة تأهيله. هذا المطعم عمره حوالي 110 سنوات في الخليل، يمكن من أقدم أو ممكن يكون أقدم المطاعم على مستوى مدينة الخليل، وكان مطعم سياحي من الدرجة الأولى. كان كل الوفود اللي بتجي الأجنبية والعربية اللي بتزور الحرم الإبراهيمي تتوافد على هذا المطعم كمعلم حضاري ومعلم يعني رائع. كل التحية لإخواننا آل قفيشة، والله يرحم أخونا أبو عمار كمان قفيشة، وصباح الخير لكل العاملين في المطعم العربي الوحيد وامتداداته على مستوى الوطن كله. اليوم لهم فروع في أكثر من مكان وأكثر من محافظة، وتحية خاصة لإخواننا في مطعم قفيشة في نمرة اللي قريبة من مفرق الحسين. صباح الخير يا أبو عدي، الطعم المتميز، الطعم الوحيد المتميز بالنسبة لي أنا شخصيا هو المطعم قفيشة في نمرة. نروح لاتصال تليفوني حاليا. الو
1: الو، صباح الخير يا ابو رامي.
0: يا صباح الورد
1: ابو خالد، معك.
0: هلا يا ابو خالد، هلا بيك.
1: اخبارك؟ ان شاء الله.
0: والله بيك. انت جيت ولا الهوى رماك؟
1: لا والله انا من امبارح بفكر فيك يعني.
0: لا لا استنى، في رفع للدخان
1: مع عشان هيك انا بتصل.
0: بدناش ندخن خلاص، وبدنا اقول لك بدنا نبطل ندخن.
1: امبارح كان على اكثر من موقع على الفيسبوك انه ارتفاع كبير على اسعار السجائر بالمناطق الفلسطينيه.
0: صحيح.
1: ويا ريت قبل ما يرسلوا خبر ويسووا بلبله يتاكدوا من المصادر. اما يرسلوا خبر يعني امبارح تليفوني ما سكت،
0: يعني انا فهمت،
1: ما بده يرتع.
0: فهمت الرد منك انه فيش رفع للاسعار، هي مجرد شائعات.
1: شائعه وانا بنجر وراها بسرعه.
0: فيش رفع؟
1: لا لا ما في، يعني اول لا بالجانب الاسرائيلي ولا عندنا. ولا من مصلحة أي شركة.
0: طب يا أخي بس
1: تصنع إن ترفع سعر.
0: طب سؤال، يعني مين اللي بينشر هاي الأخبار؟ شو الهدف يعني؟ شو الفائدة من نشرها؟ ليش البلبلة؟
1: بس يزوي بلبلة بين الناس.
0: طب يعني الناس مكلة هوا يعني، ناقصة
1: بلبلة. والله الناس ما يلاقي نكشة
0: يعني، بجد يعني الناس مضغوطة.

0: بكل شيء. هلا يمكن يطلع حدا يقول لك الدخان يعني هلا احنا انحلت مشاكلنا ما ضلش الدخان. يا جماعه كل فئه لها اهتماماتها ولها يعني كمان هو مصدر دخل لكثير من الناس، يعني ابو خالد واحد منهم. اي بلبله في هذا الموضوع كمان بياثر على الحركه الشرائيه وبياثر على شغل بعض الناس وبياثر على كثير شغلات. وفي ناس زينا ما بدهاش تبطل الدخين، مش ما بتقدرش، بدهاش تبطل كمان، كمان بيعمل لها بلبله. فلشو يعني شو الهدف من اثاره هاي البلبله بين الناس؟
1: فيش شيء يحكوا فيه، في قصص كثير يحكوا فيها.
0: اذا والله مليان
1: البلبله يعني، والله يا ابو رامي انه حرام. يعني اقول لك بكون عنده 3-4 جروزات في المحل، بصير يخبيهم، بصير المستهلك بده علبه دخان بده ينشف دمه، ممكن بقول له والله ما عندي، وبيحلف يمين كذب انه ما عندي وهو عنده، وخايف الاربع خمس جروزات اذا افرقوا لهم 50 ولا 100 شيكل بده يبني فيهم عماره ولا بده يرجع يقطع ارض.
0: حول ولا
1: قوه منه،
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: هذه القصه الاولى. الثانيه يا ابو رامي، انت قبل هالمرة استضفت الاخ حماد دعنا
0: بخصوص
1: موضوع العدادات.
0: نعم.
1: امبارح الساعة 8:22 دقيقة بالضبط المساء.
0: نعم.
1: اعراس الزورة، معظم السيارات اللي صابين عند مطعم الدولار ومطعم الخليل بشكل طولي.
0: نعم.
1: فانا لقيت مصف بشكل طولي وصفيت سيارتي انزل طلبية لزبون. اكثر مدة انا بعودها اليوم بس من عدش مصاري بطاقتك حطها على المكنة وخلصنا، السلام عليكم. دخلت نزلت الدخان حزيت بتاخذ وعمال طالع الا وكلبشها وقعد بكلبش فيها يعني، بقول له انا عيني طالع. قال ما انت صافي بشكل طولي. صح انا غلط صافي، بس مش انا بحالي، هي كل السياره صافين بشكل طولي. قال انا كتبت المخالفه وطفحها. قلت بس اخ حماده تعال اذا شغلتك 2-3-5 سلك او روح. قال خلي حماده ينفعك. وحاب كان يحكي باسلوب وبشرفي يا ابو رامي، وكأنه حرر فلسطين لما ربط سيارتي. يعني يعني أحمد شوقي سؤال يا أبو رامي، أنا بحب هذا الشاعر، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنما ذهبت أخلاق وهم ذهبوا. بتحدث بلغة هل بتاع العدادات؟ والله يا أبو رامي أنا يعني يمكن أدي أولادي أولادي، أنا عمري 63 سنة لما باع شاب زي هيك بحكي بأسلوب.
0: شوف الموضوع، الموضوع مثار بشكل قوي مع رئيس بلدية الخليل حاليا، وفي حكي على الموضوع، ولازم يكون في إجراء ولازم يكون في تغيير في نظام العمل بالعدادات أو إزالتها بالمرة خلص. يعني للأمانة قد ما حاولنا يعني الموضوع زاد عن حده، والتصرفات أصبحت يعني غير لائقة، وبالعكس يعني قاعدة بتعمل لنا مشاكل احنا في غنى عنها. لسه مشكلتك ولا اشي مع مشاكل. للامانة انا امبارح انعرضت علي مشكلة نتيجة تصرف موظفي العدادات، يعني ادت الى طوش كبيرة كبيرة وعطاوي وقصص على ولا اشي. فانا بتمنى على بلدية الخليل، وهذا الموضوع مثار حاليا بس برضو يعني يمكن اليوم او بكرة ينطرح من جديد على رئيس البلدية لتغيير نظام العمل بالعدادات. خلاص بكفي الناس فيها اللي مكفي،
1: حتى لو حط، حتى لو حط، بس حط ناس عندها اخلاق تعرف تحكي يا ابو، احنا بني ادمين في النهاية،
0: الناس تعبت
1: ولا احنا الكلمة بتأثر فينا. والقضية مش قضية 25 شيكل، قلت لك بدي اعطيك 26، لا بدي 25. قلت له يا سيدي بقول لك انا بعطيك 26 فك، انا الدقيقتين الي الدقيقتين وطالع. وبعدين مش انا الحالي بشكل طولي، كل السيارات روح تبرز الليلة بعد الساعة 8 بتلاقي كل السيارات الضابة كلها بشكل طولي، مش شكل عرضي زي ما مخطط في الشارع.
0: خليلي هذا الموضوع انا بوعدك يكون له حل قريب، وعد هذا مني، خذه الوعد انه رح يكون في حل قريب لموضوع العدادات، وان شاء الله يعني بتكونوا رضيانين، ان شاء الله كل اهل البلد بيكونوا رضيانين عن الاجراءات اللي جاي بخصوص موضوع العدادات، لانه يعني ما ضلش وسيلة لتصحيح المسار في هذا الموضوع إلا اتبعناها، ومش ضابطة بصراحة، مش ضابطة بالمرة. إن شاء الله خير. فاصل، بعد الفاصل عودة من جديد، ابقوا معنا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنوب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب صباح الخير كمان مرة على أنغام وكلمات جورج ويا مريم، ونكمل هالمشوار. محمد الرواشدي الله يصبحك بالخير، محمود قعقور تدعوكم للصلاة على النبي، وأخونا زاهر الأطرش الله يسعد صباحك وصباح اللي عندك جميعا يا الله. في شغلة هيك يعني معني أحكي فيها، وأنا متأكد إنه كلكو يعني أحرص مني عليها، لكن مجرد تنويه وتنبيه. امبارح طفل سميح يوسف حلايقة سقط عن بسكليت دراجة هوائية عادية في بلدة الشيوخ، أصيب إصابات متوسطة بين كسور وجروح وغيره. ف يعني كتير نبهنا، كتير حذرنا وقلنا يا جماعة رجاء يعني انتبهوا لهذا الموضوع. الأطفال يعني حلو إنه يلعبوا بالدراجات الهوائية، بس إلها أماكن مخصصة مش بالشارع، وكمان يكونوا يعني متمكنين منها، مش أي طفل بركب أي دراجة لأنه فيها خطر عليه. هذه يعني خبر كان وصلنا مبارح وللأمانة مزعج، وبالتالي قررتك بس مجرد تنويه وتحذير صغير للأهالي انتبهوا. الخبر الثاني كان عن طفلة في دورة تعرضت للدغة أفعى، قرصتها شغلة هيك ما عرفوش شو هي بالبداية، ما عرفوش شو اللي قرص هاي الطفلة. الطفلة ديما محمد إبراهيم رجوب من دورة صحيوا عليها ليو قرصة في أصبعها، أصبع إيدها الإبهام الكبير، بس شو القرصة وقرصت إيش ولا حدا فاهم. امبارح يعني بالمصادفة لقيوا فرخ أفعى فلسطين في سرير هاي الطفلة في التخت، يعني امبارح عرفوا شو القرصة من وين إجت. طبعا الأفعى هي فرخ صغير، اللي بيشوفها من بعيد بيقول إنها بقلاوية وإشي، لا هي اللي بتحقق فيها هي فرخ أفعى فلسطيني السامة جدا. أول شيء الله يشفيها ويعافيها للطفلة، وربنا يبعد عنها كل شر ومكروه. يعني هذا موضوع بده شوية انتباه، وكمان الأهم من هذا الموضوع أي لدغة بتشوفوها على أولادكو ما تستهينوا فيها، لأنه إشي مجهول. أي إشي مجهول دائما خذوا الحذر منه وتوقعوا الأسوأ، يعني خذوا أسوأ الاحتمالات وتعاملوا معها على إنها أسوأ احتمال، لأنه يعني بعد يوم كامل اكتشفوا انه القرصة هاي قرصة افعى، مش قرصة لا بعوضة ولا هسهسة ولا اشي من هالنوع، هي قرصة افعى، وافعى فلسطيني السامة، تخيلوا لطفلة صغيرة. فالله يشفيها ويعافيها ديما محمد ابراهيم الرجوب من دورة، اللي طبعا فورا يعني تم التعامل مع اللدغة هاي بعد معرفة السبب لها، وان شاء الله الله يجيب اللي فيه الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 6966
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
8: بمدح حبيب روح ورضاه من عيني،
0: صلوا على الرسول. امبارح نشرت اعلان على صفحتي للناس اللي عندها شغل ومجالات تشغيل. الاعلان بقول هيك: يوميا بستقبل عشرات الرسائل والاتصالات من شباب وصبايا وستات كبار بالعمر وكمان صغار، بيسألوا عن اي نوع شغل بسبب الظروف الحالية. ناس كتير مقطوعة يا ناس، وحتى اكل ما عندها، مستعدة تشتغل في اي مجال واي شيء. اللي عنده مجال لتشغيل شباب او سيدات، في كتير سيدات يعني عندهم الاستعداد يشتغلوا في البيوت، يعني للي عنده يراسلنا او يكتب تعليق او ينزل منشور على صفحته. من ناحية بتلاقي العامل او الموظف اللي بدك اياه، ومن ناحية تانية بتكسب اجر في الناس الغلابة. يعني خليها في راسك، اذا عندك مجال لتشغيل حدا، عندك مجال لشغل ايا كان نوع الشغل، يعني بدك حارس، بدك عامل نظافة، بدك عامل مستودعات، بدك مربية لأطفال، بدك ممرضة ترعى كبير بالسن او كبيرة بالسن، مش غلط نزل لك منشور على صفحتك، قول مطلوب كذا او احنا بحاجة لكذا، حط المواصفات، يمكن تكسب اجر في حدا دايب قلبه على شغل، بلف الدنيا كلها على شغل. في ناس كتير بتدور بتدور بتدور مش لاقي شغل، فهي يعني خلينا نقول فايدة مشتركة ان شاء الله انه الكل يعني بيستفيد منها. فبتمنى يعني اللي عنده مجال شغل ما يقصرش في هذا الموضوع، يحاول يودي معلومات، يمكن الله يبعت بشغل لحدا محتاجه فعلا. وفي ناس فعلا محتاجة شغله وبصدق بتدور على شغل، في ناس ما بدها تشتغل، بس في ناس والله يا جماعة انه دايبة على اي نوع شغل ومش لاقي. ام عمار الهموني، يسعد كل اوقاتك بكل خير وسعادة وراحة بال يا رب، تحياتنا يا ام عمار.
8: صلوا على المختار مكرم بالتقي وحبيبي ممدح حبيب روح.
0: ابو الفهد لما اتصل فينا يمكن شردنا عن الموضوع الاساسي اللي كان بده يحكي فيه، اللي هو موضوع الادوية. كمان مرة برجع وبناشد وبطالب وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة توفير الأدوية للناس الغلابة، الناس اللي مش لاقية دواء اليوم ومعهاش تمن الدواء. يا جماعة والله الناس هاي ما معها تمن الدواء، فرجاء في بعض الأدوية مهمة. يعني أنا مبارح مريض قلب اتصل فيي بده نوع دواء، هذا النوع المفروض وزارة الصحة بتوفره، مش موجود حاليا في وزارة الصحة ومش موجود إلا في الداخل وفي السعودية، يعني حسب كلامه، طبعا هذا كلامه مش كلامي. هذا الدواء لمريض القلب بنظم له ضربات القلب وشغلات تانية، يعني قرأت النشرة ما عرفت بالضبط، يعني نسيت بالضبط شو بيعمل، بس هو اتصل فيه لأنه ضايل عنده 10 حبات وخايف ينقطع. تخيلوا، أما هو الخوف كمان مرض، الخوف بزيد المرض. هذا الزلمة خايف أنه ينقطع من الدواء، فمن هلأ بحاول يدور على نوع الدواء هذا اللي أصلا مش موجود بالصيدليات، يعني بده حدا يجيب له إياه من الداخل المحتل أو من برا البلاد لأنه في وزارة الصحة مش موجود. طب افرض ما، وللعلم هذا الزلمة ساكن في منطقة يعني شوي نائية، يعني ملوش علاقات كتير، ومريض قلب وزلمة يعني بسيط ملوش علاقات، يمكن ما يلاقيش حدا يجيب له إياه من الداخل. طب شو يسوي؟ شو بصير فيه هذا إذا انقطع عنه الدواء؟ طبعا ممنوع ينقطع عنه الدواء بتوصية الطبيب، ممنوع ينقطع عنه الدواء، بس افرضوا إنه انقطع شو بصير فيه؟ ومين بيتحمل خطية هذا الإنسان؟ عشان هيك وزارة الصحة مجبرة تلاقي حل لموضوع الأدوية، بكفي الناس فعليا تعبت وما عندهاش قدرة إنها تكمل، خاصة الغلابة. وأصلا مين اللي بيعاني ومين اللي مطحون في هالدنيا؟ بس الغلابة، اللي معاه مصاري بيبعت بيجيبه من باريس، يعني ما بتفرقش معاه، بس اللي معه شو يسوي؟ فعشان هيك يا وزارة يا حكومة رجاء رجاء اهتموا بموضوع الأدوية أكثر من أي إشي تاني، لأنه أهم موضوع اليوم على طاولة البحث.

0: بالضبط.
1: وربحي بيأشر لي انه الوقت انتهى لليوم. نصبح على الدكتور عبد الرزاق، عبد الرزاق ابو ميالي طبعا، ومبارك له افتتاح العيادة الجديدة في مجمع جذور جنب الغرفة التجارية الجديدة كمان. يعني الدكتور عبد الرزاق من الاشخاص اللي بيعزوا علينا، ويعني ان شاء الله انه هالافتتاح بيكون افتتاح خير عليه وعلى الجميع. بنبارك للدكتور عبد الرزاق ابو ميالي كمان مرة، يعني افتتاح العيادة الجديدة في مجمع جذور القريب من الغرفة التجارية طابق الثالث. طبعا الدكتور عبد الرزاق هو اخصائي واستشاري طب الاطفال وحديثي الولاده ورئيس قسم الاطفال والعنايه المكثفه في مستشفى الهلال الاحمر التخصصي في الخليل. صباح الخير دكتور، يعطيك الف عافيه وان شاء الله ايه الرزق والتوفيق كمان. شكرا لك كمان على رعايتك للاطفال وحديثي الولاده. تحياتنا دكتور. انتهى مشوارنا لليوم، برنامجنا خلص برعاية جوال، لكن أكيد يعني نتوق إلى اللقاء القادم. اللقاء القادم بإذن الله تعالى غدا في نفس الموعد. تحياتي لشركة جوال، تحياتي لكل من تابعنا ورافقنا مشوار اليوم من برنامج وسط البلد، وإلى موعد مشوار الغد. هذه تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: انذارات بالإخلال لسكان 29 بلدة في قضائي صيدا والنبطية جنوبية لبنان، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ عام 2000 في بلدة مجدلزون جنوبية البلاد، مضيفا أن اشتباكات عنيفة شهدتها البلدة إضافة إلى عمليات قصف بالصواريخ نفذها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة. فيما أفادت مصادر التلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح بالوصول إلى مرتفعات علي الطاهر أو السيطرة على كفر تبنيت بعد اشتباكات وقعت ليلة أمس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عند أطراف البلدة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة حاريز جنوبية لبنان، في حين أفادت مصادر لبنانية بسقوط شهيدين جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي زفتة والمصيلح جنوبية البلاد. وتظهر هذه الصور قصف مدفعية الاحتلال بلدات المنصور والقليلي في قضاء صور جنوبية لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرتين قرب الحدود مع لبنان من دون وقوع إصابات، وأثر ذلك دعا وزير المالية الإسرائيلي إلى تطبيق معادلة الضاحية بشدة وتدمير مبان فيها، مضيفا أن القصف باتجاه بلدات الشمال اختبار لهذه المعادلة. الآن ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، ومن صور جنوبية لبنان مراسلنا إدمون ساسين. أهلا بكم معنا إدمون. أبدأ معك بالتطورات الميدانية بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي طاولت 29 بلدة هذه المرة.
4: نعم، نبدأ من الحديث عن الوقائع الميدانية التي تم تسجيلها منذ صباح هذا اليوم. أولا، طلب إخلاء جديد وأنذار جديد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ل 29 بلدة. كل تلك البلدات تقع إما في قضاء النبطي صيدا أو جزين، وطبعا هي مرتبطة بشكل أساس، خريطتها الجغرافية وتوزعها الجغرافي مرتبط تماما بالعمليات والتوغلات الإسرائيلية والاشتباكات التي تدور على محور أرنون كفر تبنيت، هذا المحور الذي يشهد منذ يومين عمليات توغل إسرائيلية باتجاه بلدة وأطراف بلدة كفر تبنيت ومحاولة الوصول لمرتفع علي الطاهر. بحسب بيانات حزب الله حتى الآن لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من الوصول لمرتفع علي الطاهر. يتحدث حزب الله عن تصد وكمائن بالتحديد عند أطراف بلدة كفر تبنيت وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانكفاء. حتى الآن الوقائع المدنية تشير لأنه موجود عند أطراف بلدة كفر تبنيت ولم يتمكن الوصول لمرتفع علي الطاهر، والانذارات بالأمس 24 بلدة واليوم 29 قرية وبلدة ومزرعة كلها تصب في إطار جعل المساحات الجغرافية والدوائر الجغرافية والحدائق الجغرافية الخلفية لمحور التقدم مخلات من قبل المواطنين ومخلات من أي حركة من أجل تحويلها إلى مسرح عمليات وغارات عنيفة تلحق دائما الإنذارات الموجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة للوقائع الأخرى فهي متصلة هنا في القطاع الغربي. بات معلوما منذ الأمس أن الاحتلال الإسرائيلي توغل داخل بلدة مجدلزون، وهنا أيضا حزب الله يتحدث عن استهدافات عند الأطراف، أطراف تلك البلدة وداخل البلدة باستهدافات لآليات، وهو يتحدث في واحد من بياناته عن احتراق آليات ثم استهداف بالصليات الصاروخية والقذائف المدفعية لتلك النقطة التي استهدفها حزب الله. مجدلزون طبعا هي من البلدات التي تقع شمال الخط الأصفر لأول مرة يتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل عام 2000، حتى لأنها لم تكن من ضمن الشريط الحدودي المحتل، وهي تمتاز بموقع استراتيجي مهم سواء لحزب الله للإشراف على شمع والبياضة وتير حرفة، أو بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي إذا ما نجح بالدخول إليها، لأنها تشكل نقطة أساسية لحزب الله، ومن هناك نقطة إشراف على شريط طويل من القرى التي تقع جنوب مدينة صور وشمال الخط الأصفر المحتل.
3: شكرا لك إدمو. أحمد دراوشة، أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة، نتابع تفاصيلها معك، وكذلك تحريض على تثبيت وتنفيذ المعادلة الإسرائيلية، إسرائيل مقابل الضاحية. ماذا نعرف عن آخر التصريحات والتحركات الإسرائيلية؟
1: أبدأ من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن تجمعين من البلدات اللبنانية. التجمع الأول في منطقة النبطية محيط بمدينة النبطية، وهناك أوامر الإخلاء تقضي بخروج سكان هذه المناطق إلى خارج القرى، إلى مناطق مفتوحة تبعد عن البلدات نحو 1000 متر، على ما يبدو تمهيدا لقصفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما المجموعة الأخرى من القرى اللبنانية والتي تقع في منطقة قريبة بالأساس من منطقة صيدا، فهناك أوامر الإخلاء دائمة، ويطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من السكان الخروج بشكل دائم إلى شمال نهر الزهراني، وليس الخروج إلى أطراف هذه البلدات أو إلى مناطق مفتوحة تبعد عنها نحو 1000 متر. من غير الواضح سبب التمييز بين أوامر الإخلاء هذه، لكن عادة عندما كانت هناك أوامر إخلاء شاملة ويطلب الاحتلال الإسرائيلي من السكان الخروج إلى منطقة بعيدة إلى شمال الليطاني أو إلى شمال الزهراني، فعادة يكون القصد هو إما التقدم بريا باتجاه هذه المواقع من أجل احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي، وإما تكثيف الغارات لفترة طويلة عليها. نترقب ما الذي سيفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة، ولو أنه يوحي بأن أوامر الإخلاء في منطقة النبطية ستسفر في نهاية المطاف عن تكثيف الغارات في تلك المنطقة في ضمن مسارعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوصول إلى مدينة النبطية، على اعتبار أنها المدينة الأكبر في هذه المنطقة بعد صيدا. في مناطق تقدم الاحتلال الإسرائيلي، منطقة النبطية هي المدينة الأقرب إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. خلال الفترة الماضية سمعنا عددا من التصريحات الإسرائيلية التي تقول إن احتلال مدينة النبطية سيؤثر استراتيجيا على الوضع بصورة كبيرة، ليس فقط في منطقة النبطية إنما في كل المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني. بحسب أيضا ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مقطع الفيديو الذي انتشر من تلك المنطقة يشير إلى أن واحدة من المسيرتين على الأقل سقطت عند سفح الجبل حدودي وليس داخل عمق إسرائيل، لم يسقط في أي من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة، ومع ذلك نسمع أصواتا تحريضية من قبل الوزيرين إيتمار بنغفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يتسابقان في مثل هذه الحالات على إبداء مواقف متطرفة أكثر، دعايا إلى استهداف العاصمة اللبنانية بيروت في إطار المعادلة الجديدة. لكن هذه المعادلة لا تقتصر على إسرائيل فقط، إيران أيضا طرف فيها، توعرت أنه في حال استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت فستستهدف هي شمالي إسرائيل، خصوصا طبعا في ظل هذه التطورات السياسية المتسارعة. مساء هذا اليوم عند الساعة 7:30 اجتماع مقرر سلفا للكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي لمناقشة كل هذه التطورات.
3: وفي ظل متابعة إسرائيل للتطورات السياسية المتسارعة باتجاه توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، كيف تترجم إسرائيل خوفها من هذا الاتفاق؟
1: ليس هذا ما خاضت إسرائيل لأجله حربين خلال العامين الماضيين أو خلال العام الماضي. في مثل هذا اليوم العام الماضي بدأت إسرائيل حربها على إيران، بدأت بأمال عريضة وباغتيالات واسعة وبعمليات على الأرض نفذها عملاء للموساد. في ختام هذه الحرب أعلن نتنياهو عن انتصار لأجيال، وأعلن القضاء على البرنامج الباليستي الإيراني وكذلك على البرنامج النبوي. لكن هذا الانتصار الذي تحدث عنه نتنياهو وأنه أنه سيصمد لأجيال لم يصمد لأكثر من 8 أشهر. ففي شهر مارس الماضي أو نهاية شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا جديدا على إيران، بدأ باغتيال المرشد الأعلى وباستهدافات واسعة وصلت في ذروتها لأكثر من 700 غارة فقط نفذها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى أضعاف ذلك في يوم واحد نفذته الإدارة الأمريكية. كان السقف الإسرائيلي عاليا، كان الحديث عن القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وليس فقط إنما تدمير المنشآت النووية الإيرانية واستخراج اليورانيوم عالي التخصيب إما بعملية عسكرية وإما باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى نظام جديد. وطرحت إسرائيل أسماء لتولي القيادة في إيران، وبدأ وزراء إسرائيليون في الحديث عن قضاء عطلات داخل إيران وعن فتح سفارة إسرائيلية هناك وتنصيب نجل شاه إيران المخلوع زعيما على إيران، بالإضافة إلى أهداف أخرى منها الحد من برنامج الصواريخ الباليستية. وأحيانا جرى الحديث عن القضاء على البرنامج الباليستي الإيراني وليس فقط الحد منه وقطع علاقة إيران بوكلائها في المنطقة. وحتى في إسرائيل هناك من تحدث عن تعويضات إيرانية تدفع لإسرائيل، لكن كل هذا تبدد. تجد إسرائيل اليوم وضعها في مكان مختلف جدا، هي تترقب ما الذي يحدث بين الولايات المتحدة وبين إيران. صحيح أن الولايات المتحدة تطمئن إسرائيل بأن الحديث هو عن مذكرة تفاهم مؤقتة، وأن ما تطالب به إسرائيل سيتم شمله في المفاوضات النهائية في الاتفاق النهائي، لكن ما حدث في قطاع غزة يدفع إسرائيل للقلق، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لم تعد مهتمة بما جرى في قطاع غزة، وتخشى إسرائيل أن ينتقل هذا الأمر إلى الملف الإيراني. بعد فتح مضيق هرمز ألا تعود الولايات المتحدة مهتمة بما يحدث على الجبهة الإيرانية، وبالتالي أن تترك الأوضاع كما هي. تبدو إسرائيل بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في وضع استراتيجي أسوأ مما كانت عليه مطلع هذا العام، بمعنى أن الحرب الأخيرة لم تؤدي إلى وضع أفضل لإسرائيل على المستوى الاستراتيجية العامة، إنما على العكس تماما على وضع أسوأ. حتى الآن ما يخرج من إسرائيل هو تصريحات متباكية لأقطاب المعارضة الإسرائيلية ولجهات في المؤسسة الأمنية. بنيامين نتنياهو صامت، كاتس أيضا صامت، جرت العادة ألا يتبادلان الاتهامات علنيا مع الإدارة الأمريكية، لكن من غير الواضح إن كان الصمت الإسرائيلي سيستمر طويلا.
3: طيب أحمد، يعني قبل أن أختم معك وبالعودة إلى التحريض من قبل سموتريتش وبنغفير من أجل ضرب الضاحية وبشدة، يقول سموتريتش ما مدى تفاعل ذلك يعني فعليا داخل إسرائيل، ويعني ما مدى الحديث عن إمكانية ضرب الضاحية؟
1: هذا الحديث يطرح من قبل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بنغفير، وهما بطبيعة الحال عضوان في الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي. وكذلك أرى الآن أن وزيرة إسرائيلية هي وزيرة المواصلات ميري ريغف أيضا تدعو إلى استهداف الضاحية، وهي أيضا عضو في الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي. لكن يبقى السؤال هو موقف الإدارة الأمريكية إن كانت ستسمح بقصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت أو لا. هناك عدة جوانب. الجانب الأول طبعا هو أن المفاوضات مع إيران متسارعة، فربما تقول الولايات المتحدة هذا ليس وقت عرقلة المفاوضات والتصعيد من جديد، خصوصا أن المعادلة لا تقتصر فقط على الجانب الإسرائيلي لوحده، هناك جانب إيراني وجانب إيراني قوي جدا. وإيران نفذت تهديداتها الأسبوع الماضي عندما استهدفت شمالي إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعد ذلك وسعت قصفها عندما قصفت إسرائيل إيران. فبالتالي الجانب الإيراني من المعادلة لا يزال قائما حتى الآن، وهذا الأمر مرتبط بالإدارة الأمريكية أكثر. أيضا فيما يتعلق باستهداف حزب الله، الطائرتان المسيرتان وقعتا داخل عند الحدود مباشرة عند سفح الجبل الحدودي، بمعنى ليس داخل البلدات الإسرائيلية، لم تقصف أي مدينة إسرائيلية، إنما قصفت أطراف مناطق حدودية. فربما هذا الأمر يدفع الإدارة الأمريكية إلى القول إن مدن إسرائيل لم تقصف، فبالتالي بطبيعة الحال لا تعمل هذه المعادلة، لكن الترقب شديد.
3: شكرا جزيلا لك أحمد دراوش، مراسل التلفزيون العربي من القدس. والآن ينضم إلينا من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي أستاذ عادل شديد. أستاذ عادل صباح الخير وأهلا بك معنا، ونحن نتابع هذه التطورات والتسارع على المستوى الميداني وكذلك السياسي. هل تسارع إسرائيل الآن من أجل الحصول على أكثر مكاسب أو تحقيق أكثر أهداف داخل الأراضي اللبنانية قبل أن يتم أو يتوصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى توقيع مذكرة تفاهم؟
2: تحياتي لك يا أستاذة سونيا ولمشاهديكم الكرام. يعني إسرائيل حتى اللحظة تجهل بالضبط تفاصيل الاتفاق. هنالك يعني من يعتقد أو من لديه معلومات أنه الاتفاق لا يتضمن فقط وقفا لإطلاق النار بقدر ما هو أيضا انسحاب لجيش الاحتلال، بالتالي لن تكون هنالك جدوى وفائدة إسرائيلية في حال تم يعني
0: هذه الحرية. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الليكود هو انعكاس للأزمة التي وجدت فيها إسرائيل نفسها بعد التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي من الممكن أن يوقع عليها في أي وقت في يعني اليوم أو غدا.
4: بالضبط، يعني منذ قليل كان معنا أحمد دراوش مراسلنا في القدس، وقال إسرائيليا يعتبر ليس هذا ما خاضت من أجله إسرائيل حربين. ما هي المخاوف الإسرائيلية الآن من أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل؟
3: يعني أولا قبل النقاش بتفاصيل الاتفاق ما ضم وما لم يضم، إسرائيل موقفها كان واضح أنها ترفض أي شكل من أشكال التفاوض مع النظام الإيراني الحالي. الهدف الأمريكي الإسرائيلي لم يكن فقط صحيح أنه بالإعلام كان موضوع النووي، موضوع الصاروخ، موضوع حلفاء إيران بالمنطقة، ولكن الهدف الحقيقي للطرفين إسرائيل كانت معنية بتدمير وإسقاط الدولي الأمريكي، كما الإسرائيلي كانوا معنيين بإسقاط النظام. فشل الهدفين، تدمير الدولة فشل وإسقاط النظام واستبداله بنظام آخر ضمن مقاسات أمريكا وإسرائيل أيضا فشل. هذا أولا. ثانيا بخصوص البنود، كل ما أرادت إسرائيل أن لا يكون بهذا الاتفاق وجد، وكل الأمور التي أرادت أن تكون غير موجودة، بمعنى إنه هذا الاتفاق لم يتطرق نهائيا للموضوع الصاروخي وموضوع علاقة إيران بحلفائها وتحديدا حزب الله في لبنان، لا بل إنه أتى بحزب الله بموقع آخر أن يكون جزء من هذا المسار، بمعنى إنه إسرائيل كما الولايات المتحدة وجدوا أنفسهم في المكان المناقض تماما لما أرادوا الذهاب وتحقيقه من خلال حرب. نتنياهو يشعر إلى حد كبير بالحرج أمام خصومه. في إسرائيل لأول مرة هنالك إجماع، في إسرائيل الكل يتفق، لا يوجد يسار ولا يمين على أن هذا الاتفاق كما يوصف في إسرائيل، تارة يوصف بالاتفاق السيء، تارة يوصف بالكارثي، تارة يوصف بكل الأوصاف السلبية، لصقت بهذا الاتفاق. ولكن الانقسام حول مسألتين، خصوم بنيامين نتنياهو يحملون بنيامين نتنياهو مسؤولية هذا الاتفاق السيء، إنه هذا يعكس إنه لم تعد هنالك يعني مكان مهم لبنيامين نتنياهو أمام ترامب وأمام الإدارة الأمريكية، وأنه ضعف بنيامين نتنياهو أدى إلى استثناء واستثناء وتأميج إسرائيل، مما أوصل الإدارة الأمريكية إلى هذا الاتفاق. بينما الائتلاف الذي يقوده نتنياهو يحملون ترامب المسؤولية، لا يحملون بنيامين نتنياهو، قد يتم تحميله بالنقاشات السرية الداخلية بالغرف المغلقة، ولكن أمام الإعلام هنالك يعني حلفاء بنيامين نتنياهو صبوا جام غضبهم على الرئيس ترامب، تارة ألقانا إلى نهش الكلاب، تارة يقال ألقانا تحت عجلات الباص وهو متهور، تارة يقال أنه تخلى عنا. بكل الأحوال إجماع حول مساوئ هذا الاتفاق، انقسام حول من المسؤول.
4: طيب أستاذ عادل، يعني في حال توقيع مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية لا تراعي المصالح الإسرائيلية، إسرائيل هي في النهاية ليست طرف يوقع على هذا الاتفاق، ليست طرفا في الاتفاق، ولكن ممكن للولايات المتحدة لترامب أن يطلب من نتنياهو الالتزام بهذا الاتفاق الذي سيوقع والمذكرة التي ستوقع بين طرفين. إلى أي مدى فعلا نتنياهو ممكن أن يلتزم بذلك؟ ممكن أن يعني يراعي الاتفاق الذي توقعه واشنطن ولا توقعه إسرائيل؟
3: يعني أولا أن يوقع أو لا يوقع هذه مسألة يعني ينظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى أنه طالما المعلم الأكبر يوقع لا داعي للتابع والتلميذ
4: الصغير، لو سمحت.
3: هذا أولا.
4: باختصار لو سمحت أستاذ عادل، لأننا سنمر إلى تصريحات وعواجل أخرى.
3: ثانيا بتقديري أنه حتى الأمريكي ليس له مصلحة أن يكون الإسرائيلي بسرعة، لكي يحاول أن يستخدم الإسرائيلي كعصا غليظة أمام الإيرانيين، أنه لا زالت إسرائيل غير راضية، وبالتالي يعتقد الأمريكي أنه هكذا أسلوبنا ممكن أن يؤدي إلى تليين الإيرانيين بالمفاوضات التي ستبدأ حال توقيع هذه المذكرة. ولكن أن تلتزم إسرائيل أم لا، هذا بقرار أمريكي. إذا أرادت الولايات المتحدة لن يكون أمام نتنياهو سوى الانضباط التام.
4: واضح واضح. شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل، أشكرك جزيل الشكر. ونمر لهذه الأخبار العاجلة. مصدر مطلع للتلفزيون العربي يقول إن الجانب الإيراني ممتعض من التصريحات الأمريكية حول مذكرة التفاهم، الجانب الإيراني ممتعض من التصريحات الأمريكية حول مذكرة التفاهم. يضيف هذا المصدر للتلفزيون العربي أن زيارة الوفد القطري

0: ما زالت العديد من النقاط التي تناقش الآن وتطرح مع زيارة الوفد القطري إلى طهران. تقول أو يقول مصدر للتلفزيون العربي أن زيارة الوفد القطري إلى طهران مرتبطة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج، وأن زيارة هذا الوفد القطري إلى طهران تأتي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع واشنطن. هناك امتعاض أيضا من الجانب الإيراني للتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. سنتابع هذه التصريحات مع مراسلنا من طهران حازم كلاس. حازم أهلا بك معنا. وفد قطري يزور طهران إذن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم. الحديث هنا كذلك على ملاحظات إيرانية ومن بينها ما يتعلق ب الأموال المجمدة. ما الذي نفهمه مما بقي عالقا ويحتاج إلى نقاش في هذه الأمتار الأخيرة؟
1: يعني يمكن الإشارة سونيا إلى عدة نقاط في هذه الساعات الحاسمة في الواقع. النقطة الأولى هي أنه حتى هذه اللحظة إيران لم تعلن رسميا عن موافقتها على نص مذكرة التفاهم. النقطة الثانية هي أن إيران تعمل على دراسة الأبعاد المختلفة لنص مذكرة التفاهم بالصيغة النهائية التي تم التوصل إليها، أبعاد مختلفة سياسية قانونية تقنية، في ضوء العناوين العريضة المتنوعة والعديدة التي تطرح في مذكرة التفاهم. النقطة الثالثة هي أن زيارة الوفد القطري إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح هذا اليوم هي الثانية في غضون 5 أيام، وتأتي في أجواء يبدو بأن الاتفاق يقترب جدا، أو لحظة الإعلان عن الاتفاق تقترب جدا. ولكن لدى الجانب الإيراني كما أشرت نقلا عن مصادر للتلفزيون العربي لديه ملاحظات حول بشكل أساسي قضايا تقنية مرتبطة ببعض الملفات المطروحة، ومن بينها الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في الخارج. نعرف بأن الأموال المحتجزة في الخارج موجودة في بنوك، هناك ترتيبات تقنية يجب أن تجري لكي تضمن إيران أن هذه الأموال ستعود إليها وتتمكن من الاستفادة منها بشكل أو بآخر. أيضا يعني على شق سياسي إعلامي إن صح التعبير، هناك امتعاض إيراني يعني من التصريحات الأمريكية والتسريبات الأمريكية عموما. كان هناك وحدة موقف نادرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الباكستاني كذلك فيما يتعلق بالتسريبات التي حصلت خلال الأيام الماضية. وزير خارجية إيران عباس عراقشي دعا وسائل الإعلام إلى الكف عن التسريبات و الالتزام يعني بالصمت لفترة من الزمن وإفساح المجال أمام الدبلوماسية لتتمكن من إنضاج لحظة الإعلان عن الاتفاق. هذا المنشور الذي نشره عباس عراقشي وأثار ردود فعل بطبيعة الحال في الداخل الإيراني من قبل وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المحسوبة على تيارات مختلفة، أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، وأيضا أعرب عن امتعاضه من التسريبات. رئيس وزراء باكستان كذلك ينسحب عليه الأمر، الذي دعا الجميع إلى الهدوء قليلا ليصار إلى ترتيب الأمور وإخراج مشهد لحظة الإعلان عن الاتفاق. كل هذا مطروح على الطاولة الآن بين الوفد القطري الذي يرأسه أحد مستشاري وزير الخارجية كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيسنا، وربما هي ساعات حاسمة. بالتزامن مع كل هذا لابد من الإشارة سونيا إلى أن هناك أطراف لا تزال يعني ترفع السقف بشكل كبير، لديها اعتراضات، خرجت في تجمعات احتجاجية ليلة أمس أمام مبنى الخارجية في بعض الساحات في طهران، أمام ممثلية الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد شمال شرق إيران. معظم هذه الجماعات أو هذه التجمعات محسوبة على أطراف متشددة في إيران، ولكن هي جزء أساسي من التركيبة السياسية في البلاد، ولا يمكن إلا الأخذ بوجهة نظرها بطبيعة الحال. على الأقل كيف ستقدم

0: تقدم مذكرة التفاهم وتسوق في الداخل الإيراني للأطراف السياسية المختلفة. تعقيدات كثيرة داخلية وتقنية وإعلامية وسياسية مرتبطة بالساعات الأخيرة ربما، ولكن الأجواء بالعموم هي أن الاتفاق يمضي قدما نحو لحظة الإعلان ولو بصعوبة.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي من طهران. بينما تقترب واشنطن وطهران من التوقيع على مذكرة تفاهم قد تمثل انفراجا في مسار مفاوضات متعثرة، تتصاعد في المقابل أصوات معارضة داخل البلدين بين من يراها خطوة ضرورية لتجنب مزيد من التصعيد ومن يراها تنازلا سياسيا واستراتيجيا. هذا الانقسام برز بوضوح في إيران، حيث نظمت تجمعات احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية في طهران وممثلية الوزارة في مدينة مشهد، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بمذكرة التفاهم المحتملة، معتبرين أنها لا تنسجم مع المصالح الوطنية الإيرانية. المشاركون في الاحتجاجات وجهوا انتقادات مباشرة إلى وزير الخارجية عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، متهمين المسؤولين الداعمين لمسار التفاوض بتقديم تنازلات للولايات المتحدة، واصفين الاتفاق المحتمل بأنه خيانة لمصالح البلاد وفق تعبيرهم. الاعتراضات لم تقتصر على الشارع بل امتدت إلى
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: بالحديث أكثر حول هذه المعارضة داخل إيران وداخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حول مذكرة التفاهم المرتقبة، ينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط. دكتور العتوم أهلا بك معنا. بداية، لماذا تعلو الآن هذه الأصوات المعارضة للطاولة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق بين الطرفين رغم أن الطرفان جربا الحرب؟
1: مساء الخير أستاذة سونيا. يعني باتت المعركة وانتقلت المعركة إلى داخل النظام نفسه، مهاجمة عراقي لأنه أصبح رمزا للاتفاق، وبالتالي هجوم عليه هو هجوم على مسار التفاهم مع واشنطن أكثر من مهاجمة شخصا. ما تكشفه المعطيات هو أن العقبة لم تعد في مذكرة التفاهم نفسها، بل في القرار النهائي وكيفية تمريره داخل بنية النظام دون أن يبدو استسلاما بعد الحرب المكلفة والمدمرة. وسونيا، التأخير الإيراني ليس رفضا للاتفاق، لأنه معظم التسريبات المتقاطعة من واشنطن وطهران كما ذكر الآن مراسلكم في طهران تشير إلى أن الخطوط العريضة للمذكرة تم حسمها. ما يجري الآن هو مراجعة داخل مؤسسات النظام الإيراني، خصوصا داخل مكتب المرشد، المجلس الأعلى للأمن القومي، الحرس، الحكومة، وزارة الخارجية. وربما أنه النظام بطبيعته وتشكيلته الحالية يريد حسم هذا الملف بهذا الحجم، ليس من جهة واحدة بل لتحميل المسؤولية للجميع. الأمر الثاني أيضا الاحتجاجات والتظاهرات هي فيها محاولة لرفع كلفة التنازلات على القيادة عبر توجيه رسالة المرشد أنه أي اتفاق واسع قد يثير غضب القاعدة العقائدية للنظام، وهذا أمر يعني طبيعي داخل مؤسسات ما تبقى من النظام الإيراني، بالإضافة إلى انتقاد الحرس، لأنه الحرس الثوري ووسائل الإعلام عبر صحيفة جبان على سبيل المثال انتقدت هذه الاحتجاجات، وهذا الانتقاد يعني مثير ومفارقة مهمة، لأنه في ربما خوف من كسر قاعدة الطاعة، النزول للشارع دون توجيه سابقة خطيرة تعتبر في النظام الإيراني من جانب نظام من جانب جناح يعتبر أحد أعمدة الجناح المتشدد الإيراني. وبالتالي الخشية أيضا من انتقال العدوى والخشية من الاحتجاجات واسعة النطاق والصراع داخل المعسكر المحافظ نفسه، مع الخشية من إضعاف الموقف في التفاوض لأنه أي انقسام علني قد تستفيد منه واشنطن أو أطراف خارجية.
0: لكن هذه المرة أستاذ العتوم، يعني هذه المعارضة ليست شعبية، وإنما يعني من يعارض الآن هو جزء من التركيبة السياسية الإيرانية، ما مدى تأثيره فعلا على الاتفاق وعلى تعديل أو التغيير في نقاط الاتفاق؟
1: يعني المعارضين هم بينتبهوا عادة إلى ما يسمى بجبهة بايدارية أو ما يسمى بجبهة الصمود، هم جزء من التركيبة للمجلس الشورى، هم مسيطرين على مجلس الشورى وجزء من تركيبة النظام، لكن الكلمة الفصل في نهاية المطاف هي للتيار الذي يريد التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى مقاربة مع إيران. تحاول لغاية هذه اللحظة تحويل التراجع إلى انتصار، يعني خصوصا بعد أشهر من الحرب والضغوط، النظام يريد أن يقول للشعب أنه قبلنا بالشروط الأمريكي، لم نقبل بشروط الأمريكية على حسب ما تريد واشنطن، لذلك تعمل على صياغة الاتفاق بشكل داخلي باعتباره حماية للسيادة الإيرانية نتيجة صمود إيران، إنقاذ الاقتصاد الإيراني دون التخلي الكامل عن الحقوق النووية. ولهذا ظهر عراقي وغيره بكثافة في وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام الإيراني تدريجيا. المعركة الحقيقية فعلا داخل إيران، لأن الانقسام الإيراني سونيا لم يعد بين مؤيد ومعارض لأمريكا ومن يريد الصلح معها، بل بين تيارين، التيار الذي يريد التفاهم واليمين إلى البراغماتية، الذي يرى أن الاقتصاد وصل إلى نقطة خطيرة جدا، يريد رفع الحصار، عودة تصدير النفط، أيضا يريد تثبيت النظام أهم من استمرار المواجهة. طيب، والجناح الآخر المتشدد، نعم، الذي يرى أنه أي تنازل بعد الحرب سوف يفسر كهزيمة ويرفض، يعني كما ذكر مراسلكم في طهران، موضوع العقوبات، موضوع مضي هرمز، موضوع البرنامج النووي، ولغاية الآن يعني ما زالت النصوص غير واضحة في ظل التضارب ما بين السردية الأمريكية والرواية الإيرانية.
0: هي مذكرة تفاهم يتم الحديث عنها وليس اتفاق نهائي. يعني في نهاية المطاف، ما الذي يعتبره مثلا محمود نبويان تجاوز للخطوط الحمراء؟ ما الذي تعتبره الأطراف المعارضة للاتفاق وللمسار الدبلوماسي إضرارا بالمصالح الوطنية الإيرانية؟
1: شوفي، في هناك مجموعة من الجوانب، احنا خلينا نتفق على شيء اول شيء سونيا، انه هناك تناقض في الروايتين، لانه هناك اختلاف جذري في اتفاق الاطار بين واشنطن وطهران، هو في تقديم كل طرف قراءة متباينة للنصوص مذكرة التفاهم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كخطوة للحد من التصعيد في هرمز وفي الإقليم النووي مقابل تنازلات محدودة. طهران تروج له كنصر دبلوماسي لكسر العزلة بحيث يبقي برنامجها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي. وبالتالي على سبيل المثال هنالك تناقض في الروايتين على مستوى طبيعة الاتفاق. لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لاتفاق الإطار كوثيقة صارمة تمهد لتسوية شاملة تتضمن شروط مقيدة لتفكيك البرنامج النووي والأنشطة الإقليمية وفيما بعد في تقدير أيضا البرنامج الصاروخي الإيراني. في حين الرواية الإيرانية تعتبر تفاهم سياسي مؤقت يهدف إلى وقف التصعيد ورفع العقوبات دون المساس بالخطوط الحمراء. أيضا واشنطن تؤكد أن مسودة الاتفاق تضع قيود على إيران فيما يتعلق بتفكيك البرنامج النووي، تسليم اليورانيوم، تدمير المنشآت النووية، فتح المنشآت الأخرى التي لا يراد تدميرها أمام تفتيش واسع وغير مشروط ومتزامن من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جانب وكلاء دوليين ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حين أن طهران تنفي لغاية هذه اللحظة وجود التزامات نووية فورية وتؤكد أن الملف النووي هو عنوان لاحق ومستقل. بالإضافة إلى الاتفاق يتضمن فيما يتعلق بالنفوذ الإقليمي، الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجريد إيران من هذه الورقة برمتها ونزع سلاح الميليشيات والأذرع الموجودة في المنطقة على خلاف الجانب الإيراني الذي يعتبر ذلك يعني مساس بالخطوط الحمراء. في تقديري أن الأمور مرشحة ربما لعدم الفهم والوصول إلى فرق.
0: دكتور، رغم كل هذا الذي ذكرته هناك أصوات أمريكية تعارض الاتفاق، خاصة يعني داخل الأوساط المحافظة، وترى أن رفع العقوبات على إيران سيمنحها نفوذ أكثر ومساحة أكثر لتوسيع نفوذها. لماذا تعلو هذه الأصوات في الوقت الذي تقول فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقول أيضا أن هذا الاتفاق يخدم المصالح الأمريكية أولا؟
1: يعني في كلا الطرفين هناك أطراف متشددة كما تفضلتي، في داخل إيران، في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في داخل إسرائيل. لكن في نهاية المطاف ماذا تريد واشنطن؟ هي مستعجلة تريد إبرام اتفاق هدفه الأساسي هو إعادة فتح هرمز، خفض أسعار النفط، إنهاء الحرب الشاملة قبل تحولها إلى استنزاف طويلة، وتقديم الاتفاق كإنجاز يفوق الاتفاق اللي تم في العام 2015. وبالتالي لذلك قد تضغط واشنطن سياسيا لكي تمنح إيران أيام إضافية لإنهاء ترتيباتها الداخلية. والسيناريو الأرجح يعني أنا في تقديري أنه إذا لم تقع حادثة ما خلال الساعات القليلة القادمة أو تطور ما، سوف نشهد توقيع مذكرة تفاهم أوليا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم مع إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز وتخفيف محدود للقيود على النفط الإيراني وبدء مفاوضات تقنية أعمق حول الملف النووي الإيراني بالدرجة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى موضوع طبعا العقوبات والإفراج على الأرصدة المجمدة. طبعا تمن خطوة زائد خطوة، بمعنى ما تقوم في إيران من خطوات سوف يتبع تنازل من جانب أمريكا في تقديم حوافز. على سبيل المثال إذا قامت إيران بنقل اليورانيوم إلى الخارج يتم الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة. إذا وافقت إيران على إغلاق المنشآت النووية الثلاثة سوف يتم رفع هذا المبلغ لاحقا. أيضا إذا تم نقل أجهزة الطرد المركزية المتطورة إلى الخارج أيضا سوف يتم هنالك تنازل في مجال العقوبات وفي مجال أيضا الحصول على بعض الأموال والمبالغ المجمدة بالإضافة إلى حوافز اقتصادية. يعني هكذا سوف تسير الأمور. لكن مشكلة إيران لغاية هذه اللحظة في تقدير الثانية هو ترتيب البيت الداخلي. النظام يدرك كلفة الحرب ومرتفعة اقتصاديا وعسكريا، وهنالك حاجة لتسويق الاتفاق كانتصار تفاوضي وليس استسلاما من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه ربما إذا كان هنالك تعنت في الشروط الأمريكية واختلاف في وجهات النظر على الاختلاف إذا بدأ حقيقيا ما بين الطرفين حسب ما يتم طرحه إيرانيا وأمريكيا، فبتقديري أنه فترة 60 يوم سوف تكون فترة صعبة جدا للوصول حتى إلى توافق، لأنه الآن هون الشيطان في التفاصيل من ناحية. ومن ناحية أخرى هنالك تيار قوي موجود داخل بازدران الحرس الثوري الإيراني الذي يرى أنه كلفة الحرب أهون من كلفة الاستسلام، خصوصا إذا أرادوا تجريد إيران من كثير من أوراقهم الردعية فيما يتعلق بالبرنامج النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي.
0: هل فعلا من وجهة نظرك دكتور الآن يعني بعد حرب 40 يوما وحرب 12 يوما كلفة الحرب فعلا يعني أعلى من كلفة ما يسمى بالاستسلام أو بالاتفاق؟
1: إذا كان هنالك تجريد للجانب الإيراني فيما يتعلق، إحنا الآن بدنا نفرق بين مصطلحين سونيا، الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن تجميد البرنامج النووي و فترة التجميد سوف تمتد من 5 إلى 7 سنوات، ثم العودة إلى 63%، بمعنى احتفاظ إيران بحقها في التخصيب على الأراضي الإيرانية، في حين أنه ما يتم الحديث عنه أمريكيين مختلف تماما. يتم الحديث عن تفكيك كل البرنامج النووي الإيراني، يتم الحديث عن تسليم أجهزة الطرد، يتم عن إغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتنياهو وفورد وأصفهان، بالإضافة للتعامل مع المنشآت الأخرى مثل منشآت بارشين العسكري اللي فيها بعض المنشآت النووية، منشآت الريمبو، منشآت طالقان 2، تسليم كل أجهزة الطرد المركزية المتطورة بما فيها من نوع IR-6 وIR-9 اللي استخدمت في التسريع، وهذا طبعا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015. أيضا إذا تم الانتقال إلى الصاروخي وهو ما تصر عليه إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفكيك البرنامج الصاروخي ضمن 3 مسارات. المسار الأول هو تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر، بالإضافة إلى تقييد وكبح الجماح الإنتاج العددي والتعامل مع البرنامج الفضائي الإيراني باعتباره وسيلة وكغطاء للتجارب.
0: نعم شكرا، وعذرا على يعني انقطع التواصل مع الدكتور نبيل العتوم. على كل نحن وشكنا على انهاء هذه المقابله بعد الحديث عن الاعتراضات الداخليه في ايران وفي الولايات المتحده الامريكيه حول الاتفاق او مذكره التفاهم. الان نشير لهذه الاخبار العاجله. الجيش الاسرائيلي يتحدث عن تفعيل صفارات الانذار في عده مواقع عند الحدود اللبنانيه تحسبا لتسلل مسيره. اذن الان صفارات الانذار دوي في عدة مواقع عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. نعود مرة أخرى إلى أحمد دراوشم من القدس، مراسل التلفزيون العربي. أحمد، الآن مرة أخرى تفعيل صفارات الإنذار تحسبا لتسلل مسيرة، نتابع معك التفاصيل ونعود على التصريحات الإسرائيلية عقب سقوط مسيرتين صباح هذا اليوم.
2: سونيا، 4 مواقع تدوي فيها صافرات الإنذار خلال الدقائق الماضية مباشرة عند الحدود اللبنانية، لعل أشهرها منطقة زرعيت وهي تقع مباشرة عند الحدود في القطاع الأوسط من الحدود. كذلك تدوي في شمراء، في إيفن مناحم، وفي منطقة شتولة. هذه مناطق قريبة من الحدود. سبب دوي صافرات الإنذار هو طائرات مسيرة. حتى الآن من غير الواضح إن كانت الطائرات المسيرة قد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني أو أنها اجتازت الحدود، علما بأنها دوت فقط خلال الدقائق القليلة الماضية. معظم المرات التي دوت فيها صافرات الإنذار خلال الأيام الماضية تحديدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار كان بسبب رصد طائرات مسيرة أو بسبب قصف لحزب الله داخل الجنوب اللبناني. فقط عدد قليل من المرات اجتازت فيها الطائرات المسيرة الحدود، آخرها كان في ساعات هذا الصباح عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط طائرتين مسيرتين في الجانب الإسرائيلي من الحدود. وهذا الأمر كذلك أشارت مقاطع فيديو أو بياناته مقاطع فيديو أن سقوط المسيرتين كان مباشرة عند الحدود وعند أطراف بلدات إسرائيلية دون أن يسقط داخل هذه التجمعات الإسرائيلية. ومع ذلك صدرت تهديدات من قبل وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا من قبل الوزيرين إيتمار بنغفير وبتسلئيل سموتريتش وهما عضوان في الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي، باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل اجتياز الطائرتين المسيرتين للحدود. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع مساء هذا اليوم لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية، لكن بالأساس على الجبهة الإيرانية، وسط أنباء عن توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. هل ستلجأ إسرائيل إلى التصعيد في هذا الوقت الحساس، خصوصا أن معادلة استهداف الضاحية مقابل أي صاروخ يجتاز الحدود هي معادلة فيها طرف مهم آخر هو إيران، ليست معادلة إسرائيلية فقط، لأن إيران هددت باستهداف الجليل ومناطق الشمال في إسرائيل إن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. أجواء من التصعيد يدفع إليها وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية. قيادة الجيش الإسرائيلي صامتة، قيادة المستوى إسرائيلي صامتة، سواء نتنياهو أو إسرائيل كاتس، لكن واضح أن إسرائيل تدفع باتجاه ديناميكيات تصعيدية على الأقل في هذا التوقيت الحساس.
0: سنعود لهذه الديناميكيات.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس،
3: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
2: الذي يقضي بأن تجبر إيران الولايات المتحدة على ليس فقط وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، إنما على سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. حتى الآن يبدو الحديث إسرائيليا عن خيار أوسط، وهو إمكانية أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع التي تقدم فيها خلال الأسبوعين الأخيرين، أي قلعة شقيف ومحيط تلة علي الطاهر ومناطق في النبطية إلى مناطق الخط الأصفر، مع استمرار عمليات الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه المناطق.
0: أحمد، يعني أشير الآن إلى أن الصور التي نتابعها الآن هي لقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة مجدلزون جنوبية لبنان بشكل مباشر. إذن قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة مجدلزون جنوبية لبنان، البلدة التي يقول الاحتلال الإسرائيلي أنه وصل إليها، ويقول حزب الله أنه خاض اشتباكات داخل بلدة مجدلزون، هذه البلدة التي لم يصل إليها الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 2000، والتي ذات موقع استراتيجي مهم بالنسبة للعملية العسكرية. الآن الاحتلال الإسرائيلي يقصفها مدفعيا بشكل مباشر، نتابعها على الشاشة صور من مجدلزون. إن عدنا أحمد إلى الحديث عن التقدم الميداني والتوغل الإسرائيلي الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه وتحقيق أكثر تقدم في أقرب وقت ممكن قبل الوصول إلى أي اتفاق، ربما كانت هناك تصريحات من الجيش الإسرائيلي أو تصريحات إسرائيلية بأن إسرائيل ممكن أن تتلقى أوامر أو الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بعدم التقدم أكثر، ولكنه سيحافظ على المناطق التي وصل إليها. ماذا نعرف أكثر عن تفاصيل هذه التصريحات وعن يعني حقيقتها فعليا؟
2: هذا ضمن السيناريوهات التي يستعد إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، لكن سونيا يبدو أن هذا واحد من خيارات وليس مبنيا على معلومات. بمعنى أن هناك عدة سيناريوهات يتجهز لها الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة، منها خيارات سيئة للجيش الإسرائيلي، منها خيارات جيدة، ومنها خيارات مؤقتة مثل وقف التقدم، مثل ربما الانسحاب من المواقع التي وصل إليها الاحتلال الإسرائيلي منذ الاتفاق الماضي الذي أنهى الحرب على إيران. كثير من السيناريوهات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن كثرة هذه السيناريوهات ربما تكون إشارة إلى عدم معرفة إسرائيل حتى الآن لطبيعة ما يجري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وبين إيران. بمعنى أن إسرائيل تستعد لهذا العدد الكبير من السيناريوهات لأنه لا يوجد سيناريو واحد أو سيناريوهان اثنان تعمل الولايات المتحدة وإيران على دراستهما، وبينما تنتظر إسرائيل نتائج هذه المفاوضات التي بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين لا تزال متواصلة حتى الآن. تعمل إسرائيل على ترتيب نفسها لعدة سيناريوهات على الميدان، وهذا الأمر كان محط شكوى من الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين، الذي قال عندما أو سرب للصحفيين أنه يبني خططا عسكرية دون معرفة الأفق السياسي لهذه الخطط. بمعنى هو يبني خطة على سبيل المثال لحصار مدينة النبطية وللتقدم لاحتلال مدينة النبطية، لكنه على أرض الواقع لا يعرف إن كان سيتم بدء هذه العملية العسكرية أو لا. أيضا الأمر فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت، هناك خطط دائمة، خطط تحدث دون أن يعرف جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كان سيحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة أو من القيادة السياسية الإسرائيلية لاستهداف هذه المناطق، ومن هنا تأتي هذه التسريبات. حتى الآن إسرائيل الرسمية على مستوى الجيش على مستوى القيادة صامتة.
0: ابقى معنا أحمد، سنعود لك، نتابع مع إدمون ساسين من سور جنوبية لبنان هذه التطورات، قصف مدفعي إدمون على مجدل زون، وكذلك استهداف بغارتان إسرائيليتان على بلدة الشرقية جنوبية لبنان، نتابع معك التفاصيل، وهل هذه آخر تطورات أم تلتها استهدافات أخرى؟
8: نعم، سحب الدخان التي تشاهدونها الآن بكاميرا زميل بشير أبي راشد والتلفزيون العربي هي سحب دخان تنبعث من الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مجدل زون. طبعا القصف المدفعي الإسرائيلي المركز بدأ قبل دقائق، نشاهد سحب الدخان. طبعا مجدل زون بات معلوما بأنها محور عمليات أساس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حاول قبل ثلاثة أيام التوغل باتجاهها، اشتبك بوادي حسن مع حزب الله، ولكن بالأمس بدأ حزب الله يتحدث عن استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة مجدل زون، وهذه سحب الدخان المتصاعدة هي واحدة من أطراف مجدل زون، ولكنه أيضا تحدث عن اشتباك واستهداف داخل بلدة مجدل زون لقوة إسرائيلية بالأمس، وأيضا عند ساعات الفجر الأولى كنا نشاهد اشتباكات عنيفة، صليات صاروخية، سيارات تنطلق من الجنوب اللبناني باتجاه هذا المحور بالتحديد. اليوم كان الهدوء يسيطر على البلدة قبل أن يبدأ القصف المدفعي المركز على نقطة واحدة تسببت بهذا الدخان وسحب الدخان المتصاعدة من الأطراف الشمالية لبلدة مجدل زون. طبعا هذه الأطراف هي أطراف معاكسة للأطراف الجنوبية، حيث تقع شمع المحتلة وتقع البياضة المحتلة، ومن هذه النقطة هنا لا يمكن بعد معرفة لماذا هذا القصف المدفعي، هو اشتباه بتحرك ما أو هي عبارة عن محاولة تأمين غطاء ناري ودخاني كثيف من أجل أي تقدم، علما أن النقطة عندما عيناها الآن وتأكدنا منها هي تقع يعني على أطراف البلدة المحاذية لتلك المنازل والبيوت في حي يقع في أعلى مجدل زون ومواجه لطير حرفة ومواجه أيضا لبلدة شمع المحتلة. هذا على مستوى القطاع الغربي. كانت هناك
7: راديو الحرية
9: 97.10 FM. علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: وبالتالي صرنا نشاهد أربع سحب دخان، يعني وبالتالي أيضا يمكن القول بأننا أمام مسرح عمليات ومسرح مواجهات، سواء في القصف المدفعي، سواء بالغارات، أو حتى بسحب دخان سوداء تنبعث من داخل الخط الأصفر المحتل أو على حدوده، ولكن هي عميقة أكثر من تلك النقاط التي نشاهدها مباشرة. هذه هي الصور التي تشاهدونها الآن، هي آخر نتائج القصف المدفعي. النقطة أخرى، يعني النقطة الأولى قريبة مجدزون، النقطة الثانية أبعد بقليل، وأيضا شاهدنا غارة وشاهدنا سحب دخان ينبعث من الداخل. أذكر بأن هذا المحور هو واحد من محورين أساسيين لدى الاحتلال الإسرائيلي. نسمع الآن أصوات المسيرات الإسرائيلية بخلفية الصوت، ولكن هذا المحور أساسي، إضافة إلى محور أرنون كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، هناك محور مجد الزون. القطاع الغربي غاب عن التوغلات البرية الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. كان قد توقف الاحتلال الإسرائيلي عند البياضة وشمع، لم يحاول أن يتقدم أكثر، ولكن قبل أيام فتح هذا المحور وفتح هذه الجبهة وأراد أن يتقدم شمال الخط الأصفر المحتل ويعمق سيطرته باتجاه بلدتين استراتيجيتين ومهمتين لحزب الله وللاحتلال الإسرائيلي في المعارك الدائرة، وأراد أن يتقدم باتجاه مجد الزون، ولكن من الأعلى من جهة طير حرفة والنقاط المحيطة بها، وبدأت العمليات وبدأت المواجهات ووصل إلى داخل البلدة حيث حصلت مواجهات هناك. اليوم صباحا كان هناك هدوء بعد ليلة عنيفة، وعند قبل ساعة تقريبا بدأنا نتابع هذا المشهد الميداني من قصف المدفعي، من غارات، من سحب دخان تتصاعد من أكثر من نقطة. طيب، هل هناك محور اشتباك على الأطراف البلدة؟ نعم.
4: إدمو، سأعودك تحديدا في هذه النقطة على التوغل الإسرائيلي والاشتباكات ومحاورها، ولكن أشير لهذا الخبر العاجل. الآن الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا سقوط مسيرة داخل أراضي إسرائيل من دون إصابات، رصدنا سقوط مسيرة داخل أراضي إسرائيل من دون إصابات. يؤكد إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما ورد عن القناة 12 الإسرائيلية التي تحدثت عن انفجار طائرة مسيرة. تقول القناة 12 الإسرائيلية أنه تم عند بوابة قاعدة عسكرية في الجليل الغربي ومن دون إصابات. أحمد دراوشة مرة أخرى معنا من القدس، نتابع هذه التفاصيل. أحمد،
5: الجيش الإسرائيلي إذن سونيا أعلن عن سقوط طائرة مسيرة داخل إسرائيل على حد تعبيره عند الحدود اللبنانية. وسائل إعلام أخرى تتحدث عن سقوط مسيرة بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية. هذه المسيرة الثالثة منذ ساعات الصباح التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها سقطت داخل إسرائيل. في ساعات الصباح الأولى كان الاحتلال قد أعلن عن سقوط مسيرتين في الجانب الإسرائيلي من الحدود في القطاع الغربي، تحديدا من قرب رأس النقورة. الآن الحديث عن منطقة زرعين الإزرعيت التي تقع مباشرة قبالة مروحين في الجنوب اللبناني في القطاع الأوسط من الحدود. من غير الواضح بعد بطبيعة الحال إن كان حزب الله يقصد استهداف مواقع داخل إسرائيل أو أن هذه المسيرات كان من المفترض أن تسقط داخل الأراضي اللبنانية، لكنها انحرفت باتجاه داخل إسرائيل. لا إصابات في القصفين. قبل القصف الأخير كان هناك تحريض من قبل وزراء إسرائيليين لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق هذه الطائرات المسيرة تجاه إسرائيل. إيتمار بن غفير، بتسلال سموتريتش، وزيرة المواصلات ميري ريغيف كانوا يحرضون على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، والآن تأتي مسيرة ثالثة لتزيد بطبيعة الحال من حالة التحريض الإسرائيلي. عند الساعة 7:30 من مساء اليوم اجتماع للكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي لمناقشة مختلف التطورات على مختلف الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية.
4: سونيا، طيب سنعود لك في حال كانت هناك تطورات. أحمد دراوشة، ونحن نتابع هذه التطورات المتسارعة على هذه الجبهة، عود لك مرة أخرى إدموس ساسين، وكنا نتحدث عن الاشتباكات. ما الذي نعرفه عن مدى التوغل الإسرائيلي وحدود الاشتباكات؟
3: نعم، يعني بالعودة إلى ما كان يقوله الزميل أحمد، وبالعودة إلى الصور التي كنا نشاهدها، واحدة من هذه الصور ومشاهد الدخان المنبعث من هذه الجبهة كانت في الداخل، يعني داخل الخط الأصفر المحتل. كنت قد ذكرت بأنها هي بالعمق داخل نقاط يحتلها الجيش الإسرائيلي. الآن عندما تحدث الزميل أحمد عن زرعيت أو استهداف مسيرة بزرعيت، فهذه المنطقة قريبة جدا من زرعيت التي هي مستوطنة مقابلة لمروحين والتي تقع غرب جبل بلاط، وهذه النقطة التي تنبعث منها سحب الدخان من الداخل من العمق وليس من النقاط التي يمكن أن نشاهدها بالعين المجردة من منطقة صور بالعمق، يعني من جهة الحدود. هذه المنطقة قريبة جدا من المنطقة التي تحدث عنها زميل أحمد. سحب الدخان السوداء انبعثت من العمق، هي قريبة من مستوطنة زرعيت، هي مواجهة لبلدة مروحين المحتلة، وهي تقع تماما غرب جبل بلاط، النقطة واحدة من النقاط الخمسة المحتلة في الأراضي اللبنانية منذ اتفاق 27 نيسان. الآن تجدد القصف المدفعي على أطراف مجد الزون، النقطة التي بدأنا منها هذه الرسالة لمتابعة القصف المدفعي على أطراف مجد الزون. تجدد القصف المدفعي، نشاهد سحب دخان متجددة من تلك النقطة، وكنا قد شاهدنا أيضا وسمعنا بالأحرى سمعنا أصوات القصف مدفعي جديد على أطراف مجد الزون الشمالية. في الخلاصة للتطورات الميدانية المتسارعة خلال يعني الساعة الماضية أو النصف ساعة الماضية، حتى نتحدث عن قصف مدفعي مركز على أطراف الشمالية مجد الزون، غارق يعني أبعد بقليل من مجد الزون، أقرب إلى منطقة زبئين ومواجهة لطير حرفة والجبين والشحين. وأيضا شاهدنا سحب دخان تنبعث من العمق بالتزامن مع حديث عن مسيرة إسرائيلية باتجاه مستوطنة زرعيت، مواجهة لمروحين القريبة من النقاط التي شاهدنا سحب الدخان تنبعث منها في العمق الخط الأصفر باتجاه الحدود. إذا مجد الزون هي محور عمليات منذ الأمس، توغل فيها الجيش الإسرائيلي واشتبك فيها مع حزب الله الذي قال بأنه دمر آليات واستهدف قوات كانت تتوغل داخل البلدة وفي أطراف بلدة مجد الزون. كل ذلك يتزامن مع التطورات التي تقع في القطاع الشرقي، حيث كانت تجري مواجهات على أطراف بلدة كفر تبنيت في محاولة الاحتلال للوصول إلى مرتفع علي الطاهر. الإخلاءات والإنذارات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي اليوم ل29 بلدة، على الرغم من امتداد خريطتها الجغرافية، إلا أنها تصب كلها باتجاه محدد، وهي نقطة مرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت ومحور التقدم. يحاول الاحتلال الإسرائيلي حماية نفسه أو إخلاء كل تلك البلدات التي يمكن أن تشكل نقطة مواجهة لحزب الله مع الاحتلال أو للاحتلال الإسرائيلي مع حزب الله في تلك البلدات، سواء في العمق الشمالي باتجاه جزين أو النبطي، أو حتى بالعمق الغربي باتجاه قرى في قضاء صيدا وقضاء الزهراني. إذن سحب الدخان لازلنا نشاهدها تنبعث من نقاط مختلفة في محيط مجد الزون، وآخر الغارات كانت على الشرقية وهي بلدة في قضاء النبطي قرب دير الزهراني.
4: سنعود لك لاحقا إدمو ساسين لمتابعة هذه التطورات والتصعيد جنوبا. شكرا جزيلا لك إدمو ساسين، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من صور جنوبية لبنان. قال مصدر إيراني مطلع للتلفزيون العربي أن زيارة الوفد القطري إلى طهران مرتبطة بوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع واشنطن، كما أنها تأتي في ظل ملاحظات إيرانية يجب الوقوف عليها وحلها لإعطاء الموافقة النهائية على مذكرة التفاهم. وأكد المصدر ذاته أن طهران ممتعضة من التصريحات الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة لوقف إطلاق النار بين البلدين. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك، نتابع معك آخر التصريحات مع استمرار الدبلوماسية حتى لحظاتها الأخيرة من أجل الوصول إلى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم.
1: يعني رسميا ليس هناك تصريحات، إيران تنتظر ربما الوقوف على تفاصيل مرتبطة بقضايا تقنية بشكل أساسي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم، مناقشة هذه الملاحظات التي أشرت إليها مع الوفد القطري. ولكن بالعموم كان قبل قليل هناك تصريحات لمعاون الشؤون السياسية لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جافاني، أكد فيها بأن ما لم تحققه الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب وفي المعركة لن تحققه من خلال المفاوضات بطبيعة الحال، وأكد بأن الميدان العسكري والحضور الشعبي للمواطنين الإيرانيين والمستمر منذ 106 أيام تقريبا والدبلوماسية جميعها تهدف إلى حماية مصالح البلاد وحقوق الشعب الإيراني. في هذا الإطار أكد أيضا بأن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة يفكر بها أي طرف، وأنه إذا كان هناك من طرف يجب أن يعلن استسلامه فهو الجانب الأمريكي وليس إيران بالتأكيد. هذه أحدث التصريحات صدرت قبل قليل عن يد الله جافاني، وننتظر ربما ما يمكن أن يتطور به الموقف فيما يتعلق بالساعات الأخيرة من الترتيبات اللازمة لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع مع الجانب القطري هنا تحديدا، الذي عاد إلى طهران للمرة الثانية خلال 5 أيام تزامنا مع تصاعد الأنباء بشكل كبير جدا بقرب الإعلان عن مذكرة التفاهم بشكل رسمي بين طهران وواشنطن.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. استقبل الآن الدكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران، ينضم إلينا من طهران. دكتور مهدي عزيزي أهلا بك معنا وسط الحديث عن قرب الاتفاق أو قرب التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تعلو أصوات إيرانية يعني معارضة لهذا الاتفاق أو لمذكرة التفاهم، معتبرة أن هناك تنازل أو تجاوز للخطوط الحمراء، وهذا حتى ما جاء على لسان محمود النبويان. ما هي الخطوط الحمراء برأيك التي تجاوزتها إيران والتي أثارت هذه المعارضة؟
6: تحياتي لك ولكل المشاهدين. حقيقة ممكن هناك بعض الخلافات يعني في التيارة السياسية وحتى في بين الناس يعني بداخل إيران، ولكن الحقيقة يجب أن نشير إليها القيادة المشتركة في مجلس الأمن الوطني الإيراني وبرئاسة المرشد الأعلى، كما كان اليوم يعني الأحاديث المتداولة الإعلامية بأن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي سيراقب وسيشرف بإشراف كامل على عملية المحادثات مع جانب الأمريكي. لذلك لا أعتقد هناك خلافات يعني في القيادة المشتركة وأصحاب القرار السياسيين والعسكريين بما يتعلق بالمحادثات. حتى الآن هناك مصودة ويبدو وكان من
0: راديو الحرية الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
6: المحادثات حتى الآن هناك مصودة ويبدو وكان من المتوقع أن يتم توقيع إلكترونيا بين جانبين بوساطة باكستانية، والآن سمعنا بحضور الوفد القطري الذي وصل إلى طهران أن تكون يعني بوساطة باكستاني ووفد قطري التوقيع إلكترونية في مصودة القرار وليست يعني التفاهم النهائياً. الخطة الأولى لوصول إلى التفاهم النهائي، وهذه الخطة تشمل إنهاء الحرب، فتح مزيق هرمز وإفراج عن أموال الإيرانية المجمدة، وأيضا إنهاء الحرب في الجبهات حلفاء إيران وخاصة جبهة لبنانية. هذه المرحلة الأولى. بالنسبة ما تفضلت بتقديم تنازلات، أنا أعتقد لا توجد هناك تقديم تنازلات. ممكن يعني بالنسبة الملف النووي التي تم تأجيلها ودراسة الملف النووي شهرين، هناك مرونة إيرانية بالنسبة تخفيف تخصيب يورانيوم وليس نقل اليورانيوم المخصبة وتوقف تخصيب يورانيوم، ولكن لا توجد هناك تفاصيل بنسبة أي مستوى تخفيف تخصيب يورانيوم.
4: يعني فيما يتعلق بالتنازلات أستاذ عزيزي، يعني هذه تصريحات إيرانية، يعني نبويان هو عضو برلمان إيراني ويقول أنه تجاوز للخطوط الحمراء ليس فقط تنازلات.
6: هذه تصريحات نحن ربما بالداخل نسمع، يعني ومن حق كل المواطن والتيار السياسي أن يدلي برأيه، ولكن حقيقة على أرض الواقع إذا كنا نريد أن نقدم تنازلات لماذا استمرنا أكثر من 100 يوم على المواجهة والمشاكل والمعاناة والأزمات بالداخل، وهناك صمود غير متوقع من قبل إيران. بالعكس أجبرت الجمهورية الإسلامية الجانب الأمريكي إلى قبول بشروط إيران. ممكن يعني بالجانبين يعني هناك لا تقديم تنازلات، هناك يعني المرونة بالنسبة لبعض القضايا منها مضيق هرمز. أنا أعتقد كما أعلن مستشار القريب إلى الفريق التوافز الإيراني، يعني أعلن قبل ساعات بأن هناك مرونة أمريكية وبالأكس تقديم تنازلات من قبل أمريكا بشأن التحكم الإيراني في مضيق هرمز وأيضا إفراج عن أموال إيران المجمدة. هذه نقاط، ولكن
4: أين تكمن المرونة الإيرانية أستاذ عزيزي؟
6: أنا أعتقد بنسبة تخصيب يورانيوم ومستوى تخصيب يورانيوم بمشاركة بعض الدول يعني وخاصة روسيا والصين، كما الأمس كان اللقاء بين وزير معاون وزير الخارجية الإيرانية والسفراء الصين وروسيا في طهران في هذا الشأن. يعني هناك لا توجد هناك تقديم تنازلات بنسبة تخصيب يورانيوم ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلد وحتى إلى الصين ولا روسيا، لا توجد هناك تقديم التنازلات. وبالعكس أنا أعتقد الجانب الأمريكي يحتاج إلى انتصار السريع، لذلك وافقت على المحادثات رغم تحديدات ترامب المتكررة، رغم تصريحات ترامب المتناقضة، رغم الهجمات الأخيرة ضد في جنوب إيران وفي بندر عباس وفي مضيق هرمز ورغم الحصار البحري. نحن سمعنا في الخطة الأولى ما يعني تم من المؤكد، يعني إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، إفراج عن أموال إيران المقيدة والمجمدة، وأيضا إنهاء الحرب في جبهات حلفاء إيران، وخاصة فيما يتعلق بالأحداث أشرتم إليها بالنسبة ما حصل باللبنان الآن. أنا أعتقد هذه محاولة أخيرة لنتانياهو من أجل استخدام واستغلال الفرص المتبقية من أجل الاعتداءات على جنوب لبنان، لأنه يعرف بأن أول مرة في تاريخ أمريكا التزم بعدم مهاجمة إسرائيل للبنان وحلفها. يعني لأول مرة أمريكا أعطى التزامات لجانب إيراني بعدم مهاجمة من قبل العدو الإسرائيلي،
4: ولكن إسرائيل تهاجم حتى هذه اللحظة. يعني وأنت تتحدث أستاذ عزيزي على الشاشة كانت تظهر صور لمجد الزون وهي تقصف من الاحتلال الإسرائيلي، رغم المعادلة التي وضعتها إيران في الأيام الماضية والتي تقول جنوب لبنان مقابل إسرائيل.
6: حتى الآن نحن لم نصل إلى تفاهم نهائي، لذلك كما تعودنا العدو الإسرائيلي دائما يستخدم آخر الفرص من أجل استهداف بنك الأهداف وإضعاف الجانب المقابل وأن تكون عالق أمام المحادثات الإيرانية. نتانياهو هو الخاسر الأكبر، لذلك لا يريد أن وصولا إلى تفاهم بين الجانبين، ولكن لأول مرة هناك خلافات حقيقية بين نتانياهو وترامب. ترامب يريد إنهاء الحرب، لن يبقى الجمهوريين في يعني الأوسط السياسي في المشهد السياسي الأمريكي، وهناك انتخابات نسوية وهناك مونديال. نتانياهو لا يريد إنهاء الحرب لأنه الخاسر الأكبر ويريد استمرار الحروب من أجل البقاء في حكم وزمانة حياته السياسية. لذلك يحاول كل الجهود من أجل اعتداءات استمرار الاعتداءات على لبنان، ولكن قبل وصولا إلى التفاهم النهائي وحسم الأمور استخدام الفرص المتبقية من أجل الاعتداءات على الجبهة نعم. اللبنانية.
4: أستاذ عزيزي، يعني أريد أكثر الحديث عن إيران وليس عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تريده إيران الآن؟ يعني هناك حديث الآن عن زيارة وفد قطري إلى طهران من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع واشنطن، ولكن أيضا في نفس الوقت هناك الحديث عن ملاحظات إيرانية يجب الوقوف عليها وحلها قبل إعطاء الموافقة النهائية على مذكرة التفاهم. برأيك ما هي النقاط التي تضع عليها إيران ملاحظات الآن، وما مدى ممكن حلها في هذه الساعات بحسب ما يقول ترامب الساعات الأخيرة قبل توقيع المذكرة؟

0: الولايات المتحدة، وهناك الأحاديث عن إفراج تقريبا 24 مليار دولار، ولم يعلن من قبل الجانب الأمريكي، ولكن كان مطروحا يعني، ولم يعلن حتى لا يكون هناك فشلا بالنسبة للجانب الأمريكي، ويريد الاحتفاظ بحقها في تخصيب يورانيوم، وأيضا عدم تخلي عن حلفاء في المهر المقاومة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية واليمن والعراق وحلفاء إيران في المنطقة. هذه المرحلة الأولى من شروط إيران، وأيضا عدم تخلي إيران عن قدراتها الصاروخية وعدد الصواريخ ومدى الصواريخ، ولكن أيضا هناك التزام إيران بعدم مهاجمة أي جانب أمريكي وجانب إسرائيلي في حال لم ترتكب أي مقامرة جديدة من قبل العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. هذه خطوط إيران الحمراء، وأنا أعتقد سيتم يعني بقبول بعض الشروط الإيرانية، ومن أي وقت ماذا نحن نقترب؟ يعني هناك أجواء متفائلة لوصولا إلى تفاهم رغم عدم ثقة بالجانب الأمريكي، لأن هناك أنا أعتقد إيران شاركت في المحادثات من موقف القدرة، لا ليس فقط من موقف المحادثات تحت النار في مصلحة الجانب الأمريكي، ولكن في مصلحة مصالح إيران الوطنية.
1: آخر التصريحات الإيرانية في هذا الصدد جاءت منذ قليل عن يد الله جواني مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية. هناك دائما تضمين للتهديد أو لأن يد إيران ما زالت على الزناد في حال العودة إلى العمليات العسكرية أو الاستهداف من أي طرف، يتحدث هنا عن إسرائيل أو أمريكا. ما مدى فعلا حضور هذه الاحتمالية لدى إيران؟
0: حقيقة يعني نحن خوفا ونظرا لعدم الثقة بالحكومة الأمريكية والجانب الأمريكي، نحن عندما شاركنا في عملية السلمية وفي المحادثات قبل حرب 12 يوما وفي حرب الأخيرة شاركنا في محادثات، ولكن فوجئنا بالاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية. لذلك يعني دائما هذه التصريحات تأتي في إطار رسالة تحذيرية إلى الجانب الأمريكي والعدو الإسرائيلي، بأن إذا تكون هناك تناقضات وعدم إنهاء الهدن إنهاء الحرب، إيران عندها جهوزية. هذه رسالات تحذيرية لكي لا تكون هناك النوايا لشن الهجمات الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية نظرا إلى تجربيات أمريكية الأخيرة. هذه مهمة جدا، لذلك نحن دائما نؤكد على جهوزية إيران في مواجهة العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، لأن حقيقة رغم مشاركة في محادثات لا توجد هناك أي حسن نوايا من قبل الجانب الأمريكي والعدو الإسرائيلي. ما أجبرت
1: نعم
0: أمريكا على القبول بالمحادثات مع إيران الظروف الحالية، الانتخابات النسبية، الأزمات والتحديات في أسعار الطاقة،
1: نعم
0: المونديال، والظروف في داخل الأراضي المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران، كنت معنا من طهران.
2: يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم 14 من يونيو بعيد ميلاده 80. لا يخفي رغبته في أن تكون هديته الأكبر إعلانا رسميا لاتفاق ينهي الحرب التي بدأها قبل أشهر مع إيران. لكن طهران لم تحسم بعد خيار التوقيت. وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري ذكرت أن المفاوضين الإيرانيين يدركون سعي ترامب إلى تحويل الاتفاق إلى إنجاز شخصي ذي طابع دعائي، لذلك لن يسمحوا باستثمار التوقيت لمصلحة صورته.
3: قطعا
2: اسماعيل بقائي متحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أنه لا توجد أي خطط لسفر فريق تفاوضي إيراني إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين. نقطة خلاف وإن بدت رمزية، إلا أنها تعكس مدى حساسية المفاوضات

0: تقترب أكثر من أي وقت مضى إلى وضع أثقالها، بحسب مصادر من داخل إدارة ترامب. المصادر ذاتها سربت ملامح ما انتهت إليه مسودة مذكرة التفاهم، ويبرز فيها من جانب واشنطن بند تفكيك البرنامج النووي الإيراني مع التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وتنفيذ رقابة صارمة على الأنشطة النووية. أما الإفراج التدريجي عن الأصول المجمدة فلن يتم إلا بعد تنفيذ إيران لالتزاماتها، وعلى رأسها ضمان حرية الملاحة في هرمز ووقف دعم حلفائها في المنطقة. أما من الجانب الإيراني فتصر طهران على وقف شامل للحرب على جميع الجبهات وعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، مع رفع الحصار البحري خلال 30 يوما، كما تطلب الإفراج عن الأموال المجمدة وتعليق العقوبات النفطية وعدم فرض
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا في تلك البلدة، ولكن هذا المحور ليس المحور الوحيد الذي تجري فيه الاشتباكات. هناك محور آخر لا يقل أهمية، محور أرنون كفر تبنيت، حيث الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى أطراف بلدة كفر تبنيت، وهو حتى الآن لم يصل إلى مرتفع علي الطاهر. وكل الغارات التي تجري على النبطي وجزين هي متصلة بهذه العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، حيث بالأمس واجهه حزب الله، وقبل أمس كانت هناك أيضا كمائن نفذها حزب الله لتقدم قوة إسرائيلية عند موقع الزفاتي بين أرنون وكفر تبنين بحسب بيان لحزب بالله. وأيضا انذارات الإخلال 29 بلدة اليوم، وبالأمس 24 بلدة. الكثير من تلك البلدات هي جزء من هذه الخريطة الجغرافية التي تحيط بمرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت، أو تشكل قاعدة خلفية لحزب الله من أجل مواجهة عملية التقدم الإسرائيلي داخل يعني باتجاه كفر تبنيت أو مرتفع علي الطاهر. الوقاعة الميدانية تشير إلى أن الاحتلال موجود على أطراف البلدة ولم يتمكن بعد من الوصول إلى مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي المشرف على مدينة النبطي.
4: شكرا إدمون على هذه الإحاطة الميدانية. أذهب الآن إلى أحمد دراوشة في القدس. إسرائيل أحمد تقصف، تتوغل، تتقدم في جنوب لبنان، وكأنها غير معنية باتفاق وقف إطلاق النار أو بالاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في مقدمها طبعا لبنان.
5: بالفعل إسرائيل تفعل كل هذا ثم تتباكى على 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله اليوم، ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها سقطت داخل حدود إسرائيل. المرة الأولى كانت في ساعات الصباح عندما سقطت طائرتان مسيرتان في محيط رأس النقورة بمحاذاة الحدود مباشرة. مقطع فيديو متداول أظهر أن الطائرة المسيرة أو على الأقل واحدة من الطائرتين المسيرتين سقطت عند سفح جبل هو بحد ذاته يشكل الحدود. بعد ذلك بنحو ساعتين، خلال الساعة الأخيرة، سقطت طائرة مسيرة ثالثة في منطقة زرعيت أطلقت من داخل الأراضي اللبنانية. هذه الطائرات المسيرة سقطت داخل إسرائيل. لماذا هذا الأمر مهم وهناك تركيز عليه؟ لأن إسرائيل كانت خلال الأسبوع الماضي تحدثت عن معادلة جديدة وهي استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل طائرة مسيرة أو صاروخ يستهدف المدن الإسرائيلية. استغل وزراء وصحفيون إسرائيليون هذه المسألة للتهديد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، منهم إيتمار بنغفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، ميري ريغيف القيادية في الليكود ووزيرة المواصلات الإسرائيلية، كلهم يدفعون الحكومة الإسرائيلية باتجاه استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن إسرائيل ليست طرفا لوحدها، طرفا أحاديا في هذه المعادلة، إنما هنالك إيران التي توعرت الأسبوع الماضي ثم نفذت، استهدفت شمالي إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي هناك خشية الآن من أن هذه الطائرات المسيرة الثلاث قد تؤدي إلى ديناميكية جديدة من التصعيد في المنطقة، أن تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت ثم أن ترد إيران باستهداف شمالي إسرائيل ثم ترد إسرائيل باستهداف إيران، وهكذا دواليك من التصعيد الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، لكن هذه المرة في توقيت أشد حساسية. فبالتالي ترقب واسع خصوصا لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي مساء هذا اليوم، يفترض أن يعقد عند الساعة 7:30، وإلى ذلك الحين قد يتم التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مخاوف من تخريب إسرائيلي تتعزز كل ساعة. رويدة؟
4: صحيح أحمد، شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي مراسل التلفزيون العربي من القدس. الآن مشاهدينا نعود إلى زميلتنا سونيا في الاستوديو لتنقل لنا هذا التقرير عن لبنان، تفضلي سونيا.
6: شكرا رويدة. تصعيد عسكري تشهده الجبهة اللبنانية، إسرائيل توسع عملياتها العسكرية، حزب الله يكثف هجماته، تطورات تأتي بينما يقترب موعد توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني، والذي وفق التسريبات يشمل وقف إطلاق النار في لبنان ضمن البنود. في أحدث التطورات الميدانية، الجيش الإسرائيلي يقتحم للمرة الأولى قرية مجدلزون في قضاء مدينة صور جنوبية لبنان، وبعد أن كان جيش الاحتلال قد انسحب من بلدة كفر تبنيت المتاخمة لمدينة النبطية، يعود ويحاول اقتحامها والجيش اللبناني ينسحب منها. وبعد اشتباكات عنيفة مع عناصر حزب الله عند نقطة زفاتة، فشلت محاولات الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى مرتفع علي الطاهر أو السيطرة على كفر تبنيت. تزامنا مع التصعيد العملياتي على الأرض، تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة جنوبا، حيث استهدفت مؤخرا بلدتي فرون والدوير قضاء النبطية، بالإضافة إلى إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعشرات البلدات الجنوبية. يأتي مشاهدين تكثيف العمليات في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل الرافضة طبعا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب، لسيما مع قرب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة والتي تشمل جبهة لبنان. مسؤولون لبنانيون بحسب صحف محلية يفسرون هذا التصعيد على أنه مخطط إسرائيلي للتمدد من النبطية والبلدات المحيطة بها، كتأكيد مباشر على رفضهم المذكرة، خصوصا وأن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن بنود مذكرة التفاهم لا تعالج أهداف الحرب الإسرائيلية في لبنان. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قلقهم من الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المذكرة، بينما حذر مسؤول إسرائيلي كبير وفق صحيفة يديعو تحرنوت من أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات غير مرغوبة في لبنان. التنديد الإسرائيلي يأتي بينما يتحضر لبنان الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة ومحاولات الضغط على حزب الله للقبول بها.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
8: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: في لبنان وفي جنوب لبنان وتطالب بانسحاب إسرائيل، لكن المشكلة هي دائما في الضبابية التي تحصل في هذه الاتفاقات، الضغط على إسرائيل وتوثيق ذلك في المفاوضات. نحن نعلم أنه في الجولات السابقة للمفاوضات التي جرت في واشنطن على أهمية هذه الوسيلة لتحقيق المطالب اللبنانية، لكن بالعكس لم يتم الحديث حتى عن انسحاب إسرائيلي ولا ذكر للقرار 1701، بل تم ذكر في مذكرة التفاهم التمهيدية عن حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفس. وبالتالي هذه هي إشكالية لم يتم أنا برأيي الحديث عنها في شكل واضح وصريح، على رغم الكلام الإيراني عن هذا الموضوع. لذلك لابد من ترقب اليوم إذا كان فعلا سوف نصل إلى توقيع اتفاق نهائي في هذا الأمر، لنرى إن كان هذا الأمر سوف يطبق بالنسبة للبنان وتحقيق وقف إطلاق النار.
8: ما شاهدناه اليوم سيد محمد من تطورات ميدانية هو لافت جدا، يعني مع قرب الحديث عن توقيع هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، نرى أن إسرائيل تكثف من قصفها من توغلاتها، تتقدم. تحدثنا قبل قليل أنها تتوغل في مجد الزون للمرة الأولى منذ عام 2000. في المقابل أيضا حزب الله يرسل الطائرات المسيرة إلى شمال إسرائيل رغم التهديدات الإسرائيلية بتثبيت قاعدة الاشتباك أن الضاحية الجنوبية ستكون مقابل شمال إسرائيل. كيف نفهم ذلك؟
9: في الأيام العشر الأخيرة دخلنا معركة معادلات في لبنان، تدخل فيها الإيراني من جهة ويحاول إسرائيل لتثبيت معادلاته من جهة، واليوم تسعى المقاومة لتقول للإسرائيلي أن أمن الشمال لا يتحقق إلا بوقف شامل وكامل لإطلاق النار من طرفي هذا الصراع. الإسرائيلي ماذا يريد أن يفعل؟ عندما حدد المنطقة الصفراء هو يعتبر أن كل تقدم إضافي عن المنطقة الصفراء هو بمثابة ورقة يستطيع أن يستثمرها في المفاوضات من أجل الانسحاب إلى المنطقة الصفراء. وبالتالي هو يقول أنا قدمت خلال المفاوضات العديد من المناطق لأجل الانسحاب منها، يفترض بالجيش اللبناني أن يدخل إلى هذه المناطق ويظهر جديته في مسألة نزع السلاح، وأنا سأتموضع في المنطقة الصفراء التي تسمى بالمنطقة الأمنية. هو يسعى للوصول إلى علي الطاهر كما وصل إلى قلعة شقيف لأجل هدفين. الهدف الأول هو الهدف المعنوي، كون بنيامين نتنياهو اليوم بحاجة إلى نقاط معنوية في الداخل الإسرائيلي يستطيع من خلالها أن يسوق نجاحاته بعد أن لم يحقق أي هدف في إيران، واقتربت وقف الحرب في لبنان دون تحقيق أي نتائج بالنسبة لإسرائيل تتعلق بالسلاح وأصل وجود السلاح. وأيضا إلى جانب اعتبار إسرائيل أن في منشأة أو أن في علي الطاهر منشأة للمقاومة ضخمة جدا، هو يريد هذا المشهد بعد تفجيرها أو بعد أن يحتل هذه النقطة ويطلب من الجيش
8: الدخول. وكانه يسارع الوقت اليوم قبل التوقيع على الاتفاق.
9: ثلاثة محاولات كبيرة وضخمة جدا قام بها للدخول إلى كفرتبنيت ومنها إلى علي الطاهر في الساعات 48 الماضية، وفي الثلاث محاولات باءت هذه المحاولات بالفشل. هو اليوم لا يتواجد حتى داخل كفرتبنيت، هو بات على حدود كفرتبنيت، يحاول من جهة ثانية في القطاع الغربي في منطقة مجدولزون، وهو أيضا لا يستطيع دخول المدينة حتى اللحظة احتلالها. وأيضا المقاومة اليوم لم تعد تتعامل مع هذه القرى كما كانت تتعامل بالسابق على أساس أننا نريد أن نكلف العدو خسائر كبيرة، إنما تتعامل معها على أنها لا يجب أن تسقط بسهولة لأننا في الأمتار الأخيرة من هذه الحرب.
8: يعني ما الموقف الذي نتوقعه اليوم من حزب الله عند الإعلان عن هذا الاتفاق بعد توقيعه، والذي ينص كما ذكرنا في بنوده الأساسية على وقف الحرب على جميع الجبهات. هل من الممكن أن يرفض حزب الله الامتثال لوقف إطلاق النار في حال استمر الإسرائيلي في انتهاكاته؟
7: لا شك أن حزب الله لديه سياساته وحساباته، وهو يخوض المعركة في الميدان اليوم على أرض جنوب لبنان. لكن السؤال أنا برأيي متعلق بإسرائيل، ماذا ستفعل؟ ببنيامين نتنياهو ماذا سيفعل؟ هل سيبادر إلى التزام حقيقي بوقف إطلاق النار؟ هل هناك مسار يعني من يعبر التعبير اللبناني عن هذا الموضوع؟ يمكن أن نعود إلى قول رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمعنى أنه أعطوني وقفا لإطلاق النار ثم لنتحدث في النقاط في النقاط البقية وفي التفاصيل. الأمر مرهون بإسرائيل، هي ماذا ستفعل؟ هل ستواصل هذه الحرب؟ وعندها يمكن لبنانيا أن يتم التحدث مع حزب الله في الموضوع أو مساءلة حزب الله.
8: ساعات حاسمة في الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لك سيد ميشيل أبي نجم الكاتب والباحث السياسي، والشكر أيضا موصول لك سيد محمد علوش. شكر لكم مشاهدين لحسن المتابعة. نعود الآن إلى لوسيل والزميلة سونيا الوافي. إليك سونيا.
10: شكرا لك يا رويدة. نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار. مصدر التلفزيون العربي يتحدث عن زيارة الوفد القطري إلى طهران، ويقول إنها مرتبطة بوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم مع واشنطن، وأن هذه الزيارة تأتي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة، وتأتي من أجل ومرتبطة أيضا بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج، وطبعا من أجل وضع اللمسات الأخيرة كما قلت لمذكرة التفاهم. وتقول إيران أيضا إن هناك ملاحظات يجب الوقوف عليها وحلها قبل أعلان إجابتها عن هذه المذكرة والقرار بالتوقيع عليها. إذن مصدر التلفزيون العربي يتحدث عن زيارة الوفد القطري إلى طهران، ويقول إن هذه الزيارة مرتبطة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج. من الدوحة ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر أهلا بك معنا، ماذا نعرف عن هذه التحديات حركات الدبلوماسية القطرية في الساعات الأخيرة قبل توقيع مذكرة التفاهم وعن زيارة الوفد القطري إلى طهران؟
11: بالفعل سونيا، ساعات حاسمة تسبق أي إعلان محتمل عن أي اتفاق بين الطرفين، بين واشنطن وطهران. لكن كما ذكرت في الساعات الأخيرة ظهرت ربما هنالك بعض المشاكل والملاحظات التقنية على بعض البنود من الجانب الإيراني، أي بنود هذا الاتفاق المحتمل. تتقاطع التصريحات الأمريكية والباكستانية أيضا على الاقتراب من هذا الاتفاق، لكن هذه الملاحظات الإيرانية جاءت في الساعات الأخيرة. نعم. وربما هو ما يبرر تحرك الجهود القطرية في هذه الساعات الحاسمة، لربما لردم هذه الفجوة أو التعقيدات الأخيرة التي ظهرت. تحرك الوفد القطري أيضا ربما يكون مرتبط بنقل رسائل بين واشنطن وطهران، وكذلك البحث في آليات التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة.
10: شكرا لك صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي من الدوحة، أشكرك جزيل الشكر. والآن مشاهدينا في خبر عاجل، مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني يتحدث عن وقف النزاعات والضمانات الأمنية، ويقول إنها ضمن مذكرة التفاهم. إذن محاور مذكرة التفاهم تنشرها وكالة فارس الآن، وتقول وكالة فارس تتحدث عن وقف النزاعات وكذلك الضمانات الأمنية. هذا ما تحدث به مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني. كذلك يعني مستشار رئيس فريق التفاوض يتحدث عن تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ويقول أن من بين المحاور وقف النزاعات والضمانات الأمنية وكذلك الإفراج عن الأصول، رفع القيود البحرية والتجارية، المفاوضات النووية في المرحلة التالية، ورفع العقوبات وإعادة الأعمار سيتم في المرحلة النهائية. يقول تم النظر في رفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية فضلا عن توفير آليات للتعويض.
12: راديو الحرية 92.7
13: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
14: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
15: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
16: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
17: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
18: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-2190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: كسر الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: حاولت أن تكون مفصلة ولكنها أشارت إلى جانب واحد أو من وجهة نظر واحدة. هنا فصل مستشار رئيس البرلمان الإيراني في 5 محاور. المحور الأول والذي يشكل أساساً للانطلاق في عملية بناء الثقة وهو وقف النزاعات والضمانات الأمنية، وهو ما يتقاطع مع شرط إيران الأساسي بوقف الحرب على جميع الجبهات في إيران وفي لبنان، ومنع أي عمل عسكري جديد من خلال ضمانات لازمة. لم يكشف ما هي، لم يوضح كيف يمكن أن تكون هذه الضمانات بأن لا يتكرر العدوان ولا تتكرر الحرب. المحور الثاني وهو أحد شروط إيران كذلك مرتبط بالإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وهذا سيتم مع بداية الاتفاق كما قال، وبذلك يناقض بشكل أو بآخر نوعا ما التصريحات الأمريكية التي قالت بأنه لن يكون هناك أي أموال لإيران، يؤكد بأنه بناء على الإطار الذي تم مناقشته سيتم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وبالتزامن مع ذلك ستبدأ أيضا عملية تعليق بعض القيود والعقوبات الاقتصادية للسماح بزيادة التبادلات الاقتصادية ومبيعات النفط بشكل أساسي، وهذا ما تم الحديث عنه خلال الأيام والأسابيع الماضية بأن الجانب الأمريكي سيعلق العقوبات المرتبطة بقطاع النفط بشكل أساسي خلال فترة مذكرة التفاهم الممتدة لستين يوما، وهذا مصلحة إيرانية ومصلحة أمريكية ودولية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة مع إغلاق مضيق هرمز وخروج النفط الإيراني إلى حد كبير من السوق العالمية. النقطة الثالثة التي أشار إليها هي رفع القيود البحرية والتجارية. نتحدث هنا بشكل أساسي عن مضيق هرمز، عن الحصار البحري الأمريكي، والهدف بكل هذا إعادة التجارة البحرية يعني إلى وضعها الطبيعي والنقل الدولي كذلك. النقطة الرابعة التي أشار إليها والتي يعرفها الجميع وهي العقدة الأساس في كل هذه المفاوضات هي المفاوضات النووية، والتي ترجع إلى المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم كما تنص هذه المذكرة. ووفقا لهذا الإطار يجب أن تلتزم جميع الأطراف بالتزاماتها الأولية ويتم التأكد من ذلك، ثم يتم الانتقال إلى مناقشة الملف النووي. أما موضوع رفع العقوبات وإعادة الإعمار فهو في المرحلة النهائية، وبطبيعة الحال تم النظر في هذا الأمر، ويجب رفع توفير آليات للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب. تم الحديث خلال التسريبات عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار، ولكن لم يؤكده بطبيعة الحال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، ولكن هذا أيضا من بين الشروط التي كان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أكد عليها، ضرورة أن تأخذ إيران الأموال اللازمة عن لإعادة الإعمار تبعا للأضرار التي تسبب بها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران. استمرونا في هذه التغطية في ساعة جديدة مع انتصار البركي. إليك انتصار.
5: شكرا لك سونيا الوافي. إذن هذه التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم، ونبقى في مساعي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، حيث قال مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني إن وقف النزاعات والضمانات الأمنية ضمن المذكرة، كما أضاف أن تسهيل حركة السفن التجارية الإيرانية وتخفيف القيود من أبرز المحاور، وأكد أن المذكرة تتضمن وقفا تام للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان ومنع أي عمل عسكري جديد والإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة مع بداية تنفيذ الاتفاق، كما شدد أن على الجانب الأمريكي تقديم الضمانات اللازمة لمنع تجدد التوترات. من طهران نعود مجددا إلى مراسلنا حازم كلاس. إذن حازم نقف معك ونكمل الحديث عن هذه المحاور التي أعلنها مستشار البرلمان الإيراني. إذن يتحدث عن 5 محاور، 3 منها هي أولية وضرورية، ومحورين 2 يتم خلال المرحلة الثانية من هذه المفاوضات، يعني تضمين وقف النزاع في كل الجبهات كان هو الأولوية بالنسبة لإيران كما يبدو في هذا النص لمذكرة التفاهم المنشورة. طيب ريثما يجهز معنا الزميل حازم، سنعود إليه بكل تأكيد. إذن نكمل مشاهدينا في سياق هذه التغطية والحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. نعود إليك إذن حازم الآن، هل تسمعني الآن حازم كلاس؟
3: نعم نعم انتصار أسمعك. يعني يمكن القول بأن رد أو تصريح المستشار رئيس البرلمان الإيراني يهدف إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي توضيح الصورة المرتبطة بالتسريبات التي حصلت خلال الأيام الماضية، والتي حاولت أن توحي بأنها دقيقة وأنها تعكس صورة المذكرة بشكل واضح، وهذا ما لاقى انتقادات بطبيعة الحال من وزير خارجية إيران، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى من رئيس وزراء باكستان كدولة وسيطة. كانت التسريبات كثيرة في الإعلام الإيراني، في الإعلام الأمريكي، وحاولت أن توحي وكأنها تنقل تماما ما ورد في المذكرة. لذلك كان هناك طلب من وزير خارجية إيران بالوقوف عن هذه أو التوقف عن هذه التسريبات. والنقطة الثانية هي أن إيران تريد أيضا التسويق لمذكرة التفاهم في الداخل الإيراني، خاصة في ضوء وجود بعض الاعتراضات. يوم أمس كان هناك تجمعات أمام عدد من المباني التابعة للخارجية الإيرانية من قبل أطراف متشددة كما توصف هنا في الداخل الإيراني، انتقدت المفاوضات، انتقدت صيغة مذكرة التفاهم في ضوء ما تسرب. لذلك أراد مستشار رئيس البرلمان الإيراني، وهو بطبيعة الحال يعني رئيس البرلمان الإيراني هو رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، أراد أن يرسم صورة متكاملة دون الدخول في التفاصيل لمذكرة التفاهم. وكما أشرت يعني هي مرحلتين، المرحلة الأولى مبنية بشكل أساسي على فكرة إنهاء الحرب، وإيران أساسا تسمي مذكرة التفاهم هذا بأنها مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. لذلك النقطة الأولى التي أشار إليها هي وقف الحرب على جميع الجبهات في لبنان، في إيران، وأن يكون هناك ضمانات في هذا السياق بأن لا يتكرر العدوان. النقطة الثانية هي الإفراج عن الأصول الإيرانية، وهذه أيضا واحدة من النقاط التي أرادت إيران الحصول عليها تزامنا مع بداية تنفيذ مذكرة التفاهم، ليكون ذلك بمثابة يعني خطوة لبناء الثقة من قبل الجانب يعني بين طهران وواشنطن، خطوة تسعى من خلالها واشنطن لبناء الثقة مع الجانب الإيراني في ضوء انعدامه بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة هي رفع القيود البحرية والتجارية، وهذا مطلب يعني إيراني ودولي وأمريكي، مرتبط بمضيق هرمز، مرتبط بالحصار البحري الأمريكي، مرتبط باستعادة يعني مضيق هرمز لحركة النقل البحري التجارية وناقلات النفط، بما يؤثر بشكل إيجابي على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا خلال فترة الحرب بطبيعة الحال. ومن ثم بعد هذه الخطوات يتم الانتقال إلى المفاوضات النووية. يعني بحسب التسريبات السابقة كل ما ذكرناه سيتم خلال 30 يوما، وإذا ما تم بناء الثقة خلال 30 يوم، كان هناك خطوات يعني متبادلة بين الطرفين، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي المفاوضات النووية، التي بطبيعة الحال ستخوض في الكثير من التفاصيل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، يقابل ذلك من الجانب الأمريكي رفع العقوبات وإعادة الإعمار، يعني بما يسمى غرامات تحصل عليها إيران جراء الأضرار التي تسببت بها الحرب أو العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. بحسب التسريبات السابقة، الحديث عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار ورفع للعقوبات أيضا، ولكن كل هذا سواء الخطوات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، نتحدث هنا عن ترقيق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، تحديد نسب التخصيب، أعداد أجهزة التخصيب، المنشآت، هل سيكون هناك فترة يوقف فيها التخصيب بشكل كامل أو لا، هذا كله سيجري بشكل تدريجي. بالمقابل سيكون هناك خطوات تدريجية في رفع العقوبات، وما تطالب به إيران هو رفع العقوبات بشكل كامل، سواء العقوبات الأولية أو الثانوية المفروضة من الإدارة الأمريكية، وزارة الخزانة، الكونغرس، أو العقوبات المفروضة من خلال مجلس الأمن الدولي. ونتحدث هنا عن تفعيل آلية سناب باك خلال أكتوبر من العام الماضي، وأيضا ما يتعلق بعقوبات أو قرارات من خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تطالب برفع كل هذا بشكل كامل، بالمقابل ستبني الثقة مع الولايات المتحدة ومع العالم حيال برنامجها النووي بأنه لن يكون هناك توجه نحو التسلح بأي شكل من الأشكال.
5: وحازم، أيضا إذا يعني دققنا في تفاصيل هذه المذكرة المنشورة، إلى أي مدى ووفقا للمواقف الإيرانية السابقة والأمريكية السابقة أيضا، إلى أي مدى تعكس هذه النصوص المنشورة قبل قليل نتيجة النقاشات الدائرة خلال الأيام الماضية، أم هي فقط المذكرة من وجهة النظر الإيرانية حتى الآن؟
3: يعني يمكن القول ما ذكر هو خطوط عريضة، ما جاء على لسان مستشار رئيس البرلمان الإيراني مهدي محمدي هو خطوط عريضة تتقاطع معها الرغبة الإيرانية والرغبة الأمريكية في الواقع، ولكن التفاصيل هي المهمة، التفاصيل لم يكشف عنها، وما جرى خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ يوم الأربعاء الماضي زيارة الوفد القطري للمرة الأولى، والتي أسفرت عن أجواء إيجابية للغاية، دفعت بمسؤولين أمريكيين وباكستانيين وإقليميين وحتى في إيران للحديث عن قرب التوصل إلى نص نهائي. هي مرتبطة بأمور تقنية، يعني لتفعيل هذه الخطوط العريضة، كيف ستجري هذه الخطوط العريضة عموما وكيف سيتم تنفيذها. هناك اتفاق على فتح مضيق هرمز، كيف سيتم ذلك؟ هناك اتفاق على موضوع أموال إيران المحتجزة في الخارج، ولكن كيف سيتم ذلك دون أن يعني يكون هناك تراجع أمريكي عن التصريحات التي كان الرئيس الأمريكي قد أدلى بها بأنه لن يكون هناك تسليم أموال لإيران أو ما شابه، وهو ما يفاخر به دائما مقارنة بالاتفاق النووي الذي أجراه أوباما عام 2015، وقال وقتها يعني الرئيس الأمريكي بأنه أدر أموال كثيرة على الجانب الإيراني. هناك تفاصيل كثيرة في الكثير من القضايا، خاصة ما يتعلق بالشق الثاني، المرحلة الثانية من الاتفاق. فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، حتى الآن ليس هناك خوض في التفاصيل، وإنما تعهد من جميع الأطراف بمناقشة هذه الأمور لتفضي إلى نتائج. ولذلك قال وزير خارجية إيران يوم قبل يومين في الواقع بأن هناك اتفاق ضمني أيضا بأنه إذا لم تكن مدة 60 يوم كافية ولم نصل إلى نتيجة، لكن كانت الأجواء التي تحكم عملية تنفيذ مذكرة التفاهم إيجابية، فهناك إمكانية لتمديد هذه الفترة لفترة أخرى يتفق عليها بطبيعة الحال. التفاصيل مهمة جدا في مذكرة التفاهم هذه، خاصة في المرحلة الأولى 30 يوم الأولى التي سيتم فيها وقف الحرب، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري عن إيران، وحديث عن أموال مجمدة أيضا بطبيعة الحال ستستعيد إيران وفق آليات محددة. كل هذه القضايا تحتاج إلى ترتيبات تقنية مهمة ودقيقة ومتفق عليها، خاصة أن مذكرة التفاهم وخاصة تفاصيل مذكرة التفاهم بنيت على فكرة خطوة بخطوة أو step by step من أجل بناء الثقة، لأنها معدومة بشكل كامل على الأقل لدى الفريقين المتشددين سواء في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية.
5: نعم حازم، وأيضا يعني الحديث كثير ولكن التفاصيل تغيب عن هذا النص، وكما تقول أنت يعني بالحديث مثلا عن مسألة وقف النزاعات في المنطقة تتحدث إيران وتوجه الحديث مع الولايات المتحدة، وكأنها يعني تغيب عنها مسألة أن إسرائيل بالفعل على أرض الواقع هي من تعتدي في لبنان وهي من تقوم بهذه الأعمال العسكرية. أيضا مسألة انسحاب الجيش اللبناني من الأراضي اللبنانية الجنوبية والتي تقدم فيها غير مذكورة حتى الآن،
3: غير مذكورة في الخطوط العريضة، ولكن يجب أن نرى ما هي التفاصيل كيف سيتم تنفيذ ذلك. بطبيعة الحال فيما يتعلق بلبنان تحديدا، قال وزير خارجية إيران سابقا لو أرادت إيران التوصل إلى مذكرة تفاهم قبل ذلك كان ذلك ممكنا لو لم يتم ذكر لبنان، ولكن لم تكن في وارد التخلي عن هذا لأسباب كثيرة، أبرزها أنها تريد أن تؤكد بأنها لا تتخلى عن حلم حلفائها، وهنا نتحدث عن حزب الله في لبنان بشكل أساسي، كما أنها تريد تثبيت معادلة أمنية إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب. هذه المعادلة التي تقول إيران بأنها يجب أن تكون إقليمية، يجب أن تكون من خلال دول المنطقة، وأن لا يسمح بأن يكون لإسرائيل والدول التي هي من خارج المنطقة عمليا يد عليا فيها. لذلك كان هناك تأكيد على هذا الموضوع بشكل أساسي فيما يتعلق بلبنان، ولكن ما هي التفاصيل كيف سيتم ذلك؟ إيران تقول بأن يعني، وهذا ما صدر في البيانات العسكرية عندما هاجمت القوات الإيرانية شمال إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية من قبل القوات الإسرائيلية، عندما وقف إطلاق النار أو انتهت العمليات قالت بيانات عسكرية إيرانية بأنه يجب أن لا يكون هناك أي اعتداءات لا على الضاحية ولا على جنوب لبنان بالكامل. هذا ما ذكر في بيان مقر خاتم الأنبياء وقتها، وبالتالي يعني كما تؤكد إيران ما لم يكسبه الطرف المقابل في ميدان المعركة يجب أن لا يكسبه أيضا في المفاوضات. هي حريصة على أن يكون وقف إطلاق النار كامل وشامل في كل المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى كل المنطقة من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان.
5: ماذا عن التباين في الداخل الإيراني حازم؟ يعني تابعنا خلال اليومين الماضيين مع تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم، تابعنا تباينا في الآراء الإيرانية حتى الآن وبعد نصف ساعة تقريبا من نشر هذا النص لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، هل يوجد أي حديث من هذا النوع؟
3: يعني دائما هناك أصوات مختلفة في إيران، أصوات متنوعة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى هناك من كان يعني يطالب بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أسرع من ذلك وإيقاف الحرب وما إلى ذلك. بالمقابل هناك من يطالب بأن مذكرة التفاهم هذه لا تفي بالغرض، لا تحقق مصالح إيران، يجب أن نثبت ذلك من خلال قوة السلاح وقدرة القوات المسلحة الإيرانية، إغلاق مضيق هرمز، إغلاق باب المندب، وهذا أقصى اليمين بطبيعة الحال. ولكن بالعموم هذا المشهد هو جزء من المشهد السياسي العام في إيران، ربما اعتدنا عليه خلال العقود الماضية. هذا ما حصل عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، كان هناك أصوات معارضة، وصفت محمد جواد ظريف في ذلك الوقت وزير خارجية إيران الذي وقع على الاتفاق اتهمته بالخيانة، وحتى يعني كان هناك اتهامات كبيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني في ذلك الوقت، والآن الأمر ذاته يتكرر يعني. نعم. دائما هناك أطراف ترغب بطرق أخرى، ولكن بالعموم هناك آليات محددة لاتخاذ القرار في إيران من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التي تصبح قراراته نافذة بعد التصويت عليها بالأكثرية من خلال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ولاحقا يتم التعامل مع المخرجات وفق قرار النظام الإيراني.
5: أقف معك هنا مراسلنا حازم كلاس، شكرا جزيلا لك، ونبقى في طهران، ومن هناك ينضم إلي ضيفي السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن أستاذ عباس، بكل تأكيد تابعت هذا النص الذي تم نشره قبل قليل من قبل مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني، كيف تنظرون بداية إلى هذا النص لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
1: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. بالنهاية هذا ما كنا يعني ننتظره، هو هذا النص الذي هو يعتبر نصا حاسما في الظروف الحالية، وهذا ما هو
0: راديو الحرية الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان، وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بعض سينتقد هذه ويريد يعني مواجهة أكبر وعدم الليونة وعدم التنازل كما يقال كما يقولون هؤلاء.
4: نعم أستاذ عباس، لماذا لم تشير طهران في هذا النص إلى مسألة إلزام الولايات المتحدة إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان بشكل مباشر وواضح في هذا النص، وأيضا إلزامها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تقدمت فيها؟
3: أتصور هذا هو بشكل عام يأتي في هذا السياق، ولكن الموضوع اللبناني كان معقدا للغاية على هذا النص. هناك كانت دول عربية وباكستان بالذات ساهمت الكثير لصياغة هذه الورقة التي تعتبر الورقة يعني، وكانت تعرف جيدا ونحن نعرف جيدا بأن يعني الذريعة الإسرائيلية أو البوابة التي يريد من خلالها أن يقوم بعمل انفجار تخريبي لهذه المذكرة هو نتنياهو عن طريق لبنان. هذا أمر مهم جدا، ولكن تبقى المسألة اللبنانية أمرا هاما للمفاوض الإيراني، وأنا لا أتمنى أن يحصل ذلك ولكني أتصور من خلال قراءتي بأن الورقة اللبنانية التي سيستخدمها نتنياهو ستؤثر بشكل كبير وربما
4: ستكون عقبة يعني؟
3: نعم
4: ستكون هي العقبة الورقة اللبنانية في هذا الاتفاق.
3: نعم أتصور، وأن أريد أن أقول باحتياط، أن أقول وبتوجه بأنها هي أكبر من عقبة وربما تنفجر في وجه المساهمون في إخراج هذه الورقة.

0: يجزم كيف ستكون الرد الإيراني، وخاصة يجب أن نعرف كيف ستكون المواجهة التخريبية إن صح التعبير، وكيف ستكون أبعاد هذه الخطوة التي تريد استخدامها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بالذات. لذلك أتصور لكل حادث حديث، ولكن الإيرانيون لا يساومون على حلفائهم ولا يساومون على مبادئهم وأهدافهم. هذا بشكل عام أستطيع أن أجزم بأن هذا الأمر هو مهم للغاية لدى طهران، ولا تستطيع أن تتنازل عنه، وخاصة إنها تعتبرها مسألة أخلاقية وتفاوضت من أجلها، وتأخرت الورثة أصلا من أجل هذه المادة أو هذا البند المهم.
1: وفي الداخل الإيراني كيف تنظرون أستاذ عباس إلى هذه النصوص؟ هل هنالك احتمالات لأن تشكل تباينا في الداخل الإيراني ورفضا من قبل تيار معين، التيار المحافظ الإيراني؟
0: أنا أريد أن أقول يعني هذه حقيقة، ما قاله الزميل مراسلكم حازم من طهران قالها بواقعية وبمعرفة كاملة للشأن الإيراني. الإيرانيون متنوعون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والتيارات الوسطية والأصولية والإصلاحية والمستقلة، وهناك تيارات داخل هذه التيارات. الحراك السياسي الفكري متنوع وكبير، ولكن عندما يصدر أمر دستوري وهم يثقون بالقيادة الإيرانية وعلى رأسهم المرشد الأعلى، عندما يتصورون بأن هذه الورقة هي تحظي بتزكية وبموافقة القائد الأعلى، ولذلك أتصور سيحسم الأمر بشكل شبه نهائي، ولكن تبقى والجميع يتفقون بأن إذا كانت هناك معارضة، إذا كان هناك نقد بهذا الموضوع، هو يصب في وطنية هؤلاء وحبهم لوطنهم ولوحدة أراضيهم وللحقول دون الوقوع في الفخ الأمريكي.
1: لكنه قد يحدث هذا الرفض حالة من عدم الاستقرار والغضب الداخلي في إيران.
0: لا أتصور كما قلت، لأنه هناك ضبط لهذه الساحة، وهناك عندما يأتي المرشد الأعلى وعندما تأتي القيادة الإيرانية وتصرح بأنها هي التي قرأت هذا النص وأولدته بشكل دقيق، أتصور سيهدأ هذا المعارضون، وإن كانت هناك تيارات يعني في النهاية تريد أن تنافس الحكومة الحالية، وهذا أمر طبيعي، وهناك استحقاقات انتخابية مستقبلية، وهناك تنافس سياسي بين هذه الاتجاهات، فمن الطبيعي أن تبقى الأصوات ربما باقية. ولكن بشكل عام أنا أتصور الشارع الإيراني لا يخرج معارضا بالشكل الذي يعني تقرأيه.
1: نعم، وهل ترى وفق هذه المعطيات أستاذ عباس أن الثقة ما بين إيران والولايات المتحدة قد شهدت تقدما، وهو ما كانت تتحدث عنه القيادات الإيرانية في بداية هذه الحرب وبداية الحديث عن المفاوضات خلال المدة الماضية، تتحدث عن انعدام هذه الثقة بعد هذه المرحلة وما وصلنا إليه ومذكرة التفاهم ونصها المنشور قبل قليل؟ هل نستطيع أن نقول بأن الثقة قد شهدت تقدما ما بين إيران والولايات المتحدة؟
0: هل تريديني أن أكون صريحا؟
1: بكل تأكيد.
0: لا أبدا، لن تكون هناك أي ثقة عند أي مواطن إيراني عندما تستهدف القيادة الدينية والمرجعية الدينية بهذا الشكل، والقيادات السياسية والتي تعتبر وسطية أمثال دكتور علي لاريجاني وكمال خرازي. هؤلاء وسطيون، هؤلاء يعني وطنيون بكل ما تملك الكلمة من معنى. عندما يستهدفون هؤلاء، عندما الإيرانيون يراجعون التاريخ، تاريخ العلاقات

0: الإيرانية الأمريكية، يرون بأن هذا الجدار سميك وعدم الثقة متواصلة. الإيرانيون الأمريكيون استهدفوا إيران والحضارة الإيرانية والبنى التحتية وهددوا بالقضاء على هذه الحضارة الإيرانية. هذه الجموع البشرية التي نشاهدها في طهران على مدى أكثر من 110 أيام تصرخ وتنادي وترفع العلم الإيراني بهذا الشكل، هؤلاء محبون لوطنهم، فكيف يستطيعون أن يثقوا بعدوهم الذي استهدفهم بهذه الطريقة؟ أريد أن أشير إلى نقطة قد قلتها سابقا ربما لقناتكم الموقرة، قلت جدار عدم الثقة هو سميك وتاريخي، والعداء الأمريكي لإيران لم يكن من جراء انتصار الثورة الإسلامية وإنما كان من قبلها. الدكتور محمد مصدق لم يكن،
1: ولكن ألا تريد إيران أن تنهي هذا العداء التاريخي وتستثمر هذه الأزمة وهذه الحرب في تثبيت صيغة سياسية تفاهمية بينها وبين الولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد تريد. هذا الشعب الإيراني شعب مسالم مصالح، لكن يجب أن نعرف كيف يتصرف الطرف الآخر، هل يرفع العقوبات، هل يواكب التطور.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي قلنا كنا.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: نويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الأحوال يعني لسنا بعيدين عن هذه الأسعار. نعم أعتقد أنه صدمة العرب ستكون موجودة، ولكن بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه لن تكون من اليوم الأول، هي قد تأخذ عدة أيام لوصول المنتجات إلى المستهلكين، وأيضا قد تأخذ أسابيع. والموضوع الأهم الآن هو قدرة مصافي التكرير النفط على عودة الإنتاج إلى ما كانت عليه سابقا، هيدا أيضا قد يأخذ بعض الوقت. ولكن من الناحية النفسية والعامة فتح المضيق يعني انتهاء الأزمة، وبالتالي نظرة تفاؤلية حتى وإن لم يتوفر النفط بشكل سريع، ولكن هناك نظرة تفاؤلية بأنه سوف يكون موجود، هيدا رح يخفض الأسعار. وهون بس كلمة صغيرة، أيضا منظمة أوبك خلال قرارات خلال الفترات القادمة سيكون لها دور كبير بتحديد أسعار النفط.
5: طيب يوجد حاليا أكثر من 127 ناقلة نفط في الخليج، برأيك كيف ستتعامل الناقلات طبعا مع الازدحام بعد فتح مضيق هرمز؟
4: هيدا الموضوع أكيد بحاجة إلى إدارة لوجستية. بعتقد أنا أنه المنطقة من بعد أزمات كورونا ومن بعد أزمات كثيرة أصبح لديها خبرة كبيرة معظم الموانئ المنطقة بالتعامل مع هذه المعطيات. عادة بتكون الأكثر أهمية التي تحمل منتجات أكثر حيوية وأكثر خلينا نقول طلبا بالعالم، بيكون في جدولة إعادة جدولة، قد يكون الغذاء ببعض الأحيان وقد يكون النفط ببعض الأحيان. أيضا الموانئ نفسها وقدرتها على الاستيعاب، السفن لها تأثير مهم بعملية الجدولة، يعني بعض السفن ببعض الموانئ تحتاج إلى يومين أو ثلاثة لتفريغها، بالتالي هذا الميناء قد يستوعب 7 إلى 8 سفن، وبالتالي هو غير قادر على تمرير سفن أكثر حتى لو كان في إمكانية إلى هذا المكان إلا بعد الانتهاء من التفريغ، لأنه اليوم العملية اللوجستية بالبحر بطريق البحر نفسه خوفا من ازدحام أو تصادم أو حوادث لا سمح الله، أيضا بالموانئ نفسها وعمليات إيجاد عمال وتشغيل وتنزيل وتفريغ وتحميل وحفظ المنتجات وتصديرها، هي كله عملية متصلة. بالتالي أنا بتقديري رح تكون هناك أولوية للمنتجات الأكثر حيوية وللسفن المحملة حمولة كاملة غير السفن المحملة جزء، أيضا نوع المنتجات الموجودة، إمكانية البقاء في بعض المنتجات قد تكون عند وقت صلاحية معين وقد تكون لها أهمية أكثر عند بعض الدول، وأيضا الجهة التي تتجه إليها.
5: طيب كما نعلم فإن منشآت الطاقة الخليجية تعرضت يعني تضررت جراء الحرب الأخيرة. صحيح. هل برأيك يعود الإنتاج أو إنتاج الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب؟
4: نعم وقد يفوق، ولكن ليس يعني من اليوم الأول. معظم الدول أعلنت أنه قد تحتاج من 6 شهور إلى سنة أو سنة ونص، بعض الدول تحدثت عن 2 أو 3 للعودة إلى مستويات الإنتاج خاصة بالمنتجات البتروكيماوية، ليس فقط النفط، أنا هون بدي ركز، نحن نتحدث عن النفط ولكن هناك منتجات مصاحبة للنفط، بتروكيماويات، يوريا، أمونيا، هيليوم، فهيدي الأمور أيضا مهمة جدا، ببعض المنتجات قد تحتاج إلى عدة سنوات، ولكن نعم ستعود وأكثر برأيي، لأنه ما كشفته
5: إذا نعود مجاهدينا مجددا لتكملة هذه التغطية الخاصة ونقل ما يجري في بيروت الآن. وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. إذا الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لغارة إسرائيلية في هذه الأثناء، فعندما يتم الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في الصباح. وقبل ساعات من الآن كان وزير المالية الإسرائيلي بزلئيل سموتريش كان قد نوه ولمح وهدد باستهداف الضاحية الجنوبية والبنية التحتية لحزب الله إذا ما تم الاعتداء على الشمال الإسرائيلي، كما قال في تغريدة له في صباح هذا اليوم. إذن الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. تعود إذن هذه المعادلة التي كانت قد يعني فرضتها إسرائيل وفرضها أطراف هذه الحرب الدائرة بين لبنان وإسرائيل. نتحدث عن الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، أمن الضاحية مقابل أمن الشمال. أيضا لا نستطيع أن نغفل التهديدات أيضا الإيرانية التي قالت بأن أمن الضاحية الجنوبية يساوي أمن مستوطنات الشمال، وما شهدناه خلال الأيام الماضية من تصعيد إسرائيلي إيراني. إذن هل تعيد هذه الضربة التصعيد الإيراني الإسرائيلي من جديد؟ إذن نتابع في هذه المستجدات ونذهب إلى القدس ومن هناك مراسلنا أحمد دراوشة. إذن أحمد، إسرائيل تعلن استهدافها للضاحية الجنوبية.
0: بالفعل اعتداء إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل دقائق ماضية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن لإسرائيل كاتس يقولان في بيان مشترك إن استهداف الضاحية هو رد على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا اليوم. ويقول نتنياهو وكاتس إن إسرائيل لن تقبل أن تتعرض للقصف. الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن هجوما مركزا استهدف بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل وما هو الموقع المستهدف. في المقابل هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي أغار على ما تقول إنها غرفة عمليات لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الأعين بطبيعة الحال بالإضافة إلى التطورات الميدانية تتجه باتجاه طهران باتجاه إيران التي توعدت ونفذت الأسبوع الماضي، وليس فقط توعدت، باستهداف شمالي إسرائيل مقابل أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت. فبالتالي الآن ترقب لكل هذه التطورات المحتملة قبل ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران، أو قبل ساعات من توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على الجبهات كلها بما في ذلك الجبهة اللبنانية، بحسب ما جاء من تسريبات أيضا أمريكية وأيضا إيرانية خلال الأيام والساعات القليلة الماضية. ترقب للرد الإيراني، ترقب أيضا لرد حزب الله، ترقب لنتائج الغارة الإسرائيلية لاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وإن كانت تستهدف اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله، أو أنها شبيهة بغارة الأسبوع الماضي التي استهدفت غرفة عمليات فارغة لحزب الله وكان الهدف هو استهداف الضاحية بحد ذاته وليس تنفيذ عملية اغتيال. المهم في ذلك الحين قال مسؤولون إسرائيليون إنه المكان الذي تقع فيه الغارة وهو الضاحية الجنوبية لبيروت وليس هدف هذه الغارة، لأنه لم يكن اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى. ننتظر ما الذي يحدث اليوم. أما ما حدث الأسبوع الماضي فهو قصف حزب الله عدة مواقع داخل إسرائيل، رد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ذلك ردت إيران باستهداف مناطق واسعة شمالي إسرائيل، أعلنت أنها استهدفت من ضمنها قاعدة رامات دافيد الجوية الاستراتيجية في مرج ابن عامر إلى الجنوب من مدينة الناصرة. ثم بعد ذلك استهدفت إسرائيل مواقع داخل إيران، ردت عليها إيران باستهداف مواقع داخل إسرائيل. لكن هنا استيقظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسرائيل تقول إنها كانت تنوي استهداف مزيد من المواقع داخل إيران وكانت تخطط لهجوم كبير، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف هذا الهجوم. أوقف الهجوم لكنه لم ينزع أسباب التصعيد وهي استمرار الحرب على الجبهة اللبنانية. وها نحن بعد أسبوع تماما نعود إلى النقطة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق،
6: دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: الآن لا تغيير للتعليمات بانتظار معرفة التطورات خلال الفترة القليلة المقبلة، ولو أن مسألة الرد الإيراني تبدو حتى الآن محسومة، أن إيران سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت كما فعلت الأسبوع الماضي لعدة أسباب، منها تثبيت المعادلة القائمة، منها تثبيت الربط بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، ليس فقط في الحرب إنما كذلك في وقف إطلاق النار، لأن هناك مخاوف من أن هذه الغارة في الدقيقة 90 على الضاحية الجنوبية لبيروت قد تؤدي إلى تماد إسرائيلي لاحق باستمرار الحرب على لبنان دون أخذ بعين الاعتبار أي رد إيراني محتمل، بالإضافة إلى أن إيران تسعى إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار حسب القراءة الإسرائيلية بطبيعة الحال، وهي في موقف قوي أنها تفرض معادلات كما ذكر الزميل أيضا منذ قليل. إسرائيل تسعى إلى فرض إيران تسعى إلى فرض معادلات في المنطقة وتريد للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار من منطلق قوة.
5: وأيضا هذه الضربة يعني لحقت الإعلان عن نص مذكرة التفاهم من قبل إيران ومن قبل مستشار رئيس التفاوض فريق التفاوض الإيراني. نذهب إذن إلى لبنان ومن هناك معنا مراسلنا إدمون ساسين. إذن إدمون نقف معك عند هذه المستجدات الأخيرة، غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى الآن هل حزب الله تحدث عن أي هجمات باتجاه الشمال الإسرائيلي بعد المسيرتين التي تم إسقاطها في الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟
10: لمواكبة التطورات الميدانية فقط أبدأ بخبر سريع، وهو أن مسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على نقطة خلفي تماما في منطقة الحوش قبل لحظات قليلة. إذن غارة من مسيرة بصاروخين فقط لمواكبة التطورات الميدانية طالما نحن موجودون في الجنوب اللبناني، وسحب الدخان السوداء الآن بدأت تنبعث بكاميرا الزميل بشير أبي راشد في هذه الأثناء. إذن هناك غارة من مسيرة بصاروخين استهدفت نقطة في منطقة الحوش وسحب الدخان الأسود يتصاعد من هذه النقطة. أما بالنسبة للغارة التي نفذت على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نصف ساعة، فإن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف شقق، شقتان على الأقل تم استهدافها، وبالتالي كان هناك غارة إسرائيلية لأول مرة منذ أسبوع بوقت سياسي محدد، وبالتالي الاستهداف هو جاء بضربتين على الأقل إلى شقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتحديد في الغبيري في وجه أحد الأفران الموجودة في تلك المنطقة. إذن هنا في الجنوب سحب الدخان الأسود تتصاعد من منطقة الحوش نتيجة آخر غارة من مسيرة بصاروخين استهدفت نقطة، والآن طائرات الحربية تعود إلى أجواء القطاع الغربي، وأيضا في الضاحية الجنوبية غارة من مسيرة في اتجاه شقتين.
5: نعم، إذا نتابع معك إدمون هذه التطورات ونتابع هذه المشاهد لأثار الغارة الإسرائيلية في صور في جنوب لبنان، وقبل ذلك أيضا غارة أخرى استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. ونبقى في بيروت ومن هناك نذهب إلى الزميلة رويدة أبو عيد وهذه النافذة. إذن نذهب إلى بيروت إلى هذه النافذة.
11: شكرا جزيلا لك انتصار. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت، نتابع معكم آخر التطورات والتطور الأخير بعد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعيد ساعات من الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تنص على وقف الحرب على جميع الجبهات. تطورا يعني لافت اليوم، نقف على التطورات الميدانية مع مراسلينا، معنا من صور سيكون معنا إدمون ساسين لنقف على التطورات الميدانية وأحداثيات القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. سيكون معنا أيضا أحمد دراوشة من القدس، ومن أيضا على كل حال حين جهوز مراسلين أبدأ مع إدمون. إدمون يعني لحين جهوز مراسلنا في الضاحية الجنوبية هنا في بيروت لنقف أكثر على تفاصيل ما جرى، ولكن طبعا هذا القصف الإسرائيلي اليوم يعتبر لافتا جدا بعيد الساعات كما ذكرنا من الإعلان عن توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت إسرائيل قد هددت بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إرسال حزب الله 3 مسيرات اليوم إلى الشمال الإسرائيلي. هناك أيضا من جانب إسرائيل تكثيف للقصف في الجنوب اللبناني، أوامر إخلاء وأيضا تقدم وتوغل في بلدات وقرى أمامية. ضعنا في مجمل ما جرى اليوم من تطورات ميدانية.
12: الخبر الأساس هو استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا الخبر سيكون مهما إذا عرفنا ما الذي تم استهدافه تحديدا، ولكن الخبر هو باستهداف الضاحية الجنوبية قبل ساعات على التوقيع المرتقب للتفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن هناك معادلة أرسيت هي المستوطنات الشمالية مقابل الضاحية، ولكن هناك معادلة أخرى وهي أن إيران ردت في المرة السابقة وقصفت إسرائيل، وأدى ذلك إلى توتر إقليمي نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن هنا يقرأ هذا الخبر بأهميته باستهداف الضاحية، وهل سيؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر وتأثير على أي يعني على التفاهم الذي يمكن أن يوقع بعد ساعات. ما الذي حصل ميدانيا في الضاحية؟ تفيد المعلومات الأولية، طبعا نحن موجودون في الجنوب بحسب المعلومات الأولية، هناك استهداف لشقتين على الأقل في أحد المباني المواجهة لأحد الأفران في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. وطبعا سحب الدخان تصاعدت من الضاحية الجنوبية لبيروت وشهدت من نقاط وزوايا مختلفة، وطبعا سوف نترقب ما النقطة بالتحديد التي تم استهدافها، لكن كما ذكرت فإن الخبر الأساس هو في استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك مسيرات عبرت الحدود باتجاه المستوطنات الشمالية. ماذا ستفعل إيران؟ هل ستكتفي بهذا الرد يعني بين الضاحية والمستوطنات، أو أنها ستتدخل سترد على إسرائيل؟ هل سيؤثر ذلك على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ طبعا الأمور متروكة للساعات المقبلة، وخلال الدقائق القليلة المقبلة سوف نتمكن من معرفة ما الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت. أما في التطورات الجنوبية يمكن الحديث أن هذه سحب الدخان هذه التي تنبعث من منطقة الحوش على بعد كيلومتر تقريبا من مدينة صور، هي آخر غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة، ونسمع الآن أصوات سيارات الإسعاف تتوجه إلى المكان. الغارة جاءت من صاروخين بمسيرة إسرائيلية أغارت على نقطة في الحوش ثم انبعثت سحب الدخان. هذا التطور الأقرب إلى مدينة صور، لكن التطورات كانت متسارعة أيضا في منطقة مجد الزون حيث سحب الدخان لا تزال تتصاعد نتيجة القصف المدفعي المركز الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى غارة على أطراف مجد الزون. هناك قصف مدفعي مركز منذ أكثر من ساعة، وبالتالي مجد الزون هي محور من محاور العمليات في الجنوب اللبناني، محور يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يسيطر عليه وتوغل داخل مجد الزون. حصلت اشتباكات مع حزب الله ولكن المواجهات لا تزال.
9: راديو الحرية من 97.10
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
14: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
15: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحيح ساحه شمال الخليل، الفرع الثاني عين ساره بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي، المهندس سنتر بيت الماركات العالميه. الساعه الان الثانيه بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: ده في منطقة مزدحمة، فبالتالي سيرجح أن يكون هناك مصابين أو شهداء، لكن ليست هنالك معلومات حتى اللحظة. فرق الدفاع المدني والحماية المدنية تتجه إلى موقع الحادث، أيضا فرق الجيش اللبناني أيضا تتجه إلى موقع الغارة والاستهداف، وبعد قليل وفقا للظروف الأمنية سنكون معكم بالصوت والصورة من هناك.
3: طبعا أحمد، يعني سنعود إليك في حال ورود أي جديد وعند حصولك على مزيد من التفاصيل حول القصف الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، في تطور لافت جدا مشاهدينا على الساحة اللبنانية بعد تنفيذ إسرائيل تهديداتها بقصف الضاحية الجنوبية، ما يفتح الباب على تساؤلات كثيرة عن احتمال رد إيراني وشيك أو قريب على إسرائيل بعد أن قامت إيران بالرد على القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت في الأسبوع الماضي في محاولة لتثبيت قاعدة اشتباك أن إيران سترد على إسرائيل في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا نحن بعيد ساعات من المفترض عن الإعلان عن توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية، تنص هذه المذكرة في بنودها الأولى على وقف الحرب على جميع الجبهات، وهنا تكثر التساؤلات إن كانت إسرائيل ستلتزم بهذا الأمر، وكانت هناك تصريحات كثيرة للمسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، حتى أن إسرائيل اليوم كانت هناك تطورات ميدانية مكثفة في الجنوب اللبناني مع تكثيف القصف على عدد كبير من قرى وبلدات الجنوب وإصدار أوامر إخلاء لعدد كبير أيضا من البلدات، بالإضافة إلى أيضا القيام بالقصف الإسرائيلي على الضاحية بعد تحريض من عدد من وزراء حكومة نتنياهو بالقيام بذلك، متهمين أن حزب الله أو مدعين أن حزب الله قام بإرسال 3 مسيرات إلى شمال إسرائيل، وإسرائيل من جهتها تحاول تثبيت قاعدة اشتباك بأنها ستقوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال قام حزب الله بمهاجمة شمال إسرائيل. نعود الآن إلى مراسلنا أحمد دراوشي، لنقف معك أحمد مجددا على التصريحات الإسرائيلية التي لا تخفي أنها لن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنص عليه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل أيام كان قد أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكأنه يشير أن إسرائيل قد يعني تتحرك منفردة أو مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية في مهاجمة إيران أيضا.
4: فيما يتعلق باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، يبدو أن هذا الاستهداف انتهى، اعتداء إسرائيلي في منطقة معينة، اعتداء موضعي ليس عدوانا واسعا على الضاحية الجنوبية لبيروت، على الأقل هذا ما يفهم من بيانات المسؤولين الإسرائيليين، سواء البيان المشترك لبنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس أو البيان الذي صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن حتى لو كان هذا الاعتداء محدودا فهو يبقى في نهاية المطاف خرقا للمعادلة التي تحدثت عنها إيران، وهي استهداف شمالي إسرائيل مقابل أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت. إسرائيل تترقب الآن أمرين أو 3 أمور. الأمر الأول هو اتضاح نتائج العدوان الإسرائيلي على الضاحية، هل نجحت إسرائيل في تنفيذ عملية الاغتيال أو لا، من هو الشخص الذي استهدفته إسرائيل، هل هو من قيادة الصف الأول في حزب الله، وغيرها من الأسئلة التي تطرح في العادة. الأمر الثاني الذي نترقب هو الموقف الإيراني، إن كانت إيران سترد كيف سترد، هل ستأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية واحتمال الإعلان أو التوقيع هذا المساء على مذكرة تفاهم إلكترونية بين الولايات المتحدة وبين إيران، فبالتالي هل سيؤثر هذا الأمر على الرد الإيراني، أو أن إيران ستصر على تنفيذ المعادلة وبعد ذلك ستوقع هذا الاتفاق. والأمر الثالث هو طبعا موقف الولايات المتحدة، ترامب الرئيس الأمريكي كان قد ادعى الأسبوع الماضي أنه لم يكن راضيا عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو من قال أنه أجبر بنيامين نتنياهو على وقف هجوم أكبر كانت تخطط له إسرائيل في إيران الأسبوع الماضي، وعبر عن عدم رضاه لكل هذا التصعيد. فهل حصلت إسرائيل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع، أو ستخرج الإدارة الأمريكية لتكرر الادعاءات التي تقدمت بها خلال الأسبوع الماضي أنها لم تكن تعرف، أنها فوجئت برد بنيامين نتنياهو وغيرها من الادعاءات الإسرائيلية؟ هناك نقطة رابعة نترقبها لكن على المدى الأبعد من الساعات القليلة المقبلة، وهي مسألة الجبهة اللبنانية بشكل عام. هل يشكل هذا الاعتداء اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت ضربة الختام، بمعنى صافرة الختام لهذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ وتستطيع إسرائيل أن تدعي أنها في اللحظة التي هاجمت فيها الضاحية الجنوبية لبيروت لم يكن هذا الاتفاق قد وقع، وإسرائيل تتعامل مع الحرب أنها قائمة حتى لحظة توقيع مذكرة التفاهم، أو أن هذا الهجوم يمهد لسياسة إسرائيلية جديدة وهي فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية وادعاء أن المعادلات قائمة وغيرها من الادعاءات الإسرائيلية؟ أسئلة كثيرة، الصورة ليست واضحة 100% حتى الآن، لكن بالتأكيد الترقب مرتفع خصوصا للرد الإيراني وللموقف الأمريكي. فيما يتعلق بالرد الإيراني لا تغيير حتى الآن لتعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
3: أحمد دراوش، أسئلة مهمة جدا طرحتها، شكرا جزيلا لك. أعود إليك طبعا في سياق هذه التغطية، أبقى معنا. نرحب هنا في الاستوديو بسيد نبيل بومنصف نائب رئيس التحرير في صحيفة النهار، وبسيد محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، أهلا بكما. يعني كما استمعنا إلى مراسلنا في القدس أحمد دراوشي طرح عدد من الأسئلة المشروعة والمهمة، هل تعتقد سيد نبيل بأن ما حصل اليوم بضرب الضاحية هو صافرة إنذار ختامية لهذه الحرب، وإسرائيل تتعامل مع هذه الحرب أنها قائمة إلى حين توقيع الاتفاق، أم أن إسرائيل فعلا تحاول تكريس فصل الجبهات بين إيران ولبنان؟
1: يمكن استخلاص أنها الضربة ما قبل الأخيرة في اختبار الضاحية مقابل شمال إسرائيل التي تجريها إسرائيل الآن قبل توقيع هذه المذكرة التفاهم، إذا جرى توقيعها مساء اليوم كما يقال، فهي يعني اختبارية للغاية، وأولاً وثم لانتزاع ما يسمى
3: إسرائيل. هذا الاختبار الأسبوع الماضي ردت إيران، تدخل الرئيس ترامب،
1: وهي الآن تختبر ما إذا كانت وحدة الجبهات لا تزال قائمة لدى إيران، ويعني هذا الأمر يستلزمه انتظار بعض الوقت لنرى الرد الإيراني. يعني هذا تحدي لإيران بالدرجة الأولى ولأمريكا في الدرجة الثانية، لأنها تدركين أن إسرائيل متمسكة جدا بما يسمى حق الرد في لبنان، والعمليات التي قامت بها في 48 ساعة السابقة الأخيرة وصولا إلى تلة علي الطاهر ومشارف النبطية كانت بقصد توسيع ما أمكن لها من المناطق المحتلة في الجنوب، لكي تحسبا للضغط الذي سيأتيها بدون أدنى شك من الرئيس الأمريكي، أولا لوقف النار وتاليا للانسجام أكثر في دورات وجولات المفاوضات المقبلة على المسار اللبناني الإسرائيلي. هذا تحسب استباقي جدا من قبل إسرائيل، عنوانه الكبير هو يعني الامتعاض الشديد من الاتفاق الذي سيولد والذي سوف نتحدث عنه ربما لاحقا.
3: طيب سيد محمد، باعتقادك إيران سترد، ستنجر إلى هذا الاختبار الذي يعني تضعه أو تطرحه على الطاولة إسرائيل اليوم، وستنفذ تهديداتها بأن في حال قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت سترد على إسرائيل مباشرة؟
5: واضح أن التصعيد الإسرائيلي اليوم في ضرب الضاحية وقبلها بالساعات الصباح الأولى بتوجيه إنذارات لثلاثين قرية في عدة أقضية وفي الجنوب، واضح أنها محاولة إسرائيلية لفرض قواعد اشتباك وأيضا تثبيت حق إسرائيل بحرية الحركة والدفاع عن نفسها قبل أن يعني يبدأ توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. الأمر الثاني محاولة لفرض معادلة الضاحية مقابل شمال فلسطين المحتلة بالقوة العسكرية. الأمر الثالث هو اختبار إيران واستفزازها وإحراجها في توقيت دقيق وحساس عشية توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، إضافة إلى رسالة رابعة وهي تتعلق بالداخل الإسرائيلي. ومن تابع الصحافة الإسرائيلية يوم أمس يعني يتأكد بأن هناك عاصفة سياسية اندلعت ضد هذا الاتفاق باتهام نتنياهو بأنه تنازل وأنه سيقيد حركته في لبنان وأنه تابع لأمريكا، كان من الائتلاف الحكومي أو من المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها يائير لبيد. وهذا الذي حصل اليوم هو محاولة لإطفاء هذه أو إخماد هذه العاصفة الداخلية. السؤال اليوم، ماذا ستختار إيران؟ هل سترد على هذه الضربة؟ أعتقد أن اليوم هذا التوقيت سيكون يعني قاسيا ودقيقا بالنسبة لإيران. إذا في حال ذهبت إلى رد قد تندلع مواجهة جديدة بين إيران وأمريكا، وهذا سيؤثر على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. وأما إذا في حال لم ترد على إيران، فبالتالي تكون إسرائيل قد كرست معادلة الضاحية مقابل شمال فلسطين المحتلة من دون تدخل إيران، وبالتالي تكون إسرائيل قد فصلت بين الملفين اللبناني والإيراني، وبالتالي إيران تكون ربما ملزمة بالرد.
3: السؤال الأساس هنا، ماذا بالولايات المتحدة فعل اليوم بعد هذا التصعيد؟ لأنه ترامب، رئيس ترامب، تدخل الأسبوع الماضي في المرة السابقة نعم في محاولة يعني إنقاذ المفاوضات.
6: ندقق جدا أن الضربة كما وصفها مراسلكم في القدس موضوعية جدا، فعلا موضوعية. ما لا أدري كم إذا كانوا قد تمكنوا من اغتيال أحد أم لا، ولكنها فعلا موضوعية.
3: هو اغتيال مسؤول في وحدة التنسيق في حزب الله كما تقول،
5: وكانت 14 كمان قالت
6: بغض النظر. نعم. ولكن أنت تدركين أن الرئيس الأمريكي قيد نتنياهو في ضرب الضاحية وفي بيروت، وسلم معه بأمر واحد، هو أنه يمكنهم الصياد بين المزدوجين أهداف مهمة إذا توافرت لهم الظروف، ليس أكثر. لأن ضرب الضاحية عشوائيا كما حصل في 100 غارة مخيفة في ذاك اليوم المشؤوم يعني أحرجت جدا الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية ومنعوه لمن يضرب بيروت والضاحية.
3: ولكن باعتقادك سيد نبيل، يعني هل ما يقال في العلن من قبل الجانب الأمريكي هو مخالف لما يقال في السر وفي الغرف المغلقة مع الإسرائيلي؟ نعم، لأنه نعم. في العلن يقول الرئيس الأمريكي بأنه يمنع إسرائيل من ضرب الضاحية، ثم يقوم نتنياهو بتنفيذ هذه الذات.
6: أود المضي إلى هنا، ولكن هناك دائما هامش كبير أمام إسرائيل في العمليات في لبنان برضا أمريكي، وهذا أمر ثبت مرارا وتكرارا. يعني ليس هناك يعني غطاء أخضر لا يجتاحوا لبنان ولا يعملوا بالدنيا، ولكن مسألة ما يسمى حق الرد هذا أثبت بالتسيق بين أمريكا وإسرائيل. وأشك جدا في أنه سيتبدل جذريا بعد التفاهم، لأن التفاهم بنفسه الآن هو أمام المحك، ما إذا كان سيفضي إلى وقف الحرب بين أمريكا والولايات المتحدة وإيران بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن إنهاء الحرب على سائر الجبهات.
3: ولكن يعني فيما يتعلق بجبهة لبنان بالتحديد، يعني نعم. كنا نتحدث في الأيام المقبلة بأنه نعم إسرائيل لن توقف الحرب، ستستمر في قصفها للجنوب اللبناني وفي تقدمها نعم. العسكري. أما أن الضاحية الجنوبية ستظل خارج المعادلة، ربما إسرائيل اليوم تحاول تغيير المعادلة.
6: سنقبل على خفض العنف جدا في المرحلة الأولى من هذا التفاهم بعد توقيعه، خفض العنف، ولم أقل إنهاء الحرب. فرق كبير بين وقف النار وخفض العنف وبين إنهاء الحرب. إنهاء الحرب يحتاج إلى الكثير بعد، سواء على المحور الأمريكي الإيراني وسواء على محور لبنان.
3: على كل حال، بدأت تتكشف بعض المعلومات عن القصف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت. مشاهدينا، ننوه إلى هذا العاجل نقلا عن مصدر طبي للتلفزيون العربي، شهيد وأربعة جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن أكرر، في أولى المعلومات التي خرجت عن القصف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت، مصدر طبي يقول للتلفزيون العربي شهيد وأربعة جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للحدث الأخير على الساحة اللبنانية بعد قيام إسرائيل بتنفيذ تهديداتها وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بحسب المعلومات الإسرائيلية الأخيرة، قامت باغتيال لمسؤول في وحدة التنسيق في حزب الله. لا نعلم إن كان يعني هذا أو هذه الضربة هي ضربة موضعية انتهت، أم أن إسرائيل من الممكن أن تقوم بضربات إضافية. ينضم إلينا من الضاحية الجنوبية لبيروت مراسلنا من هناك أحمد حسين لينقل لنا الصورة. تفضل أحمد.
7: نعم رويدة، نحن الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعني على بعد عدة مربعات سكنية من موقع الاستهداف. نرصد هنا الوضع الآن، وآخر المعطيات والمعلومات الواردة هو سقوط شهيد وأربعة جرحى على الأقل في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكني في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية. المعلومات حتى الآن تشير إلى استهداف شقة أو طابق داخل هذا المبنى السكني في منطقة الغبيري، والاستهداف وقع في منتصف النهار تقريبا في نفس التوقيت الذي استهدفت فيه إسرائيل الضاحية الجنوبية يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وأدى ذلك إلى يعني تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل في المساء. حتى الآن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل.
0: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
8: من 97.10 FM.
7: الضاحية الجنوبية، وإن كان بالطبع هذا الاستهداف سيبدأ مجددا في إثارة الفزع والخوف لدى سكان الضاحية الجنوبية الذين كانوا قد عادوا خلال الأيام المقبلة. الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية هو الثالث للضاحية الجنوبية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في إبريل الماضي، في 16 من إبريل الماضي، وهو الاستهداف الثاني خلال أسبوع واحد. كان الاستهداف الأسبوع الماضي على منطقة المريجي وأدى إلى سقوط شهيدين وأكثر من 20 مصابا، كان من بينهم نساء وأطفال، وهذا يشير إلى طبيعة المباني التي تستهدفها إسرائيل في الضاحية الجنوبية والتي يقيم بها سكان. الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف غرفة عمليات تابعة لحزب الله، وهو نفس البيان الذي أصدره الأسبوع الماضي في استهداف المريجي عندما تحدث عن استهداف غرفة عمليات حزب الله. السكان وشهود العيان المحليون الذين كانوا في موقع الحادث أكدوا أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات على الأقل، ما يشير إلى استخدام ثلاثة صواريخ على الأقل في هذه الغارة في الضاحية الجنوبية. وبالتأكيد خلال الفترة القريبة المقبلة سيتكشف إذا ما كان هنالك شهداء أو مصابون نتيجة هذا الاستهداف. وبالطبع رويدة كما كنت تتحدثين الآن، لا يمكن الجزم إذا ما كانت هذه الموجة أو هذه الغارة قد انتهت أم ستتبعها غارات أخرى، لأن الجيش الإسرائيلي يبقي على إنذاراته بالإخلاء ويبقي على بياناته مفتوحة، ولم يشر خلال بياناته الأخيرة إلى انتهاء ربما أو عدم استهداف الضاحية مجددا. ومن المفترض أن الضاحية الجنوبية تكون خارج نطاق الاستهدافات أو المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، وهي المعادلة التي جرى تثبيتها خلال الأسابيع الماضية، ويعني انتهكتها إسرائيل وتقول إنها تأتي ردا على استهدافات لحزب الله على مستوطنات الشمال المحتل.
3: صحيح أحمد، إذن بعد الإعلان عن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران في نيسان أبريل الماضي، كانت تقول المصادر الإيرانية أن نص وقف إطلاق النار حينها يشمل أيضا جميع الجبهات في مقدمها لبنان، لأن إسرائيل لم تلتزم بوقف النار في لبنان، لكن الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت توقفت إلى حين قيام إسرائيل باختراق هذه المعادلة أكثر من مرة، مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لحماية المسار التفاوضي مع إيران. قامت إسرائيل بمهاجمة الضاحية يوم الأحد الماضي لترد إيران على ذلك، أيضا مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على المسار التفاوضي الذي من المفترض أن يثمر اليوم عن مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها بين الطرفين. وفي أحد أهم بنود هذه المذكرة هو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، مع طبعا وجود تساؤلات كبيرة جدا عن التزام إسرائيل بذلك في ظل تصريحات إسرائيلية سياسية وعسكرية عن عدم القيام بالالتزام بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية في محاولة إسرائيلية لفصل الجبهات بين إيران وبين لبنان. السؤال هنا أطرحه على ضيفي هنا في الاستوديو سيد حمية، يعني هنا إيران نسأل اليوم عن الرد الإيراني، هل ستقوم إيران بالرد مباشرة على إسرائيل كما فعلت في المرة الماضية، أم أنها ربما قد تعطي ضوءا أخضر لحزب الله لتكثيف هجماته وربما إرسال بعض الصواريخ إلى شمال إسرائيل؟
5: أعتقد أن بعد هذه الضربة ستتكثف الاتصالات بين الأمريكيين والإيرانيين، وسيدخل الوسطاء على الخط، كان الباكستاني أو يعني غيره من الدول التي تدخل في الوسطات وتعمل على تهدئة يعني الجبهة، والطلب من إيران بعدم الرد لكي لا يتم التأثير على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الآن الموقف عند إيران، هل ستذهب إلى الرد على الضربة على الضاحية الجنوبية وتصبح ضربة مقابل ضربة وتنتهي الأمور عند هذا الحد على تدخل أمريكي بالضغط على إسرائيل؟ لأن اليوم يعني الطرف الأول المعني بهذا الأمر قبل إيران هو الولايات المتحدة الأمريكية. هل تسمح أمريكا بهذه الضربات الإسرائيلية على الضاحية والتأثير على مسار التفاوض الأمريكي، علما أنه في المرات السابقة كان الأمريكيون يضغطون على الإسرائيليين بعدم استهداف الضاحية، فقامت إسرائيل واستهدفت الضاحية في المرة الماضية. أعتقد أن هناك هامشا أمريكيا لإسرائيل كما تفضل الأستاذ نبيل بموضوع حق حرية الحركة وحق الدفاع عن النفس. هلا إلى أي مدى تصل هذا المدى يعني في موضوع استهداف الضاحية واستهداف الجنوب؟ هذا يعني سيظهر بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي. هل ستبقى هذا الهامش بيد الإسرائيلي أم سيتم تقييد هذا الهامش بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ أعتقد أنه بطبيعة الحال سيتم تقليص هذا الهامش إلى حد كبير، لكن ليس بالمطلق، سيبقى للإسرائيلي هامش معين بموضوع حرية الحركة، وأيضا ليس في المدى المنظور أي انسحاب إسرائيلي من الجنوب في المدى المنظور وفق
3: على كل حال
5: التصريحات الإسرائيلية.
3: لا يخفي ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني حتى عندما يسأل عن تعريف وقف إطلاق النار في منطقتنا يقول يعني استمرار لإطلاق النار ولكن بطريقة أكثر

0: الاتفاق، إلى أي مدى من الممكن أن تغامر بالدفاع عن لبنان بهذا الاتفاق؟
1: أنا أوافق زميلي على توقعه بتكثيف الاتصالات الوسطاء لكي يمنعوا تدهور دراماتيكي قبل ساعات من إعلان الاتفاق، هذا أمر منطقي للكامل. الاختبار الأمريكي الإيراني بالموضوع مذكرة التفاهم ينسحب على كل الأطراف وخصوصا على لبنان. لبنان الآن دولته تصارع لما يسمى استقلالية المسار،
0: فصل المسار،
1: فصل المسارين واستقلالية مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ولكن لسنا سذج إلى حد أن نتوقع الفصل الكامل بين المسارين في وقت سيأتي ذكر لبنان ضمن هذه المذكرة الآن بعد ساعات، ولو على سبيل وقف النار أو وقف الحرب لأجل ما هي التسمية التي نحن جميعا ننظر من كم يوم على المذكرة وبعد ما عنا النص.
0: نعم.
1: ننتظر النص النهائي لنحكم على الأمور.
0: طيب. ولكن اسمحوا لي أن أرحب معنا بالسيد مطانس شحاده، هو باحث في الشأن الإسرائيلي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. سيد مطانس، يعني نريد أن نقف معك على هذا التطور، على هذا الموقف الإسرائيلي، ما الذي تحاول إسرائيل فعله اليوم؟ هل تحاول أن تقول بأن الحرب مستمرة إلى حين توقيع مذكرة التفاهم، أم أنها مصرة على فصل المسارات بين إيران وبين لبنان؟
2: تحياتي. لا، إسرائيل تعرف أنها لن تنجح في فصل المسارات، هذا موضوع حسم بالتفاهم، ورقة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل تريد أن ترسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب أنها جزء من الحل، أنها يجب أن تكون جزء من الترتيبات، جزء من التفاهمات، وترسل رسالة إلى حزب الله والإيران أيضا أنها ستحاول عمليا إلى فرض شروطها حتى اللحظة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة قبل التوصل إلى تفاهمات نهائية أو إلى التوصل لاتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. وإسرائيل لا تملك الآن سوى العمل العسكري للتأثير أو لعملية تخريب هذا أو محاولة لتخريب الاتفاق، لأن إسرائيل حيدت والرئيس الأمريكي لم يضع الرئيس الوزراء الإسرائيلي في صورة التطور في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. لكن الأخطر أن هذا رد شعبوي، رد عسكري شعبوي لعملية مخاطبة الشارع الإسرائيلي، لأن كان هناك انتقادات حادة، حتى الإعلام كان يحرض. يعني إشي غريب، هاي المجتمع والدولة في إسرائيل، الإعلام الإسرائيلي منذ أمس وصباح اليوم يحرض على توجيه ضربة إلى الضاحية، يعني هو يدرك أن هذا قد يؤدي إلى رد فعل من إيران، يعني يحرض على الحرب، يريد ضربة إسرائيلية ورد إيران ومن ثم عودة الحرب. هذا شيء غريب مش مفهوم في حالة المجتمع الإسرائيلي. لذلك نتنياهو يريد عملية مخاطبة الشارع الإسرائيلي لعملية تخفيف من الأزمة السياسية العميقة فعلا التي أدخل نفسه فيها نتنياهو بعد تدخل ترامب بوقف المواجهة الأخيرة مع إيران، وبعد إعلان الرئيس ترامب عن التوصل إلى تفاهم مع إيران. هل كان يعني بالنسبة لإسرائيل ما حدث هو كارثة استراتيجية وسياسية، وكافة المطالب التي طلبت إسرائيل أن يشملها الاتفاق غير موضوع، غير موجودة الآن وفقا لما رشح عن الاتفاق، وفقا للتحليلات الإسرائيلية أن موضوع النووي غير موجود في المرحلة الحالية، الصواريخ الباليستية، العلاقة مع الحلفاء، كل هذا أدخل نتنياهو وإسرائيل في أزمة. إسرائيل يعني وجدت نفسها وفقا للمعايير والمفاهيم الإسرائيلية أنها مرغمة على الرد بالأساس لإسكات الانتقادات والشارع الإسرائيلي الواحدية.
0: ولكن السؤال هنا، ما هو هامش تحرك إسرائيل خارج إطار الموافقة أو الضوء الأخضر الذي تعطيه إياه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذه الضربة والتهديدات التي سمعناها في الأيام الأخيرة لإمكانية تحرك إسرائيل ضد إيران خارج نطاق هذا الاتفاق، هل كل هذا يأتي بضوء أخضر أمريكي، أم أن هناك قد ينشأ خلاف حقيقي مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق في هذا الموضوع؟
2: أولا لا ندري إذا جاءت هذه الضربة بالتنسيق والموافقة الأمريكية، أم أن إسرائيل ذهبت يعني للعب على الحافة، بمعنى أنها أيضا تريد شد الحبل حتى النهاية مع الرئيس ترامب قبل أن يقطع هذا الحبل، وتحاول امتحان العلاقة وموقف ترامب، لأن إسرائيل قد تدعي أن هذا استهداف يعني اغتيال، وهذا كان متفاهم عليه مع الإدارة الأمريكية.

0: هي وتلقت السابق ضوء أخضر لقيام باستهدافات أو اغتيالات في الضاحية الجنوبية. ثانيا أنا أعتقد أنه رد فعل الأمريكي سيتوقف إلى حد بعيد كيف سترد إيران. إذا كان في حال ردت إيران ووجهت يعني قصفت إسرائيل ومن ثم تفاقمت الأمور بدورة بضربة إسرائيلية عمليا، رد على إيران يمكن أن يهدد الاتفاق، أعتقد حينها يعني هذا سيشكل إزعاج للرئيس الأمريكي، والرد سيكون حاد تجاه إسرائيل، وربما سيحاول فرض مرة أخرى وقف هذا التراشق لإنهاء الاتفاق. ولكن بالمجمل إسرائيل تحاول عمليا امتحان مدى حدود قبول الولايات المتحدة لعمل عسكري مستقل، ولكن طبعا هذا لا يلغي إمكانيات أن يكون هناك خلاف بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية، لأن نتنياهو يشعر أنه يعني مأزوم وأحرج من التصرفات الرئيس الأمريكي، وترجمت هذا في تراجع الأسبوع الأخير حتى قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق في مكانته السياسية والانتخابية، ومن المتوقع أن يتأثر بشكل سلبي أكبر بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق. يمكن نتنياهو أن يبادر إلى أزمة مع الرئيس ترامب إذا شعر أن هذا مفيد له انتخابيا. نتنياهو يحاول صعد أما لا استبعد أن يكون
1: يعني
0: بذلك
1: يعني زايد مطانس ضجة كبيرة
0: تفضلي.
1: نعم يبدو هناك تأخير في الصوت. سيد مطانس يعني ضجة كبيرة نشأت بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو بعد الضربة على الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي، ويعني تم ربما تضخيمه في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية لأن هذه المكالمة يعني تضمنت بعض الشتائم التي وجهها ترامب لنتنياهو. هل يعني تعتقد بأنه ذلك كان مسرحية ربما، وأن الرئيس الأمريكي فعليا يعني بتنسيق إلى حد كبير مع نتنياهو حتى عندما يقوم بتجاوز الخطوط المتفق عليها؟
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: ألغى مشاركته في اجتماع أو في مؤتمر استيطاني كان من المقرر أن يعقد بعد قليل في واحدة من مستوطنات الضفة الغربية بمعية وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش. لن يشارك الآن بسبب التطورات على الجبهة الإيرانية. اجتماع اللبنانية، اجتماع الكبرت الأمني والسياسي الإسرائيلي عند الساعة 7:30 مساء هذا اليوم، أي بعد نحو 4 ساعات من الآن. لم يتم الإعلان عن تبكيره أو عن تأجيله. ربما تعقد مشاورات أمنية كما يفضل نتنياهو في العادة قبل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي. لكن بالأساس إسرائيل تترقب الآن أي إشارات تأتي من إيران إلى نيتها الرد على هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك أي إشارات محتملة من الإدارة الأمريكية. علنا لم يصدر حتى الآن أي تغريدة، أي تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتظار صدور هذه التصريحات المحتملة خلال الفترة المقبلة، لكن بانتظار بالأساس الرد الإيراني المحتمل. رويدة،
4: شكرا أحمد، ابقى معنا. إذن بانتظار سيد نبيل التصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية حول هذا التطور، نحن نحاول أن نتكهن أو يعني نحلل ما يمكن أن يكون عليه الرد الأمريكي الرد الإيراني على ذلك. كما ذكر ضيفنا من الناصرة سيد مطانس، يقول نتنياهو محرج ومأزوم بعد الإعلان عن هذا الاتفاق. في النهاية نتنياهو حليف، الحليف الأفضل والمفضل للرئيس ترامب. هل من الممكن أن يكون الرئيس ترامب يعني قد يعطي نتنياهو ملف لبنان في مقابل موافقة إسرائيل على مذكرة التفاهم مع إيران، وكأنه ثمن، يعني لبنان هو ثمن هذه المذكرة؟
5: أود أن أزيد على ما قاله أننا لسنا أمام نتنياهو المأزوم وحده، نحن أمام كل الأطراف المأزومة. ما أنجأ هذه التسوية هو تسوية المأزومين ما بين إيران المأزومة والرئيس الأمريكي الأشد تأزماً ونتنياهو المأزوم، وكلهم رايحين على الانتخابات. ما تنسي انتخابات إسرائيل وانتخابات أمريكا. نحن قدام مرحلة كتير تجريبية وبالغة الخطورة في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نوفمبر، حتى كانون تشرين الثاني.
4: لذلك أسألك، هل لبنان سيدفع ثمن هذا التأزم؟
5: هنا القصة كلها هون فيما يعنينا أن نتمكن من النفاد من هذا الصراع الكبير في المنطقة، وأن نذهب إلى خيارنا كتفاوض دولة لبنانية لتنقذ الجنوب وتنهي الاحتلال الإسرائيلي وتنهي أزمة سلاح حزب الله. فنحن أمام اختبار يستحيل أن نتكهن بنتائجه مسبقا، لأنه تفاعل كيميائي للتطورات مع تداخل العوامل الإقليمية والمحلية سواء بسواء. ليست أمرا سهلا أن تتكهني قبل ساعتين من ولادة اتفاق لا ندري ما هو نصه بعد حتى الساعة، إنه أول اتفاق في العالم يوقع إلكترونيا. هذه سابقة غير موجودة. فبالتالي أنت أمام واقع جديد جدا. نحن الخبرات لا تكفي أن نتكهن مسبقا بهذه الأشهر الأربعة المقبلة التي ستكون شديدة الخطورة ومفصلية بالكامل للبنان وللشرق الأوسط.
4: طب أنت سيد محمد ماذا تعتقد؟ هل من الممكن أن يدفع لبنان ثمن هذا الاتفاق في محاولة إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه الأول والأبرز نتنياهو؟
6: أولاً أعتقد أن على الرغم من العلاقات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية ورغم المصالح المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل وأيضاً أدوار التبادل الأدوار والمصالح بين نتنياهو وبين ترامب، لكن كل ذلك لا يلغي أن هناك بعض الخلافات على الأولويات، وهذه ناشئة منذ بداية هذا الحرب حتى الآن، وترجم ذلك بعدة اتصالات كانت سلبية وحادة بين نتنياهو وترامب. في آخرها كان قال ترامب لنتنياهو أنك إذا أردت أن تستمر في هذه الحرب وهذه الضربات سوف ترى نفسك أنك تقاتل وحيدا. لكن السؤال، هل يستطيع نتنياهو تخريب ونسف الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ لا أعتقد ذلك. لكن اليوم نتنياهو يبحث عن دور له في هذه المنطقة في ضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني، يقول للأمريكي ماذا سأحصل وأحصل من هذا الاتفاق هذه الضربات في اللحظات الأخيرة هي تحسين شروط التفاوض لنتنياهو، ويريد أن يأخذ بالحد الأدنى حرية حركة ويعني عمل في منطقة في لبنان، وأيضا على مستوى المنطقة ربما في سوريا وفي غزة، لأن الاتفاق يتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار على كامل الجبهات. وأنا أوافق الأستاذ نبيل أن علينا أن ننتظر لنرى أولا ولادة هذا الاتفاق، ثانيا النصوص أو البنود التي تتضمنه، الأمر الثالث يجب أن نرى الصيغة التي سترد فيها موضوع لبنان إذا كان وقفا كاملا أو يتم ذكره بالاسم أم لا، يتم ذكره ضمن عنوان عام أن توقف الوقف إطلاق النار على كافة الجبهات. لكن في كافة الأحوال السؤال اليوم في الكرة في ملعب ترامب، واليوم الآن قناة 12 الإسرائيلية تسأل كيف ترامب يقول أنني سأوقع اتفاقا تاريخيا مع إيران في المساء، ونتنياهو يذهب إلى شن ضربات كبيرة في الضاحية وتستفز الرئيس ترامب. السؤال اليوم عند الولايات المتحدة الأمريكية، هل ستضغط على ترامب على نتنياهو لكي يوقف هذا التصعيد وينضوي ضمن الاتفاق، أم ستحصل له بعض الشروط والمكاسب ضمن الاتفاق مع إيران؟ هذا السؤال سيظهر.
4: أسئلة مهمة جدا سيد محمد. إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التغطية ونسأل الكثير من الأسئلة في انتظار خروج موقف أمريكي وإيراني حول هذا التطور الأخير. سينضم إلينا الآن أحمد حسين مراسلنا من موقع الاستهداف الإسرائيلي في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. تفضل أحمد، لو تنقل لنا الصورة من عندك لو سمحت.
1: نعم رويدة، كما نشاهد الآن نحن في موقع الاستهداف الذي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية. الاستهداف وقع لمبنى سكني مكون من 4 طوابق، واستهدف واحدة من الشقق السكنية داخل هذا المبنى. نحن الآن في محيط الحادث، وسأفسح المجال قليلا للكاميرا حتى تقرب الصورة أكثر إلى موقع هذا الاستهداف. كما نشاهد في الصورة الآن فإن الاستهداف أو الدمار لحق بطابقين في المبنى وعدد من المحال التجارية أسفل هذا المبنى. الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا وأغلق الشارع الرئيسي والشوارع المؤدية إلى موقع الاستهداف. فرق الدفاع المدني أيضا والإسعاف، الدفاع المدني قدم بآليات ثقيلة لمحاولة إزالة ورفع الركام الذي تناثر وأغلق الشارع. تم الانتهاء من إطفاء النار التي نتجت عن هذه الغارة، ولا تزال فرق الإسعاف في المكان تبحث عن مصابين أو ربما أي شخص قد يكون ما زال متواجدا بين أنقاض الدمار التي خلفها هذا الاستهداف. هذا المبنى على شارع رئيسي في منطقة الغبيري، وبالتالي نتج عن الاستهداف حتى الآن وفقا للمصادر الطبية المحلية شهيد و4 مصابين على الأقل. حصيلة المصابين مرجحة للارتفاع، وهذه الأرقام هي أرقام مبدئية. عدد كبير من السكان في المبنى المستهدف وأيضا في العمارات السكنية المجاورة لهذا المبنى أخلوا منازلهم فورا، وساعدتهم السلطات المحلية والفرق المحلية في مغادرة المنازل. لا تزال أيضا الأدلة الجنائية تبحث داخل المكان لمعرفة إذا ما كان هنالك ذخائر غير منفجرة في موقع الاستهداف. لا تزال الفرق تعمل حتى هذه اللحظة داخل المبنى الذي استهدف أو الشقة السكنية التي استهدفت قبل نحو ساعة من الآن. رويدة، هذا الاستهداف الثالث في قلب الضاحية الجنوبية منذ تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ونستطيع أن نقول أنه الاستهداف الرابع إذا ما احتسبنا استهدافا آخر وغارة كانت في شويفات
0: العرب. راديو الحرية من 97.10 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: راديو الحرية
1: 92.7 FM. يعني ما أكده عدد كبير من نواب حزب الله وأعضاء مكتبه السياسي من أن هذا الاتفاق يشمل لبنان ويشمل وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، بالتالي بدأ السكان في استعادة شيء من حياتهم التي يعني اختل توازنها بشكل كبير، ونزحوا من الضاحية الجنوبية عدة مرات، كان منها مرتان أو ثلاث مرات على الأقل منذ وقف إطلاق النار منتصف إبريل الماضي.
4: شكرا جزيلا لك أحمد حسين، حدثتنا من موقع الاستهداف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت في الغبيري بالتحديد. إذن لمن انضم إلينا الآن مشاهدينا، نتابع وإياكم هذا التطور اللافت على الجبهة اللبنانية، حيث قامت إسرائيل بقصف مبنى سكني في بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. تقول إسرائيل أنها استهدفت غرفة عمليات تابعة لحزب الله في الضاحية، وتقول أيضا أن استهداف الضاحية الجنوبية هو رد على هجمات حزب الله، وكان إسرائيل تحاول تثبيت قاعدة أنها ستقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال قام حزب الله بمهاجمة شمال إسرائيل، وكانت إسرائيل قد ادعت أن حزب الله قد أرسل 3 مسيرات اليوم إلى الشمال الإسرائيلي، فيما تقوم إسرائيل بتكثيف ضرباتها وقصفها الجوي على عدد كبير من بلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى التوغلات المتقدمة في عمق الجنوب اللبناني وإنذارات الإخراء، أوامر الإخراء التي أصدرتها إسرائيل في الأيام الماضية واليوم لعدد كبير أيضا من البلدات في قضائي صيدا والنبطية. نتابع وإياكم مع ضيوفنا هنا في محاولة للوقوف على هذا التطور. لو افترضنا سيد نبيل بأن إسرائيل بعد الاتفاق أو الإعلان عن اتفاق ومذكرة التفاهم، هو ليس اتفاق على كل الأحوال،
5: صحيح،
4: مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران اليوم، هل ستلتزم فقط ب يعني عدم قصف الضاحية مجددا يعني تحتفظ بحرية الحركة بالقصف الإسرائيلي بكل المساحات التي توغلت فيها حتى اللحظة في الجنوب اللبناني؟
5: اولا نحن حنكون امام اختبار دقيق جدا لعلاقة امريكا واسرائيل في مرحلة المقبلة، ثمت في التاريخ سوابق حصل فيها تميزات بين إسرائيل وأمريكا بمراحل مفصلية، منها بتذكر مؤتمر مدريد بالتسعينات مثلا، أنا ذاك مع الوزير الخارجية جيمس بيكر قال لإسرائيل تعرفوا رقم بيت الأبيض تلفنوه وسكر الخط، يعني في مراحل من التاريخ، الآن قد نكون أمام شيء من هذا
4: بين ترامب ونتنياهو مستبعد.
5: لا أنا لا أجزم بالمطلق بأن يعني ليس هناك توزيع أدوار بالكامل، أنت تتحدثين عن الولايات المتحدة وإسرائيل، في داعي للصفيد، يعني الأحلام أنه يصيروا مختلفين هيدا بكل حلم كتير غير واقعي على الإطلاق. بعدين ما تنسي أنه رايحين على انتخابات حتى بأمريكا، يعني عنده سلاح نتنياهو بالضغط عبر اللوبي اليهودي بأمريكا على ترامب، إذا راح بعيد ترامب في فعلا وضع حد حاسم لما يسمى حق الرد لإسرائيل في لبنان، ولكن ما بدنا نروح هالقد كتير بعيد، ولكن رح يضل فيه هالاختبار اللي لازم نراقبه بدقة في لبنان. الأقرب لي أنا ماني صحافي بيحب كتير التكهن، بحب كثير على الارض يوم بيومه وبنتكهى من خلال الوقائع اللي جايه. نحن قدام حدث مفصلي، ما فينا كثير نحكم بالسوابق ونقول هيك بده يصير، ولكن الوقائع على ارض الجنوب هي من الخطوره التاريخيه بين مزدوجين، فعلا خطوره تاريخيه. الامر الواقع الذي نشا على بارض الجنوب بحيث يستحيل انك تتوقعي بمجرد انه مذكره تفاهم تجيب سيره وقف النار في لبنان انه سيمحى هذا الواقع المرعب تهجيرا وقتلا وتدميرا، ومنطقه واسعه طويله عريضه عملتها اسرائيل وحزب الله هالقد متورط مع ايران للكامل بمساله يبيع الورقه التفاوضيه على حساب لبنان واستدراج اسرائيل الى لبنان، والله بدك تيجي هيك تمسحيها بمسحه الرسول بعشرة ايام، هذا امر مستحيل. نحن قدام اختبار كثير رح يكون بالغ الخطوره والدقه للدوله اللبنانيه في ان تخوض هذا المعترك وانه تفرض المصالح اللبنانيه العليا على امريكا وعلى اسرائيل وعلى كل العالم.
4: طيب، وذكرت ايضا انه هناك، ذكرت في بداية حديثك أنه هناك اختبار أيضاً للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية اليوم. دعني أسأل عن هذه النقطة السيد مطنس الشحادي وهو مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل معنا من حيفا. سيد مطنس، يعني هل تعتقد بأنه فعلاً هذه المرحلة هي مرحلة اختبار حقيقي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية كما يتفضل السيد نبيل؟
12: ترامب رئيس الوزراء نتنياهو بالأساس، يعني إذا فعلا تمت هذه الضربة بدون تنسيق وبدون موافقة الإدارة الأمريكية، يعني هي محاولة من قبل نتنياهو لكسر كلمة ترامب، ويعني هو يعصي كلمة ترامب علنا. يعني الرئيس ترامب خرج بالعلن وأعلن ما قاله لنتنياهو، والآن يرد نتنياهو بالعلن وبضربة لا يمكن إخفاها. فإذا كان فعلا هذا ما حدث، أنا أعتقد أنه نعم سيؤدي إلى أزمة بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء، ولكن ليس بالضرورة إلى أزمة بالعلاقات بين المؤسسة الأمنية الأمريكية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. يعني خلينا نفصل أحياناً، صحيح هذا يؤثر، ويعني صعب جداً النفصل بين الأمرين، ولكن أعتقد أنه الخلل الأساسي سيكون على العلاقة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. أما إذا كان هذا بالتراضي أو بموافقة من الرئيس ترامب، فإن الأمر حتى في هذه الحالة ردة فعل ترامب مرة أخرى تتعلق بكيفية الرد الإيراني على ما قامت به إسرائيل ظهر اليوم.
4: سيد مطنس، طرحت هذا السؤال على ضيوفي هنا في الاستوديو سيد نبيل وسيد محمد، وأريد أيضا أن أسمع وجهة نظرك في هذه النقطة. هل تعتقد أو من الممكن أن يكون لبنان ثمن الرضا الأمريكي لإسرائيل بعد التوقيع على الاتفاق مع إيران؟ لأنه في النهاية ترامب ونتنياهو بدأ هذه الحرب سويا، وربما نتنياهو يشعر الآن بأن إسرائيل تركت خارج الاتفاق. هل من الممكن أن يكون لبنان ثمن رضا إسرائيل؟
12: يعني لغاية الآن كان لبنان جزء من هذا الثمن لغاية الآن. يعني الرئيس ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الحرب في جنوب لبنان بعد وقف اطلاق النار في مع ايران قبل يعني اكثر من شهرين، ولكن الان اعتقد سيكون هذا السيناريو سيكون يعني صعب الى حد ما، لانه ايران تصر على وقف الحرب في لبنان، وايران تجرعت الان انها تستطيع استعمال القوه تجاه اسرائيل وان تتحمل العواقب. ثانيا، اسرائيل متورطه عسكريا في لبنان، يعني اغلب التقديرات الاسرائيليه انه نموذج صيغه الحرب الحاليه على لبنان، صحيح اسرائيل يعني تحقق دمار واباده بنيانيه في الجنوب وتهجير وقتل، ولكن لا تحقق اهداف الحرب الاستراتيجيه. هذه الحرب وفقا للتحليلات الاسرائيليه لن تؤدي الى سحب سلاح حزب الله ولا الى اضعاف حزب الله الا اذا توسعت وتعمقت، وحينها ستكون الاثمان لاسرائيل اكبر. ثالثا، اعتقد ان الدول العربيه الان الخليجيه تحديدا قطر والسعودية بإمكانها التأثير على الرئيس ترامب، وقد امتحنت هذه القدرات في الحرب الإبادة على غزة والآن بالحرب على إيران، اكتشفت أنه لديها أوراق ضغط على الرئيس ترامب وهو يستطيع أن يضغط على إسرائيل. يعني إسرائيل لا تستطيع أن تفعل ما تفعل بلبنان، ولا حتى لو حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وهي لن تحصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، لأن إسرائيل عسكريا يعني صعب أن تستمر في هذه الحرب بدون أي أفق أو بدون أي إمكانية لتوسيع الحرب. يعني بدون توسيع الحرب على بيروت والضاحية وربما احتلال بري أوسع حسب ما تقول التحليلات الإسرائيلية لن يتغير الواقع، وهذا لن يكون مقبول على رئيس ترامب. لذلك أنا أعتقد وقف الحرب على إيران، التفاهم أو الاتفاق، سيؤدي أيضا إلى وقف الحرب على لبنان، وهذا ما قامت به اليوم إسرائيل، امتحان للجميع، امتحان للإدارة الأمريكية لإيران ولحزب الله، ولكن مرة أخرى هو يعني بالأساس رسائل سياسية داخلية إسرائيلية الشعبوية الإسرائيلية في السياسة الإسرائيلية تدت إلى القرارات العسكرية، وهذا سيجلب انتقادات واسعة على نتنياهو، هذا سيضعف أكثر نتنياهو، لن يجدي نفع عن نتنياهو يعني سياسيا وانتخابيا، المردود سيكون سلبي وليس كما يتوقع نتنياهو.
4: سيد محمد، في حال بعد التوقيع على الاتفاق أو يعني تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، نعرف بأن هناك فترة 60 يوما للتحدث في كامل التفاصيل، في حال تم الإعلان عن وقف الحرب على جميع الجبهات هناك تفاصيل كثيرة ومتشعبة فيما يتعلق بالملف اللبناني، إن كان الانسحاب الإسرائيلي، ملف سلاح حزب الله هو ملف أساسي، عودة النازحين، إعادة الإعمار، كلها نقاط مفصلية ومهمة، هل سيتم مناقشتها في 60 يوما في مسار إسلام أباد كما يقول، أم تترك هذه الأمور وهذه التفاصيل إلى مسار واشنطن مع الحكومة اللبنانية؟
6: أعتقد أولا أن تحديد مهلة 60 يوما هي أيضا يعني فترة لفحص موازين القوى، وأيضا هي مخاض
11: راديو الحرية.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الالكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت اعد يمكن نضل بكره. رتب امورك قرروا ما يتركوا ولا زاويه بالدنيا بدون ما يلمعوها. اخر مره قلت بكره بنظف، كم مره اجت بكره وما صار اشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب امورك، فريق محترف بيرتب لك امورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل اشي بتتخيله بسرعه ودقه. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركب.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ولأن هناك بعض التفاصيل متغيرة أساسا ليست نهائية وثابتة، ولكن بالمجمل يمكن القول بأن بحسب رأي مستشار رئيس البرلمان الإيراني بأن ما أنجز في حال تم التوافق عليه بالفعل وتم توقيعه فهو إنجاز كبير بالنسبة لإيران. لم يبدي تفاؤلا في بعض القضايا في ضوء الشك الكبير الموجود لدى طهران حيال الجانب الأمريكي. لم يبدي تفاؤلا على سبيل المثال حيال صندوق التنمية ب 300 مليار دولار كأحد البنود المطروحة بطبيعة الحال، خاصة أنه يأتي في المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم التي أشار بأنه لم يحسم بعد إن كانت ستكون كل مذكرة التفاهم على 30 يوما أم على 60 يوما.
5: وأيضا حزم مستشار رئيس الوفد التفاوضي مهدي محمدي لم يشر في هذا النص الأخير له لمسألة إلزام الولايات المتحدة إسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان.
4: أشار بشكل واضح، أشار بأن يعني هذا النص الموجود حاليا لا يشير إلى إسرائيل، ولكن ينتزع التزاما من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستضغط على الجانب الإسرائيلي نيابة عن تل أبيب. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمنع إسرائيل بالقيام بعمليات عسكرية، وقال بأن هذا للمرة الأولى يحصل يعني في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، واعتبره بأنه تغيير استراتيجي في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي لطالما كانت تقول بأن في الواقع بنيامين نتنياهو ليس موظفا في الإدارة الأمريكية وهو مستقل وما إلى ذلك، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة في نص قانوني بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بهذه الأمور نيابة عن إسرائيل، وتترك الأمور بينها وبين إسرائيل بطبيعة الحال. بطبيعة الحال أيضا لابد من الإشارة،
5: إذن هي إشارة ضمنية ضمن ما قاله لبنان بأن فور توقيع هذا الاتفاق سيلتزم الطرف الآخر بإنهاء الحرب. الطرف الآخر هي الولايات المتحدة هنا يقصد إذن
4: إيران،
5: حرب إيران والولايات المتحدة
4: الأمريكية. إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعترف أساسا بإسرائيل لتتفاوض معها، وبالتالي أرادت أن تنتزع وقف إطلاق نار على كل الجبهات من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتقد بأن هذا الاعتراف وانتزاع هكذا تبني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بأنه سيتم وقف الهجمات على كل الجبهات إنجاز كبير. ولكن تعليقا على موضوع لبنان تحديدا وفي ضوء الأصوات المختلفة في إيران كذلك، لابد أن أقول أو أشير إلى ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قبل قليل تعليقا على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، وقال يجب ألا نقع في خطأ في الحسابات حتى لو كانت تسعى إلى حتى لو كنا نسعى إلى تفاهم أو اتفاق، فإن الطريق إليه يمر عبر تأديب إسرائيل، فإذا لم يكبح جماح هذا الكلب المسعور بحسب تعبيره فإنه سيعض أقدامنا قبل أن يجف حبر أي اتفاق يبرم. وهنا تماما ما أشرت إليه انتصار، هذا التفاوت في الرؤية بطبيعة الحال بين وجهات النظر الإيرانية المختلفة، وضرورة أن يكون هناك ضمانات حقيقية من أجل منع إسرائيل من القيام بأي هجمات سواء في لبنان أو على أي جبهة أخرى. هذا الموقف يعني لا ينسجم مع الموقف الذي أشار إليه مستشار رئيس البرلمان الإيراني رئيس فريق إيران التفاوضي. وبطبيعة الحال ما أشار إليه في موضوع الضمانات أنه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سيصبح كل شيء نافذا، لكن الضمانات الأساسية هي أن إيران لا تزال تملك كل شيء، لا تزال تملك القدرة على إغلاق مضيق هرمز، لا تزال تملك القدرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لا تزال تملك يورانيوم مخصب عالي التخصيب، لا تزال تملك كل القدرات ولم تتخلى عنها، وبالتالي يمكن عودة الكرة مرة أخرى. وهو رجح ذلك، يعني أشار في تسجيله الصوتي المطول في الواقع جدا الذي يشرح فيه تفاصيل مذكرة التفاهم، أشار إلى أنه ليس متفائلا في كثير من البنود بأنها يمكن أن تتحقق في الواقع على أرض الواقع، وقال يجب علينا أن نمضي قدما، وحتى إذا أخذنا فقط الأموال أو جزء من الأموال المفرج عنها فسوف نستخدمها لتعزيز قدراتنا العسكرية استعدادا للحرب القادمة. هذا ما قاله بالحرف في الواقع.
5: نعم حازم، سنتابع معك بكل تأكيد كل التفاصيل والمستجدات من طهران. نذهب إلى واشنطن ومن هناك إلى محمد بالدين. وقبل ذلك محمد، دعني أشير إلى هذا العاجل، وبحسب مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في حانيتا عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. إذن بحسب مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في حانيتا عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل مسيرة. وأذهب إذن الآن إلى مراسلنا من واشنطن، وأذهب إلى مراسلنا في القدس. نعم القدس، محمد بالدين قبل القدس. إذن محمد بالدين، محمد يعني تتحدث إيران وبحسب مستشار رئيس الوفد التفاوضي يقول يعني أن واشنطن وافقت على الاستراتيجية لإدارة مضيق هرمز التي كانت قد رغبت إيران في فرضها بعد انتهاء هذه الحرب. هل هنالك أي تأكيدات من واشنطن حول هذه الموافقة؟ وأيضا ما هي التسريبات حتى الآن من قبل واشنطن بشأن موقفها التفاوضي والذي يعني يلتف عليه الكثير من الغموض، وهنالك كثير من التحفظ من قبل إدارة ترامب في الحديث عن مراحل هذه النقاشات التي تدور حول مذكرة التفاهم؟
2: انتصار، هذه المرة المقاربة مختلفة من قبل ترامب وإدارته فيما يتعلق بمحاولة الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، تسريبات أقل، نفي واضح، محاولة تعمية حتى على تفاصيل بنود هذا الاتفاق، وتضييق للنوافذ أو الأصوات أو على الأصوات التي تعارض هذا الاتفاق، خاصة تلك التي توصف بأنها مقربة من الحكومة الإسرائيلية أو من مجموعات الضغط أو اللوبيات الإسرائيلية مثل إيباك وغيرها. المقاربة الآن تعتمد على مزيد من التصريح دون تفصيل من قبل ترامب نفسه الذي يؤكد بأن مضيق هرمز سيتم فتحه على الفور. وهذه من بين النقاط، أو هنالك نقطتان في الواقع الإدارة الأمريكية لا تريد حتى الآن مما فهمناه من النمط من شكل التصريحات ما يقوله ترامب ما ينقل عن مسؤولين كبار في هذه الإدارة لا تريد أن تخوض في تفاصيلهما. أولهما تتعلق أو أولاهما تتعلق بمضيق هرمز، هل بالفعل سوف تحول المسألة إلى رسوم خدمة في المضيق بدل رسوم عبور، وهل هل قبلت الولايات المتحدة بذلك، بل هل ستكون أصلا جزءا من ذلك، لأن ترامب في مرحلة ما كان عارض بأن تكون الولايات المتحدة جزءا من عملية الإدارة والاستفادة من مضيق هرمز. ترامب حتى الآن ما يزال هو والموقف الرسمي الأمريكي يقول لا رسوم ولا أي أموال يجب أن يتم تقاضيها في مقابل استغلال هذا المضيق المشكل طبيعيا، فهو ليس ممرا مائيا صناعيا تتقاسمه دول. الثانية تتعلق بالأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وترامب كان يعطي فيها تصريحا حمال أوجه يوم أمس بالقول بأنه لن يتم تبادل أي أموال بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهذه ربما نقطة مخرج بالنسبة له، وقد كان شديد النقد لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في اتفاق 2015، أي الخطة النووية الشاملة والخطة المشتركة التي أقرتها مجموعة دولية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بموجبها أقر الاتفاق النووي الأول قبل أن ينسحب منه ترامب في 2018. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قد تقول الإدارة الأمريكية نحن لم نعطي أو نسلم إلى الجانب الإيراني درهما واحدا، وإنما قمنا برفع التجميد عن بعض الأصول غير المتعلقة بالعقوبات النووية، خاصة الأصول المجمدة بناء على معاملات مالية لها علاقة بقطاعات النفط والطاقة، ولها في ذلك تبرير هو أنها تريد أن تخفف من الضغط دوليا وأن تخفف أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة الذي سيبقى حتى بعد الوصول إلى اتفاق، ليس فقط اتفاق مبدئي وإنما ربما بعد الوصول إلى اتفاق نووي في مدة 60 يوما سوف تبقى الأسعار على نوع من الارتفاع ويتوقع أن يستمر حتى نهاية هذا العام، وهذه من النقاط الضاغطة على إدارة ترامب. لذلك هاتان النقطتان لم تفصل فيهما الإدارة الأمريكية ولم يفصل فيهما ترامب التأكيد واللغة حاسمة بأن هنالك اتفاقا ستوقع مسودته اليوم. على الأرجح لن يكون فانس قادرا على أن يكون هنالك أو أن يحضر لتوقيع هذا الاتفاق، على الأقل حتى الآن المؤشرات متضاربة حول هذه النقطة، لكن الراجح هو أنه لن يكون قادرا على الحضور بسبب حاجة ترامب إلى أن يغادر إلى مجموعة السبع، والتي سيناقش معها وفق شبكة CBS أيضا مسألة الاتفاق المبدئي مع إيران الذي يفترض أن يوقع اليوم. أيضا نقلت مصادر دبلوماسية لCBS أن وفدا قطريا اتجه اليوم إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة أو للمساهمة والمساعدة في محاولة دفع اللحظات الأخيرة قدما لتوقيع الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هذا الاتفاق سيوقع بطريقة ما عن بعد إلكترونيا أو بتبادل الرسائل عبر الوسطاء الوسيطين القطري والباكستاني، ربما حتى الآن الآلية غير واضحة، لكن واضح تماما أن ترامب يريد أن يطوي صفحة الحجر الأول على الأقل في سبيل إنهاء هذه الحرب والمضي قدما في اتجاه اتفاق. نقطة السؤال الأهم الآن التي ما تزال عالقة تتعلق بالاستهداف الذي وقع اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان ترامب ساهم الأسبوع الماضي أو ضغط على نتنياهو لكبح جماحه فيما يتعلق بالتصعيد على الجبهة اللبنانية لسببين: لمسألة مناخ الجو أو مناخ المفاوضات مع الجانب الإيراني ومحاولة الوصول إلى جو ملائم للوصول إلى اتفاق مبدئي بعده تخاض مفاوضات 60 يوما، ولسبب آخر وهو المسار الذي حاول ترامب أن يخطه منذ منتصف إبريل الماضي يعزل به المسألة اللبنانية عن الاتفاقات مع إيران وعن الارتباط مع الملف الإيراني. وأي تصعيد خاصة التصعيد الإسرائيلي وبالتحديد عندما يتعلق الأمر بالعاصمة اللبنانية بيروت يعني أن كل هذه الجهود قد تكون على المحك، وترامب يدرك ذلك، إدارته تدرك ذلك، الأصوات الداعية إلى الوصول إلى اتفاق وطي صفحة هذه الحرب أو على الأقل التخفيف من حدتها وآثارها داخليا وخارجيا تدرك أن الجانب الإسرائيلي قد لا يرضيه الوصول إلى اتفاق وقد لا يريد أن يفوت هذه
0: راديو الحرية
3: 97.10
0: FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان،
6: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: ست جرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل ساعتين تقريبا. إذن نبدأ من هنا، من هذه التطورات سيد مصدق، استهداف للضاحية الجنوبية ومذكرة التفاهم التي يجري العمل على إنهائها وتوقيعها بين إيران وطهران، بين إيران والولايات المتحدة عفوا، يعني تتضمن عدة نقاط. تقول طهران بأن حصلت على موافقات من الجانب الأمريكي بشأن إدارة مضيق هرمز، وأيضا رفع الحصار الأمريكي على المضيق. هل يعني هنالك توقعات إيرانية بتنازلات أمريكية أكثر؟ وحتى الآن لم يأتي التأكيد على هذه الموافقات من الجانب الأمريكي.
4: نعم، شكرا تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بعض شروط إيران هي بمثابة تنازلات. هكذا تأتي التنازلات الأمريكية. يعني الأمريكي هو كان يرفض موضوع استيفاء إيران للرسوم تقديم الأعمال الإجراءات الخدمية للسفن العابرة من المضيق، يعني أمور تتعلق بالملاحة، سلامة الملاحة، سلامة البيئة، موضوع حالات الطوارئ الموجودة والأخطار التي تهدد هذا الممر المائي أو السفن التي تعبر من خلاله. اليوم حديث يعني أن الجانب الأمريكي يقبل، ومفترض أن يقبل، لأن إيران لا تقبل شيء خارج إطار القانون الدولي. هذا الشيء ينص عليه الدول الساحلية، الدول التي تطلع على مثل هذه المضائق هي تستطيع أن تستخدم يعني حقوقها وتتمتع ببعض الصلاحيات في إطار اتفاقية البحار والخلجان يعني لعام 1982، وبالتالي إيران تدخل مع شراكة مع سلطنة عمان التي تشاركها في هذا المضيق تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم يبحث عن صيغة لإنشاء نظام حقوقي، وهذا النظام الحقوقي هو يفيد كل الدول وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. يكون هناك نظم وانضباط في هذه المياه. يعني اليوم هناك حديث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقبل، والكرة حاليا في مرمى الأمم المتحدة إذا ما فوض الأمر إليها وتمت مناقشة ذلك. هذا يبقى موضوع يرحل إلى المستقبل.
3: وماذا يتوقع بشأن ما قالت عنه إيران في هذا النص بأنها ستعمل على ترقيق المخزون المخصب وتمتنع عن صنع أي سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية هنا؟ هل هنا الامتناع بشكل أبدي سيد مصدق، ومسألة ترقيق المخزون وليس التخلي عنه بشكل كامل وبشكل جزء يعني كبير كما يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل هذه المسألة من المتوقع أن يتم القبول بها؟ وما هي الخيارات التي تضعها إيران أيضا في حال لم تقبل الإدارة الأمريكية بذلك؟
4: لا، موضوع الترقيق طبعا هذا كان مقترح إيراني منذ البداية. الجانب الأمريكي كان يطالب بتسليم هذه المواد 450 أو 447 كيلو، كانوا الإيرانيين كانوا يرفضون يعني تسليم ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم هناك موافقة على ترقيق هذه الموضوع. لاحظي هذا الاتفاق، يعني إذا إيران قررت يعني تجميد أنشطتها النووية بما فيها التخصيب لمدة زمنية معينة، بالتأكيد سوف تحتاج إلى الوقود لأغراض علمية سلمية. يعني هناك مفاعل أبحاث طهران لإنتاج النظائر المشعة الأدوية والإشعاعية، وأيضا هناك مفاعل بوشير لتوليد الطاقة الكهربائية، في الواقع تحتاج إلى الوقود. وخير للولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول أن يتم ترقيق هذه المواد، وهي مصنعة من قبل إيران وبأموال إيرانية، أفضل مما أن يتم تأمينها من جديد وإتلاف هذه المواد. هذا الشيء علميا يجب أن يعالج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الموضوع محسوم، هذا أيضا محسوم. يعني إيران حتى أنها وافقت على تسليم هذه المواد إلى الصين، وبالتالي لا أعتقد أن سوف نواجه أي مشكلة. لكن مشكلة هي أساسية جدا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة لدى البنك المركزي القطري. الجانب الأمريكي يعني هو أبدى موافقته، ولكن في اتجاهات معاكسة، تارة يعلن بأنه يوافق على منح نصف هذه الأموال، تارة يقول سيخصص جزء منها لأغراض يعني تأمين مساعدات إنسانية كالماء كالكهرباء والغذاء، وتارة يقول أدفع كذا مليار دولار، 6 مليارات، 10 مليارات. هذا الشيء أيضا خلال المباحثات يجب أن يتم، ولكن هذا شيء مهم جدا بالنسبة لإيران. إذا ما عملت به الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيعزز الثقة بالجانب الأمريكي، وفي نفس الوقت يعني هذا سوف يعني يساعد إيران كثيرا، يعني يساعد الشعب الإيراني، وهذه خطوة يمكن أن نفسرها بأن لخدمة ولصالح الشعب وتحسين الوضع المعيشي. يعني هناك أمور عديدة جدا، موضوع لبنان، المسألة اللبنانية والشمولية، هذا الاتفاق يعني الهدنة في لبنان، هذا الشيء أيضا قد تحقق الجانب الأمريكي ووعد، ولاحظنا نتائج ذلك بالأمس. الإسرائيليين قالوا بأننا وعزنا لقواتنا بعدم التقدم في العمق اللبناني، أما القوات الموجودة حاليا فإنها سوف تنسحب تدريجيا. اليوم نتنياهو يعني استهدف بناء من 6 طوابق يعني في الضاحية الجنوبية، الهدف واضح، يعني هو يريد أن يستفيد من اللحظات الأخيرة ما قبل إبرام هذا الاتفاق، لأنه يشعر بإحباط كبير.

0: لا معلومين، ولكن أيضا طبعا بينهم وناس يشعرون بالقلق وناس مخلصين لا يشكون بالنوايا الأمريكية. أنا لا أريد أن أتهم جميعا، ولكن اليوم هناك قرار سيادي صادر من أعلى الجهات الرسمية في إيران بقبول هذا الاتفاق. صحيح السيد مرشد ولم يصدر اتفاق يعني موافقة مباشرة، ولكن قبل ذلك هو أوعز إلى المجلس الأعلى للأمن القومي بأنه يستطيع ومخول أن يصادر حسب آلياته وضوابطه. ما هي آلياته وضوابط هذا المجلس؟ هو أن يصادق يعني ثلثي أعضاء هذا المجلس. هذا الشيء أيضا تحقق وصادقوا على ذلك، وبالتالي هذه مشكلة داخلية قائمة بيننا. ربما هي رسالة أيضا للجانب الأمريكي وحتى الإسرائيلي ليعلموا أن إيران ليست يعني في توب وشوب لهذا الاتفاق، وأنها مستعدة أيضا أن تبقي أصابعها على الزناد إذا تطلب الأمر. على أي حال هذا الاتفاق هو هناك ألغام طيب. كثيرة في هذا الاتفاق، واتفاق يواجه تحديات خطيرة جدا، ونأمل أن لا يكون كذلك. يعني اليوم هذا التحرك الإسرائيلي والسكوت الأمريكي عن هذا التحرك، هناك يعني أمور عديدة بدأنا نرصدها تدل على أن لا يمكن الوثوق من ترامب. يعني ترامب شخصية لا يؤمن أساسا بأي اتفاق، ولا يلتزم بأي اتفاق، ولا يعرف معنى الالتزام يعني من حيث ما هو متعارف عليه في القانون الدولي. هو يرى أي صفقة كأنها صفقة تجارية ويتعامل معها بأسلوب وكأنها ليست مبدأ ثابتا وإنما دينامية قابلة للتغيير، ولا يقرأ التحولات الجيوسياسية بمفهومها الواقعي. وبالتالي نحن نواجه هذا الشخص أيضا، وهذا هو أيضا لغم وخطر وتحدي لهذه المفاوضات.
1: شكرا لك السيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية ونقلا عن مسؤولين، تقول إسرائيل أبلغت الجيش الأمريكي بقصف بيروت قبل الهجوم بفترة وجيزة. إذن وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فأن إسرائيل أبلغت الجيش الأمريكي بقصف بيروت قبل الهجوم بفترة وجيزة. إذن سنكمل بكل تأكيد متابعة هذه التطورات، ونبقى في هذا السياق، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء و6 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في الضاحية الجنوبية، في حين أعلن الجيش أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت.
2: الضرب يا أختي، هيا هون، هيا أنا بالشقة، بعد البناية عم طولة.
1: وعلى وقع التصعيد يعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرين أنها لا تلبي أهداف الحرب على لبنان، ويتخوفون من اضطرارهم إلى تقديم تنازلات غير مرغوب فيها على الجبهة، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.
3: اشتباكات وانذارات إخلاء وقصف يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، الوضع يزداد توترا في لبنان. للمرة الأولى الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية مجد الزون في قضاء مدينة صور. التقدم يأتي في إطار التوسيع المتواصل للعمليات العسكرية، وبعد أن كان جيش الاحتلال قد انسحب من بلدة كفر تبنيت المتاخمة لمدينة النبطية، يعاود محاولة اقتحامها. الحزب يرد، يحاول التصدي للتوغلات الإسرائيلية وسط اشتباكات عنيفة أفشلت محاولات الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مرتفع علي الطاهر أو السيطرة على كفر تبنيت. وفي إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي، الحزب يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وكذلك مسيرات سقطت داخل إسرائيل. تزامناً مع التصعيد على الأرض، تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة جنوباً، بالإضافة إلى إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعشرات البلدات الجنوبية.
4: متزخمين بالترور.
3: يأتي تكثيف العمليات في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل الرافضة.
5: راديو الحرية.

0: Stream Sababrasha FM FM FM.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عمليات باتجاه قوات إسرائيلية إما في أطراف البلدة أو في داخل البلدة، وطبعا الجيش الإسرائيلي يحاول تحقيق مكسب جديد في القطاع الغربي هنا من خلال توسعة رقعة الأراضي المحتلة والوصول إلى نقاط هو لم يصل إليها لا في الحرب السابقة ولا عند توسع الحرب. هذا بالنسبة لمجلزون، واحد من المحاور الأساسية لمحاولات التقدم الإسرائيلية. هنا أيضا في القطاع الغربي قبل ساعة تقريبا كانت هناك غارة من مسيرة على مجموعة من الأشخاص على دراجات النارية قرب أحد المقاهي في منطقة الحوش جنوب مدينة يسور، ما أدى إلى سقوط 7 إصابات بينهم الشهيد. طبعا هنا نتحدث عن غارة من مسيرة بصاروخين، وهي جزء من وسلسلة 40 غارة تقريبا نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم، إضافة إلى سلسلة انذارات 29 بلدة، وهي متصلة بشكل أساسي بموضوع محاولات التقدم بمحور آخر في قضاء النبطي، وهو كفر تبنيت. الجيش الإسرائيلي هو موجود عند أطراف كفر تبنيت، وطبعا يحاول الوصول إلى مرتفع علي الطاهر منذ عدة أيام في إطار أيضا تحقيق مكسب جديد ميداني قبيل أي تطور سياسي أو تفاوضي.
7: نعم إدمون، إذن نذهب إلى الضاحية الجنوبية، من هناك ينضم إلينا مراسلنا أحمد حسين. أهلا بك أحمد، ونبقى معك لمتابعة التطورات بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى أيضا، ما الجديد لديك؟
8: نعم، يعني نحن نتواجد، ما زلنا متواجدين في موقع استهداف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، تحديدا في منطقة الغبيري. منطقة الغبيري، اسمحي لي أن أفسح المجال قليلا لعبور واحدة من سيارات الإسعاف، سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، ستعبر الآن من هذا الطريق. نحن نتواجد في، ما زلنا في موقع الاستهداف. المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 3 شهداء حتى اللحظة نتيجة هذا الاستهداف، وعلى الأقل 6 مصابين، وهي حصيلة ليست نهائية، ربما تعلن عن أعداد أكبر من المصابين خلال الفترة المقبلة. فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت متواجدة في موقع الحادث، فرق الإنقاذ لا تزال تعمل، يبدو أن هنالك عدد من المفقودين ربما لا يزالوا تحت الأنقاض أو يجري العمل على سحبهم من جراء الهدم الذي تسببت به الغارة. يعني 3 صواريخ على الأقل وفقا لما أفاد به شهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الغارة، وهو مبنى سكني مكون من 4 أو 5 طوابق، جرى استهداف الطابقين الثاني والثالث في المبنى، تم تدميرهما بشكل كامل، بالإضافة إلى خسائر لحقت في المباني المجاورة والمحال التجارية. هذه منطقة حيوية جدا في الضاحية الجنوبية في الغبيري على شارع رئيسي، الشارع الذي أقف فيه هو شارع رئيسي يقطع الضاحية الجنوبية ويمر في عدة أحياء. أدت الغارة بالطبع إلى حالة من الهلع الكبير بين سكان المنطقة، وجرى إجلاء السكان المتواجدين في المبنى المستهدف وأيضا في عدد من المباني المجاورة والملاصقة لهذا المبنى. لا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا ويغلق الشوارع المؤدية إلى المبنى المستهدف، وأيضا تعمل وتبحث الفرق الهندسية فوج الهندسة في الجيش اللبناني على بحث ما إذا كان هنالك ذخائر غير منفجرة في موقع الغارة كما حدث الأسبوع الماضي. الجيش اللبناني كان قد يعني عثر على ذخيرة غير منفجرة، صاروخ لم ينفجر وقام بإخراجه وتفجيره في موقع آخر. هذا الاستهداف هو الثاني خلال أسبوع، كان الاستهداف قبل ذلك يوم الأحد تقريبا في نفس هذا الموعد على الضاحية الجنوبية في منطقة المريجة، وهو الاستهداف الثالث منذ جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار في إبريل الماضي، ونستطيع أن نقول أنه الرابع لأن كان هنالك استهداف على مشارف الضاحية لكن في شويفات العمروسية. طبعا هذا الاستهداف المباغت حدث دون تحذير مسبق من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه استهدف غرفة عملية تابعة لحزب الله، وهو نفس الزعم الذي أعلنه الأسبوع الماضي في غارة حي المريجة. وبالتالي هذا الاستهداف يعد انتهاكا من إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل أساسي وأيضا للتفاهمات المعلنة عن أن الضاحية الجنوبية وبيروت محيدة من المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي أيضا يثير هذا الاستهداف بعض المخاوف لدى السكان مع التوقعات بأن إيران سوف تشن أو ترد على هذا الهجوم، وبالتالي ربما أيضا يكون من المتوقع أن يستهدف حزب الله مستوطنات الشمال المحتل أيضا كرد على هذا الاستهداف، وبالتالي من الممكن أن تتطور المواجهة وتحدث يعني غارات أخرى. إسرائيل لم تعلن أنها لن تستهدف الضاحية الجنوبية، بالعكس تبقي على الإنذارات مفتوحة أمام الاحتمالات بضرب الضاحية في أي توقيت تشاء، ولا دلائل حتى على غرفة العمليات المزعومة التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه استهدفها. البناية هي بناية سكنية بها في الأسفل عدد من المحال التجارية، وهي منطقة حيوية تعج بالمتاجر التي كانت ممتلئة بالسكان في هذا اليوم، وهو يوم إجازة يخرج فيه السكان ويستفيدون منه لقضاء احتياجاتهم. ليس فقط سكان الضاحية الجنوبية وإنما أيضا من خارج الضاحية الجنوبية يتواجدون في هذه المناطق في مثل هذا التوقيت.
7: نعم أحمد حسين، شكرا جزيلا لك. وإذا مشاهدينا نشير إلى هذه العواجل من طهران في أول ردود على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لن تبقى دون رد. إذن مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لن تبقى دون رد. قبل ذلك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال بأن استهداف الضاحية الجنوبية يفيد ويؤكد بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. إذن قاليباف يقول العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. سنتابع بكل تأكيد كل هذه المستجدات من طهران، ونذهب إلى القدس الآن ومن هناك مراسلنا أحمد دراوشة. إذن أحمد، فيما يخص استهداف الضاحية الجنوبية، يعني ما التفاصيل الجديدة التي لدينا بخصوص الرواية الإسرائيلية القناة 12 كانت قد نقلت عن مسؤولين بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستقصف الضاحية الجنوبية قبل وقت وجيز من الاستهداف.
5: إسرائيل تتأهب للرد الإيراني المتوقع خلال الفترة المقبلة. مصدر أبلغ القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أخذت في الحسبان ما حدث الأسبوع الماضي من رد إيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ومستعدة لكل السيناريوهات هذه المرة. فبالتالي حالة تأهب إسرائيلية للرد الإيراني، نتنياهو ألغى مؤتمرا كان مقررا في مستوطنات الضفة الغربية على ضوء التطورات على الجبهة اللبنانية، وتوقع برد إيراني خلال الفترة المقبلة إن لم تنجح الدبلوماسية في منع هذا الرد. تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تحدثت عنها ونقلتها منذ قليل انتصار تثبت أيضا أن إيران عازمة على الرد وعلى تطبيق هذه المعادلة مرة أخرى كما فعلت الأسبوع الماضي. في المقابل الولايات المتحدة صامتة، الرئيس ترامب لم يتحدث حتى الآن، فقط فوكس نيوز هي من نقل عن مصدر مطلع بأن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت يعقد مسألة التوصل إلى اتفاق ويقصد مذكرة التفاهم مع إيران. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن إسرائيل أبلغت سنتكوم القيادة الأمريكية الوسطى بالهجوم على بيروت قبل فترة وجيزة من تنفيذه، لكن الإبلاغ لسنتكوم بمعنى الجيش الإسرائيلي أبلغ الجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية كان نتنياهو هو من يبلغ الرئيس ترامب بصورة مباشرة. فبالتالي نتنياهو لم يبلغ ترامب على ما يبدو حتى الآن، لا يوجد ما يؤكد أن نتنياهو أبلغ ترامب، إنما جرى إبلاغ الجيش الإسرائيلي أبلغ سنتكوم على المستوى العسكري. من غير الواضح ان تمكنت سنتكوم من ابلاغ القيادة السياسية في الولايات المتحدة بهذا الامر، بمعنى ابلاغ وزير الدفاع او ابلاغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب او غيره من المستشارين بنية شن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وربما تكون الادارة الامريكية فوجئت بهذا الهجوم على اعتبار ان الابلاغ كان على مستوى القنوات العسكرية وليس على مستوى القنوات الدبلوماسية مباشرة بانتظار ردود الافعال الامريكية. طبعا هذا في حال لم تكن الإدارة الأمريكية وترامب بصورة شخصية متواطئا مع بنيامين نتنياهو كما توجه إليهما الاتهامات خلال الفترة الماضية. على العموم إسرائيل متأهبة للرد الإيراني المحتمل، التصريحات الإيرانية لا تترك مجالا للتشكيك وترقب أيضا للموقف الأمريكي ولانعكاس هذا العدوان الإسرائيلي على مفاوضات الإيرانية الأمريكية.
7: نعم أحمد دراوشة شكرا لك. وإذا مشاهدينا نذهب أيضا ونعود إلى طهران، ومن هناك مراسلنا حازم كلاس. مراسلنا إذا حازم كلاس، يعني قالباف يقول بأن العدوان على الضاحية يظهر أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. قبل قليل أيضا نائب قائد مقر خاتم الأنبياء تحدث عن أن هذا الاستهداف لن يمضي دون رد إيراني.
9: وسبق ذلك كذلك المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، قال حتى لو كنا نمضي باتجاه اتفاق يجب أن يمر ذلك من خلال تأديب إسرائيل. واضح تماما بأن إيران لن تسمح بأن يمر هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية دون رد، ربما هي تستعد لذلك، وواضح تماما بأنها تريد أن تحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما هو مرتبط بالمفاوضات، خاصة أن الأنباء كانت تشير إلى أن إيران كانت تستعد لتسليم ردها بشكل نهائي إلى جميع الأطراف اليوم.
4: راديو الحرية 97.7
10: الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
9: بأن يقال بأن إيران تخلت عن حلفائها، المعادلة الأمنية التي تبحث عنها إيران مرتبطة أو تمتد من مضيق هرمز إلى لبنان إلى باب المندب.
7: شكرا لك حازم كلاس. إذن في الاستوديو معنا السيد منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن اللبنانية، للحديث أكثر حول تطورات الملف اللبناني. إذن سيد منير، مع كل هذه التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية أيضا، مصير لبنان بيد من؟
16: مصير لبنان، تحول لبنان إلى ساحة صراع بين الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين، وبالتالي مصيره يتحدد وفق موازين القوى التي ستنتجها العمليات العسكرية ووفق ما ستخرج به المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه لا يمكن فصل لبنان عن تأثير هذه المفاوضات أو مذكرة التفاهم التي يتمسك فيها الإيرانيون بضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب. لم يوافق الأمريكيون حتى الآن على مسألة الانسحاب، وهناك التباس واضح وفعلي حول آلية وقف إطلاق النار. هل وقف إطلاق النار يرتكز على بيروت والضاحية الجنوبية، أم يرتكز على أم يشمل الجنوب أيضا، أم هو نوع من خفض للتصعيد؟ ما جرى اليوم واضح، هناك تصعيد أقدم عليه بنيامين نتنياهو لأجل ضرب أو إطلاق النار على مذكرة التفاهم. ليس من مصلحة بنيامين نتنياهو الوصول إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبالحد الأدنى حتى لو كان لديه اضطرار للتعامل بواقعية مع الاتفاق الإيراني الأمريكي، فهو يريد أن يحتفظ لنفسه بالورقة اللبنانية، ويقول إن لبنان هو الساحة التي يواصل فيها الحرب والعمليات العسكرية من الآن وحتى موعد الانتخابات. لذلك عمل على إصدار التحذيرات اليوم، والتي شملت مناطق جديدة وواسعة شمال نهر الزهراني، وهي منطقة عميقة جدا في جنوب لبنان أولا، ثانيا وصلنا إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. على المستوى السياسي لم يكن واضحا حتى الآن إذا ما كانت إيران ستتجه فعلا إلى توقيع المذكرة اليوم. قبل هذا التطور لم يكن هناك موقف إيراني واضح بأن طهران ستوقع مذكرة التفاهم اليوم، ربما غدا، ربما بعد غد. الآن بالتأكيد هذا الحدث سيفرض نفسه على ما يتعلق بالرد الإيراني، لأن إيران ألزمت نفسها بالرد.
7: وما تداعيات هذا الرد؟ تحدثنا على مستوى مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي ومسار أيضا الجبهة الإسرائيلية اللبنانية.
16: إسرائيل تريد بقاء الجبهة اللبنانية مفتوحة بالنسبة إليها أولا. إيران سبق ووضعت معادلة تتعلق بمنع استهداف الضاحية، وبحال استهدفت الضاحية فإن إيران هي التي تتولى الرد. الآن ما يقوله المسؤولون الإيرانيون يشير إلى هذه المسألة
7: بالهجوم
16: تماما. في المقابل بالتأكيد أن إسرائيل ستتخذ الضربة الإيرانية ذريعة لتوجيه ضربة ضد إيران، وهي محاولة من قبل نتنياهو لاستدراج ترامب إلى الحرب مجددا. قد لا ينجح، قد تقتصر المسألة على ضربة مقابل ضربة، ولكن عندها سنكون أمام انتظار جولة تصعيد جديدة بين الإيرانيين والإسرائيليين.
7: من هو المتهم في إطالة أمد هذه العملية، يعني بمعنى المماطلة وتكرار نفس الدائرة التي حصلت قبل أيام، ضرب الضاحية الجنوبية ثم توعد إيراني ثم ضرب إيراني، إيقاف مسار التفاوض، ومن ثم عدنا إلى نفس النقطة من جديد، البدء بالحديث عن مذكرة تفاهم، تلميح بموافقات أمريكية غير مؤكدة حتى الآن، وتأتي الآن هذه الضربات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية التي تقول بأنها بذريعة استهداف الشمال الإسرائيلي في الوقت الذي أساساً تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في الجنوب وتواصل اعتداءاتها.
16: نعم، أيضاً طبعاً من يتحمل المسؤولية هو بنيامين نتنياهو الذي يريد إطالة الحرب وتوسيع الحرب وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب ضد إيران، هذا
7: ولكن
16: أولاً.
7: ما هو الدور الذي يقع على القيادات اللبنانية باختلافها، يعني نتحدث عن كل المستويات؟
16: قبل الوصول إلى لبنان لابد من الإشارة إلى نقطة ذكرتيها قبل قليل تتعلق بإطلاق حزب الله للمسيرات باتجاه المستوطنة. هذا أيضا يحتاج إلى تدقيق. حزب الله كان يرفض مسألة معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، وقد عبر عن ذلك أولا. ثانيا، يريد تثبيت ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، بمعنى انتزاع وقف إطلاق نار حقيقي وجدولة الانسحاب، وهو ما رفضه الأمريكيون والإسرائيليون. قد يفكر الحزب من خلال هذه العمليات بأنه يفرض هذا الواقع. هناك نقاش آخر أو هناك زاوية أخرى لهذا المشهد. بالأمس كان هناك تظاهرات داخل إيران ضد الاتفاق. هل هناك نوع من التنافس، نوع من التصارع بين مراكز قوى متعددة في إيران، بعضها يريد الاتفاق وبعضها الآخر لا يريد الاتفاق؟ هل هذا يرتبط بقرار الحزب نحو التصعيد؟ ربما. هذا سؤال لا يمكن إغفاله ولا يمكن تهميش النقاش فيه أو بالحد الأدنى التطلع إليه، وهو ما ستحدده أو ستحدد نتائجه.
7: أساسا عن العلاقات بين إيران وحزب الله وما يلتف حولها من تهديدات، هل هذا ما تقصده سيد منير؟
16: لا أقصد أن هناك في إيران من يؤيد الاتفاق ولديه الحماسة للذهاب باتجاهه، وهناك جهات رافضة للاتفاق. انعكس ذلك في التظاهرات التي حصلت بالأمس. هل هذا له علاقة بالتصعيد العسكري الذي أقدم عليه حزب الله باتجاه المستوطنات؟ ربما. هذا سؤال لابد أن يكون مطروحا، بمعنى أن حزب الله لديه ارتباط عضوي بالحرس الثوري الإيراني. هل الحرس يرفض مثل هذا الاتفاق وهو الذي ذهب مع الحزب نحو هذا التصعيد لتأخير الاتفاق، لتغيير الشروط؟ كلام قليباف الآن أو قبل قليل عندما يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يحاولان فرض شروط أو الحصول على تنازلات من إيران، أيضا له معانيه بالمعنى المعاكس، بمعنى هل أن طرفا ما بإيران أراد هذا التصعيد لانتزاع المزيد من التنازلات من قبل الإسرائيليين والأمريكيين بالحد الأدنى بما يتعلق بالجبهة اللبنانية؟ أيضا هذا سؤال مطروح وسيبقى مفتوحا بانتظار ما ستحمله الساعات أو الأيام المقبلة.
7: ونعود إلى مسألة لبنان والقيادات اللبنانية المختلفة اليوم الفاعلة في الساحة اللبنانية، ما الدور الذي يقع عليها؟ أيضا
16: هناك جوان أصبح معروفا، أن لبنان فيه جوان. الجو الأول الذي تحرص عليه الدولة اللبنانية والممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اللذان يصران ويواصلان مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جو آخر لدى الثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل، والذي يخوض المفاوضات باسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري. إلى جانب المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية، هناك قنوات خلفية مختلفة يقوم بها أو يفتحها رئيس مجلس النواب باسم الثنائي الشيعي مع قوى إقليمية ودولية ومع الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد. لماذا؟ لأن هناك قناعة لدى الثنائي بأنه لا يمكن فصل لبنان عن الملف الإيراني بخلاف ما تريده الدولة اللبنانية أو تقدم عليه الدولة اللبنانية. سنكون أيضا أمام هذا الانقسام، أمام سباق بين المسارين، من الذي سينجح في فرض وقف إطلاق النار ونوع من الاتفاق
7: قبل
16: السياسي
7: الآخر؟
16: نعم بالتأكيد،
7: وبالتالي سيجر الطرف الآخر للانسجام وإكمال هذه هذه يعني الجهود، أم سنشهد انقساما آخرا في لبنان بعد ذلك؟
16: الانقسام قائم ومستمر في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من خلال المفاوضات المباشرة مع لبنان يريدان الوصول إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية ضد حزب الله. بالنسبة إلى الثنائي الشيعي أو رئيس مجلس النواب وحزب الله، هم يعملون على الدخول بمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ويربطون هذه المفاوضات بنتائج الاتفاق الإيراني الأمريكي. إذا ما نجحت إيران أو مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، إذا ما نجح بفرض وقف لإطلاق النار على الساحة اللبنانية، عندها سيعتبر الثنائي الشيعي أنه هو الذي أنتج مثل هذا الاتفاق ويقطع الطريق على أي اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية آخر. أمريكية.
7: ولكن تظل التهديدات قائمة.
16: إذا ما نجح الثنائي الشيعي بالرهان على الجبهة الإيرانية بالوصول إلى وقف لإطلاق النار، وقف للعمليات العسكرية، هذا ستكون انعكاساته على المستوى السياسي الداخلي، بمعنى سيذهبان باتجاه تغيير الموازين، موازين القوى السياسية. أما بحال لم ينجحا بتثبيت وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستستمران بالتفاوض مع الدولة اللبنانية من جهة، وبمواصلة العمليات العسكرية من جهة أخرى، وبالتالي عندها التهديدات ستبقى قائمة.
7: ولكن ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً كما يعني نتابع هذه المعطيات الميدانية؟
16: لا يمكن الجزم بأي من السيناريوين، لابد من مراقبة مسار التفاوض الإيراني الأمريكي بالمستوى الأول. بالمستوى الثاني، إذا ما فرض وقف إطلاق النار الشامل على إسرائيل، حتما لن يكون ذلك مرتبطا بالإطلاق.
14: راديو الحرية
15: 97.10 FM.
17: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. شكرا جزيلا لك انتصار، وتحياتي مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل. نواصل معكم التغطية المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. نبدأ هذه الساعة من بيروت ونافذة مع زميلة رويدة أبو عيد في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان. تفضلي رويدة.
7: شكرا ديما، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. إذن عدوان إسرائيلي مستمر على لبنان. الضاحية الجنوبية لبيروت هي في عين هذا التصعيد. الدفاع المدني تحدث عن استشهاد 3 أشخاص في الغارة التي نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان ب4 قنابل دقيقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهدافه غرفة عمليات لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل أبلغت الجيش الأمريكي بقصف الضاحية قبل تنفيذ الهجوم. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني إن العدوان على الضاحية يظهر افتقار الولايات المتحدة إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها لمواصلة المسار التفاوضي. إذن مشاهدينا، نحن في استمرار للتغطية معكم لهذا الموضوع. نبدأ بمراسلنا من طهران ياسر مسعود للوقوف على الموقف الإيراني الأخير الذي أصدره رئيس البرلمان، ويعني هل هناك من احتمال رد إيراني على إسرائيل؟
8: هكذا يبدو رويدة، وربما متوقع بشكل كبير على اعتبار أن المعادلة التي كانت قد أكدت عليها طهران على لسانها العسكري وكذلك السياسي بأن طهران لن تبقي أي هجوم وعدوان إسرائيلي على الضاحية أو بيروت من دون رد إيراني على إسرائيل، وأنذاك هو ذاته مقر خاتم الأنبياء الذي رسم هذه المعادلة بوضوح بأن الضاحية مقابل شمال الأراضي المحتلة، وبالتالي الآن مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد على أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية لن يبقى دون رد. بالإضافة إلى هذا التصريح العسكري، هناك أيضا التصريح السياسي كما جاء في سياق الخبر رويدا، وهو الذي جرى التأكيد عليه بشكل كبير من قبل من يقود هذه المفاوضات، والكلام هنا عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو يعتبر إيرانيا من الوجوه التي أيدت نص مذكرة التفاهم وفقا للمعلومات ووفقا لجميع المصادر التي تؤكد على أن محمد باقر قاليباف من الذين وضعوا لمسات صياغة هذه مذكرة التفاهم، وبالتالي يريد أن لا يكون هذا المسار بانطلاقته هناك انتهاك صارخ كما يوصف إيرانيا، وهو الذي أكد إما أن يكون هناك هذا الهجوم هو يظهر بالضرورة أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى الإرادة، والكلام هنا عندما يتحدث الإيرانيون عن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية فهم يشككون بحسن نواياها وجديتها في إمكانية مواصلة المسار الدبلوماسي، والكلام خاصة يجري التأكيد عليه إذا ما تم توقيع مذكرة التفاهم رويدا، فهذا يعني هو الدخول إلى مخاض مناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على القطاعات الإيرانية، وبالتالي ما يجري التأكيد عليه إيرانيا بشكل واضح بأن طهران لا تريد أن يكون هناك أي مناقشة لهذه الملفات من دون أن يكون هناك التزام أمريكي إسرائيلي بما يجري وضعه في هذه مذكرة التفاهم من محاور، والأبرز من بينه هو ذلك المتعلق بالملف اللبناني.
7: شكرا ياسر. ينضم إلينا الآن مراسلانا، معنا من الضاحية الجنوبية لبيروت أحمد حسين، وأيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد حسين من الضاحية من موقع الاستهداف، تنقل لنا الصورة والمعلومات التي عينتها هناك، تفضل.
9: نعم رويدا، انتهت فرق الدفاع المدني والإسعاف من تمشيط موقع الاستهداف ونقل الشهداء والمصابين. حتى الآن يبدو أن الحصيلة النهائية ستكون 3 شهداء و6 جرحى على الأقل. 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الاستهداف، و3 شهداء أيضا يعني جرى استخراج جثامينهم من موقع الاستهداف. سأفسح رويدا الكاميرا أكثر نظرا لأننا الآن اقتربنا أكثر من المبنى وبتنا في مواجهته بشكل كامل كما تظهر الصورة. الآن لا تزال فرق بلدية الإغبيري تعمل على رفع الأنقاض والخسائر التي لحقت بالمنشآت التجارية أسفل العقار والمبنى المستهدف. هذا هو المبنى رويدا كما يظهر، هو مبنى مكون من 5 طوابق، واستهدف الطابق الثاني والثالث في هذا المبنى، أو الطابق الأول العلوي والطابق الثاني كما تظهر الصورة. هنالك تدمير بالغ وقع في هذين الطابقين، بالإضافة إلى أضرار بالغة لحقت ببقية الطوابق، وأيضا في البنايات المجاورة لهذا المبنى هنالك عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت التجارية الكبيرة في هذا المبنى. شارع رئيسي في الضاحية الجنوبية في حي الإغبيري يمر بين حي الإغبيري وعدة أحياء، وكان مزدحما ومليئا بالسكان في توقيت الاستهداف، وهو نفس تقريبا التوقيت الذي استهدفت فيه الضاحية الجنوبية يوم الأحد الماضي، ولكن في حي المريجي، وأوقع هذا الاستهداف شهيدين وأكثر من 20 مصابا كان من بينهم سيدات وأطفال. لم تتكشف بعد هويات الشهداء الذين استشهدوا جراء هذه الغارة، لكن ما نستطيع تأكيده 3 شهداء في هذا الاستهداف الثالث من نوعه للضاحية الجنوبية. منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار منتصف إبريل الماضي. لا يزال أيضا عدد من السكان يحاولون يعني إزالة الأضرار التي لحقت بسياراتهم، يحاولون كنس الأرصفة من كميات الزجاج الكبيرة المتناثرة التي تناثرت على مساحة واسعة. وأيضا عملت الفرق الهندسية في الجيش اللبناني على تمشيط المبنى المستهدف للبحث عن ذخائر غير منفجرة، وهذا أمر بات يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة أن تبقى ذخائر غير منفجرة نتيجة هذه الاستهدافات. وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما أزالت فرق الجيش صاروخا لم ينفجر في حي المريجي. لا تزال قوات الجيش تغلق محيط هذا المبنى المستهدف، وعملت أيضا فرق الدفاع المدني بمعاونة الشرطة والبلدية على إجلاء السكان من البنايات السكنية المنتشرة بجوار المبنى المستهدف. جرى إجلاؤهم من أماكنهم إلى خارج هذه المنطقة أو هذا الحي. لكن رويدا لم نسجل ما نستطيع أن نسميه عمليات نزوح من الضاحية الجنوبية. كانت الضاحية يعني تسير بشكل طبيعي في يوم عطلة ومزدحمة للغاية عندما جاء هذا الاستهداف دون إنذار مسبق. نعم رويدا،
7: شكرا جزيلا لك من بيروت من موقع الاستهداف الإسرائيلي في بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مراسلنا أحمد حسين. أذهب الآن إلى القدس مع مراسلنا هناك عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، مسؤولون إسرائيليون يقولون بأنه الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قبيل تنفيذ الضربة في بيروت. إذن هناك إعلان إسرائيلي عن موافقة أمريكية على ما يبدو على هذه الضربة التي قام بها للضاحية الجنوبية لبيروت.
10: صحيح رويدة، على الأقل عن تنسيق مسبق للهجوم، لا نعرف إن كان بالفعل الجانب الأمريكي قد وافق أم أنه أحيط بهذا الهجوم قبيل تنفيذه بدقائق وعلى مستويات أمنية هذه المرة، بمعنى أن الإحاطة لم تكن من المستوى السياسي إلى الإدارة الأمريكية إنما من الجيش الإسرائيلي إلى نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات في المنطقة بما في ذلك العمليات في إيران. بالتالي إسرائيل تقول إنها عبر مصادر أو عبر مسؤولين إسرائيليين كانت نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجيش الأمريكي عبر القيادة المركزية الأمريكية بأن هجوما ما سيشن في الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل شنه بوقت قصير وفق ما نقل، دون الإشارة إلى قصر هذا الوقت، هل نتحدث عن دقائق عن ساعات لا أحد يعرف. لكن الجانب الأمريكي تبلغ بالهجوم من الجانب الإسرائيلي ولا تصريحات حتى اللحظة أمريكية على مستوى رسمي. الإسرائيليون يترقبون موقفين، يترقبون الموقف الإيراني وبدأ يتضح قليلا، وبالتالي إسرائيل تتأهب لرد إيراني محتمل غير مستبعد لن يكون مفاجئا، لأن إسرائيل مرت عبر هذا الأمر أو عبر هذه العملية قبل أسبوع تماما حين قامت بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم تلاه قصف إيراني ردا على قصف الضاحية، وبعد ذلك جولة من التصعيد الإيراني والقصف المتبادل الإيراني الإسرائيلي. الآن إسرائيل بادرت مجددا إلى قصف الضاحية الجنوبية في رسالة أنها تريد تثبيت هذه المعادلة رغم المخاطر المحتملة بما في ذلك إمكانية أن تقوم إيران مجددا بقصف تل أبيب أو بقصف شمالي إسرائيل في بادئ الأمر، وبموازاة مسار تفاوضي يبدأ وكأنه في مراحله الأخيرة على بعد توقيع فقط، قد يكون كان على بعد ساعات من الآن قبل أن تتعقد الأمور على الأقل. بالتالي اتخذت إسرائيل هذا القرار وقصفت الضاحية الجنوبية لبيروت. تصريحات المسؤولين الإيرانيين متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وتؤدي إلى تأهب إسرائيلي لرد إيراني مرتقب، ولكن الجانب الآخر الذي تنتظره إسرائيل هو أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يتطرق حتى اللحظة إلى الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت وما يمكن أن يؤثر فيه هذا الهجوم على المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية حول مذكرة التفاهم. بالتالي ساعات من الواضح أنها ستكون متوترة وحاسمة. إسرائيل مستعدة فيها، تقول إنها مستعدة فيها لكافة السيناريوهات وأنها لن تقبل أي معادلة المعادلة تتعرض فيها للقصف دون رد على هذا القصف، وبالتالي تهدد مسبقا عمليا أنها إن تعرضت كذلك لقصف إيراني فستقوم بمهاجمة أهداف إيرانية كرد على هذا القصف.
7: فعلا عبد القادر عبد الحليم، ساعات حاسمة ومتوترة. شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي. إذن مشاهدينا، للوقوف على هذه التطورات الأخيرة بعد القصف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعات من إعلان التوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، نرحب هنا معنا في الاستوديو بسيد طارق ترشيشي مدير تحرير جريدة الجمهورية، ومعنا أيضا الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد طارق، يعني ما الذي تحاول إسرائيل فعله فعلا قبيل ساعات من الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم؟ هل تحاول تخريب الاتفاق أم أنها تستبق الزمن لتحقيق أكثر ما يمكن من الإنجازات العسكرية؟
11: يعني هي في الحقيقة تحاول المحاولتين، محاولة الأولى تخريب الاتفاق لأنها تعتبره اتفاق سيء باعتبار يعني باعتراف عدد من تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين يقولون أنه اتفاق سيء، وتحاول تخريب معادلة الضاحي مقابل المستوطنين. هذه المعادلة التي أرساها القصف الإيراني الأخير.
7: سأطلب منك رفع الصوت قليلا لنتمكن يعني من سماعك أنا ودكتور حياة.
11: يعني هذه تحاول إسرائيل تخريب هذه المعادلة لكي يعني لاحقا إذا حصل الاتفاق الأمريكي الإيراني تبقي لحال لنفسها حرية ما تسميه حرية الحركة. وهذا الأمر الذي يرفضه حزب الله ويرفضه الإيرانيون، ويريدون أن يكون في ختام أن يكون في خلال المذكرة وقف إطلاق نار شامل وانسحاب إسرائيلي فيما إسرائيل.
5: راديو الحرية 97.10 FM.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
12: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية 97.10
11: مصيبة أعظم.
7: بانتظار هذا الرد الأمريكي، هناك رد إيراني على ما يبدو.
11: يبدو
7: يعني رد إيراني وانتقاد.
11: من المؤكد أنه سيكون هناك رد إيراني على هذه العملية ليكرس معادلة الضاحية مقابل المستوطنين.
7: دكتورة حياة، كيف تراقبين ما جرى؟ يعني هل تعتقدين بأن إسرائيل فعلا تسعى إلى تخريب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهل هي قادرة فعلا على فعل ذلك؟
13: نعم، يعني هناك مسار أو مشهد بدأ أن يرتسم إذا صح التعبير منذ الأمس قبل هذه الضربة الإسرائيلية من الجانب الإيراني. كنا نتحدث عن اتفاق نهائي وموافقة نهائية لإمضاء الاتفاق، ثم قيل أو نقل الإعلام عن تردد إيراني بأن هناك بعض البنود غير واضحة وما إلى هنالك، ما استدعى ذهاب الوفد القطري من جديد إلى باكستان لوضع إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة وشرح بعض البنود التي التبست على إيران. ثم قام حزب الله بهجومه بالمسيرات في المستوطنات الشمالية وكرر هذا الاتفاق اليوم، وردت إسرائيل اليوم. إذن هناك يعني يمكن تجزئة هذا المشهد إلى أكثر من عامل. أولاً، هناك استخدام إيراني مرة جديدة للساحة اللبنانية لتحسين لنقل بعض الشروط، خاصة بأن تزامن هجوم حزب الله إلى المستوطنات وهم يعلمون بأن هناك معادلة اسمها الضاحية مقابل المستوطنات، مع ما حكي عن عدم وضوح وتعثر في المفاوضات أو تأجيل لساعات قليلة.
7: هذه المعادلة التي تحاول دكتورة حياة إسرائيل تثبيتها، ولكنها هي تسرح وتمرح في الجنوب اللبناني.
13: صح.
7: نرى توغلا يعني عميقا اليوم في مناطق في قرى وبلدات الجنوب، نتحدث عن توغل في مجد الزون وهي المرة الأولى منذ عام 2000. من يحاول فعلا فرض هذه المعادلة، إسرائيل أم إيران؟
13: الطرفان يحاولان فرض معادلات. إيران طبعا، إسرائيل، لأبدأ من إسرائيل تريد أولا استكمال مشروعها والاستفادة من هذا الوقت الضائع قدر الإمكان. لذلك أيضا نلاحظ في المشهد منذ أن تم الإعلان عن اقتراب توقيع الاتفاق زادت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان نحو علي الطاهر، ويقال أن إسرائيل تتحضر أو تحاول قدر المستطاع أن تتقدم لاستكمال مشروعها إلى قرى قضاء جزين، وبهكذا بكل أسف وهذه نقطة خطيرة جدا تكون قد فرضت السيطرة الكاملة عملياتيا وأمنيا على كل الجنوب اللبناني من الأول في صيدا إلى النقورة في يعني أقصى الجنوب. ثانيا والأهم، نحن نعلم بأن هناك حرب صورة ومعادلات الآن تجري على أرض لبنان لا يمكن إنكارها بين إيران من جهة وبين إسرائيل، وأنا هذا أربطه في السياق العام لكل هذا الصراع، وهو صراع على ميزان المنطقة بين إيران وما تمثل إيران وبين إسرائيل ومشروع إسرائيل. وللأسف ساحة لبنان وتحديدا جنوب لبنان ساحة رئيسية أكان من إيران أم من إسرائيل. يعني إيران عندما تفرض معادلة بأن فقط الضاحي أو ترك الجنوب، حتى عندما صرحت إيران أو المسؤولون الإيرانيون بأن الجنوب لن يترك، الجنوب لن يترك ضمن التسوية الشاملة، وبطبيعة الحال هذا يعني إعطاء وقت أكثر للاحتلال الإسرائيلي
7: لاستكمال المشروع. حزب الله اليوم قد بادر كما يعني تقول الدعاة الإسرائيلية بإرسال مسيرات، هذا دليل على أن حزب الله يريد عدم تثبيت هذه القاعدة، قاعدة الاشتباك التي تحاول إسرائيل فرضها على لبنان، أن الجنوب أيضا أو شمال إسرائيل سيكون مقابل قصف الجنوب والتوغل الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
13: نعم، بطبيعة الحال يعني ليس من مصلحة حزب الله أولا تجاه بيئته وتجاه سير المعركة في لبنان أن تثبت إسرائيل معادلة الضاحية مقابل المستوطنات وتستثني الجنوب، وقد شاهدنا ردة فعل
14: أنتم الجنوب. مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ولكن في السياسة أيضا التعمية أو عدم أو إنكار الواقع والتقاطعات هذا نوع من التضليل للرأي العام، ويعني عدم الوضوح في نقل الصورة إلى المشاهدين. هناك توقيت نعم لإسرائيل مشروع، ولكن هذا المشروع تم القضاء عليه أقله في لبنان في العام 2000، ثم عادت الحرب في العام 2006 بعد خطف الجنود. ثم كان هناك نوع من معادلة بين لبنان وبين إسرائيل. عنوان مجددا نعود ونكرر، عنوان دخول حزب الله إلى هذه الحرب كان عنوان إقليمي، وهو الثأر للمرشد. ثم ألحق موضوع 15 شهر، وهذا له نقاش متشعب ليس هذا الوقت. وبالتالي اليوم عندما نقول أو أنا نعم أنا أعرف بأن إسرائيل لديها مشروع، ولكن هذا لا يبرر أن لا أنظر أيضا إلى أطراف أخرى دائما تستخدم لبنان كساحة وتقاطع بعض الأطراف مع هذه التقاطعات أو هذه المشاريع. بالنسبة لسؤالك، يعني أولا الاتفاق لم يتم بعد التوقيع عليه، وبالتالي أنا لا أستغرب أن يكون ترامب قد أعطى مزيد من الوقت أو هامش من الوقت لنقل لنتنياهو لكي يستكمل. هو يستكمل بكل أسف مشروعه في جنوب لبنان. لذلك كانت دائما كل تصريحات ترامب وحتى الإيرانيين تعتبر الجنوب اللبناني بكل أسف ساحة قتال رئيسية، والمعادلات أو الصراع على الصورة وعلى القرار ترسم بين الضاحية وبين المستوطنات.
3: اسمحوا لي أن أنقل هذه العواجل.

0: الجنوبية لحزب الله وتحسين الترتيبات الأمنية في إطار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. إذن أكرر هذه العواجل التي صدرت الآن عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهي التصريحات الأولى بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة للضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تقول إسرائيل أنها قامت باغتيال مسؤول في وحدة التنسيق في حزب الله في بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية. إذن هذه التصريحات يقول فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لبنان هي مركز الثقل، أو هو مركز الثقل الحالي، لكننا مستعدون للتطورات في جبهات أخرى. يقول أيضا مستمرون في العمل في لبنان من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات الشمال وتعميق ضرباتنا ضد حزب الله، وأن كل إنجاز عملياتي نحققه، يقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سيؤدي إلى استمرار استنزاف وتفكيك الجبهة الجنوبية لحزب الله وتحسين الترتيبات الأمنية في إطار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. عن هذه التصريحات ينضم إلينا مجددا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، يعني يكرس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في لبنان غير آبه بأي مذكرة تفاهم تنص على وقف الحرب على جميع الجبهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح رويدة، وهذا ما اعتدناه في الخطابات العلنية، على الأقل خلف الأبواب المغلقة، خلف الكواليس في النقاشات المغلقة، دائما ما يتم التطرق إلى إمكانية ارتباط جبهة إيران بجبهة لبنان وتداعيات أي اتفاق أمريكي إيراني على ذلك. لكن في التصريحات العلنية يتجنب المسؤولون الإسرائيليون دائما الإشارة إلى وجود ارتباط معين، ودليل ذلك هو تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التي تأتي في خضم الحديث عن ساعات أخيرة قد تكون قبيل توقيع هذا الاتفاق، على الأقل قبل هذا التصعيد في الضاحية الجنوبية، هكذا كانت الصورة. ويتحدث فيها رئيس الأركان أمام قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بصورة أساسية عن الخطط والعمليات في الجنوب اللبناني والتصعيد في لبنان بصورة عامة، ويتحدث من هناك عن أن مركز الثقل الحالي هو جبهة لبنان، لكن إسرائيل مستعدة كذلك للتطورات على بقية الجبهات دون أن يتحدث عن ارتباطها ببعضها البعض، وأكد أن ما وصفه بمنجزات عسكرية تتحقق على الأرض تفكك جبهة حزب الله الجنوبية وتساعد المستوى السياسي، ليس في مفاوضات إيرانية أمريكية، إنما تساعد المستوى السياسي في المفاوضات على ترتيبات أمنية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تجري بوساطة أمريكية. بالتالي حتى في إطار التفاوض وإطار ترتيبات أمنية مستقبلية يضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سياقا واضحا لما يمكن أن تسفر عنه من ترتيبات أمنية مرتبطة فقط بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي وليس بمسارات أخرى بعيدة عن لبنان، أي المسار الإيراني الأمريكي الذي يتم فيه الحديث في بنوده الأولى وفق ما يسرب عن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات. إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من جنوب لبنان، عبرت عن ذلك علنا بالتصريحات الإسرائيلية، وهي تقوم كذلك بتطبيق بالنار لمعادلة تحاول ترسيخها، مفادها أن أي قصف لإسرائيل حتى وإن كان قرب الحدود، قرب الشريط الحدودي كما حدث فيما يتحدث به الجيش الإسرائيلي من عمليات في مسقف عام ومحيط مسقف عام قادت إلى قصف إسرائيلي للضحية الجنوبية لبيروت، أكد رئيس الأركان مجددا كذلك على مبدأ التفاوض بالنار، أي المنجزات العسكرية كأساس لورقة التفاوض الإسرائيلية أمام لبنان.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من القدس، على هذه الإحاطة. أشكر ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتورة حياة الحريري.
2: راديو الحرية 97.7
3: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. بنفسها لوحدها ترامب كان هدده بهذه النقطة الأسبوع الماضي، وقالها ترامب صراحة في مقابلة صحفية قبل أسبوع. قال في نقطة ما: ربما إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة إيران فربما تكون لوحدها في فعل ذلك. ترامب يبدو راغبا هو الإدارة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وطي مؤقت على الأقل لأعمال الحرب، لأن لذلك تأثيرا كبيرا عليه داخليا سياسيا واقتصاديا، حتى في عام انتخابي ساخن الجمهوريون لا يؤدون فيه أفضل أداء على جميع الصعود التي وعد فيها ترامب.
3: وسريعا محمد، تلخيصا لآخر التصريحات الأمريكية المرتبطة بالاتفاق المرتقب:
2: اليوم سيوقع أو قد لا يوقع، هذا ما يقوله أو تتضارب فيه المصادر. ما ينقل عن المصادر الإيرانية هو أن اتفاقا لم يتم الوصول إلى صيغته النهائية بعد. نقل عن أو نقلت كل من نيويورك تايمز وسي بي أس نيوز عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن وفدا قطريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة يقوم بجهود الوساطة ووصل إلى طهران صباح هذا اليوم الأحد، ويفترض أنه يلتقي المسؤولين الإيرانيين في محاولة الدفع قدما باتجاه الوصول إلى نقطة التوقيع الذي كان سيكون حضوريا في مكان ما في أوروبا، ثم تحول إلى توقيع عن بعد أو توقيع بالتبادل عبر الوسطاء الوسيطين القطري بشكل خاص، أنه كان له الدور البارز في تسهيل وتضييق نقاط الخلاف، وأيضا الوسيط الباكستاني الذي لعب دورا محوريا في دخول أصلا هدنة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت السارية حتى الآن حيز التنفيذ. حتى الآن لا ردود من البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي يقول لن يتم تبادل أموال الآن، لكن تتحدث المصادر عن أن ذلك يعني مخرجا بالنسبة لترامب الذي انتقد مرارا سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بتسليم أموال نقدية إلى الجانب الإيراني بعد الاتفاق الدولي في 2015. عمليا ستقوم الولايات المتحدة في ضمن إجراءات تدريجية في مدة 30 يوم الأولى بالإفراج تدريجيا أو رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية، ثم ضمن إجراءات تعزيز الثقة هنالك أيضا نقاط تتعلق بالملاحة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد اتفقت على صيغة معينة تتعلق بفتح الملاحة عبر مضيق هرمز. كل ما قاله ترامب بأنه سيتم فتح الملاحة فيه على الفور فور توقيع الاتفاق.
3: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وأحدثت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الخلاف والانقسام الداخلي في البلدين، بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية ومعارض يعتبرها تنازلا سياسيا.
4: مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لم تكن مجرد خطوة تفاوضية في مسار علاقات شديدة التعقيد، بل تحولت إلى ساحة تأييد ومعارضة داخلية في كلا البلدين. في طهران نقاش خرج من الغرف المغلقة إلى الشارع، حيث شهدت العاصمة ومدينة مشهد تجمعات احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، معتبرين أنها لا تنسجم مع المصالح الوطنية. معارضة المذكرة تجاوزت الاحتجاج الشعبي إلى المشهد السياسي، انتقادات مباشرة وجهت إلى وزير الخارجية عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، باعتبار أن مسار التفاوض الحالي ينطوي على تقديم تنازلات غير مبررة لصالح الولايات المتحدة. ومع تصاعد الجدل دخلت المؤسسة التشريعية على خط الاختلاف السياسي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد نبويان عبر عن رفضه للنصوص المتداولة، معتبرا إياها تجاوزا للخطوط الحمراء التي وضعتها طهران سابقا، من بينها فتح مضيق هرمز دون قيود وتخفيف تخصيب اليورانيوم في مقابل غموض بشأن آليات رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الاتجاه ذاته لفت المتحدث باسم اللجنة نفسها إبراهيم رضائي إلى ما وصفه بسخاء تفاوضي خلق انطباعا بأن طهران تدخل المفاوضات من موقع أقل قوة. في المقابل لا يغيب الصوت المؤيد داخل إيران، حيث يرى أنصار التفاهم أن أي اتفاق مع واشنطن قد يقلل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.
1: أعتقد أن التحديات الراهنة كبيرة، وأي تحسن حقيقي يتطلب إصلاحات داخلية إلى جانب أي اتفاقيات أو تفاهمات خارجية قد تسهم في دعم الاقتصاد.
4: وعلى الجانب الآخر من المشهد تعيش واشنطن بدورها حالة انقسام سياسي بين تيار يدفع باتجاه دعم التفاهم باعتباره أداة لضبط البرنامج النووي الإيراني، وبين أخرى محافظة تعتبر أن أي تخفيف للعقوبات قد يمنح إيران هامشا أوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة. خلاف داخلي في طهران وواشنطن جعل من مذكرة التفاهم اختبارا سياسيا لا يقل أهمية عن مضمونها، فنجاحها لن يقاس بالتوقيع عليها فقط، بل بقدرة كل طرف على ضبط توازناته الداخلية وإدارة ضغوطه السياسية.
3: إلى قطاع غزة، ونتابع الآن هذه الصور الأولية من استهداف إسرائيلي إلى مركز إيواء اليمن الصعيد في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء وجرحى بحسب مصادر طبية. إذن صور أولية مشاهدينا تأتينا من مخيم جباليا، حيث استهدفت غارة أو جرى استهداف إسرائيلي لمحيط مركز إيواء مخيم اليمن الصعيد في مخيم جباليا. الحصيلة حتى اللحظة 4 شهداء وجرحى بحسب مصادر طبية. من مدينة غزة ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، تفاصيل أكثر إسلام حول ما جرى في مركز إيواء اليمن الصعيد.
5: أهلا ديما، قبل قليل فقط تم وصول الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة جراء هذا الاستهداف الذي أشرت إليه. نحن نتحدث عن غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ واحد على الأقل على ما يسميه الناس هنا في غزة حاصل، والمعني به هو محل أو مستودع أسفل أحد المنازل كان يتواجد فيه صاحب المنزل وبعض جيرانه، باغتهم القصف الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد من استشهدوا. والحصيلة الأولية هي 4 شهداء وخمسة مصابين، لكن ما بين المصابين هناك عدد من الإصابات التي وصفت بأنها خطيرة، وبالتالي وفقا للمصادر الطبية هذا الرقم أي رقم عدد الشهداء مرجح ومرشح للزيادة في قادم الساعات. المكان الذي استهدف هو محيط مركز إيواء اليمن السعيد، وهذا المكان هو في وسط مخيم جباليا في منطقة مدمرة بشكل كامل، لكن رغم ذلك عاد إليها آلاف السكان مئات العائلات خلال الأشهر الماضية، وبشكل دوري تتعرض هذه المنطقة إلى غارات إسرائيلية مركزة من الطائرات الإسرائيلية المسيرة أو لطلقات نارية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز في مواقع مستحدثة هناك مثل موقع تل الزعتر أو موقع الإدارة المدنية. بالمجمل هناك حالة إنسانية صعبة لا تتوقف عند الاستهدافات الإسرائيلية وما يخلفه أو ما تخلفه هذه الاستهدافات من شهداء ومصابين، لكن أيضا ديما أن هذه المنطقة هي بدون أي مقومات أساسية، الجيش الإسرائيلي سيطر على المستشفيات الموجودة هناك وحولها إلى مواقع عسكرية مثل مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، ويمنع العمل أيضا بمستشفى كمال عدوان، وبالتالي لا توجد مراكز طبية، وعليه فإن الطواقم الطبية تضطر إلى انتشال الشهداء والمصابين لعدة كيلومترات وصولا إلى أقرب نقطة طبية مركزية وهي مستشفى الشفاء، وهذا ما يؤدي إلى استشهاد العديد من الحالات التي توصف بأنها خطيرة والتي يمكن من خلال نقلها إلى مراكز طبية قريبة أن يتم إسعافها. تأكيد هذا جانب من جوانب معاناة كثيرة يعاني منها المواطنون هناك في تلك المناطق التي يمكن وصفها بالمهمشة، وسبب مشاكلها مرتبطة أساسا بقربها من الخط الأصفر، خط الموت الذي يتواجد في كل مناطق قطاع غزة مثل جباليا شمالا، وأيضا في مناطق مثل الزيتون والشجاعية والتفاح في مدينة غزة، وكذلك الحال في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأيضا في المحافظة الوسطى. المسألة الثانية أو الخبر الثاني خلال الساعات الماضية وصول 15 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى، قامت طواقم الصليب الأحمر بنقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى منطقة مستشفى شهداء الأقصى، حيث التقوا بذويهم. الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية بمعدل أسبوعي تقريبا يفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزهم دون محاكمة في سجونه، وهم أساسا ممن تم اختطافهم من داخل قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. أفرجت قوات الاحتلال عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، ونقلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، حيث التقوا بذويهم. ألا تختصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح المتكرر، بل تمتد إلى مواجهة صيف قاس داخل خيام بلاستيكية تحولت إلى أفران مفتوحة ومساحات لانتشار الحشرات والأمراض.
6: تحت سقف خيمة مهترئة في مخيم العائدين بن سيرات وسط قطاع غزة، تحاول النازحة منى أبو العطا أن تنتزع لأطفالها لحظة راحة من حر خانق، فتبلل رؤوسهم بالماء وتلوح بقطعة كرتون صغيرة، فيما يحول الصيف اللاهب الخيام إلى ما يشبه الأفران المفتوحة.
7: زي ما انتم شايفين الخيمة اللي أنا عايشة فيها لا تصلح للعيش، وولادي عندي 4 أطفال صغيرهم 2، بحاول أبرد عليهم بالشوب في المية، وابني بدأت تطلع عليه حساسية الشوب كتير، بتاكله يعني وفي الليل بتحملش.
6: وعلى مقربة من منى تجلس الحاجة حفصة معروف أمام خيمة بالية تواجه حرا خانقا.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت عشرات الآلاف من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
3: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قواتها المسلحة طردت ناقلة نفط سميرتوس التابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي أثناء محاولتها عبور القناة الإنجليزي. وفي أول عملية من نوعها تقودها المملكة المتحدة ضد سفينة مرتبطة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو. لطالما عانت ألمانيا من تخطي المشاريع القومية الميزانيات المرصودة ومواعيد إنجازها، وبينما تلوم الشركات التصلب الإداري والقانوني تسعى الحكومة لتسريع عمليات منح التراخيص.
15: مطار برلين الدولي مشروع عانت تأجيل 9 سنوات كاملة، وتضاعفت تكلفته من 2 مليار يورو إلى نحو 7 مليارات، ليتحول من مشروع واعد إلى نموذج للتعثر الهندسي. السيناريو ذاته تكرر في صالة ألب للموسيقى في هامبورغ، التحفة المعمارية التي ولدت من رحم تأخير دام 6 أعوام، وسجلت قفزة في الميزانية تجاوزت 11 ضعفاً لتصل إلى 866 مليون يورو. واليوم تقف محطة شتوتغارت 21 شاهداً مستمراً على أزمة المشاريع العملاقة في ألمانيا، بتكلفة تقديرية قفزت من 4 مليارات إلى نحو 11 مليار يورو، ما يبرز عمق الفجوة بين التخطيط المبدئي والواقع التنفيذي.
8: إضافة إلى العقبات القائمة، هناك الإدارة السياسية للمشاريع الكبرى، إذ لا يحبذ السياسة الألمان ترك هذه المشاريع لإدارة شركات خاصة وربطها بعقود وعقوبات في حال التأخير بهدف الالتزام بالموعد والميزانية المحددين.
15: العقبات الإدارية والتعديلات المستمرة تتحدى الجدول الزمني للشركات المنفذة، لكن الحكومة تعهدت بأن تقدم الدعم لبناء ما أصبح جاهزا.
16: لقد أوضحنا الأمر، كل ما هو جاهز للبناء سيبنى، وهذا يتضمن أيضا كما ذكرت مسبقا السكك الحديدية والشوارع. من أجل ذلك سنقوم باستنفاد كل إمكانات التمويل، وسنوفر 3 مليارات يورو إضافية لمشاريع البنى التحتية من أجل بناء طرق جديدة.
15: رغم ذلك تواجه مشاريع البنية التحتية في ألمانيا تحديا يكبل طموح الهندسة بقيود القوانين المحلية والاتحادية، لذلك باتت هنالك حاجة ماسة إلى ثورة في الإدارة التنفيذية لتتوافق مع الميزانيات المرصودة. قد لا يكون الحفاظ على سمعة جودة البناء الألمانية ممكناً ما لم ترافقه مرونة قادرة على وقف هدر الوقت والمال وإعادة الهيبة للمشاريع القومية المتعثرة. فالإرث الهندسي العريق لألمانيا بات اليوم أمام اختبار السرعة والإنجاز لا مجرد التصميم. ياسر معيلق، تلفزيون العربي، برلين.
3: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

تخوض تونس فجر الغد بتوقيت القدس اختبارا صعبا في أولى مبارياتها بالنهائيات عندما تلاقي السويد على ملعب مونتري بالمكسيك. منتخب نسور قرطاج يتطلع إلى تحقيق انطلاقة ناجحة في مشاركته السابعة في المونديال، وفي المقابل تطمح السويد إلى محو صورتها المتواضعة خلال التصفيات. وافتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بتعادل بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي. المهاجم المغربي إسماعيل صابيري منح التقدم للمغرب، بعدها بعشر دقائق عادل نجم ريال مدريد فينسيوس النتيجة لصالح البرازيل.

0: حنا ملي وصلنا لهذا النيفو هذا مزيان، ما كرهناش المغرب يزيد يبين لنا ماتشات الاخرين. دابا واحد الواحد جوج ماتشات جايين خاص يكونوا ديالنا، وان شاء الله ديالنا لاكوب وديما مغرب.
1: مباراة رائعة تبارك الله عليهم، لعبوا مزيان وان شاء الله الماتش الجايين ديالنا.
2: التعادل كان مزيان، البرازيل تعادلنا معاها، اسكتلندا في الجيب، هايتي تاهي في الجيب، غندوزو الاولين ولا الثانيين ان شاء الله. المهم هاد المباراة هي المهمة، فهمتي، تعادلنا فيها هذاك هو المهم، المباراة الجايين ندوروا في الجيب ان شاء الله.
3: وخطف العنابي القطري نقطة تاريخية من المنتخب السويسري في مستهل مشواره بكأس العالم.
4: تعادل بطعم الانتصار وهدف في الثواني الأخيرة أشعل فرحة الجماهير القطرية. العنابي خطف نقطة تاريخية من نظيره السويسري بعد تعادل بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026. سويسرا افتتحت التسجيل عند الدقيقة 17 عبر بريل إمبولو، وظلت متقدمة حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يظهر بوعلام خوخي في الدقيقة 95 ويسجل هدف التعادل برأسية منحت العنابي أول نقطة تاريخية بالمونديال.
5: مبروك.
6: لا أعرف ماذا أقول، ربما مبروك. كنت سعيدا جدا بالطريقة التي لعبنا بها وتمكننا من تسجيل هدف جلب لنا نقطة تاريخية أمام منتخب كبير مثل سويسرا.
4: وبعد صافرة النهاية مباشرة بدأت الاحتفالات القطرية داخل وخارج ملعب ليفايز. الجماهير التي عاشت لحظات توتر طوال المباراة تحولت مشاعرها في ثوان معدودة إلى فرحة كبيرة بعد هدف التعادل المتأخر.
7: نهاية جنونية، كنت سأكون أسعد بالفوز، لكن التعادل بهذه الطريقة يأتي بطعم الانتصار.
4: وعلى الجانب الآخر خيم الإحباط على الجماهير السويسرية التي كانت تترقب انتصاراً في المباراة الأولى قبل أن يتبخر في اللحظات الأخيرة. نقطة ثمينة أنعشت آماد المنتخب القطري في المنافسات على إحدى بطاقات التأهل، وأثبتت أن حسابات ما قبل البطولة شيء وما يحدث على أرض الملعب شيء آخر تماماً.
3: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحرب، قصتنا هذه المرة من السودان. وإنساننا هو اللاعب عمر دفع الله الذي تعرض لإصابات إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب.

أنا عمر دفع الله عمر التوم الشهير بعمر لوكا، لاعب كرة قدم، لعبت لعدة أندية سودانية قبل ذهاب النيل الخرطومي، وآخر نادي كنت مشارك به نادي المرغني كسلة، مشارك بدور النخبة الموسم السابق. كنت شغال في البيت، إجراء بتدعم الصيانة وترتيب للمنزل وتهيئة كده، اللي هو العيد مغزوف 23، متعامل معه على أساس إنه فارق وكده، وكنت شغال بيه. أثناء ما شغال بيه حصل الانفجار، وقتياً كده اتبترت الأصابع بتاعت اليد الشمال واليمين اتكسرت. من أنا صغير عرفت نفسي إن أنا قاعد ألعب كورة، تعلمت في الميدان ده لغاية ما وصلت مراحل بتاعت إنه ألعب في دوري ممتاز وكده. الواحد يعني كان طموحه مثلا يمثل المنتخب ولا يكون يحترف خارج السودان وكده، في النهاية دي كلها طموحات بتاعت لعب كرة قدم الواحد كان بيتمنى إنه يحققها يعني. التحديات اللي كان واجهتني بعد العملية أو بعد البتر والحاجات دي، والله يعني في بداية يعني شهور الأولى من العملية، أول حاجة يعني إنه يعني الأكل والشراب والحاجات دي يعني كان اللي يكون معي زول شوية كده. ارتحت أنا من جبت الكرسي المتحرك ده حقيقة. أنا في حاجات كده بجد أنا ما بحتاج إنه مثلا يكون في زول معي ولا كده، الحركة بتحرك معي براي. أما الأخوان الواحد كان يعني هيكون عاجز نفسيا أو معنويا أو هناك. في النهاية الشباب ده ما ادونا إحساس إنه نحن بعيدين من كرة القدم ولا كده. حقيقة يعني الواحد لما يجي شاهد لهم يعني كانوا جزء منهم أو قاعد يلعب، حقيقة يعني كانوا يعني أخواني ما قصروا معي. Thank you.

0: ناقشت الصحف العالمية حقيقة.
1: راديو الحرية
2: من مستين 17 FM.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM.
3: أن موسكو استفادت ماديا من الحرب الإيرانية عبر صادرات النفط، لكن التكلفة الكبيرة للخسائر التي تسببها الضربات الأوكرانية ستلقي بظلالها قريبا على الشعب الروسي وقرارات الكرملين.
4: إذن التغطية مستمرة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، خاصة استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية وحديث طهران عن ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع واشنطن بخصوص لبنان. إذن في لبنان، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء و6 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في الضاحية الجنوبية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أنه وبناء على توجيهاتهما شن الجيش الإسرائيلي ضربات في الضاحية الجنوبية في بيروت على أهداف تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق قولهما. من جهته، جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه هاجم مقر قيادة تابعة لحزب الله في بيروت عقب الضربة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يطاول دولة إسرائيل وقواته، وذلك وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. قال إيار زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن لبنان هي مركز الثقل الحالي للعمليات العسكرية وإنهم مستعدون للتطورات في جبهات أخرى، مضيفا أن الجيش مستمر في العمل في لبنان من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات الشمال وتعميق الضربات ضد حزب الله، مشيرا إلى أن كل إنجاز عملياتي سيؤدي إلى استمرار استنزاف وتفكك الجبهة الجنوبية للحزب وتحسين الترتيبات الأمنية في إطار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف قاليباف في منشور على منصة إكس إنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء نظام إسرائيل الضوء الأخضر، مشددا على أن زمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولى وفق تعبيره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل. وأضاف عراقجي أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، وأوضح أن طهران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية. أكد مستشار رئيس الوفد التفاوضي الإيراني مهدي محمدي أنه لا يوجد حتى الآن نص نهائي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الجوهرية. وأضاف محمدي أن الاتفاق فور توقيعه سيتضمن التزاما من الطرف الآخر بإنهاء الحرب. وبخصوص مضيق هرمز، قال مهدي محمدي إن واشنطن وافقت على تطبيق الترتيب الإيراني في مضيق هرمز من الآن وفق مذكرة التفاهم، وتابع أن رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئ إيران بدأ على أن يصل خلال 30 يوما إلى وضع ما قبل الحصار، وأكد أنه في حال لم تلتزم واشنطن بمذكرة التفاهم فإن طهران جاهزة في مضيق هرمز ومستعدة للعمل عسكريا ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي تجبر فيها الولايات المتحدة على تقديم التزام نيابة عن إسرائيل. وبشأن اليورانيوم قال محمدي إن إيران ستعمل على توقيع المخزون ترقيق المخزون المخصب وتمتنع عن صنع أي سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية عنها. وفي هذا الإطار أكد محمدي أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار تديره إيران. ونذهب إلى مراسلين من الضاحية الجنوبية لبيروت أحمد حسين، وأيضا من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بالدين، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أبدأ معك أحمد حسين، ومن الضاحية الجنوبية لبيروت آخر التطورات فيما يخص الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية قبل ساعات. تقول الرواية الإسرائيلية أنها استهدفت بنية تحتية لحزب الله.
1: صحيح انتصار، هذا ما تقوله إسرائيل. غرفة عمليات تابعة لحزب الله كانت متواجدة أو موجودة في المبنى السكني، وكانت تدير أنشطة معادية لإسرائيل على حد ما زعمت إسرائيل في بيانها الذي أعقب هذه الغارة. الواقع الميداني هنا في الضاحية الجنوبية أن الغارة استهدفت مبنى سكني مكون من 5 طوابق، استهدفت طابقين في هذا المبنى بشكل مباشر ب3 صواريخ، أو هكذا أكد أكثر من شاهد عيان ومصدر محلي كان متواجدا في موقع الاستهداف، وهو على شارع الرئيسي في منطقة حي الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت. قبل قليل انتهت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف من إجلاء المصابين والجرحى من موقع الاستهداف، والحصيلة التي نتجت عنه هي 3 شهداء وعدد لا يقل عن 6 مصابين نقلوا إلى مستشفيات قريبة. قبل لحظات أيضا فتحت قوات الجيش اللبناني نطاقها الذي أغلقت به محيط المبنى المستهدف، سمح لحركة السير بالعودة بعد أن انتهت فرق البلدية وفرق الدفاع المدني من إزالة الركام الذي نتج عن هذا الاستهداف. طابقين على الأقل دمر بشكل كامل في هذا المبنى المستهدف، بالإضافة إلى عدد واسع من المحال التجارية سواء في المبنى أو في المباني المجاورة، وأيضا أجلي عدد من السكان والعائلات في المباني المجاورة لهذا المبنى المستهدف. انتصار، هذا هو الاستهداف الثاني خلال أسبوع. الاستهداف الذي سبقه كان يوم الأحد تقريبا في توقيت متزامن لهذا التوقيت، واستهدف حي المريجة وأسقط شهيدين، وهو الاستهداف الثالث للضاحية الجنوبية منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار منتصف إبريل الماضي. وهذا الاستهداف هو انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلن، وأيضا انتهاك للتفاهمات التي جرى العمل عليها خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من تحييد الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت من الاستهدافات الإسرائيلية، مقابل أن يتوقف حزب الله عن استهداف مستوطنات الشمال المحتل. وبالتالي يثير هذا الاستهداف موجة كبيرة من القلق والخوف لدى السكان هنا على الأقل في الضاحية الجنوبية، الذين كانوا قد اطمأنوا بنسبة بسيطة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن قرب توقيع اتفاق ينهي الحرب الأمريكية على إيران، وهذا الاتفاق يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان.
4: شكرا لك أحمد حسين. ونذهب إلى طهران، ومن هناك معك ياسر مسعود. إذن ياسر، بعد هذه الضربة جاءت ردود الفعل الإيرانية حتى الآن هي على مستوى التصريحات، ولكن إيران كانت قد هددت المرة الفائتة ونفذت تهديدها بضرب إسرائيل. إذن أين تتجه الآن التوجهات في الداخل الإيراني بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية؟
2: انتصار سياسيا يتوقع أن المسار الدبلوماسي عرقل من بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية، خاصة وأن هذا ما جاء من قبل رئيس البرلمان الإيراني، وهو من يتزعم المسار الدبلوماسي الإيراني، من يقود المفاوضات، محمد باقر قاليباف، الذي أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية إما أنها تفتقر إلى الإرادة أو هي ليست تمتلك القدرة على السيطرة على إسرائيل، وبالتالي في كلا الحالتين تنظر طهران إلى أن إمكانية التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأي مذكرة تفاهم سيكون منعدما، وهذا لن يفضي إلى إمكانية مواصلة العمل الدبلوماسي الذي تريده طهران.
4: وهناك تطورات ياسر مسعود، ابقى معي رجاء لنكمل معك هذا الحديث بخصوص إيران. ولكن الآن وبحسب هذه الأخبار، الجيش الإسرائيلي يقول نستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل خلال الساعات المقبلة على خلفية قصف بيروت. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل خلال الساعات المقبلة على خلفية قصف بيروت. إذن نذهب إلى القدس ومن هناك معك عبد القادر عبد الحليم. إذن هذا بيان جديد للجيش الإسرائيلي، نقف معك عند التفاصيل.
5: صحيح انتصار، هذا إقرار إسرائيلي من الجيش الإسرائيلي أن السيناريو المرجح خلال الساعات القليلة المقبلة هو أن تطلق إيران صواريخها نحو إسرائيل، وبالتالي ترسخ إيران معادلة أن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت يوازيه قصف لشمالي إسرائيل، وهو ما حدث الأسبوع الماضي وقاد إلى جولة من الضربات المتبادلة استمرت لعدة ساعات. بالتالي الجيش الإسرائيلي في رسالة رسمية يتحدث عن أنه بعد إجراء تقييم للوضع يستعد لاحتمال أن تطلق إيران صواريخ خلال الساعات المقبلة نحو إسرائيل، مشيرا في ذات البيان إلى أن الجيش لن يتسامح مع أي عملية إطلاق نيران نحو إسرائيل. وبالتالي يحمل البيان أيضا رسالة تهديد أن كل عملية إطلاق صواريخ نحو إسرائيل ستواجه أيضا برد إسرائيلي، ولو أن هذا التهديد حاليا يأتي من المستوى الأمني. حتى اللحظة لم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن احتمالية أن تقوم إيران كذلك بإطلاق الصواريخ، لكن المستوى الأمني عبر هذه الرسالة الرسمية والبيان الرسمي من جيش الاحتلال يتحدث عن استعداده لعمليات إطلاق صواريخ خلال الساعات المقبلة، وعن أنه لن يتسامح مع هذه العمليات إن حدثت، وبالتالي يهدد ضمنيا بقصف إيران أو بالرد على أي هجمات إيرانية قد تكون خلال الساعات المقبلة، تماما كما جرى خلال الأسبوع الماضي. ورغم السياق الحاصل حاليا وهو سياق تفاوضي جرت فيه مفاوضات غير مباشرة أمريكية إيرانية تم الحديث فيها عن قرب التوصل لاتفاق، إلى درجة أن التوقيع الافتراضي على هذا الاتفاق كان يفترض أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة وفق بعض المصادر، لكن الأمور تتعقد حاليا بعض الشيء نتيجة الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما يمكن أن يتلوه من تبعات تصل حد تنفيذ إيران لقصف بالصواريخ نحو أهداف إسرائيلية خلال الساعات المقبلة، تنفيذا للتهديدات الإيرانية والمعادلة الإيرانية التي تتحدث إيران عن ترسيخها ورسختها بالفعل خلال هجمات الأسبوع الماضي.
4: نعم عبد القادر، إذن سنكون معك في متابعة كل التطورات من القدس عبد القادر عبد الحليم. أعود إليك مجددا ياسر مسعود ومن طهران. إذن إسرائيل تقول أنها تستعد للتهديد والتلويح الذي تحدث عنه نائب قائد مقر خاتم الأنبياء قبل قليل، وقال بأن هذه الضربة والغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمر دون رد. إذن الآن هل الحديث في إيران توقف بعد هذا التصريح عن الضربة المنتظرة لطهران الموجهة لإسرائيل؟
2: المنتظر الآن في طهران انتصار هو أن ينفذ الوعد الذي أطلقه مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء على بأن العدوان الإسرائيلي على الضاحية لن يبقى دون رد، وبالتالي هي محاولة للتأكيد على أن ما جاء خلال الأسبوع الماضي من تبادل الضربات وتحديدا استهداف الشمال الإسرائيلي واتسعت لاستهدافات أخرى في العمق الإسرائيلي، يبدو واضح بأن طهران تريد تكرار سيناريو استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل خاص، خاصة وهي تريد تثبيت قاعدة أو المعادلة على أن أي استهداف يجري للضاحية الجنوبية لبيروت سيتم الرد عليه إيرانيا. وقد حذرت طهران لأكثر من مرة حتى بعد عمليات تبادل الاستهدافات بين إسرائيل وإيران.
0: راديو الحرية من 97.10 الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وزير الخارجية عباس عراقجي بأن لبنان لابد أن يكون ضمن نقاط الاشتباك التي جرت في الأشهر الماضية والتي لا تزال، لابد أن يكون هناك انهاء للحرب في كل نقاط الاشتباك ومن بينها وبشكل خاص الملف اللبناني، وبالتالي لا يمكن كما يبدو سياسيا عسكريا أن تتنازل طهران عن ورقة لبنان في هذه المرحلة، والتي تريد فيها ربما خلال ساعات أن يكون هناك توقيع لمذكرة التفاهم كان يجري الحديث عنها، وبالتالي بعد توقيع مذكرة التفاهم سيكون هناك الحديث وستكون الاجتماعات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
2: وكان هناك أيضا ياسر حديث عن تحفظ داخل إيران من هذه المذكرة أو من هذا الاتفاق، ما الذي يتوفر لدينا من معلومات حول هذه الآراء في الداخل الإيراني فيما يتعلق بالرفض لأي اتفاق بأي شكل من الأشكال مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
1: في ظل توافر العديد من الزوايا الغامضة لا تزال حاضرة في هذه مذكرة التفاهم، على اعتبار كما تعلمين انتصار حتى الآن لا يوجد هناك نص نهائي، كل النصوص التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام الإيرانية اعتبرت هنا بأنها غير مؤكدة وغير نهائية وفيها اختلاف عما يجري الحديث عنه من مذكرة تفاهم أساسية سيتم التوقيع عليها. في ظل هذه التسريبات هناك أصوات عديدة خرجت سمعناها بالأمس وخلال الساعات الماضية، منها ما وصفت أن هناك عدم التساوي في المواقف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة وأنهم ينظرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تراجعت إلى المسار الدبلوماسي بعد أن فشلت في عدوانها العسكري، وبالتالي لابد أن يكون هناك بتقديراتهم تفوق في هذه مذكرة التفاهم لإيران أو لمسات واضحة لتحقيق منجز على الصعيد الدبلوماسي كما حدث في المسار العسكري كما يجري التأكيد عليه. يضاف إلى ذلك من النقاط التي توصف هنا بأنها غامضة وغير واضحة وهي تعتبر من الخطوط الحمر الإيرانية هي تلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، خاصة في ظل التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد بأن طهران لن تتسلم أي مبالغ في هذه المرحلة بالتزامن مع إعلان مذكرة التفاهم، وهذا يتنافى مع ما تم ما كان يجري الحديث عنه رسميا وما سمع هنا، وبالتالي كل موقف ينظر له هنا خاصة من قبل التيار المتشدد انتصار بأنه في حال لم يحسم النقاط والخطوط الحمر الإيرانية فأنه يعتبر هزيمة لإيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا ما لا يتم الرضا عنه بشكل كبير هنا.
2: شكرا لك ياسر مسعود، والآن نذهب إلى واشنطن ومن هناك محمد بالدين. إذن محمد، بعد هذه الحصيلة من المستجدات الميدانية والسياسية أيضا التي سبقت الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فيما يتعلق بالمراحل التي وصلت إليها مذكرة التفاهم والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، الإيران الأنظار الآن تتوجه إلى إيران ومن ثم الولايات المتحدة، يعني وبحسب يعني تسلسل الأحداث التي تتكرر هذا الأسبوع، أحداث الأسبوع الماضي، الآن ننتظر هذه الضربة من إيران ثم ننتظر الموقف الأمريكي وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما الذي يدور الآن من حديث في الأوساط السياسية الأمريكية؟
3: عمليا لا شيء، اليوم هو يوم عطلة الأسبوع وهنالك استعدادات في الواقع في البيت الأبيض لحفل كبير يتضمن تلك المباريات أو النزالات في الملاكمة التي تستضيفها الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، لكن الأعين ترقب بكل تأكيد هذا التصعيد المتصاعد في الساحة اللبنانية، ذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد خاض جولة ماراثونية من المكالمات والضغط، الإدارة الأمريكية فعلت ذلك لاحتواء التصعيد مرات متعددة منذ بدء الحديث عن مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مرتين على الأقل، آخرهما كانت قبل أسبوع من الآن، والفهم الواضح. وسؤال الذي يتردد اليوم على عناوين الصحف الأمريكية هو هل هنالك قصد بتخريب اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى اتفاق؟ نقلت CNN عن مصادر هي وCBS نيوز هذا الصباح أن وفدا قطريا وصل صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في محاولة حلحلة النقاط الباقية خاصة متعلقة بالصيغة النهائية لمسودة الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. تتناقل وسائل الإعلام تصريحات الإيرانية على أنه لا توجد صيغة نهائية بعد أو لا يوجد نص نهائي بعد تم الاتفاق عليه، لكن الوعد الأمريكي أو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه اليوم. النقطة التي أشير إليها قبل قليل وهي المتعلقة بالأموال، قال ترامب عبارة أو صيغة حمالة أوجه وقد تكون مخرجا بالنسبة للإدارة الأمريكية عندما قال لن يتم تبادل أموال الآن، لكن هذا لا يعني بضرورة الحال عدم إفراج الولايات المتحدة أو رفعها التجميد عن بعض الأصول الإيرانية خاصة المتعلقة بأموال النفط وبتجارة النفط الإيرانية، ذلك لعدة أسباب، منها جزء من ترتيبات هذا الاتفاق ومنها جزء آخر يتعلق بتخفيف الضغط حتى يكون أيضا ربما بمقدور إيران إعادة دفع الطاقة أو الصادرات عبر مضيق هرمز إلى المشترين حتى وإن لم يكونوا من المشترين المؤثرين المباشرين على السوق الأمريكية وإن كانت أسواق النفط عالمية مترابطة. نقطة أخرى تتعلق بالغبار النووي أو الكمية عالية التخصيب الموجودة بحوزة إيران، هنالك التقاط إيجابي في واشنطن لتلك التصريحات الإيرانية التي تقول بأن الجانب الإيراني سيبيع أو سيتلف تلك الكمية. ما تزال الولايات المتحدة حتى الآن لم توضح تلك النقطة تحديدا كيف ومتى ستكون هذه الآلية، لكن اختبار الآن بدل أن يكون فترة 60 يوما التي يفترض أنه في أثنائها سيتم الجلوس على طاولة التفاوض ومناقشة التفاصيل التقنية والفنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول الصيغة النهائية لاتفاق نووي شامل، يبدو أن التحدي الأكبر الآن هو أصلا الوصول إلى لحظة التوقيع التي لن تكون حضورية كما كان يتوقع ترامب في موقع أوروبي بنهاية هذا الأسبوع تحديدا اليوم، وإنما ستكون غالبا عن بعد لحاجة ترامب من أجل أن يغادر إلى مجموعة أو إلى قمة مجموعة السبع، وبالتالي لن يكون فانس قادرا على المغادرة والعودة قبل أن يغادر ترامب في اتجاه قمة السبع. على كل حال هنالك انتظار وترقب لأي موقف أمريكي خاصة مع هذا التصعيد المتزايد في الساحة اللبنانية. كانت ترامب قد وضع خطا أحمر حسب ما قالت المصادر فيما يتعلق بالعاصمة بيروت، وهو نفسه أشار إلى أكثر من مرة في الواقع لأن إسرائيل لن تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت أو لن تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت مستقبلا، آخر ذلك كان قبل أسبوع واحد فقط، والآن يبدو أن الأمور تعود إلى مربعها الأول من التصعيد.
2: شكرا لك محمد بالدين. وعلى وقع التصعيد يعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية معتبرين أنها لا تلبي أهداف الحرب على لبنان، ويتخوفون من اضطرارهم إلى تقديم تنازلات غير المرغوب فيها على الجبهة وفق صحيفة يديعوت أحرنوت.
4: اشتباكات وانذارات إخلاء وقصف يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، الوضع يزداد توترا في لبنان. للمرة الأولى الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية مجد الزون في قضاء مدينة صور، التقدم

0: ذلك مسيرات سقطت داخل إسرائيل. تزامناً مع التصعيد على الأرض، تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة جنوباً، بالإضافة إلى إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعشرات البلدات الجنوبية. يأتي تكثيف العمليات في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل الرافضة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب، لا سيما مع قرب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة والتي تشمل جبهة لبنان. مسؤولون لبنانيون بحسب وسائل إعلام محلية يفسرون هذا التصعيد بأنه مخطط إسرائيلي للتمدد من النبطية والبلدات المحيطة بها كتأكيد مباشر على رفضهم المذكرة. تقلق مذكرة التفاهم إسرائيل، فبحسب صحيفة يديعو تحرنوت يتخوف الإسرائيليون من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم تنازلات غير مرغوبة في لبنان. القلق والتحرك الإسرائيلي يأتيان بينما يتحضر لبنان للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة، ساعياً تحت ضغوط دولية عدة إلى دفع حزب الله للقبول بالمفاوضات ومخرجاتها.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعاً في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا. وقال شهود عيان إن القصف استهدف مواطنين داخل مستودع أسفل أحد المنازل، ونقلت سيارات الإسعاف والطوارئ الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية سلمت ردها على خريطة الطريق التي طرحها الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، متضمنا تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
2: قدمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالأمس ردها الإيجابي والمسؤول على المقترحات التي قدمها الوسطاء والمقاربات التي عرضت لتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
1: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، وقامت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، حيث التقوا بذويهم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية، وأكدت الوزارة في بيان الحاجة الملحة إلى تعزيز الإمدادات المخبرية وضمان توفر مخزون كاف من الدم ومشتقاته لاستمرار تقديم الخدمات الصحية. وأضافت أن مؤشرات عمل المختبرات وبنوك الدم تعكس حجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين خلال الحرب. التقى رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم في القدس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ. وقال رئيس الإقليم الانفصالي إن الزيارة تمثل ما أسماها مناسبة تاريخية خاصة.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وعم يحلم عم يحلم عم يحلم لوين وصلنا. شاهدنا جميعا امبارح كيف حلمه صار حقيقة. صبي صار شاب، صار شاب يافع عمره 18 سنة، اسمه أيوب وعدي، يقف في وسط الملعب بين أسود الأطلس في أول مباراة مونديالية له، يضبط الإيقاع، يتحكم في الكرة كما لو كان خبيراً، يحلل تحركات زملائه، يوزع ويمرر، يدافع ويقطع، كما أنه ربط نصفي الملعب ببعضهما دفاع بالهجوم، دوخ راقصي السامبا، وكل هذا بهدوء الكبار كأنه عم يلعب بالمونديال من مليون سنة، رغم أنه هيدي كانت أول مشاركاته. انتهت المباراة نعم، لكن تألق بعدي شغل الدنيا والناس والصحافة والمغاربة وأثار إعجاب الجميع، وبدأت الصحافة تكتب وترصد عن اللاعب الشاب. دقة تمريراته خلال المباراة وصلت إلى، تخيلوا الأرقام، 91% من أصل 66 تمريرة، 60 منها وصلت إلى وجهتها الصحيحة. وخذوا هالمفاجأة، التمريرات في الثلث الهجومي بلغت دقتها 100%. أرقام هالصبي رح تطلع تلوع هيك، 16 تمريرة كلها صحيحة وصلت إلى وجهتها الصحيحة، يعني الشاب عنده قياس في قدمه. استخلص الكرة 6 مرات، اعترض الكرة 5 مرات، فاز بـ9 صراعات ثنائية أرضية من أصل 13، يعني أرقام خرافية جعلت الكل عم يسأل مين يلي جاب هالمعجزة على الملعب. بعدي من مواليد عام 2007 بفرنسا لأسرة مغربية، تفوق دراسياً، وإلى جانب تفوق الدراسي التحق بأكاديمية نادي ليل الفرنسي، وهو يلعب الآن للفريق الأول للنادي. لكن تفوقه الدراسي مرتبط بقدراته الرياضية، فالبعض يسميه في فرنسا بالنابغة لارتباطه بمادة الرياضيات، ويبدو أن هي التي ساعدته على القدرة السريعة على تحليل تحركات خصمه وتوقعها داخل الملعب. برز أول مرة في يوم عيد ميلاده 17 في مباراة ليل الفرنسي أمام بطل أوروبا حينها ريال مدريد، فبدأت أعين الفرنسيين تتفتح على الموهبة المنتظرة في منتخب فرنسا. لكن بوعدي خيب أمل الفرنسيين وفضل اللعب باسم منتخب المغرب، أصوله يعني. الفرنسيون خاب أملهم في الفوز به للمنتخب، وبقية فرق أوروبا صارت عم بتتابع وتترقب. والآن بعد مباراة أمس تقول إذاعة ماركا الإسبانية إن على ريال مدريد الإسراع الآن لخطف بوعدي ليخلف توني كروس في وسط الملعب قبل أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. الصحف الرياضي المعروف رومان الفاريز أيضا شجع ريال مدريد على خطوة ضم بوعدي، وقال أيوب بوعدي قدم أداء لافتا جدا أمام البرازيل، يجب أن يكون ضمن اهتمامات ريال مدريد. الصحافة الفرنسية تقول إن ليل الفرنسي حدد سعرا مبدئيا لصفقة البيع يلي هي حددوها تقريبا ب70 مليون يورو، هيدول طبعا بالنسبة لبيزيس فراطة أو فكة على رأي المصريين. بالمناسبة منتخب المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة واجه البرازيل 4 مرات لم يهزم فيها، مباراتان للمنتخب الأول فاز المغرب في الأولى عام 2003، تعادل في 2 منهم أمس 2026، ومباراة لمنتخب المغرب تحت سن 20 فاز فيها على البرازيل في دوري المجموعات من كأس العالم للشباب، وأخرى ودية لمنتخب المغرب تحت 23 عاما فاز فيها عام 2023. يعني ثأر السامبا بيتقل عند أسود الأطلس. خلونا نشوف التعليقات على الأداء المغربي، ونحن كتير مبسوطين يعني من أدائهم. طبعا سامويل بيقول والله بعد مباراة المغرب والبرازيل رحت أبحث عن لقطات أكثر لأيوب وعدي معليل، والصراحة اللاعب منه طبيعي، عمره 18 سنة بس كأنه عم يلعب بيملك خبرات سنوات طويلة. اليوم سيطر على وسط الملعب أمام البرازيل، وبعد ما شفت لقطات معليل فهمت أنه الموضوع مش بس صفقة. حفظوا اسمه مزبوط، أيوب وعدي رح نسمع عنه كتير بالسنوات المقبلة. نقرأ أيضا لفهد الهريفي وهو لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب السعودي السابق، كتب أيوب وعدي رجح كفة المغرب وخلق الفرق والتفوق، رح يكون له شأن كبير بكرة القدم. علي كتب، دكتور علي، في إحدى اللقطات المتأخرة من المباراة كان أبو عدي يصفق لزميله تقديرا لتمريرة قبل أن تصله الكرة، استلم الكرة، استدار بسرعة، رفع رأسه مباشرة بحثا عن الحل الأمامي، ثم بدأ بالتقدم بها بثقة وكأنه لاعب يملك خبرة سنوات طويلة. أما خالد القحتاني فكتب كانت أول مباراة دولية في بطولة رسمية لأيوب وعدي 18 سنة، أداء مذهل، ثقة بالنفس توازي الإمكانيات، أيوب نتاج أكاديمية للنادي اللي بيلعب معه أساسي وعمره 17 سنة، الموسم الماضي فقط مثل فرنسا بيو 18 ويو 21، مشروع المغرب القادر على عكس طريق الهجرة مذهل هو. أما مأمون فبيقول رقبته تكاد تكون مثبتة على محمل دوار تلتف وكأنه عم بتدور 360 درجة، يرى الملعب كله بلحظات، لذلك نادرا ما تخطئ تمريراته لزملائه. قدرة بوعدي ليست بس بقدميه بل في عينيه ورأسه ورقبته، هو بيمسح الملعب باستمرار قبل ما توصل الطابة، وعندما تلامس قدميه يكون قد اتخذ قراره مسبقا، لهذا تبدو تمريراته أحيانا وكأن قراءة للمستقبل أكثر منا مجرد مهارة في التمرير.

منتخب بلدكم ما رح يوصل على كأس العالم إلا إذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 64. لا لا، حتى هيدا صعب يا عزيزي ويا عزيزتي. الاحتمال الوحيد هو أن تصل كل منتخبات العالم إلى المونديال. هل تبدو لك أنك سخيفة أو متعالية؟ طيب ماذا إذا كان منتخب بلدك يلي عم تسخر منه هو واحد من أعرق منتخبات العالم؟ ماذا لو كان القائل هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم صهرنا؟ تعال نحكي لك جياني أنفانتينو رئيس الفيفا، لماذا أثارت تصريحاته الغضب في إيطاليا والجزائر؟ والله عتبنا كبير على إيطاليا. ليه عشان طالعين برا يعني؟ البداية كانت بإيطاليا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري اللبناني جياني أنفانتينو، ما نسحب الجنسية خلص، أثار الجدل في الأوساط الرياضية الإيطالية بنكتة سخر فيها من فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة تواليا. أنفانتينو الشؤال قال ربما تتأهل إيطاليا إذا ارتفع عدد المنتخبات إلى 64 في المونديال المقبل، أو حتى إذا وصلنا إلى 208 منتخبات في المستقبل. المشكلة يا عزيزي أن السويسري كان يسخر من منتخب بحوزته 4 ألقاب، وبالتالي فهو عمليا من أهم منتخبات لعبة كرة القدم عبر تاريخها. الاتحاد الإيطالي للعبة اعتبر أن تصريحات أنفانتينو هفوة بالأسلوب جرحت مشاعر المجتمع الرياضي الإيطالي بأكمله طبعا، ففي النصر والهزيمة تعلم كرة القدم قيمة الاحترام. أما كايتانو أماتو عضو البرلمان كتب: تذكروا أنه لا يتحدث بوصفه مشجعا بل بوصفه رئيسا للفيفا، وهو منصب يتولاه بفضل دعم الاتحاد الإيطالي. رئيس فيفا تراجع قليلا فكتب: إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، ستعود قريبا، طبعا ستعود، وأتطلع من جديد إلى رؤيتهم أبطالا. يبدو كلاما جيدا دبلوماسيا. الأمور هدأت قليلا في إيطاليا. شو عمل أنفانتينو؟ فتح جبهة جديدة، بس هالمرة مع الجزائر. جياني أنفانتينو دعا خلال مؤتمر صحفي إلى منح عفو رئاسي للصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي يقضي عقوبة في الجزائر. أنفانتينو أعرب عن أمله في تمكينه من حضور كأس العالم 2026، وصفه بأنه الصحفي الرياضي الوحيد المسجون في العالم. معركة جديدة عم بيخوضها أنفانتينو. القضية بترجع لعام 2024، مايو 2024، حين أوقف الصحفي الفرنسي خلال إعداده تحقيقا صحفيا عن نادي شبيبة القبائل، قبل أن يدان لاحقا بالسجن 7 سنوات، وذلك بتهم دخول الجزائر بتأشيرة سياحية بدلا من تأشيرة مهنية، والإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات تضر بالمصلحة الوطنية. الغضب ممتد من الجزائر إلى إيطاليا. وأنت يا عزيزي، هل رأيك أن تصريحات أنفانتينو هي أنه مجرد مسحة، أم أنه منصبه يفرض عليه الحياد والاحترام تجاه جميع الاتحادات الوطنية؟ وهل دوره يقتضي الدفاع عن الصحفي الفرنسي، أم أنه هذا تدخل في الشؤون القضائية لدولة ذات سيادة؟ أسئلة كثيرة ممكن نلاقي لها أجوبة، بس خلونا نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت الناس. يبدو أن أحمد لم تعجبه انتقادات أنفانتينو فبادر بالهجوم على رئيس الاتحاد الدولي. كتب: يذكر أن بلد سويسرا ليس لديها أي بطولة إلا بطولات اللاعب روجر فيدر في التنس. أما أكرم بيقول: فقد سخر بدوره من المنتخب الإيطالي وكذب. كلكم صرتوا تشمطوا هلأ بالمنتخب الإيطالي. شوف، في شاكيرا ظهرت في كأس العالم في الآونة الأخيرة أكثر من إيطاليا. يا إلهي. أما دايلي فقد هاجم رئيس الاتحاد الدولي وكتب: يا أنفانتينو لم تكن يوما في صف الجزائر، كفى. أم محمد بتقول: لماذا لم يتكلم أنفانتينو عن الصحفيين الذين قتلوا في غزة؟ أم لم يكن منهم صحفي رياضي واحد؟ مصطفى بيقول: هذه البطولة العالمية أصبحت سياسية بدلا من أن تكون بطولة رياضية.

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
9: غانا تعترض على ما وصفه بالقرار التعسفي وغير العادل. غانا ترى أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية عن العدالة والتناسب. نعم يا عزيزي ويا عزيزتي، اللاعب لم يمنح التأشيرة لأنه متهم وليس لأنه مدان قضائيا. وحتى داخل الملعب هناك أزمات عطل فني تسببت في ارتباك بين مشاهدي التلفزيون خلال مباراة سويسرا وقطر، بعدما حجبت رسوم التسلل شبه الآلي عن شاشات البث التلفزيوني، وتشكك المشاهدون من احتمال وجود حالة تسلل على منتخب سويسرا قبل قيام حارس مرمى منتخب قطر محمود أبو ندى بخطأ تسبب في ضربة جزاء لسويسرا. فيفا أصدرت بيانا بسبب ركلة جزاء فيفا، أكد أن العطل الفني الذي حال دون ظهور الخطوط للمشاهدين لم يؤثر على قرار الحكم، فلم يكن هناك تسلل، وتقنية الفيديو المساعد الفار رصدت الخطوط الصحيحة. منتخب عربي آخر تعرض لأزمة أيضا. فيفا طلب إزالة النجوم السبع التي ترمز إلى بطولات مصر في كأس أفريقيا من قميص المنتخب، وقال الاتحاد المصري في بيانه إن المنتخب مستعد بالفعل، وأطقم الملابس الخاصة بمباريات كأس العالم جاهزة منذ فترة بالتعاون مع الشركة التي تقدم زي المنتخب. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شادي محمد سخرة من طلب الفيفا فكتب: طيب ما نحط 4 نجوم، هيك شاركنا نحن بكأس العالم 4 مرات. أحمد جمال بيقول: بدأ متشائما ربما لتمييز المنتخب المصري أكثر من البطولات القارية، وكتب: كده يا فيفا، ده احنا جايين لعندكم وضيوف ومش مطولين، لا هالمرة دي مطولين. أما ضياء فهيم فسخر من تكرار استبعاد البلدان المنظمة للمشاركين في البطولة، وكتب: طيب ما كده أمريكا وكندا ممكن يفوزوا بكأس العالم بسهولة، بيستبعدوا كل الفرق التانية واحد ورا التاني. مشاهدينا، في لفتة إنسانية جميلة أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شيمباوم عن تبرعها بتذكرتها الشخصية لحضور المباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين تبلغ من العمر 21 عاما. وبعيدا عن حفل الافتتاح والأجواء الرسمية، اختارت شيمباوم متابعة المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها أمام جنوب إفريقيا وسط الجماهير في أحد المراكز الرياضية. هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل، أظهر لحظة احتفالها بعفوية بفوز المكسيك بالمباراة وبتستاهل الفرح.

0: طبعا الأخبار الرياضية عنا كثيرة اليوم، والحديث أكثر عن كل ما سبق من تعادل المغرب والبرازيل إلى إنفانتينو، تصريحاته، غرفة الفار. بنستضيف معنا وحيد أبو سيوف الصحفي في موقع وينوين. أهلا وسهلا فيك. نحن خلص اعتبرناك هلا بدك خلوق اذا بدك تطلع، بدك تضلك معنا على طول.
1: بس الحاجه الممكن مش الحلوه انه كل مره تستضيفين الازمات، يعني مونديال الازمات احنا
0: ما هو مونديال الازمات فعلا. يعني بتخيل بعد بدنا نحكي عنه كتير بعد ما يخلص. خلينا نبلش هلا. اليوم انا بتواصل ثلاث اخبار حرفيا عم تحكي عن المونديال ويلي عم بيصير فيه. صح. وطبعا هو اليوم يعني الحدث الابرز خلينا نقول عالميا. هل تحول اليوم، خلينا نقول نحكي بالبدايه عن اسود الاطلس وهذه الدخلة يعني القوية، خلينا نقول، هل فينا نقول أنه اليوم منتخب المغرب فعليا عم بيشكل كابوس لفرق كبيرة تاريخها معروف؟
1: لا يمكن الحديث أنه كابوس، لكن الحدث الآن عن المنتخب المغربي ظهر بصورة جيدة، لأن التخوف الكبير المنتخب المغربي هو رابع العالم في النسخة السابقة، الخوف أنه ما حدث في 2022 هي طفرة فقط وقتية وبعدها ستزول. لكن الأمس شاهدنا منتخبا بإمكانه أن يترشح للمنافسة على اللقب، منتخب قوي يملك فرديات، يملك لعب جماعي جيد جدا، لعب منتخب البرازيل، وإن كان المنتخب البرازيل خلال السنوات الأخيرة غاب عليه النجم الأول، كل نسخة تدخلها
0: مغروا كتير يمكن
1: لم يكن رونالدو، لا تملك رونالديني ولا تملك بيبيتو ولا تملك روماريو، الآن هو عبارة عن نجوم، حتى تم الاستنتاج بلاعب مثل نيمار، لكن هذا لا يخص ما قدمه المنتخب المغربي اللي قدم مباراة صراحة رائعة جدا في الشوط الأول اللي كان فيها السيد.
0: واضح أنه اشتغلوا خلال الأربع سنوات جداً السابقة
1: جداً
0: يعني
1: جدا. ليش قلت أنه التخوف أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة هذه أنه ليس بثوب المركز الرابع في النسخة الماضية، لكن ما شاهدته لأنه التغييرات التي قام بها المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية، تخيلي فقط 17 لاعبين فقط من اللاعبين الموجودين في نسخة 2020 موجودين الآن، وأربع لاعبين شاركوا في أساسيين أمس كانوا موجودين فقط، يعني كل تشكيلة تغيرت، حتى المدرب رجراجي تم إقالته أو تم تنحيته من منصبه، وتم تعيين محمد وهبي مدرب أول تحدي بالنسبة لي. هذا التحدي سيشكل صعب جدا لأي مدرب، لكن
0: يعني نحن اليوم قدام منتخب يعني متوقع له المنافسة بقوة. طيب شو أكثر شيء برأيك زعج البرازيل، النتيجة أم الثقة المغربية؟ يعني كان المغاربة عم يلعبوا بطريقة واثقين من حالهم.
1: أعتقد ما أزعج الكثير البرازيليين هي الثقة الكبيرة للمنتخب المغربي، لأنه تسيد على المباراة، لا يمكن تسيد المباراة على حساب فريق يملك 5 كؤوس كعالم، من الصعب جدا.
0: لذا يا ويلي إذا وصلوا للسادس.
1: بالضبط، كانت صدمة بالنسبة لهم خاصة في الوسط. تخيلي أنشيلوتي أمس، من المرات القليلة أرى أن أنشيلوتي يخسر وسط ميدان أمام منتخب المغربي، فقد خسر وسط ميدان في الشوط الأول، ولو أنه تدارك ذلك في الشوط الثاني، لكن المنتخب المغربي تسيد اللقاء، كان بإمكانه أن يخرج بنتيجة إيجابية والفوز ليس التعادل.
0: هذا الربح يعني امبارح يعني عدوا هو صح تعادل، ولكن يعني قد ايه بيعطيهم ثقة، سميته ربح لأنه عم يعطي ثقة لفريق مثل فريق المغربي اليوم بهالمشاركة، يعني ليكمل بالمونديال بقوة أكبر، يعني هاي الدخلة القوية قد ايه بتعطي الفريق كله هالثقة هيدي.
1: لو قلنا أن المنتخب المغربي، لو فرض أن المنتخب المغربي حقق نتيجة سلبية مثلا، خسر في المباراة الافتتاحية، راح تكون موقفهم صعب جدا حتى أمام اسكتلندا، منتخب أقل ممكن من البرازيل، لكن راح يكون محطم قليلا، لكن الآن دفع معنوية كبيرة، أنت تعادلت أمام منتخب البرازيل وتسيت اللقاء كما قلت وتقدمت في النتيجة وتمتلك الأدوات. أمس شهدنا منتخبا يملك الأدوات ليفرض نفسه في البطولة.
0: لكن بنقول هلا للجمهور انطروا الفريق المغربي راح نشوف منه إن شاء الله
1: وسط
0: لعب كثير قوي.
1: أماني أنا شفت أمس، أنا ما أعرف مشجع ريال مدريد ولا برشلونة، لكن شاهدت أمس وسط ميدان بقيادة أبو عدي وكذلك العيناوي وأناحي،
0: واضح أنه نجم المستقبل
1: رهيب جدا. أنا واحد مثل أبو عدي 18 سنة يلعب في ليل، كامافينجا، تشواميني في ريال مدريد، كرة غير عادلة،
0: مرعبة كانت امبارح. طيب خلينا ننتقل هلأ لعند إنفانتينو، لأننا أكثر من موضوع نحكي عنه. إنفانتينو رئيس للفيفا، هل أصبح الشخصية الرئيسية بالبطولة وبتصير أنه يتحول لنجم، شوي عم يتدخل بدولة، شوي عم يعطي رأيه بمنتخب عريق، لك أنا خلص سملي بدني أنا شخصية عم يحكي عن منتخب الإيطالي، يعني أنه ليه عم يتدخل بالسياسة حتى، يعني أنه تدخله بموضوع الصحفي المسجون اليوم هذا تدخل بسيادة الدولة.
1: بالضبط، أعتقد ما حدث لإنفانتينو خلال الفترة الماضية أن تحطمت شخصيته قليلا، لأنه الآن نتحدث على رئيس منظمة عالمية في كرة القدم، يعني منظمة كبيرة تضم الاتحادات الدولية كثيرة، رغم ذلك حطمت شخصيته عن طريق ترامب، عندما رفض دخول بعض الحكم الصومالي ودخول بعض اللاعبين وكذلك التأشيرات بالنسبة للاعبين وكذلك الجمهور، تحطمت شخصيته وكان يبحث عن طوق نجاة، ليس طوق نجاة إنما يبحث صراعات لم تكن ليدخل فيها لو كانت لو كان الحدث لم تشهد مشاكل المرة الماضية. أنت تتحدث الآن عن المنتخب الإيطالي، إيطاليا 4 كأس عالم، 4 5 و4 كأس أمم
0: أوروبا، اللعب
1: يعني كثير من اللاعبين الثقال موجودين في إيطاليا، هل يعقل أن يستهزئ بالمنتخب الإيطالي بتلك الطريقة؟ منتخب إيطالي من 2020 فاز
0: لا يعقل
1: كأس اليورو، لا يعقل جدا
0: تحكي له مشجع إيطالي
1: لا يعقل أنه يتحدث بتلك الطريقة. أعتقد أنه لو تحدث على المنتخب الإيطالي أنه غيابه يؤثر على البطولة ممكن، لأنه الآن من يعرف إيطاليا، من يعرف قيمة الكرة الإيطالية يعرف جيدا غياب إيطاليا بالمستوى، غياب النشيد الإيطالي حتى بعيدا عن الكرة، النشيد الإيطالي داخل الملعب يعني
0: له طعم خاص،
1: كل يعني حدث بالنسبة لكرة القدم. أما في الجزائر، صحفي كريستوفر جليس الذي يعتبر دخل الجزائر مثل ما قلتم أنه دخل
0: بطريقة بفيزا سياحية مش بفيزا مهنية،
1: ودخل ليعمل ريبورتاج عن فريق ودخل في مواضيع حركات الماكل الإرهابية في الجزائر، والآن هذا الصحفي لم يدخل الجزائر للعمل الصحفي. هل يعقل إنفانتينو يتحدث الآن عن صحفي وفي غزة رقم قياسي في عدد اغتيال الصحفيين
0: زملائنا
1: يبادون يوميا؟ هل يعقل لم يتحدث عنه وذهب إلى كريستوف جليس؟ لماذا لم يتحدث عن الحكم الصومالي؟ حكم
0: عن ما يختص يعني بالمونتيال،
1: غريب جدا تماما. ذهب لصحفي موجود في الجزائر، والغريب في الأمر كان منذ أيام فقط في الجزائر كان ممكن أن يفتح قنوات دبلوماسية مع المسؤولين الجزائريين، جلس مع المسؤولين
0: مباشرة،
1: كان ممكن يفتح قنوات دبلوماسية، لكن أن تذهب إلى المؤتمر صحفي لأن الضغوطات تعرض لها بسبب الحكم الصومالي وبسبب توماس بارتي والعديد من اللاعبين، وحينها تجد تحاول أن تجد ملجأ أو منقذ لهذه الورطة التي وضعت نفسك فيها من خلال الجزائر، هذا ما أشعل الجدال بشكل كبير، لأنه هذا الصحفي لم يكن في مهام صحفي في الجزائر.
0: ليه نشعر أنه كل طريق بتودي لانتقاد الفيفا؟ وهل أنه عندي سؤال كمان عن موضوع الفار، خلينا نسألنا هالسؤالين مع بعض. الفار هو وجد ليحل المشاكل، بس واضح أنه عم يعمل جدل أكثر. طيب ما هو لما ليش عم تزيد النقاشات بعد مشاهدة الإعادة من الفار؟ هو مفروض أنه نوجد ليحل المشاكل هيدي.
1: بالضبط. هي حسب بيان الفيفا اليوم من
2: راديو الحرية 97.7 نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. زيون العربي ياسر مسعود، تحية للجميع. محمد، خرج ترامب وتحدث بأن هذا الهجوم ما كان ينبغي أن يكون ويمنع إسرائيل من مهاجمة أي مكان في لبنان. هذا تطور لافت ومختلف، دعنا في تفاصيله.
2: دعينا نقول بأنه يطالب أكثر من أنه يمنع، لأنه لو كان بيده أن يمنع إسرائيل من أن توجه ضربة كهذه في يوم كهذا لكان فعل ذلك مسبقا، ولكان الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي في نفس هذا اليوم من الأسبوع الماضي أدى إلى نتيجة عدم استهداف بيروت من جديد. ترامب يقول يوم مميز كهذا، وهو مميز من عدة زوايا بالنسبة له. أولا، الزاوية التي أوردها في منشوره قبل قليل على منصته تروث سوشيال بالقول إنه يقترب من الوصول إلى اتفاق جيد مع الجانب الإيراني، اتفاق سلام تاريخي تصفه الإدارة الأمريكية، وكان يصفه حتى وزير الحرب بيت هيكسيث قبل قليل على شبكة سي بي اس نيوز بالقول إنه اتفاق أتى أو تأتى من القوة، وبأنه سيكون له أثر عظيم على الولايات المتحدة. ترامب يقول ما كان يجب أن يحدث هذا الهجوم، خاصة وأنه أتى ردا على هجمات يفترض أنها لم تؤدي إلى أي أو لم يصب أي أحد بأذى نتيجة لها، غير ذي بال صغيرة كما قال، وكان يفترض أن لا يقع مثل هذا الهجوم. النقطة الأخرى تتعلق بانتظار أو ترقب الساعات القادمة. وفد قطري غادر إلى طهران، وهنالك ترقب كبير خاصة في الولايات المتحدة للجهود القطرية في محاولة تقريب وجهات النظر، خاصة وأنها الأسبوع الماضي، الأسبوع الذي انصرم للتو في بدايته، الحضور القطري في الوساطة وزيارة طهران كان له دور مهم في تقريب وجهات النظر وفي جعل الاتفاق يصبح وشيكا. اليوم هو يوم التوقيع، هذا ما يفهم حتى الآن، حتى من منشور ترامب اليوم هو يوم التوقيع. هذا اليوم يريد ترامب أن يخلده بطريقته الخاصة، وهو عيد ميلاده على كل حال 80، يريد أن يخلده بطريقته الخاصة داخليا من خلال عدة أنشطة، ولكن خارجيا بوضع نقطة مهمة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إشارة أخرى أنه لم يقل على إيران ألا ترد أو ألا تستهدف إسرائيل ردا على استهداف بيروت، لأنه احتوى التصعيد الماضي بعد أن قامت إيران بالرد على استهداف العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت. هو فقط قال على جميع الأطراف ألا يردوا، من جهة أخرى بمن في ذلك وسمى تحديدا حزب الله على الضربات أو الغارات التي قامت بها القوات الإسرائيلية هذا اليوم. فعمليا ترامب نشر منشورا أقرب إلى الناشط السياسي منه إلى من يتحرك فعليا. لا ندري بعد إذا كان قد أجرى اتصالات مع نتنياهو. كل ما نعرفه هو أن إسرائيل أبلغت السنتكوم القيادة الوسطى ونسقت معها مباشرة عندما كانت تهم بتنفيذ هذه الضربات.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. ونستكمل من القدس معك عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، يعني ما تحدث به ترامب سيكون له وقع في إسرائيل، هذا مؤكد، ولكن ربما من المبكر أن تصدر ردود أفعال. ضعنا في الصورة العامة.
3: صحيح، حتى اللحظة لا ردود أفعال في مستويات سياسية وأمنية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن كما أشار زميل في واشنطن أن المصادر الإسرائيلية تحدثت عن إحاطة إسرائيلية للقيادة الأمريكية الوسطى قبل تنفيذ الهجوم بدقائق، وهذا مختلف أيضا في تفصيله عن مرات سابقة. عادة ما كانت إحاطات من هذا النوع تأتي من مستوى سياسي، من رئيس الوزراء أو شخصيات أخرى في المستوى السياسي بصورة مباشرة مباشرة للإدارة الأمريكية. هذه المرة الإحاطة جاءت من مستوى أمني إلى نظرائهم في الجانب الأمريكي من ذات المستويات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ عمليات في المنطقة بما في ذلك في إيران. لكن من الواضح أن إسرائيل تسعى بقوة لتثبيت هذه المعادلة على الأرض، واختارت اليوم الذي علما أن هجمات حزب الله بالمناسبة العابرة للحدود وفق البيانات الإسرائيلية هي منذ يومين، أول أمس كان تحدث الجيش الإسرائيلي عن أولى هذه الهجمات حين صرح بانفجار مسيرة قرب الشريط الحدودي، أمس كذلك تحدث عن شيء مشابه عن اعتراض مسيرة قرب الشريط الحدودي عقب اجتيازها الحدود، واليوم كذلك قرر الرد رغم أن الهجمات كانت بدأت قبل يومين، لكنه قرر الرد في اليوم الذي تحدثت فيه المصادر المختلفة عن أن موعد توقيع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم كان الأقرب. بطبيعة الحال كان على بعد ساعات وفق بعض المصادر، ولو أن الجانب الإيراني لم يؤكد ذلك بصورة رسمية، إسرائيل اختارت أن تعيد تثبيت هذه المعادلة، وهي أن أي قصف في إسرائيل يجابه بقصف في الضاحية حتى لو كان هذا القصف يبعد عشرات الأمتار فقط عن الشريط الحدودي، وحتى لو كان كما أشار ترامب في تغريدته لم يحدث أضرارا أو لم يقتل أحدا ولم يتسبب بإصابة أحد سيتسبب بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشير أيضا ديما أنه في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي يتحدث عن انفجار عدة أهداف جوية مشبوهة، وهو المصطلح الذي يستخدمه بالعادة للإشارة إلى المسيرات في الجانب الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي مجددا دون تسجيل إصابات. وفور أن صدر هذا البيان بدأت أوساط إعلامية تحرض مجددا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت عملا بذات المعادلة التي عملت بها إسرائيل خلال الساعات الماضية.
1: يعني دوت صفارات إنذار وحديث الآن يعني حول هذا الأمر. طيب برغم بأنه كما بدأنا الحديث عبد القادر بأنه من المبكر التحصل على رد فعل رسمي أو أمني حيال ما قاله ترامب، ولكن في سياق ما قاله قال بأنه خاتما القول بأنه هذا يوم قد يؤسس لسلام فلا تفسدوه، كأنه واضع إسرائيل وإيران في كفة واحدة. هذا نقاش يدور في إسرائيل التي دخلت الحرب مع الولايات المتحدة لكنها لا تجلس الآن على أي طاولة.
3: صحيح، في جزئية إفساد الاتفاق تحديدا بدا تماما وكأنه وضع إيران وإسرائيل في ذات الكفة، لا يخفى على أحد ديما ولا على المصادر الإسرائيلية وما تتحدث به المصادر السياسية وعلى مستويات أمنية أن أي اتفاق حتى لو كان الاتفاق يلبي بعكس هذا الاتفاق لو كان بنسخه حتى السابقة التي لم يقدم فيها الجانب الأمريكي بعض التنازلات، حتى في تلك النسخ كانت إسرائيل تعترض على مجرد التوجه إلى مبدأ اتفاق أو مذكرة تفاهم عبر مصادر في المنظومة الأمنية، تتحدث دوما عن أن الملفات الإسرائيلية غير مدرجة، موضوع الصواريخ البالستية غير مدرج، موضوع دعم من تصفهم بوكلاء إيران في المنطقة ليس مدرجا، وحتى الطموحات النووية التي تريدها إسرائيل في الاتفاق هي كذلك غير ملباة في نسخته الحالية على الأقل. وبالتالي النظرة الإسرائيلية إلى المسار التفاوضي كانت نظرة استنزاف للوقت لا أكثر، وأن هذا المسار سينفجر في نهاية المطاف و سنعود للعمليات العسكرية، كانت هكذا تتحدث كافة التقديرات الإسرائيلية. بالتالي ليس مستبعدا أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أبدا إلى إفساد هذا الاتفاق بطرق مختلفة حتى لو كان ذلك بتحد للإدارة الأمريكية. نحن أيضا على أعقاب حملة انتخابية يواجه فيها نتنياهو تحديات كبيرة وانتقادات كبيرة، منها ما هو مرتبط بارتباط إسرائيل إلى هذه الدرجة بالجانب الأمريكي، ولو أن ربما بعض هذه الانتقادات تراجعت في أعقاب قصف الضاحية الجنوبية الأحد الماضي، واليوم كانت موجة من الانتقادات طيلة اليومين الماضيين منذ أعلن الجيش عن انفجار مسيرات في الجانب الإسرائيلي من الحدود قد عادت إلى الواجهة لتتوقف قليلا بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وترقب حاليا إسرائيلي للخطوة الإيرانية المقبلة، مع توقع أن السيناريو المرجح وفق الجيش الإسرائيلي هو الاستعداد لإطلاق صواريخ إيرانية نحو أهداف إسرائيل.
1: نحاول أن نستكشف الآن الخطوة الإيرانية. الإنسانية المقبلة. أشكرك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ونستكشف كما تحدثنا الخطوة الإيرانية أو الموقف الإيراني من طهران مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، نائب رئيس مقر خاتم الأنبياء تحدث بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية لن يبقى دون رد. قلب ياف أيضا تحدث عن هذا الأمر، ولكن هل صدر أي شيء بعد حديث ترامب وطلب يعني بما مفاده أنه هجوم ما كان ينبغي أن يحدث، وأيضا يجب إسرائيل أن توقف هجماتها على كل لبنان؟
4: ديما، فيما يتعلق بالملف اللبناني، التصريحان الرئيسيان السياسي ونظيره العسكري كما ذكرتهما حتى الآن الوحيدان اللذين صدرا في إيران خلال هذه الساعات. ما سبقها كانت هناك مصادر تتحدث، الآن نقلتها بطبيعة الحال وكالة أنباء فارس عن مصادر نقلت لها من الوفد الإيراني المفاوض بأن هناك فريق قطري في طهران ويجري من خلاله نقل التعديلات الإيرانية على مذكرة التفاهم إلى الجانب الأمريكي. وفي ذات الوقت يؤكد هذا المصدر من أن طهران لا يمكن أن تلتزم بتوقيتات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يعلن عنها، وبالتالي تريد أن يكون هناك تحديد كما يبدو من الوسيط الباكستاني. هذا في المساحة النووية، وهذا قبل في مساحة مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، وهذا أيضا يسبق العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وتحديدا على الضاحية. وما يجري التأكيد عليه الآن، تتحدث بعض المصادر وفي مساحة التحليل من أن الرد الإيراني هو قادم، وربما هو السيناريو الذي يوضع الآن في أولوية الموقف الإيراني على صعيد سياسي وكذلك على صعيد عسكري، على اعتبار أن ما جرى التأكيد عليه قبل قليل من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن قرار الحرب والتفاوض والتوصل إلى أي نتائج في المسار الدبلوماسي أو العسكري هو خاضع لقرار من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وعلى كافة التيارات الالتزام.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
1: المدن، فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غولف تايمز، وأيضا من كولورادو ينضم إلينا إيلي بريمر مخطط الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، أيضا من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن حيفا رامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48. والتحية لجميع ضيوفنا. سأبدأ معك إيلي بريمر، يعني قبل أن نبدأ هذه الساعة ما كان ترامب قد تحدث، كنت سأبدأ الحديث وأبدأ النقاش ما بين إسرائيل وما بين لبنان، ولكن الآن قطعا سنبدأ من ما تحدث به ترامب وما يظهر بأنه فجوة ما بين واشنطن وتل أبيب. هل هي كذلك؟
7: مساء الخير وشكرا لاستضافتي.
8: ثمة اختلافات في الأهداف حكما بين الرئيس ترامب والولايات المتحدة وما تريده إسرائيل. إن إسرائيل تتعامل مع حزب الله على جبهة شمالية، في حين أن الولايات المتحدة بالنسبة إليها التهديد الإيراني يتعلق بالسلاح النووي والصواريخ البالستية. لذلك نرى أن الرئيس ترامب ينظر إلى أهداف خاصة جدا للولايات المتحدة في حين يريد دعم الأهداف الإسرائيلية، ولكن الرئيس ترامب يواجه ضغطا كبيرا في الولايات المتحدة لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الوقود لإنهاء النزاع بطريقة تكون ثمة نصر في أهداف الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز وعدم حصول إيران على سلاح نووي. لذلك أعتقد أن ثمة اختلاف بين أولويات إسرائيل والولايات المتحدة، ولا أعتقد أن هذه مشكلة طويلة الأمد وهي مشكلة تكتيكية وليست استراتيجية.
1: تكتيكية ولكن قد تفسد اتفاق استراتيجي لبريمير. ففعلا كم هو الاختلاف يعني تكتيكي كما تصفه؟
8: لا أرى أن ذلك يحول دون اتفاق مع إيران، ربما يؤجله، لأن المسائل الأساسية مع إيران التي كان من الصعب جدا حلها تتعلق بماذا سوف يقومون به في البرنامج النووي، وهل سوف يبقون مضيق هرمز رهينة. لذلك دعم إيران لحزب الله في جنوب لبنان هي مسألة بالغة الأهمية للرئيس ترامب، ولكنها ليست المسألة المحورية لإنهاء النزاع من الجانب الأمريكي. لذلك أرى أنه قد يشكل مشكلة تأخيرا، ولكن يبدو أن إيران تتوجه نحو صياغة اتفاق مع الولايات المتحدة والعكس صحيح. لذلك أرى أنه تأجيل ربما، ولكن ليس إنهاء للاتفاق.
1: أذهب إلى حيفا ومعك رامي منصور. عندما شنت إسرائيل غارتين على الضاحية الجنوبية صدر بيان مشترك ما بين نتنياهو وكاتس يقولون بأن هذا رد على هجوم من حزب الله، ولكن التحليلات ذهبت باتجاه آخر بأن هذه أساسا ليست رسالة لحزب الله أو تخص لبنان، هذه رسالة من بنيامين نتنياهو إلى ترامب. فالآن مع رد ترامب كيف ستكون الصورة إسرائيليا؟
9: أولا مساء الخير. يعني نتنياهو يحاول أن يدعي بأنه يثبت معادلة الضاحية الجنوبية مقابل المستوطنات الشمالية، المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، ويحاول يعني ادعى اليوم في البيان أن استهداف الضاحية كان ردا على استهداف المستوطنات الشمالية الحدودية. هذا هو ادعاءه، ولكن هناك عامل يعني يجب الأخذ بالاعتبار عاملين أساسيين عند الحديث عن نتنياهو وسياسات الحكومة الإسرائيلية. أولاً الأزمة الشخصية التي واجهها نتنياهو بعدما صرح بأن بعد 7 أكتوبر بأنه سوف يغير وجه الشرق الأوسط، وبالتالي الشرق الأوسط يتغير في اتجاه آخر وتتجه الولايات المتحدة إلى اتفاق أو مذكرة اتفاق مع إيران هو يعتبرها أسوأ من الاتفاق السابق الذي دفع لإلغائه في العام 2018، حتى ترامب على إلغائه بالعام 2018. الآن ترامب يعود مع مذكرة اتفاق تتجاهل الشروط الإسرائيلية بما يخص تدمير البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، هذا أولا. وهذا ينعكس هذه الانتكاسة الإقليمية لنتنياهو، تنعكس على الأجواء الانتخابية والسياسية لنتنياهو واحتمال خسارة الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني. هذا على المستوى الأول. المستوى الثاني هو يريد أن يقول لترامب وللإيرانيين بأن إسرائيل هذا التفاهم الأمريكي الإيراني بشأن لبنان لا يلزم إسرائيل، وأن إسرائيل سوف تحافظ على حرية العمل أو التحرك العسكري في لبنان بغض النظر عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بأنه خارج هذا الاتفاق، بأن الاعتبارات الإسرائيلية غير ملزمة بهذا الاتفاق. هو يحاول فرض ذلك وتعطيل الاتفاق والتخريب على الاتفاق، ولكن نحن نعرف أن هذه الحرب على لبنان هي جاءت في سياق حرب أكبر دفع إليها نتنياهو ترامب، وهي الحرب مع إيران. لذلك هذه الحرب يجب أن تكون محكومة بنظرة ترامب والإيرانيين، محكومة بالتفاهم الأمريكي الإيراني، وهو ما يبث يعني نتنياهو برسالة لترامب بأنه لن يلتزم بهذا الاتفاق، وأن الساحة اللبنانية هي منفصلة أو المسار اللبناني هو منفصل بشكل تام عن المسار الإيراني الأمريكي. لذلك يعني يجب أخذ بعين الاعتبار الأزمة الشخصية لنتنياهو على المستوى الإقليمي الاستراتيجي الذي ينعكس داخليا على المستوى الانتخابي، وأيضا رفض الالتزام بأي تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، حتى ربما في عمليات ضد إيران مستقبلا أو عمليات سرية ضد إيران، وأيضا لا يريد أن يلتزم بأي من هذه التفاهمات.
1: سنبحث في المساحة التي يستطيع نتنياهو القيام بهذا الأمر خلال نقاشنا. أذهب إلى طهران الآن معك سيد محمد مهدي شريعة مدار. عندما تحدث قليباف قبل قليل توجه إلى الإدارة الأمريكية قائلا لقد عفى الزمن عن لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء بعد الغارتين الإسرائيليتين. كان هناك افتراض إيراني بأن هذا بالتنسيق الوثيق ما بين واشنطن وتل أبيب، ولكن يتبين من تصريحات ترامب أنه لم يكن كذلك. هل هذا يغير من موقف طهران شيء؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف وللمشاهدين. يعني أنا أتصور أنه أذهب أبعد مما قاله الرئيس قاليباف حول أن الإدارة الأمريكية تفتقد للإرادة أو للقدرة على كبح جماح الكيان الصهيوني. الإدارة الأمريكية هي متورطة، هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني، ولا يمكن لأحد أن يصدق أن الإدارة الأمريكية ليس بإمكانها أن تردع الكيان الإسرائيلي من ذلك. هنا بعض النقاط لا بد الإشارة إليها. أولا، اليوم لم يكن هو اليوم الذي يتم التوقيع فيه، هذا ادعاء من قبل ترامب. إيران نفت ذلك وقالت أنه لن يتم التوقيع قبل الاتفاق على كل البنود، ومنها ما يتعلق بالمنطقة وليس لبنان. إيران تقول أن أي عملية سلام ووقف إطلاق النار يجب أن تشمل كل المنطقة، وهذا يرتكب إلى مبدأ قانون دولي. طيب. واضح، وهو أنه لا يمكن استتباب السلام إذا كان جزء من المنطقة.
1: هذه نقاط مهمة سيد شريعة مدار، لا أريدها أن تضيع الآن، سنفصل لها وقتا، ولكن بما أن هناك استنفار إسرائيلي تحسبا لرد إيراني، وهذا ما تحدث به نائب قائد مقر خاتم الأنبياء أيضا بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية لن يمر دون رد، مع ما تحدث به دونالد ترامب ومع أخذ الاعتبار بأن هذا الوقت دقيق لإنجاز اتفاق والتوقيع على مذكرة تفاهم تنظم المرحلة القادمة وصولا إلى اتفاق دائم، فهنا هل طهران بتوقعاتك تتريث ولا ترد أم ماذا؟
10: أولا، ترامب إذا كان هذا هو موقفه كان عليه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بذلك. يعني لا يمكن فقط عبر إطلاق التصريحات والتغريدات الوصول إلى اتفاق، هذه النقطة الأولى. بالمناسبة يوم أمس تغريدة ترامب كان فيها الكثير أو بعض النقاط التي كانت تتخالف أو لا تتفق مع بنود الاتفاق، هذا أولا. ثانيا، إيران أعلنت دائما ومنذ بداية المفاوضات أن أي خرق لما يتم الاتفاق عليه أو أي هجوم جديد في هذه عدوان جديد في هذه المنطقة يعني العودة إلى الوراء إلى ما قبل الاتفاق. لذلك وأثبتت ذلك، يعني طبعا ليس من المتوقع أن في كل يوم تقوم إيران برد على ما يتم في هذه المنطقة، لكن تختار الوقت المناسب. لذلك العودة إلى العدوان الإسرائيلي على المنطقة كلها وليس لبنان فقط، نحن نتحدث عن لبنان لأن لبنان هو فعلا يتعرض لهذا العدوان، وإلا هذا العدوان إن حصل في مكان آخر الموقف وذاته. أي خرق لما يتم الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية وهذا ما وافقت عليه الإدارة الأمريكية أو أي عدوان جديد يعني العودة إلى الوراء إلى ما قبل الاتفاق إلى ظروف المواجهة. نعم. وهذا من حق إيران أن تقوم به، الإدارة الأمريكية هي المسؤولة عن تطبيق بنود الاتفاق.
1: منير ربيع، هل لبنان اليوم هو ساحة الاعتراض الإسرائيلي؟

0: تنفيذ ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت كمحاولة لنوع من تخريب هذا الاتفاق أو إسقاط المعادلة. إيران لم تكن موافقة على التوقيع اليوم. الآن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يرد على من يتهمه بالخيانة، وهذا يشير إلى وجود نوع من وجهات النظر المختلفة داخل إيران. داخل الإدارة الأمريكية هناك وجهات نظر أيضا مختلفة، بينما نتنياهو هو الذي يمتلك الرؤية ويحاول أن يتلاعب بترامب، كما أن الإيرانيين يلاعبون ترامب. هذا يجعل لبنان إلى ساحة اقتتال أو ساحة عسكرية أو ميدان عسكري لتفاوض سياسي أو عسكري أمريكي إيراني. لذلك لبنان هو الذي يدفع الثمن اليوم. لابد من انتظار ما ستفعله إيران، ولكن أعتقد أنني التقطت إشارة من الدكتور شريعة مدار بأنه ليس بالضرورة أن ترد إيران على كل ضربة، هي تختار أو بالتوقيت نفسه هي التي تختار التوقيت. أرجو أن يصحح هذه المسألة، وذلك سيكون مرتبطا أيضا بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي وإمكانية الوصول إلى اتفاق. عمليا ترامب خرج بهذه التغريدة، هي عمليا لن تكون بنتيجة فعلية، هو لن يتمكن من إجبار نتنياهو على وقف مسار العمليات العسكرية. قد يضغط عليه مجددا لعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن في المقابل العمليات العسكرية في الجنوب نتنياهو يصر عليها، حتى وإن رضخ لضغط ترامب بشكل أو بآخر مرحليا لتمرير الاتفاق، بعدها يعتبر نتنياهو أن إيران ذهبت ووقعت الاتفاق لن تنسحب منه إذا ما أعاد إلى التصعيد التدريجي للعمليات العسكرية. ترامب يريد وقف الحرب لحسابات انتخابية، نتنياهو يريد استمرار الحرب لحسابات أيضا انتخابية. ما بينهما تضيع المنطقة أو ندخل في مثل هذا الصراع المتفجر الذي لا يبدو أن نهايته ستكون قريبة أو واضحة، بغض النظر إذا ما انخفض منسوب التوتر.
1: دعنا نترك الاحتمالات لبقية النقاش حول مآلات الأمور. أستاذ فيصل، أنا تركتك لآخر الجولة الأولى من الأسئلة، لأنه حاليا الوفد القطري في طهران في زيارة كانت هي الثالثة على ما أعتقد خلال أو الرابعة خلال أقل من أسبوع، وكان الهدف بأنه توضيح بعض النقاط للجانب الإيراني، وضع لمسات أخيرة، وربما كنا سنستيقظ على مذكرة تفاهم موقعة. الآن مع الضربة الإسرائيلية للضاحية وكيف تطورت الأمور، هل تتغير مهمة الوفد القطري لمنع انهيار الاتفاق؟
2: أنا أتفق مع ضيفك أستاذ منير في موضوع يعني النهج الإسرائيلي، أو خلينا نقول النهج الضال الإسرائيلي في كل ما قربت أو اشتغلوا مجموعة على اتفاقية يعلن نتنياهو يعني تدميرها أو خلق مثلا مأساة أو قتل ناس. يعني
3: راديو الحرية
4: من مستقيم 17
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: قم به لإفساد هذا المسار الدبلوماسي. فمن يوم مميز إلى يوم سيء لترامب، ألا ترى ذلك؟
6: أعتقد أن هذه مشكلة على طريق الحل النهائي الذي يحاولون أن يصلوا إليه الآن. والولايات المتحدة وإيران جمعتهما علاقة معقدة جدا ل47 عاما، وإيران جمعتها علاقة معقدة مع جيرانها في الخليج لفترة معتبرة من الوقت، لذلك قد يستمر ذلك يومين أو أسبوع. و في الصورة الأعم نعرف أن إيران تعمل بهذه الطريقة، ومن الصعب على الولايات المتحدة تفاوض مع إيران حيث أنها تؤجل، تغير القواعد وتعمل على الصعوبة في إنفاذ أي اتفاق. لذلك الأمر يتعلق في ما يجري، وحقيقة أن إيران لا تريد أن تعطي الرئيس ترامب فوزا.
5: سأقاطع لأنه أولا ليس هذا ما سألت عنه، سألت عن إسرائيل، عن حليف دونالد ترامب بنيامين نتنياهو، والذي يعني قيل بأنه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي حرب نتنياهو أساسا. الآن يتحدث الرئيس الأمريكي عن اتفاق يصفه بالجيد الممتاز، ويتحدث عن قرب التوقيع على مذكرة التفاهم التي تؤسس له، ويتصرف نتنياهو كأنه غير ملتزم بأجندته الخاصة، غير مهتم بالأولويات الأمريكية، وإن كان هناك فارق بين الأولويات الأمريكية والإسرائيلية. حدثني عن مشكلة ترامب وقدرته على التأثير على حليفه نتنياهو.
6: أعتقد أنه من غير الواضح كم لديه تأثير أي ترامب على نتنياهو. من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجمعهما علاقة تاريخية قوية، ولكن نتنياهو شخص نافذ وقوي جدا في بلده، ولكن أيضا
5: أقوى من الرئيس الأمريكي إلي بريمر.
6: كلا، ليس أقوى من الرئيس الأمريكي، ولكن لديه تأثير في الولايات المتحدة. لذلك أعتقد أن نتنياهو هو فاعل سياسي متقدم ومخضرم جدا، ولا يقوم فقط بما يريده ترامب بل لمصالح إسرائيل، كما يحرص ترامب على مصالح الولايات المتحدة، وهما ليس مصطفين تماما في الخط نفسه. ونتنياهو يستعمل ورقة أن لديه دعم شعبي كبير بين الكثيرين من الولايات المتحدة، كما أنه مشاكل محلية، يواجه مشاكل محلية في إسرائيل، فإنه إذا ما سعى إلى مصالح الولايات المتحدة يواجه مشاكل في إسرائيل. لذلك هذا جزء من المشكلة في العملية، أن الولايات المتحدة تحرص على مصالحها وإسرائيل على مصالحها الخاصة، والرئيس ترامب يواجه مشاكل عصيبة في جعل حليفة الولايات المتحدة أي إسرائيل أن تجعل مصالحها تابعة للولايات المتحدة. ولا أعتقد أن ذلك سوف يحصل تماما، بل إسرائيل سوف تسعى إلى مصالحها الخاصة وسوف يعقد ذلك العملية، ولكن لن يفرطها.
5: طيب، رامي منصور يعني التوصيف من إلي بريمر بأنه ترامب الرئيس الأمريكي هو قوي، ولكن أيضا بنيامين نتنياهو قوي ونافذ ولديه يعني مساحة واسعة. وأنت كنت تتحدث عن أجندة بنيامين نتنياهو الشخصية حيال الانتخابات، كيف أن هذه مذكرة التفاهم إن تمت لن تخرج له الشرق الأوسط الجديد الذي يريده بنيامين نتنياهو. هنا ما مساحة وهوامش بنيامين نتنياهو لي يعني يغير المشهد كما يريده؟
3: أنا بتقدير أن الضربات في لبنان في الضاحية الجنوبية ليس بمقدورة تغيير المشهد، هي ضربات محدودة الأثر حتى لو كان هناك رد إيراني، ونحن نعلم وفي إسرائيل يعلمون والكل يعلم بأن الرد الإيراني سيكون محدودا، لأن أولويات إيران هي الآن فك الحصار عنها و الحصول على الأموال المجمدة، وهذه نقطة نتنياهو يريد أن يعطلها. ولكن كل الأحوال نتنياهو يريد أيضا من خلال استهداف الضاحية أن يبث للرأي العام الإسرائيلي أساسا بأنه ليس دمية بيد ترامب، لأن هناك انتقادات سواء من اليسار واليمين في إسرائيل بأن نتنياهو حول إسرائيل إلى دولة تابعة في ظل الحكم إدارة ترامب، وأن قرار الحرب والسلم بات يؤخذ ليس في الكابينيت الإسرائيلي وإنما من على طاولة ترامب. لذلك إحدى يعني مشاكسات بين هلالين، مشاكسات نتنياهو في المنطقة هي محاولة بث ذلك هذه الرسالة للمجتمع الإسرائيلي، وهو مجتمع رأي عام حربجي عسكري بأنه ليس تابعا لترامب وإن يتخذ قراره باستقلالية تامة عن ترامب. وهناك يعني انتقادات لنتنياهو من الائتلاف والمعارضة بهذا الشأن بأنه أصبح تابعا لترامب، لذلك هو يحاول أن يبدو متميزا أو يخلط تمايزا عن الرئيس الأمريكي ترامب. ولكن بكل الأحوال بالنسبة لنتنياهو الأخبار سيئة جدا، بخصوص الحديث عن إمكانية التوصل أو قرب التوصل لتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وخصوصا الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، لأنه نتنياهو يعتقد أن ذلك سوف يوفر الأكسجين للنظام الإيراني بعد الحرب بتقديم أموال هائلة بالمليارات سوف تعزز النظام بعد الحرب بدل فرض العقوبات العسكرية عليه. وهذا بالنسبة لنتنياهو سوف يعني عكس هدف الحرب، بأن النظام الإيراني سوف يستغل هذه الأموال لترميم صورته أمام الشعب الإيراني. لذلك نتنياهو بمأزق هذه ما يفعله في الضاحية الجنوبية يبقى حدثا محدودا، لا أعتقد بأنه سوف يغير من المسار الذي تتجه إليه المنطقة، وهو الوحيد في العالم وفي المنطقة الذي يريد أن يفجر المنطقة وأن يصعد المنطقة ويدخلها في معارك وحروب جديدة خلافا لرغبة الإدارة الأمريكية وحتى الدول العربية. يعني قرارات نتنياهو بالتصعيد بات يدفع ثمنها حلفاء ترامب العرب سواء بالخليج أو غير الخليج، يدفع بهجمات صاروخية إيرانية نعم. على هذه الدول. لذلك هو بالنسبة إليه كل يعني كل الخيارات سيئة، لذلك هو يذهب دعينا نسميها إلى التصعيد أو المشاكسة في الضاحية الجنوبية لمواجهة مأزق إقليمي وداخلي أيضا. يجب أن نركز على موضوع المأزق الداخلي لأنه يبدو مساره العسكري بات محدودا، أن حدود القوة العسكرية في الحرب الإيرانية الأخيرة أثبتت أنها يعني لا أن القوة العسكرية حدا بمقدور إسرائيل استخدامه، بالنهاية هي لا تخرج مسارا سياسيا يوفر لإسرائيل ما أرادت تحقيقه بالحرب. لذلك نتنياهو هو يهرب إلى هذه المسارات في محاولة للتأثير أو تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن هذه كلها يعني ليست ذات أبعاد استراتيجية على الإطلاق بتقديري.
5: شكرا جزيلا رامي، أسست لي بشكل مفصل لسؤالي التالي لضيفنا من طهران محمد مهدي شريعة مدار. يعني نتنياهو لا يريد الاتفاق، نتنياهو يريد تخريبه، يريد أن يعود إلى أجندته، وأجندته هي حروب في المنطقة أو الفوضى، هذه علاماتها. ما الذي تستطيع طهران فعله لإتمام هذا الاتفاق، للتوصل إلى نقطة لتوقيع الاتفاق لتمنع عن إسرائيل ما تريده هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف تنعكس تعقيدات المشهد الداخلي الإيراني على المضي قدما باتجاه توقيع مذكرة التفاهم. تابعنا المظاهرات، تابعنا ما هتف به من قبل المتظاهرين سواء على قلبياف أو عباس عراقجي.
4: نعم، أولا إيران كانت دائما تريد أن تتوصل إلى خلال كل هذه الفترة تتوصل إلى اتفاق، لكن بشروطها وليس بالإملاءات والضغوط الأمريكية، واستطاعت أن تفرض على الإدارة الأمريكية كل شروطها، وهذا أصبح أمرا معلوما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الدوائر الإيرانية لا يوجد هناك متشددين وغير متشددين، كل المسؤولين الإيرانيين على مختلف المستويات موقفهم واضح. القرار النهائي يتخذ من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي والقيادة. لذلك نعم، الشارع هو في حالة غليان، قد يحصل نموذج مما طبعا هذا النموذج الذي تفضلت به مظاهرة من مئات المظاهرات التي تحصل في طهران. ربما يكون هناك شعار يطلق ضد هذا أو ذاك، لكن هذا لا يعني
5: أن هذا هو نظر الشارع الإيراني. النقطة الثانية كان بأنه بما
4: لا اسمحي لي اسمحي لي أن أكمل
5: اسمحي
4: لي أن أكمل
5: فقط
4: اسمحي لي أن أكمل اسمحي لي أن أكمل لا لا لا اسمحي لي أن أكمل لأنك دائما تقاطعين.
5: لا لا والله ما حقاطع.
4: اسمحي لي أن أكمل، لن أرد على سؤال جديد، لن أرد على سؤال جديد. اسمحي لي أن أكمل
5: وعد والله مو سؤال جديد سيد شريعة مدار.
4: اسمحي لي أن أكمل جوابي. أنا طيب إن لم أستكمل
5: إن لم أستكمل
4: الرد سيبقى الرد ناقصا. النقطة الثالثة، شتان بين الأداء الإيراني وأداء الجهات الأخرى. إيران تريد وقف إطلاق النار في كل المنطقة واستتباب الأمن والسلام. الكيان الإسرائيلي يريد استمرار العدوان على المنطقة. أستغرب كيف يقارن بين هاتين الحالتين. النقطة الأخرى التي كانت موضع ربما أثارت يعني استغراب أحد الضيوف هو أن إيران نعم تتخذ يعني قرارها بالنسبة للرد وفقا مجموعة من المعطيات. حتى الحملات التي تمت ضد إيران بالذات لم تقابل مباشرة وبدون تخطيط مسبق بالرد. إذن إيران هي التي تتخذ قرارها، هذا لا يعني أنها لن ترد، لكن تتخذ قرارها في الرد. القيادة العسكرية وفقا لموافقة مجلس الأعلى للأمن القومي، القيادة، مجلس الشورى الإسلامي، البرلمان والحكومة والخارجية، كل هذه الجهات هي متفقة في اتخاذ القرار. أولوية إيران هي إنهاء الحرب وليس مضيق هرمز أو الحصار البحري أو ما إلى ذلك. أولوية إيران إنهاء الحرب، وهي استثنت كل المفاوضات الأخرى حول المواضيع الأخرى، الملف النووي طبعا، استبعدت نهائيا موضوع الصواريخ الباليستية وما يسمى بأذرع إيران في المنطقة وهو محور المقاومة، استبعد ذلك نهائيا. لكن في موضوع الملف النووي أجلت ذلك إلى ما بعد. الحديث اليوم والمفاوضات اليوم تجري حول فقط إنهاء الحرب في كل المنطقة وليس ضد إيران. أنا أتصور أن هذا من دون شك الكيان الإسرائيلي يخالف هذا الاتجاه، يريد أن تستمر. الجهة الوحيدة التي في العالم التي كانت تريد الحرب هي الكيان الإسرائيلي، والجهة الوحيدة التي تدعم الكيان الإسرائيلي هي الإدارة الأمريكية. لذلك لا يمكن أن نصدق أن الإدارة الأمريكية ليس بإمكانها أن تردع إسرائيل، عليها أن ترفع الدعم فقط، لذلك سيتراجع الكيان الإسرائيلي عن موقفه.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
15: راديو الحرية
16: 97.7
4: الديمقراطية.
5: شكرا للتوضيح الآراء. سيد شريعة مدار،
4: لكن الموقف على مستوى الإدارة العسكرية والسياسية هو موقف موحد.
5: تمام أستاذ فيصل، يعني بين حاجة ترامب للتوقيع حتى ضغطه لأن توقع المذكرة اليوم، بين ما يقوله الإيرانيون بأنه حتى لا نص نهائي حتى اللحظة لمذكرة التفاهم، ضبط الإيقاع هذا كيف يقوم به الوسطاء، سواء من جهة برأيك من متابعتك لما قامت به إسلام أباد، أيضا دخول قطر في هذه الأوقات الدقيقة والدور القطري، كيف يضبط الإيقاع بين الطرفين؟
17: يعني في حالة مقصودة للتشويش أو حالة مقصودة بث الإشاعات أو بث نوعين من الاتفاقية، وهذا نوع من المناورة من الطرفين. اللي فهمناه أن أصلاً الموافقة جاءت من الولايات المتحدة على الوثيقة هي أصلاً وثيقة إيرانية أو اتفاق إيراني اللي وافق عليه ترامب. فأعتقد أن هذه إحنا مرحلة أي نسخة، وهذه أعتقد تعديناها. أعتقد أن إحنا في مرحلة الآلية، آلية مضيق هرمز، آلية الأموال اللي موجودة في قطر أو اللي موجودة في أحد الدول أو اللي بتنفك، يعني لأن كما تعلمين الأموال اللي موجودة في قطر كانت ضمن اتفاقية سابقة وقعتها إيران مع الولايات المتحدة في إفراج سجناء كانوا في أمريكا، وكانت الاتفاقية 6 مليار دولار مقابل الغذاء والدواء، وتوقفت الاتفاقية بعد 7 من أكتوبر. هذه نقطة، لكن النقطة أعتقد أن في الوقت الحالي هي الاتفاقية على الآلية، عدم الإعلان عن مثلا إيش دور القطري، وأعتقد هذا نوع من الدبلوماسية الهادية اللي يعني وقف التشويش. انت ما شفتي أمس مثلا الرئيس ترامب عمل إعادة تغريدة لوزير الخارجية العراقجي، فكان مثل أسمي authentication على أن هذه هي الاتفاقية اللي متفقين عليها لمنع الجدل الإعلامي، وأعتقد
5: التأكيد على أن
17: التأكيد عليها. وهناك نوع من الأطراف مثل هجمة نتنياهو، أكيد في أطراف ثانية في الداخل الإيراني والداخل الأمريكي تعمل على التشويش على هاي الاتفاقية. قطر تدعو إلى دولة قطر كما دعت سابقا وأوقفت الحرب 12 يوم اللي كانت موجودة على الضرر اللي كان موجود على قطر، أوقفت الحرب 12 يوم اللي كان موجودة على إسرائيل. هذه المنطقة، يعني أنا عندي احترام كبير لزميلنا في إيران، ولكن أيضا إيران يجب أن اليوم في انقسام في الشارع العربي.
5: هو يقول بأن إيران تريد إيقاف الحرب، هذا هو مسعاها.
17: بعد إيران يعني ليست دولة سلام بعد فقط، يعني عندها مشروع ثوري وحاربت يد بيد مع بشار في سوريا وصارت فيه مآسي. اليوم إذا بس يعني نعمل رصد على الموجود في العالم العربي، حكومة بغداد والحشد والحشد يهجم على الكويت ويعيد التاريخ نفسه، هجوم صدام، اللبنانيين منقسمين جزء منه إيران، سوريا يعني تشيل جراحة، في نفس الوقت نتنياهو، يعني العالم العربي متكسر منهار، نتنياهو يلعب على موضوع الدروز والأقليات، فيعني الحكومة الفلسطينية منقسمة مع حماس. يعني أنا لا أتهم فقط إيران ولكن إسرائيل، يعني إحنا عندنا مثلا نقول سد باب الذرائع، يا أخي إذا في مشكلة نسد الباب، نحاول نحل المشكلة، نعيد الوحدة. اليوم هذه المشكلة في لبنان من اللي يدفع ثمنها؟ يدفعون ثمنها الناس، هذه القرى من بيعمرها؟ 60 قرية من بيرجع الذكريات؟ فيجب الحلول. يعني اليوم احنا شفناها في موضوع غزة، نتنياهو عنده رخصة للقتل، عمل كاربت بومبينج في غزة، من كلمه؟ فاليوم يعني لازم نتعظ، هل احنا عندنا هذه القوة لمجابهة هذا الوحش؟ هل احنا نقتنص؟ يعني حتى اللبنانيين اليوم الرئيس ترامب يذكر لبنان، لبنان ترى يعني امريكا دولة عظمى وعندها اولوياتها، فاذا كان اتجاهها في الشرق الاوسط فاحنا لازم نستغل هذا الظرف لحل المشاكل. بس يعني هذه وجهة نظري، ولكن انا اعتقد احنا قريبين من الحل استاذة.
5: استاذ فيصل، ما تعليقك على ما قاله ضيفنا في كولورادو إلي بريمر بانه يعني نتنياهو ترامب لا يستطيع ان يفرض على نتنياهو طالما المصلحة الإسرائيلية كما يراها نتنياهو لا تتسق مع ما يرى
17: البيت الأبيض؟ انا اختلف في هاي وجهة النظر، لان امريكا دولة عظمى وعندها موضوع السلاح النووي كانت تتفاوض عليه من فترة طويلة، وإسرائيل عندها برنامج خاص، التقى البرنامج الإسرائيلي والأمريكي مع واحد. يعني أمريكا عندها 800 قاعدة حول العالم، أوروبا اليوم يعني ترتعب من أمريكا، خلنا نتكلم صراحة، أمريكا تطالب بجرينلاند، تطالب بفنزويلا، هذا مشروع إسرائيلي؟ لا، هذا مشروع دولة إمبراطورية عندها مشروع، فهذا المشروع جزء منها. التقى المشروع الإسرائيلي، نعم التقى المشروع الإسرائيلي بفوضى الرئيس نتنياهو، عنده تأثير، نعم عنده تأثير، وبعد الدول الخليج عندها تأثير في الداخل الأمريكي، طبعا التأثير الإسرائيلي أقوى، ولكن أمريكا بعد عندها حلفاء. فأنا ما أتفق موضوع أن يعني كأن الرئيس الأمريكي، يعني أمريكا دولة مؤسسات فيها جيوش، فيها مخابرات، فيها لها تاريخ في الحروب، يعني دخلت في حرب أفغانستان، دخلت في العراق 11 سبتمبر، يعني تبسيط الأمور كأن نتنياهو يتحكم في، لا لا تأثير النظام الأمريكي لا في موضوع اللوبيات وموضوع التأثير في القرار السياسي وفي مصالح مشتركة، نعم مثل ما دول ثانية كثيرة عندها مصالح مع الولايات المتحدة.
5: نأتي إلى لبنان مرة أخرى منير، مع كل هذه التطورات يغيب الصوت الرسمي اللبناني، عن هذا سأسأل، وأسأل أيضا عن ما الأند جيم في لبنان ستكون، لأنه ما اللعبة النهائية، لأنه إسرائيل ستبقى تدفع باتجاه تطبيق المعادلات كما تراها، ضحية أمام مستوطنات الشمال لن تخرج ربما من الجنوب مع هذه التطورات.
18: يعني طبعا لبنان هو جزء يتأثر بكل ما يجري في المنطقة، وإذا ما أردت الانتقال مما قاله الدكتور عن مشروع أمريكا من فنزويلا لجرينلاند لإعادة تشكيل هذا العالم، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول إنه أمريكا اللاتينية هي حديقتها الخلفية وتضع سدا منيعا أمام الصين، هذه حصتي، هذا اللي عم بيتصرفوا بفنزويلا سواء بالعلاقة مع البرازيل أو بما يريد أن يفعله في كوبا. بالانتقال إلى الشرق الأوسط، ما يريده ترامب عبر عنه بتغريدة واضحة عندما قال أنه بده يعمل اتفاق مع إيران ويريد للسعودية وباكستان وتركيا وقطر وكل هذه الدول، ويكون سعيدا أكثر حسب ما عبر وقتها إذا انضمت إيران إلى اتفاقات مع إسرائيل، بمعنى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط منطقة مغلقة تحت النفوذ والغطاء الأمريكي الكامل. إذن ما يريده ترامب هو الوصول أو دفع إيران للدخول في المدار الأمريكي، سواء ذلك عبر حرب
19: راديو الحرية 97.7
20: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
21: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
20: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
21: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
22: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
23: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
24: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
25: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. الأمن إسرائيل كاس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية كما قال، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مقر قيادة تابعة للحزب في بيروت.
2: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق، جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: وعقب الهجوم قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدوان على الضاحية يظهر أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف على منشور على منصة إكس أنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء نظام إسرائيل الضوء الأخضر، وشدد على أن زمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولى وفق تعبيره. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل، وأضاف أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، وأوضح أن طهران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية. وبشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أكد مستشار رئيس الوفد التفاوضي الإيراني مهدي محمدي أنه لا يوجد حتى الآن نص نهائي لمذكرة التفاهم، وأشار إلى استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الجوهرية. وأضاف محمدي أن الاتفاق وفق أو فور توقيعه سيتضمن التزاما من الطرف الآخر بإنهاء الحرب. وبخصوص مضيق هرمز قال محمدي إن واشنطن وافقت على تطبيق الترتيب الإيراني في المضيق من الآن وفق مذكرة التفاهم، وتابع أن رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئ إيران بدأ على أن يصل خلال 30 يوما إلى وضع ما قبل الحصار. وأكد محمدي أنه في حال لم تلتزم واشنطن بمذكرة التفاهم فإن طهران جاهزة في مضيق هرمز ومستعدة للعمل عسكريا ضد إسرائيل، وأشار إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي تجبر فيها الولايات المتحدة أو تجبر على تقديم التزام نيابة عن إسرائيل على حد تعبيره. وبشأن اليورانيوم قال محمدي إن إيران ستعمل على ترقيق المخزون المخصب وتمتنع عن صنع أي سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية عنها. وفي هذا الإطار أكد أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق تنمية ب$300 مليار تديره إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكان إن قراري الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي، وطالب جميع التيارات والقوى السياسية الالتزام بالقرارات المتخذة استنادا إلى ما أسماها رؤية وتوجيهات قائد الثورة للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. وأضاف أنه في كثير من الحالات فضل الامتناع عن التعبير حرصا على عدم إلحاق أدنى ضرر بالتماسك الوطني والتضامن الاجتماعي للبلاد، لافتا إلى أنه من المؤسف أن يوصف من يؤدون واجباتهم في إطار مهمات رسمية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية بتهم مثل الخيانة العظمى بحسب تعبيره. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن مشروع الحرية الذي كان ترامب أعلن عنه قبل أسابيع لم يتوقف قط، وبأن واشنطن استطاعت تأمين ملاحة سفن نقلت 125 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز بفضل هذا المشروع على حد تعبيره.
3: By the way, I think your viewers need to remember.
4: لم يتوقف مشروع الحرية، وقد نقلنا 125 مليون برميل من النفط عبر المضيق، ولم تستطع إيران فعل أي شيء حيال ذلك. وتعلمون كم سفينة إيرانية مرت من المضيق خلال ذلك؟ صفر. فقد كنا نسيطر تماما.
1: معنا الآن من الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، من طهران ياسر مسعود، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن واشنطن محمد بالدين. عبد القادر، لو بدأت معك، هل من تفاصيل أوفى بخصوص صفارات الإنذار في كريات شمونة وما جاورها حتى الآن؟
5: وائل، هي صفارات الإنذار الأولى منذ عدة ساعات تحسباً لإطلاق صاروخ وليس لمسيرات أطلقت من حزب الله. ما نعرفه أن عدد من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 3 صواريخ اعتراضية أطلقت في سماء المنطقة. من غير الواضح حتى اللحظة إذا ما كانت هذه الصواريخ أطلقت في سماء المنطقة، أي أنها اجتازت الحدود، أم أنها أطلقت نحو الأراضي اللبنانية لاعتراض صواريخ يطلقها حزب الله أيضاً نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. نحن ننتظر بيانا من الجيش الإسرائيلي ربما خلال الدقائق المقبلة يوضح إذا ما كان الهجوم داخل الأراضي اللبنانية أم أنه في الجانب الإسرائيلي من الحدود. لكن سمع سكان تلك المناطق من الإسرائيليين ذوي انفجارات وفق ما تتحدث به وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشاهدوا إطلاقا لعدد من الصواريخ الاعتراضية. قبل ذلك كانت دوت صفارات الإنذار قبل نحو ساعة من الآن في عرب العرامشي تحسبا لتسلل مسيرة، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تشخيص خاطئ، لكنها أيضا كان أحد بيانات الجيش الإسرائيلي تحدث دون صفارات إنذار عن انفجار عدد من المسيرات في الجانب الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي دون تسجيل إصابات. هذا أيضا كان قبل نحو ساعتين، بالتالي مزيد من هجمات حزب الله وفق البيانات الإسرائيلية على الأقل عابرة للحدود، لأن الحزب حتى اللحظة لم يتحدث عن هذه العمليات. وهذا يعيد بصورة فورية تقريبا الخطاب الإعلامي الإسرائيلي إلى المطالبة بإعادة قصف الضاحية، ترسيخا للمعادلة الإسرائيلية التي تقول إن أي قصف في إسرائيل يجب أن يواجه بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي ننتظر التأكد من هذه الصفارات وائل في وقت تترقب فيه إسرائيل وتستعد وفق بيان للجيش الإسرائيلي لاحتمال إطلاق صواريخ من الجانب الإيراني خلال الساعات المقبلة. وفق البيان الصادر تحدث الجيش عن أنه لن يتسامح مع أي إطلاق للنيران نحو إسرائيل، وبالتالي المستوى الأمني على الأقل يقول عمليا إنه إذا قامت إيران بإطلاق الصواريخ فالرد سيكون حاضرا، لا تصريحات من المستوى السياسي ولا تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدثت عن ضرورة وقف القتال وأننا كنا قريبون من وقف لإطلاق النار والسلام كان يمكن أن يحصل لسنوات قادمة، والحديث المكرر من رئيس الوزراء الإسرائيلي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكنه حمل جديدا حين تحدث عن أن هذه الهجمات ما كانت يجب أن تحصل، وشكك عمليا بالمعادلة الإسرائيلية التي ترسخها إسرائيل في هذه التغريدة حين قال إن هجوم حزب الله لم يكن ذو ضرر كبير ولم يقتل أحدا ولم يصب أحدا، وبالتالي لم يكن يستوجب ردا في بيروت، في حين تقول المعادلة الإسرائيلية إن أي قصف يصل إسرائيل حتى لو لم يكن موجها إلى الإسرائيليين بحد ذاتهم أو تسبب بسقوط قتلى وجرحى يجب أن يقابل بهجوم في ضاحية بيروت. وهذا أيضا حديث ترامب يأتي بعد أن تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن الجانب الإسرائيلي الأمني أي المستوى الأمني كان أحاط قيادة المنطقة الوسطى بشن هجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل شنه بوقت قصير. بعض الإحاطات السابقة كانت تصدر من المستوى السياسي إلى الإدارة الأمريكية بصورة مباشرة، هذه المرة تم الحديث عن إحاطة على مستوى أمني. لا نعرف إن كان تنسيقا كاملا أي أنه طلب لإذن أم أنها مجرد بلاغ وإحاطة قبل القيام بتنفيذ هذا الهجوم.
1: شكرا لك عبد القادر. محمد في واشنطن، إذا لا ردود فعل من إسرائيل حتى الآن على الكلام الذي أصدره الرئيس ترامب قائلا إنه ما ينبغي لهجوم بيروت أن يحصل، ودعا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك. هل هناك أي أخبار في واشنطن بشأن إن كانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بهذه الهجمة أم أن ترامب تفاجأ بها بحسب ما توحي مدونته قبل قليل.
6: لا يبدو أنه تفاجأ بها، لأن الأخبار أتت من مصادر أمريكية متعددة ومنها CNN، أكسيوس وغيرها، بأن الولايات المتحدة أخبرت، أي سنتكوم القيادة الوسطى للعمليات في الشرق الأوسط، أخبرت من قبل الإسرائيليين دقائق قبل تنفيذ هذه الضربات. ترامب استنكرها واستهجنها، وحتى فهم هذا المنشور منها على أنه حاد نوعا ما. قال ترامب بالمناسبة قبل دقيقتين أو ثلاثة لأكسيوس بأنه ما يزال يتوقع رغم هذا التصعيد الإسرائيلي والتهديد الإيراني بالرد، يتوقع بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب لا يزال مقررا توقيعه اليوم، ما يزال مقررا أن يتم توقيعه اليوم. وهذا مهم لأن المصادر التي نقلت حتى عن بعض التصريحات الإيرانية كانت تستبعد أن يتم توقيع الاتفاق اليوم، نظرا إلى أن الصيغة النهائية لم يتم الوصول إليها بعد. كذلك كان من المهم على ذكر هذه الضربة ما قاله أو نقله الآن موقع أكسيوس. في الواقع يقول، استخدم إحدى العبارات غير المهذبة مرة أخرى واصفا نتنياهو، أي ترامب، وقال بأنه يفتقر تماما إلى حسن التقدير، وبأنه أخبره بذلك أو نقل إليه هذه الرسالة، وبأنه مستاء للغاية من الهجوم الذي وقع على بيروت اليوم، أو الضربة الإسرائيلية على بيروت. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الآن لموقع أكسيوس بأنه مستاء للغاية، وبأن نتنياهو يفتقر إلى حسن التقدير، وبأن هذه الرسالة نقلت إليه أو نقلها إليه بعد هذا الهجوم الذي وقع في بيروت، واستخدم تقريبا
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: مات أيضا أكسيوس. قالت في هذا الخبر العاجل الذي قرأت جزء منه يا محمد أن الرئيس ترامب أخبر مراسل أكسيوس أنه ما زال يعتقد أن التوقيع على الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة أو على مذكرة التفاهم لا يزال مقررا اليوم الأحد. إذن مشاهدين، أكسيوس تنقل عن الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية أجراها مراسلها معه قبل قليل أن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب لا يزال مقررا اليوم الأحد بحسب ما يعتقد الرئيس ترامب. محمد، هل من تفاصيل أوفى، يعني ما هي دلالات هذه الثقة من قبل الرئيس ترامب أن الاتفاق سيوقع اليوم رغم التحفظات والاعتراضات الإيرانية التي ما زلنا نسمع عنها؟
4: هنالك تواصل، حسب ما قالت CBS، تواصل مستمر بين الجانب الأمريكي وتنسيق لحظي مع الوفد القطري الذي انتقل صباح اليوم الأحد بتوقيت الشرق الأوسط إلى طهران لمحاولة رتق النقاط الباقية في الصيغة التي يفترض أن تكون صيغة نهائية للتوقيع. ترامب يستشعر بأن الاتفاق يوشك أن ينجز، لم تبقى منه إلا بعض التفاصيل الصغيرة الصياغية بالدرجة الأساس. وقبل قليل أيضا كان وزير الحرب بيت هكسث في على شاشة CBS نيوز يتحدث في البرنامج الأشهر Face the Nation، يقول بأن الولايات المتحدة وصلت إلى اتفاق مهم وبأن هذا الاتفاق سيكون له أثر عظيم على البلاد وبأنه سيمنع الجانب الإيراني من الحصول أو الشراء أو السعي إلى سلاح نووي. لكن نقطتان لافتتان قالهما وائل، واحدة تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، عندما قال ذلك اليورانيوم سيتم تدميره أو إتلافه أو تمييعه، سيفعل الإيرانيون ذلك، سنكون حاضرين إما حضوريا أي موجودين هناك أي الولايات المتحدة، أو نكون حاضرين بطريقة أخرى، بمعنى أنه لم يحجز تلك النقطة التي كان ترامب مصرا عليها بوجود الولايات المتحدة حضوريا للتعاون مع ذلك اليورانيوم عالي التخصيب. النقطة الثانية تتعلق برفع الحصار عن إيران وكذلك فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، تأكيده أن الملاحة مستمرة وواشنطن سهلت مرور الكثير من ناقلات النفط. لكن أكثر من ذلك، عندما أشار إلى أن الولايات المتحدة ورفض أن يعطي التفاصيل تعمل الآن وما تزال تعمل على ما وصفها بطريقة ستسهل بها الملاحة لاحقا عبر المضيق، وقال بأن الحصار سيرفع فورا لكن أيضا في غضون 30 يوما إلى حين يتم تنظيف هذا المضيق، بمعنى أن الملاحة تفتح فورا لكن الحصار قد يبقى على إيران. نقطة غير واضحة وغامضة في الصياغة قالها في إجابته قبل قليل في برنامج على CBS نيوز وائل.
3: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ياسر، في طهران رئيس ترامب واثق من أن الاتفاق قد يوقع اليوم الأحد، لكن نسمع كلاما من طهران عن تحفظات، ما استدعى عودة الوفد القطري. هل هناك أجنحة الآن بوضوح داخل النظام الإيراني تقبل المذكرة وأخرى ترفض؟
5: بالفعل هذا ما حدث، وهذا ما علق عليه تحديدا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل قليل، من أن هناك تيارات بدأت تعارض هذا الاتفاق بشكل وصفها بالهمجية، وصفها بأنها غير متوازنة، تؤثر سلبا على المسار الدبلوماسي، خاصة وأن هناك وائل كانت تجمعات ليلة أمس توصف هنا في الداخل بأنها كانت مدفوعة من جهات معينة في مناطق مختلفة، إن كان في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى، وصفت الاتفاق بالخيانة الكبرى، ووصفت وزير الخارجية عباس عراقجي بالخائن، وكذلك محمد باقر قاليباف باعتباره ما عرابي هذه مذكرة التفاهم أو أساسا المسار الدبلوماسي الجاري عبر الوسيط الباكستاني مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتقادات سمعناها لاذعة من نواب ومن على مستويات في لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، وهي بطبيعة الحال من التيارات المتشددة. الآن دعني أنقل لك هذا التصريح العاجل الذي ورد للتو من رئيس لجنة السياسات الخارجية والأمن القومي الإيراني في البرلمان، يقول بأن جريمة الكيان الصهيوني على حد قوله أثبتت اليوم في الضاحية مرة أخرى ضعف أمريكا وفقدانها للمصداقية، حتى أنها عاجزة عن السيطرة على هذا الكيان، وجاء رد المقاومة المتحدة حاسما على حد تعبيره. هو يريد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة بالسيطرة على القرار الإسرائيلي، وهناك كلام في الداخل هنا وائل يشير بوضوح إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو ليس للتأثير على المسار الدبلوماسي أو مذكرة التفاهم بشكل خاص، ربما يأتي في مساحة التنسيق الإسرائيلي الأمريكي الذي يحاول أن يعزل الملف اللبناني عن التوصل إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، وبالتالي هذا ما جعل محمد باقر قالي-بافن يقول بوضوح بالوقت الحالي لا وجود لأي معنى للمسار الدبلوماسي. فقط نقطة أخيرة أود الإشارة لها، حتى وإن لم يتم الاستهداف للضاحية اليوم، ما يجري التأكيد عليه عبر مصادر وكالة أنباء فارس قبل قليل يؤكد بأن طهران لا يمكن أن تلتزم بالتوقيتات التي يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي لابد أن يكون هناك إعلان ربما وفق تقديرات المصدر من الجانب الباكستاني باعتباره الوسيط والمعني.
3: شكرا لك يا ياسر في طهران. أحمد حسين في بيروت، لافت جدا أن كل هذه الهجمات كما تقول إسرائيل التي وقعت على شمالها جاءت من دون أي إعلان أو تبني من قبل حزب الله، هل من دلالة لذلك؟
1: صحيح وائل، لم يعلن حزب الله خلال الفترة الماضية حتى عندما جرى استهداف الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي واستهدافها اليوم، على مدار أيام الأسبوع لم يعلن حزب الله استهدافه لأي من مستوطنات الشمال المحتل، سواء استهداف المستوطنات بشكل مباشر أو استهداف المواقع العسكرية على الحدود مع لبنان. لم يتم خلال كل البيانات أن أفصح حزب الله عن إطلاق رشقات صاروخية على سبيل المثال أو استهداف التجمعات الإسرائيلية العسكرية بالمحلقات المسيرات الانقضاضية التي يستخدمها الحزب. جميع عمليات الحزب كانت تنفذ ضد توغلات الجيش الإسرائيلي المستمرة داخل الأراضي اللبنانية أو باتجاه المواقع المستحدثة للجيش الإسرائيلي ومرابض المدفعية. ويركز حزب الله أيضا على صد وإيقاف محاولات التوغل الكبيرة التي نشطت خلال الأسبوع الأخير هنالك، يعني وفقا حتى للبيانات الرسمية الإسرائيلية، توجه للدخول إلى بلدة النبطية، وهي بلدة من البلدات الرئيسية في الجنوب اللبناني وتعد يعني ثالث أهم المدن في الجنوب اللبناني بعد بنت جبيل والخيام، ونعلم أن بنت جبيل والخيام تتواجد فيها القوات العسكرية الإسرائيلية بصورة كبيرة في هذا الوقت. وهنالك أيضا محاولات للتوغلات الإسرائيلية واحتلال تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية وقضائها، وكانت هنالك أيضا محاولات قبل أيام للتوغل باتجاه مجدل زون. فبالتالي حزب الله رسميا لم يعلن على المستوى العسكري أنه يحاول استهداف هذه المناطق، ويركز حتى خلال ساعات هذا اليوم وقد أصدر بيانه 17 قبل دقائق، يركز على استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية، استهداف الجنود وأيضا المنشآت المستحدثة للجيش الإسرائيلي في مختلف البلدات. على هذا السياق أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته المستمرة بشكل كبير على بلدات الجنوب. اليوم لدينا معطى جديد أو تصعيد جديد، وهو الاستهداف الذي وقع في الضاحية الجنوبية وأسفر عن سقوط 3 شهداء وجرح 16 آخرين، من بين هؤلاء 3 شهداء سيدتين. وبالتالي الاستهداف الإسرائيلي لمدن وبلدات الجنوب مع الاستمرار في إطلاق أوامر الإخلاء التي تصدر بشكل يومي، يؤشر إلى أن إسرائيل هي بالتأكيد ليست عازمة على التقيد بأي وقف لإطلاق النار يشمل لبنان، كما تؤكد المصادر اللبنانية على الأقل في حزب الله بأن أنهم تلقوا إشارات ومعطيات من الجانب الإيراني يفيد بأن لبنان مشمول في وقف إطلاق النار المرتقب التوقيع عليه.
3: شكرا لك يا أحمد. مشاهدينا، في خبر عاجل أيضا، موقع أكسس يقول إن الرئيس ترامب أعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق مع إيران سيوقع إلكترونيا خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات. إذن ترامب يقول قبل لحظات إن الاتفاق بين إيران أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ستوقع إلكترونيا خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، هذا بحسب موقع أكسيوس. أعود إلى مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بديل. محمد، إذن الرئيس ليس فقط واثقا أو يعتقد أن الاتفاق سيوقع اليوم، لا، بل حتى خلال ساعتين أو ثلاث.
4: وأكثر من ذلك، قبل الضربات الإسرائيلية اليوم على بيروت، كانت تلك الضربات أو أتت كما يقول ترامب ساعة واحدة فقط قبل التوقيت الذي كان يفترض أن يتم توقيع الاتفاق فيه. الآن هو يقدر أنه في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات سيتم توقيع هذا الاتفاق إلكترونيا. لا ندري إلى ما يستند عمليا، لكن هنالك عدة مؤشرات فيما رصد من خطاب أو من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها قوله لفوكس نيوز قبل قليل بأنه سيطلب من الجانب الإيراني أن لا يرد على الضربات الإسرائيلية على بيروت. ترامب يبدو كمن يعني يغالب الوقت أو يسابق الوقت من أجل لا تنفلت الأمور، وعمليا هو يعلم بأن هذه الضربات قد تصيب كل المسار الذي أخذته الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مع إيران في مقتل. إشارته أيضا إلى أنه مرر الرسالة إلى نتنياهو بسخطه أو عدم رضاه.

0: بين ترامب ونتنياهو، فعمليا هذا يعني أعلى درجات السخط وربما الصدود حتى من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا ننسى أن هنالك تنسيقا وثيقا حسب ما نقلت المصادر منذ صباح هذا اليوم بين الجانبين الأمريكي والقطري باعتباره وسيطا يسهل، وهنالك انتظار للصيغة النهائية التي يفترض أن يتم التوقيع عليها كما يقول ترامب إلكترونيا في غضون ساعتين.
1: شكرا
0: إلى ثلاث ساعات.
1: جزيلا محمد بالدين في واشنطن. وقد أحدثت مذكرة التفاهم المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الخلاف والانقسام الداخلي في البلدين، بين من يرى فيها خطوة ضرورية لخفض التوتر وتجنب التصعيد في المنطقة، ومعارض لها يعتبرها تنازلا استراتيجيا وسياسيا يمس المصالح الوطنية.
2: مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لم تكن مجرد خطوة تفاوضية في مسار علاقات شديدة التعقيد، بل تحولت إلى ساحة تأييد ومعارضة داخلية في كلا البلدين. في طهران نقاش خرج من الغرف المغلقة إلى الشارع، حيث شهدت العاصمة ومدينة مشهد تجمعات احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، معتبرين أنها لا تنسجم مع المصالح الوطنية. معارضة المذكرة تجاوزت الاحتجاج الشعبي إلى المشهد السياسي، انتقادات مباشرة وجهت إلى وزير الخارجية عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قارباف باعتبار أن مسار التفاوض الحالي ينطوي على تقديم تنازلات غير مبررة لصالح الولايات المتحدة. ومع تصاعد الجدل دخلت المؤسسة التشريعية على خط الاختلاف السياسي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد نبويان عبر عن رفضه للنصوص المتداولة، معتبرا إياها تجاوزا للخطوط الحمراء التي وضعتها طهران سابقا، من بينها فتح مضيق هرمز دون قيود وتخفيف تخصيب اليورانيوم في مقابل غموض بشأن آليات رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الاتجاه ذاته لفت المتحدث باسم اللجنة نفسها إبراهيم رضائي إلى ما وصفه بسخاء تفاوضي، خلق انطباعا بأن طهران تدخل المفاوضات من موقع أقل قوة. في المقابل لا يغيب الصوت المؤيد داخل إيران، حيث يرى أنصار التفاهم أن أي اتفاق مع واشنطن قد يقلل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.
3: أعتقد أن التحديات
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مكسلرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. من كشمير الخاضع للسيطرة الهندية، فردت نيودلهي بشن سلسلة هجمات استهدفت ما وصفتها ببنى تحتية إرهابية داخل الأراضي الباكستانية وكشمير. من جانبها نفت باكستان أي صلة لها بالهجوم على السواح، ووصفت الضربات الهندية بأنها عدوان غير مبرر وعمل من أعمال الحرب، تلك الحرب التي افتتح بها دونالد ترامب سلسلة حروبه التي ادعى أنه أوقفها. لا أعرف حقيقة كيف سيكون الوضع وحلقتنا هذه على الهواء، فالوضع بين إيران والولايات المتحدة متقلب، ربما يتفقان على هدنة طويلة الأمد، وربما يستأنفان القتال، وربما يتوقف للأبد. وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية تترقب بلهفة ما سيحدث، لكن في منصات التواصل الاجتماعي قضي الأمر والحرب اندلعت، والدليل مشهد مهول لنار عظيمة أضاءت ليل الخليج العربي. سبب الحريق ذكرته صفحات إخبارية على منصة إكس في تعليق يقول: الجيش الإيراني نقطتان، ضربة مباشرة لفرقاطة أمريكية في مضيق هرمز بواسطة صاروخ إيراني. كما رأيتم هذا خبر مضلل، صورة ليست من الخليج العربي ولا علاقة لها بفرقاطة أمريكية ولا بقصف إيراني. كشف بحثنا العكسي في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن صورة مأخوذة من مشهد فيلم ديب ووتر هورايزن الذي صدر عام 2016، والذي يتناول كارثة انفجار منصة النفط البحرية ديب ووتر هورايزن في خليج المكسيك في أبريل من عام 2010. وهو فيلم يتميز باعتماده مزيجا متقنا من المؤثرات البصرية والتصوير العملي لمحاكاة الانفجار الهائل الذي وقع على المنصة. الفيلم من إخراج بيتر بيرغ، وشارك في بطولته كل من مارك والبرغ وكورت راسل وجون مالكوفيتش وجينا رودريغيز وديلان أوبراين. وإلى اللقاء في القصة اللاحقة. يرجح نقاد الأدب الإنجليزي أن أول من استخدم تعبير الهدوء الذي يسبق العاصفة هو الشاعر جيرفيس ماركهام، وقد اقتبسه من البحارة في ذلك الزمان، أي في القرن 17 ميلادي، والذين كانوا يتوجسون من تقلبات الطقس، وبالأخص هدوء البحر الذي ترافقه ظواهر مريبة تسبق هبوب رياح قوية مفاجئة. منشورنا التالي لا أعرف ما إذا كان يعرض للهدوء أم للعاصفة، فهو مرفق بمقطع مصور وتعليق يقول: خبر عاجل، بريكنج نيوز، وردت تقارير عن نشاط عسكري وضربات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة البحرية، سنشاهد الفيديو ثم نبين حقيقة الهدوء أو العاصفة. تقول تقول إحدى الممثلات الكوميديات في تونس: والشظاء والشظاء والشظاء، يعني ما هذا ما هذا ما هذا. الصحيح أن المقطع المصور ليس حقيقيا، فهو مجتزأ من فيديو منشور على منصة يوتيوب في 28 من شهر مارس الماضي على قناة تحمل اسم Official Power Pixel TV تحت عنوان بارجة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تطلق نيرانا مدمرة محاكاة WT. يوضح الوصف المرفق بالفيديو الأصلي والوسوم المستخدمة فيه مثل War Thunder Gameplay و War Thunder Simulation أن المشاهد مأخوذة من لعبة المحاكاة القتالية الشهيرة War Thunder، وهي ليست لعمليات عسكرية حقيقية في عرض البحر. كما يظهر في أسفل الفيديو الأصلي اسم اللعبة وشعارها الرسمي بشكل واضح. وبالنسبة لمن لا يستطيع أن يتبين من الفيديو نفسه، لابد أن يقرأ الوصف مع الفيديو. وإن كنت أتوقع أن أغلب المشاهدين شباب سينتبهون، لكن قلبي مع الذين لم يفرقوا بعد بين الألعاب والحقيقة. إذا أراد أهلنا في مصر المحروسة وصف الحال أو الوضع بأنه قد بات فوضويا، قالوا يلا ما هي زاطت، وهو تشبيه جميل. فالزياط تداخل أصوات الناس في الجلبة، والقصد أنه بإمكان المرء أن يقول ما يريد وسط الضوضاء، فلا حسيب ولا رقيب ولا شخصا يراجع خلف المتحدث. وهذا ينطبق على مروجي مقطع مصور من لجان إلكترونية مجهولة استغلت الزيطة فأرفقت منشورها بخبر يقول: عاجل، تم تدمير مركز قيادة وسيطرة تابع للحرس الثوري الإيراني للتو بضربات أمريكية. نشاهد الزيطة.

يا اليعقوبي بطل الفبركات، المنشور مضلل، الفيديو ليس حديثا، فقد عثرنا عليه منشورا على الانترنت منذ السابع من شهر مارس الماضي مع وصف يفيد بأنه يظهر غارات عنيفة استهدفت حي حكيمية شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران. يشهد لصحة ذلك ما نشر عن شن الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان. وأفادت عدة وسائل الإعلام حينها بأن غارات جوية عنيفة هزت طهران ومناطق عدة في أصفهان بالتزامن مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني في ذلك الوقت. كما ذكرت مصادر أن القصف طاول منشأة شهري النفطية الواقعة في جنوب طهران. ومجددا بلاش تزيطوا مع الزيتين أعزائي المفبركين. أمر مهول فيه خطب جسيم. تذكرت مطلع قصيدة السنجاري لما شاهدت مقطعا مصورا أرفقه ناشره بخبر يقول: واو، قصف مخازن إسرائيلية نووية فجرا في تل أبيب، إسرائيل انتهت اليوم. فنشاهد الفيديو ثم نعلق عليهم مع واو أو بدون واو، المهم نشاهد. لحسن الحظ الخبر مضلل، لا داعي للهلع. لو تابعنا المفبركين العالم انتهى، لا توجد أخبار عن أي انفجارات نووية في المنطقة. فريق مسبار في التلفزيون العربي تحرى الأمر وأجرى بحثا عكسيا عن هذا الفيديو، فتبين لنا أنه معاد نشره وهو يعود في الأصل إلى شهر سبتمبر من عام 2024، وقد نشرته وسائل إعلام دولية مع وصف يفيد بأنه يوثق انفجارا هائلا عن نجمة عن هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مستودع للذخيرة في منطقة غربي روسيا. وقد أسفر الهجوم حينها عن اندلاع انفجارات وحرائق كبيرة وإصابة 13 شخصا وفق ما أعلنته السلطات الصحية الروسية. بحسب المصادر كان الموقع يضم مستودعات للذخيرة وخزانات للوقود، إضافة إلى قذائف مدفعية وصواريخ باليستية ومواد متفجرة. كما سجل وقتها زلزال خفيف في المناطق المحيطة نتيجة شدة الانفجارات، تخيل. وكانت صحيفة أوكرانية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن تلك العملية نفذت حينها بالتعاون بين جهاز الأمن الأوكراني واستخبارات الدفاع الأوكرانية وقوات العمليات الخاصة، فيما أفاد مسؤول أمني أوكراني أن مستودع الأسلحة المستهدف كان يحتوي على صواريخ روسية وقنابل موجهة من طراز كاب أو كي أي بي. وجاء الهجوم آنذاك في إطار حملة أوكرانية متصاعدة استهدفت منشأة حيوية وعسكرية داخل روسيا، شملت مصافي نفط ومحطات طاقة ومطارات ومصانع عسكرية. هذه الحرب التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات، ولك أن تتخيل ما على ماذا أقدم هذا العالم المجنون. ومن الخليج العربي والأساطير التي تحك حوله هو ما يدور هنا من تصعيد وصراعات، ننتقل إلى لبنان غير بعيد والذي يعاني هو أيضا من عدوان دولة الاحتلال. ومقطع مصور رائج على منصة فيسبوك أرفقه ناشره بخبر يقول هاشتاغ مباشر بالفيديو: هروب عناصر الجيش الإسرائيلي من نقاط تابعة لهم بعد هجوم مبارك من قبل حزب الله. نشاهد الهجوم المبارك.

عزيزي المشاهد، من صدقت هذا الفيديو سأستخدم كالعادة الجملة المكررة: هذا خبر زائف والمنشور مضلل. فقد أظهر بحثنا العكسي عن الفيديو أن وسائل أعلام لبنانية نشرته في شهر مايو من عام 2023، وذكرت أنه يوثق مناورة بالذخيرة الحية لحزب الله في جنوب لبنان بمناسبة حلول ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. وخلال المناورة التي نفذها حزب الله في بلدة عرمتا حينها، استعرض نحو 200 من مقاتلي الحزب مهارات قتالية وعروضا بدنية وهجومات مكثفة، وكان ذلك بحضور حشد إعلامي واسع. وقد شملت المناورة محاكاة نوعية لعملية اقتحام الشريط الحدودي ومهاجمة عربات بهدف أسر جنود إسرائيليين، فضلا عن تنفيذ هجوم افتراضي بواسطة طائرة مسيرة ورميات قنص وإطلاق نار حي من على الدراجات النارية تجاه أهداف تحمل شعار الاحتلال. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ أين القياصر والسواد الأعظم؟ بيت قريب من قلبي أردده كلما شاهدت آثار الملوك الماضين وعظمة ما شيدوه حقيقة، فأتعجب مع نفسي وقد بقيت الأطلال من قصور ودور كانت يوما ما عامرة ولم يخطر ببالي أصحابها أن تخرب. وهذا ما خطر لي عندما اطلعت على مقطع مصور نشرته القنصلية الإيرانية في مدينة حيدرآباد الهندية، زعمت ضمنيا أنه يظهر جزءا من حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك، مع تعليق يقول: حضارة شامخة عبر العصور، هاشتاغ كأس العالم. نشاهد الفيديو حتى نفهم ما تعنيه القنصلية.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. مع انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي تصاعدا في خطاب رقمي معاد لجماهير المنتخبات المشاركة بالتزامن مع توافدها إلى الدول المستضيفة ومع تداول منشورات ربطت البطولة بقضايا الهجرة والأمن والصحة العامة. برزت في النقاش حسابات وشخصيات يمينية أمريكية استخدمت مفردات عنصرية للدفع بسردية تربط كأس العالم بالخطر القادم من الخارج، حتى أن البعض طالب بإلغاء البطولة. نشاهد التقرير.
1: فعالية رياضية عالمية ينتظرها عشاق كرة القدم كل 4 سنوات، محطة تاريخية تتلاقى فيها شعوب مختلفة تحت عنوان الرياضة ملك للجميع. غير أن مونديال كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ارتبط هذه المرة بحملة رقمية معادية لجماهير المنتخبات المشاركة. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد الحملة واكتشف من خلال تحليل منحنى التفاعل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الخطاب المعادي للمشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة. تزامن ارتفاع الخطاب المعادي مع تداول وقائع أثارت جدلاً واسعاً، بينها اتهامات بالمعاملة المهينة لبعض الفرق الرياضية الإفريقية وإجراءات استهدفت مشاركين أو جماهير من خلفيات عربية وإسلامية ومنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة. رصد التحليل نحو 178 ألف منشور شارك في تحريرها أو تداولها ما يزيد على 110,000 حساب، وهو حجم تفاعل يعكس اتساع انتشار الخطاب، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود حملة منسقة. مع ذلك فإن كثافة النشر وتكرار المفردات ذاتها وحضور حسابات مشبوهة أو عالية النشاط كلها مؤشرات تستدعي فحصاً أعمق لاحتمال وجود تضخيم منظم أو شبه منظم لهذا الخطاب. على مستوى الحسابات المشاركة، برزت حسابات ذات هوية يمينية أمريكية أو تتبنى رموزاً وشعارات مرتبطة باليمين الشعبوي في الولايات المتحدة مثل ماغا وأمريكا فيرست وترامب سبورتر، إلى جانب استخدام علم أمريكي ورموز دينية مسيحية في تعريفات بعضها. لا يعني ذلك أن جميع المشاركين ينتمون إلى التيار ذاته، لكنه يكشف عن مركز ثقل أيديولوجي واضح. هيمنة الإنجليزية أيضاً على النقاش، ما يعزز فرضية أن موجة الخطاب صدرت أساساً من فضاء رقمي غربي وبخاصة أمريكي. يدعم التوزيع الجغرافي هذه القراءة، إذ تقدمت الولايات المتحدة مصدر المنشورات 64% من البيانات المتاحة، تلتها بريطانيا 9%، وهي بيئة تشهد بدورها حضوراً مؤثراً لتيارات يمينية معادية للهجرة. بناءً على ذلك، لا يبدو الخطاب المرصود مجرد تفاعل عابر مع حدث رياضي، بل نمطاً من التوظيف السياسي لكأس العالم، حيث جرى تحويل البطولة إلى مدخل لإعادة إنتاج سرديات الخوف من المهاجرين والمسلمين وربطهم بالتهديدات الأمنية والصحية والثقافية. يكشف تحليل المفردات الأكثر تداولاً عن سردية تجمع بين الهجرة والصحة والأمن، إذ جرى توظيف كأس العالم 2026 في خطاب يصور الوافدين والمشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة كمصدر تهديد محتمل. وكشفت العبارات المتداولة مثل pedophile, illegal aliens, terrorist attacks, terrorism deaths, world cup massacre عن لغة تحريضية تمزج بين المهاجرين والجريمة والإرهاب. برصد الحسابات المؤثرة، تبين لفريق مسبار أنها تتنوع بين شخصيات سياسية وإعلامية يمينية وحسابات عالية الانتشار وأخرى مجهولة الهوية أو محدودة المعلومات. برزت لورا لومر، وهي صوت معروف داخل اليمين الأمريكي، بعدما دعت إلى إلغاء كأس العالم.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM. وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحة بخرب بسرعة.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: موقعي أكسيوس أن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب لا يزال مقررا اليوم رغم الضربة الإسرائيلية على بيروت والتهديد الإيراني بالرد. وأعرب ترامب لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده بأن الاتفاق سيوقع إلكترونيا خلال ساعتين. ونقلت الشبكة عن ترامب أنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية. وكشف أنه إذا جرى توقيع الاتفاق الليلة فسيصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري على إيران. كما قال ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيجري عن بعد، ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع. كما قال ترامب إن الهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت ما كان ينبغي أن يحدث. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يجب ألا تكون هناك هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان داخل لبنان. كما قال ترامب إن هناك اتفاقا قريبا جدا سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع وخفض التصعيد. وشدد على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا أهمية له. يأتي ذلك عقب سقوط 3 شهداء و16 جريحا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقد أعلن مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق قولهما، في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مقر قيادة تابعا لحزب الله في بيروت.
4: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق. جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف، وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
3: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط ننوت مردخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل قوات جنوبية لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة خلال الساعات الأخيرة. قال إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن لبنان مركز الثقل الحالي للعمليات العسكرية وإنهم مستعدون للتطورات في جبهات أخرى. وأضاف زمير أن الجيش مستمر في العمل في لبنان من أجل تعزيز الدفاع عن بلدات الشمال وتعميق الضربات ضد حزب الله، مشيرا إلى أن كل إنجاز عملياتي سيؤدي إلى استمرار استنزاف وتفكك للجبهة الجنوبية للحزب وتحسين الترتيبات الأمنية في إطار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. وعقب الهجوم قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف قالباف في منشور على منصة إكس أنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء نظام إسرائيل الضوء الأخضر، مشددا على أن الزمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولا وفق تعبيره. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل. وأضاف عراقجي أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، وأوضح أن طهران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن قراري الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي، مطالبا جميع التيارات والقوى السياسية بالالتزام بالقرارات المتخذة استنادا إلى ما أسماها رؤية وتوجيهات قائد الثورة للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. وأضاف بيزشكيان أنه في كثير من الحالات فضل الامتناع عن التعبير حرصا على عدم إلحاق أدنى ضرر بالتماسك الوطني والتضامن الاجتماعي للبلاد، لافتا إلى أنه من المؤسف أن يوصف من يؤدون واجباتهم في إطار مهمات رسمية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية بتهم مثل الخيانة العظمى بحسب تعبيره. وتنضم إلينا الآن شبكة مراسلي التلفزيون العربي من بيروت أحمد حسين، ومن طهران ياسر مسعود، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم جميعا. أبدأ من واشنطن من محمد بالدين. محمد، هل ما يزال الرئيس ترامب واثقا من إمكانية توقيع هذا الاتفاق هذه الليلة؟
1: نعم، بل حتى قبل الليلة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة هو يقول في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات سيتم توقيع الاتفاق إلكترونيا، ولو لم تضرب إسرائيل بيروت تلك الضربات التي عبر عن سخطه منها لكان الأمر أو كان الاتفاق تم توقيعه، لأنه وفق قول الرئيس الأمريكي كانت الأمور على بعد ساعة واحدة من توقيع ذلك الاتفاق، ما يعني أن الضربات الإسرائيلية شكلت تعقيدا أو عرقلة للوصول إلى صيغة أو إلى التوقيع الإلكتروني على الأقل كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عبر عن سخطه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مرر إليه الرسالة بأنه لا يملك أي نوع من أي نوع من حسن التقدير أو الإدراك لمجريات الأمور. قال إنه بمجرد أن يتم توقيع الاتفاق فسيأمر فورا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. كرر هو ووزير الحرب في تكساس اليوم بأنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي بمجرد توقيعه، فسيتم فتح الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل فوري. أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق قد يكون فرصة لسلام دائم وشامل في المنطقة وجميل كما وصفه، قائلا إن هذه الضربات التي حدثت اليوم ما كان يجب أن تحدث، خاصة وأنها كانت ردا من إسرائيل على هجوم غير ذي بال قامت به أو استهدف موقعا في إسرائيل. قال لفوكس نيوز بأنه سيطلب من الإيرانيين ألا يردوا على هذه الضربات الإسرائيلية على بيروت. بيروت كانت من بين الخطوط الحمر بالنسبة لإدارة ترامب، وكانت أيضا إحدى النقاط المعرقلة. في نفس هذا اليوم من الأسبوع الماضي استهدفت القوات الإسرائيلية العاصمة بيروت، وأدى ذلك إلى تصاعد في التوتر. ترامب قال إنه وقت ذاك تحدث مع نتنياهو وبأنه تحدث له بوضوح بأنه يجب أن يوقف تلك العمليات. ترامب اليوم في مواقفه يبدو داعيا أكثر إلى أن لا يرد أي طرف أو أن لا يصعد أي طرف، لأنه يريد أن لا يضيع هذه اللحظة أو الفرصة بالوصول إلى اتفاق. تقول وسائل الإعلام الأمريكية CBS وCNN إن وفدا قطريا منذ ساعات الصباح الأولى بتوقيت منطقة الشرق الأوسط وصل إلى طهران، وذكرت CBS أنه على تنسيق وتواصل مستمر مع الجانب الأمريكي، فيما يبدو أنها جهود اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاق الأولي والمبدئي. وزير الحرب بيت هكسث أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بما يوصف لدى ترامب بالغبار النووي أو كمية اليورانيوم عالية التخصيب، تشير إلى تغير في الموقف الأمريكي، عندما قال بأن القوات الأمريكية قد تكون حاضرة أو يكون هنالك حضور أمريكي بطريقة أخرى إن لم يكن حضورا يعني موجودا على الأرض في ذلك الموقع الذي توجد فيه الكمية عالية التخصيب. على كل حال نحن أمام ساعتين إلى ثلاثة، قال يقول ترامب، التوقعات أنها قد تكون هذه الليلة، بمعنى أن يتسع المجال أو الإطار الزمني من ساعتين إلى ثلاثة إلى نحو طيب. الليلة.
3: وهذا الأمر يحسمه الموقف مع إيران محمد، هل هناك مؤشرات أن الرئيس ترامب استطاع أن يحتوي هذه الأزمة ويقنع الإيرانيين بعدم الرد على إسرائيل؟
1: حتى الآن لا مؤشرات واضحة، فقط ما قوله هو نفسه بأنه سيتصل بالإيرانيين ويطلب منهم ألا يردوا على هذا الهجوم. وهنالك إدراك أمريكي وكذلك إدراك إيراني يستشف هنا في وسائل الإعلام الأمريكية بأن كل الغرض من هذه الضربة لم يكن أكثر من محاولة تخريب الوصول إلى اتفاق أو جو الوصول إلى اتفاق، خاصة مع تحديد هذا اليوم باعتباره يوم توقيع الاتفاق. ويبدو من تصريحات ترامب بأنه مصر على الاستمرار في ذلك النهج نحو توقيع هذا الاتفاق بغض النظر عما جرى من ضربات، وهذه الضربات استهداف بيروت فيها ليس استهدافا فقط لمسار الاتفاق وإنما أيضا لالتزامات أمريكية سهلت بموجبها واشنطن اللقاء بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على مدى 4 جولات متوالية، آخرها جولة من يومين كانت في العاصمة واشنطن وخرجت ببعض التفاهمات. وكانت الإدارة الأمريكية وضعت في أوقات سابقة وفق عدة مصادر وحتى وفق تصريحات من ترامب نفسه خطا أحمر فيما يتعلق بالعاصمة بيروت. إذن مسألة ذات عدة أبعاد، أي هذا الهجوم الإسرائيلي على لبنان له عدة أبعاد أكثر من مجرد محاولة تخريب أو تعكير صفو الساعات واللحظات الأخيرة قبل توقيع اتفاق إلكترونيا على الأقل.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، هل اتضحت الصورة في طهران بالنسبة للأمرين، سواء توقيع الاتفاق كما يتفائل الرئيس الأمريكي أو بخصوص موضوع الرد على إسرائيل بخصوص الهجوم على الضاحية الجنوبي؟
5: إطلاقا حتى الآن حامد لا توجد هناك صورة واضحة، هناك ضبابية بشكل كبير على أكثر من ملف كما ذكرت فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم. حتى الآن آخر التصريحات الصادرة هي تلك التي يؤكد عليها من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة، إما أنها غير قادرة على السيطرة على إسرائيل في الالتزام بهذا الاتفاق أو أنها غير جادة. وفي كلا الحالتين أحامد ينظر للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت هي شريك في هذا الهجوم ومتعاونة وأعطت الضوء منحت الضوء الأخضر إلى إسرائيل في استهدافها للضاحية وعدوانها على بيروت، هذا والضاحية تحديدا يؤثر سلبا على المسار الدبلوماسي وفقا للرؤية الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهك الاتفاق أيضا خلال الأيام والأسابيع القادمة، وبالتالي لا يمكن التوقيع معها على مذكرة تفاهم وأن أبرز بنوده والتي أصرت طهران على أن تكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم تم انتهاكها خلال الساعات قبل حتى توقيع هذه مذكرة التفاهم. هذا من جانب. من جانب آخر، وإن لم تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على السيطرة على إسرائيل فلا يختلف الحال كثيرا على اعتبار أن إسرائيل ستنتهك هذه مذكرة التفاهم ومجددا ستقوم إيران ربما في الرد، وبالتالي في كلا الحالتين تنظر طهران إلى أن المسار الدبلوماسي غير مجدي بهذه الشاكلة كما يجري التأكيد عليه. قبل قليل كانت هناك أيضا تصريحات وتناقلتها مصادر وكالات الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن طهران حتى في حال لم يكن هناك عدوان لا تريد أن يكون توقيع الاتفاق مذكرة التفاهم خلال الإعلان الأمريكي والتوقيتات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تريد أن تمنح الرئيس الأمريكي هذا الامتياز كما يبدو وفقا للمصادر كما ذكرت. ويضاف إلى ذلك لا يزال الموقف غير واضح بشأن الرد على إسرائيل وتحديدا استهداف الشمال الإسرائيلي على اعتبار
3: طيب.
5: أن طهران
3: ياسر اسمح لي بالمقاطعة، يعني هل يبدو من الواضح أيضا أن ما يعطل تقدم طهران خطوة في سبيل إنجاز هذا الاتفاق هو موضوع يعني
0: راديو الحرية
2: من مستقيم 17 FM FM FM
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
8: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM
5: كل التيارات الالتزام. هو رد على الانتقادات التي وجهت إلى مذكرة هذه مذكرة التفاهم وإلى البنود الحاضرة فيها وإلى التفسيرات والقراءات، خاصة وأنها غير نهائية ويبدو هي تداولها العديد من النواب خاصة من المتشددين، وهو ما أثار حفيظة هذا القرار وربما أثر سلبا على شاكلة التعاطي في الجو العام في الداخل الإيراني. أتحدث عن الصحافة، عن التحليلات في الداخل بشكل كبير، الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين تحدثا بشكل كبير وفسرا هذه مذكرة التفاهم بعدة تفسيرات متباينة وفقا لمزاجية المراقبين وتحفظاتهم على هذه مذكرة التفاهم. انتقد هذا المسار بشكل واضح وأكد بأن القرار إذا ما صدر في حال الحرب العودة إليها أو التوقيع على مذكرة التفاهم فهو قرار سيادي للنظام أو حصرا ولا يعود لوزير الخارجية عباس عراقشي أو محمد باقر قاليباف الذين انتقدا بشكل كبير خلال الساعات والليلة الماضية.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أيضا ياسر مسعود من طهران على كل هذه التفاصيل. وأتحول الآن إلى بيروت إلى مراسلنا أحمد حسين ليضعنا أولا في آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني ومن ثم المواقف المختلفة في لبنان بخصوص تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بضربة الضاحية الجنوبية والاتفاق مع إيران.
9: نعم حامد، كما شاهدنا خلال ساعات اليوم كان هنالك تصعيد إسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، استهداف لطابق في مبنى سكني بحي الغبيري بالضاحية، وأسفر هذا الاستهداف عن سقوط 3 شهداء و16 جريحا، من بين الشهداء سيدتين كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وخلف هذا الاستهداف دمارا واسعا في المبنى المستهدف والمحل التجارية أسفله بالإضافة إلى البنايات المجاورة. الاستهداف الإسرائيلي للضاحية هو الثاني خلال أسبوع، كان هنالك استهداف آخر يوم الأحد الماضي والثالث منذ جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار في منتصف إبريل الماضي. ووفقا للتفاهمات التي كانت سارية فإن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت منطقة محيدة عن الضربات الإسرائيلية مقابل أن يتوقف حزب الله عن استهداف مستوطنات الشمال المحتل، لكن إسرائيل ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار انتهكت هذا الاتفاق يعني مئات المرات سواء في بلدات الجنوب أو حتى على مستوى التفاهمات المرتبطة بالعاصمة بيروت. أيضا كان هنالك تصعيد إسرائيلي متواصل في مسألتين، الأولى مرتبطة باستمرار الاستهدافات بالطيران الحربي والطيران المسير والقصف المدفعي سواء بالمدفعية أو بالدبابات الإسرائيلية لمناطق واسعة في الجنوب، وأيضا استمرار لإصدار أوامر الإخلاء اليومية لهذه البلدات. كانت هنالك استهدافات تركزت على قضاء النبطية وغارات على منطقة حوش بقضاء صور وأيضا برج الشمالي بالإضافة إلى مجدل زون وتبنين وكفر تبنيت وعدد آخر من البلدات التي تستهدف بغارات بشكل يومي، لكن هنالك سعي إسرائيلي للتقدم ومحاولة التوغل إلى مدينة النبطية، وهي الرغبة التي أعلنتها إسرائيل رسميا قبل عدة أيام. كان هنالك أيضا محاولات واستمرار للمحاولات الإسرائيلية للسيطرة على تلة علي الطاهر المشرفة على قضاء النبطية، ووفقا للمصادر المحلية فقد استخدمت إسرائيل يعني قنابل أو ذخائر أدت إلى اندلاع حرائق واسعة في هذه التلة الاستراتيجية التي تحاول إسرائيل الوصول إليها منذ يومين تقريبا. على جانب الاستهدافات الواسعة والغارات الإسرائيلية، أيضا تستمر إسرائيل في إحراق المنازل وتدميرها، وسجل ذلك أيضا اليوم في أكثر من بلدة في الجنوب. حزب الله لم يتوقف هو الآخر عن شن العمليات ضد آليات وتجمعات الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني، وأيضا صد محاولات التوغل المستمرة، وأيضا استهداف مرابط المدفعية والمواقع المستحدثة للجيش الإسرائيلي سواء عبر الصاليات الصاروخية أو معظم عمليات الحزب خلال الفترة الماضية تتم باستخدام المسيرات الانقضاضية، وأبرزها محلقة أبابيل التي ينشر الجيش بشكل ينشر حزب الله بشكل يومي مقاطع مصورة لهذه الاستهدافات. لكن معظم عمليات حزب الله تركزت على تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي في يحمر الشقيف، وكانت هنالك أيضا عمليات في الطيبي وشمع. لا ردود فعل حمد في إجابة سريعة للجزء الثاني من سؤالك على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن اتفاق وقف إطلاق النار سيتم خلال ساعتين. نعم. لكن من الواضح أن هنالك قناعة لدى حزب الله بأن إيران سوف ترد على عملية الضاحية الجنوبية كما فعلت الأسبوع الماضي.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد حسين من بيروت. وقبل أن أنتقل إلى عبد القادر عبد الحليم أخيرا في القدس، نوهي بهذا الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تغريدة ترامب عن منعنا من قصف كل لبنان صفعة صارمة ولا تليق بالحلفاء. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين تغريدة ترامب عن منعنا من قصف كل لبنان صفعة صارمة ولا تليق بالحلفاء. عبد القادر، يعني في سياق الصدى وردود الأفعال على تغريدات ترامب وموقف ترامب من قصف الضاحية الجنوبية، هل صدر بالتوازي مع هذه التسريبات أي مواقف رسمية بالنسبة لإسرائيل بشأن ما يتعلق بالجبهة اللبنانية؟
8: حامد، حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان الأكثر حدة تجاهه بصورة علنية. على الأقل كانت تسريبات هنا وهناك سابقا تحدثت عن مثل هذه التصريحات، لكنه تحدث هذه المرة بعلنية مع صحفيين أمريكيين مستخدما بعض الكلمات البذيئة أيضا التي أشير إليها في بعض التسريبات السابقة في هذه الأحاديث. وبدأ وكأن ترامب يشير إلى أن إسرائيل خربت هذا الاتفاق الذي كان يفترض أن يوقع بعد ساعة من تنفيذ الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. قال إن الهجوم نفذ قبل ساعة من موعد التوقيع المفترض، وبالتالي وكأنه يتهم الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر بتخريب الاتفاق. وكذلك وجه أصابع الاتهام إلى المعادلة الإسرائيلية بذاتها، وهي مسألة أن إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية في كل هجوم نحو إسرائيل. عمليا قال إن هذا الهجوم من حزب الله لم يكن أو لم يتسبب بأي ضرر أو يقتل أحد أو يصيب أحدا، ومع ذلك قرر بنيامين نتنياهو أن يشن هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى سوء تقديره، لا يمتلك تقديرا جيدا للأمور وفق ما تحدث به الرئيس الأمريكي ترامب. بكل تأكيد هذه التصريحات لا سيما أنها علنية تغضب المسؤولين الإسرائيليين، بدليل ما صدر من القناة 12 الإسرائيلية التي تحدثت عن أن طلب ترامب وقف العمليات في كامل لبنان، عدم مهاجمة الأهداف في كامل لبنان، هو صفعة قوية ولا تليق بال حلفاء على حد ما صرح به هؤلاء المسؤولين الذين نقلت عنهم القناة 12 رد الفعل الأولي تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استغل هذه التصريحات للتحريض مجددا، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قال له كن قويا ولا تخف ولا تقلق، مشيرا عمليا إلى حديث الرئيس الأمريكي ترامب ولو أنه لم يذكره بالاسم. وبن غفير كان من الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية التي كانت تشير دوما إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه أن يقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان، وتحديدا حين يتعلق الأمر بالملف اللبناني وبالملف الإيراني. لكن أيضا أشير إلى ما ذكره مصدر أمني للقناة 12 الإسرائيلية الذي قال إن الهجوم على الضاحية الضاحية الجنوبية لبيروت تقرر تنفيذه رغم علم إسرائيل المسبق بأن إيران ستشن هجوما نحوها إن شنت هجوما في الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي وكأن الرسالة الإسرائيلية تقول إنها لا تأبه للتبعات، وربما ليس فقط لا تأبه للتبعات حتى وإن كانت هذه التبعات قد تصل إلى حد انهيار الاتفاق والمفاوضات الجارية، قد تكون هذه حتى من المنظور الإسرائيلي أمنية إسرائيلية، لأن الحديث الإسرائيلي عن الاتفاق أو عن مذكرة التفاهم هو حديث سلبي. بالتالي حتى قد يصور ذلك حين تقول إسرائيل إنها كانت تعلم بالتبعات ونفذت هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية علما مع علمها المسبق بإمكانية أن تقوم إيران بهجوم تماما كما كان الحال في الأسبوع الماضي، وكأنها تقول أنها لا تأبه للطلبات الأمريكية ولطلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث لاحقا كما ذكرنا عن أن الاتفاق كان يفترض أن يوقع هذه الليلة، وأن الهجوم جاء قبل ساعة واحدة من موعد تنفيذ الاتفاق وفق ما يدعيه ترامب على الأقل.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد القادر عبد الحليم من القدس، كما نشكر شبكة مراسلين. وللمزيد من النقاش أرحب بالسيد كينيث كاتزمان الذي ينضم إلينا من ميامي، وهو كبير الباحثين في مجموعة صوفان. السيد كاتزمان أهلا بك معنا. يعني على الرغم من كل ما يجري في الشرق الأوسط، هنالك غضب في إيران، هنالك يعني تمرد من نتنياهو على إرادة ترامب إذا جاز الوصف وضرب لبنان وما إلى ذلك، وعلى الرغم من كل ذلك يبدو ترامب واثقا ومتفائلا من أن الاتفاق سيوقع خلال ساعات. على ماذا يبني هذا التفاؤل؟
10: لست متأكدا ما يقود إلى هذا التفاؤل. اليوم عيد ميلاده، ربما يريد توقيع هذا الاتفاق في يوم ميلاده، ولكنني لا أسمع من الإيرانيين محاولة أو رغبة في التوقيع اليوم. ربما ترامب قد يوقعه بالنيابة عن الولايات المتحدة اليوم وليس إيران، أي لا توقع إيران اليوم، وأي اتفاق ممكن أن

0: أن لا يترك حزب الله تهاجم إسرائيل من دون رد، ولذلك هذا ما يقوم به على الرغم من أن الرئيس ترامب،
1: ولكن الرئيس ترامب لم يفهم الأمر كذلك، قال صراحة إنه خرب الاتفاق الذي كان ينبغي أن يوقع خلال ساعة قبل الضربة. يفهم من ذلك أن هذه الضربة مقصودة لتخريب هذا الاتفاق.
0: كلا، لا أعتقد ذلك، أنها ليست عمدا لتخريب الاتفاق. لو ما هاجم حزب الله إسرائيل فما كان نتنياهو رد، لذلك لم تأتي من فكرة من تلقاء نتنياهو أو من تلقاء نفسه، ولكن المتحدث باسم نتنياهو يقر بأن إسرائيل لديها الحق في الرد، ويتم الطلب منها للتنحي أي من قبل ترامب لكي يوقع هذا الاتفاق مع إيران اليوم، ولكن ترامب يعرف خير المعرفة أنه ليس بإمكانه أن يسيطر على نتنياهو، ونتنياهو يدافع عن حقه في الرد حينما يهاجمه حزب الله.
1: ولكن يعني ترامب الآن في هذا الوقت بدل أن يمارس المزيد من الضغط على نتنياهو يقول أنه سيطلب من إيران ألا ترد على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. يعني إذا كان غير قادر على التأثير على بنيامين نتنياهو اليوم.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: هذا ليس هذا هو الموضوع، ولكن إذا ما عدنا إلى أصل المشكلة اليوم، وهو ما يجري في لبنان، التصعيد الإسرائيلي في لبنان، هل من الواضح أن لبنان بات ربما الساحة التي يعبر من خلالها نتنياهو عن مواقفه فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران؟
6: هذا جزئيا كذلك. لا أرى أفعال نتنياهو في لبنان على أنها عمدا لتخريب اتفاق ترامب مع إيران. إسرائيل كان لديها اتساق وفي مواجهتها لحزب الله لأكثر من 40 عاما، وحزب الله انضم إلى حربين، حرب

0: حماس بعد 7 أكتوبر، والآن حارب إيران. وإسرائيل بالطبع تجابه ويرد أو يهاجم شمال إسرائيل، وإسرائيل ترد. لذلك لا أراه تعمدا من قبل نتنياهو لحرف الاتفاق مع إيران عبر الرد على حزب الله.
1: نعم، مشكورك جزيل الشكر السيد كينيث كاتزمان الكبير الباحثين في مجموعة صوفان، كنت معنا من ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. أحدثت مذكرة التفاهم المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الخلاف والانقسام الداخلي في البلدين، بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لخفض التوتر وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، ومعارض يعتبرها تنازلا سياسيا واستراتيجيا يمس المصالح الوطنية.
2: مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لم تكن مجرد خطوة تفاوضية في مسار علاقات شديدة التعقيد، بل تحولت إلى ساحة تأييد ومعارضة داخلية في كلا البلدين. في طهران نقاش خرج من الغرف المغلقة إلى الشارع، حيث شهدت العاصمة ومدينة مشهد تجمعات احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، معتبرين أنها لا تنسجم مع المصالح الوطنية. معارضة المذكرة تجاوزت الاحتجاج الشعبي إلى المشهد السياسي، انتقادات مباشرة وجهت إلى وزير الخارجية عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، باعتبار أن مسار التفاوض الحالي ينطوي على تقديم تنازلات غير مبررة لصالح الولايات المتحدة. ومع تصاعد الجدل دخلت المؤسسة التشريعية على خط الاختلاف السياسي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد نبوي عبر عن رفضه للنصوص المتداولة، معتبرا إياها تجاوزا للخطوط الحمراء التي وضعتها طهران سابقا، من بينها فتح مضيق هرمز دون قيود وتخفيف تخصيب اليورانيوم في مقابل غموض بشأن آليات رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الاتجاه ذاته لفت المتحدث باسم اللجنة نفسها إبراهيم رضائي إلى ما وصفه بسخاء تفاوضي، خلق انطباعا بأن طهران تدخل المفاوضات من موقع أقل قوة. في المقابل لا يغيب الصوت المؤيد داخل إيران، حيث يرى أنصار التفاهم أن أي اتفاق مع واشنطن قد يقلل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.
3: أعتقد أن التحديات الراهنة كبيرة، وأي تحسن حقيقي يتطلب إصلاحات داخلية إلى جانب أي اتفاقيات أو تفاهمات خارجية قد تسهم في دعم الاقتصاد.
2: وعلى الجانب الآخر من المشهد تعيش واشنطن بدورها حالة انقسام سياسي بين تيار يدفع باتجاه دعم التفاهم باعتباره أداة لضبط البرنامج النووي الإيراني، وبين أخرى محافظة تعتبر أن أي تخفيف للعقوبات قد يمنح إيران هامشا أوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة. خلاف داخلي في طهران وواشنطن جعل من مذكرة التفاهم اختبارا سياسيا لا يقل أهمية عن مضمونها، فنجاحها لن يقاس بالتوقيع عليها فقط، بل بقدرة كل طرف على ضبط توازناته الداخلية وإدارة ضغوطه السياسية.
1: أكد الجيش الفرنسي أن حاملة الطائرات شارل ديغور المتمركزة في منذ منتصف مايو قبالة شبه الجزيرة العربية ستبقى في المنطقة حتى إشعار آخر. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة غيوم فرينيه أن حاملة الطائرات شارل ديغور ستبقى في المنطقة، ولم يتخذ أي قرار بشأن عودتها في هذا الوقت. وقالت تقارير صحفية أن حاملة الطائرات ستغادر في الأيام المقبلة إلى تولون في جنوب فرنسا لإجراء عمليات الصيانة تبدأ في يوليو. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا. وأفاد شهود عيال التلفزيون العربي أن الشهداء مدنيون كانوا في محل لصيانة الأدوات الكهربائية. وأضاف الشهود أن القصف استهدف مواطنين داخل مستودع تجاري أسفل أحد المنازل، ونقلت سيارات الإسعاف والطوارئ الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
4: يا قاعد بيصلح هواية، بيصلح هواية، بيصلح غسالة قاعد، هو قاعد بيصلح الهواية ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه. بس
5: يا عمي صار المحل هذا محل اخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وهو قاعدين فيه، بعمر بعمر هويات، بعمر فلترات، ولا واحد عسكر ولا واحد مرويه واحد عني يا عمي، مدنيين كلهم.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية سلمت ردها على خريطة الطريق التي طرحها الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف، متضمنا تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
6: قدمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالأمس ردها الإيجابي والمسؤول على المقترحات التي قدمها الوسطاء والمقاربات التي عرضت لتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
1: وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر للمزيد طبعا من التفاصيل. إسلام أهلا بك، يعني ضعنا في صلب المشهد الميداني والإنساني اليوم في قطاع غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
7: بالتأكيد حامد، الحدث الأبرز هذا اليوم هو سقوط 4 شهداء في الحقيقة في استهداف إسرائيلي لمخيم جباليا في شمالي قطاع غزة. الذي حصل هو أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أمام منزل ما أدى إلى استشهاد صاحب المنزل وعدد من جيرانه. شهود العين أكدوا أن الرجل هو كان يعمل في ورشة تصليح كهربائية بسيطة بدائية في المنطقة في مخيم جباليا، وأنه كان يمارس عمله بشكل اعتيادي، وأكدوا أيضا أنه ضمن العوائل المدنية الموجودة في تلك المنطقة. المنطقة تعرضت خلال الفترات الماضية لسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية، وهي حامد أيضا منطقة مدمرة بشكل شبه كامل، ليست بعيدة عن الخط الأصفر وفي بؤرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتواليا من هناك يتم استقبال شهداء ومصابين نتاج الخروقات الإسرائيلية. بطبيعة الحال هذه المنطقة أيضا إلى جانب الخروقات الإسرائيلية المباشرة تعاني من شح كبير في الإمكانيات ودمار هائل في البنى التحتية بما في ذلك المرافق الصحية، حيث اضطر إلى نقل المصابين والشهداء إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، وهي مسافة ليست قليلة بطبيعة الحال. لكن أيضا إلى قائمة الشهداء أضيف اليوم شهيد خليل المصري في الخمسينات من عمره، واستشهد جراء طلق من المواقع العسكرية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة داخل حدود الخط الأصفر. هذه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستحدثة وهي بالعشرات حوالي 50 موقعا في مناطق القطاع المختلفة تطلق رصاصها بشكل مستمر. اللافت في قصة هذا الرجل أنه كان يجلس مع أصدقائه أمام أحد المقاهي في وسط مدينة غزة بعيدا جدا عن المواقع العسكرية الإسرائيلية، ومع ذلك طلقة واحدة كانت كفيلة بقتله على الفور. وثقت كاميرات المراقبة في تلك المنطقة هذا المشهد المأساوي الذي يقدم نموذج لعشرات المشاهد اليومية لأطفال صغار أو كبار أو نساء يكونوا في مناطق في وسط مدينة غزة أو وسط خان يونس أو غيرها، ويتعرضون لهذه الطلقات القاتلة أو التي تصيبهم إصابات خطيرة. كذلك صباح هذا اليوم تم نقل شهيد من خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك شهيد آخر أيضا في بطن السمين من خان يونس يبلغ من العمر 13 عاما. وبالتالي حامد الخروقات الإسرائيلية لا تزال متواصلة، تسجيل الشهداء عداد الشهداء لا زال مستمرا بفعل هذه الخروقات الإسرائيلية. تزامن كل ذلك أيضا مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة، ربما يخالط صوتي صوتها في هذه اللحظات، وهي لا تغادر سماء قطاع غزة بشكل كامل، وتزيد كثافتها منذرة بشن المزيد من الغارات. وبالتالي المشهد الميداني حامد هو مشهد لا زال متوترا جدا، لم تغادر حالة الحرب قطاع غزة منذ أشهر، رغم طبعا مضي أيام طويلة على إعلان وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ منذ بداية أكتوبر من العام الماضي إلى الآن. عدد الشهداء الفلسطينيين يقترب من حاجز 1000 1000 شهيد منذ دخول حي وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. المشهد الميداني لا يزيد كثيرا في سوءه عن المشهد الإنساني. أيضا المشهد الإنساني سيء من جانب هناك شح في إدخال المساعدات، هناك تقنين كبير أيضا في إدخال المساعدات، واللافت أيضا وهذه ربما تعطي مؤشر حول السلوك الإسرائيلي المتعلق بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، هناك قائمة طويلة من الممنوعات عمليا، والمسموح بدخوله إلى القطاع هو بضعة أصناف غذائية أو استهلاكية بسيطة جدا، ومن بين ما تمنع إسرائيل دخوله إلى قطاع غزة مثلا شنط النساء وبعض الأحذية والمستلزمات الصحية وخلاف ذلك. طبعا هذه نماذج فقط لما تمنع إسرائيل دخوله إلى القطاع، وبطبيعة الحال بشكل أساسي تمنع إدخال الأدوية وأيضا الوقود، زيوت السيارات، إضافة إلى مواد البناء والإعمار وغير ذلك من الأساسيات التي لا غنى عنها. وبالتالي بفعل الخروقات الإسرائيلية من جهة والتضييقات على المعابر من جهة أخرى، المشهد الإنساني والمشهد الميداني سيان في سوءهما في قطاع غزة.
1: نعم، شكرك جزيلا، شكرا على كل هذه التفاصيل. إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، وقامت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع حيث التقوا بذويهم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية، وأكدت الوزارة في بيان الحاجة الملحة إلى تعزيز الإمدادات المخبرية وضمان توفر مخزون كاف من الدم ومشتقاته لاستمرار تقديم الخدمات الصحية، وأضافت أن مؤشرات عمل المختبرات وبنوك الدم تعكس حجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين خلال الحرب. لا تقتصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح.
3: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية 92.7
12: FM. خصوصا مع بداية فصل الصيف،
13: مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية تتكرر يوميا في مجمع العودة الطبي بنصيرات، فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت عشرات الآلاف من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
1: التقى رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله اليوم في القدس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك. وقال رئيس الإقليم الانفصالي إن الزيارة تمثل ما أسماها مناسبة تاريخية خاصة باعتبارها أول زيارة لدولة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى دولة أخرى. بدوره أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك أن الزيارة تعكس ما وصفها فرصا كبيرة للشراكة الجديدة بين الجانبين، معربا عن تطلعه إلى توسيع التعاون المباشر في مجالات عدة. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع رحب بالسيد صهيب محمود رئيس تحرير موقع جسكا المختص في القرن الافريقي. استاذ صهيب اهلا بك معنا، هذه زيارة غير مسبوقة وربما الاولى من نوعها وفريدة لانها تاتي من ارض صومالية. في الصومال كيف ينظر الى هذه الزيارة؟ هل خرجت الامور بالفعل في هذا الاقليم عن السيطرة وعن الإرادة الوطنية الصومالية وباتت تشكل خطرا على الدولة؟
14: أهلا وسهلا أخ حامد. بطبيعة الحال طبعا هذه كما أشرت يعني هي أول زيارة يقوم بها رئيس صوماليا إلى دولة خارجية تعترف صوماليا كدولة، وهي الدولة الوحيدة، وهذه الدولة هي إسرائيل، والتي نعرف طبعا السياق الذي أتت به هذا الاعتراف من في 26 ديسمبر الماضي.
1: نعم.
14: إبان التحضير ربما ما يمكن أن نسميه الحرب على إيران، وبالتالي إيران لديها حساباتها الخاصة، إسرائيل لديها حساباتها الخاصة تجاه الصومال كموقع استراتيجي وكموقع جغرافي هام ويطل على باب المندب والبحر الأحمر. لكن بخصوص ما سألت عنه حول الحسابات الصومالية أو كيف تنظر الحكومة الصومالية إلى ذلك، طبعا الحكومة الصومالية رفضت هذه الخطوة وأدهنتها في وقتها، وحشد الدول العربية وإسلامية وإقليمية بكون الصومال عضو في الجامعة العربية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا عضو في الاتحاد الإفريقي، عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، أسست يعني حشدت بعض الدول وبعض المواقف لتسجيل رفض قاطع لمثل هذه الخطوات. لكن هل هذا غير شيء؟ لا أدري.
1: طيب هل تشعر يعني الصومال أن هناك خطرا على أمنها القومي من هذه العلاقة؟
14: بطبيعة الحال يعني هي الصومال كموقف سيادي هي تدعي السيادة على أرض صوماليلاند، وهناك وكان هناك مسار طويل وشاق يعني وربما استمر يعني منذ 2011
1: نوع من يعني المفاوضات. هي تدعي أم فعلا هي لها سيادة على أرض الصومال يعني كجزء من الصومال
14: يعني
1: الموحد.
14: هي قانونيا طبعا العالم في العالم هنا يعترف بصومال واحد.
1: طيب.
14: واللي هي الصومال يعني، لكن على السيادة الفعلية لا يستطيع أي رئيس صومالي أن يقوم بالزيارة إلى هناك، ولا يوجد مسؤول هناك، والصومال لم تدير نفسها بنفسها، فبالتالي هناك سيادة واقعية فعلية على أرض الواقع تقوم عليها الصوماليلاند. عرفت يعني لكن هناك إذا تحدثت باللغة القانون طبعا الصومال هي التي
1: دولة
14: موحدة. العالم
1: طيب
14: يعترف
1: صومال. دعني أسأل عن هذه المخاطر بطريقة أخرى، يعني في الصومال كيف ينظر، ما هي الأهداف الحقيقية لإسرائيل من وراء هذه العلاقة؟ بالتأكيد ليست من أجل علاقة دبلوماسية أو الاعتراف مجرد الاعتراف
14: أكيد
1: المتبادل
14: أكيد بكل أكيد الحال. يعني هو شوف مثل الحرب على غزة وإسرائيل تحاول أو تبحث طريقة ما أو مكان ما تواجه به الحوثيين جماعة أنصار الله في اليمن، وأنصار الله يعني كجزء من الحرب الإقليمية اللي صارت يعني منذ 7 من أكتوبر الحرب وبداية الحرب على غزة كان جزء من هذه التفاعلات وكان جزء من هذه الحرب الإقليمية وفرضت حصار على السفن البحرية الإسرائيلية أولا، وثانيا على السفن الأمريكية أيضا. نحن نتذكر ذلك يعني منذ السنة الماضية بداية السنة الماضية كان هناك أيضا رد بريطاني أسترالي أمريكي متناسق أو متناغم للرد على أنصار الله. فإسرائيل دخلت على هذا من هذا الباب، وهي ترى أن موقع صوماليلاند يوفر لها حيزا أو مكانا تواجه الحوثيين. وحتى شاهدنا بعض التقارير الأخيرة أن هناك في الحرب الأخيرة على إيران أن السفن الإسرائيلية كانت تتزود بالوقود عبر ميناء بربرة الصومالياندي. فبالتالي
1: طيب هذا بالنسبة لي
14: أهداف إسرائيل واضحة كثيرة يعني
1: واضحة
14: يعني واضحة جدا
1: وأهداف أرض الصومال هل هي واضحة؟ هل تريد مجرد الاعتراف أم أن
14: طبعا
1: لديها
14: هي
1: أهداف
14: هي
1: أخرى؟
14: هي تبحث عن الاعتراف منذ مدة طويلة منذ 25 سنة يعني منذ انفصالها عن أو استقلالها كما يستخدم في صومالياند منذ استقلالها أو استعادة استقلالها عن الصومال يعني من 1991 لكن أنا أعتقد أن هذا رأيي و يعني أنا أظن باعتقادي أن هي بهذه النوع أو بهذا الارتهان لدولة أصلا لا تؤمن بحق تغيير المصير لأن صومالياند تدعي أو تبحث عن وهذا حق سيادي لكل جماعة سياسية ومن حقها ويوجد هذا النقاش في داخل الصومال وداخل الأوساط الصومالية وحتى داخل الاتحاد الأفريقي نفسه أن الاتحاد الأفريقي عام 2005 بعث لجنة تقصي حقائق للصومالياند وخلصت هذه البعثة أن هذه قضية استثنائية ولا تندرج ضمن سياقات الانفصالات
1: ولا يمكن بأي حال إسرائيل أن تتدخل وتحلها
14: لكن مع ذلك مع ذلك أن دخول إسرائيل الآن على هذا الخط بهذه الطريقة أنا أظن أنه سيسبب بعض المشاكل لصومالياند واللي أولها أن الرأي العام العربي والإفريقي والإسلامي
1: سيعقد وضعها. أشكرك جزيل الشكر سيد صايب عمرو رئيس تحرير موقع جيسكا المختص في القرن الإفريقي كنت ضيفنا عبر هذه المحطة شكرا جزيلا لك. ناقش وزير الخارجية السورية سعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعدد من الوزراء جملة من الملفات الاقتصادية والنقل والجمارك والمياه بين البلدين وأكد الوزيران أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية كما ناقش الجانبان الإجراءات التي تستهدف تحقيق أعلى درجات السهولة والمرونة في حركة الشاحنات المتجهة إلى أراضي البلدين أو العابرة واتفق الطرفان على خطوات عملية تعزز التدفق التجاري البيني والعابر وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة للمياه وضمان القسمة العادلة للمياه بين البلدين. نظم المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة وتأتي هذه الورشة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة ببناء الدولة السورية الجديدة وفي مقدمتها العلاقة السورية الفلسطينية.
15: العلاقة السورية الفلسطينية إلى واجهة النقاش من جديد في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة وفي محاولة لمتابعة هذه التحولات نظم ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة.
16: أهمية هذه الورشة بشكل أساسي التحولات التي تشهدها سوريا والمنطقة. في سوريا هناك ثورة انتصرت، هناك دماء فلسطينية سالت في دعم هذه الثورة تفرض تساؤلات.
17: راديو الحرية من 97.7 FM
18: وأول أوردر

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: كما قال ترامب إن الهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال: يجب ألا تكون هناك هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان داخل لبنان. وقال إن هناك اتفاقا قريبا جدا سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وأن على الأطراف التراجع وخفض التصعيد. وشدد ترامب على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا أهمية له. وعقب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف أنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء نظام إسرائيل الضوء الأخضر، وشدد على أن زمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولى وفق تعبيره. وأدى القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية إلى استشهاد 3 أشخاص و16 جريحا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما قال، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مقر قيادة تابعة للحزب في بيروت.
1: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق. جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف، وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط نيوت مردخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة خلال الساعات الأخيرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن دول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل، وأضاف أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، وأوضح أن طهران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية. وبشأن الاتفاق بين طهران وواشنطن، أكد مستشار رئيس الوفد التفاوضي الإيراني مهدي محمدي أنه لا يوجد حتى الآن نص نهائي لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن استمرار الخلافات بشأن قضايا جوهرية. وأضاف أن الاتفاق فور توقيعه سيتضمن التزاما من الطرف الآخر بإنهاء الحرب. وبخصوص مضيق هرمز، قال محمدي إن واشنطن وافقت على تطبيق الترتيب الإيراني في المضيق وفق المذكرة، وتابع أن رفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران بدأ على أن يصل خلال 30 يوما إلى وضع ما قبل الحصار، وأكد أنه في حال لم تلتزم واشنطن بالمذكرة فإن إيران جاهزة في المضيق ومستعدة للعمل عسكريا ضد إسرائيل. وقال إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجبر فيها الولايات المتحدة على تقديم التزام النيابة عن إسرائيل على حد تعبيره. وبشأن اليورانيوم، قال محمد إن إيران ستعمل على ترقيق المخزون المخصب وتمتنع عن صنع أي سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وفي هذا الإطار أكد أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق تنمية ب$300 مليار تديره إيران. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن قراري الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي، وطالب جميع التيارات والقوى السياسية بالالتزام بالقرارات المتخذة استنادا إلى ما أسماها رؤية وتوجيهات قائد الثورة للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. وأضاف بازشكان أنه في كثير من الحالات فضل الامتناع عن التعبير حرصا على عدم إلحاق أدنى ضرر بالتماسك الوطني والتضامن الاجتماعي للبلاد، ولفت إلى أنه من المؤسف أن يوصف من يؤدون واجباتهم في إطار مهمات رسمية تهدف إلى حماية المصالح الوطنية بتهم مثل الخيانة العظمى حسب تعبيره.

0: نتحدث الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي في بيروت أحمد حسين، في طهران ياسر مسعود، في واشنطن عبد الرحمن البرديسي، في القدس عبد القادر عبد الحليم. عبد الرحمن، لو بدأت معك، الرئيس ترامب تحدث عن ساعتين أو ثلاثة مضت منهما نحو ساعتين، هل هناك تفاؤل ما زال في الولايات المتحدة أن التوقيع حتى الإلكتروني على الاتفاق مع إيران سيكون الليلة؟
1: ترقب كبير جدا لهذه اللحظات والدقائق في الحقيقة، وائل، خاصة بعدما أعلن ترامب كما ذكرت أن التوقيع سيحدث خلال الساعتين أو الثلاثة المقبلة، ومر كما ذكرت الآن حوالي ساعتين، ولكن في نفس الوقت هناك حالة من التخوف الكبيرة من أن إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق على الإطلاق، ولا يهمها كثيرا الاختلاف مع الجانب الأمريكي، خاصة أن حكومة نتنياهو المتطرفة الكثير من الأنصار يعمل داخل الإدارة الأمريكية في مستويات رفيعة للغاية. أيضا الداخل الجمهوري الآن بات ينتقد إسرائيل بصورة مختلفة وبصورة علنية، لم نشهد ذلك كثيرا خلال الأشهر الماضية أو حتى الأسابيع القليلة الماضية، بل هذه الأصوات ارتفعت بشدة في هذه الأثناء، لأن توقيت الاعتداء على بيروت وعلى لبنان كان واضحا للجميع بأن إسرائيل تريد إحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تقول الأوساط الجمهورية هنا، وتريد أن تخرق هذا الاتفاق ولا تريده أن يحدث على الإطلاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لشبكة فوكس نيوز بأنه فور التوقيع على الإلكتروني فسيتم فك الحصار البحري على إيران، وهو يناشد الجانب الإيراني لا يهاجم ويرد على إسرائيل، ويناشد إسرائيل أيضا بأن توقف هذه الهجمات وتتعهد بألا تهاجم بيروت أو تهاجم الجنوب اللبناني مرة أخرى، في إشارة إلى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يملك الكثير من أوراق اللعبة ولا يستطيع أن يحدث فارقا فيما يتعلق بالضغط المعهود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول في المنطقة، لا سيما الحليف الأبرز لواشنطن وهو إسرائيل. ولذلك هناك حالة من الترقب الشديدة، وأيضا حتى وإن تم التوقيع على هذا الاتفاق إلكترونيا، ومن بعد التوقيع إلكترونيا تم التوقيع على الورق بعد أسبوع، ما زالت المشكلة الأكبر عالقة في المنتصف، وهي الملف النووي الإيراني. هذه الهدنة وهذه المسودة لا تشمل على الإطلاق أي اتفاق نووي مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالقضية الكبرى، وهي الغبار النووي. حتى وإن صرح ترامب بتصريحات سابقة عمل فيها على بلبلة الرأي العام الداخلي هنا، عندما أكد أن الغبار النووي ستستولي عليه الولايات المتحدة الأمريكية، عاود مرة أخرى وقال سيتم مناقشة الملف الأكثر تعقيدا، الملف النووي، في مباحث جولات أو جولة ثانية من هذه المفاوضات تناقش خلال فترة 60 يوما. ولذلك يسعى ترامب على الأقل لهذه الهدنة. نحن لا نتحدث على وقوف شامل للحرب بالمعنى المعروف ومصطلحات العلوم الدولية بأنه اتفاق شامل، لكن هي فقط هدنة مدتها 60 يوما، ويناشد الجميع خاصة الجانب الإسرائيلي بأن ينصت ويستمع إلى إرشاداته ونصائحه بأن يكف الضرب عن لبنان وعن الجنوب اللبناني. ولكن المراقبين هنا في واشنطن وائل يؤكدون أن إسرائيل لن تفوت هذه الفرصة. إسرائيل ذهبت في هذه الحرب لطموحات لم تكن تحلم بها على الإطلاق، وحققت ما لم تكن تحققه مع إدارات أمريكية سابقة، ولذلك هي لن تتراجع ولن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يكبح طموحها فيما يتعلق بالجنوب اللبناني والسيطرة على الجنوب اللبناني والسيطرة على الغاز الطبيعي الموجود بقوة والموجود بكثرة في الجنوب اللبناني. كل هذه الأسباب تجعل هناك حالة من التشكك في إتمام هذا الاتفاق، حتى وإن تم التوقيع لربما صمود هذا الاتفاق سيكون من الصعب جدا بسبب وجود إسرائيل في هذه المعادلة بشكل كبير. الكبير، وبسبب وجود إيران التي أحرجت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا ما يقوله الديمقراطيون. نحن لا نقول هذه التصريحات، ولكن هذه التصريحات تأتي من كبار الديمقراطيين الذين يستمعون إلى الإحاطات الاستخباراتية بصفة دورية، وعلى رأسهم مارك وورنر وهو العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الاستخبارات، الذي يؤكد أن إيران ربما ستخرج من هذه المعركة منتصرة بشكل كبير جدا بسبب الانسياق الذي عملت عليه هذه الإدارة الأمريكية وراء معلومات الموساد الإسرائيلي، ولم يكن هناك معلومات كافية لدى الاستخبارات الوطنية الأمريكية قبل بدء هذه الحرب، ولذلك هناك حالة من انفلات الأمور بالنسبة للإدارة الأمريكية. والإدارة الأمريكية تريد فقط إبرام هذا الاتفاق لمدة 60 يوما، ومن بعدها ربما تصلح الكثير من المفاهيم الداخلية المتعلقة بالاقتصاد وإنتاج وتصنيع الذخائر، وأيضا العلاقة المضطربة الغير واضحة مع الجانب الإسرائيلي.
0: نعم. شكرا لك عبد الرحمن. ياسر مسعود في طهران، يبدو أن الكرة الآن هي في الملعب الإيراني وسط خلافات خرجت على العلن كما هو ظاهر بين أجنحة النظام الإيراني بخصوص الموافقة أو عدم الموافقة على النص المطروح، والذي قالت باكستان إنه جاهز، وقالت الولايات المتحدة إنه جاهز، وحدها طهران تقول إنه ليس جاهزا بعد. أين وصلت الأمور؟ وأيضا من جهة أخرى، كيف يمكن ربط ذلك مع أي رد إيراني متوقع على إسرائيل بما يخص ما جرى في ضاحية بيروت الجنوبية؟
2: سيؤثر سلبا بشكل كبير. تعليقا على ردا على سؤالك أو الشق الثاني من سؤالك تحديدا وائل، على اعتبار أن كل التصريحات الآن التي تلت العدوان الإسرائيلي على الضاحية، كل التصريحات الإيرانية تشير إلى حالة من الجمود على الصعيد الدبلوماسي في هذا المسار الذي كان متوقع أنه ربما خلال ساعات أو ربما حتى الغد أو خلال اليومين القادمين أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم على الجانب الأمريكي. في ذات الوقت أيضا هذا بطبيعة الحال ما يأتي من قبل رئيس البرلمان الإيراني، وهو من يقود الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، الذي اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة وتفتقر إلى القدرة، وكذلك تفتقر إلى الإرادة في الالتزام بمذكرة التفاهم والتي يعد إيرانيا أحد أهم بنودها، وهو ذلك المتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، والكلام هنا يخص لبنان بشكل خاص كما يؤكد على ذلك من قبل وزير الخارجية أيضا عباس عراقجي في تصريحات سابقة. وبالتالي الموقف الإيراني الآن كما يبدو هو مشروط بشاكلة الرد كيف سيكون على لبنان وعلى إسرائيل وشمال إسرائيل بشكل خاص، وفقا للمعادلة التي كانت قد رسمتها القوات المسلحة الإيرانية وتحديد المقر خاتم الأنبياء. التصريحات الأخيرة التي جاءت من قبل مساعد قائد خاتم الأنبياء يقول بأن العدوان الإسرائيلي لن يبقى دون رد، وبالتالي الجميع يترقب الرد. قبل دقائق أيضا كان هناك تصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي اعتبر لبنان بأنها جزء مصيري من إيران ومن خطوطها الحمر، وطهران لن تتنازل ولن تسمح باجتياز هذه الخطوط ولن تتنازل عن ذلك. وفي ذات الوقت أكد بأن الرد سيأتي على إسرائيل، ولم يحدد، إنما قال من جنود الإسلام على حد تعبيره، وتحدث عن وحدة الساحات وجبهة المقاومة على حد تعبيره، شكلت وأوجدت سلسلة أمنية خدمت مصالح المنطقة على حد قوله. وبالتالي يجري التأكيد حتى اللحظة وائل بأن لابد أن يكون هناك رد على إسرائيل، ولكن كيف سيكون هذا الرد لا أحد يعرف. على الجانب الآخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، كل المصادر التي جاءت إن كان عبر وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية عبر مصادرها أو حتى التصريحات الرسمية الإيرانية من بينهم مستشار مكتب الرئاسة الإيرانية، يجري التأكيد على أن التعديلات الإيرانية الأخيرة أجريت اليوم وعبر الوسيط القطري ووصلت ربما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن توقع طهران مذكرة التفاهم من دون أن تكون حاضرة وأن تدرج هذه التعديلات التي أصرت عليها طهران. لا أحد يتحدث بأي مساحة هذه التعديلات، ولكن يجري تأكيد على أن هناك لمسات أخيرة لم ينتهي منها بعد، إن كان الجانب الأمريكي أو حتى الجانب الإيراني، وبالتالي لا يزال صياغة هذه مذكرة التفاهم حاضرا كما يبدو. أما فيما يتعلق بجزئية النقاشات والجدليات في الداخل الإيراني، هو حاضر وبقوة منذ الأمس، ومنذ التسريبات التي كشفت عنها العديد من وسائل الإعلام الإيرانية، بالإضافة إلى ما قرئ حتى من قبل نواب في البرلمان بأن هذه المسودة تتناول العديد من النقاط التي تخدم المصالح الأمريكية وتعكس ضعف الجانب الإيراني على حد تعبيرهم. الرئيس الإيراني قبل قليل أكد وبصراحة واعتبر أن هذه التصريحات هي تسعى لإحداث انقسام في الداخل الإيراني، وأكد بأن القرار الذي يجري الحديث عنه من قبل الوفد الإيراني المفاوض هو لا يخرج إلا بضوء أخضر من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو ليس بيد الخارجية الإيرانية التي وصفت بالأمس ومن قبل منتقدي ومعارضي مذكرة التفاهم بأنها خيانة لإيران، وكذلك وصف بهذه الشاكلة محمد باقر قاليباف، وأكد على وحدة وأهمية وحدة الصف، وأن القرار يعود حصرا لقيادات النظام ولا يتعلق بالحكومة الإيرانية فحسب.
0: شكرا لك يا ياسر. ياسر مسعود في طهران. عبد القادر في القدس، هل تتحسب إسرائيل لرد إيراني على هجومها على الضاحية؟ وكم هو سيء بالنسبة لإسرائيل هذا الكلام الذي يسرب ويقال حتى عن كلمات نابية جديدة يوجهها رئيس الولايات المتحدة لبنيامين نتنياهو؟ هل يكترث نتنياهو بشيء كهذا؟ وهل يحرج حليفه الأمريكي عندما يتصرف بهذه الطريقة؟
3: هذه المرة وائل حتى لا نتحدث عن تسريبات، إنما عن حديث مباشر للرئيس الأمريكي ترامب مع صحفيين أمريكيين ومع قناة فوكس نيوز الأمريكية، ذكر فيها هذه الكلمات النابية في حديثه عن توجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقديره للأمور، وصفه بأنه لا يتمتع بتقدير جيد وأنه لا يعرف ما يفعل في لبنان، وأن الهجوم جاء ردا على هجوم لحزب الله لم يؤدي لا إلى قتل ولا إلى إصابة أي من الإسرائيليين، وبالتالي لا يراه ترامب موازيا، وهذا أغضب الجانب الإسرائيلي ولو أن هذه التصريحات الغاضبة ليست علنية. قبل قليل مصدر يتحدث لدعوت أحرنوت بغضب عن أن الرئيس ترامب بهذا التوجه يبدو وكأنه يطبع عملية إطلاق النار نحو إسرائيل في وقت لا يقبلها على الجانب الأمريكي، ويقول أن حادثة المروحية الأمريكية قبل أيام أيضا لم تشهد مقتل جنود أمريكيين، ومع ذلك الولايات المتحدة وجدت لنفسها الحق بالرد، وبالتالي لا يمكن أن يطلب من الإسرائيليين ما لا يقوم به أيضا أو ما لا يقبله للجانب الأمريكي. تصريحات أخرى تحدثت عن أن هذا التوجه ليس لا يشبه توجه الحلفاء بين بعضهم البعض حين يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف كافة الهجمات، أي تقييد الهجمات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية، وصفه بأنه صفعة قوية وأنه ليس لا يشبه حديث الحلفاء لبعضهم البعض. بالتالي هناك غضب إسرائيلي واضح من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تأتي علنية هذه المرة وليس من خلال التسريبات. أشارت مصادر إسرائيلية إلى مساع خلف الكواليس من الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة ثني إيران عن إطلاق صواريخ، بل وذهبت بعيدا إلى حد تخمين أن أو تقدير أن ترامب قد يعرض شيئا على الإيرانيين في مقابل عدم إطلاق صواريخ نحو إسرائيل. لكن ربما ما يغضب الجانب الأمريكي وائل بصورة كبيرة هو ما تحدث به مصدر مستشار أمني للقناة 12 الإسرائيلية، ويوضح التوجه الإسرائيلي حين قال إن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت تم مع علم إسرائيل المسبق أن إيران ستقوم بمهاجمة إسرائيل في حال شن هذا الهجوم. بالتالي التبعات لم تكن في الحسبان، بل وربما كانت في الحسبان تماما، والهدف هو تخريب الاتفاق. هذه تبدو أقرب إلى أمنية إسرائيلية منها إلى تبعات معينة قد تنتج عن هجوم إسرائيلي على بيروت يقود إلى تبادل للضربات لاحقا بين إيران وإسرائيل.
0: هذه النقطة هل تقال من قبل سياسيين أو حتى إعلام إسرائيلي بأن نتنياهو يسعى من خلال هذه الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية إلى تخريب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل يقال هذا الكلام بوضوح في إسرائيل أن هذه هي نية نتنياهو المبيتة؟
3: لا يقال ذلك بوضوح كبير، لكن المعادلة التي رسمت من نتنياهو وأن كل قصف في إسرائيل يواجه بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن ذلك سيحصل حتى لو هاجمت إيران كما حدث الأسبوع الماضي، يوضح أن الرغبة الإسرائيلية هي رغبة بالتصعيد. صحيح أن ذلك لا يقال بطريقة واضحة أنها قد تكون مساعي ربما لمحاولة تخريب الاتفاق. حتى الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن أن الاتفاق كان يفترض أن يوقع بعد ساعة من موعد الهجوم، أي أن الهجوم جاء قبل ساعة من الموعد المفترض الذي يدعيه ترامب على الأقل لتوقيع الاتفاق، وكأنه أيضا بشكل غير مباشر يقول إن هذا الهجوم أدى إلى تخريب هذا الموعد الأول الذي كان مفترضا لتوقيع الاتفاق. لكن ما لا يخفيه الجانب الإسرائيلي والمصادر الإسرائيلية هو أن هناك حالة من الإحباط من مذكرة تفاهم وليس اتفاقا نهائيا، رغم أنها مذكرة تفاهم لكن الجانب الإسرائيلي محبط منها بصورة كبيرة. تدعي المصادر الأمنية والمصادر الإسرائيلية أن ترامب لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الإسرائيلية، حتى في الملف النووي تقول إن المتطلبات غير واضحة وأنها ستخضع لتفاوض، في الملفات الأخرى لم تطرح على الإطلاق حتى هذه اللحظة مسألة الصواريخ البالستية ومسألة من تصفهم إسرائيل بوكلاء إيران. بالتالي ترى إسرائيل أن هذا الاتفاق وتحديدا أيضا لجزئيته المرتبطة بملف لبنان هو اتفاق سلبي من وجهة النظر الإسرائيلية، ولا تخفي هذه النظرة السلبية ولا تخفي هذا الإحباط في حديث المصادر الإسرائيلية المختلفة لوسائل الإعلام الإسرائيلية. بالتالي ولو أنها لم تشر أو تنقل عن نية إسرائيلية مبيتة لمحاولة تخريب الاتفاق، لكن النوايا الإسرائيلية كانت واضحة طيلة الفترة الماضية، وكانت تطالب بالتصعيد مع إيران لا بالذهاب إلى اتفاق، حتى لو كان اتفاقا أفضل مما هو معروض حاليا. بالتالي ترى إسرائيل أن هذا الاتفاق وتحديدا أيضا لجزئية
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: وأول أوردر

0: بالدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في المقابل لا يغيب الصوت المؤيد داخل إيران، حيث يرى أنصار التفاهم أن أي اتفاق مع واشنطن قد يقلل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.
4: أعتقد أن التحديات الراهنة كبيرة، وأي تحسن حقيقي يتطلب إصلاحات داخلية إلى جانب أي اتفاقيات أو تفاهمات خارجية قد تسهم في دعم الاقتصاد.
3: وعلى الجانب الآخر من المشهد، تعيش واشنطن بدورها حالة انقسام سياسي بين تيار يدفع باتجاه دعم التفاهم باعتباره أداة لضبط البرنامج النووي الإيراني، وبين أخرى محافظة تعتبر أن أي تخفيف للعقوبات قد يمنح إيران هامشا أوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة. خلاف داخلي في طهران وواشنطن جعل من مذكرة التفاهم اختبارا سياسيا لا يقل أهمية عن مضمونها، فنجاحها لن يقاس بالتوقيع عليها فقط، بل بقدرة كل طرف على ضبط توازناته الداخلية وإدارة ضغوطه السياسية.
5: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بتعرض بنية تحتية مشتركة للاتصالات تتبع لأربعة بنوك إيرانية رئيسية لهجوم إلكتروني محدود، ما أدى إلى تعطل مؤقت في بعض الخدمات المصرفية. ونقلت وسائل الإعلام عن المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي أن الهجوم استهدف منظومة الاتصالات المشتركة التي تعتمد عليها بنوك ملي وتجارة وصادرات وتنمية الصادرات الإيرانية. وأوضح المجلس أن الفرق الفنية بادرت إلى تنفيذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع الحادث، ما انعكس مؤقتا على بعض الخدمات المصرفية.

0: مقدمة للعملاء.
1: أكد الجيش الفرنسي أن حاملة الطائرات شارل دوغول المتمركزة منذ منتصف مايو قبالة شبه الجزيرة العربية ستبقى هناك حتى إشعار آخر. وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية غيوم فيرنيه أن حاملة الطائرات ستبقى في المنطقة ولم يتخذ أي قرار بشأن عودتها. وقالت تقارير صحفية إن شارل دوغول ستغادر في الأيام المقبلة إلى تولون بجنوب فرنسا لإجراء عمليات الصيانة تبدأ في يوليو.

0: معنا الآن من القاهرة هدى رؤوف، الأكاديمية والباحثة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية. سيدة هدى رؤوف، عندما تخرج الخلافات الإيرانية إلى العلن على شكل حتى مظاهرات وتجمعات، تصف رئيس البرلمان ووزير الخارجية المعنيين بالتفاوض بالخيانة ويرد رئيس الجمهورية، إلى ماذا يؤشر كل ذلك؟
1: مساء الخير. يعني هو إظهار أن هناك تناقض أو بعض التباينات فيما يتعلق بالموقف من المفاوضات أو التعامل مع الولايات المتحدة، بمعنى أن هناك داخل التيار المتشدد من هم يروا أن كان الأفضل لإيران أن تستمر في المسار العسكري لربما تحقق به مكاسب أكبر مما يمكن أن تحققه من خلال المسار الدبلوماسي. لكن طبعا خلينا واضحين فيما يتعلق بعملية صنع القرار في النظام الإيراني. يعني من غير المعقول أن نقول أن عراقجي أو قالتاف كبير المفاوضين قد تفاوض باسم إيران وأخذ ضوء أخضر دون يعني ضوء أخضر من المرشد الإيراني أو من أهم دوائر صنع القرار في إيران. يعني ما أقصده هو أن عراقجي وقالباف عندما تفاوضوا مع واشنطن خلال فترة الشهرين وهذه الرسائل التي كانت تتبادل ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي لم تكن تتم إلا بضوء أخضر وموافقة من المرشد الإيراني من الحرس الثوري، وبالتالي هذه المظاهرات يعني الموجهة وتتهم هذه الشخصيات بالخيانة وهذه الأمور هي طبعا غير دقيقة.
0: لعبة يعني سيدة هدى رؤوف، لعبة يلعبها النظام الإيراني، توزيع أدوار لكي يقول للولايات المتحدة لا أستطيع أن أقدم تنازلات أكثر.
1: يعني خلينا نقول أن بالفعل داخل التيار المتشدد في إيران ولكن هم مؤدلجين ومتعصبين ومتطرفين لفكرة النظام الإيراني وفكرة عدم العداء لأمريكا وعدم التفاوض معه، وهناك من هم
0: للأسف كما لاحظتم الصورة تتقطع من المصدر. نشكر على أي حال ضيفتنا القاهرة هدى رؤوف، الأكاديمية والباحثة في شؤون الشرق الأوسط والشؤون الإيرانية كذلك. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا. وأفاد شهود عيان للتلفزيون العربي أن الشهداء مدنيون كانوا في محل لصيانة الأدوات الكهربائية، وأضافوا أن القصف استهدف مواطنين داخل مستودع تجاري أسفل أحد المنازل، ونقلت سيارات الإسعاف والطوارئ الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء.
2: قاعد بصلح هواية، بصلح هواية، بصلح غسالة، قاعد هو قاعد بصلح الهواية، ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه بس.
3: يا عم صار المحل هذا محل اخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وهو قاعدين فيه، بعمر هويات، بعمر انفلترات، مش في الشوا ولا واحد عسكر ولا واحد مواي واحد، يعني يا عمي مدنيين كلهم.
0: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية سلمت ردها على خريطة الطريق التي طرحها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف، متضمنا تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
4: قدمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالأمس ردها الإيجابي والمسؤول على المقترحات التي قدمها الوسطاء والمقاربات التي عرضت لتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول.
0: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، وقامت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث التقوا بذويهم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أزمة متفاقمة تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية، وأكدت الحاجة الملحة إلى تعزيز الإمدادات المخبرية وضمان توافر مخزون كاف من الدم ومشتقاته، وأضافت أن مؤشرات عمل المختبرات وبنوك الدم تعكس حجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين خلال الحرب. ولا تقتصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح المتكرر، بل تمتد إلى مواجهة صيف قاس داخل خيام بلاستيكية تحولت إلى أفران مفتوحة ومساحات لانتشار الحشرات والأمراض.
5: تحت سقف خيمة مهترئة في مخيم العائدين بن سيرات وسط قطاع غزة، تحاول النازحة منى أبو العطا أن تنتزع لأطفالها لحظة راحة من حر خانق، فتبلل رؤوسهم بالماء وتلوح بقطعة كرتون صغيرة، فيما يحول الصيف اللاهب الخيام إلى ما يشبه الأفران المفتوحة.
6: زي ما انتم شايفين الخيمة اللي أنا عايشة فيها لا تصلح للعيش، وولادي عندي 4 أطفال صغيرهم 2 سنين، بحاول أبرد عليهم بالشوب في المية، وابني بدأت تطلع عليه حساسية الشوب كتير، بتاكله يعني في الليل بتحملش.
5: وعلى مقربة من منى تجلس الحاجة حفصة معروف أمام خيمة بالية تواجه حرا خانقا لا يهدأ ليلا أو نهارا، وبجوارها أوان فارغة تنتظر ما قد لا يصل إلا مرة كل عدة أيام.
7: المي ما بنلاقيش مي إلا كل 3-4 أيام، والشوب إحنا صبرين عليه من الغلب اللي إحنا فيه.
5: عائلات نازحة تتفاقم معاناتهم مع اشتداد الحرارة، إذ تتحول خيامهم المصنوعة من بلاستيك إلى مساحات خانقة تختزن اللهيب أكثر مما تقي منها، في مشهد يجسد قسوة حياة الآلاف العائلات المعلقة تحت سقف مؤقت لا يرد حرا ولا يوفر أدنى مقاومات الأمان، فيما يحذر الأطباء من تزايد الأمراض الجلدية والحساسية خاصة بين الأطفال وكبار السن الأكثر هشاشة في مواجهة هذه الظروف القاسية.
8: للأسف بيئة ملوثة، مياه غير صحية، أكل غير صحي، بنية تحتية مدمرة، فأصبح بالإضافة لانتشار القوارض والحشرات وخصوصا مع بداية فصل الصيف.
5: مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية تتكرر يومياً في مجمع العودة الطبي بن سيرات، فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت عشرات الآلاف من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
0: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، قصتنا هذه المرة من السودان، وإنساننا هو لاعب كرة القدم عمر دفع الله المعروف بلوكا، فقد تعرض لإصابات إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب داخل منزله ما أدى إلى إنهاء مسيرته الكروية.

0: أنا عمر دفع الله عمر التوم الشهير بعمر لوكا، لاعب كرة قدم، لعبت العدة أندية سودانية بلدها النيل الخرطومي، وآخر نادي كنت مشارك به نادي المرغني كسلة، مشارك بدور النخبة الموسم السابق. كنت شغال في البيت، إجراء بتتعمل صيانة وترتيب للمنزل وتهيئة كده، اللي هو العيد مغزوف 23، متعامل معه على أساس إنه فارق وكده، وكنت شغال به. أثناء ما شغال به حصل الانفجار، وقتياً كده اتبترت الأصابع بتاعت اليد الشمال واليمين اتكسرت. من أنا صغير عرفت نفسي إن أنا قاعد ألعب كورة، تعلمت في الميدان ده لغاية ما وصلت مراحل بتاعت إنه ألعب في دوري ممتاز وكده. الواحد يعني كان طموحه مثلا يمثل المنتخب ولا يكون يحترف خارج السودان وكده، في النهاية دي كلها طموحات بتاعت لعب كرة قدم الواحد كان بيتمنى إنه يحققها يعني. التحديات اللي كانت واجهتني بعد العملية أو بعد البترول والحاجات دي، والله يعني في بداية يعني الشهور الأولى من العملية، أول حاجة يعني إنه يعني الأكل والشراب والحاجات دي يعني كان اللي يكون معي زول شوية كده. ارتحت لما جبت الكرسي المتحرك ده حقيقة. أنا في حاجات كده بجد أنا ما بحتاج إنه مثلا يكون في زول معي ولا كده، الحركة بتحرك معي براي. لو ما الأخوان الواحد كان يعني هيكون عاجز نفسيا أو معنويا أو إحنا إيه. في النهاية الشباب ده ما ادونا احساس انه نحن بعيدين من كرة القدم ولا كده. حقيقة يعني الواحد لما يجي شاحد لهم يعني كانوا جزء منهم او قاعد يلعب. حقيقة يعني كان يعني اخواني ما قصروا معي.
1: في خبر عاجل، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن إلغاء الرحلات الجوية من المطارات الغربية في إيران حتى إشعار آخر. إذن تفيد وكالة تسنيم بإلغاء الرحلات الجوية من المطارات الغربية في إيران حتى إشعار آخر، هذا بعد تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون بالرد على إسرائيل بعد أن قصفت أهدافا في ضاحية بيروت الجنوبية. ناقش وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وعدد من الوزراء جملة من الملفات الاقتصادية والنقل والجمارك والمياه بين البلدين. وأكد الوزيران في دمشق أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا التي أعانتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة، كما ناقشا إجراءات تستهدف تحقيق إجراءات أو درجات أعلى درجات السهولة والمرونة في حركة الشاحنات المتجهة إلى البلدين أو العابرة، واتفقا على خطوات عملية تعزز التدفق التجاري البيني والعابر. وفي مجال المياه استعرض الجانبان مخرجات اللجنة المشتركة بهذا الشأن بين البلدين لضمان القسمة العادلة للمياه. نظم المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ورشة عمل في دمشق بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة. يأتي هذا في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا وما يقضيه ذلك من إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة ببناء الدولة وفي مقدمتها العلاقة السورية الفلسطينية.
2: العلاقة السورية الفلسطينية إلى واجهة النقاش من جديد في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، وفي محاولة لمتابعة هذه التحولات نظم ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة.
3: أهمية هذه الورشة بشكل أساسي التحولات التي تشهدها سوريا والمنطقة. في سوريا هناك ثورة انتصرت، هناك دماء فلسطينية سالت في دعم هذه الثورة، تفرض تساؤلات القوانين والأنظمة، هل لا زالت مناسبة أم تحتاج إلى تعديل وتطوير؟ على الصعيد الإقليمي القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها، من الواجب التذكير بها والحديث عنها بصورة دائمة.
2: في قلب النقاشات موقع القضية الفلسطينية في سوريا الجديدة إلى جانب التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهها الفلسطينيون ومستقبل السياسات والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
4: أعتقد أن هذه الندوة في هذا التوقيت أتت لكي تجيب على مجموعة كبيرة من التساؤلات، من القلق تجاه مستقبل المنطقة، وبالتالي استشراف ماذا يمكن أن تكون مستقبل هذه المنطقة.
2: المشاركون أجمعوا على أن معالجة هذه القضايا تتطلب مقاربة جديدة تستند إلى القانون والمعرفة، بما يسهم في بناء رؤى تساعد على فهم العلاقة السورية الفلسطينية وصياغة سياسات أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة.
5: أهميتها أنه اليوم فعلا نحن أشكالات قانونية لدى فلسطينية سوريا تتعلق في التملك، تتعلق في الهوية، تتعلق في الحياة اليومية، وبالتالي إعادة النظر وصياغة قوانين تضمن حياة كريمة ومستقرة وتعطي الفلسطيني السوري حقوقه كاملة هي من أهم أولويات الفلسطيني السوري اليوم.
2: تأتي هذه الورشة في محاولة لفتح نقاش أوسع يتناول أحد الملفات المرتبطة بتاريخ سوريا وحاضرها وما يفرضه من أسئلة على مستقبل سوريا الجديدة.
6: بين إرث طويل من التاريخ المشترك وأسئلة تفرضها مرحلة التحول التي تعيشها سوريا اليوم حول مستقبل العلاقة السورية الفلسطينية ودور الحكومة الجديدة في تطوير هذا الملف، نقاش يسعى إلى تحويل الأسئلة المعلقة إلى رؤى وسياسات يمكن أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وعلاقاتها. خالد دلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: في خبر عاجل، يعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بسبب إطلاق صواريخ باتجاه قواتهم في جنوب لبنان. إذن إصابة جنديين إسرائيليين بعد إطلاق صاروخ على قواتهم التي تحتل أجزاء في جنوب لبنان، هذا بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي للتو. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بمقتل عناصر من تنظيم الدولة خلال شباك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب جنوب غربي محافظة كركوك. وأوضح المصدر أن الاشتباك وقع خلال عملية أمنية صادفت 3 أهداف مرتبطة بقيادات التنظيم في منطقة وادي يرغون، مشيرا إلى أن القوة الأمنية تبادلت إطلاق النار مع التنظيم ما أدى لمقتل عناصر منه. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية انتهاء المرحلة التجريبية لتشغيل حقل المبروك وبدء العمل بطاقته الإنتاجية الكاملة عقب استكمال أعمال الصيانة. وقالت المؤسسة أن الإنتاج بلغ نحو 30,000 برميل يوميا على أن ترتفع إلى 40,000 وفقا لخطط التطوير المعتمدة. وأضافت أن الإنتاج التراكمي منذ بدء التشغيل التجريبي وصل إلى نحو 2.5 مليون برميل. أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية ميخائيل يفرايف أن هجوما جويا مكثفا شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة لتخزين الوقود الصناعي ما أدى إلى اندلاع حريق، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من المنشأة عقب الهجوم. وأكد المسؤول عدم وقوع إصابات وأن فرق الإطفاء تعمل في الموقع لإخماد الحريق. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه يعتزم إجراء محادثات مكثفة مع الدول الشريكة في الأسابيع المقبلة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأضاف أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض، وكان ردها الوحيد هو استمرار العدوان ومحاولة توسيعه.
7: حراك دبلوماسي أوكراني لفرض عقوبة جديدة على روسيا. يعتزم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مناقشتها مع الدول الشريكة لكييف في الأسابيع المقبلة خلال سلسلة من القمم رفيعة المستوى. زيلينسكي قال أيضا إن مناقشاته ستبحث زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا، ولا سيما تطوير الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى، لافتا بالمقابل إلى أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض، فكان ردها الوحيد هو استمرار العدوان ومحاولات توسيعه وفق تعبيره.
8: أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفتح أولى جولات مفاوضات الانضمام، مما يعطي زخما جديدا لمسيرة أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد بذلنا كل ما يلزم لتحقيق هذا التقدم، وأنا ممتن لكل من ساهم في ذلك ولكل من يعمل من أجل دولتنا.
7: تصريحات زيلينسكي تستبق وضع ملف انضمام أوكرانيا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي على الطاولة، وذلك بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدولية للتكتل أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية. بحث هذه الملفات كلها إذن والتصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا على جبهات عدة لا يزال سيد المرحلة، إذ قالت السلطات المحلية الروسية إنها أخمدت حريقاً اندلع بسبب هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة في ميناء تمريوك جنوب روسيا. وقد تبنت أوكرانيا تنفيذ الهجوم بالإضافة إلى عدة أهداف أخرى في روسيا، منها محطة نفط وغاز في منطقة كراسنودار ومنشأة لمعالجة وضخ النفط في منطقة فولغوغراد. كما استهدفت مسيرات مصنع أزوت للكيماويات في مقاطعة تولا الروسية، التي ترى القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أن عملياته بالغة الأهمية لقدراته على إنتاج المتفجرات.
1: لطالما عانت ألمانيا من تخطي المشاريع القومية العملاقة التي تسعى لإنجازها، الميزانيات المرصودة ومواعيد إنجازها. وبينما تلوم الشركات المنفذة التصلب الإداري والقانوني، تسعى الحكومة لتسريع عمليات منح التراخيص وزيادة اللامركزية في الرقابة.
9: مطار برلين الدولي مشروع عانى التأجيل 9 سنوات كاملة، وتضاعفت تكلفته من 2 مليار يورو إلى نحو 7 مليارات، ليتحول من مشروع واعد إلى نموذج للتعثر الهندسي. السيناريو ذاته تكرر في صالة ألب للموسيقى في هامبورغ، التحفة المعمارية التي ولدت من رحم تأخير دام 6 أعوام، وسجلت قفزة في الميزانية تجاوزت 11 ضعفاً لتصل إلى 866 مليون يورو. واليوم تقف محطة شتوتغارت 21 شاهداً مستمراً على أزمة المشاريع العملاقة في ألمانيا، بتكلفة تقديرية قفزت من 4 مليارات إلى نحو 11 مليار يورو، ما يبرز عمق الفجوة بين التخطيط المبدئي والواقع التنفيذي.
10: إضافة إلى العقبات القائمة، هناك الإدارة السياسية للمشاريع الكبرى، إذ لا يحبذ سياسة الألمان ترك هذه المشاريع لإدارة شركات خاصة وربطها بعقود وعقوبات في حال التأخير، بهدف الالتزام بالموعد والميزانية المحددين.
9: العقبات الإدارية والتعديلات المستمرة تتحدى الجدول الزمني للشركات المنفذة، لكن الحكومة تعهدت بأن تقدم الدعم لبناء ما أصبح جاهزا.
11: لقد أوضحنا الأمر، كل ما هو جاهز للبناء سيبنى، وهذا يتضمن أيضا كما ذكرت مسبقا السكك الحديدية والشوارع. من أجل ذلك سنقوم باستنفاد كل إمكانات التمويل، وسنوفر 3 مليارات يورو إضافية لمشاريع البنى التحتية من أجل بناء طرق جديدة.
9: رغم ذلك تواجه مشاريع البنية التحتية في ألمانيا تحديا يكبل طموح الهندسة بقيود القوانين المحلية والاتحادية، لذلك باتت هنالك حاجة ماسة إلى ثورة في الإدارة التنفيذية لتتوافق مع الميزانيات المرصودة.
12: قد لا يكون الحفاظ على سمعة جودة البناء الألمانية ممكناً ما لم ترافقه مرونة قادرة على وقف هدر الوقت والمال وإعادة الهيبة للمشاريع القومية المتعثرة. فالإرث الهندسي العريق لألمانيا بات اليوم أمام اختبار السرعة والإنجاز لا مجرد التصميم. ياسر معيلقة، تلفزيون العربي، برلين.
1: تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة رداً على إدراج البنتاغون عدداً من شركاتها في قائمته بوصفها تؤدي أدواراً لمساعدة الجيش الصيني. وبموجب الخطوة الأمريكية سيحظر على وزارة الحرب التعاقد مباشرة مع الشركات المدرجة من القائمة، وستمنع من شراء منتجاتها أو خدماتها أطراف ثالثة، وذلك ابتداءً من العام المقبل.
13: تهدأ حيناً وتشتعل أحياناً كثيرة، تلك هي معالم الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، والتي لم تخفف من غلوائها تلك الزيارة التاريخية التي أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد السور العظيم. فبعد أيام من لقاء ترامب نظيره تشي جي بينغ في بكين، أقدم البنتاغون على قرار يناقض الأجواء الإيجابية التي صاحبت القمة، وذلك بإدراجه شركات صينية في قائمته بذريعة مساعدتها جيش البلد الآسيوي العملاق. الإدراج في هذه القائمة يعني من الناحية العملية حظر تعامل وزارة الحرب الأمريكية مع الشركات الصينية المقصودة ومنع شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة ابتداء من العام المقبل. وزارة التجارة الصينية حثت واشنطن على سحب هذه الإجراءات التي تحول دون العودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين البلدين، قائلة إن خطوة البنتاغون تجاهلت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين في قمة بكين على حد وصفها. الشركات المدرجة في هذه القائمة تضم أسماء لامعة في عالم الأعمال، ولعل أبرزها BYD ونيو العاملتان في مجال صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب مزود خدمة البحث على الإنترنت بايدو وعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا. القائمة أدرجت أيضا أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم ترينا سولار وجي إي سولار تكنولوجي. تحركات واشنطن تأتي متوافقة مع تعليمات أصدرها البنتاغون تمنع استيراد المعادن النادرة الصينية المتداخلة مع الصناعة العسكرية الأمريكية، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل أيضا. تأجيج جديد للحرب التجارية بين بلد يتسنم قمة الاقتصاد العالمي منذ عقود وآخر يعد عدته لإزاحته عن هذه المكانة، والنتيجة قرارات وإجراءات من الطرفين لا يشعر بوطأتها من في واشنطن وبكين فحسب، إنما جميع من يقطن على ظهر هذه المعمورة.
1: تظاهر مئات الأشخاص مجددا في شوارع العاصمة الألبانية تيرانا احتجاجا على خطة بناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. وندد المتظاهرون بما وصفوه تدميرا ممنهجا لأجزاء كاملة من محمية فيوسانارتا الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تيرانا. وهذه صور مباشرة للمظاهرات في العاصمة الألبانية المتواصلة منذ نحو أسبوعين. نهاية هذه الساعة الإخبارية، الآن إلى ساعة جديدة مع حامد الناظر.
14: أهلا بكم مشاهدين، هذه التغطية مستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. نبدأ بشأن الإيراني من آخر التطورات طبعا، حيث أفادت وكالة تسنيم أنه تقرر إلغاء الرحلات الجوية من المطارات الغربية في إيران حتى إشعار آخر. وقبل وقت قصير أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن رد من سماهم مجاهدي الإسلام على إسرائيل قادم، ولن يتم السماح بانتهاك الخطوط الحمراء لإيران. وأضاف أن وحدة الميادين خلقت سلسلة أمنية للدفاع عن المنطقة، مضيفا أن لبنان هو روح إيران. من جهته قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن طهران لن تجامل أحدا في الدفاع عن لبنان، وأنها ستلقن المعتدين درسا يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب لا يزال مقررا اليوم رغم الضربة الإسرائيلية على بيروت والتهديد الإيراني بالرد. وأعرب ترامب لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده بأن الاتفاق سيوقع إلكترونيا خلال ساعتين. ونقلت الشبكة عن ترامب أنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية، وكشف أنه إذا جرى توقيع الاتفاق الليلة فسيصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران. كما قال ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيجري عن بعد، ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع. كما قال ترامب إن الهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت ما كان ينبغي أن يحدث. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال يجب ألا تكون هناك هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان داخل لبنان. كما قال ترامب إن هناك اتفاقا قريبا جدا سيجلب السلام إلى المنطقة بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف التراجع وخفض التصعيد. وشدد على أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا أهمية له. وعقب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن العدوان على الضاحية يظهر أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف قالبة في منشور على منصة إكس أنه لا يمكن تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء نظام إسرائيل الضوء الأخضر، مشددا على أن زمن لعبة الشرطي الطيب والشرطي السيء قد ولى وفق تعبيره. وأدى القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 3 أشخاص و16 جريحا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وأعلن مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الهجوم جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفق قولهما، في حين زعم جيش الاحتلال أنه هاجم مقر قيادة تابعا للحزب في بيروت.
15: في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية وعلى شارع رئيسي وفي منتصف النهار ودون تحذير أو إنذار مسبق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على هذا المبنى السكني في حي الغبيري، مبنى سكني مكون من 5 طوابق، جرى استهداف الطابق الأول والثاني بشكل مباشر كما تظهر هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بهذين الطابقين، بالإضافة أيضا إلى حجم الأضرار الكبيرة الذي لحق بمجموعة واسعة من المحال التجارية التي تقع أسفل هذا المبنى المستهدف وأيضا المحال التجارية والبنايات السكنية المجاورة له. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق بلدية الغبيري تحاول إزالة الركام المتناثر جراء هذا الاستهداف، ولا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا على محيط الاستهداف ويمنع السكان من التواجد، وساعد أيضا في إجلاء عدد كبير من السكان في البنايات السكنية المواجهة لهذه المنطقة أو المبنى المستهدف، وهو في منطقة مكتظة بالسكان وعادة تشهد زحاما شديدا. الاستهداف الإسرائيلي أوقع 3 شهداء وعلى الأقل 6 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة. من حي الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
14: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلقه حزب الله في محيط نأوت مردخاي وصواريخ أخرى بمناطق عمل قواته في جنوب لبنان. وأفاد الجيش بإصابة 2 من جنوده بجراح متوسطة وطفيفة نتيجة هجوم شنه الحزب في الجنوب اللبناني، كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة خلال الساعات الأخيرة. في التطورات الميدانية أيضا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط عدد من الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة بسقوط 2 على الأقل في قصف الاحتلال بلدة الحوش في قضاء صور، كما أفادت باستشهاد شاب في غارة شنتها طائرة مسيرة على منزله ببلدة الدوير في قضاء النبطية. إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات ميفادون والقصيبة وكفر الصير وتبنين وسجد جنوبي لبنان. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الدول المنطقة أدركت مع الحرب الأخيرة أن تحقيق الأمن الدائم والتنمية الاقتصادية في المنطقة غير ممكن إلا عبر التعاون المتبادل. وأضاف عراقجي أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتشكل على أساس تجاهل إيران، وأوضح أن طهران لم تحقق نجاحا في الحرب فحسب على حد تعبيره، بل أحرزت أيضا مكاسب استراتيجية. وبشأن الاتفاق بين طهران وواشنطن، أكد مستشار رئيس الوفد التفاوضي الإيراني مهدي محمدي أنه لا يوجد حتى الآن نص نهائي لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الجوهرية. وأضاف محمدي أن الاتفاق فور توقيعه سيتضمن التزاما من الطرف الآخر بإنهاء الحرب. وبخصوص مضيق هرمز، قال مهدي محمدي أن واشنطن وافقت على تطبيق الترتيب الإيراني في مضيق هرمز من الآن وفق مذكرة التفاهم، وتابع أن رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئ إيران بدأ على أن يصل خلال 30 يوما إلى وضع ما قبل الحصار. وأكد محمدي أنه في حال لم تلتزم واشنطن بمذكرة التفاهم فإن طهران جاهزة في مضيق هرمز ومستعدة للعمل عسكريا ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي تجبر فيها الولايات المتحدة على تقديم التزام نيابة عن إسرائيل. أما بشأن اليورانيوم، فقال محمدي إن إيران ستعمل على ترقيق المخزون المخصب وتمتنع عن صنع أي سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية عنها. وفي هذا الإطار أكد محمدي أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق تنمية بقيمة 300 مليار دولار تديره إيران. ننوه الآن بهذه الأخبار العاجلة. رئيس البرلمان الإيراني يقول جهود المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية القوية لطهران ستضمنان سيادة لبنان وسلامة أراضي. رئيس البرلمان الإيراني يقول جهود المقاتلين اللبنانيين والدبلوماسية القوية لطهران ستضمنان سيادة لبنان وسلامة أراضيه. هذا في أحدث تعليق لرئيس البرلمان الإيراني بشأن الجبهة اللبنانية. كذلك قال المقاومة اللبنانية ودبلوماسيتنا ستحبطان جنون النظام السياسي الإسرائيلي ونزعته العسكرية. رئيس البرلمان الإيراني يقول المقاومة اللبنانية ودبلوماسيتنا ستحبطان جنون النظام الإسرائيلي ونزعته العسكرية. الآن للمزيد من المتابعة والمعلومات نتوجه إلى شبكة مراسلنا، ينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. على الرغم من كل ما يجري، هل ما يزال ترامب مصرا على مسألة توقيع الاتفاق هذه الليلة؟
16: في آخر تغريدة له على تروث سوشال هو مصر حامد بأن التوقيع سيحدث ربما بحسب التغريدة خلال دقائق من الآن، بعدما قال منذ 3 ساعات تقريبا أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيحدث خلال 2 أو 3 ساعات على حد ما كتب. ولكن هناك حالة كبيرة جدا من الغضب من الحزب الجمهوري، ممن يقفون دائما مع إسرائيل، الغضب من إسرائيل بسبب خرقها لهذا الاتفاق. وهذه تعتبر حادثة نادرة حامد، بمعنى أنه دائما يتجنب المسؤولون الأمريكيون والسياسيون الجمهوريون أن يوبخوا إسرائيل أو ينتقدوا إسرائيل في العلن بهذه الطريقة. ولكن إسرائيل لم تدع لهم أي مجال حتى لا يتم هذا الانتقاد، بأن إسرائيل تزامنا مع وقت التوقيع تقريبا كانت واضحة للجميع بأنها تريد خراب لهذا الاتفاق وخرق هذا الاتفاق عن طريق توجيه هذه الاعتداءات التي رأيناها على لبنان. وهذا خير دليل أنها تعمل ضد المصالح الأمريكية كما يقول المشرعون الجمهوريون. الإدارة الأمريكية لا تنتقد إسرائيل في العلن على الإطلاق، بل تسرب عن قصد أو غير قصد هذه المعلومات بأن ترامب غاضب من نتنياهو، وكل هذه الأخبار التي يتم تداولها عن قصد بطبيعة الحال من قبل الإدارة الأمريكية لسبب وحيد فقط، وهو إرضاء القاعدة الشعبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن الرئيس كان يريد الاحتفال بهذا التوقيع تزامنا مع اليوم الذي ولد فيه، وهذا المهرجان الذي يعمل عليه الآن في أمام البيت الأبيض لألعاب الفنون القتالية اليو اف سي. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ورطة كبيرة جدا حامد، لأنه لا يستطيع أن يحدث الفارق هذه المرة، ولا يستطيع إبرام هذا الاتفاق. بل إن هذا التوقيع إن حدث فعلا كما ذكر ترامب فإنه لن يصمد كثيرا بحسب مراقبين، وهم مستقلون ليسوا من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي. الكثير منهم يتحدث على أن المشكلة الأكثر تعقيدا لم يتم مناقشتها تفصيليا، وهي الملف النووي الإيراني، وتعلم إسرائيل ذلك جيدا، ولذلك ستعمل على خراب استمرار هذا الاتفاق إن تم التوقيع أصلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات متضاربة عن الغبار النووي بين أمس واليوم يتحدث تارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحصل على الغبار النووي، وسيتم دمار هذه المواد النووية من اليورانيوم المخصب. وفي نفس بعد يوم، بعد 24 ساعة في تغريدة أو في تصريحات في الحقيقة لفوكس نيوز وأيضا لأكسيوس، ذكر بأن المفاوضات من الجولة الثانية ستكون خلال مدة الهدنة، ومدتها كما نعلم 60 يوما أو 60 يوما. هذه المدة سيتم مناقشة الأمر الأكثر تعقيدا في هذا المشهد، وهو الملف النووي الإيراني. هل سترضى إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا هو السؤال الذي ربما بعد الإجابة عليه سنعلم إن كان هذا الاتفاق إن وقع فعلا سيصمد أم لا. ولكن في هذه الأثناء ترقب شديد جدا، لحظات حاسمة، إن كان فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط ويناشد جميع الأطراف من واشنطن ومن من إسرائيل ومن إيران بأن يتم هذا الاتفاق، لا سيما أن هناك قلق أمريكي الآن بأن إيران ربما توجه ضربات صاروخية على إسرائيل بعدما انتهكت إسرائيل الاتفاقات المبرمة بعدم ضرب بيروت ولبنان مرة أخرى.
14: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن برديسي من واشنطن. وتحول إلى طهران إلى ياسر مسعود. ياسر، هل اتضحت الصورة ما إذا كانت إيران ستتجه إلى توجيه ضربة وترد على إسرائيل، ما أنها ستتجه إلى توقيع الاتفاق؟
17: لا أحد يعلم حامد، حتى اللحظة لا يوجد هناك وضوح في الموقف الإيراني. ربما المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لم يتخذ القرار بعد. لماذا هذا يعني هذه الحيرة الحاضرة في قراءة الموقف الإيراني، على اعتبار أن حتى وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، نتحدث عن تسنيم قبل قليل، أفادت بخبر بأن المطارات في المناطق الغربية أغلقت حتى إشعار آخر، وهذا قرئ بشكل واضح لدى المراقبين بأنه يعني أنه سيكون هناك رد عسكري إلى إسرائيل، وربما قد يكون هناك أيضا رد مضاد من قبل إسرائيل، وبالتالي هذه المناطق هي الأكثر تعرضا للاستهدافات ومطاراتها، بالتالي هذا الإشعار هو في هذه المساحة. قبل بعدها بدقائق سرعان ما جاء من وكالات أنباء أخرى، من بينها مهر نقلت عن منظمة الطيران المدني الإيراني رسميا بأن القيود التي الحاضرة في المناطق الغربية هي التي كانت قد أطلقت منذ أسابيع، ولا يوجد هناك إشعار جديد على هذا الصعيد، وبالتالي يقرأ هنا أنه احتمالية أن يكون هناك من لا يزال يدفع نحو الرد العسكري والقرار العسكري، وعلى الجانب الآخر هناك من يفضل مواصلة المسار الدبلوماسي واتخاذ قيود على الصعيد الدبلوماسي. حتى هذا ما بات ربما يقرأ في تصريحات محمد باقر قاليباف قبل قليل وتغريدتها الأخيرة عبر منصة إكس أشار فيها إلى أن الدبلوماسية الإيرانية القوية والمقاومة اللبنانية هي التي ستضمنان وحدة الأراضي اللبنانية، وبالتالي لم يتحدث عن رد عسكري إيراني، إنما تحدث عن الدبلوماسية الإيرانية، وهذا مهم. قرئ بشاكلة أنه ربما لا تريد طهران العودة إلى الرد العسكري. على الجانب الآخر بموازاة تصريحات محمد باقر قاليباف، آخر التصريحات التي صدرت من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، أشار فيها إلى أن طهران لا يمكن أن تتسامح مع خطوطها الحمر، وعد لبنان بأنها من أبرز خطوطها الحمر، وأن الرد سيأتي من جبهة المقاومة أو من جنود الإسلام على حد تعبيره، وبالتالي حتى هذا التصريح لا يوحي بصراحة إلى رد إيراني كما جاء وسمعناه حامد قبل الاستهدافات الأخيرة أو قبل الصواريخ الأخيرة التي أطلقت بعد الاستهدافات الضاحية قبل نحو أسبوع. كان هناك بيان واضح من قبل مقر خاتم الأنبياء أشار إلى الرد على شمال إسرائيل، وبالفعل ما جاء، وبالتالي حتى الآن لم يتضح الموقف. هذا من جانب. من جانب آخر على صعيد المسار الدبلوماسي، وفقا لآخر التصريحات بأن طهران أرسلت بآخر ردودها وتعديلاتها على الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري الذي كان حاضرا، الفريق القطري الذي كان حاضرا في طهران وفقا لما نقلته وكالات الأنباء شبه الرسمية الإيرانية، وسلم إلى الجانب القطري وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عن أي محاور يتحدث هذا الرد لا أحد يعلم، ولكن شبه المؤكد بأن اللمسات الأخيرة كما يبدو إيرانيا على أقل تقدير حامد لم تنتهي حتى الآن وتنتظر ربما رد أو موافقة أمريكية على التعديلات الأخيرة التي أرسلت لها عبر الوسيط القطري. يضاف إلى ذلك قد يكون هناك، والكلام هنا في مساحة التحليل، أن طهران إذا لم تلجأ إلى رد عسكري مباشر على إسرائيل ربما تريد فرض موقف على الصعيد الدبلوماسي يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بإسرائيل في أي مقابل أي تصعيد، كيف سيكون التعامل معه.
14: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران على نقل هذه الصورة. وتوجه أخيرا إلى القدس إلى مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، كيف تتابع تل أبيب ردود الأفعال سواء من واشنطن أو طهران، وهل تترقب فعلا ربما ردا من إيران على هجوم الضاحية؟
18: حامد، بالفعل إسرائيل لا تزال تترقب هجوما إيرانيا، وهي اتخذت عدة إجراءات في الساعات القليلة الماضية توضح ذلك. أولا بيان الجيش الإسرائيلي الذي أشار إلى استعداده لاحتمال شن هجمات صاروخية من إيران نحو إسرائيل، ثم بعد ذلك تشديد تعليمات وتقييدات الجبهة الداخلية في عموم إسرائيل وبصورة أكبر في المناطق الأقرب إلى الحدود، بمعنى أن إسرائيل أيضا تترقب ربما انخراطا محتملا كذلك لحزب الله في هجمات خلال الساعات القليلة المقبلة. ولكن تقر في خلفية كل هذا الاستعداد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الأمريكي يبذل جهودا وفق مصادر إسرائيلية لمحاولة ثني إيران عن شن هجوم نحو إسرائيل، حتى أن بعض المصادر الإسرائيلية كيديعوت أحرونوت وكذلك القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إمكانية أن تعرض الولايات المتحدة مقترحات تقدم فيها امتيازات معينة في مقابل عدم الرد الإيراني. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إمكانية أن تشمل هذه المقترحات أمورا اقتصادية، ولكن بطبيعة الحال هذا الحديث هو حديث أولي ومن تقديرات إسرائيلية، مبني على تقديرات إسرائيلية لا على تفاصيل نقلتها مصادر أمريكية معينة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. لكن في خلفية كل ذلك ما هو واضح هو أن هناك حالة من الغضب من مسؤولين ومصادر إسرائيلية تحدثت لوسائل إعلام مختلفة عن حالة من الغضب تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلنية التي ذكر فيها بعض الكلمات النابية حين تحدث عن طريقة تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيروت، وصفه بأنه يعني ليس على اطلاع جيد أو لا يمتلك تقديرا جيدا للأمور، وجيد هنا كلمة مختلفة تماما عما استخدمه الرئيس الأمريكي ترامب. ولكن في مجمل الحال أحد المسؤولين الإسرائيليين تحدث عن أن ترامب في توجهه هذا يبدو وكأنه يطبع حالة إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل أو إطلاق النار نحو إسرائيل، وهو أمر يرفضه الجانب الإسرائيلي، ولأجله يحاول أن يكرس المعادلة التي تقول إن أي قصف إسرائيلي يواجه بقصف في الضاحية الجنوبية. تحدث هذا المسؤول مثلا عن أن ترامب حتى حين سقطت مروحية عسكرية دون أن يقتل جنود أمريكيون كان هاجم إيران، وجد الحق لنفسه بمهاجمة إيران ويريد أن يحرم إسرائيل من هذا الحق، في حين تحدث مسؤول آخر عن أن هذه التصريح لا يجب أن تكون بين الحلفاء وهي ليست مناسبة بين الحلفاء وتمثل صفعة قوية، حين يتحدث ترامب عن حرمان إسرائيل من شن هجمات في عموم لبنان أي تقييد حركتها وعملياتها في كل لبنان وليس فقط حتى في مناطق معينة. لكن ربما سبب الغضب الأمريكي إن صدقت كل هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلي هو ما ذكره مصدر أمن إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، وهو أن إسرائيل شنت هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت مع علمها المسبق أن إيران ستشن هجوما عليها إن قامت بتنفيذ هذا الهجوم بالفعل، بالتالي هي نفذته مع علمها بتبعات هذا الهجوم، وربما التبعات إن وصلت حد تبادل الضربات أو حتى ما هو أكبر من ذلك هذه ليست مجرد تبعات بالنسبة للإسرائيليين، بل قد تكون أمنية إسرائيلية توازي التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تنوي الولايات المتحدة توقيعها مع إيران، ووفق ترامب كان يفترض أن توقع بعد ساعة من موعد الهجوم، أي أن الهجوم جاء قبل ساعة من موعد التوقيع المفترض الذي يدعيه الرئيس الأمريكي ترامب. بالتالي بالنسبة للإسرائيليين التبعات كانت غير مهمة، ومن هنا يأتي حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سوء تقدير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ربطنا بين هذين الأمرين. بكل الأحوال الساعات المقبلة هي ساعات هامة، التقديرات الإسرائيلية حتى اللحظة تجاه أن تقوم إيران برد معين على قصف الضاحية الضاحية الجنوبية لم تتغير، لم تصدر تعليمات جديدة تخفف من تقييدات الجبهة الداخلية أو تقديرات جديدة للجيش الإسرائيلي تستبعد احتمالية القصف، ولكنها تقر بوجود حديث مكثف في الكواليس لمحاولة يعني تجنب هذا التصعيد.
14: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أيضا عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. وللمزيد من النقاش أرحب من عمان بالدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور أهلا بك. يعني وفق المؤشرات والمعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن، هل استطاع فعلا نتنياهو أن يخرب هذا الاتفاق أم أن ربما التأثير سيبقى محدودا ومؤقتا؟
19: أخي حمد، أنا بتقديري أن التأثير سيبقى كما تفضلت محدودا، لأن الطرفي النزاع هنا تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لهم مصلحة الآن في إنهاء هذا الملف، إنهاء يعني بمعنى التوصل للاتفاق وإنهاء حالة الحرب، وهذا ما يتحدث عنه الجانبان في كل مرة إنهما يريدان إنهاء هذه الحرب. فبالتالي إيران تعي تماما كما يعي ترامب أن إسرائيل تريد أن تلعب دور المخرب. سبويلر، من يريد أن يخرب هذا الاتفاق، لأن إسرائيل ترى بأن لا مصلحة لها في اتفاق لا يعالج مطالبها، لا يلبي مطالبها، على الأقل المطالب الأساسية التي رفعت في البداية وهو تفكيك المشروع النووي، القضاء على العلاقة مع الوكلاء أو الحلفاء، والنقطة الأخيرة هي ما تقوم في إيران من يعني الدرع الصاروخي تطوير هذا البرنامج. هي تريد أن أي اتفاق لا يعالج هذه النقاط هو بالنسبة لهم حكما هو اتفاق سيء لا مصلحة لإسرائيل فيه، وهي تعتقد أيضا أنه ربما تنجح من خلال تخريب هذا الاتفاق بإعادة الحرب مرة ثانية وأمنية طيب. إسرائيل أن تكون
14: سأعود دكتور إلى سلوك نتنياهو والعلاقة مع ترامب، ولكن الذي وضع هذه القاعدة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال هي إيران، وهي ملزمة الآن بأن تبرهن أن هذه القاعدة صامدة، وأن يعني مسألة ضرب إسرائيل أو المستوطنات الشمالية هي مسألة وقت. هل ستغلب مصلحتها في هذا الوقت أم ترى من الضروري أن تثبت هذا الأمر ثم يمكن الحديث عن الاتفاق في مقبل الأيام؟
19: هي ربما من مصلحتها الآن التوصل إلى هذا الاتفاق، وبالمناسبة هم يعني الاتفاق تم التوصل إليه بدليل أن النص هو جاهز للتوقيع، والحديث الآن التوقيع عن بعد أو بعد ذلك التوقيع وجاهي هذا موجود الآن، الطرف الباكستاني يتحدث عن هذا الأمر. لكن أيضا إيران إن لم تقم بالرد على إسرائيل فهي تخسر في معركة الصورة التي حاولت أن تنسجها منذ البداية بين هي التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على لبنان. ونحن نعرف بأن الشيخ نعيم قاسم عندما أعلن الحرب على إسرائيل أو دخول هذه الجولة قال بأنه يثأر لمقتل علي خامنئي، فبالتالي لا يمكن إيران أن تتخلى عن حزب الله، فبالتالي صورة إيران في المنطقة قد تهتز إن لم يعني تلحق الكلمات بأفعال. فربما تلجأ إيران إلى رد محسوب، رد رمزي، وتذهب باتجاه الاتفاق. يعني يجب أن لا يكون هذا سببا في تأخر التوقيع على الاتفاق، ربما لا يحدث هذه الليلة التوقيع لكن في الأيام القليلة القادمة.
14: ولكن يعني حتى مسألة الاتفاق لم تحسم، الصورة لم تحسم تماما في طهران حتى الآن، وهنالك أكثر من إشارة إلى خلافات في التقديرات في لدى القيادة الإيرانية. إلى أي حد يمكن أن يستخدم مسألة هجوم الضاحية كغطاء لتأجيل النقاش حول هذا الأمر أو الذهاب إلى هذا الاتفاق حتى حسم الخلافات الداخلية بشأن؟
19: نعم، يمكن أن يستخدم باتجاهين. اتجاه الأول يقول بأنه هذا الاتفاق لن يشمل جنوب لبنان، وبالتالي هذا عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إلزام إسرائيل. ويمكن أيضا في الطرف الآخر الذي يتحمس لهذا الاتفاق على اعتبار بأنه أفضل ما يمكن أن تحققه إيران في هذه الأيام، يقول بأنه أيضا التلكؤ في التوقيع على هذا الاتفاق سيشجع نتنياهو لشن المزيد من الهجمات من أجل تخريب هذا الاتفاق. فبالتالي مسألة التوظيف السياسي لما تقوم بإسرائيل أو لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل يمكن أن تكون ذخيرة سياسية يستخدم أي طرف، لكن بالأساس أخي حامد كل طرف متمترس خلف رأيه، لكن في نهاية المطاف لابد أن تنتهي هذه الحرب. أنا بتقديري أن هذه فرصة مثالية قد لا تعود في قادم الأيام إن لم يلتقطها الجانبان.
14: يعني الجانبان قد يقع في مسألة سوء التقدير. على الجانب الآخر دكتور، هنالك فجوة واضحة بين ترامب ونتنياهو باتت تتسع يوم بعد آخر مع استمرار هذه الأزمة مع إيران. الآن ترامب يقول إنه يريد اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران. إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه الفجوة على هذه الرغبة، لا سيما وأن نتنياهو يتحدث أو إسرائيل تتحدث عموما بأنها ستتحرك بصورة مستقلة فيما يتعلق بإيران في المرحلة المقبلة؟
19: بكل تأكيد يعني إسرائيل تريد أن تبقي حالة لا استقرار في هذه المنطقة، فبالتالي هي تريد، لأنه بالنسبة لها لبنان موضوع أمن قومي وليس فقط ملفات مع إيران. لكن أيضا الرئيس ترامب الذي ذهب إلى الحرب بعد أن أقنعه نتنياهو وجد بأن الحرب ليست نزهة، ليست نزهة على الرمال، وأن هناك أكلاف يجب أن تدفع وأثمان من كل الأطراف. وأيضا الضحية الأولى لهذه الحرب هو في أطراف لا علاقة لها بالحرب، وهي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتقديري أن هذه الحرب حررت الولايات المتحدة من سطوة نتنياهو أو من قدرة نتنياهو، كما يدعي دائما يقول بأنه هو الشخص الإسرائيلي الوحيد الذي يستطيع أن يتلاعب برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة توجهاته اليمينية التوسعية. هنا وأنا أعتقد ضربت في مقتل، وأن هذه الحرب هي عامل يعني جيم تشينجر، بمعنى غيرت قواعد اللعبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أنا لا أقول بأن أمريكا ستتخلى عن إسرائيل، لكن أيضا قدرة إسرائيل في فرض رؤيتها أو سرديتها الآن باتت في تتعرض إلى فحص جدي. وترامب المعروف بأنه رئيس غير تقليدي غير مألوف، هو لا يمكن أن ينتظر نتنياهو في

0: طيب لبنان صار الميدان أو المكان الذي تنعكس فيه المواقف المختلفة سواء في تل أبيب أو في واشنطن. يعني إلى أي حد يستطيع نتنياهو الذي سيخوض انتخابات ولديه واقع سياسي معقد خلال الفترة المقبلة أن يتقيد بما أعلنه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب ألا تقصف أي منطقة في لبنان، وهذا يؤثر على الاتفاق مع إيران؟
1: أنا أعتقد موضوعيا لا يمكن لنتنياهو أن يتقيد بهذا الكلام. أتحدث موضوعيا لأنه الاتفاق لا يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، الاتفاق يتحدث عن بمعنى وقف إطلاق نار، لكن الوجود الإسرائيلي في 5 نقاط أساسية وفي منطقة تتجاوز مساحتها غزة ثلاث أو أربع مرات، هذا بنفسه بمجرد هذا الوجود سيخلق إشكاليات في قادم الأيام. وإسرائيل ترى بأنه لها الحق في أن تدافع عن نفسها بين مزدوجين طبعا، وترامب يعطي إسرائيل هذا الحق، حتى اليوم هو يقول بأنه إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس. فقدرة إسرائيل على تسويق وتصوير أي اعتداء في قادم الأيام في سياق الدفاع عن النفس هي قدرة كبيرة جدا، ولها من يصدقها في الإعلام الغربي وفي المجتمع الدولي. فبالتالي لن تعدم إسرائيل الحيلة من أجل تفريغ أو على الأقل تطبيع حقيقة أنه يجب أن يكون هناك توسع إسرائيلي أو هجمات إسرائيلية. هذا متطلب مهم جدا، خاصة وأنه نتنياهو أيضا يخوض معركة بقاء سياسي، ونحن نعرف بأنه يسمى في إسرائيل سيد الأمن أو مستر سيكوريتي، وهو يريد أن يستثمر في هذه الحالة، يريد أن يستثمر في الخلاف مع حزب الله وفي جنوب لبنان والتكريس وجوده من أجل أيضا أن يكيش سياسيا في انتخابات يعتقد بأنه إن خسرها سيكون مصيره في السجن.
0: نعم، مشكورك جزيل الشكر دكتور حسن البلالي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة عمان، شكرا جزيلا. أحدثت مذكرة التفاهم المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الخلاف والانقسام الداخلي في البلدين، بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لخفض التوتر وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، ومعارض يعتبرها تنازلا سياسيا واستراتيجيا يمس المصالح الوطنية.
2: مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لم تكن مجرد خطوة تفاوضية في مسار علاقات شديدة التعقيد، بل تحولت إلى ساحة تأييد ومعارضة داخلية في كلا البلدين. في طهران نقاش خرج من الغرف المغلقة إلى الشارع، حيث شهدت العاصمة ومدينة مشهد تجمعات احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، معتبرين أنها لا تنسجم مع المصالح الوطنية. معارضة المذكرة تجاوزت الاحتجاج الشعبي إلى المشهد السياسي، انتقادات مباشرة وجهت إلى وزير الخارجية عباس عرقتشي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، باعتبار أن مسار التفاوض الحالي ينطوي على تقديم تنازلات غير مبررة لصالح الولايات المتحدة. ومع تصاعد الجدل دخلت المؤسسة التشريعية على خط الاختلاف السياسي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد نبويان عبر عن رفضه للنصوص المتداولة، معتبرا إياها تجاوزا للخطوط الحمراء التي وضعتها طهران سابقا، من بينها فتح مضيق هرمز دون قيود وتخفيف تخصيب اليورانيوم في مقابل غموض بشأن آليات رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الاتجاه ذاته لفت المتحدث باسم اللجنة نفسها إبراهيم رضائي إلى ما وصفه بسخاء تفاوضي، خلق انطباعا بأن طهران تدخل المفاوضات من موقع أقل قوة. في المقابل لا يغيب الصوت المؤيد داخل إيران، حيث يرى أنصار التفاهم أن أي اتفاق مع واشنطن قد يقلل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.
3: أعتقد أن التحديات الراهنة كبيرة، وأي تحسن حقيقي يتطلب إصلاحات داخلية إلى جانب أي اتفاقيات أو تفاهمات خارجية قد تسهم في دعم الاقتصاد.
2: وعلى الجانب الآخر من المشهد تعيش واشنطن بدورها حالة انقسام سياسي بين تيار يدفع باتجاه دعم التفاهم باعتباره أداة لضبط البرنامج النووي الإيراني، وبين أخرى محافظة تعتبر أن أي تخفيف للعقوبات قد يمنح إيران هامشا أوسع لتعزيز نفوذها

0: منطقة. خلاف داخلي في طهران وواشنطن جعل من مذكرة التفاهم اختبارا سياسيا لا يقل أهمية عن مضمونها، فنجاحها لن يقاس بالتوقيع عليها فقط، بل بقدرة كل طرف على ضبط توازناته الداخلية وإدارة ضغوطه السياسية.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين في محيط مركز إيواء اليمن السعيد وسط مخيم جباليا. وأفاد شهود عيان للتلفزيون العربي أن الشهداء مدنيون كانوا في محل لصيانة الأدوات الكهربائية. وأضاف الشهود أن القصف استهدف مواطنين داخل مستودع تجاري أسفل أحد المنازل، ونقلت سيارات الإسعاف والطوارئ الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
2: قاعد بصلح هواية، بصلح هواية، بصلح غسالة قاعد، هو قاعد بصلح الهواية ما شاف الصاروخ اللي جاء عليه. بس
3: يا عمي صار المحل هذا محل أخوي بعمر فيه للناس المدنيين، كلهم مدنيين وجوا قاعدين فيه، بعمر هويات، بعمر انفلترات، ولا واحد عسكر ولا واحد مرا ولا واحد عني يا عمي مدنيين كلهم.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية سلمت ردها على خريطة الطريق التي طرحها الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف، متضمنا تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
4: قدمت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالأمس ردها الإيجابي والمسؤول على المقترحات التي قدمها الوسطاء والمقاربات التي عرضت لتنفيذ باقي مكونات اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. حماس تعاطت بكل مسؤولية وطنية تجاه هذه المسائل. طلبنا باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على وجه السرعة. نأمل من الوسطاء أن يبذلوا جهدا من أجل تنفيذ هذه المقاربات وإقناع السيد ميلادينوف في لقاءاتهم القادمة القريبة معه من أجل الوصول إلى اتفاق.
1: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 15 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، وقامت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع حيث التقوا بذويهم. لا تقتصر معاناة النازحين في غزة على فقدان المنازل والنزوح المتكرر، بل تمتد إلى مواجهة صيف قاس داخل خيام بلاستيكية تحولت إلى أفران مفتوحة ومساحات لانتشار الحشرات والأمراض.
5: تحت سقف خيمة مهترئة في مخيم العائدين بن سيرات وسط قطاع غزة، تحاول النازحة منى أبو العطا أن تنتزع لأطفالها لحظة راحة من حر خانق، فتبلل رؤوسهم بالماء وتلوح بقطعة كرتون صغيرة، فيما يحول الصيف اللاهب الخيام إلى ما يشبه الأفران المفتوحة.
6: زي ما انتم شايفين الخيمة اللي أنا عايشة فيها لا تصلح للعيش، وولادي عندي 4 أطفال صغيرهم 2، بحاول أبرد عليهم بالشوب في المية، وابني بدأت تطلع عليه حساسية الشوب كتير بتاكله يعني، وفي الليل بتحملش.
5: وعلى مقربة من منى تجلس الحاجة حفصة معروف أمام خيمة بالية تواجه حرا خانقا لا يهدأ ليلا أو نهارا، وبجوارها أوان فارغة تنتظر ما قد لا يصل إلا مرة كل عدة أيام.
7: المي ما بنلاقيش مي إلا كل 3-4 أيام، والشوب إحنا صبرين عليه من الغلب اللي إحنا فيه.
5: عائلات نازحة تتفاقم معاناتهم مع اشتداد الحرارة، إذ تتحول خيامهم المصنوعة من بلاستيك إلى مساحات خانقة تختزن اللهيب أكثر مما تقي منها، في مشهد يجسد قسوة حياة الآلاف العائلات المعلقة تحت سقف مؤقت لا يرد حرا ولا يوفر أدنى مقاومات الأمان، فيما يحذر الأطباء من تزايد الأمراض الجلدية والحساسية خاصة بين الأطفال وكبار السن الأكثر هشاشة في مواجهة هذه الظروف القاسية.
8: للأسف بيئة ملوثة، مياه غير صحية، أكل غير صحي، بنية تحتية مدمرة، فأصبح بالإضافة لانتشار القوارض والحشرات وخصوصا مع بداية فصل الصيف.
5: مشاهد الأطفال المصابين بالطفح الجلدي والحساسية تتكرر يومياً في مجمع العودة الطبي بن سيرات. في فيما تحذر المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الصحية بعدما سجلت عشرات الآلاف من حالات الطفح الجلدي والإسهال والجرب بين النازحين، بينما تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن الأمراض الجلدية تمثل نحو 30% من إجمالي الحالات وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار القيود المشددة على دخول المساعدات.
1: في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرقية مدينة رام الله. وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور للتلفزيون العربي إن مستوطنين هاجموا البلدة من عدة محاور خلال تأدية الأهالي صلاة المغرب داخل المسجد. وأكد منصور احتراق مركبات كانت مركونة أمام المسجد وأخرى في ساحة أحد المنازل، كما أشار إلى تقديم العلاج الميداني لعدد من المصلين، مشددا على أن تصدي الأهالي للمستوطنين منع وجود خسائر بشرية وإحراق منازل في البلدة. والآن للمزيد من المعلومات ينضم إلينا السيد الدكتور منصور منصور رئيس بلدية دير دبوان شرقي مدينة رام الله. دكتور أهلا بك معنا، ضعنا أولا في حيثيات ما جرى، ما الذي فعله المستوطنون في هذه البلدة، ما الذي ارتكبوه وكيف واجههم الأهالي؟
9: السلام عليكم جميعا. إحنا اليوم تقريبا الساعة 8 مساء مباشرة بعد صلاة المغرب تفاجأنا بعدد كبير من المستوطنين يقدر عددهم فوق 50 مستوطن قاموا بالهجوم على البلدة من مدخل البلدة، وكانوا أكثر من مجموعة يعني مقسمين حالهم عدة أقسام، فمجموعة هجمت على المسجد كان معظم المصلين طالعين بس باقي كم من واحد جوا، حركوا سياراتهم والله سطر يعني أنه ما صار شيء للناس، هاي ناس كبيرة في السن، وبعدين بعدها على طول تعدوا على منزلين بجانب المسجد، وفي نفس الوقت في مجموعة ثانية هجمت على منزلين اثنين، يعني تقريبا حركوا 5 سيارات ومحيط منزلين وأمام المسجد كمان.
1: هل كانوا مسلحين؟ هل كانوا يعني متبوعين بجنود للاحتلال؟
9: في بداية الأمر لا، كانوا مجرد مستوطنين، طبعا اللي أنقذ الوضع اللي هو تدخل الشباب السريع من حد ما انتشر الخبر بين الشباب بين الأهالي، كل البلد فزعت وراحت على مكان الحادث مما أنهم اضطروا ينسحبوا، وهذا اللي ساعد برضو أنه الشباب على طول بدأوا في إخماد الحرائق وإخراج المصلين من المسجد وإخراج الأهالي من المنازل المحروقة. صار عندنا تقريبا إصابتين من نتيجة الحرائق والدخان بس عالجناهم ميدانيا الحمد لله.
1: طيب يعني ما الهدف في تقديركم؟ هل مجرد الإزعاج والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين أم أن هناك أهداف ربما خاصة لطرد الناس من المكان للسيطرة على أرض معينة لبناء مستوطنة محددة؟ هل هناك هدف واضح؟
9: يعني الأهداف واضحة، الأهداف هي تهجيرنا من بلادنا ومن بلدنا ومن أراضينا. هاي الاعتداءات يعني مش كانت في السابق ممكن كل شهر كل شهرين يصير اعتداء، اليوم صار كل يوم اعتداء، مش كل يوم، مرات يعني أحيانا في الصباح اعتداء وفي المساء اعتداء، بس هي السؤال يعني حجم الاعتداء، المرة هاي كان حجم كبير. هاي المضايقات هدفها واحد، ترعيب الأهالي، تخويفهم، تهجيرهم، ولكن إحنا إن شاء الله صامدين وقاعدين في أرضنا ومش طالعين منها.
1: طيب بالنسبة لبلدية دير دبوان، هل ما يجري فيها مختلف عن البلدات الأخرى؟ هل هناك ميزة معينة متعلقة بهذه البلدة ربما يمر بها طريق محدد، الاحتلال الإسرائيلي ينوي لديه خطط لبناء مستوطنة فيها، هل الوضع مختلف أم ينطبق عليها ما ينطبق على كل الضفة الغربية؟
9: أكيد ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الضفة، ولكن أراضي دير دبوان تمتد من رام الله إلى الأغوار، مساحات كبيرة تقريبا 74,000 دنم حاليا، يعني لا تتجاوز 2,000 دنم اللي بنقدر نتحرك فيهم بسهولة. طبعا تعدى الموضوع عن مناطق المصنفة سي، هل كيف بدأوا في المناطق بي يمنعونا من يعني المزارعين ممنوع يصلوا أراضيهم، اللي عنده مزرعة اللي عنده بيت على طرف البلد دائما خايف. طبعا هذا الهجوم مش الأول في نفس المنطقة، هم بيكرروا في الهجمات يعني هجوم تلو الآخر، حتى يعني خلصوا من دير دبوان بعد مباشرة على طول هجموا على القرية المجاورة بركة، وهذا طبعا أول مرة بتصير هيك، يعني مجموعة كبيرة من المستوطنين قرية ورا قرية، يعني بدهم يرجعونا للنكسة.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور منصور رئيس بلدية دير ذبوان شرقية مدينة رام الله، شكرا جزيلا. أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي بمقتل عناصر من تنظيم الدولة خلال اشتباك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب جنوب غربي محافظة كركوك. وأوضح المصدر أن الاشتباك وقع خلال عملية أمنية استهدفت 3 أهداف مرتبطة بقيادات في تنظيم الدولة في منطقة وادي يرغون، مشيرا إلى أن القوة الأمنية تبادلت إطلاق النار مع التنظيم ما أدى لمقتل عناصر منه. قال مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية علي نزار إن بغداد طلبت من تركيا تمديد الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان عاما واحدا على الأقل من أجل إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد. وأضاف نزار أن العراق صدر 12 مليون برميل من النفط الخام من موانئه الجنوبية منذ بداية يونيو الجاري. كشفت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر عن الحصيلة النهائية لعدد ملفات الترشح التي رفضتها تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقررة في 2 يوليو المقبل. وأوضح رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان أن هيئته رفضت 1762 مرشحا معروفين لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة و1141 مرشحا صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية دون أن يرد إليهم اعتبارهم، فضلا عن عدم توفر شروط الترشح في ملفات 571 مرشحا.
10: بالنسبة لي الإقصاء والمدامتين والإسقاط، أنا قلتها في الكثير من مناسبات، السلطة لم تقصي ولم تسقط ولم تغربل، السلطة لم تسقط ولم تقصي ولم تغربل، ولا أحبذ هكذا عبارات وأنا قانوني وذكرتها في الكلمة. عملية البت والفصل في ملفات الترشح وفق ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقرارات السلطة ووفقا لأسمى التشريع اللي هو الدستور وقوانين الجمهورية.
1: نظم المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة. وتأتي هذه الورشة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة ببناء الدولة السورية الجديدة وفي مقدمتها العلاقة السورية الفلسطينية.
11: العلاقة السورية الفلسطينية إلى واجهة النقاش من جديد في ضوء التحولات التي تشهدها سوريا. المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة وفي محاولة لمتابعة هذه التحولات نظم ورشة عمل بعنوان سوريا وفلسطين من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة.
12: أهمية هذه الورشة بشكل أساسي التحولات التي تشهدها سوريا والمنطقة. في سوريا هناك ثورة انتصرت، هناك دماء فلسطينية سالت في دعم هذه الثورة، تفرض تساؤلات القوانين والأنظمة، هل لا زالت مناسبة أم تحتاج إلى تعديل وتطوير؟ على الصعيد الإقليمي القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها، من الواجب التذكير بها والحديث عنها بصورة دائمة.
11: في قلب النقاشات موقع القضية الفلسطينية في سوريا الجديدة إلى جانب التحديات القانونية والاجتماعية التي يواجهها الفلسطينيون ومستقبل السياسات والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
13: أعتقد أن هذه الندوة في هذا التوقيت أتت لكي تجيب على مجموعة كبيرة من التساؤلات، من القلق تجاه مستقبل المنطقة، وبالتالي استشراف ماذا يمكن أن تكون مستقبل هذه المنطقة.
11: المشاركون أجمعوا على أن معالجة هذه القضايا تتطلب مقاربة جديدة تستند إلى القانون والمعرفة بما يسهم في بناء رؤى تساعد على فهم العلاقة السورية الفلسطينية وصياغة سياسات أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة.
14: أهميتها أنه اليوم فعلا نحن أشكالات قانونية لدى فلسطينية السورية تتعلق في التملك، تتعلق في الهوية، تتعلق في الحياة اليومية، وبالتالي إعادة النظر وصياغة قوانين تضمن حياة كريمة ومستقرة وتعطي الفلسطيني السوري حقوقه كاملة هي من أهم أولويات الفلسطيني السوري اليوم.
11: تأتي هذه الورشة في محاولة لفتح نقاش أوسع يتناول أحد الملفات المرتبطة بتاريخ سوريا وحاضرها وما يفرضه من أسئلة على مستقبل سوريا الجديدة.
15: بين إرث طويل من التاريخ المشترك وأسئلة تفرضها مرحلة التحول التي تعيشها سوريا اليوم حول مستقبل العلاقة السورية الفلسطينية ودور الحكومة الجديدة في تطوير هذا الملف، نقاش يسعى إلى تحويل الأسئلة المعلقة إلى رؤى وسياسات يمكن أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة وعلاقاتها. خالد دلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه يعتزم إجراء محادثات مكثفة مع الدول الشريكة في الأسابيع المقبلة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأضاف زيلينسكي أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض وكان ردها الوحيد هو استمرار العدوان ومحاولات توسيع.
16: حراك دبلوماسي أوكراني لفرض عقوبة جديدة على روسيا. يعتزم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مناقشتها مع الدول الشريكة لكييف في الأسابيع المقبلة خلال سلسلة من القمم رفيعة المستوى. زيلينسكي قال أيضا إن مناقشته ستبحث زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا ولا سيما تطوير الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى، لافتا بالمقابل إلى أن كييف عرضت على موسكو كل صيغة ممكنة للتفاوض فكان ردها الوحيد هو استمرار العدوان ومحاولات توسيعه وفق تعبيره.
17: أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لفتح أولى جولات مفاوضات الانضمام مما يعطي زخما جديدا لمسيرة أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي. لقد بذلنا كل ما يلزم لتحقيق هذا التقدم وأنا ممتن لكل من ساهم في ذلك ولكل من يعمل من أجل دولتنا.
16: تصريحات زيلينسكي تستبق وضع ملف انضمام أوكرانيا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي على الطاولة، وذلك بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدولية للتكتل أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية. بحث هذه الملفات كلها إذن والتصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا على جبهات عدة لا يزال سيد المرحلة، إذ قالت السلطات المحلية الروسية إنها أخمدت حريقاً اندلع بسبب هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة في ميناء تمريوك جنوب روسيا. وقد تبنت أوكرانيا تنفيذ الهجوم بالإضافة إلى عدة أهداف أخرى في روسيا منها محطة نفط وغاز في منطقة كراسنودار ومنشأة لمعالجة وضخ النفط في منطقة فولغوغراد، كما استهدفت مسيرات مصنع أزوت للكيماويات في مقاطعة تولا الروسية التي ترى القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أن عملياته بالغة الأهمية لقدراته على إنتاج المتفجرات.
1: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب، قصتنا هذه المرة من السودان، فلنتابع.

انا عمر دفع على عمر التوم الشهير بعمر لوكا، لاعب كرة قدم، لعبت العدة الأندية السودانية بلدها النيل الخرطومي، وآخر نادي كنت مشارك به نادي المرغني كسلة، مشارك بدور النخبة الموسم السابق. كنت شغال في البيت إجراء بتدعم الصيانة وترتيب للمنزل وتهيئة كده، اللي هو لغيد مغزوف 23، متعامل معه على أساس إنه فارق وكده، وكنت شغال بيه. أثناء ما شغال بيه حصل الانفجار، وقتياً كده اتبترت الأصابع بتاعت اليد الشمال واليمين اتكسرت. من أنا صغير عرفت نفسي إن أنا قاعد ألعب كورة، تعلمت في الميدان ده لغاية ما وصلت مراحل بتاعت إنه ألعب في دوري ممتاز وكده. الواحد يعني كان طموحه مثلا يمثل المنتخب ولا يكون يحترف خارج السودان وكده، في النهاية دي كلها طموحات بتاعت لعب كرة قدم الواحد كان بيتمنى إنه يحققها يعني. التحديات اللي كان واجهتني بعد العملية أو بعد إجراء البتر والحاجات دي، والله يعني في بداية يعني شهور الأولى من العملية، أول حاجة يعني إنه يعني الأكل والشراب والحاجات دي يعني كان اللي يكون معي زول شوية كده. ارتحت لما جبت الكرسي المتحرك ده حقيقة، أنا في حاجات كده بجد أنا ما بحتاج إنه مثلا يكون في زول معي ولا كده، الحركة بتحرك معي براي. لو ما الأخوان الواحد كان يعني هيكون عاجز نفسيا أو معنويا أو هناك. في النهاية الشباب ده ما ادونا إحساس إنه نحن بعيدين من كرة القدم ولا كده، حقيقة يعني الواحد لما يجي شاحد لهم يعني كانوا جزء منهم أو قاعد يلعب، حقيقة يعني كانوا يعني أخواني ما قصروا معي. Thank you.

0: أما الآن فإلى عرض الصحف، ومن ثم على رأس الساعة تتابعون ساعة الأخيرة مع الزميل وائل التميمي. إلى اللقاء.
1: في صحيفة ساندي تايمز البريطانية كتبت كيتي بولز عن الرفض الشعبي الأمريكي لحرب ترامب على إيران، وأن جميع الحروب التي شنها رؤساء الولايات المتحدة في العصر الحديث تقريبا حظيت بتأييد شعبي واسع، لكن الوضع مع إيران كان مختلفا، حيث إن معظم الأمريكيين لديهم رأي سلبي تجاه الحرب. وتشير الكاتبة إلى أن ترامب ادعى 39 مرة على الأقل أن الحرب على وشك الانتهاء، حتى بات الأمر مثار سخرية حتى بين الجمهوريين، رغم تأكيدات الإيرانيين والأمريكيين والباكستانيين جميعا قرب التوصل إلى اتفاق. وتلفت الكاتبة إلى أن ما بدأ بالحديث عن تغيير النظام تحول الآن إلى حرب يسعى ترامب لإنهائها، ورغم رغبته في الاستيلاء على جزيرة خارك، إلا أن واقع الحرب وانعدام الدعم الشعبي يجعلان منه أقل استعداداً لتحمل المخاطر. وترى الكاتبة أن التحدي الذي يواجه البيت الأبيض الآن يتمثل في تبني رواية الحرب، بينما يستعد لمواجهة حادة مع منتقديه، خاصة بعد إنفاق الملايين وفقدان أرواح أمريكية وضياع مكاسب جيوسياسية، حيث لا يزال النظام الإيراني قائما ويبدو أنه ازداد جرأة. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقال بينوا فوكون وسمر سعيد بشأن أصحاب القرار في إيران فيما يتعلق بالمفاوضات مع واشنطن، وأن قرار إيران إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل لأول مرة منذ أشهر يظهر القوة التي يمتلكها الرئيس الجديد لقوات الحرس الثوري التابعة للنظام والتي تثير الرعب. ويشير الكاتبان إلى أن الأصوات الأكثر اعتدالاً في القيادة الإيرانية فضلت التريث في تنفيذ الضربات، إلا أن أحمد وحيدي القائد الجديد للحرس الثوري اتخذ القرار وأشرف على تنفيذه. ويلفت الكاتبان إلى أن وحيدي يتبنى موقفاً متشدداً على طاولة المفاوضات مع واشنطن، ورغم إعلان ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق جاء الرد الإيراني بالتشكيك، ما يؤكد أن الحرس الثوري قد يشكل عقبة كبيرة أمام الاتفاق. ويؤكد الكاتبان أنه ينظر إلى وحيدي على أنه الصوت الأكثر نفوذاً والأقوى بين المتشددين الذين يدفعون طهران إلى الصمود حتى تلبية مطالبها وعدم تقديم أي تنازلات تمنح ترامب فرصة الظهور بمظهر المنتصر. وفي صحيفة نيويورك تايمز ناقش مارك لاندلر الانقسامات بين قادة أوروبا بسبب حرب ترامب على إيران، وأن قادة مجموعة السبع لا ينظرون إلى الولايات المتحدة حالياً كشريك في قضايا رئيسية، بل إنهم ينظرون إليها كتهديد بعد هجمات ترامب المزعزعة للاستقرار على إيران. ويعتقد الكاتب أن الأوروبيين رغم ذلك يبحثون عن أرضية مشتركة مع إدارة الرئيس الأمريكي بسبب حرب أوكرانيا وأزمة ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنهم يدركون أن ترامب ليس الشخص الذي يستطيعون الرهان عليه لمصلحة بلدانهم والعالم. ويشير الكاتب إلى أن الهدف الرئيسي لقمة المجموعة هذا العام لم يعد التطلع إلى الازدهار والتقدم للأمام، بل يتمثل في تجنب انفجار الأزمات والخلافات الكبيرة بين أوروبا وواشنطن. ويرى الكاتب أن هناك شبه إجماع بأن الشرخ بين الولايات المتحدة وحلفائها ازداد عمقاً بعد اندلاع الحرب الإيرانية التي بدأها ترامب دون استشارة قادة أوروبا، وخاصة بعد تهديداته بالسيطرة على غرينلاند. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية مقال سايمون تيزدل بشأن الخطورة التي يمثلها الرئيس الروسي إن شعر بقرب الخسارة، وأن زيلينسكي وداعميه الأوروبيين يعتقدون أن بوتين مقبل على هزيمة مذلة، لكنهم لا يعرفون كيف سيتصرف الرئيس اليائس والمحاصر الخائف على سياسته وشخصه إزاء احتمال الهزيمة. ويشير الكاتب إلى أن توقعات كييف وأوروبا بأن يسعى بوتين للسلام خاطئة تماماً، ففي الأسبوع الماضي فقط رفض بازدراء عرض زيلينسكي لإجراء محادثات وقف إطلاق النار، وأصر بعناد على قائمة أهدافه الحربية. ويعتقد الكاتب أن رد فعل بوتين قد يتمثل في تصعيد الموقف بتوسيع رقعة الحرب النشطة لتشمل مناطق خارج أوكرانيا، مما قد يجر الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو إلى مواجهة مفتوحة ومباشرة تجنبتها حتى الآن. ويرى الكاتب أن بوتين قد يحاول تجميد الصراع مع إعادة تنظيم صفوفه وإعادة تسليح قواته، أو قد يقبل عرض زيلينسكي لوقف إطلاق النار دون التزام جاد بتسوية دائمة، لكن ذلك يعني أن الضغط الشعبي لإعادة القوات إلى الوطن وإجراء انتخابات جديدة قد يزعزع وحدة أوكرانيا الهشة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. ترامب يؤكد أن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون خلال ساعات، والأخيرة ترفض تأكيد ذلك حتى الآن. لماذا هذا التضارب؟ وهل هناك تردد إيراني داخلي إزاء التوقيع؟ علاقة ترامب ونتنياهو إلى الواجهة من جديد. الرئيس الأمريكي ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية قصف بيروت. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية تخلط الأوراق وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء قليلاً، فهل كانت مقصودة؟

0: رغم الغموض الذي يلفه، اتفاق يقول الأمريكيون إنه جاهز للتوقيع، بينما يؤكد الإيرانيون أن التفاهم لم يحسم بعد. إعلانات متسارعة من واشنطن وحذر واضح في طهران، مضيق هرمز في صلب المشهد، والملف النووي طبعا حاضر، والأموال المجمدة ما زالت بلا إجابات واضحة. فهل نحن فعلا أمام اتفاق تاريخي أم مجرد إطار أولي لمرحلة تفاوض جديدة؟ وأين تقف الخلافات الحقيقية بين الطرفين؟ وما الذي حسم فعلا؟ وما الذي أرجئ إلى مفاوضات لاحقة؟ إذن تأكيد أمريكي بأن هناك اتفاقا مع إيران من المقرر توقيعه، بينما لا تزال التفاصيل ضبابية. فرئيس ترامب يعلن أن الاتفاق المرتقب سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وسيحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأكد أنه لن يتم دفع أموال إلى طهران بموجب هذا التفاهم. لكن في المقابل تقول إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي أن موعد التوقيع لم يحسم بعد، وأن أي مذكرة تفاهم لن تكون اتفاقا نهائيا بل إطارا عاما لمواصلة المفاوضات بشأن القضايا الخلافية. ويشدد بقائي على أن طهران تتعامل بحذر مع المسار التفاوضي في ظل غياب توضيحات أمريكية كافية بشأن التفاصيل. يزداد هذا التباين اتساعا مع تصريحات مستشار الوفد التفاوضي الإيراني مهدي محمدي، الذي قال إن النص النهائي لم ينجز بعد وإن خلافات جوهرية ما زالت قائمة. تحدث محمدي أيضا عن تفاهمات تتعلق بمضيق هرمز ورفع القيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية، فضلا عن إنشاء صندوق تنمية ضخم وإجراءات تخص الملف النووي، إلا أن هذه البنود لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي أمريكي حتى الآن. بالتوازي مع هذا المشهد متشابك وتزداد خصوصا التجاذبات بشأنه داخل إيران نفسها، إذ تشهد ساحتها السياسية انقساما بين مؤيدين يرون في المذكرة فرصة لتخفيف الضغوط وإنهاء الحرب، وبين معارضين يعتبرون أن بعض المطالب الأساسية لم تحصل بعد على ضمانات كافية. وكلام الرئيس الإيراني قبل ساعات أشار إلى ذلك بوضوح. لكن ما تلك الملفات التي لا تزال تثير انقساما سياسيا إيرانيا؟ الملف الأول هو الأصول والأموال المجمدة، فبينما تؤكد طهران أن رفع العقوبات والإفراج عنها يمثلان مطلبا أساسيا، يؤكد ترامب أن الاتفاق لن يتضمن دفع أموال، ما يعكس فجوة واضحة بين الروايتين. أما الملف الثاني فهو طبعا مضيق هرمز، الذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى ورقة ضغط استراتيجية بالغة الأهمية بيد إيران، فهي تتحدث عن ترتيبات جديدة مرتبطة بالمضيق، في حين تركز الولايات المتحدة على ضمان حرية الملاحة الدولية. ويبقى الملف الثالث مرتبطا بالنفوذ الإقليمي والقضايا الأمنية الأوسع. فهل ما يجري الحديث عنه إذن أقرب إلى إطار سياسي لوقف التصعيد وفتح باب التفاوض منه إلى اتفاق نهائي يعالج جميع الملفات؟ وكيف سيتم التفاهم مع استمرار الغموض حول مضمون الاتفاق وحدود التزامات أطرافه؟ معنا الآن مراسلا التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. لو بدأت معك ياسر، قبل قليل صدر بيان من الخارجية الأمريكية الإيرانية بخصوص لبنان، وهذا طبعا مرتبط بموضوع مذكرة التفاهم.
1: بالفعل وائل، هذا البيان أدان الهجوم الإسرائيلي على الضاحية، واعتبر أن إسرائيل سببت العديد من العرقلات في المسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت اعتبر بأن هناك إرادة بطبيعة الحال إيرانية على صعيدين. الأول هو أنها لا تريد التنازل عن المسار الدبلوماسي وحلحلة هذه الأزمة، وفي ذات الوقت أيضا شدد على إبقاء الملف اللبناني في المسار الدبلوماسي على صعيد ضمان أمنه، وهذه النقطة هي التي لا تزال كما يبدو هناك موقف إيراني يتبلور. ربما قد اتخذ القرار كيف سيتم التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي على العدوان الإسرائيلي على الضاحية، كيف ستتعامل طهران، هل هناك موقف عسكري، هل هناك موقف دبلوماسي، قد يكون هناك عرض أمريكي جاء عبر الوسيط إلى طهران وهو على طاولة النقاش الإيرانية، والكلام هنا بطبيعة الحال عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لا أحد يعرف كيف سيكون الرد الإيراني. أكثر من مسؤول إيراني توعد إسرائيل بالرد من بينهم أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر الذي أكد بأن جنود الإسلام سيردون على إسرائيل، ولكن في ذات الوقت لم يتضح من خلال هذا التصريح هل هو سيكون رد إيراني أم ربما الكلام هنا يتحدث من خلاله عن المقاومة اللبنانية أو ربما يتحدث عن اليمن أو ربما عن أطراف أخرى، لا أحد يحسم هذا الجانب. الجانب الآخر الذي أيضا جاء خلال الساعة الأخيرة هو تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، أكد فيه بأن الدبلوماسية الإيرانية والمقاومة اللبنانية هما من يضمنان سيادة لبنان والدفاع عنها، ولا يمكن لطهران أن تتنازل عن هذا الجزء المتعلق بإبقاء الملف اللبناني حاضر على في أي مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي يتم التوقيع عليها. ولكن هناك كلام بطبيعة الحال كما تعلم وائل من يتحدث على أنه لابد أن يكون هناك اتخاذ قرار برد على إسرائيل باعتبارها هي التي تؤثر سلبا على المسار الدبلوماسي، وفي ذات الوقت تحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية على صعيد إرادتها وجدية هذه الإرادة، بالإضافة إلى أنها غير قادرة على السيطرة على الموقف الإسرائيلي وتصعيداته الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بعدوانه على الضاحية اللبنانية. هذا أيضا جاء في البيان بيان وزارة الخارجية الإيرانية الذي حمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بأنها مسؤولة عن التهديدات التي تتعرض لها لبنان بشكل أساسي.
0: طيب ياسر، ماذا عن مذكرة التفاهم؟ ماذا حل بها خصوصا مع وجود الوفد القطري؟ لا أعرف إذا كان غادر إيران، وما قيل عن تعديلات أخرى وجديدة طلبتها إيران؟
1: هذا ما ذكرته تحديدا وكالة أنباء فارس عن مصادرها، والكلام هنا عن مصادرها القريبة من الوفد الإيراني المفاوض، بأن هناك تعديلات دونت من قبل طهران وأرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوفد القطري الذي كان حاضرا في طهران. لم يتحدث أحد عن مغادرته طهران. هناك بعض المصادر تناقلت عن توجه وفد قطري إلى إسلام آباد، ولكن هل هو هذا الوفد الذي كان في طهران أم هناك وفد آخر؟ لا أحد يتحدث عن هذا بشكل واضح. يضاف إلى ذلك وائل، أكثر من تصريح إيراني تحدث على أن هناك حالة من الجمود في التعاطي الإيراني مع المسار الدبلوماسي خاصة نحو توقيع هذه مذكرة التفاهم، ولكن هل هو بشأن تعديلات؟ وربما الجميع يشير إلى أن التصعيد الإسرائيلي هو الذي سبب التلكؤ الإيراني في التعامل بموقف موحد من الداخل الإيراني مع إمكانية أن يكون هناك خطوة جادة في نحو توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي لا يبدو أن هناك موقف حاسم حتى اللحظة معلن على أقل تقدير. ربما قد يكون أرسل عبر الوسطاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر طهران رد أمريكي على ربما مطلب آخر وربما ضمانات أخرى بشكلة التعاطي في حال انتهكت مجددا إسرائيل وقف إطلاق النار أو إنهاء للحرب. لماذا وكل هذه الكلام الذي يدور هنا في طهران؟ لأن طهران تعتبر أن أي انتهاك سيكون خلال أسابيع التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وملف العقوبات بطبيعة الحال على القطاعات الإيرانية العقوبات الأمريكية سيسبب خللا في مذكرة التفاهم، وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة الأولى على حد تعبير.
0: شكرا لك ياسر في طهران. عبد الرحمن في واشنطن، من طهران تأتي الأخبار عن جمود وعن مطالبات بضمانات وتعديلات على المذكرة، بينما ما زال الرئيس ترامب يتحدث عن أن الاتفاق سيوقع اليوم.
2: نعم وائل، لا توجد أي تصريحات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التي أدلى بها لعدة شبكات أمريكية من بينها فوكس نيوز، وتحدث على أن الاتفاق ربما يبرم خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، وكانت هذه التصريحات منذ أربع ساعات تقريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أكد في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز بأنه سيتم فك الحصار البحري على إيران فور التوقيع الإلكتروني. وبعد التوقيع الإلكتروني الذي يتحدث عنه ترامب سيكون هناك توقيعا على الورق بعد أسبوع على أكثر التقديرات. رئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث للشبكة الأمريكية مؤكدا أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستناقش ملف النووي ستناقش الملف النووي الإيراني، وهذه النقطة الأكثر تعقيدا في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للإيرانيين. وفي نفس الوقت حالة من الترقب هنا في واشنطن، إن كانت إيران سترد على الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية كما ذكرت في تصريحات سابقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تستطيع أن تمسك بزمام الأمور فيما يتعلق بالسيطرة على القرار الإسرائيلي، وتناشد في نفس الوقت أو يناشد ترامب في نفس الوقت الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني بأن يكون هناك التزام بوقف لإطلاق النار والتزام بالتوقيع على هذه الهدنة، ومن ثم يتم مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن.

0: معنا الآن من طهران عالم صالح، المحاضر في مركز الدراسات العربية والإسلامية بالجامعة الأسترالية الوطنية، ومن فلوريدا الدكتور إيريك لوب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا. أستاذ عالم صالح، بحسب ما سمعنا من مراسلنا نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، أن إيران طلبت مزيدا من التوضيحات والتعديلات وحتى الضمانات على مذكرة التفاهم. هل تبدو إيران جادة فعلا في الوصول إلى مذكرة، أم ربما الأصوات الداخلية المعترضة هي ما دفعتها إلى طلب هذه التعديلات؟
1: لا شك أن إيران جادة وتحاول أن تصل إلى اتفاقية منصفة وعادلة للطرفين، ولكن وفي نفس الوقت طهران تعرف جيدا أن ترامب ربما لم يكن جادا، خاصة عندما نرى تصرفات إسرائيل في لبنان. هذا يدل على أن الولايات المتحدة إما لم تستطع إما لا تريد أن تضغط على إسرائيل حول الخطوط الحمراء الإيرانية في هذه الاتفاقية. ونعرف أن أحد الشروط الإيرانية أن تكون هنالك الهدنة أو وقف إطلاق النار في كل الجبهات، ولكن في نفس الوقت نرى أن إسرائيل ترمو بتعقيد الأمر وعرقلة المفاوضات بهجومهم على حزب الله، وأيضا منع إيران لفرض معادلة أمنية جديدة في المنطقة. إيران تتمحور حول إيران، أي بمعنى آخر أن إيران تستطيع الآن أن تفرض على إسرائيل بعض الشروط بشكل غير مباشر من طريق الأمريكان. فلذلك الأمر معقد، أن هذا الاتفاقية قد تكون إيرانية أمريكية، ولكن هنالك متعددة الأطراف وأطراف مختلفة. إما
0: سيد عالم صالح، هل نفهم من هذا الكلام أن التعديلات التي تطالب الآن إيران بإدخالها لا تتعلق بنص الاتفاقية، بمضيق هرمز، بالملف النووي، بإنهاء الحرب، وإنما حصرا بموضوع لبنان؟
1: موضوع لبنان هام جدا بالنسبة لإيران، وإيران تعتبرها جزء من الاتفاقية، وأيضا فك الحصر البحري أن تكون في فوري وكامل وشامل وليس تدريجيا، هذه أيضا أحد الشروط الإيرانية، وفي هنالك خلافات بين واشنطن وطهران حول هذا الأمر. فلذلك هنالك بعض التفاصيل، ولكن قد يصل إلى حل ما خلال الساعات المقبلة. وفي نفس الوقت لا ننسى أن هنالك تكتيكات دبلوماسية للضغط على الطرف الآخر، حرب السرديات لها دور، وأن إيران تريد أن تظهر نفسها أن هي التي تفرض وتملئ على الولايات المتحدة شروطها، وتعتبر هذه نصرا دبلوماسيا.
0: سيد لوب، بحسب الرئيس ترامب كان يفترض أن يوقع أو توقع مذكرة التفاهم الآن أو قبل ساعة أو ساعتين، لكن شيئا كهذا لم يحصل، ونسمع بأن هناك مطالب إيرانية جديدة أو تعديلات نقلت إلى وفد قطري موجود في طهران. هل تعتقد أن إدارة ترامب قد تكون منفتحة على احتمال إدخال تعديلات أم لا؟ النص هو نهائي كما يقول الرئيس ترامب، وقال الوسيط الباكستاني كذلك أيضا.
2: أولا شكرا لاستضافتي، ومرحبا بضيفك ومشاهديك. من الصعب أن نقول حكما ما يجري خلف الكواليس وما هي التعديلات الجديدة التي اقترحها الأمريكيون في النص الذي يسلمه القطريون للولايات المتحدة أو حتى باكستان في نهاية المطاف، وما قادرة عليه على قبول الإدارة الأمريكية أو لا. كما رأينا أن التوقيت كان ولا يزال مهما للغاية بالنسبة للرئيس ترامب، لأن اليوم هو عيد مولده وكان يريد إبرام اتفاق في هذا اليوم لزيادة الرمزية لهذا الحدث ولتعزيز سمعته السياسية، حيث أنها بلغت الحضيض أو مستويات متدنية جدا منذ بدأت الحرب. الحرب. حتى والإيرانيون قبل هذه التعديلات الجديدة قالوا أنهم يشكون في بيانات في أن الاتفاق كان سيبرم اليوم، وحتى أنهم بدوا قبل الضربات الإسرائيلية على بيروت ومحاولة تخريب إسرائيل لهذه المفاوضات، بدأ أن الإيرانيين أرادوا المزيد من الوقت للتداول حول هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، ولم يريدوا الجدول الزمني أو المهلة الزمنية التي فرضت عليهم من قبل الرئيس ترامب وإدارته، وحتى ربما أرادوا حرمانه من هذا الفوز الرمزي من إبرام اتفاق في يوم مولده.
0: سيد عالم صالح، كم يبدو أن الخلافات الداخلية الإيرانية التي ظهرت إلى العلن في الساعات الماضية كما تعرف على شكل احتجاجات في الشارع، اتهام وزير الخارجية ورئيس البرلمان بالخيانة، ما استدعى تدخله من رئيس الجمهورية وقال إن القرار محصور بالمرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، هذه الخلافات ألا تعتقد أنها كانت السبب وراء طلب طهران إدخال تعديلات أو ربما طلبات جديدة؟
1: لا شك أن في هنالك اختلافات وحتى خلافات بين الجهات المختلفة داخل إيران أو أفراد السياسيين والعسكريين في داخل إيران، وهذا أمر طبيعي، ولكن نعرف جيدا أن هنالك أيضا ميكانيزم أو دينامية سياسية أمنية وحكومية داخل إيران يستطيع أن يتخذ القرارات في هذا الشأن. هنالك القائد موجود، المرشد الأعلى الإيراني، هنالك المجلس الأعلى للأمن القومي موجود، وهؤلاء هم من يتخذوا القرارات، وهذا والمجلس الأعلى للأمن القومي هم أيضا يشملهم بعض العسكريين والسياسيين والأمنيين في نفس الوقت، فلذلك لم نرى أي أزمة لاتخاذ القرار في طهران. قد تكون هنالك بعض الشعارات في الشوارع، ولكن هذا لا تعني شيئا كثيرا وتؤثر على القرارات. ورأينا أيضا في اتفاقية 2015 التي توقعت من قبل إيران والجهات المختلفة المعارضة لإيران، هي أيضا كانت هنالك خلافات كثيرة في ذلك الوقت، ولكن استطاع أن يوقعوا هذه الاتفاقية وأن يستمروا به. في نفس الوقت لا ننسى أن من الطبيعي أن تكون هنالك محاولات أو تكتيكات دبلوماسية للضغط على الطرف الآخر أو على الطرف الأمريكي من هذه الجهة، أي بمعنى الرسالة إلى واشنطن، يرسلون الرسالة إلى واشنطن بأن هنالك متشددين إذا لم نوقع الاتفاقية حسب طلباتنا قد يأتوا ويعرقلوا الأمر بشكل أو بآخر. فلذلك قد تكون هذه أيضا جزء من التكتيكات
0: هذه نقطة مهمة
1: للضغط على
0: نعم هذه نقطة مهمة الأمريكي. سيد عالم صالح، دكتور لوب في فلوريدا، لطالما تحدث الرئيس ترامب عن خلافات أكثر من مرة، قال لا يوجد هناك جهة واحدة تتخذ القرارات في إيران، والآن ضيفنا في طهران يقول إن هذه الخلافات قد تكون يعني تكتيكات أو لعبة تفاوضية، فلنقل تضغط من خلالها إيران على الولايات المتحدة، بمعنى تقول لهم أنا لا أستطيع تقديم مزيد من التنازلات، عليكم أنتم أن تقدموا هذه التنازلات. هل تعتقد أن إدارة ترامب هي في ضوء شيء كهذا أو تعرف أو مطلعة على تفاصيل من هذا النوع؟
2: لبرهة حتى الآن ولأسابيع إذا لم يكن أكثر، سمعنا الرئيس ترامب وأعضاء آخرين من إدارته ومسؤولين من إدارته يقولون أن اتفاق ليس قادما لأنه ثمة تشرذم في القيادة الإيرانية وصناع القرارات في إيران، وهذه السردية التي الرئيس ترامب وإدارته يروجان لها تبدو أنها تعارض حقيقة أن المطالب الإيرانية منذ بداية هذه الحرب ومنذ وقف إطلاق النار في نيسان أبريل كانت متسقة حول مضيق هرمز، البرنامج النووي والأصول ولبنان ومسائل أخرى، ولذلك بدل أن يكون هذه لعبة تكتيكية من قبل ترامب لنيل المزيد من التنازلات من إيران. أعتقد أنه يبدو أن هذه السردية أرسيت للاستهلاك العام في الولايات المتحدة بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية الذي سببت أو تسببت بها هذه الحرب فيما يتعلق بميسورية تكلفة المعيشة، حيث أن هذه الحرب لم تكن شعبية بين الأمريكيين أصلا منذ البداية، والإدارة الأمريكية تخلق هذه السردية كتبرير وكعذر لكي لا تنهي هذا النزاع عاجلا. ولماذا الأمريكيون والاقتصاد العالمي يدفعون ثمنا اقتصاديا لهذا النزاع؟
0: سيد عالم صالح، بين الملف النووي ومضيق هرمز والأصول المجمدة، ماذا تعتقد أنه النقطة الأهم أو الخط الأحمر العريض الأكبر الذي لا يمكن لطهران أن تتنازل فيه؟
1: الأرصدة، لا شك أن إيران تعاني اقتصاديا وعلى الأرصدة المالية المجمدة الإيرانية هامة جدا في هذه المرحلة بالنسبة لإيران، لأن هنالك تنازلات من نوعين من التنازلات، في تنازلات غير قابلة للرجوع، في تنازلات قابلة للرجوع. فرضا فتح مضيق هرمز، إيران تستطيع أن تفتحها بعد ساعة وتستطيع أن تغلقها بعد يوم، فلذلك هذه تعتبر قابلة للرجوع. ولكن إذا إيران حصلت على أرصدة مالية أو عشرات المليارات من الدولارات ودخلت إيران، هذه غير قابلة للرجوع بالنسبة للاتفاقية، فلذلك تعتبرها نصرا وتحتاجها أكثر من أي شيء. أساسا إيران استخدمت مضيق هرمز كأداة الضغط حتى تحصل على مكاسب على طاولة المفاوضات. وأما بالنسبة للملف النووي، هنالك مسائل تقنية فنية وقانونية من السهل الوصول إليها، فالإيرانيين أيضا يستطيعوا أن يتنازلوا، وإذا لم يوفوا بعهودهم الأمريكيين يستطيعوا أن يرجعوا نشاطاتهم النووية، لأن النشاط النووي الإيراني هي ليست فقط بعض المنشآت، بل هي أساسا علم ومعرفة
0: وقد اكتسبته إيران
1: هذه المنشآت، وإيران حصلت على هذه.
0: نعم سيد لوب، الرئيس ترامب لطالما انتقد أوباما كما تعرف، منذ عام 2016 كان يقول أوباما أعطى للإيرانيين في حقائب بالكاش بالأخضر الدولار الأخضر 1.7 مليار دولار، وكان ينتقده، وهذا الأمر يثير تهكما وضحكا على سياسات أوباما، ولذلك يبدو موضوع الأصول حساسا جدا بالنسبة له. يقول لن ندفع شيئا لإيران، لكن ما تسرب من مذكرة التفاهم تقول إنه سيدفع وإن كان بشكل تدريجي.
2: نعم، كما قلت بشكل صائب، هذه المسألة حساسة بالنسبة لرئيس ترامب، وهو يتلقى انتقادا من صقور جمهوريين حول إيران لا يريدون أن تصل لإيران أموال من الولايات المتحدة، ويريدون من الرئيس ترامب أن يستمر في عمله العسكري ضد إيران، وهذا لا يبدو أنه مراد الرئيس ترامب بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية والسياسية لهذه الحرب في عام انتخابي. لذلك ثمة نقص في الوضوح، ثمة ضبابية حول مدى وقدرة الرئيس ترامب وإدارته بالإفراج عن حوالي 25 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران، وأعتقد أن هذا السبب الذي لأجله القطريون الآن يتوسطون إلى جانب باكستان بسبب الماضي، لأنه حتى في إدارة بايدن رأيناهم يسهلون نقل أصول مجمدة من بنوك قطرية إلى إيران حتى ولم يحصل ذلك في النهاية. ولكن الآن سوف نرى إذا ما الرئيس ترامب وإدارته قادرون وراغبون على إفراج عن هذه الأصول المجمدة، وإذا ما أرادوا فعل ذلك لبناء الثقة مرة واحدة، أو كما سألت إذا ما سوف يقومون بذلك بشكل تدريجي أو بناء على أداء إيران حول مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، وإذا ما إيران قامت بتنازلات حول النووي.
0: نعم سيد علم صالح، أخيرا، هل تعتقد أن الأجواء عندكم في طهران تسير فعلا أن مذكرة التفاهم قادمة وأن هذه التعديلات وغيرها ما هي إلا مسألة وقت؟
1: نعم هي قادمة قادمة بسبب الصمود الإيراني عسكريا وشعبيا، فلذلك ليست لدى السيد ترامب خيار آخر، هو أبذل كل جهده اقتصاديا حسب الضغوطات الاقتصادية والهجوم العسكري، ولم يحصل على أي من أهدافه، أي إسقاط النظام، وأيضا طلب الاستسلام الإيراني من غير شروط، والآن نرى أن إيران هي تفرض شروطه على الولايات المتحدة، فلذلك الإيرانيين يعتبرون أنفسهم منتصرين. الآن المشكلة أن ترامب كيف يستطيع أن يعلن نفسه منتصرا عندما يصل

0: الضيفين علم صالح المحاضر في مركز الدراسات العربية والإسلامية بالجامعة الأسترالية الوطنية، وشكر لضيفنا في فلوريدا دكتور إيريك لوب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا. هذه قد تكون بداية سلام طويل وجميل فلا تفسدوه، هكذا يخاطب دونالد ترامب إسرائيل وحزب الله، وكأنه لم يكن شريكا أساسيا في الحرب التي أشعلت المنطقة طيلة الأشهر الماضية. لكن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية لم تأتي في أي يوم عادي، فقبل أسبوع واحد فقط ردت إيران مباشرة على استهداف الضاحية، وكرست معادلة جديدة مفادها أن ضرب بيروت يقابله استهداف لشمال إسرائيل. واليوم وبينما تتحدث واشنطن عن اتفاق وشيك وتقول طهران إن إلهاء الحرب على جبهة لبنان جزء من المسار التفاوضي، تعود إسرائيل إلى الضاحية مجددا وسط مساع من تل أبيب كما يبدو لتخريب أي اتفاق محتمل ولمنع أن يكون لبنان جزءا منه. من دون إنذار شنت إسرائيل هجوما على منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية. قالت إسرائيل إنها استهدفت مقرا لحزب الله ردا على إطلاق أهداف باتجاه أو إطلاق مقذوفات باتجاه شمال إسرائيل. بيان مشترك صدر عن بنيامين نتنياهو ووزير أمن إسرائيل كاتس أكد فيه أن تل أبيب لن تتسامح على الإطلاق مع إطلاق النار على أراضيها، وأن الجيش سيواصل استهداف ما يعتبره تهديدات مصدرها لبنان كما جاء في البيان. استهدفت الغارة منطقة سكنية وجاءت بعد أسبوع واحد من استهداف آخر للضاحية، دفع إيران وقتها للمرة الأولى إلى مهاجمة إسرائيل مباشرة وإعلان معادلة جديدة، استهداف بيروت يعني هجوما باتجاه شمال إسرائيل. الأمر الأهم أن الضربة جاءت في وقت يقول ترامب إن الاتفاق مع إيران بات قريبا جدا، تعمد التقليل من حجم الهجوم على الضاحية بالقول إنه ما كان ينبغي أن يحدث في يوم مهم كهذا مع قرب التوصل إلى اتفاق. ثم كشف لموقع أكسيوس أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت أخر توقيع الاتفاق ساعات فقط، وأن العمل جار حاليا لتحديد موعده. لم يكتفي ترامب بذلك، بل عاد وقال إنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية، كما طلب من نتنياهو عدم شن مزيد منها. الردود الإسرائيلية على ترامب جاءت على وسائل إعلام، تنقل مثلا القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين أن تغريدة ترامب عن منع إسرائيل من قصف كل لبنان صفعة صارمة لا تليق بالحلفاء. ما تشير إليه الوقائع أن إسرائيل لا تتعامل في الواقع مع الملف اللبناني كجزء من أي اتفاق يعيق حرية عملياتها في لبنان. فبالتزامن مع الهجوم على الضاحية واصلت توجيه الإنذارات لتشمل 29 بلدة جنوبية مع تركيز على الصور والنبطية، هذا وسط مساع للوصول إلى بلدة كفر تبنيت وبلوغ تلة علي الطاهر. أما إيران فقرأت الضربة من زاوية مختلفة، رئيس برلمانها قاليباف اعتبر أن استمرار الهجمات يطرح علامات استفهام حول قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها، وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يهدد المفاوضات نفسها. هكذا إذن، ورغم التفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن الذي لم تتمكن فيه السلطات اللبنانية من انتزاع وقف كامل لإطلاق النار، تتحول الضاحية الجنوبية إلى أشبه بعقدة بين ثلاثة مسارات متشابكة: مساعي إسرائيل لإفشال أي اتفاق ليس طرفا رابحا فيه، ومعادلة الردع التي حاولت إيران فرضها، واختبار قوة أو هشاشة الاتفاقات في مفاوضات شاقة وغير تقليدية تحت النار بين واشنطن وطهران. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، التقديرات الإسرائيلية أن إيران سترد، لأن الرد لم يأتي حتى الآن، وكذلك كيف ترد تل أبيب على اتهامات أمريكية ظاهرة وأخرى مبطنة بأنها تسعى لتخريب أي اتفاق مع إيران؟
1: وائل، دعني أبدأ بهذا الخبر الذي يرد فورا من القناة 12 الإسرائيلية، ويشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث قبل قليل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويقول أحد المصادر المطلعة على هذا الاتصال، يقول إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن بوجود تقدم في المفاوضات نحو توقيع الاتفاق مع إيران، ويتوقع التوقيع أن يكون أيضا يعني هذه الليلة، لا يزال إمكانية أن تكون أن يتم التوقيع على الصفقة أو على مذكرة التفاهم بهذه الليلة واردا، وترامب أبلغ نتنياهو بهذه الرسالة. إذن القناة 12 الإسرائيلية تنقل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه بوجود تقدم

0: في مسار التوقيع على الاتفاق، ويتوقع أو من الممكن أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق هذه الليلة وفق ما تحدثت به القناة 12 الإسرائيلية. وإن كنا نتحدث وائل عن الملف اللبناني فهذا مرتبط بصورة مباشرة بما حدث الليلة أو اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، لأن مصدرا إسرائيليا كان مصدرا أمنيا كان تحدث ليدعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يأمل أن تقود هجمته في الضاحية الجنوبية لبيروت لتصعيد يأتي بانهيار للمسار التفاوضي، لكن ما يحدث على الأرض عكس ذلك، يقول هذا المصدر الأمني، لأن الساعات الماضية شهدت تسارعا في المفاوضات خشية أن تقوم إيران برد على الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. تم الحديث إسرائيليا عن عرض الولايات المتحدة لبعض المميزات الإضافية كرفع فوري للحصار بدلا من أن يكون هذا الرفع على مراحل كما كان مدرجا في تفاصيل الاتفاق سابقا وفق بعض المصادر. هناك من تحدث في القناة 12 الإسرائيلية عن إمكانية طرح ميزات إضافية أو يعني بعض التحسينات الإضافية الاقتصادية في مذكرة التفاهم، لكن ما دون نشر هذه المذكرة وتفاصيل ما يجري حاليا في هذه الساعات الحاسمة لا يمكن أن نعرف تحديدا حقيقة ما جرى. أشارت هذه المصادر إلى دور قطري وباكستاني هام في المفاوضات الحثيثة خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما وأن المفاوضين القطريين يتواجدون في العاصمة الإيرانية طهران كما كانت تحدثت بعض المصادر وائل. إذا عدنا إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياق ما أحدثته من غضب لدى المسؤولين الإسرائيليين، فهذا الغضب نابع من أكثر من عامل. العامل الأول هو أن ترامب في حقيقة الأمر يشكك أولا بجدوى ما تقول إسرائيل إنها معادلة تريد فرضها. نحن أمام حرب للمعادلات. إسرائيل حين قصفت الضاحية الجنوبية قبل أسبوع ردت إيران بقصف شمالي إسرائيل، ووسعت هذا القصف لاحقا إلى وسط إسرائيل تل أبيب ومحيطها، واستمر وكنا أمام ساعات من القصف المتبادل. قصف المتبادل حاولت إيران أن تثبت معادلة مفادها أن قصف الضاحية سيعني قصفا مباشرا إيرانيا نحو إسرائيل. في المقابل إسرائيل عقب الهجوم وحين توقفت الهجمات عادت وأكدت مجددا على لسان نتنياهو وعلى لسان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن شيئا لم يتغير، وإنما وقف النار مع إيران يعني العودة إلى ما قبل الهجوم في بيروت، وأن إسرائيل ستشن هجوما مجددا في الضاحية الجنوبية لبيروت إن شن حزب الله هجمات عابرة للحدود. وهو ما تم خلال اليومين الماضيين. أول أمس كان الجيش الإسرائيلي تحدث عن انفجار مسيرة في الجانب الإسرائيلي من الحدود، أمس تحدث عن اعتراض مسيرة في منطقة المطل عقب اجتيازها الشريط الحدودي، واليوم تجدد هذا الحديث عن استهدافات من حزب الله عابرة للحدود. وتحدث الجيش الإسرائيلي بعد ذلك عن هذه الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت هناك بعض التناقضات أو بعض كان هناك بعض الحديث غير المؤكد عن محاولة استهداف لشخصية معينة، قيل إنها مثلا في قسم التخطيط أو في قسم الارتباط والتنسيق التابعة لحزب الله، ثم بعد ذلك نفت هيئة البث الإسرائيلية أن تكون شخصيات مستهدفة، إنما الهدف من الهجوم هو الضاحية الجنوبية بحد ذاتها وفق ما تحدثت هذه المصادر. وترقبت إسرائيل بعد ذلك هجوما إيرانيا، تحدثت عن أولا عن في بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي عن أنها تتوقع هجوما إيرانيا، وبالتالي الجبهة الداخلية كذلك شددت من التقييدات، انتظرت الهجوم، ثم تراجعت بعض المصادر الإسرائيلية عن الحديث عن هجوم وشيك للغاية في ظل جهود تجري خلف الكواليس، قالت إنها قد تسرع من إتمام الصفقة أو من محاولات إتمام الصفقة لتفادي هذا الهجوم في مقابل بعض المكتسبات الإضافية للجانب الإيراني. بالتأكيد يبقى بعض هذا الحديث حتى اللحظة في مربع التكهنات وما ينقل من مصادر، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يخفي غضبه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما سرب لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم في القدس.

0: معنا هنا في الاستوديو منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن اللبنانية، ومن الناصرة جاكي خوري، الخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد منير الربيع، حتى الآن لم يصدر أي بيان بالمناسبة من حزب الله يتبنى إطلاق المقذوفات على شمال إسرائيل، وإيران لم ترد، كيف تقرأ هذا؟
1: نعم، حتى قبل أيام حصلت عملية إطلاق صواريخ لم يرد عليها حزب الله، وحصلت عملية ثانية رد حزب الله بشكل متأخر. هذا له اعتبارات متعددة في الحسابات العسكرية.
0: لم يتبنى حتى الحزب إطلاق النار، إطلاق المقذوفات، أتحدث عن التبني وليس عن رد.
1: نعم، عن قبل أيام حصلت عملية إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، في إحدى المرات لم يتبناها الحزب، وفي مرة ثانية تبنى ولكن بشكل متأخر. هذه العمليات يكون لها ارتباط بالمعطى الميداني أو حسب التقديرات الميدانية. لم ترد إيران حتى الآن، من الواضح أن هناك نوع من الاختلاف في المقاربات الإيرانية. نحن رأينا تصريحات متناقضة، وزير الخارجية ورئيس البرلمان أو رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف تحدث عن القوة الدبلوماسية التي تحمي السيادة اللبنانية، لم يذكر مسألة الرد. أيضا وزير الخارجية لم يذكر مسألة الرد، بينما مسؤولون آخرون، مقر خاتم الأنبياء، مستشار المرشد، تحدثوا عن صدور القرار وأن الصبر قد نفد ولا بد من انتظار الرد الذي سيكون مؤكدا. وبالتالي هناك نوع من التجاذبات في الداخل الإيراني. طبعا هناك طرف يريد عدم الرد والتجاوب مع دعوة ترامب لإنجاز الاتفاق، وهناك طرف آخر منذ الأمس هو يعترض على هذا الاتفاق، وقد يكون سياق التصعيد انطلاقا من حزب الله أو انطلاقا من مستوى المواقف الإيرانية هو يندرج في سياق رفض هذا الاتفاق.
0: نعم، سيد جاكي خوري، للمفارقة نسأل، هل تريد إسرائيل من إيران أن ترد؟
2: لا أعتقد أن إسرائيل تريد الرد الإيراني بالمفهوم الذي تريد إيران. قد تكون هنالك مثلا محاولة إسرائيلية لجر إيران إلى نوع من رد الفعل وإطلاق الصواريخ، وحتى تقوم هي بالرد على هذا، يعني على هذا رد الفعل الإيراني، وبالتالي تتم عملية خلط أوراق بشكل أو بآخر. ولكن برأيي المحاولة الإسرائيلية، حتى لو كان الحديث عن محاولة فرض يعني حقائق على الأرض وخلط الأوراق كما ذكرت وتشويش مسار التفاوض وكل ما يرتبط بالاتفاق الذي يتبلور، الهم الإسرائيلي في هذه المرحلة طالما لا سيطر على التفاصيل المرتبطة بالاتفاق مع طهران وكل ما يتعلق بالتفاصيل من موضوع اليورانيوم المخصب وصولا إلى الصواريخ البالستية وغير ذلك من القضايا الحساسة بالرؤية الإسرائيلية، الهم الأساسي هو الفصل التام بين الملف الإيراني والملف اللبناني، بمعنى أن لا يكون هنالك التزام إسرائيلي تجاه أي طرف من الأطراف في موضوع وقف إطلاق النار بشكل كامل، أن أي إطلاق صواريخ أو مسيرات باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الشمال سيواجه برد فعل في ضاحية بيروت الجنوبية وفي البقاع وفي كل مكان، بما معناه أن هذا الأمر لن يتم من خلال استهداف عناصر حزب الله.
0: سيد جاكي خوري، وإسرائيل ترى أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران يقيد حركتها، بمعنى يمنعها من أن تفعل ما تريد في لبنان، لأن الإيرانيين يصرون أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، ولذلك تخشى إسرائيل هذا الاتفاق فتعمل على تخريبه؟
2: نعم، ولكن حتى الآن طبعا لم نطلع على تفاصيل الاتفاق بشكل كامل، وهنالك أيضا فجوة بين القراءة الأمريكية وما تم تسريبه حتى الآن وبين ما يطرح إيرانيا في هذا الموضوع. ولكن بالنسبة لإسرائيل، في حال تم إلزامها بوقف إطلاق النار وبشكل كامل إذا كان في ضاحية بيروت الجنوبية أو في أي مكان آخر، هذا معناه أن لإيران ما زال هنالك نفوذ ونفوذ قوي في لبنان أمام حزب الله ومن حزب الله على الساحة اللبنانية بشكل عام، وبالتالي الربط بين الساحتين في هذه الحالة لا يصب بالمصلحة الإسرائيلية، لكن أعتقد أن الهم الأساسي أو الخطر الأساسي بالرؤية الإسرائيلية هو الشرعية التي يحظى بها النظام الإيراني الآن، وكذلك الأموال التي ستصدر إليه بفعل هذا الاتفاق، ناهيك عن عدم وجود تفاصيل واضحة بالنسبة لموضوع اليورانيوم المخصب وكذلك الصواريخ كما ذكرت. بالرؤية الاستراتيجية العامة يبدو أن هنالك تفوق إيراني، ولكن أنا أعتقد أن المبالغة التي نسمعها في بعض الأحيان وكأن هنالك انتصار وإنجاز إيراني كبير أمام إسرائيل والولايات المتحدة، يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر وبحذر شديد. لماذا أقول هذا؟ لأنه أولا يعني بالبعد العسكري هنالك ما زالت قدرات إسرائيلية، طبعا ليس دفاعا وإنما قراءة تحليلية، على توجيه ضربات لإيران، ولكن هو بحاجة إلى الضوء الأخضر من ترامب ومن الإرادة من الإدارة الأمريكية. النقطة الأهم برأيي وهي الأقرب جغرافية بالنسبة لنتنياهو حرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية، ناهيك عن أن هذا الاتفاق حتى لو تم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والهدوء التام، هذا لا يعني في هذه المرحلة أي انسحاب إسرائيلي.
0: نعم هذه نقطة مهمة طبعا، هذه نقطة مهمة تترك ربما لا نعرف لمفاوضات لاحقة. سيد منير الربيع، هل هناك ثقة لدى حزب الله أن إيران لن تتخلى عنه في أي صفقة؟ لأننا نسمع من القادة الإيرانيين أن لبنان جزء أساسي من هذه الصفقة.
1: بالتأكيد أن حزب الله على ثقة تامة بهذا الأمر، هو تبلغ من الإيرانيين بأن إيران ستبقى مستمرة في دعمه على المستوى العسكري والسياسي والمالي والاقتصادي أولا. ثانيا، الإيرانيون أبلغوا الحزب بأن وقف إطلاق النار في لبنان والملف اللبناني هو أحد البنود الأساسية في الاتفاقية أو مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا، لا يمكن لإيران بعد كل ما حصل، بعد الحرب، بعد كل التطورات في المنطقة، أن تتخلى عن الساحة اللبنانية، وهي تنظر إليها كساحة استراتيجية لنفوذها لمشروعها ولحلفائها ولمواصلة الدعم لهؤلاء الحلفاء.
0: ولكن ألا يعني هذا كما قال سيد جاكي خوري تحقيق نقاط كبيرة بل انتصار لإيران على إسرائيل؟ في النهاية ماذا تكون إسرائيل قد حققت من كل ما عملته؟
1: بالتأكيد أنه في حال جرى توقيع
0: موافقة أمريكية،
1: أولا في حال حصلت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها بدأ الأمريكيون بالانسحاب عسكريا من بسحب تحشيداتهم العسكرية من محيط إيران، ستبدأ إيران تشعر نفسها بأنها حققت انتصارا، لم تتخلى عن حلفائها، وبالتالي ستعود إلى إعادة بلورة مشروعها على مستوى المنطقة، وهذا سيمثل هزيمة بالنسبة إلى الإسرائيليين. هذا ما لا تريده إسرائيل وتعمل على تخريبه، ولذلك سيكون أمامنا الكثير من المطبات في المرحلة المقبلة. حتى وإن توصلنا إلى مذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز، سيكون هناك مسار شاق من التفاوض على المستوى، على الملف النووي، على ملف اليورانيوم المخصب، على ملف النفوذ في المنطقة، بالإضافة إلى الأموال المجمدة، وهناك سيكون الكثير من الصدامات، الكثير من الأكسيدانات على الطريق، ونحن لا نعلم حقيقة كيف سيدير الأمريكيون هذه المفاوضات أو تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي.
0: وبانتظار الوصول وربما بعده، ستظل إسرائيل تحتل نحو 10% من مساحة لبنان. لم يعد أحد يتحدث كثيرا عن مصير هذه الأراضي.
1: صحيح، الآن إسرائيل تحتل حوالي 1200 كيلومتر من جنوب لبنان. هناك إصرار إسرائيلي على مواصلة العمليات العسكرية. نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بضرورة منحه حرية الحركة جوا وبرا وبحرا في لبنان. لديه مشروع لا يريد أن يتخلى عنه، هو يعتبر أنه حتى وإن رضخ للاتفاق الإيراني الأمريكي بما يتعلق بإيران، فهو لا يمكن أن يرضخ لاتفاق يوقف عملياته العسكرية في لبنان أو يجبره على الانسحاب من لبنان. أخشى من أن نصل إلى مرحلة نتفاجأ فيها من عودة التفاهم الكامل الإسرائيلي الأمريكي للإطاحة بكل ما نسمعه اليوم، بمعنى الإطاحة بالمذكرة التفاهم مع إيران، والإطاحة
0: بكل هذا يعني العودة إلى الحرب
1: وقف إطلاق النار. عودة إلى الحرب أم عودة إلى تصعيد الضغوط على إيران، تصعيد الحصار، تحريك الداخل الإيراني لدفعه إلى إما لدفع إيران إلى الفوضى أو لدفع مجموعات وقوة تسعى إلى الانقلاب على النظام وإلى ما هنالك، وهو ما سيطلق يد إسرائيل في لبنان؟ لأن يعني طريقة تعامل ترامب مع ما يجري فيها الكثير من ما هو غير طبيعي،
0: العشوائية
1: تماما أولا، ثانيا يبدو الرجل وكأنه مستعجل أو محروق للوصول إلى
0: إنجاز
1: نتيجة ولو كانت صورية.
0: نعم.
1: والدليل ما تسرب في إحدى القنوات الإسرائيلية اليوم أنه عرض على الإيرانيين فتح مضيق هرمز فورا ودفع أو رفع التجميد عن الأموال مقابل عدم الرد على الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية. هناك أمر لا يستقيم في هذا الأمر. ما الذي يريده ترامب؟ كيف يفكر ترامب أو كيف تفكر المؤسسة؟ ترامب يفكر بطريقة معينة ويعبر عنها، ولكن هناك مشروع كبير وضخم دخله الأمريكيون من خلال الحرب على إيران.
0: نعم.
1: لا يمكن الخروج منه بهذه الطريقة العشوائية. نعم. إلا إذا كان هناك أمر ما خفي.
0: نعم. سيد جاكي خوري، تفيد الآن القناة 12 الإسرائيلية أن اجتماع الكابينت توقف لإتاحة الفرصة لنتنياهو ليتحدث مع ترامب هاتفه وهو في اجتماع الحكومة، كما أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث تحدث مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هل تبدو برأيك هنا الضغوط الأمريكية مكثفة جدا، بمعنى توقفوا عن هذه الهجمات في لبنان، أتيحوا لنا الوصول إلى اتفاق، وبعدها ربما وكما جرت العادة تبتز إسرائيل الولايات المتحدة لتقبض ثمنا قد يكون حرية الحركة في لبنان؟
2: هذا صحيح. يعني أولا نحن نتعامل مع إدارة مختلفة ومع رئيس مختلف، رئيس يريد أن يحتفل بعيد ميلاده، والهم الأساسي بالنسبة له لأن هو الاحتفال بهذا العيد، وأن يقول في إطار هذه الاحتفالات هنالك توقيع على مذكرة تفاهم استراتيجية. يعني هذا الكلام قد يبدو بعيد عن المنطقة السياسي والدبلوماسي والدولي، ولكن هذه الإدارة التي تشرف الآن على الولايات المتحدة ويمكن نقول على غالبية أجزاء العالم للأسف الشديد. مع ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل حرية عمل في لبنان في مرحلة ما. لا أتوقع أن الضغط الأمريكي سيكون كبير لدرجة منع إسرائيل من أي تحرك عسكري في الأراضي اللبنانية. واضح أن هنالك مصلحة أمريكية ومنظومة مصالح مختلفة تماما حول ما يجري في منطقة مضيق هرمز وفي العلاقة مع إيران، ولا ننسى أن هنالك العديد من الدول التي ضغطت بهذا الاتجاه لأسبابها ولمنظومة مصالحها إن صح التعبير. ولكن لبنان كما هو الحال بالنسبة للملف الفلسطيني بدون أوراق ضغط كبيرة، وعليه الضغط الذي نشاهده في الساعات الأخيرة ونتابع تفاصيله على الأقل وفق التسريبات، واضح أنه له مسعى أساسي هو الإعلان عن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، بعد ذلك الدخول في المفاوضات حول القضايا التي ما زالت عالقة على الأقل وفق التقديرات والتوقعات. ولكن هذا لا يعني أن الأمور في لبنان ستكون وفق إطار تفاوضي ومشروع واضح المعالم بالنسبة للأمريكيين. نعم هنالك طواقم تتفاوض في واشنطن لبنانية وإسرائيلية وهنالك رعاية أمريكية، ولكن المشروع حتى الآن هو مشروع قد يندرج في إطار محاولة ترامب جر لبنان إلى ما يسمى باتفاقيات أبراهام وفق شروطهم، باعتبار أن الإمكانيات المتاحة للبنان محدودة جداً، وعليه سيتم الضغط في هذا السياق. ولكن أعتقد طالما لا يوجد اتفاق لبناني حول موضوع السلاح وحول موضوع التسوية السياسية الداخلية ما بين حزب الله والفريق المرتبط بالحكومة، لا يمكن الحديث عن تقدم عملي على الأرض. وهنالك أيضا حاجة إلى مشروع كامل متكامل يرتبط كذلك بموضوع إعادة البناء والانسحاب الإسرائيلي بعد ذلك، وكل ما يترتب على هذه الخطة التي قد نصفها أيضا بخطة مارشل للبنان. وما حصل في غزة يطبق الآن في الأراضي اللبنانية مع اختلاف جوهري، أن في لبنان هنالك حكومة مركزية وهنالك طاقم يستطيع أن يفاوض، ولكن لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية وأمام ما نتابعه من يعني تداعيات دولية وما تداعيات على مستوى الإقليم، هذه الإدارة وهذا الرئيس لديهم الآن خطة عمل وخارطة طريق إن صح التعبير واضحة بالنسبة للبنان. الأهم هو الوصول إلى اتفاق مع إيران لأهمية هذا الاتفاق لترامب، وأيضا انعكاس هذا على الساحة الاقتصادية بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. ولكن الملف اللبناني قد ينتظر لأشهر وسنوات. وأنا بدأت أسمع يعني بعض المواقف حتى في إسرائيل بأن هنالك قناعة الآن لدى هذه الإدارة أن إمكانية التقدم في المسار اللبناني والمسار الفلسطيني غير مدرج الآن على جدول أعمالهم.
0: نعم.
2: حالة من التخبط والغضب.
0: واضح الفكرة تماما سيد جاكي خوري. نعم واضح الفكرة. منير، ماذا يبقى فعلا من مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن مع هذه المواقف الأمريكية التي ربما من حيث تدري أو لا تدري تربط إيران بلبنان؟
1: قالها ترامب.
0: نعم قالها في
1: صريح وواضح. نعم. أن نعم. اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان. نعم. وبالتالي هذا يضرب كل السردية التي هو بناها. هو نفسه خرج وقال إنه يريد أن يفصل ملف لبنان عن
0: بطلب
1: ملف
0: إسرائيلي
1: إيران. وإلى ما هنالك.
0: نعم.
1: وربما بطلب لبناني.
0: لبناني رسمي.
1: لبنان طلب. نعم. فصل الملفات. ولكن هذا كله نظري بالمعنى الفعلي والعملي. لا يمكن فصل الملفات عن بعضها البعض. وقد أقر ترامب بذلك اليوم. في كل الأحوال ما يريده ترامب ونتنياهو هو الوصول إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية ضد حزب الله. وهذا ما يريدونه من خلال مسار المفاوضات أولا. ثانيا، إذا ما كان نتنياهو يريد أن يمنح ترامب ورقة وقف الحرب على إيران وغض النظر عن ذلك وعدم لجوء إسرائيل إلى التصعيد ضد إيران لتمرير الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية
0: ثم العودة إلى القصف،
1: فإن الثمن سيكون مواصلة العمليات العسكرية في لبنان. مواصلة العمليات العسكرية في لبنان يريد له نتنياهو أن يستمر مع استمرار المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وبالتالي تكون مفاوضات
0: بغطاء
1: تحت النار.
0: نعم وبغطاء سياسي أيضا. أن المفاوضات مستمرة
1: بالتأكيد، أن المفاوضات ستكون مستمرة لأن لبنان قالها بشكل واضح أنه لا يريد الخروج من مسار التفاوض. وعاد المسؤولون اللبنانيون وكرروا مسألة أنه في حال أو ربما يكون هناك تأثير ل مفاوضات إسلام أباد وتنسحب على الساحة اللبنانية أو تؤثر على الساحة اللبنانية، ولكن المسألة الإسرائيلية مختلفة كليا في هذا المسار.
0: طيب ماذا ترى موقف حزب الله هنا من كل هذه التطورات؟ إذا وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا، تتوقف إسرائيل بضعة أيام ربما عن القصف، ثم كما قلت تستأنف العمليات العسكرية.
1: نعم حزب الله حتما سيستأنف العمليات العسكرية، لن يوقف عمليات المقاومة،
0: لكن هذه المرة لن تسانده إيران ربما، لا نعرف.
1: بالتأكيد، ولكن قد يكون هناك نوع من الضوابط. هذه المسألة ستبقى مرتبطة بما يريده ترامب وبما يقرره ترامب.
0: يقول لك سيد جاكي خوري يسمعون أخبار أن ترامب لن يعود معنيا بعد أن يوقع الاتفاق ويأخذ الصورة، لن يعود معنيا لا بلبنان ولا بغزة.
1: أنا أوافق، وهناك رهان إسرائيلي على أنه ما بعد توقيع إيران للمذكرة لن تتراجع وتنسحب منها، وعندها ينطلق نتنياهو في تصعيد تدريجي لعملياته العسكرية، لا سيما أنه يعتبر أن هناك قرارا أمريكيا إسرائيليا مع جهات دولية عديدة بضرورة تفكيك حزب الله أو نزع سلاح حزب الله. وبما أن الدولة اللبنانية هي التي تعجز عن ذلك، فإن إسرائيل هي التي ستستكمل هذا المسار إلا في حال تمكنت من فرض برنامجها على الدولة اللبنانية لتطبيقه، أو فرض آلية شراكة التي تحدث عنها الإسرائيليون والأمريكيون في المفاوضات.
0: هل تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستعطي لبنان الرسمي أي شيء في المفاوضات؟
1: كلا، بكل بساطة كلا.
0: مختصر جدا سيد جاكي خوري، هل تعتقد أن نتنياهو قد يكون معنيا جدا بإبقاء الجبهة اللبنانية مشتعلة حتى انتخابات أيلول سبتمبر المقبل؟
2: نعم، ولكن في هذا هنالك رهان كبير بمسار ما يحدث على الأرض، وتحديدا بالنسبة للجنود والقوات العاملة في الجنوب اللبناني. وبالتالي الجهد أعتقد في إسرائيل سيتركز على قضيتين أساسيتين، ونتنياهو كان قد تحدث عن هذا أكثر من مرة، أن هنالك يعني أدمغة كثيرة كما وصفها إذا كانت في إسرائيل وخارج إسرائيل تحاول إيجاد حلول لما يرتبط بالمسيرات المفخخة والتي تعمل وفق الألياف الضوئية، لأنه كان هنالك يعني في بداية الأحداث فشل إسرائيلي في التعامل معها، وبالتالي يريدون تأمين أيضا القوات العاملة في الجنوب اللبناني من هذه المسيرات، وهو يعتقد إذا نجح في ذلك فهذا سيشكل تغيير استراتيجي مهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي الموجود في الجنوب اللبناني. ولكن إذا استمرت عملية الاستنزاف بما معناه يوميا يتلقى المجتمع الإسرائيلي بلاغ عن قتلى وعن جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، نعم. واضح أنه هذا سيشكل عليه ضغط كبير. ولكن في الحسابات السياسية الداخلية، نتنياهو يريد أقل ضرر للتجمعات السكانية في الشمال، ثانيا التواجد في الأراضي اللبنانية واستمرار الضغط العسكري في محاولة أيضا لمنع أي استهداف لقواته، عدم الانسحاب في أي مرحلة من المراحل جزيلا. تحديدا من المنطقة أو الخط الأصفر، نعم. والبقاء على هذا الموقف حتى الانتخابات.
0: شكرا لك، انتهى الوقت. شكرا لك سيد جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي، والسيد أيضا منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن، شكرا لكما. الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع حامد الناظر. إليك حامد.
3: شكرا لك وائل. مشاهدين، هذه تغطية مستمرة من التلفزيون العربي في لوسيل، هذه ساعة أخرى منها. نبدأ بالشأن الإيراني، حيث نفت منظمة الطيران المدني الإيراني إصدارها أي إشعارات جديدة بشأن الرحلات الجوية غربية البلاد. وقبل وقت قصير أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن رد من سماهم مجاهدي الإسلام على إسرائيل قادم، ولا يتم السماح بانتهاك الخطوط الحمراء لإيران. وأضاف أن وحدة الميادين خلقت سلسلة أمنية للدفاع عن المنطقة، مضيفا أن لبنان هو روح إيران. بدوره قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن طهران لن تجامل أحدا في الدفاع عن لبنان، وأنها ستلقن المعتدين درسا يجعلهم يندمون بحسب تعبيره. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت الوزارة في بيان أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. كما شدد البيان على أن إيران تؤكد عزمها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لممارسة حقها الذاتي في الدفاع المشروع عن النفس. وكذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن نضال مقاتلي لبنان والدبلوماسية الإيرانية تضمنان سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأضاف قالباف أن التضحيات اللبنانية والدبلوماسية الإيرانية ستحبطان ما وصفه بجنون النظام الإسرائيلي ونزعته الحربية مهما حاول التلاعب بالأمور. من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال محادثات هاتفية بإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران واحتمال إبرام اتفاق الليلة. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب لا يزال مقررا اليوم رغم الضربة الإسرائيلية على بيروت والتهديد الإيراني بالرد. وأعرب ترامب لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده بأن الاتفاق سيوقع إلكترونيا خلال ساعتين. ونقلت الشبكة عن ترامب أنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية. وكشف أنه إذا جرى توقيع الاتفاق الليلة فسيصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران. كما قال ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيجري عن بعد، ثم سيكون هناك توقيع حضوري قد يتم في أوروبا بعد أسبوع. هذا وأعاد استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت طرح تساؤلات كثيرة عن موقع لبنان من أي اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران، وسط تصريحات للرئيس ترامب يحرص فيها على إنجاز الاتفاق ويدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على بيروت.
4: مجددا أعادت تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة وسط انتظار الاتفاق بين واشنطن وطهران، تطور لا يكتسب أهميته من الغارة نفسها فحسب، بل من موعدها أيضاً. فالأسبوع الماضي دفعت ضربة إسرائيلية مماثلة إيران إلى الرد مباشرة على إسرائيل وتكريس معادلة مفادها أن استهداف الضاحية قد يقابله استهداف لشمال إسرائيل. إسرائيل التي قصفت واحدة من أكثر المناطق حيوية بالسكان في محيط الغبيري قالت إنها استهدفت مقرا تابعا لحزب الله. ووضعت عدوانها في إطار الرد على إطلاق أهداف جوية باتجاه شمالها، بينما أكد نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تتسامح مع أي إطلاق نار من لبنان. وفي محاولة للظهور كمن يقف خارج التصعيد، انتقد دونالد ترامب استهداف الضاحية، فالرئيس الأمريكي قال إن الهجوم الإسرائيلي ما كان ينبغي أن يحدث، مكرراً عبارته: هذه قد تكون بداية سلام طويل وجميل فلا تفسدوه. مسؤولون إيرانيون بدوا أكثر حذراً باعتبار أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ التزاماتها، وفق ما قاله رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. على الأرض لا تتصرف إسرائيل كطرف ينتظر اتفاقاً قريباً حتى مع لبنان، فبالتزامن مع استهداف الضاحية وصلت توجيه الإنذارات لتشمل 29 بلدة وقرية جنوبية، مع تركيز عملياتها باتجاه محيط صور والنبطية. هكذا إذن لا تبدو الضاحية مجرد ساحة مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بل عقدة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات دفعة واحدة. محاولة إسرائيل فرض وقائع ميدانية بالنار والتوغل وتكريس حرية الحركة، ومعادلة اختبار الردع التي تحاول إيران تكريسها، ومعادلة التفاوض الأمريكي الإيراني الذي قد لا يحدد فقط مستقبل الحرب، وإنما أيضا موقع لبنان من أي تسوية مقبلة.
3: وللمزيد تنضم إلينا الآن شبكة مراسلينا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم جميعا. أبدأ من طهران، من ياسر مسعود، كيف تبدو الصورة ياسر؟ هل ما تزال غائمة حتى الآن بشأن توقيع هذا الاتفاق أو بشأن توجيه ضربة إلى إسرائيل؟
5: لا تزال بهذه الشاكلة حامد. الواضح أن البيان الذي أصدر قبل قليل من وزارة الخارجية الإيرانية حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما أطلق عليه بانتهاك وقف إطلاق النار، وبالتالي تعتبر طهران أن هناك عدم قدرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالتحكم بالقرار الإسرائيلي، تحديدا فيما يتعلق بالملف اللبناني، وأن هذا يعتبر خرقا وانتهاكا لأي مذكرة تفاهم. وبالتالي الواضح أيضا أن طهران قد تكون في حالة من التردد نحو بالتوجه نحو التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنها ربما قد أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطالب معينة أو ضمانات تتعلق بشاكلة التعاطي الإسرائيلي وإمكانية أن يكون هناك عدوان جديد، وكيف سيكون شكل التصعيد، وما هو الموقف آنذاك، على اعتبار أن طهران لا تريد الدخول أساسا إلى المسار الدبلوماسي الذي سيتواصل بشأن مناقشة برنامجها النووي، اليوراني، الطرد المركزي، وأساسا مواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه، وكل هذه التفاصيل والجزئيات مقابل رفع العقوبات الأمريكية. لا تريد الدخول في هذا المخاض من دون أن يتم إنهاء للحرب بشكل كامل وتام. وبالتالي الخارجية الإيرانية المسؤولون من بينهم محمد باقر قاليباف خلال تصريحاته الأخيرة حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية بشكل أساسي، واعتبرها إما أن تكون هي شريكة في هذا العدوان وبالتالي هي ليست جادة بالمسار الدبلوماسي، وإما هي غير قادرة، وبكلا الحالتين يعتبر انتهاك لأي مسار دبلوماسي وفقا للرؤية الإيرانية. بموازاة هذا الكلام لازلنا نسمع تصريحات، من بينها ما جاءت من قبل مستشار المرشد الإيراني بل مستشاري ولايتي ومخبر، كلاهما أكد على أن سيكون هناك رد لإيران على إسرائيل بشكل خاص، وأنه لا يمكن أن تفوض طهران مثل هذا العدوان على الأراضي اللبنانية الذي تعتبره ضمن خطوطها الحمر وتعتبره جزءا لا يتجزأ من المحور المقاومة كما تسميه. أيضا هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، ومن بينهم ولايتي، ووضع بالإضافة إلى

0: مضيق هرمز وضع مضيق باب المندب بأنهما شريانا الاقتصاد العالمي على حد تعبيره، وأي تصعيد إسرائيلي سيؤثر سلبا على هذين المسارين الاقتصاديين التجاريين، وبالتالي هو ما سيؤدي إلى إمكانية هي محاولة للقول بأن جبهة المقاومة ستكون حاضرة على أكثر من صعيد وإبقاء مضيق هرمز تحت القيود الإيرانية. هناك خطابات متعددة، الواضح أن طهران ربما إما أنها لم تتخذ القرار بعد، وربما قد يكون هناك قرار مفاجئ بلسان العسكر بشاكلة إطلاقات الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل، لا أحد يعرف حتى اللحظة حامد.
1: لا أحد يعرف. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، يعني لا توجد أي ربما مؤشرات إيجابية حتى الآن من طهران بشأن توقيع هذا الاتفاق، ومع ذلك ترامب يقول سيوقع هذا الاتفاق الليلة على الرغم من التهديدات الإيرانية وعلى الرغم من الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية. ما الذي نعرفه؟ يعني لماذا يبدو ترامب متأكدا إلى هذا الحد؟
2: ترامب في حالة انتظار حامد، ترامب ينتظر الرد الإيراني الأخير فيما يتعلق على موافقتهم النهائية لمسودة الاتفاق التي تمت مناقشتها خلال الأيام القليلة الماضية، بل إنه على تروث سوشيال قبل قليل أكد أن مضيق هرمز سيفتح في القريب العاجل فور التوقيع على هذه الاتفاقية، مؤكدا أن إيران لن تملك السلاح النووي وأن المضيق سيفتح قريبا جدا كما ذكر على تروث سوشيال. هو في حالة تأهب وفي حالة انتظار كبيرة جدا، وأيضا يعول على الوسطاء في هذه الحالة بأن يتحدثوا مع الإيرانيين بشكل مباشر فيما يتعلق بالموافقة النهائية على مسودة التي تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية، والتي سينتج عنها فتح مضيق هرمز فورا على حد قول ترامب للتجارة فور التوقيع إلكترونيا على هذه المسودة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لشبكة فوكس نيوز أنه سيتم الموافقة، والآن على تروث سوشيال قبل قليل أكد بأن الموافقة ربما تأتي بعد وقت قصير للغاية. هو في حالة انتظار ولا يوجد لديه غير الانتظار في هذه الحالة. بعض من وسائل الإعلام الإسرائيلية ربما يتحدث عنها الزميل عبد القادر الآن، الإسرائيلية تحدثت عن مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والداخل الجمهوري في حالة غضب من التصرفات الإسرائيلية الأخيرة والاعتداءات على الضاحية الجنوبية، والتي ربما أرجأت على الأقل حتى هذه الأوقات أرجأت التوقيع على الاتفاقية، وجعلت هناك تشكك في أن إيران ستوافق على مسودة الاتفاق، بل ربما إيران ترد على الإسرائيليين بضربات صاروخية في الداخل الإسرائيلي. حتى وإن كان هناك توقيع على هذه المسودة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد من خلالها تسويق الكثير
3: عفوا
2: تسويق الكثير من السياسات الداخلية له، ومن ثم ربما يتم مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا خلال مدة الهدنة وهي 60 يوما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن على هذه المعلومات. وأخيرا إلى القدس، إلى مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، كيف تبدو الصورة في تل أبيب؟ كيف تترقب هذا الاتفاق المتوقع حتى الآن على الأقل بحسب إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الضربة الإيرانية المحتملة لإسرائيل؟
4: حامد، إسرائيل كانت تترقب ضربة إيرانية، لكن العناوين الرئيسية الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة تتحدث عن ترقب تسريع في مسار توقيع الاتفاق إلى درجة احتمال أن يوقع هذه الليلة. هذا ما نقلته عن محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لم تتحدث عن فحواها كاملة، لكنها قالت إن ترامب أبلغ نتنياهو بوجود تقدم في مسار توقيع الاتفاق وعن احتمال خلال توقيعه الليلة. قالت أيضا إن هذه المحادثة الهاتفية كانت أثناء انعقاد جلسة للكابينت الأمني والسياسي، وأن نتنياهو أوقف الجلسة بهدف المحادثة بهدف الحديث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب. كما تحدث أيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع نظيره وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، وبالتالي نتحدث عن حديث أو عن لقاءات هاتفية على مستويات عليا تعقب حالة من التوتر وحالة من الغضب الإسرائيلي على لسان مسؤولين إسرائيليين كانوا وجهوا غضبهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك من اتهمه منهم حين تحدث لدعوت أحرونوت عن أن ترامب يطبع من خلال هذه التصريحات مسألة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، في حين أن إسرائيل تسعى تماما لعكس ذلك ولردع كل من يفكر بإطلاق الصواريخ، سواء كانت عملية الإطلاق من لبنان أو من إيران أو من أي جهة كانت. هناك من تحدث عن أن ما تحدث به ترامب من وقف لكامل العمليات في لبنان ليس حديثا يليق بالحلفاء، وأنها صفعة قوية في وجه حليف كإسرائيل، على الأقل هذا ما تحدث به بعض المسؤولين الإسرائيليين. لكن وزير في الكابينت كان داخل هذه الجلسة تحدث أيضا للقناة 12 الإسرائيلية عن أن ما شعر به أو ما أطلع عليه من حديث يشير إلى أن الإدارة الأمريكية والجانب الأمريكي يحاول إنهاء هذا الحدث الذي بدأ تصاعديا بهجوم إسرائيلي في الضحية الجنوبية لبيروت من خلال محاولة تسريع إجراءات توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن الجانب القطري لعب دورا كبيرا خلال الساعات الماضية للضغط بهذا الاتجاه. وهناك وسيط أو الوسطاء القطريون يتواجدون في العاصمة الإيرانية طهران وفق ما ذكرته مصادر سابقة، بالتالي ترقب للساعات المقبلة، وتحول الترقب من ترقب لهجوم إيراني إلى ترقب لتوقيع اتفاق قد يكون أكثر احتمالا الآن مكان الهجوم، مع حديث أيضا في بعض المصادر الإسرائيلية عن إمكانية أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح الإيرانيين شيئا إضافيا، على سبيل المثال مسألة رفع الحصار بصورة فورية، في حين أن الاتفاق سابقا وفق ما ذكرته المصادر كان يشير إلى رفعه على مراحل، على الأقل ما ادعته هذه المصادر أنه كان يشير إلى رفع الحصار على مراحل. هناك من تحدث أيضا عن بعض الامتيازات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم، وكل هذا الحديث يبقى نقلا عن بعض المصادر وعن بعض التقديرات الإسرائيلية بانتظار الساعات المقبلة للتأكد بالفعل إذا ما كانت إيران تراجعت عن توجيه هجوم نحو إسرائيل وتتجه لتوقيع الاتفاق الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مكثفة خلال الدقائق الماضية.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس، وكذلك شكر لياسر وعبد الرحمن. هنالك طائفة من الأخبار العاجلة وردت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال. يقول ترامب لول ستريت جورنال: سأصدر قريبا بيانا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق مع إيران. سأصدر قريبا بيانا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران. ويقول كذلك: هذا الاتفاق لم تؤكد إيران بعد أنها ستوافق عليه. هذا الاتفاق لم تؤكد إيران بعد أنها ستوافق عليه، وأن الاتفاق سيشمل عهدا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، وأن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها. كذلك يقول: لا يوجد حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران، لكن ذلك قد يحدث لاحقا. الحصار البحري المفروض على إيران يؤتي ثماره وهو أقوى من الضربات. هذه آخر الأخبار العاجلة التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لصحيفة وول ستريت جورنال. على وقع التصعيد في لبنان، يعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرين أنها لا تلبي أهداف الحرب على لبنان، ويتخوفون من اضطرارهم إلى تقديم تنازلات غير مرغوب فيها على الجبهة وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
3: اشتباكات وانذارات اخلاء وقصف يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية. الوضع يزداد توترا في لبنان. للمرة الاولى الجيش الاسرائيلي يقتحم قرية مجد الزون في قضاء مدينة صور. التقدم يأتي في إطار التوسيع المتواصل للعمليات العسكرية. وبعد أن كان جيش الاحتلال قد انسحب من بلدة كفر تبنيت المتاخمة لمدينة النبطية، يعاود محاولة اقتحامها. الحزب يرد، يحاول التصدي للتوغلات الإسرائيلية وسط اشتباكات عنيفة أفشلت محاولات الجيش الإسرائيلي للوصول إلى مرتفع علي الطاهر أو السيطرة على كفر تبنيت. وفي إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي، الحزب يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وكذلك مسيرات سقطت داخل إسرائيل. تزامناً مع التصعيد على الأرض، تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة جنوباً، بالإضافة إلى إصدار إنذارات إخلاء جديدة لعشرات البلدات الجنوبية. يأتي تكثيف العمليات في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل الرافضة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب، لا سيما مع قرب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة والتي تشمل جبهة لبنان. مسؤولون لبنانيون بحسب وسائل إعلام محلية يفسرون هذا التصعيد بأنه مخطط إسرائيلي للتمدد من النبطية والبلدات المحيطة بها، كتأكيد مباشر على رفضهم المذكرة. تقلق مذكرة التفاهم إسرائيل، فبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، يتخوف الإسرائيليون من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم تنازلات غير مرغوبة في لبنان. القلق والتحرك الإسرائيلي يأتيان بينما يتحضر لبنان للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة، ساعياً تحت ضغوط دولية عدة إلى دفع حزب الله للقبول بالمفاوضات ومخرجاتها.
1: إذن ننوه الآن بهذه الأخبار العاجلة. رئيس الوزراء الباكستاني الجانبان يعلنان وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن الجانبان يعلنان وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. إذن هذا تأكيد من الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء الباكستاني. الجانبان الأمريكي والإيراني يعلنان وقفا فوريا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان. كذلك رئيس وزراء باكستاني يقول مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة القادمة في سويسرا. رئيس وزراء باكستان مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في سويسرا. يقول كذلك رئيس وزراء باكستان مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. رئيس وزراء باكستان مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. هذه هي الأخبار العاجلة المتعلقة بوضع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من خلال الوسيط الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني الذي أعلن التوصل على وقف جميع الأعمال العدائية بين الطرفين بما فيها جبهة لبنان، وأن توقيع الاتفاق سيكون في مراسم رسمية في سويسرا يوم الجمعة القادم، وستلي أو سيلي هذا الاتفاق طبعا سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين برعاية الوساطة الباكستانية. إذن أعود إلى مراسلنا في واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، يعني ما الذي نعرفه أيضا بالإضافة إلى ما ذكره رئيس الوزراء الباكستاني حول هذا الاتفاق؟ هل تم بالفعل توقيع هذا الاتفاق بين الطرفين أم أنه مجرد إعلان للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: نعم حمد، ربما من المبكر معرفة كل هذه التفاصيل، ولكن من الواضح من تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه تم التوصل لاتفاق ووقف جميع الأعمال العسكرية والعدائية بين جميع الأطراف بمن فيها الجبهة اللبنانية، خاصة أن الجبهة اللبنانية ربما ذكرها رئيس الوزراء الباكستاني لأهمية هذه الجبهة في المعادلة، وأنها التي تسببت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة عليها تسببت في إرجاء إعلان هذا الاتفاق أو إعلان مسودة الاتفاق الذي نعرفه جيدا أصلا ما أيضا ما ذكره ترامب قبل قليل قبل نصف ساعة تقريبا من الآن وقال ربما بعد هذه الاتفاقية سيفتح مضيق هرمز للتجارة فورا فبحسب دونالد ترامب بأن مسودة الاتفاق تنص على فتح مضيق هرمز للتجارة فور التوقيع على هذه الاتفاقية إذن هو يعتبر فصل جديد من المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران للوصول إلى هذه الاتفاقية مسودة الاتفاق وهي هدنة مدتها 60 يوما وكما ذكر رئيس الوزراء الباكستاني سيكون هناك مراسم للتوقيع في سويسرا في 19 يونيو الجاري أي يوم الجمعة المقبلة حتى يتسنى للمفاوضين الكثير للانتهاء من الكثير من المواد الإشكالية المتعلقة بالصياغة المتعلقة باللغة المستخدمة في الكثير من البنود المتفق عليها هذا التوقيع الإلكتروني يمثل موافقة على النقاط العريضة والنقاط المبدئية التي اتفق عليها جميع الأطراف وخلال هذا الأسبوع قبل يوم الجمعة المقبل سيتم الاتفاق مع جميع الأطراف أو بين جميع الأطراف على الكثير من هذه البنود كتابة على الورق الجميع يريد أن يكون لديه الكثير من الدقة فيما يتعلق باستخدام هذه اللغات وكيفية فتح مضيق هرمز هل سيفتح مضيق هرمز بالطريقة التي يتحدث عنها الرئيس ترامب أي ما قبل الحرب وقبل بداية العدوان في قبل 28 من فبراير الماضي أم أنه سيفتح بطريقة على غرار الطريقة الإيرانية وكيفية تحصيل رسوم من هنا أو من هناك بالتعاون مع سلطنة عمان الكثير من التفاصيل ربما سيعمل عليها المفاوضون القطريون والباكستانيون خلال هذه الفترة لإتمام هذا الاتفاق والتوقيع عليه رسميا في سويسرا اتفاق تاريخي ربما فقط لمجرد الوصول للنقاط العريضة ولو كان إلكترونيا كان يمثل ذلك بمثابة عبء كبير جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن التوصل لهذا الاتفاق وعن النقاط العريضة الكثيرة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ الاتفاق النووي الإيراني لما بعد التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية أي خلال المدة المقررة مدة الهدنة وهي 60 يوما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر ما كان يشغله خلال هذه الحرب وحتى عند الحديث على اتفاق السلام هو فتح مضيق هرمز لما ينعكس سلبا إغلاق المضيق انعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ولا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يستمر الإيرانيون في هذا الإغلاق بهذه الطريقة ولذلك يمثل ذلك بالنسبة لترامب يوم هام جدا ويوم مميز جدا بسبب أنه هناك على الأقل اتفاق عريض على بعض من البنود بينه وبين الإيرانيين ومن ثم نتحدث على الإشكاليات والتفاصيل خلال هذا الأسبوع
1: طيب عبد الرحمن نذكر في المرة الماضية عندما أعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إنهاء الحرب أثار ذلك ردود أفعال واسعة وغاضبة مما سرب من بنود ذلك الاتفاق هل نلحظ أمرا شبيها هذه المرة منذ أن أعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران
2: ربما لاحظنا خلال الساعات الماضية نفس السيناريو الذي حدث مرات ومرات خلال عدة أسابيع ماضية ولكن هذه المرة عندما أعلن رسميا رئيس الوزراء الباكستاني بأنه تم التوصل لاتفاق وأهم ما بند في هذا الاتفاق هو وقف جميع الأعمال العدائية والعسكرية بين جميع الأطراف بما فيها الجبهة اللبنانية هذا يضع الجميع رسميا بأن هذا الاتفاق ساري الآن حتى وإن لم يكن هناك توقيعا مباشرا على الورق؟ ربما الكثير هنا في واشنطن الآن ينتظر التغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث فيها عن بعض التفاصيل، وفي نفس التوقيت أيضا الجميع يريد أن يكون هناك تفاصيل من الجانب

0: وأن لا يكون هناك أي تصعيد عسكري من الجانب الإسرائيلي حتى يتم هذا الاتفاق ويرى هذا الاتفاق النور. ونحن مرة أخرى حامد نحن لا نتحدث على اتفاق سلام شامل بالمعنى الدولي المعروف، وإنما نتحدث عن اتفاق، عن مسودة يوجد بها بعض من البنود العريضة اتفق عليها الجانبان، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وسيتم مناقشة الكثير من النقاط التفصيلية خلال هذا الأسبوع، ومن ثم يتم التوقيع في الجمعة المقبلة يوم 19 من يونيو المقبل في جنيف في سويسرا. وبعد التوقيع سيكون هناك تفاصيل أشد تعقيدا متعلقة بالملف النووي الإيراني، كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع اليورانيوم المخصب أو على المواد المشعة المدفونة تحت الأرض كما ذكر ترامب، إن كان فعلا باستطاعته استلام هذه المواد كما يزعم، أم أن الإيرانيين سيعارضون هذه القضية. وأيضا لابد أن نذكر بعد فتح مضيق هرمز أن الرئيس ترامب أكد الول ستريت جورنال أنهم لن يأخذوا أموال مباشرة، ولكن سيكون هناك تخفيف للعقوبات تدريجيا. وأيضا حسب السلوك الإيراني بحسب الإدارة الأمريكية، كلما كان هناك تنفيذ لبعض من هذه البنود سيفرج عن الأموال وستمنح إيران بعض من المزايا الاقتصادية المتفق عليها بحسب هذه المسودة.
1: طيب لعل في يعني في هذه اللحظة هي التي انتظرها الأمريكيون طويلا، انتهاء الحرب مع إيران، ولكن هل تغيرت طبيعة الاهتمام الأمريكي لدى الرأي العام خاصة بمسار هذه الحرب؟ في البداية كان الجميع يتوقع من الرئيس ترامب إعلان النصر، تحقيق أهداف الحرب. الآن ما الذي يهم الأمريكيين فيما تم التوصل إليه؟ يعني هل تقدم موضوع مضيق هرمز والضائقة الاقتصادية لتحتل المرتبة الأولى في قائمة اهتماماتهم عوضا عن الاهتمامات الأخرى المتعلقة بصورة النصر أو بعدم حيازة إيران لسلاح نووي؟
0: الاهتمام فعلا تغير حامد بشكل ملحوظ، وأولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بشكل متسارع جدا في هذه الحرب، بل إن شغله الشاغل الآن أصبح فتح مضيق هرمز للتجارة الدولية، وأن لا تسيطر إيران على مضيق هرمز بهذه الطريقة، وأن لا تغلق المضيق وتحاصره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد أن الحل غير العسكري المباشر هو في الحصار البحري الذي كان مفروضا طوال الأسابيع الماضية على الموانئ الإيرانية، ولذلك استخدم هذه الورقة بقوة كتهديد مباشر على الاقتصاد الإيراني، وأنه سيتم الإفراج عن هذا الحصار الموجود حول الموانئ الإيرانية فور موافقة إيران على مسودة الاتفاق هذه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي يدرك جيدا أن بإغلاق مضيق هرمز كانت ستمتد وتستمر المشكلة الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وزيادة أسعار النفط والوقود، وهذا يؤثر بطبيعة الحال في أسعار السلع الأساسية. ولذلك بات هم الجميع حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية بأن يفتح مضيق هرمز، وأخذ طابع مختلف تماما عن أهداف الحرب المرجوة التي كان يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهور الماضية. ولذلك اعتبار أن مضيق هرمز سيفتح بحسب دونالد ترامب عند هذا الاتفاق، يمثل ذلك لدونالد ترامب نفسيا وشخصيا انتصار داخلي بأن مضيق هرمز فتح بالطريقة التي يجب أن تفتح بها دون أن يكون هناك تحصيل أموال بطريقة مباشرة وفورية للإيرانيين، بل إن الأموال ستمنح للإيرانيين تباعا، وهو يريد أن يكون هناك شكل مختلف عن الاتفاق النووي الذي أبرمته
1: هذا الخبر العاجل الذي غرد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصار على إيران. الآن رفع الحصار على إيران كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن عبد الرحمن، ترامب وفى بوعده.

0: قال إن هذا الحصار سيرفع فور التوقيع على هذا الاتفاق، وبالتالي يتوقع أيضا أن يعني تخفف أو يعني تلغي إيران أيضا إغلاق مضيق هرمز. كذلك لدينا خبر عاجل آخر، ترامب الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا. إذن ترامب يقول الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملا، إذن مكتملا من الجهتين. عبد الرحمن، سيرفع الحصار وسيفتح مضيق هرمز.
1: نعم، وأيضا نداء إلى سفن العالم. الرئيس في هذه التغريدة حامد يعني ربما يطالب سفن العالم بأنكم شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق، في إشارة إلى أن المشكلة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت محاصرة 20% تقريبا من نفط العالم في المضيق. في هذه التغريدة، فقط أريد قراءة التغريدة كاملة حامد، عندما ذكر ترامب أنه اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أهنئ الجميع، وبموجب هذا أفوض بشكل كامل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون أي رسوم عبور على الإطلاق، وأفوض في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. وختم جملته وقال إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناشد جميع الشركات النفطية والشركات التجارية بأن يشغلوا المحركات ويبحروا في الخليج هناك في مضيق هرمز حتى يتدفق النفط مرة أخرى،
0: وبالتالي وهذا أكبر دليل على أن نزولا فوريا لأسعار النفط في الولايات المتحدة.
1: طبيعي جدا في الأسعار العالمية، ربما اليوم يوم أحد عند صباح يوم الاثنين وحتى في مساء هذا اليوم العقود الآجلة سيتم خفض أسعار الوقود، وحتى نلاحظ ذلك جليا حامد عندما نذهب إلى ملء السيارات بالبنزين أو بالوقود نرى الأسعار تنزل فورا. وكنا نتحدث على المواطن الأمريكي، هذا أكثر ما يهم المواطن الأمريكي ويهم الشارع الأمريكي. أسعار الوقود هي التي تحرك الاقتصاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، مساحتها حوالي 6 مليون كيلومتر مربع، والنقل مستمر كل ساعة وكل دقيقة، ويؤثر في تحريك السلع الأساسية من هذه الولاية لتلك الولاية. ولذلك هذا أمر كان شديد الخطورة على الرئيس الأمريكي وعلى أرقام الرئيس الأمريكي التي تراجعت بطريقة غير مسبوقة بسبب استمرار هذه الحرب وبسبب استمرار حصار الإيرانيين لمضيق هرمز. بهذه التغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن هذا الاتفاق اكتمل وبشكل رسمي، وأيضا سيتم رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وسيتم فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، ولابد أن تبحر معظم أو كل السفن الموجودة هناك في هذه المنطقة ليتدفق النفط المحجوز. 20% تقريبا من النفط العالمي كان موجود في هذه المنطقة، وأثر بطبيعة الحال سلبا في ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط، والآن الجميع يتوقع أن يكون هناك انخفاض كبير لأسعار الوقود وأسعار النفط. ونذكر أيضا ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني بأن هذا الأسبوع سيتخلى المناقشات في غاية الأهمية للحديث على اللغة والأمور اللوجستية بين الطرفين، وليكون الاتفاق أو مسودة الاتفاق مكتوبة على الورق ليتم التوقيع رسميا في 19 يونيو المقبل يوم الجمعة في سويسرا في جنيف بحضور المفاوضين وحضور المبعوثين من الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، ربما يكون جيري فانس كما ذكر ترامب، وأيضا من الجانب الإيراني. وأيضا نذكر بأن رئيس الوزراء الباكستاني أكد بأنه تم وقف الأعمال العدائية والعسكرية بكل الأطراف بما فيها الجبهة اللبنانية، في إشارة إلى ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل مؤقتا على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات التي رأيناها خلال الساعات الماضية.
0: حمد. نعم عبد الرحمن، يعني حتى الآن بطبيعة الحال لم يصدر أي موقف رسمي إيراني، لدينا حتى الآن موقفان من الوسيط الباكستاني وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق، وننتظر طبعا هذا الموقف الرسمي الإيراني. لكن في تغريدات الوسيط الباكستاني رئيس الوزراء شهباز الشريف ذكر أن وقف إطلاق النار يعني يشمل لبنان بصورة واضحة ولا لبس فيها، وعندما قام نتنياهو نهار هذا اليوم بقصف الضاحية الجنوبية نظر إلى الأمر على أنه محاولة لتخريب هذا الاتفاق. كيف ينظر إلى دور إسرائيل في المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة بشأن نجاح أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل هناك اطمئنان بأن نتنياهو سيمتثل لإرادة الرئيس ترامب وتثبيت هذا الاتفاق؟
1: لا على الإطلاق، هناك مخاوف كبيرة جدا من الداخل الأمريكي بأن نتنياهو الذي حاول خراب هذا الاتفاق وخرق هذا الاتفاق في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم هنا في واشنطن، سيحاول مرة تلو الأخرى بأن يخرب هذا الاتفاق وأن يخرق هذا الاتفاق بأي أعمال عدائية. ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية تركوا له كيفية إدارة المشهد فيما يتعلق بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها إن كان لديها تهديدات أمنية، وهذا ما ذكره مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لنا منذ يومين. أيضا عندما تحدث مارك وورنر رئيس الاستخبارات الذي كان يشغل لجنة رئيس لجنة الاستخبارات وهو الآن العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال المفاوضون الأمريكيون غير بارعين على الإطلاق. ومن هم؟ ستيف وودكوف، جاريد كوشنر، جيري فانس. وهذا ما قاله لفيس ذا نيشن أو برنامج واجه الأمة لشبكة سي بي إس قبل عدة ساعات، بأن المفاوض الأمريكي يفتقر للكثير من الخبرة أمام المفاوض الإيراني، ولا يوجد أي نوع من الزخم والضغط على الجانب الإسرائيلي، ولذلك رأينا فشل تلو الفشل في هذه المحادثات التي استمرت عدة أشهر حتى ربما أثمرت بهذه المسودة الهشة. ونقول هشة لماذا؟ بسبب التعنت الإسرائيلي والتاريخ لهذه دولة الاحتلال هذه في أنها تعمل على خرق جميع الاتفاقات الخاصة بالسلام أو بوقف إطلاق النار، ويعلم ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك كان لديه مكالمة هاتفية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحثه على الأقل لخفض التصعيد ولو كان مؤقتا. عندما تكون إسرائيل ضلع في هذه المشكلة وضلع أساسي في هذه المشكلة، ربما التخوف يزداد في واشنطن بأنها بكل سهولة يمكن أن تخرق وقف إطلاق النار وأن تعيق الجهود الخاصة بالوسطاء الذين يرغبون في تحقيق هذا السلام وتحقيق التوقيع رسميا على الورق في 19 يونيو. نحن نتحدث على التوقيع لهدنة مدة، يعني تحدثنا عن أنها 60 يوما حتى هذه الأثناء، لا نعلم إن كان هناك تغييرات، ولكن هذه التقارير الرسمية التي جاءت من الإدارة الأمريكية ومن جانب الحكومة الإيرانية أيضا أن الهدنة مدتها 60 يوما. لا نعلم إن كان هناك أي تغيير في هذا الموقف، ولكن الخطوط العريضة تم التوافق عليها، وإسرائيل في هذا المثلث بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران إيران ربما تعيق أن يستمر هذا الأمر، وتعلم ذلك جيدا الإدارة الأمريكية والجمهوريون لديهم نوع من الغضب بأن بنيامين نتنياهو يعيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستمرار جهوده في إتمام هذه الصفقة. ومع هذه الإيجابيات هناك حالة من الترقب والحذر بسبب التعنت الإسرائيلي فيما يخص الجبهة اللبنانية تحديدا.
0: عبد الرحمن أرجو أن تبقى معي، أتيح لك المجال لالتقاط الأنفاس ربما ورصد بعض ردود الأفعال السريعة على هذا الاتفاق الذي أعلن من خلال الوسيط الباكستاني وكذلك من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما زلنا ننتظر الموقف الإيراني الرسمي من هذا الاتفاق. وفي سياق ذلك نذكر بآخر الأخبار العاجلة المتعلقة بهذا الموضوع. ترامب قال الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل ويقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي فورا. إذن ترامب يقول الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل ويقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي فورا، وأن الاتفاق أصبح الآن مكتملا. الاتفاق أصبح مكتملا وأعلن على الفور رفع الحصار البحري على إيران. هذا وكان بطبيعة الحال رئيس وزراء باكستان وهو الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قد أصبح الآن أمرا واقعا. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع، وأن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في سويسرا، الجمعة القادمة في سويسرا. سيسبق هذه المراسم مراسم التوقيع يوم الجمعة سلسلة من الاجتماعات سيعمل الوسطاء على تسهيل هذه الاجتماعات للنقاش حول الترتيبات النهائية للتوقيع الرسمي. لا نعلم حتى الآن ما إذا كان قد تم بالفعل التوقيع إلكترونيا على هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم أنه جرى الاتفاق بين الطرفين وتأجيل الاتفاق برمته أو توقيع الاتفاق برمته إلى الجمعة القادم. حتى الآن الصورة غير واضحة، وكذلك الوسيط الرئيسي رئيس الوزراء الباكستاني لم يعلن طبيعة أو الطبيعة الإجرائية لهذا الاتفاق وكيف تم التوقيع عليه حتى الآن، لكن أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويشمل هذا الاتفاق وقف جميع الأعمال العدائية بما فيها لبنان. بصريح العبارة وقف جميع الأعمال العدائية بما فيها لبنان، وكان قد شهد يوم أمس توترا بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف إسرائيل لمبنى في الضاحية الجنوبية سقط على إثر 3 شهداء و16 جريحا، وتوعدت إيران بالرد على هذا السلوك الإسرائيلي. لكن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية يصر على أن الاتفاق بات وشيكا وبات قريبا، وأن إيران ستوقع هذا الاتفاق وأنه سيطلب منها عدم الرد على إسرائيل. حتى الآن طبعا لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن على الأقل من إيران بشأن هذا الاتفاق، ولا نعلم بطبيعة الحال ما إذا كانت قد استجابت لدعوة الرئيس الأمريكي أم لا. الآن كما يبدو هنالك بيان من التلفزيون الإيراني بشأن هذا الاتفاق، يقول التلفزيون الإيراني بالتفوق والثبات والمقاومة الشرسة لقواتنا المسلحة والشعب في مواجهة العدو المجرم أجبرت الولايات المتحدة على قبول إنهاء الحرب. تراجع مهين لترامب، وقال لم أكن أبدا أسعى لتغيير نظام إيران. هذا ما علق به التلفزيون الإيراني، بالتفوق والثبات والمقاومة الشرسة لقواتنا المسلحة والشعب في مواجهة العدو المجرم أجبرت الولايات المتحدة على قبول إنهاء الحرب. وهذا تراجع مهين لترامب كونه يعلن أنه لم يكن أبدا يسعى لتغيير نظام إيران. إذا نعود إليك عبد الرحمن، كما يبدو أن إيران الآن تروج لصورة نصر من خلال هذا الاتفاق، هل نلمس ذلك في تصريحات ترامب ربما؟ وكيف سينظر إلى هذه الصورة التي تصدرها إيران بشأن هذا الاتفاق؟
1: ينظر أنه نصر إيراني حتى بالمناسبة حامد من قبل الديمقراطيين، ونتحدث أن الانقسام موجود طوال الوقت بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بمعظم القضايا الأكثر حساسية، لا سيما القضايا الدولية والسياسة الخارجية. الكثير من الديمقراطيين لديهم قلق كبير جدا من أن إيران ستخرج من هذه المعركة منتصرة سياسيا وحتى عسكريا. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مارك كيلي وهو السيناتور الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة وتحدث مع شبكة CBS في قضية هامة جدا وهي نقص الذخائر الأمريكية، وقد هدده من قبل وزير الحرب بيتكسيث بالمحاكمة لأنه تحدث على أسرار عسكرية بعدما تمت إحاطته من البنتاغون خلال الأسابيع الماضية. تحدث اليوم عن هذا الأمر تحديدا بأننا نعلم جميعا أن هناك نقص في الذخائر الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تريد هذا الاتفاق وهي في أشد الحاجة إليه لترتيب أوراقها العسكرية، فضلا عن الحصار البحري الموجود حامد والذي يكلف الإدارة الأمريكية نصف مليار دولار في اليوم الواحد بحسب CSIS أو مركز الأبحاث للدراسات الاستراتيجية، الذي أكد أن الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية يكلف الخزانة الأمريكية نصف مليار دولار. وإن كانت هذه الأرقام صحيحة أو قريبة حتى للصحيح فهذا يمثل عبء كبير جدا على الخزانة الأمريكية، فضلا عن رغبة ترامب بفتح مضيق هرمز لأنه خلاص يعني بمعنى أنه علم أن المشكلة كلها في مضيق هرمز، المشكلة الاقتصادية بصرف النظر عن الحصار المستمر من عدمه، علم جيدا أن بإغلاق وحصار الإيرانيين لمضيق هرمز فسيسبب ذلك إزعاج للاقتصاد الأمريكي وبلبلة في الأسواق المالية، والحل الوحيد كان فتح مضيق هرمز، ولم يكن هناك أي حل عسكري لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك رضخ لبعض من التنازلات وبعض من المطالب الإيرانية، وكان هناك تنازلات أمريكية سنتحدث عن تنازل واحد فقط الآن حامد، وهو واضح للجميع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لن أبرم اتفاق في تصريحات سابقة إلا بالحصول على اليورانيوم المخصب أو دفن اليورانيوم المخصب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيين بحسب التقارير الرسمية قالوا نرجئ هذا البند لخلال مدة الاتفاق وهي 60 يوما، وقد تم إرجاء البند بالفعل بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال سنناقش قضية اليورانيوم المخصب من مرحلة ثانية في هذا الاتفاق بعد إتمام المرحلة الأولى، وهي الموافقة على مسودة الاتفاق، الموافقة العريضة. الجميع يحبس أنفاسه هنا في واشنطن ويتخوف أن يكون هناك أي مشكلة تعيق إبرام الاتفاق كتابيا، بمعنى أن هذا الأسبوع في غاية الأهمية، لم نصل لتحقيق التهدئة لهذه النقطة على الإطلاق، هذه النقطة الأكبر والأكثر إيجابية للوصول إليها. نعم. ولذلك الجميع هنا يتخوف بأن تحدث أي مشاكل تقنية أو لوجستية أو مشاكل في اللغة بين الطرفين خلال هذا الأسبوع، ولذلك التعويل كبير جدا على الوسطاء من باكستان ومن قطر فيما يتعلق بإتمام هذه القضية أو هذه الاتفاقية.
0: عبد الرحمن، أنت ذكرت موضوع اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، وكيف أن يعني هذا البند يفهم منه أن واشنطن قدمت تنازلا. هذا البند مرتبط ببند آخر مهم بالنسبة لإيران، وهو تحرير الأموال الإيرانية المجمدة. ترامب يقول إن إيران لن تحصل على أي أموال نتيجة هذا الاتفاق، ولكن من المحتمل رفع العقوبات عنها. هذه الصورة واضحة، ما إذا كان رفع هذه العقوبات قد يشمل الإفراج عن بعض الأموال المتعلقة بالنفط الإيراني والتي كانت خاضعة لعقوبات.
1: نعم، قضية رفع العقوبات، الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأنها سترفع العقوبات تدريجيا، ولكن علقت رفع العقوبات بحسب السلوك الإيراني، بأن إيران لابد أن تنفذ الكثير من البنود تدريجيا وبعدها يتم الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا ويتم الإفراج عن أيضا الأموال المجمدة، ويتم تعليق العقوبات ورفع العقوبات بدرجة ما حتى يتسنى للاقتصاد الإيراني أن ينهض. وهذا ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حامد منذ يومين عندما قال هذه الإدارة الأمريكية تحظى بأفضل علاقات مع الجانب الإيراني، لم تحظى أي إدارة أمريكية بعلاقات جيدة مع الإيرانيين كهذه الإدارة، بل إن ترامب لديه طموح أن يكون هناك حتى تبادل تجاري بينه وبين الإيرانيين عند إبرام هذا الاتفاق، ولكن الشرط الأساسي لفعل كل ذلك هو الحصول على اليورانيوم المخصب أو دفن اليورانيوم المخصب بمساعدة الصين. وذكر الرئيس ترامب أن الدولتان الوحيدتان القادرتان على دفن اليورانيوم المخصب والتخلص منه هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبمساعدة إيران لأنها صاحبة الموضوع، وأيضا بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن الرجل ربما أعطى بعض من الانسيابية في كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب أو اليورانيوم عالي التخصيب، بمعنى إن لم تستولي عليه الولايات المتحدة الأمريكية ويعطى داخل البلاد هنا، على الأقل يتم التخلص منه بمساعدة القوات الصينية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نريد أن نذكر حامد بأن اليورانيوم عالي التخصيب الولايات المتحدة الأمريكية تعلم مكانه جيدا، بل تراقبه بكاميرات مراقبة حديثة ومتطورة. وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: وأي شخص العاجل من إيران، تسنيم، وكالة تسنيم تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم والتوقيع عليها يوم الجمعة في سويسرا. وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم والتوقيع عليها يوم الجمعة في سويسرا. إذن عبد الرحمن، تتوالى ربما المواقف بالتدريج عبر وسائل الإعلام والوكالات في إيران بشأن هذا الاتفاق، وكما هو واضح تحاول إيران ترويج صورة نصر من خلال هذا الاتفاق، وأيضا في هذا الوقت تتداول معلومات في وسائل إعلام إيرانية مختلفة بأنه بعد الضربة الإسرائيلية أوقف قالباف المفاوضات مع إيران أو علق المفاوضات، وفي الوقت نفسه تم تجهيز القوات للرد على إسرائيل، وعقب تغريدة قالباف اضطر الرئيس الأمريكي إلى التنازل أولا بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان وأن ينص على ذلك، وأيضا أن يرفع الحصار البحري فورا وليس خلال 30 يوما كما كان مقررا في البداية بالتدريج. إذن إيران تقول أيضا إن أو تروج لأن ترامب قدم تنازلات وضغطت عليه من خلال الاستفادة من هذا الخطأ الإسرائيلي، هذا ما يروج على الأقل، وهنالك طبعا صورة نصر كما أسلفنا. الآن بالنسبة للرئيس ترامب، كيف سيسوق لهذا الاتفاق الذي ستتكشف طبعا الكثير من بنوده خلال الساعات والأيام المقبلة؟
1: نعم حامد، بكل سهولة سيسوقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالرجل سوق انتصار قبل وقف الحرب وقبل تحقيق أي مكاسب على الأرض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث على أنه كبح جماح القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية والجوية، وفي نفس الوقت تم الاتفاق على فتح مضيق هرمز، وهذا مثل أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، فضلا عن تغنيه وحديثه المتواصل على الحصار البحري وعملية الحصار وعملية الغضب الاقتصادي التي سماها من يعمل في الإدارة الأمريكية بالغضب الاقتصادي. كل هذه العوامل ستجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن الانتصار. وأريد التنويه لأمر في غاية الأهمية حامد هنا، بأنه دائما نتلقى أخبار رسمية من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، ولا أحد يمكن التنبؤ بصحة هذا أو ذاك، بمعنى أن الأخبار تأتي، إن تحدثت على المكان الذي نحن فيه الآن من واشنطن، تأتي بعدم تفصيل على الإطلاق، بمعنى أنها بيانات عريضة لا يوجد فيها الكثير من التفاصيل، ولا نعلم الخسائر الحقيقية، بل إن الكونغرس الأمريكي فند الكثير من التقارير الرسمية التي أدلى بها البنتاغون لمعرفة الخسائر الحقيقية التي منيت بها القوات الأمريكية في هذه الحرب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن على كل هذه المعلومات وهذا الاسترسال الطويل في مناقشة قضية ساعة توصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما أعلن الوسيط الباكستاني رئيس الوزراء شهباز شريف. وصلنا الآن إلى رأس الساعة، هذه التغطية مستمرة، والآن أنقل الشعلة إلى زميلي أبان الحكيم.

شكرا حامد، أهلا بكم مشاهدينا. تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وأضاف شريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا.

0: ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، على الرغم من عدم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني إلى الآن، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي على عجلة من أمره يعلن أن الاتفاق مع إيران اكتمل. كذلك أشار إلى السماح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية دون رسوم، وكذلك إزالة ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. هذا التصريح يخالف تصريحاته السابقة الذي كان يقول فيها أنه غير مستعجل، لكنه يبدو مستعجل كثير.
1: صحيح، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبان كان في عجلة من أمره تنفيذ هذا الاتفاق أو هذه المسودة بسبب الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي كانت مفروضة عليه. الآن بدأت الإدارة الأمريكية تحتفل بهذا الاتفاق. قبل قليل جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي صرح لشبكة فوكس نيوز وقال هذه لحظة كبيرة للولايات المتحدة وانتصار كبير جدا تحقق، لأن الرئيس ترامب تمسك بموقفه حتى النهاية. يعني ربما كنا نتحدث على أن الجانب الإيراني أعلن أيضا النصر بهذه الاتفاقية، والآن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يتحدث عن نفس الشيء بأن هذه تعتبر لحظة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وانتصار كبير جدا تحقق لأن الرئيس تمسك بموقفه حتى النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية إبان كانت تريد سريعا إبرام هذا الاتفاق بسبب الأعباء العسكرية والاقتصادية التي فرضت بعد هذه الحرب وبعد الاستمرار في هذه الحرب. 20% من نفط العالم كان محاصرا في مضيق هرمز بسبب الإيرانيين، وفشلت القيادة الوسطى الأمريكية والجيش الأمريكي بفك هذا الحصار عسكريا، بل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب تقارير من شبكة CNN الأمريكية عمل عسكري بري جزئي محدود لأن يكون هناك فك لهذا الحصار بالطرق العسكرية المباشرة، بسبب أن هناك ربما سيكون الكثير من الضحايا الأمريكيين، ولم يرد أن يأخذ أي هذا الموقف المغامر. الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرضها للحصار البحري وعملية الغضب الاقتصادي على الموانئ الإيرانية حاولت أن تحكم السيطرة على المضيق، ولكنها فشلت في ذلك وكانت الغلبة للإيرانيين، ويعلم ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه ليست تحليلات أو استنتاجات، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور التوقيع قال اكتمل الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولسفن العالم الآن أن تبحر في المضيق وتدفق النفط في مضيق هرمز، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت عاجزة كل العجز لفتح هذا المضيق بالطرق العسكرية أو الحصار الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عبر لسان ترامب على تروث سوشيال أكد بأن مضيق هرمز سيفتح بلا رسوم عبور، وأنه سيتم فك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فورا بعد الاتفاق هذا. من المتوقع كما نعلم إبان وبحسب التقارير الرسمية أن يكون هناك توقيع رسمي على هذه المسودة في 19 يونيو الجاري في جنيف في سويسرا بحضور جميع الأطراف للحديث على الأمور اللوجستية، للحديث على اللغة المتفق عليها بين جميع الأطراف، وهذه التفاصيل في غاية الأهمية. ربما تم الاتفاق إلكترونيا أو التوقيع إلكترونيا بأي شكل من الأشكال حتى لا تتدخل إسرائيل مرة أخرى، وحتى لا يكون هناك مناوشات بين القوات الأمريكية في المنطقة هناك في خليج عمان وفي حول مضيق هرمز وقوات الحرس الثوري الإيراني كما شاهدنا خلال الأيام والأسابيع الماضية، والتي انفجرت بسببها الاتفاقات بين الجانبين، وكادت الحرب الشاملة بمفهومها أن ترجع مرة أخرى لولا تدخل الوسطاء، لا سيما الوسطاء القطريين كما ذكرت التقارير الإعلامية الرسمية، بل ذكر ذلك لنا مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عندما تحدث لمراسلين البيت الأبيض في إحاطة هاتفية يوم الجمعة الماضية، وقال إن الوساطة القطرية تدخلت في الوقت المناسب لمنع هذه الحرب الشاملة أن تستمر. هناك تعويل كبير جدا على الوسطاء من باكستان ومن قطر ومن تركيا ومن مصر بحسب التقارير الإعلامية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن يعملوا كل ما في وسعهم حتى يتم هذا الاتفاق على أكمل وجه. ونتحدث إبان عن اتفاق مدته 60 يوما، نحن لا نتحدث على اتفاق شامل وسلام شامل، فقط مجرد الوصول لهذه المسودة كان أمر في غاية الصعوبة بسبب تعنت الطرفين الأمريكي والإيراني. وبعد الوصول للاتفاق على النقاط العريضة الآن سيتم التوصل لهذا الاتفاق كتابيا، وخلال مدة الهدنة 60 يوما سيتم مناقشة الأمر الأكثر تعقيدا، وهو كيفية الخلاص من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يقدر بحسب الاستخبارات الوطنية الأمريكية بحوالي 450 كيلوغرام، بعض التقارير الاستخباراتية عن طريق شبكات إعلامية أمريكية تقول إن هذا الحجم بدأ يكبر أكثر من 500 كيلوغرام. أيا كان الكمية، ولكن هناك تعهد على الأقل إيراني بحسب المسودة أن يتم مناقشة هذا الأمر وأن يتم الخلاص من اليورانيوم المخصب، وتعهد وسيكون هناك تعهد مكتوب في هذه المسودة بحسب المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن إيران لن تسعى لامتلاك السلاح النووي ولن يكون لديها القنبلة النووية، ولذلك تمت الموافقة على هذه المسودة، ولذلك تم فك حصار البحري المفروض على الإيرانيين منذ عدة أشهر، وأيضا سيتم رفع العقوبات عن إيران تدريجيا بحسب تعاطي إيران مع البنود المتفق عليها. نعم. وهذا ما قاله المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، والجميع ربما يترقب بشدة الجانب الإسرائيلي الذي لديه القدرة على خرق هذا الاتفاق في أي وقت، وهذا أكثر ما يشغل الداخل الأمريكي هنا إبان.
0: نعم عبد الرحمن، تفضل بالبقاء معنا، سنعود إليك لاحقا. ينضم إلينا الآن من نيويورك محمد السطوحي، الصحفي في المختص في الشأن الأمريكي، مرحبا بك. بداية، كيف يمكن قراءة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟
2: هو الإعلان أنه تم بالفعل التفاهم على المذكرة، ولكن التوقيع عليها تم تأجيله. تذكر أنه كان من المفترض أن يتم التوقيع إلكترونيا أونلاين اليوم الأحد، لكن واضح أنه الأمور اللوجستية تعقدت. أيضا إيران لم تكن لديها رغبة في أن توقع على الاتفاق في يوم عيد ميلاد الرئيس ترامب، باعتبار أنه هذا يمثل هدية هم لا يريدون تقديمها له، فبالتالي تم التفاهم على التوقيع عليه في جنيف هذا الأسبوع. في كل الأحوال بالنسبة للرئيس الأمريكي هذا يحقق هدفا كبيرا له، هو منذ تورطه في الحرب أدرك أن هذه مشكلة ومأزق عليه أن يخرج منه، وحاول كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة أنه يبحث عن هذا المخرج، لكن كل مرة كانت هناك مشكلة تعوقه. حتى في اليوم الأخير فوجئ بأنه نتنياهو يقصف بيروت، بما قد يعطل الوصول إلى هذا الاتفاق، لكن من الواضح تماما أنه استطاع إقناع الإيرانيين ألا يردوا، لأنه الجانب الإيراني كان متحفزا للرد، ثم بدأت السلطات الأمريكية، ولا أدري إذا كان الرئيس شخصيا تدخل بالحوار، ولكن المسؤولون الأمريكيون بدأوا في التواصل مع الجانب الإيراني بحيث أنه يتم تفادي التصعيد مرة أخرى. والسؤال سيكون دائما ما هو الحافز الذي قدموه للجانب الإيراني؟ هل تساهلوا في شيء بالنسبة للأموال المقدمة لهم؟ إنما سيكون في النهاية أنه الجانب الإيراني وجد أنه من مصلحته أن يستمر في الاتفاق، وأنه الرد على إسرائيل سوف يعطل هذا الاتفاق. سيكون المهم هو أنه يكون هناك ضمانات أمريكية ألا يتكرر هذا الهجوم الإسرائيلي، لأنه ترامب كتب في تغريدته أنه الاتفاق معناه أنه إسرائيل لن تمتنع فقط عن قصف بيروت ولكن عن كل لبنان. هذا بالنسبة لإيران سيمثل إنجازا كبيرا أنها استطاعت إلى حد كبير أن تضم لبنان إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة. السؤال سيظل، هل يستطيع ترامب أن يفرضه على إسرائيل؟
0: نعم، ينضم إلينا أيضا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك أستاذ عباس. إذن الرئيس الأمريكي أعلن اكتمال الاتفاق، ومن جهة ثانية الوسيط الباكستاني أيضا أعلن أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. هل يؤكد الجانب الإيراني هذا الاتفاق؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. نعم بالفعل، يعني قبل أن أتحدث معكم قبل قليل، نائب وزير الخارجية الإيرانية تحدث بصورة هاتفية مع التلفزيون الإيراني إحدى القنوات الرئيسية، وأقر بأن هناك وصلت الأمور إلى نهايتها، والمجلس الأمن القومي الأعلى كذلك أعلن بأنه يعني الأمانة العامة للمجلس أعلنت بأن المجلس سيصدر بيانا بعد دقائق ويفصل كل الأمور. وبعد طبعا هناك كانت تكهنات هناك في الأيام الماضية، وخاصة يوم أمس كتبت الصحافة والإعلام الإيراني عن بعض البنود المسربة بصورة غير رسمية، ولكن يبدو أن بعد التوقيع الذي كذلك تحدث عنه غريب أبادي قبل لحظات بأن التوقيع سيتم في جنيف في يوم الجمعة، لذلك أتصور الأمور وصلت إلى نهايتها. ولكن الظروف كانت صعبة للغاية، يعني المفاوضات استمرت أكثر من 4 و15 ساعة في الساعات الأخيرة حتى قبل ساعة من الآن، وكانت الجهوزية كاملة للرد على الاختراق الإسرائيلي للضاحية، التغريدة التي أتى بها رئيس المجلس الشورى الإيراني السيد قاليباف كانت واضحة، المقر قيادة المقر خاتم الأنبياء ألمحوا بأن الأصابع على الزناد، وهذا كان حتى مستشار المرشد الأعلى صرح بأن الأمور تتجه إلى رد عنيف، لكن يبدو الوساطات في اللحظات الأخيرة أدت إلى نقطة هامة للغاية، وخلافا للاتفاقية الرئيس ترامب أعلن مباشرة وأعطى أوامره بفك الحصار البحري، وهذه كانت نقطة إيجابية جدا، وهو كان رد على الرد الإيراني، بمعنى بأن أعطى هدية للإيرانيين على أن لا يهاجموا إسرائيل ردا على الضاحية، ولذلك الأمور تسير في هذا الاتجاه. أتصور يجب أن ننتظر بعد دقائق لنسمع ولنقرأ ماذا سيصدر عن مجلس الأعلى القومي الإيراني، الجهة الدستورية الوحيدة التي هي بعهدتها الحرب والسلم، وهي التي تقرر ماذا سيكون الاتجاه في ما يتعلق بالمفاوضات. هذه الأمور في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة قبل أن أدخل معكم في هذا الحوار.
0: طيب، بالعودة إلى ضيفنا من نيويورك أستاذ محمد السطوحي. أستاذ محمد، التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الآن تبدو متناقضة. يعني في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال على ما يبدو قال أنه يعتقد أن الحصار البحري المفروض على إيران يؤتي ثماره، ووصفه بأنه أقوى من الضربات. إذا كان الأمر فعلا كذلك، لماذا يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران إذن؟
2: هو الرئيس الأمريكي متناقض دائما، لكن لا أعتبر أنه هذه التغريدة أو هذا التصريح ضمن هذه التناقضات، لأنه هو يعتبر أنه الاتفاق تتويج للانتصار الأمريكي، وأنه هذا الحصار هو الذي ضغط على السلطات الإيرانية للتنازل والقبول بالشروط الأمريكية بحيث أنه يستطيع الوصول إلى هذا الاتفاق. فمن هذه الناحية الحصار يبدو متوافقا مع ما يقوله، وخصوصا أنه أعلن أنه ضمن هذا الاتفاق سيتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية أو الحصار على الحصار، لأنه إيران أيضا كانت تفرض حصارا على مضيق هرمز. ومن هنا سيكون الطبيعي هو أنه يتم فتح المضيق بصورة طبيعية، لكن المشكلة ستظل في التفاصيل. ما هي الشروط التي على أساسها تم القبول بفتح المضيق من الجانبين؟ ترامب يقول دون رسوم، ولكن في نفس الوقت هل إيران ستحصل على أي شيء في مقابل مرور السفن من المضيق خصوصا في المياه الإقليمية الإيرانية؟ وهل هناك وسيلة غير مباشرة للحصول على هذه الرسوم، بمعنى أنه يتم دفع أموال مقابل الخدمات اللوجستية أو الخدمات الأمنية؟ هذا سيكون لا يمثل رسوما بشكل مباشر، لكنها طريقة لإيران للحصول على هذه الأموال. هل تم اتفاق عليها بشكل ما؟ هذا غير واضح حتى الآن، ربما يتضح بعضه خلال التفاصيل التي نعرفها فيما بعد. الأمر الآخر المهم مرتبط بالأموال المجمدة لإيران. إيران كانت تطلب 24 مليار دولار.
0: لو سمحت أستاذ محمد أنوه إلى خبر عاجل، وأنت تتحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يقول أنه نتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناء. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يقول نتطلع إلى مشاركة، أيضا طبعا من تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هناك ترحيب، نرحب بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ترحيب إذن بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إذن ردود الفعل أستاذ محمد بدأت من الآن تجاه هذا الإعلان بالاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
2: وهناك كلام عن أنه الرئيس ترامب عند زيارته لباريس غدا للدول الصناعية الكبرى لحضور القمة سوف يلتقي أيضا بعدد من قادة دول المنطقة الذين سيذهبون للقائه في باريس لبحث الخطوات القادمة بالنسبة لهذه الأمور. بالتأكيد هذا الاتفاق له أهمية كبيرة، هو انتهاء لأزمة هائلة كانت تضر بدول المنطقة أكثر من أي دولة أخرى، خصوصا دول الخليج العربية التي تعرضت للكثير من المشاكل والضربات دون أن تكون هي التي كانت تسعى لتجنب هذه الحرب، لكنها دفعت ثمنها أكثر من أي دولة في نهاية الأمر. فمن هنا سيكون لقاء مهما للرئيس ترامب مع قادة هذه الدول حتى يكون هناك توضيح لطبيعة المرحلة القادمة، خصوصا أنه بالتأكيد هناك بعض الترسبات أو الرواسب النفسية والسياسية المرتبطة بالحرب، ترك الحرية لإسرائيل بهذا الشكل، الانصياع الأمريكي لها في خوض حرب دون موافقة دول المنطقة، أيضا الاهتمام الأكبر بحماية إسرائيل ونقل المنظومة الدفاع الصاروخي للتأكيد على الدفاع عنها على حساب دول الخليج العربية رغم استثماراتها الهائلة في منظومة الدفاع التي تقودها الولايات المتحدة. إذن هناك الكثير من الأمور التي سيتعين توضيحها والحديث عنها بصراحة، وأعتقد أنه هذا سيكون لقاء مهما جدا للغاية لرؤية المرحلة القادمة وليس فقط حساب المكسب والخسارة فيما حدث حتى الآن.
0: نعم، إلى الأستاذ عباس خميار من طهران. أستاذ عباس، أيضا صحيفة وول ستريت جورنال مع الرئيس في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إن يقول ترامب إن إيران لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق، ولكن من المحتمل رفع العقوبات، وهذا يقودنا إلى بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين. هل هناك من معلومات متوفرة في أبرز بنود الاتفاق؟
3: يعني كما قلنا سابقا وكرارا ومرارا بأن الرواية الأمريكية مع الأسف يعني غير دقيقة، والأمريكيون هم يتهمون الرئيس بأنه هذه الروايات كاذبة، وهذا ما نسمعه عدة مرات يوميا عن لسان أو الأمريكيين أنفسهم. ونفس الشيء، وهذا ما حدث قبل دقائق، هو يؤكد بأن هذه الرواية لم تكن دقيقة ولم تكن صادقة. أنا أتصور الإيرانيون بشكل عام كانوا يؤكدون وما زالوا على الثوابت وعلى عدم عبور الخطوط الحمر، وهذا ما جاء حتى في اللقاء الأخير الذي تحدثت عنه عن غريب آبادي نائب رئيس نائب وزير خارجية قبل قليل، والذي قال وأكد بأن نحن وصلنا إلى كثير من أهدافنا التي كنا يعني نناضل من أجلها، وخاصة بنص الاتفاقية. ننتظر نرى ماذا سيحدث، ولكن بالتأكيد أتصور من خلال قراءتي لما وراء السطور بالتأكيد أستطيع أن أقول بأن المضيق لن يرجع كما كان سابقا قبل الحرب. بالتأكيد هناك ضمانات لاسترجاع الأموال الإيرانية المحتجزة، ولو عن مضض ولو على مراحل مختلفة، ولكن ستبدأ مباشرة. لكن هناك يعني يجب أن نسأل ماذا حققتها أمريكا من هذه الحرب؟ أساسا المضيق الذي الآن هو يعتبر النقطة الأساسية لهذه المفاوضات والأخذ والعطاء والرد ومعادلة الربح هذا المضيق، أصلا كان مفتوحا منذ البداية ولم تكن مشكلة. هناك المشكلة كانت حسب الأمريكيين هو القضاء على النظام، هذا لن يتحقق. تأجيج الشارع الإيراني أعطى مردودا معكوسا، وهم وقفوا مع النظام ودعموا النظام على مدى هذه الأشهر الثلاثة التي مضت، وكذلك كان هناك تسليح للقوى المعارضة الانفصالية، وهذا لن يتحقق، لن يستطيعوا أن يقتربوا إلى الحدود الإيرانية. إذن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، هذا الحصار رفع مباشرة كما يقول ترامب قبل دقائق، وبأوامر مباشرة وبدون حتى بأخذ مقابل من الإيرانيين. والذي كان يقول ترامب دائما يؤكد بأنه حتى لو رجعت الأمور بالمضيق إلى ما كانت عليه، لكن هذا الحصار البحري سيستمر. إذن كل هذه الأمور تشير بأن هناك الحقيقة نوع من الفشل الذريع للمخطط الكبير الذي وضعتها إسرائيل ونتنياهو للإطاحة بالنظام وانهيار النظام برمته. هذا الفخ الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي وفريقه الآن عرف العالم بأنه في مأزق الحقيقة. هناك كما نقرأ وكما نشاهد بأن الهيبة الأمريكية، هذا الجبروت العسكري الأمريكي أصبح أمام أنظار العالم، انهار أمام أنظار العالم، وهذا يحسب للإيرانيين الذين أداروا المعركة مع كل الخسائر التي منيت بها إيران، لكن أداروا المعركة بحنكة وبسياسية بارعة وبأسلوب ربما فريد، وفي نفس الوقت يعني صبر استراتيجي أدى نتائجه إلى ما نحن عليه اليوم.
0: نعم، أنوه إلى الخبر العاجل. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يقول إن القضايا النووية ستناقش خلال فترة مفاوضات تمتد ل60 يوما. إذن نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن القضايا النووية ستناقش خلال فترة مفاوضات تمتد 60 يوما. كذلك لدينا في الأخبار العاجلة عن نائب وزير الخارجية الإيراني سيد كاظم غريب أبادي أنه سنناقش خلال فترة المفاوضات أيضا إنهاء العقوبات وآليات إعادة إعمار إيران. سنناقش خلال فترة المفاوضات أيضا إنهاء العقوبات وآليات إعادة إعمار إيران. إذن لدينا مشاهدينا الكرام بموجب نذكر بهذه الصور الظاهرة على الشاشة أن بموجب الاتفاق سيتم فتح مضيق هرمز الذي نتابع صوره الآن عبر الخريطة المباشرة، وكذلك تكدس البواخر التي من المنتظر أن تبدأ بالتحرك بحسب الاتفاق. نعم، بالعودة إلى مراسلنا من نيويورك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن البرديسي، ما آخر المستجدات من الجانب الأمريكي؟ ضعنا في الصورة.
1: نعم بان آخر المستجدات في هذه التغريدة التي نشرها للتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالا بهذا الاتفاق، وقال ترامب: هذا الاتفاق العظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها. وأيضا قال: وللمرة الأولى وجد قادة المنطقة رئيسا قادرا على مساعدتهم في تحقيق سلام حقيقي. وذكر أيضا ترامب: ومع إعادة فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة ولأغراض إزالة الألغام، سيعود النفط إلى التدفق عبر جانبي المنطقة من جديد وللعالم أيضا. إذن يتحدث نعم إذن كما يقول: ومع إعادة فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة ولأغراض إزالة الألغام، سيعود النفط إلى التدفق عبر جانبي المنطقة، في إشارة أنه سيتم المعاونة ربما مع القوات الإيرانية في قضية إزالة الألغام، وهذه القضية التي كانت تعوق فتح مضيق هرمز بطبيعة الحال. مرة أخرى إبان التغريدة التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن نقرأها سويا مرة أخرى. قال ترامب على تروث سوشيال للتو: هذا الاتفاق العظيم سيجلب السلام

للعالم أيضا. إذن ربما يوم الجمعة وهو يوم التوقيع رسميا على الاتفاق سيكون بعد ذلك، عندما نصل لهذا اليوم ستعمل القوات الإيرانية على إزالة الألغام. لا نعلم إن كان سيكون هناك نوع من المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية على كيفية إزالة هذه الألغام، ولكن الرئيس الأمريكي بهذه التغريدة يؤكد أن مسودة الاتفاق التي سعى إليها ليست فقط مجرد مسودة اتفاق من وجهة نظره، وإنما سلام شامل سيعود بسببه السلام على المنطقة بأسرها، وأن الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على إحلال هذا السلام، وعلم ذلك قادة المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وأكد أيضا عند فتح المضيق أو مع إعادة فتح المضيق عند التوقيع على الاتفاق، في إشارة إذا فهمنا من هذه الجملة تحديدا إبان، بأن مضيق هرمز ربما يفتح عند التوقيع، في إشارة أيضا إلى أنه تم الاتفاق ولكن لم يحدث توقيع إلكتروني أو غير إلكتروني. وعند الحديث عن هذا الأمر تحديدا بأن إعادة فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة سيتزامن ذلك أيضا مع إزالة الألغام المزروعة في مضيق هرمز. الاستخبارات الوطنية الأمريكية لديها تقارير متضاربة عن عدد الألغام المزروعة داخل مضيق هرمز، ترى يتحدثون لوسائل الإعلام عن 10 ألغام، عن 100 لغم، لا نعلم بالتحديد، وربما لا يوجد لدى الاستخبارات الوطنية الأمريكية أرقام دقيقة فيما يتعلق بزرع الألغام، بسبب أن زرع الألغام أمر سهل جدا بالنسبة للإيرانيين، وكانوا يعملون عليه خلال الفترة الماضية عن طريق الزوارق الحربية الصغيرة الإيرانية. ولكن بهذه التغريدة يفسر لنا ترامب بأن مضيق هرمز ربما سيفتح يوم الجمعة عند التوقيع على هذه الاتفاقية، فلربما هذه الاتفاقية فقط مجرد اتفاق ضمني عن طريق القبول الصوتي من قبل الإيرانيين، والتوقيع الرسمي ومراسم التوقيع ستكون في سويسرا يوم الجمعة، وفور التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز من الجهتين كما ذكر الرئيس ترامب، وأيضا سيتخلله إزالة الألغام الموجودة في المضيق. أيضا نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس رحب جدا بهذا الاتفاق، وذكر بأنه يعتبر تغيير لمنطقة الشرق الأوسط بطريقة جذرية خلال 50 عاما المقبلة، وقال إنه يوم تاريخي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لسببين رئيسيين كما ذكر جيري فانس نائب الرئيس. السبب الأول أن مضيق هرمز سيفتح بلا رسوم عبور، وكأن ذلك كان معضلة كبيرة قبل بداية الحرب، وخلاف ذلك المضيق كان مفتوح كما يقول الديمقراطيون. والسبب الثاني الذي ذكره جيري فانس بأن إيران لن تملك السلاح النووي ولن تشتري السلاح النووي من أي دولة ما أو أي جهة ما، في إشارة إلى أنهم الإدارة الأمريكية يعني يؤكدون على هذه النقطة تحديدا بأن إيران لن تملك السلاح النووي، في إشارة إلى أن هناك تعهد إيراني واضح بأنها لن تسعى لامتلاك الأسلحة النووية على الإطلاق. فقط الفرق بين هذه التغريدة التي قرأناها لترامب والتغريدة التي تسبقها بأن مضيق هرمز ربما لن يفتح الآن بحسب تغريدة ترامب، ولكنه ربما يفتح يوم الجمعة لأسباب لوجستية وهي إزالة الألغام، وسيتم ذلك عند التوقيع على الاتفاقية ومراسم التوقيع التي ستكون في سويسرا يوم الجمعة المقبل في 19 من
من يونيو الجاري. احتفال كبير جدا للشبكات الإعلامية الموالية للإدارة الأمريكية مثل شبكة فوكس نيوز التي تقول إنه يوم تاريخي ويوم جميل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن يحدث هذا الاتفاق في اليوم الذي ولد فيه دونالد ترامب. كما نعلم اليوم هو

0: الثمانين من عمره، ولذلك هم يتحدثون عن هذا الأمر بالتكرار. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنا الآن بأن مسودة الاتفاق كان ربما الموافقة شفهيا فقط، والتوقيع الرسمي سيكون يوم 19 من يونيو، وسيتم فتح مضيق هرمز من الجهتين في نفس اليوم بعد مراسم التوقيع، وسيتم إزالة الألغام المزروعة من قبل الإيرانيين في هذا المضيق. أيضا CNBC وبعض الشبكات الأمريكية الأخرى تحدثت على أن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي هبطت بنسبة 4.25% في هذه الأثناء، وهذا أكثر ما يهم الشارع الأمريكي هنا. ولذلك تحدث جيري فانس لفوكس نيوز وقال أهم ما في الأمر بأن مضيق هرمز سيفتح، والذي سينعكس بطبيعة الحال على أسعار النفط بطريقة مباشرة وأسعار الوقود هنا في الداخل الأمريكي، والتي تؤثر حتما في أسعار السلع الأساسية. وهذا مطلب أساسي للمواطن الأمريكي الذي عانى الأمرين خلال فترة الحرب هذه بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
1: نعم عبد الرحمن، لدينا في الأخبار العاجلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح إذن الجمعة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. بالعودة إلى ضيفنا من نيويورك الأستاذ محمد سطوحي، أستاذ محمد، هل أصبح فتح مضيق هرمز هدف أساسي من الأهداف من أهداف الحرب الأمريكية على إيران؟
2: هو المضيق مفترض أنه كان مفتوحا طوال الوقت، ورغم أنه كان دائما هناك التخوف من أنه إيران من الممكن أن تغلق المضيق، لكنها أبدا لم تفعل، لأنه كان هناك بالنسبة لها تخوفات من رد الفعل في حالة الإقدام على هذه الخطوة. الآن إيران ومع بدء الحرب عليها ومع التصريح بأن الغرض هو إسقاط النظام في إيران، لم يعد أمامها ما تخشاه، لأنه أنا الغريق فما خوفي من البلل، فقامت بفرض السيطرة على المضيق وإغلاقه. وهذه كانت المشكلة التي عانى منها الجميع، سواء دول المنطقة أو الاقتصاد العالمي وأيضا الاقتصاد الأمريكي. فاليوم يحتفل ترامب بإعادة فتح المضيق كما لو كان إنجازا. هذا ليس إنجازا، هو عودة للوضع الطبيعي للمضيق قبل أن تشن هذه الحرب، تماما كما أنه يقول أنه دول المنطقة لأول مرة تجد رئيسا يحقق لها السلام، كما لو أنه كانت هذه الدول تعيش في حرب ثم جاء يحقق السلام، في حين أنه هو أول رئيس يفرض عليها حربا لا تريدها. وبالتالي هو يعتبر أنه العودة للوضع الطبيعي ما قبل الحرب إنجازا كبيرا له، على الجميع أن يشكره عليه ويتم الاحتفاء به كإنجاز كبير. هذا هو الأسلوب الترامبي في كل الأحوال، الذي يعطي نفسه الفضل في تحقيق أشياء كثيرة حتى لو لم تكن حقيقية عند مناقشتها بالتفصيل. إنما سيظل الأسئلة الأساسية ما زالت غير واضحة الإجابة، كيف وما كم وما إذا كان سيتم الإفراج عن أموال إيرانية. أكثر من 24 مليار دولار كانت تطلبهم إيران. ترامب لا يستطيع أن يعود إلى الشعب الأمريكي ويقول إنه سيفعل ذلك، لأنه هذا معناه أن كل انتقاداته لباراك أوباما سنة 2015 يعود وينفذ غيرها الآن. فمن هنا سيكون عليه أنه يجد وسيلة تحصل إيران على الأموال، ربما بطريقة غير مباشرة دون العودة للولايات المتحدة، وربما ببعض المبيعات أو المشتريات التي تحصل عليها دون أن يكون هناك أموال مباشرة يتم تحويلها من واشنطن كما فعل باراك أوباما، وبذلك يتحقق الهدف دون أن يجد نفسه في موقف انتقاد من المؤيدين والمعارضين في واشنطن.
1: نعم، بالعودة إلى ضيفنا من طهران الأستاذ عباس خاميار. أستاذ عباس، هناك تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تصريحات لافتة، يقول إن هذا الاتفاق سيغير الشرق الأوسط بعد سيغير الشرق الأوسط جذريا خلال 50 عاما المقبلة. كيف تقرأ إيران هذه التصريحات؟ يعني سيتغير لصالح من وكيف سيتغير؟
3: الوقائع تشير كيف يتغير. المنظومة الأمنية التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرضها على هذه المنطقة هي الحقيقة باءت بالفشل بشكل ذريع. يعني القواعد الأمريكية في المنطقة التي بنيت على مدى 70 عاما هي تبخرت على مدى في مدة 7 أيام. الأمريكيون الذين كانوا متواجدون في هذه الدول وفي هذه القواعد هم كانوا بحاجة إلى حماية، وبدل أن يحموا الدول هم أصبحوا تحت حماية هذه الحكومات وهذه الدول. إذن نحن بحاجة إلى، وهذا ما كانت تقوله طهران، نحن بحاجة إلى نظام أمني إقليمي يسود المنطقة بمشاركة كل الدول المطلة على هذه المياه. لذلك هذه إحدى المتغيرات الكبيرة، وبالطبع هذا المتغير الكبير هو لصالح دول المنطقة وليس لصالح الدول الغربية وأمريكا بالذات التي تأتي عن بعد آلاف الكيلومترات لدائما يعني تبعث البلوى وتبعث هنا المشاكل والأزمات. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، إيران خرجت كقوة، كان يقولون دائما بأن النظام متزعزع وسينتهي وما شاء ذلك، على مدى سمعنا وعلى مدى 47 عاما، وأن الخيار العسكري كل الخيارات مطروحة والخيار العسكري تحت الطاولة. الإيرانيون قاوموا بقوة والحقيقة استطاعوا أن يصمدوا ويواجهوا أي عدوان، وطلعوا وخرجوا أقوى بكثير. النقطة الثالثة، الهيمنة والهيبة الأمريكية قد سقطت في المنطقة برمتها، دولة كما يقال من عالم الثالث تستطيع أن تقف وتصمد أمام هجوم عسكري عنيف، وكما يقولون أمام 16,000 نقطة ولن تنهزم. هذه نقطة مهمة للغاية، وهذا يعني بأن الحروب هي ليست حروب معدات بقدر ما هي حروب إرادات، وهذه الإرادة القوية الإيرانية قد انتصرت. التناغم الشعبي الإيراني مع الحكومة ومع النظام لن نشاهده على مدى العقد الأخير، وهذا برز بقوة.
1: لكن كيف نفهم التظاهرات التي خرجت يوم أمس أستاذ عباس؟ هناك من يشير إلى وجود انقسام فعلا داخل إيران.
3: لا يا أخي، هذا من يعرف الواقع الإيراني لا أتصور. هذا هؤلاء الذين تظاهروا، أولا النسبة كانت يعني نسبة لن تكون في الحسبان، ولكن في نفس الوقت هؤلاء من أشد المدافعين عن النظام، وهذا يحسب لهم. هم كانوا يخشون يعني بأن الحكومة والمفاوضون يتنازلون أمام الأمريكيين. هذا كان مطلب، هذا مطلب مهم جدا وذات أهمية، هو حرصا ودفاعا عن النظام وعن الوحدة الوطنية وعن الشعب وعن الوطن. وحتى هؤلاء بعد أن يقر يعني بسهولة ممكن لجم هؤلاء بعد أن يصدر القرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبمصادقة وبتزكية المرشد الأعلى للثورة الإسلامية أو للجمهورية الإسلامية، وهذا لم يكن خطرا أبدا، هذا هو داعم أساسي للنظام.
1: لكن الرئيس الإيراني أستاذ عباس، الرئيس الإيراني أعرب عن أسفه لبعض التصريحات التي تتناغم مع هذه التظاهرات، مما يوصف بعض المسؤولين بأنهم اتهام بالخيانة العظمى وما إلى ذلك.
3: نعم، هذا أمر طبيعي بديهي. يعني من يعني الرئيس بيزشكيان أبدأ عن أسفه بهذا التصرف، يعني المنافس الأكبر له هو الذي كان مستهدف، ولكن في هذه المرحلة التضامن كان في قمته بين منافسين الأمس، وأصبحوا متضامنين بشكل كبير أمام العدوان الأمريكي والعدوان الأجنبي في هذه المرحلة. هناك وفي إيران يعني التنوع كبير، الرؤى كبيرة، التيارات السياسية والفكرية كبيرة جدا، الوسطيون والإصلاحيون والأصوليون والمستقلون، هؤلاء يعني يمثلون تيارات مهمة وحراك سياسي، وليست الأمور بكبسة زر حتى يسكت أو يتحدث. هذه طبيعة الدول الديمقراطية وهذه طبيعة المجتمع الإيراني منذ القدم، هذا أمر بديهي طبيعي.
1: طيب إذن أي جهة أستاذ عباس، أي جهة تقود هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم من باب الحرص خرجوا في هذه التظاهرات؟ هل هو الحرس الثوري الإيراني أم جهة أخرى؟
3: بالتأكيد لم يكن الحرس الثوري الإيراني، لأنه الحرس الثوري الإيراني هو يمثل بشكل كبير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وله صلاحيات كبيرة من السياسيين والأمنيين. التناغم بين الحرس الثوري والجيش الإيراني مع الحكومة الإيرانية المتمثلة بمجموعة الرئيس بزشكيان ومع مجلس الشورى الإسلامي، هذا التناغم لن نرى له مثيل. لذلك هذه أتصور هي سردية أمريكية وتسوق من خلال الإعلام الأمريكي. الأمور ليست بهذا الشكل الحقيقة. أنا أقولها، من يعرف إيران ومن يعرف المجتمع الإيراني يستغرب عندما يسمع هذه السردية المتكررة. لذلك أنا أتصور بخلاصة بأن إيران هي أصبحت قوية، وكما يقول فانس نعم هناك ستكون متغيرات كبرى، والمتغير الأهم هو مضيق هرمز الذي يعني ندمت إيران وعلت أصوات في الداخل الإيراني تنتقد الحكومات السابقة لعدم استخدامها هذا المضيق كورقة ذهبية وكرادع استراتيجي، وهذا ما يغير معالم المنطقة في المستقبل. لذلك إذا كان يتحدث فانس على أن هناك متغيرات وتطورات، بالتأكيد هذه التطورات وهذه المتغيرات ستكون لصالح شعوب المنطقة ولصالح الاستقرار للمنطقة، وهذا يمهد بشكل كبير لمستقبل النظام العالمي الجديد، بالتأكيد الذي لم يكن نظاما أحاديا كما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا يخدم النظام المتنوع.
1: نعم.
3: وبمشاركة روسيا والهند والصين، هذه القوى البارزة.
1: نعم.
3: النظام الإقليمي كذلك سيكون له دور كبير في تمهيد لتأسيس هذا النظام العالمي المرتقب.
1: نعم، أشير إلى بعض الأخبار العاجلة، بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرحبون بشدة بإعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إذن هذه ضمن ردود الفعل على إعلان الاتفاق أو بإعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. بيان مشترك لقادة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، نرحب بشدة بإعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأيضا في الأخبار العاجلة، بيان في هذا البيان المشترك للقادة الأوروبيين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يؤكدون أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. إذن يؤكدون في هذا البيان المشترك القادة الأوروبيون أن إيران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ينضم إلينا من طهران عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ما آخر المستجدات في طهران عقب إعلان الاتفاق إلى اللحظة؟
4: بعد أن تم الإعلان رسمياً أبان عبر التلفزيون الإيراني الرسمي بداية، ومن ثم جاء الإعلان الرسمي بطبيعة الحال من قبل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهو المعني كما تعلم بالشؤون بالشؤون القانونية والدولية في الخارجية، أعلن بأنه الانتهاء من صيغة المذكرة التفاهم لإسلام أباد تم بشكل كامل، وسيتم التوقيع عليها الجمعة في سويسرا. وأيضا أكد بأن بدءا من هذه الليلة سيبدأ إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وأيضا أعلن من أنه من هذه الليلة أيضا هو إعلان للوقف الفوري والدائم للحرب، وكذلك للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. وكما تعلم أن من ما أثر سلبا وربما يمكن القول عرقله بشكل أساسي وأخر هذا الإعلان، وبطبيعة الحال العدوان الإسرائيلي على الضاحية في لبنان. أيضا في ذات الوقت نشرت العديد خلال الساعة الأخيرة البعض من بينها وكالة أنباء فارس بأنها اعتبرت أن التأخر في الإعلان هو جاء بسبب الهجوم على الضاحية، وأن إيران آنذاك أوقفت المسار التفاوضي عبر الوسطاء. وفي ذات الوقت بعد أن حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبا بأن المسار الدبلوماسي في حال واصلت إسرائيل عدوانها على الأراضي اللبنانية لا معنى له على حد تعبيره، تقول وكالة أنباء فارس بأن هناك تنازلات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وصفتها بالجوهرية متعلقة تحديدا بشكل خاص في الملف اللبناني، وأكد على الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وفي ذات الوقت رفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري وليس خلال 30 يوما كما كان قد نص في مذكرة التفاهم، وكما كان بطبيعة الحال هذا ما أكد عليه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي تراجعت إيران عن الرد على قصف الضاحية، يعني فيما يتعلق بالرد على إسرائيل وقصف الشمال الأراضي المحتلة. أيضا على الجانب الآخر ذكرت وسائل الإعلام عن مصادر من بينها وكالة انتخاب أكدت على أن هناك بعض البنود في مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة أشارت إلى برنامج إعادة الإعمار والتنمية في إيران بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، وهو التزام من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وبالتالي هذا الحديث يزداد في وكالات الأنباء عبر مصادرها، ولكن ما يجري التأكيد عليه أبان هو أن هناك الاتفاق تم، وفي ذات الوقت إيران ستواصل مسارها الدبلوماسي. ولكن هناك عدة علامات استفهام في الواقع الآن لا تزال حاضرة لدى الإيرانيين. وكالات الأنباء والعديد من المراقبين يتطلعون إلى النص النهائي الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة القادم، على اعتبار أن هناك العديد من الملفات والمواقف الإيرانية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير الأموال المجمدة في الخارج، والتي دار بشأنها جدلية واسعة في الداخل الإيراني خلال الأيام الماضية، وتحديدا منذ يوم أمس وبعد التسريبات التي نشرت من قبل وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية الإيرانية، وحتى جاءت على لسان نواب في البرلمان الإيراني، أحدثت جدلا واسعا وأدت إلى رفع السقف لدى بعض التيارات المتشددة والتي طالبت السلطات وتحديدا وزارة الخارجية الإيرانية وكذلك المعني بالمسار التفاوضي محمد باقر قالباف بالانسحاب من هذا المسار الذي وصف بأنه تراجعا إيرانيا. وبالتالي هناك علامات استفهام يتطلع الشارع الإيراني إلى الكشف عنها بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق كما ذكرت بملف الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا على الجانب الآخر ملف مضيق هرمز. وإن كان هناك جزء كبير مما يتعلق بهذا الملف الأخير تم الكشف عنه من خلال ما تم الإعلان عنه على أقل تقدير أمريكيا مؤخرا خلال الساعات الماضية، وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك تحدثت عنه العديد من الوجوه الإيرانية، الأبرز من بينها كاظم غريب أبادي كما ذكرت، والمتعلق بجانب رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وهذه كما تعلم أبان تعتبر من النقاط المهمة والحساسة إيرانيا، ولكن يبقى بموازاة كل هذا هناك تشكيك إيراني، وكما يقول كاظم غريب أبادي بأن هذه مذكرة التفاهم لا تعني الثقة بالعدو على حد تعبيره، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل، ولكن ما سيأتي خلال الأسابيع المقبلة وشاكلة الالتزام الأمريكي الإسرائيلي في إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بشكل نهائي، والتزام الولايات المتحدة بالمطالب الإيرانية التي يجري التأكيد عليها. في المقابل هناك كلام كبير كثير ومتعدد وسيناريوهات متعددة بشاكلة المسار الدبلوماسي المتعلق بجزئيات ملفات تعتبر ووصفت إيرانيا وعلى لسان رسمي بأنها ملفات في غاية التعقيد، والكلام هنا بشكل خاص يتعلق بجزئيات البرنامج النووي الإيراني، وأنه لابد أن يناقش كما تعلم بشاكلة فنية تقنية تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، تتعلق بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية من عدمه ونسب هذه التخصيب، وكذلك تخفيض وترقيق اليورانيوم عالي التخصيب إن كان على الأراضي الإيرانية أو فيما يجري الحديث عنه أمريكيا بإمكانية إخراجه، على اعتبار أن الموقف الإيراني الرسمي الذي صدر تحديدا من قبل عباس عراقچي وزير الخارجية أكد على أنه لابد أن يكون هذا ترقيق تخصيب اليورانيوم على أن يتم على الأراضي الإيرانية، ولكن نسب التخصيب إلى أي مدى هذا بطبيعة الحال حاضر للنقاش.
1: ابقى معنا ياسر من فضلك. بالعودة إلى ضيفنا الأستاذ محمد صوحي من نيويورك. أستاذ محمد، في تصريحات أيضا لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أو يصف لحظة الاتفاق، الإعلان على الاتفاق، أنها لحظة كبيرة للولايات المتحدة وانتصار كبير جدا تحقق لأن الرئيس تمسك بموقفه حتى النهاية. هل فعلا يمكن اعتبار ذلك انتصارا وانتصارا كبيرا لأمريكا؟
2: هم يعتبرون ذلك انتصارا كبيرا بصرف النظر عن التفاصيل، بصرف النظر عن شروط وقف إطلاق النار أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه. كان هذا تعبير جيدي فانس منذ أيام عندما ذكر أنه الوصول إلى اتفاق سيعتبر هوم ران بالتعبير الأمريكاني في لعبة البيسبول، هذا يعد إنجازا كبيرا حتى لو لم تكن إسرائيل ترغب في ذلك أو تحب ذلك. فهم يعتبرون الاتفاق مهما جدا بالنسبة للأمريكيين الآن، هو خروج من المأزق، هو فتح لمضيق هولمز، هو انتهاء الأزمة الكبرى للاقتصاد العالمي ومعها الاقتصاد الأمريكي، هو إلى حد ما هناك أمل بالنسبة للجمهوريين الآن إنه الانتخابات القادمة سيكون سعر النفط قد انخفض بحيث إنه لا تكون هناك هزيمة كبرى في الانتخابات النصفية. فبالنسبة للإدارة الأمريكية بالتأكيد هذا يعد إنجازا كبيرا جدا، لكن سيظل السؤال الآثار الاستراتيجية الكبرى لما حدث حتى الآن، لأنه كل ما يحققه الاتفاق هو العودة لوضع ما قبل الحرب مع الكثير من السلبيات التي أصابت دول المنطقة والتي أصابت حتى الولايات المتحدة ومصالحها بقوة خلال الفترة الأخيرة. سيكون من المهم جدا أن تكون هناك رؤية لما هو قادم، كيف ستكون العلاقات الإقليمية، كيف ستكون العلاقات الإيرانية مع دول الخليج بعد هذه الصفحة المؤلمة. أنا أتصور أنه سيكون على الجميع أن يكون أكثر استعدادا لرؤية مستقبلية تتجاوز ما حدث، لأنه هذا فيه مصلحة لكل الأطراف بدلا من وضعهم في مأزق جديد لن يصب إلا في صالح إسرائيل في نهاية الأمر.
1: من نيويورك الأستاذ محمد السطوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. التغطية متواصلة، والآن يكمل معكم الزميل حسام تكالي.
5: شكرا لك أبان، هذه التغطية متواصلة فعلا من التلفزيون العربي في لوسيل للاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة، ونبدأ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي، أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. في المقابل، أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة. وأوضح غريب أبادي أن المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نهائي ستعقد على مدى 60 يوما، مشيرا إلى أن طهران ستتابع مسار المباحثات خلال هذه الفترة، كما أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال وقوع أي خروقات من الجانب الآخر، مشددا على التزام طهران بمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار التفاهمات المرتقبة. ومن جانبه، الوسيط الباكستاني قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق السلام. وأضاف الشريف في منشور على منصة إكس أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة المقبلة في سويسرا. بدورها، رحبت دولة قطر بالاتفاق الخاص بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في جولات المفاوضات المقبلة بروح إيجابية بناءة، بما يسهم في تحقيق التفاهم وتقريب وجهات النظر. وأضاف أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود والمساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والحلول السلمية لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية. رحب قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بإعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد القادة في بيان مشترك أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق. وأضاف البيان أن هذه الدول مستعدة لرفع العقوبات ردا على خطوات من جانب طهران بشأن البرنامج النووي. معي من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد خاميار، أهلا وسهلا بك. بداية نريد أن نعرف يعني طهران كيف تفسر هذا الإعلان بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وبين الولايات المتحدة؟
6: نعم، الحقيقة طهران أعلنت يعني أو بصورة غير رسمية منذ يوم أمس بعض سربت بعض بنود هذه الاتفاقية التي كانت هي تختلف تمام الاختلاف عن الرواية الأمريكية. كانت هناك مباحثات كبيرة مع القطريين ومع الباكستانيين الوسيط الباكستاني، وكانت هذه المفاوضات قد استمرت أكثر من 14 أو 15 ساعة قبل ساعتين من الآن. وكانت هناك جاء الابتزاز الإسرائيلي من خلال قصف الضاحية، وكانت الأمور قد تبدو على الانهيار بشكل كامل، وعلى ما قرأناه جيدا من خلال تغريدة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تغريدة سيد خاليباف، وأخرى مقر خاتم الأنبياء كلها كانت تشير بأن هناك سيكون رد عنيف على ما قامت به إسرائيل في يعني في الضاحية الجنوبية من بيروت. الآن الأمور ربما الضغوط أو الطلبات الأمريكية والأوروبية حتى والعربية غيرت هذا المسار. إعلان الرئيس ترامب بأنه أو أوامره لفك الحصار على إيران على
5: لكن ذلك مشروط رفع الحصار سيد خبيار مشروط بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، هل هذا يعني بأن طهران موافقة على يعني أن تفتح هذا المضيق مثل ما كان العمل به قبل هذه الحرب وبالتالي التخلي عن الآلية التي اقترحتها مؤخرا؟
6: نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن من هو الكاسب ومن هو الخاسر، لكن في الحقيقة ترامب بادر بقوة لفك الحصار وأعطى أوامره وهو أعلن ذلك بوضوح، بينما الإيرانيون لن يتحدثون عن يعني الفك المضيق إلا بعد يوم الجمعة، يعني بعد انعقاد الاتفاقية والتوقيع عليها. وإضافة إلى ذلك النقطة الأهم بأنه تقول طهران بأن المضيق لا يرجع إلى كما كان عليه سابقا وأن هناك ستكون بروتوكولات جديدة وتؤكد عليها طهران، لكن التساؤل الكبير هنا في إيران أو في المنطقة برمتها، يعني هل كان يعني هذا الانتصار الذي يلوح إليه تفوز الرئيس ترامب من خلاله والصحافة والإعلام الموالي للرئيس ترامب يحتفلون بهذا الإنجاز الكبير؟ أريد أن أسأل، هل كان الهدف من العدوان على إيران واستهداف 15 موقعا، هل كان الهدف كله فتح مضيق هرمز الذي كان أساسا هو مفتوح منذ البداية ولم يكن هناك أي ولم تكن هناك أي مشكلة، وإنما الآن أصبحت المشكلة الرئيسية في المضيق لأنها ستخضع لبروتوكولات جديدة و
5: الملف النووي سيد عباس، الملف النووي هو العقدة الأساسية ومن المؤكد بأنه سيتم الجلوس والتفاوض بشأنه خلال 60 يوما. كيف تعد طهران لهذه العملية التفاوضية؟ الآن تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، بعد التوقيع الجمعة المقبل في سويسرا ما هي أوراق طهران في هذا الملف، في الملف النووي الإيراني تحديدا؟
6: طهران خرجت أقوى بما كانت عليه أساسا. طهران كانت تعلن دائما بأنها لا تنوي ولا تريد ولا تقبل أي مشروع نووي عسكري، وكانت تؤكد بأنه لن يأتي هذا في عقيدتها الدفاعية والعسكرية. والفتوى التاريخية للإمام الخامنئي كان هو في هذا الإطار، الجميع يعرف بأن المشروع النووي الإيراني لم يكن مشروعا عسكريا، وهذا ما جاء من خلال كل المواقف والبيانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه السنوات الأخيرة، لكن كانت هي ذريعة. والآن ستؤكد طهران على مواقفها تجاه هذا المشروع، إنها عضو في الـ NPT ومن خلال هذه العضوية من حقها أن تستمتع بحقوق أي عضو في هذه الاتفاقية وفي مجالها السلمي. إيران عندما صعدت نسبة تخصيب اليورانيوم بعد 2015 عندما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية، عندما صعدت هذه النسبة كانت تريد أن تضغط وتفاوض من أجل فك الحصار والعقوبات الأمريكية عليها وعندما هي قبلت في التخفيف وقبلت أن تكون النسبة 3.67 وهذه النسبة بعيدة كل البعد عن أي إشارة لعسكرة المشروع. لذلك الموضوع النووي كان وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية والقنبلة الذرية، هذا بحث يعني هذه النتيجة كانت حاصلة ولم تكن بحاجة إلى هذه الحرب التي
5: هذا بالنسبة للقنبلة النووية سيد خميار، لكن بالنسبة لي يعني الملف النووي يعني باعتبار المسألة لها علاقة أيضا باليورانيوم المخصب، وهو النقطة التي تطالب بها الولايات المتحدة، تطالب إيران باستبعاد هذا اليورانيوم المخصب، إخراجه من إيران. هل ستقبل إيران بالتخلي عن اليورانيوم المخصب خلال 60 يوما المقبلة؟
6: ستكون تحديات كبرى، وربما في أي لحظة ممكن أن تنسف هذه الاتفاقية في من خلال 60 يوم، لأن الإيرانيون مصرون على امتلاكهم للمشروع النووي في إطاره السلمي، ولكن في نفس الوقت هم جاهزون للتفاوض مع الآخرين لإيجاد نوع من الكونسرسيوم النووي بمشاركة عربية وبمشاركة غربية وأمريكية أيضا، وهذا يؤمن يعني الضمان الأمني السلمي مستقبلا. وفي نفس الوقت لن تصور، وهذه حقيقة، بأن الإيرانيون لن يسمحوا أن ينقل هذه الكمية من اليورانيوم المخصب إلى خارج حدود إيران مهما كانت الضغوط، وتصور إيران ستواجه إذا ما لقيت أي اعتداء على هذه الكمية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أو الآخرين على غرار ما قامت بها أمريكا وفشلت في إصفهان قبل 3 أشهر. ولكن إيران تتصور بأنها ستكون جاهزة لتخفيض هذه النسبة إلى حد، بأن هذا الحد سيطمئن الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم عسكرية هذه المواد. هذه نقطة أساسية وخط أحمر، وإحدى الثوابت التي ربما سنستمع إليها بعد ساعات من البيان الذي سيصدره المجلس الأعلى للقومي الإيراني، والذي سيؤكد على بوضوح عن بنود الاتفاقية التي توصل إليها مع واشنطن من خلال هذه المباحثات الحثيثة من وبوساطة باكستانية وقطرية.
5: شكرا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. الآن أذهب إلى طهران عبر الهاتف مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. شكرا لانضمامك إلينا ياسر، نستطلع معك آخر المواقف الإيرانية المتفاعلة مع إعلان الرئيس الأمريكي اكتمال الاتفاق مع طهران.
7: بسام، آخر المواقف الإيرانية وهي الأهم وهي التي كانت منتظرة في بيان الأمانة العامة للمجلس الأمن القومي الإيراني، الذي أكد فيه على الموافقة على هذه مذكرة التفاهم بشأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي. والنقطة الأهم التي جاءت على إنهاء الحرب، وهي تأتي استكمالا لمبادرة محادثات إسلامباد كما جاء في البيان. النقاط الأبرز التي وردت في هذا البيان هي تلك التي ركزت على أن تم التوصل لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم مع واشنطن، جاءت في إطار تدابير المرشد الأعلى وكذلك دعم أبناء الشعب الإيراني. هي محاولة للقول عندما يتحدث المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جاءت في إطار تدابير المرشد الأعلى هي لتوحيد كلمة الداخل. كما نعلم حسام هناك كانت تيارات ولا تزال ربما تعارض هذا المسار الدبلوماسي بالأساس، وكانت معارضتها حاضرة خلال الساعات والأيام الماضية بعد التسريبات التي نشرت من قبل وسائل الإعلام الإيرانية وجاءت على لسان النواب البرلمان المعارضين لهذه مذكرة التفاهم، وأي تفاهم بالأساس مع الجانب الأمريكي. هذه نقطة جاءت مهمة. النقطة الأخرى وهي تلك المتعلقة بالإعلان عن إنهاء للحرب وكذلك العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان كما يقول البيان بشكل فورية وبشكل نهائي ابتداء من هذه الليلة، أو إذا كان هناك وقت أضيف نقطة أخرى. نعم
5: سأل. طيب ياسر، بالنسبة لما تعرف بالقواعد الراديكالية أو المتشددة في النظام الإيراني، هل رصدت ملامح لمواقف من هذا الاتفاق؟ ونحن نعلم بأن يعني هنالك تيارات تتشدد في ما يتعلق بأي اتفاق مع الولايات المتحدة.
7: بالفعل حسام، هذه التيارات كما ذكرت هناك تاريخ من المعارضة بالأساس، بدأ من 2002-2003 بالاتفاقات الأولى التي كانت تجري مع الترويكا الأوروبية، ومن ثم قبيل 2013 مرورا باتفاق 2015 مع 5+1، وكل هذه المراحل وحتى الصفقات التي عقدت مع الجانب الأمريكي كانت هناك بطبيعة الحال معارضة من هذه التيارات على اعتبار أنها ترى مواصلة العدوان أو أي مواجهة إن كانت تحاول تقييد إيران على صعيد عسكري وفرض عقوبات لابد أن تواجه باستراتيجية رادعة مماثلة بشاكلة تبقي البلاد في حالة من الثورية كما يطلق عليها، وهي محاولة للمحافظة على ما يطلق عليه بالمبادئ الثورية. ما يجري الحديث عنه تحديدا بشأن مذكرة التفاهم هي أن هناك نقاط وخطوط حمر إيرانية، والكلام هنا تحديدا حتى الآن بطبيعة الحال لم تتضح زواياها بشكل مفصل، تلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والنقطة الأخرى بشاكلة آلية إدارة إيران لمضيق هرمز.
5: وأيضا هنالك مسألة ربما تتعلق بمحاولة إسرائيل لتخريب أي اتفاق. شهدنا خلال الساعات الماضية يوم أمس استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية، وربما كان هذا كفيلا لضرب أي اتفاق. كيف يبدو تعامل القيادة الإيرانية مع أي محاولات لإفساد أي اتفاق مع الولايات المتحدة؟
7: الواضح وهذا ما تفوق حسام هو الموقف الإيراني الذي أراد ألا تقع طهران في فخ عودة المواجهة مع إسرائيل، وهذا أيضا قرئ وسمعناه كثيرا في التحليلات وحتى في مساحة المصادر بأن هناك محاولات إسرائيلية لإعادة إيران إلى المواجهة من أجل إنهاء المسار الدبلوماسي، وهذا هو فخ إسرائيلي من أجل تجميد المسار الدبلوماسي، وهي تدرك أن لدى طهران أهمية بالغة فيما يتعلق بالملف اللبناني. وبالتالي ما يجري الحديث عنه هنا هو أن هناك كانت مواقف وصفت بأنها تحذيرية بسقف مرتفع أطلقها المسؤولون الإيرانيون، الأبرز من بينهم هو ما جاء من قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني في تغريدته التي تحدث فيها على أن لا معنى للمسار الدبلوماسي في ظل عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار وإسرائيل، وأيضا عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة وقف إطلاق النار وكذلك عدم إمكانياتها في السيطرة على الموقف الإسرائيلي. هذه التغريدة هنا حتى تقرأ لدى المتشددين بأنها أثرت إيجابا على المسار الدبلوماسي، وهي ما دعت الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير بعض المواقف والتي وافقت فيها على المطالب الإيرانية المتعلقة والتي وصفت هنا تحديدا من قبل وكالة أنباء فارس بالتعديلات. والكلام هنا تحديدا حسام هو الذي ظهر بشكل جلية في بمتغير المواقف كما وصف ذلك المتعلق بالإعلان الأمريكي تحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرفع الكامل والفوري للحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والذي كان مقررا وفقا لمذكرة التفاهم حسب التسريبات التي ظهرت بأنه كان بشكل تدريجي أن يرفع هذا الحصار مقابل رفع الحصار أيضا الإيراني أو القيود الإيرانية عن مضيق هرمز. كان الاتفاق وفقا لمذكرة التفاهم خطوة بخطوة كما سميت إيرانيا، ولكن الإعلان الأمريكي الذي جاء بهذه الصيغة على لسان الرئيس الأمريكي هو الذي أدى من خلال أو الذي دعا إيران إلى عدم الرد على إسرائيل، على حد تعبيرهم بأن هناك كانت منصات أطلاق الصواريخ جاهزة ولكن توقفت في ظل تراجع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تتحدث عنه المصادر رسميا، إذا ما نتحدث لا يوجد هناك بطبيعة الحال كلام بهذا المستوى، ولكن هناك مصادر تتحدث على أن هناك كان شاكلة من التعاطي الأمريكي هي التي أدت إلى معاودة حسابات طهران وعدم استهداف إسرائيل وتحديدا الشمال الإسرائيلي بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية اللبنانية. كل هذه المعادلة رسمت خلال الساعات الماضية، حتى حسام خلال المداخلات السابقة كنا نتحدث على أنه عدم وضوح في الموقف الإيراني، لا أحد يعلم هل سترد طهران أم لا، وحتى ذكرنا أنه قد يكون هناك مطالب إيرانية أرسلت إلى الولايات المتحدة وتنتظر الرد عليها، هكذا يبدو كان الموقف وفقا لبعض التقديرات.
5: ابقى معي ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. أذهب الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، نقف معك عند آخر المواقف المسجلة في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي هذا الاتفاق بين واشنطن وبين طهران، وأسألك تحديدا أيضا عن أبرز ما سرب في الإعلام الأمريكي عن مسائل دقيقة ربما لها علاقة بالأموال المجمدة وموضوع التعويضات ونحو ذلك.
0: نعم حسام، هناك تضارب في تصريحات المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بقضية توقيت فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة أولى بأن مضيق هرمز سيفتح فورا بعد الاتفاق مع الإيرانيين، وبعدها بنصف ساعة في تغريدة أخرى لدونالد ترامب على تروث سوشيال قال إن مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة عند التوقيع على مراسم الاتفاق رسميا يوم الجمعة 19 من يونيو في جنيف في سويسرا. وبعد هذا التصريح جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز أكد لهم بأن مضيق هرمز سيفتح فورا، وأن هذا يعتبر مكسب كبير جدا للرئيس ترامب، وأن إيران لن تملك السلاح النووي على الإطلاق. يبدو فيما يبدو حسام أنه اتفاق شفهي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبرعاية الوسطاء من قطر ومن باكستان، ومن بنود هذا الاتفاق أن يتم وقف الأعمال العسكرية والعدائية بمن فيها الجبهة اللبنانية، وأن إسرائيل لابد أن توقف جميع هجماتها على لبنان وعلى الضاحية الجنوبية تحديدا. أيضا من بنود هذا الاتفاق أن يتم الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا، وهذه النقطة فيها الكثير من اللغط والكثير من التفاصيل الغير واضحة. جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز قبل قليل أكد أن قضية الإفراج عن الأموال سيأتي من السلوك الإيراني، وهذه تصريحات متكررة من المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية بأن إيران وكيفية تعاملها مع بنود الاتفاق سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة ويتم أيضا تخفيف العقوبات. هل هناك شيء مختلف عن هذا الأمر؟ لا نعلم بطبيعة الحال، لأن الرواية الإيرانية مختلفة عن هذا أو هذه الكلمة تحديدا وهذا المصطلح بأن الإفراج عن الأموال وتخفيف العقوبات سيأتي تدريجيا، الإيرانيين يقولون خلاف ذلك، ولكن الصيغة النهائية سيتم التوقيع عليها يوم الجمعة المقبل وستتضح الكثير من الأمور.
5: اسمح لي عبد الرحمن، لدي خبر عاجل. الشأن يبدو أن الرئيس دونالد ترامب منح تصريحا لنيويورك تايمز قال فيه بأن مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران. مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا في تصريح آخر لترامب لذات الصحيفة يقول إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي معنا فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها. إذن يقول دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي معنا فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها. أعود لك عبد الرحمن، إذن تصريحات تنقلها نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي يؤكد فيها بأن مضيق هرمز يفتح دون رسوم، ويقول بأن يجب أن يكون هنالك اتفاق نووي مع إيران، وإلا فإن واشنطن ستستأنف الهجمات الأمريكية على إيران.
0: نعم حسام، يعني إذا فندنا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، هو أكد في تغريداته أن المضيق سيفتح بلا رسوم، نعم، ولكن سيتم هذا الفتح من الجهتين يوم الجمعة عند إزالة الألغام المزروعة في المضيق وعند التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق، في إشارة إلى أن الإيرانيين يريدون أن يكون هناك توقيعا رسميا ومن ثم يتم فتح المضيق. وخلال فترة التوقيع هذه والمقدرة بحوالي 5 أيام يتم إزالة الألغام المزروعة داخل المضيق. أما فيما يتعلق باستئناف الهجمات العسكرية فهذا كان أمرا طبيعيا بسبب إرجاء النقطة الأشد تعقيدا في هذا الاتفاق خلال المرحلة الثانية من الاتفاق، والمرحلة الثانية ستبدأ يوم الجمعة عند التوقيع والذي سيكون مدته، مدة الهدنة ستكون 60 يوما. خلال 60 يوما يتم دراسة ومناقشة هذا الملف. ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد استلام اليورانيوم المخصب أو اليورانيوم عالي التخصيب لنتحرى الدقة، وهو اليورانيوم فوق 60% نسبة التخصيب فيه، أو السبب الثاني أو السبب الآخر وهو أن يتم التخلص من اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب من قبل القوات الأمريكية أو القوات الصينية وبمعرفة ورضا إيران وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير ذلك لن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق الشامل. ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا التصريح نيويورك تايمز أوضح الأمور أكثر وأكثر. كنا نتحدث عن هذا الأمر، وفي نفس الوقت هو يتحدث الرئيس ترامب على أن هذا الاتفاق اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط وسيعيد السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، بل إن جيري فانس قال هذا سيسهم في وجود الاستقرار والسلام لمدة 50 عاما في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إحلال هذا السلام. الاتفاق مرة أخرى حسام، الاتفاق يبدو أنه شفهيا بين جميع الأطراف، اتفاق على نقاط عريضة تم الاتفاق عليها، وربما تم أو يتم في هذه الأثناء في اللمسات الأخيرة صياغة الاتفاق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران مكتوبا حتى يتم التوقيع عليه. وبسؤال جيري فانس نائب الرئيس الأمريكي من شبكة فوكس نيوز إن كان هو الذي سيحضر الاتفاق أم الرئيس الأمريكي، قال جيري فانس من المحتمل أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه، ومن المحتمل أن أكون أنا أيضا في هذا الحفل، حفل ومراسم توقيع الاتفاق، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ القرار من البيت الأبيض من سيكون في جنيف للتوقيع رسميا على هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. إذن الاحتفال كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع شفهيا إن صح التعبير أو بالاتفاق شفهيا على مسودة الاتفاق بفتح مضيق هرمز وبأن إيران لن تملك السلاح النووي، والمخاوف كبيرة جدا هنا في واشنطن بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يخرق هذا الاتفاق عند شعوره بأن هناك تهديد أمني على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما أقره بالمناسبة المسؤولين أو أقره المسؤولون الأمريكيون بأنه إذا شعرت إسرائيل بتهديد أمني فلها الحق في الدفاع عن نفسها بتوجيه ضربات. ولكن مسودة الاتفاق هذه لنكون واضحين من بنودها الأساسية المتفق عليها أمريكيا وإيرانيا أن توقف جميع الدول سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أو الكيان الصهيوني هناك جميع الاعتداءات العسكرية على بعضهم البعض، وأن توقف أو يوقف الجميع الاعتداءات العسكرية. ولذلك لغة الصياغة مهمة جدا فيما يتعلق بالتوقيع على هذه الاتفاقية،

0: في المئة بحسب التقارير الاقتصادية حتى هذه الأوقات.
1: ابقى معنا عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ومن واشنطن الآن ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الأمريكي محمد بديوي. سيد بديوي، أهلا وسهلا بك. يعني هذا الاحتفاء في الولايات المتحدة بالاتفاق المعلن من طرف دونالد ترامب بين إيران وبين الولايات المتحدة، وأيضا المعلن من جانب الوسيط الباكستاني، هل برأيك هو احتفاء مبرر بالنظر إلى أن لحد الآن نتحدث عن، كما قال مراسلنا من واشنطن، عن اتفاق شفهي لحد هذه اللحظة، لم يتم التوقيع على أي شيء، وأيضا نجاح هذا الاتفاق أيضا مرتبط أساسا بالستين يوما المقبلة التي سيتم تفكيك فيها نقاط كثيرة من أبرزها الملف النووي الإيراني؟ والجميع يعلم بأن فشل التوصل إلى اتفاق في هذا باب الملف النووي المعقد قد يعيد المنطقة إلى نقطة الصفر.
2: يبدو أن الرئيس دونالد ترامب أراد في يوم عيد ميلاده أن يصل وأن يعلن عن توصل إلى اتفاق، وبالتالي جاءت هذه البيانات التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. لكن يبدو أن هناك أيضا تنازلات أمريكية على مدى الأيام الماضية. لم نسمع الرئيس دونالد ترامب أو الجانب الأمريكي يتحدث عن صفر تخصيب يورانيوم، وبالتالي يبدو أن هذا أمر وافقت والعاصمة واشنطن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن يتم تجاوزه على حق إيران في التخصيب عند مستوى معين، ربما يكون نفس المستوى الذي تم الاتفاق عليه فترة الرئيس باراك أوباما 3.76%. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، الرئيس دونالد ترامب حتى في تصريحاته التي يشير فيها إلى فتح مضيق هرمز بدون رسوم، هو يتحدث عن مرحلة ما بعد 60 يوما، حتى هو يؤمن أنه سيتم التوصل في مرحلة 60 يوما إلى فكرة فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم أو التواجد في منطقة الشرق الأوسط لشن الهجمات مرة أخرى، أو حتى ما أطلق عليه حماية منطقة الشرق الأوسط والحصول على 20% من إيرادات المنطقة. وبالتالي لدى الرئيس دونالد ترامب تصور جزء منه خيالي بعض الشيء فيما يخص الحصول على الأموال. نحن سمعناه أكثر من مرة يتحدث سابقا أيضا عن الحصول على أموال النفط الإيراني وغيرها. وبالتالي واشنطن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد أن تفتح مضيق هرمز بأي شكل. هي وصلت إلى هذه المرحلة، مرحلة التي ارتفعت فيها أسعار التضخم تجاوزت 4%، وهذه النسبة تمثل أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب داخل البلاد، وبالتالي هو يريد فتح مضيق هرمز حتى تتراجع الأسعار داخل البلاد، تتراجع أسعار النفط أو حتى باقي الأسعار، أسعار السلع، بما يساهم في أمور أخرى لها علاقة بمستقبل انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأيضا احتفالات الولايات المتحدة.
1: وبالتالي نحن نتحدث سيد بديوي عن تسويق لانتصار، يعني لا سيما إذا ما نظرنا مثلا إلى التحديات الانتخابات الأمريكية المقبلة. يعني هي محاولة لتسويق انتصار وليس بالضرورة انتصار أو مكاسب حقيقية من جانب ترامب.
2: ما لاحظناه على مدى الأيام الماضية أن الجانب الأمريكي يسوق الأمر على أنه انتصار كبير، وأيضا الجانب الإيراني يسوق الأمر على انتصار، على أنه انتصار كبير. كلا الجانبين لديه سردياتها الخاصة التي من خلالها يستطيع أن يقول أنه انتصر في هذه الحرب. الولايات المتحدة تقول أنها قضت على قيادة إيران عسكريا، هاجمت إيران ونجحت في القضاء على البحرية وعلى صواريخها الباليستية حتى وإن لم تكن بنسبة كاملة، لكن واشنطن ترى أنها تفوقت عسكريا وبالتالي من حقها إعلان النصر. أيضا الجانب الإيراني يرى أنه صمد أمام أقوى قوة في العالم وبالتالي ونجح في السيطرة وإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هو يرى أنه منتصر عسكريا، وبالتالي كلا الطرفين يسوق الحرب على أو يسوق الصفقة على أنها انتصار.

0: لكن من الناحية الأخرى الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب ومضيق هرمز مفتوح، وبالتالي تسببت في أزمة عالمية. نحن نعود الآن إلى مرحلة ما قبل الحرب عندما كان مضيق هرمز مفتوحاً، نعود أيضاً إلى مرحلة ما قبل 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق باراك أوباما النووي، عندما تعهدت إيران في ذلك التوقيت أنها لن تحصل على قنبلة نووية، وكان هذا الشرط ضمن الشروط الموقعة في الاتفاق، وبالتالي يطرح هنا تساؤل، إذن لماذا كانت هذه الحرب الأمريكية على إيران؟
1: طيب، لكن سيد البديوي، يعني نحن بهذه الصيغة إذا نتحدث عن اتفاق مرحلي، والنقاط الأساسية والجوهرية المتعلقة بالملف النووي تحديدا لم يتم سدها، وتحتاج ربما إلى 60 يوما من النقاش. ونحن نعلم بأن إيران لديها آراء متصلبة في ما يعنى بالملف النووي، وكذلك الولايات المتحدة فيما يعنى أيضا باليورانيوم المخصب، وبالتالي نحن نتحدث عن اتفاق هش حتى اللحظة.
0: نعم، لكن يبدو أن هناك خطوط رئيسية وضعت وتم الاتفاق عليها. أول هذه الخطوط يبدو عدم حديث الجانب الأمريكي عن منع إيران من تخصيب اليورانيوم، يبدو أن هناك تراجع أمريكيا في هذه النقطة. الطلب الثاني الأمريكي كان أن تقر إيران أنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تشتري سلاحا نوويا، أراد ترامب أن يضيف هذه الجملة لم تحصل عليه من الخارج، وبالتالي هو يتصور أن هذه إضافة لم تكن في اتفاق باراك أوباما، رغم أنها كانت بالفعل في الاتفاق السابق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لها علاقة باليورانيوم المخصب الموجود في إيران، و المقدر نسبته بنحو نصف طن. هذه الكمية الموجودة في إيران والتي تتجاوز نسبة التخصيب بها 60%، طرحت هناك عدة خيارات. الجانب الإيراني في تصريحات أشار إلى إمكانية تخفيض هذه النسبة داخل إيران، لكن واشنطن حتى طرحت هذه الفكرة من قبل، طرح الرئيس دونالد ترامب من قبل فكرة أن يتم تخفيض هذه النسبة أو تدمير اليورانيوم المخصب، وطرح فكرة تدمير اليورانيوم المخصب داخل إيران أو دولة خارجية أو أن تحصل عليه الولايات المتحدة. لا يبدو أن الجانب الإيراني سيسمح للولايات المتحدة بأن تسوق صورة الحصول على اليورانيوم المخصب، وبالتالي يبدو أنها إيران قد توافق على هذه الفكرة، وبالتالي ستشهد مرحلة المفاوضات 60 يوما مرحلة شد وجذب بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص هذا الأمر، وهو ما سيحسم وسيحدد الاتفاق. لكن الخطوط الرئيسية يبدو أنها وضعت بأن إيران ستوافق على خفض نسبة اليورانيوم المخصب، وأيضا ربما لها الحق في التخصيب السلمي، وأيضا إمكانية إما تدميره كما يقول الرئيس دونالد ترامب، هو يرى أنه هناك إمكانية لتدميره داخل أو خارج إيران. هذه هي الأطر الرئيسية. أيضا هناك مضيق هرمز، إيران حتى هذه اللحظة تقول في تصريحاتها أنها تريد الحصول على أموال خدمات ربما من مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي أو الرئيس دونالد ترامب يصر على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا دون أي رسوم، وهو أيضا مطلب ليس مطلبا أمريكيا وإنما أيضا الدول الأوروبية وأيضا دول العديد من دول العالم، وبالتالي هي نقطة رئيسية سيستغرق الأمر نقاشا طويلا حولها، وبالتالي هذه هي النقاط الرئيسية في التي س.
1: بالنسبة لإسرائيل سيد ديوي، يعني نحن لم نسمع لحد هذه اللحظة مواقف إسرائيلية معلقة على الإعلان عن اكتمال هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن نعلم بأن المواقف السابقة من أي اتفاق محتمل بين إيران وبين الولايات المتحدة إسرائيليا كان مرفوضا، والبارح على سبيل المثال إسرائيل شنت ضربة على الضاحية الجنوبية التي كانت تمثل خطا أحمر في معادلة إيران التي تقول بأن في حال استهداف الضاحية سيتم الرد. يبدو أن إيران لم ترد وأبدت حسن نية تجاه الإدارة الأمريكية. بالنسبة للقادة في الولايات المتحدة، هل يملكون الأدوات لاحتواء إسرائيل ومنعها من التهور وتخريب هذا الاتفاق الإطاري؟
0: هناك تقديرات أن واشنطن ستمنع إسرائيل من إفساد الاتفاق وليس منع إسرائيل من التوصل إلى اتفاق. إسرائيل تحاول بالفعل إفساد التوصل للاتفاق، وسمح لإيران عدة مرات، سمح لإسرائيل عدة مرات أن تشن هجمات. والرئيس دونالد ترامب كان قد صرح قبل أسبوع أنه قد يسمح، يريد أن تستهدف إسرائيل قيادات حزب الله بدقة. وبالتالي واشنطن أرادت فصل هذا الملف عدة مرات على مدى الشهرين الماضيين، غير أن كل المحاولات لفصل ملف لبنان عن ملف الاتفاق الإيراني لم تنجح حتى هذه اللحظة. واشنطن تريد في بعض الأحيان أن يسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تريد إسرائيل، ولكن ليس في الأيام الأولى للاتفاق. نحن شاهدنا ذلك سواء في غزة، شاهدنا ذلك في اتفاق سابق فيما يخص لبنان. لكن إلى أي مدى ستسمح واشنطن للجانب الإسرائيلي بإفساد مثل هذا الاتفاق على المدى الطويل؟ أيضا هناك سؤال آخر للجانب يتعلق بموقف الجانب الإيراني، هل سيوافق الجانب الإيراني إذا حدثت انتهاكات ما خلال مرحلة 60 يوما؟ نحن نعلم أن إسرائيل ستحاول إفشال هذا الاتفاق أو توصل إلى صفقة بأي شكل من الأشكال، وما يحاول نتنياهو فعله بشكل دائم، ويفعل ذلك في غزة. لكن قدرة إسرائيل أو قدرة نتنياهو على السيطرة أو على تجاوز الرؤساء الأمريكيين في واشنطن هي قدرة تاريخية لم تحدث.
1: مع أن هذا مع أنه يتم الحديث سيد البديوي على أن جميع الأطراف، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك إيران، ملزمين بموجب هذا الاتفاق بالتوقف أو وقف الأعمال العسكرية على كافة الجبهات. هل هذا يعني أن إسرائيل ربما موافقة أيضا ولكن لم تعلن لحد هذه اللحظة؟
0: إسرائيل إذا كانت موافقة فيها موافقة تحت ضغط الرئيس دونالد ترامب، وهي نتنياهو لا يرغب في التوصل للصفقة، هو يريد استمرار هذه الحالة من لا حرب ولا سلم، وأن ينجح في استهداف لبنان في أي وقت، هو يريد أن يوصل هذه الضربات على لبنان. لكن يبدو أن هناك ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب، نحن قرأنا التصريحات أنه وجه إليه شتائم. طبعا هناك سابقة العام الماضي عندما هدد الرئيس دونالد ترامب نتنياهو بأنه سيوقف الدعم لإسرائيل إذا حاولت إسرائيل ضم الضفة الغربية، وبعد ذلك سمح لإسرائيل بتمرير قوانين تسمح لها بإمكانية ضم بقاع من الضفة الغربية دون أي توتر في العلاقات. وبالتالي نفوذ نتنياهو في واشنطن كبير للغاية. نحن هذه الأيام نتابع في الكونغرس محاولات أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير قوانين تدمج المؤسستين العسكرية الإسرائيلية والأمريكية معا، وتدمج الاستخبارات الأمريكية والعسكرية والإسرائيلية معا. وبالتالي هناك محاولات داخل واشنطن لأن يكون لإسرائيل نفوذ أكبر خلال السنوات المقبلة. نتنياهو يحاول ترامب لجم نتنياهو ومنعه من تخريب هذا الاتفاق، وهذه هي النقطة الوحيدة التي قد ينجح فيها الرئيس دونالد ترامب خلال الشهرين المقبلين، بالنظر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء هذا الأمر، يريد تسويق هذا الأمر على أنه نجح في تحقيق سلام. طبعا كل وعود الرئيس دونالد ترامب بتحقيق سلام في منطقة الشرق الأوسط لم تنجح حتى هذه اللحظة، بما فيها اتفاق السلام في غزة حيث تقوم إسرائيل بشن هجمات بشكل متكررة أسبوعية ويومية. وبالتالي لا ندري ماذا سيكون موقف الجانب الإيراني في هذه الأمور؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد بديوي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. أخبار عاجلة مشاهدينا، رئيسة وزراء اليابان تقول نرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية. إذن ترحيب ياباني بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي ترمي إلى إنهاء الأعمال القتالية. تضيف رئيسة وزراء اليابان نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. إذن تعبير من جانب رئيسة وزراء اليابان عن أمل في أن يؤدي هذا الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. أعود إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربية سر مسعود. إذن تتولى ردود الفعل آخرها من اليابان، وهنالك أمل ياباني في أن يؤدي هذا الاتفاق المعلن طبعا بين إيران والولايات المتحدة إلى حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. هل يوجد في إيران أي مؤشرات على تعامل ما إيجابي مع مضيق هرمز الذي يتحدث دونالد ترامب على أن هذا الاتفاق بموجبه يفترض أن يفتح مضيق هرمز للملاحة؟
2: حسب ما يجري تأكيد عليه حتى الآن هو أن طهران تريد عودة المرور في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولكن بطبيعة الحال يبقى تحت إدارة إيرانية عمانية، وهذا يجري التنسيق بشأنه. هذا ما يجري التأكيد عليه، أتحدث عن الرواية الرسمية التي تحدث بها وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى ما يجري التأكيد عليه حتى من قبل كاظم غريب أبادي وهو مساعد وزير الخارجية بالشؤون القانونية وكذلك الدولية، وهو كما يبدو من يدير المفاوضات إن كان مع الجانب العماني وأيضا مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون المضائق والملاحة. هكذا يجري التأكيد، وكما يقول عباس عراقجي بأن طهران لا تريد إبقاء عسكرة مضيق هرمز، بل هي لا تتمكن من إبقائه، إبقاء البحرية التابعة للحرس الثوري حاضرة بمضيق هرمز، ولكن في ذات الوقت لا تريد عودته بشكل يتيح لأعدائها كما يقول الإيرانيون، والكلام هنا لعراقجي، لاستغلاله لمرور قطع عسكرية أو من تصفهم باستغلاله من خلال أعدائها، الكلام هنا عن إسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص. بالتالي هي تتحدث عن عودة أعداد السفن إلى ما كان قبل الحرب، ولكن شريطة أن تبقي مراقبتها لمرور هذه السفن لأن يكون مؤمنا. أيضا على صعيد الرسوم التي يجري الحديث عنها هنا إيرانيا من بينهم الخارجية، تؤكد بأن ربما فرض رسوم على مرور السفن يتعارض مع القوانين الدولية ولا ينسجم معها، ولكن هناك خدمات سيتم توفيرها من قبل منظمة الملاحة الإيرانية، وبالتالي إزاء هذه الخدمات سيكون هناك مبالغ ربما تتسلمها منظمة الملاحة الإيرانية.
1: ياسر، نحن نعلم بأن مضيق هرمز الآن يعج بالألغام، ويفترض أنه بموجب هذا الاتفاق فإن هذه الألغام يجب أن تنتزع أو تسحب من مياه مضيق هرمز. هل لدى طهران أي خطط في هذا المجال؟
2: لم يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، ولكن من دون شك قد تكون حاضرة خلال الأيام القادمة. ولكن يبقى حسام، وفقا للهجة الإيرانية أو حتى البيانات التي صدرت خلال الساعة الأخيرة ومن بينها ما جاء من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كل شيء سيبقى مرهون ومشروط بشاكلة التعاطي الأمريكي الإسرائيلي. كيف ستلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحابها من الأراضي اللبنانية؟ هذا مرهون سيكون بشاكلة التعاطي الإيراني. في المقابل أيضا ما يتعلق بالملفات الأموال الإيرانية المجمدة، كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه النقطة التي تنظر لها طهران بأنها مصيرية لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي المتعلق بمناقشة البرنامج النووي، وأيضا على الجانب الآخر رفع العقوبات الأمريكية عن القطاعات الإيرانية. كل شيء يقول الإيرانيون، حتى كما ذكرت بيان المجلس الأعلى للأمن القومي يقول سيتم تأجيل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي إلى حين وفاء الطرف الآخر بالتزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وبالتالي لا تزال طهران ربما حتى وإن حصلت على ضمانات، وربما حتى من خلال ما وصلها من اتصالات هاتفية ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، لكن لا تزال طهران تشكك بجدية الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بقدرتها على القرار الإسرائيلي في عدم التأثير على هذا المسار الدبلوماسي الذي وصفته مؤخرا بأنه حاول إلى التأثير بشكل مباشر. وأيضا بطبيعة الحال تحملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الأساسية في انتهاك هذا وقف إطلاق النار. كل شيء سيبقى مرهون وفقا لما نسمعه إيرانيا بالتزام إسرائيل بشكل خاص وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالمحاور الأخرى والبنود الأخرى التي المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
1: ياسر، كما تبعنا فإن الجانب الأمريكي يعني يحاول الترويج داخليا في الولايات المتحدة على أن هذا الاتفاق هو النصر وأن هذا الاتفاق سيغير يعني شكل الشرق الأوسط وسيكون هنالك اتفاق شامل بين دول المنطقة. في إيران كيف يتم التسويق داخليا لهذا الاتفاق؟ هل التسويق له باعتباره نصر أيضا بالنسبة للإيرانيين، أم يتم التعامل لحد هذه اللحظة بحذر وبواقعية؟
2: بطبيعة الحال الحذر حاضر وبشكل كبير، حتى على في لهجة الساسة وفي التصريحات التي جاءت من قبل كاظم غريب آبادي الذي وصف مذكرة التفاهم بأنها لا تعني الثقة بالعدو على حد تعبيره، والكلام هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي محاولة لاستعادة جزء من الثقة من خلال المسار التفاوضي، وفي ذات الوقت أيضا هي محاولة للتأكد من شاكلة التعاطي الأمريكي وخاصة الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف اللبناني. ولكن بموازاة كل هذا حسام، ما يجري الحديث عنه هو الإصرار الأمريكي للتوصل إلى مذكرة التفاهم وسرعة التوقيع عليها، وما يوصف هنا إيرانيا بالضغط الأمريكي على إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وإجبارها على عدم الاعتداء على لبنان، وهو ما ينسجم مع الموقف الإيراني. كل هذا هو يأتي حصيلة وجهود ما يطلق عليه بالانتصار في الميدان، الذي تعتبر طهران نفسها بأنها صمدت في الميدان، هو الذي أدى إلى فشل تحقيق أي من الأهداف إن كانت الأمريكية أو الإسرائيلية. وبالتالي هذه اللهجة حاضرة في البيانات وحاضرة حتى في التصريحات من قبل الخارجية الإيرانية، وآخرها هو ما جاء من قبل مقر خاتم الأنبياء الذي اعتبر ما يتحقق في الدبلوماسية من إنجاز هو يأتي حصيلة لجانبين أساسيين. الأول هو ما قدمته القوات المسلحة الإيرانية بكافة تشكيلاتها، الحرس، الجيش وغيرها، إلى جانب ما وصفه بصمود الشارع الإيراني ووقوفه إلى جنب النظام ودعمه لمواقفه، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الجماهير التي لا تزال حاضرة بشكل يومي في الساحات والميادين في العاصمة طهران وكافة المحافظات. يأتي التأكيد على أن طهران بالطبع حققت إنجازا، ولكن يبقى كما ذكرت حسام على اعتبار أن التيار المتشدد يروج لرواية بأن ربما الولايات المتحدة الأمريكية لن تلتزم بهذا المسار الدبلوماسي وسيفشل وسيعيد إيران إلى المربع الأول، يجري الحديث على أن كل هذا يبقى مشروط ومرهون بشاكلة التعاطي الأمريكي مستقبلا.
1: شكرا لك من طهران ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي. أذهب الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا وسهلا مرة أخرى. يعني كما ذكرنا يعني هنالك ترويج قوي من جانب الإدارة الأمريكية لهذا الاتفاق المعلن بينها وبين إيران، ولكن يبقى هذا الاتفاق محفوفا بالمخاطر، محفوفا بأن لا تلتزم ربما إسرائيل بخفض التصعيد في المنطقة على الجبهة اللبنانية. أيضا ربما هنالك عراقيل أخرى تتعلق بالتيار المتشدد والراديكالي في إيران الذي لديه مواقف متصلبة نوعا ما من أي اتفاق مع الولايات المتحدة، يراه ربما لا يخدم المصلحة الإيرانية. أيضا تعقيدات الملف النووي الإيراني الذي سيتم التباحث بشأنه خلال 60 يوما من الاتفاق المرتقب توقيعه الجمعة المقبل. بالتالي ما حسابات واشنطن مع كافة هذه العراقيل والمنغصات الكثيرة التي تهدد بربما فشل هذا الاتفاق؟
3: نعم حسام، حسابات واشنطن هي المواجهة العسكرية، هذا ما ذكره ترامب لصحيفة نيويورك تايمز في حال لم يتم التوصل خلال 60 يوما لجولة المباحثات الثانية من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، ولم يتم التوافق على كيفية الاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب أو كيفية القضاء عليه، فسيكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولذلك لابد أن نذكر أن هذه مسودة اتفاق لهدنة لمدة 60 يوما ومحفوفة بالمخاطر حتى يوم التوقيع، ويوم التوقيع ويوم الجمعة المقبل في 19 يونيو، وسيكون في سويسرا. هناك احتفال كبير جدا بهذه الاتفاقية بين قوسين الشفهية بين جميع الأطراف، تحدث عن ذلك الرئيس الأمريكي عبر تروث سوشيال، وذكر ترامب بأنه هو الرئيس الوحيد القادر على إحلال السلام في الشرق الأوسط، وأن المنطقة ستنعم بالسلام بعد هذه الاتفاقية التي سماها اتفاق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط. وأيضا ذكر جيري فانس لفوكس نيوز، وهو نائب الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال، بأن هذا يوم تاريخي في التاريخ الأمريكي، في يوم ميلاد الرئيس الأمريكي يحظى العالم بالسلام بعد الاتفاق مع الجانب الإيراني على عدة أمور. وذكر جيري فانس الأمور بالأولوية كما ذكرها، أولا أن يفتح مضيق هرمز فورا. ترامب تحدث على أن مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة المقبلة بعد إزالة الألغام وعند التوقيع على مراسم الاتفاق رسميا. ذكر جيري فانس أيضا بأن إيران لن تملك السلاح النووي ولن تشتري المواد النووية من أي جهة أو من أي دولة أخرى، وهذا يصب في صالح السلام العالمي وفي أمن منطقة الشرق الأوسط، لأن إيران كانت تكذب على الولايات المتحدة الأمريكية قبل مجيئه إلى هذه الدنيا وقبل ميلاده، وهو الذي ذكر هذه التفاصيل لفوكس نيوز جيري فانس. ولذلك هناك حالة من الاحتفال الكبير بالاتفاق الشفهي المبدئي مع إيران، حتى وإن تم التوصل لصياغة مشتركة مكتوبة لم يتم التوقيع عليها حتى هذا الحين. هناك مخاوف كما ذكرت حسام أيضا من الجانب الإسرائيلي بأنه يستطيع خرق هذا الاتفاق بكل سهولة إن واصل اعتداءاته المستمرة على الجانب اللبناني. ولذلك إن كان هناك احتفال كبير جدا من الإدارة الأمريكية، إلا أن السياسيين الأمريكيين لديهم حالة من الترقب والحذر. وجيري فانس ذكر بأن ترامب ربما يكون هناك لديه القدرة على السفر إلى جنيف سويسرا لحضور مراسم التوقيع رسميا، أو ربما يذهب هو، لم تقرر الإدارة الأمريكية من سيحضر بالتحديد مراسم هذا الاحتفال بالتوقيع.
1: ابقى معنا عبد الرحمن، سأسلم الساعة للزميل أبان الحكيم، وستبقى أيضا معنا عبد الرحمن ساعة متواصلة من هذه التغطية مع أبان.
4: شكرا لك حسام. التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للاتفاق المعلن بين إيران والولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل، مشيرا إلى أنه يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون رسوم ورفع الحصار البحري عن إيران بشكل فوري. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن السفن العالمية يمكنها استئناف عبورها، داعيا إلى استئناف تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم. كما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه يعتزم حضور مراسم توقيع اتفاق السلام المرتقب مع إيران في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة. وقال فانس إنه يخطط لحضور مراسم التوقيع